يعرفش، ويا ترى هل هو ما يعرفش بالقلب والشوق وحنين؟ من حلاوته ما توصفش، القلب حبه ما يحلمش. ويا ترى هل هو ما يعرفش بالقلب وشوقه وحنينه؟ الحلو ابو شاب على الدينه بالقلب وشوقه وحنينه.

كتبنا وهجرنا بعد ما شوقنا ولا هم هوانا واشوقنا ورانا السكة وسبقنا وهجرنا بعد ما شوقنا ورانا السكة وسبقنا وهجرنا بعد ما شوقنا ولا هم هوانا واشوقنا فرح في القلب عدوين الحلوة بشام على الدين.

0: احلى شعر فيه
1: الحلو
0: ابو شام على الدينو.

تحية لكم بصوت محمد قنديل في بداية لقانا معكم من إذاعة المنستير. أهلا وسهلا بكم. الحلوة بوشامة على كبين وديما الحقيقة نوعية الأغاني هذية بصوت محمد قنديل ولا كيرم محمود وإلا عبد العزيز محمود وغيرهم ترجع أنا شخصيا ديما تفكرني بالراحل توفيق الخديري وقديش المولى يحب عبده باش يخليه معناها كل مرة حاضر في البال بتفاصيل صغيرة بالكل معناها الله يرحمه وينعمه. حبيت زيدا نترحم على فنان كبير غدرنا أولمس الله يرحمه وينعمه الفنان كمال رؤوف النجاتي اللي من الأسماء اللي نلتني فرصة وشرف لقائهم والمحاورة متاحهم في أحد لقاءات الإذاعية ولمست الجانب الإنساني البسيط والمتواضع والجانب الفني الثري وبقات كلمة ألفات ديما حاضرة في قلبي. حميده كيف ما كان العديد يلقبوه لأنه كان محب برشا للفن وهو صغير وكانت بدايته خاصة من خلال الأغاني المصرية. كمال رؤوف النجاتي أصيل القيروان تولد في تونس العاصمة وخدم موظف في برشا شركات عمومية وخاصة ومع الخدمة كان غرامه بالموسيقى غرام كبير حتى لين جت محطة فارقة في حياته كانت من خلال مشاركته في حفل جمعية قدماء الصادقية المحطة اللي هزته من ثم للإذاعة التونسية وين سجل أول أغانيه أغنية في غابة جميلة تلاقينا. ليقول كمال رؤوف النجاتي الحقيقة يقول لمسة خاصة جدا في أداء الأغاني الفرنكو أغاب يعني غنى بالفرنسوية ياسمينة بعد شوية إن شاء الله تسمعوها من أجمل الأغاني غوانتاناميرا زادة بالإسبانية في فترة السبعينات كان بالرصيد هذية وباللون هذية محبوب برشا عند الشباب فنان الشباب في وقته. اليوم تفقد الساحة الفنية أحد الأصوات اللي كان عندها خصوصية متفردة أثرت وأثرات الخزينة التونسية شخصية إنسانية طريفة شخصية قريبة للقلب الفنان كمال رؤوف النجاتي الله يرحمه وينعمه.

كانوا صحابي معناها اللي قرب مقربين لأكثر شيء هم اثنين. أنا كنت نغني البلكانتو دانيانو على تيرسو بيانو وتروفادو الفراديزو دي غنوة في لا بريما البلكانتو دا بريما. وحتى وقت اللي سخلة تونس فهمت الكل معناها بدأ يمشي وبيحد وكذا. قال له كمال فيان وتي والله غلاص شاليتي فرانسيز اللي مشوا في فرنسا واللي اثنين اللي مشوا روما وبارتي منهم شات نيس فياتي والله غلاص الناس شاليتي إيطاليان واحد وكذا وغيره. فهمت كنت باش نمشي. قال له دي اتونسيون سي ان تينيزي اون ا بلوز افنير نو. فهمت لا نقول له هذا ساسي انا تونسي. قال اتونسيون كمال ما باغول لي فون تو فير دي كراس دي تونيزيان. قلت عليه يا اخي الواد زاد كذا ما كانش من البخلين. بعدت في العاد في اوروبا واللي تغني مع باتيو لاكلارك نقلوا من افري كونتي مع برشا عده بلدان. انا في حصه هواد جاتي غوت اتونسيون في حصه من حصات الهواد كان يدير على المرحوم محمد الجزيري. فهمت كنت الجازة الأولى كانت الكاميرا في النقاتي غنيت عيني بترف حبة عيني خير إن شاء الله لبعضك والله والله.

0: من الأرشيف التونسي.
1: كمال رؤوف، نغمة جلسية. شبت عينيها فاطمة، شعر الدرجيح، سبولة ذهبية تميل مع الريح، ما بين يديا ملوح تلويح ها فاطمة. كمال رؤوف النجاتي في أغنية شبت عينيها.

0: بكل اللحن وبكل كلمة تونسية معناها اللي فيها عمق وصورة شعرية متاعنا تشبهنا، تحس فما هكا روح غربية شوية ديما في أداء الفنان الراحل كامل رؤوف النجاتي الله يرحمه وينعمه، وأكيد لمسة خاصة بإمضاء وحبيناها في الوقت هذي وبشبقى فنان حاضر في الذاكرة. أسماء أخرى من خلال جولة الأرشيف نتفكروها في الوقت هذي باعتبار اقتران أسمائها وحضورها بنهار كيف ما اليوم 17 جوان.
1: كيف ما اليوم
0: في نهار كيف ما اليوم تولد الأديب والوزير وزير الثقافة والعسكري المصري يوسف السباعي، رد قلبي، أرض النفاق، نائب عزرائيل، نحن لا نزرع الشوك، كلها روايات تحولت لأعمال درامية وتلفزية وسينمائية بإمضاء يوسف السباعي اللي يوصف توفيق الحكيم ويقول على أسلوبه بأنه أسلوب سهل عذب باسم ساخر، ويقول أنه يتناول بالرمز والسخرية عيوب المجتمع المصري. يوسف السباعي اللي تم اغتياله في قبرص في عملية كانت لها تداعيات من ثم على العلاقات المصرية القبرصية لدرجة قطع العلاقات بينتهم تماما.
2: المعادلة الصعبة بين ما يريد الناس وما يريد المجتمع من الناس، يعني الناس قطعا عايزين رواية كوميدي وعايزين غنوة وعايزين بعد يوم مزعج يوم يقعدوا قدام التلفزيون ويسترخوا ويضحكوا ويسمعوا حاجة حلوة. المجتمع وده يمكن نجيله بعد كده عايز من الناس دولة انهم يسلكوا سلوك جيد سواء في تنظيم الأسرة في حاجات عايز يعلمها لهم، واكبر اجهزة الارشاد او التوجيه هي أو الإعلام التلفزيون. فبالتالي المجتمع عايز من التلفزيون، وده اللي كلنا اللي يعني واخدينه ككرباج على الناس، عايزينهم يعملوا كذا وعايزينهم يعملوا كذا، إرشاد في كذا. فإزاي تجري قدام التلفزيون بحاجة هو عايزها وتديله الحاجة اللي انت عايزها، واللي هو لو قلتها له لوحدك مش هيعوزها ويقفل التلفزيون.
0: والأسبوع اللي فات ولا اللي قبله معاش نسيت، على كل حال الأسابيع اللي تعدي وبعد العيد، بعد العيد الكبير فلا، حكينا على حكاية غنية الكبش يدور، وبلا مارا جبدنا وحكينا على الصوت اللي أدى الغنية هذه بأسلوب تمثيلي حلو برشا، الفنان صالح المهدي بطبيعة مش دكتور صالح المهدي زرياب. هذا صالح المهدي الممثل اللي تولد في نهار كيف ما اليوم عام 1910، رائد من رواد المسرح والإذاعة والتلفزة. وتعرفوش أنه صالح المهدي كان نسيج متاع عمائم، معناها جمع عمامة، وكان ملي صغير مغروم بالتمثيل وكان ديما يرتاد الجمعيات المسرحية ويحضر التمارين ويتفرج على العروض المسرحية المتاحة في وقته قبل ما يتعرف على الفنان الكبير محمد الحبيب اللي كان سبب في انضمامه لجمعية الكوكب التمثيلي، ومعاه قدم العديد من المسرحيات. مع المسرح شارك صالح المهدي في الإذاعة في حصة بابا سنبل اللي كان ينتجها محمد حفظي. صالح المهدي كانت عنده تجربة في الجزائر لكنه اختار من بعدها فترة مش كبيرة ياسر، معناها رجع لتونس، اختار أنه يستقر نهائيا في تونس وتعاقد مع الإذاعة باش ينضم لفرقة الإذاعة وبقى يخدم فيها بانتظام حتى وفاته. للفنان صالح المهدي جانب نضالي لازم نحكي عليه باعتباره كان مراقب عام في جمعية النجم الكشفي اللي كونها الحزب الحر الدستوري، كان محرر في جريدة كل شيء بالمكشوف، كما أنه شارك في مظاهرة 9 أبريل 1938 وألقي القبض عليه وقتها وحطوه في السجن. نتفكروا صالح المهدي بهذا الكل، نتفكروا زادا من خلال عدة أعمال كيف ما الشيخ سلومة، الحاج كلوف، وأكيد ما ننسيوش دوره كزوج الفنانة زهرة فايزة في أمي تراكي. هذا اختيارنا في الوقت هذية في جولة الأرشيف.
1: من أرشيف المسرح
3: بالله قل لي شكون هذا عمك الطاري باش غرقنا؟
4: عم الطاهر هذا رئيس فرقة مسرح الطلعات بالفم والمنا.
3: بالله تعالي ثاني.
4: أثناء بابا. لا.
5: كهو. إذا ريتهم حاطين الرويس على الرويس لازم ثم نصبه.
3: جا ربي صلي عن بيلة عشان نبلس.
5: ما تخافش يا الله، النفس ما عاش حوك فيك من اللي حجيت وزلزلت.
4: الله لا يحرمنا من زيارته ولا من شفاعته.
3: ما تقوليش انت ايش بتدخل من الشارع بتشور اشتياتك
5: من قوة العام يا الله الحاجة.
3: حاجة
4: حطه هو حطه
3: شنو اللي انبيطوا عليه نصفق عليه ولا مغبى اللي نعيش
5: لا يا الله مش اللي انبيطوا عليه نصفق عليك يا خالتي صفية اللي فيك تردوا فيا.
4: يا بابا راهي مزهمة ودي تعرف ولدك علالة كيف يجيبها.
5: ايه سحري وبحري وعاري ولابس
4: يا جنوش ويا جنوش ومحلاه بابا كيف ده يسريبل
5: هو صحيتك يا سيش حيش لو عاد ولينا من هنا وغادي
3: يا ولدي يزيوكت بكرة يبدأ بالشارع يبدأ يضحك ويسيخ وبس عقل تفر هو يدخل الدار والراجل يستبقى ولي اثنين أخرى.
5: ما هو العوادة نتاعك نغمتها حرشة يا الله.
4: أمي أخطى بابا العزيز راهو باب العرش باش يتحل اليوم.
5: إيه خلاني الديوان تاعي ما فيش باش نشري.
3: أيوا أوكعاد رجعنا لحكاية الفلوس والدحوس وكاو.
5: ما على خاطر أنت ديما تبدأ كيف الوعدة في باب الرزق.
3: أنت كيك البير ما يوقع كي البلاعة ما عندهاش يقع. أنت كيك
5: نعرفك يا الله نعرفك بارعة في التهدير
3: والراجل زادا كيف يبدأ خالي شغل زادا حتى هو يدور على حوالي
5: ما الكل منك
3: لويه
5: ولا لانتريت نتاعي نجم يعيشني بالفضل
3: جي وكيف يبدأ الراجل زعما يبدأ عنده حريكة بين يدي ويدخل شوية فلوس زعما عيب مبيع يزيد
5: باهي غدوي كان صبح في المرمى
3: مرمى
5: هذه مفاجأة سارة
6: يا سي صالح جيت في موضوع هامياس وإن شاء الله ما تخيبنيش.
4: لا لا لا لا تهنى بابا وجهه ما يخيبش بالكل
5: عليه
4: وي
5: على ما نعلم وعلى حسب ما نقدر.
6: لا لا لو كان نعرفك ما تقدرش ما كنتش نجيبك وصدقني إذا كان أقول لك أنت الوحيد اللي تنجم تنقذ الفرقة المسرحية نتاعي اليوم.
4: شو عم تضحك؟ تأييد لكلامك بابا في صغرته خدم في رواية عنتر وكليوباترا وخدم في رواية رومي وجوليات دور قيس بن الملوع
5: قل لي صغار يا أخي الفرقة المسرحية نتاعك عندها صعوبات
6: ما تعرفش أنت يا صغار المسرح كله صعوبات ومشاكل. أنا اتفقت مع الإذاعة والتلفزة باش الفرقة نتاعي تقدم لهم رواية غبيكة من استوديو 9 مباشرة في دي وكل شيء حاضر
5: إن شاء الله ربي يجيب في الصواب.
6: منين يجيب في الصواب؟ بعد اللي واحد من أفراد الفرقة نتاعي جاته مرضى مفاجأة وهو تخلي المستشفى.
5: يعادش به.
6: أنا
5: نجم تعوضه إذا كان دوره قصير.
6: وأنا هذاك على جيبك يا سي صالح خصوصا الراجل يشبه لك ياسر في كل شيء.
4: مالك كفصوله يده جيت منيح ويا الطنبور.
5: حلييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي كنت في النهار نخدم وفي الليل نمثل.
7: لا لا لا ما نجيتكم ما تخيبنيش يا سي طلحة. كنت عايش وانا مستعد باش ندوبلك الكاشي تاعك.
8: امي صحتك الساعة
9: سي صالح. اقول لي حاس الرجل قصرنا وجينا وانت ما عندك ما تعمل حاجة ما فيها بيت تحلو جوانحك.
8: لا وانا يسرني ياسر لو كان ينضم الفرقة نتاعي.
7: وكل ساعة ساعات ياخذ الدوير وكما يقولوا حاجة وحويجة.
9: قلنا جات حاجة وحويجة منه هو ما عنده ما يعمل يسلها في خدمة ومنه دوير مع دوير مع دوير حصل على برشا فلوس.
7: صحيح
5: ما هيش مسألة متاع فلوس يا ست طاهر.
7: كيفاش؟
5: نقول لك الحق. الفرقة بتاعك
9: قاعدة تقدم في روايات فيها وعليها.
7: بالعكس تاع الفرقة بتاعي الوحيدة اللي قاعدة تقدم في رواية عن المسرح العالمي كيف البعوض والأرجل القادرة والقبور بلا موتى والفوتاي وغيرها وغيرها
10: ورواية الكنبيات زادة.
9: خليني نتفاهم مع الرجل
5: ولا باش تفاهم
9: معاك؟ لا
7: هو سعد ما تقاش
5: حول ولا قوة إلا بالله. يا أخي هذيك الرواية أما حالتها تعبة ولا هي أقوى من مخي وكل حد وذوقه.
6: يا سي صالح ما هو ذاك اللي يقولوا له المسرح الطلاي يعني ولا معقول؟
5: توا احنا وفينا من الحاجات المعقولة حتى نمشي للحاجات المش معقولة.
9: يا ولدي زادة والله فيش حاشر فيهم فيش شي شحوية عملها فيها شيء.
6: على كل حال يا سي صالح ما تخيبنيش وهذا يا الدولي
5: توا هكا شقوا دقوا.
6: هذه الرواية اهو هذا الدور بتاعي انا مش في اليد لازم تحضر من اليوم الغدر.
5: لا يا سيدي يا سيدي جيتك عزيزة
9: والمؤمن للمؤمن رحمة
6: ربي أنت. على كل حال ما لو موعدنا غديك الحي قبل بسياتين تقابلوا في الإذاعة وما تخليهاش بي عايش كده نعم العلي بارك الله فيك. على سيدي شب خاطر
5: يا سيدي لا
9: يا سلمان يا ربي سلم على الدار
6: يا عايش الله يسلم سلمان يا جمال سلمان عايش عايش ولي ما زيدش نواسيك يا سي صالح.
5: تهنى يا سي صالح في الامان.
9: انا شو زاد اسحب
11: عليك؟ طيب الكف عاد
9: سي صالح تحفظ على روحك ورد بالك على روحك وطوع لي يمشي فيه تعيش فيه لك الدواء.
5: باي باي باي باي الحس تقسم الباي.

0: ونرجع لكم الجولة الأرشيف. أهلا وسهلا بكم أنتم مع إذاعة المنستير. تحية لكم من الناس الكل وين ما تسمعوا فينا على فريكونس المتناوع على إذاعة المنستير كيف كيف على غاديو منستير بونتين. نرجعوا باش نواصلوا معكم الحقيقة مع فنين في الوقت هذا غدرنا الأسبوع اللي فات وكنت باش نحكي عليه الأسبوع اللي تعدى لولا زميلي فوزي الصخيري. قلت ميسالش خلي يحكي عليه هو باعتبار نيلو معناها نلتو فرصة لقاءه في مهرجان قرطاج السينما. إيسي فوزي نحكي على عبد العزيز مخيون عديته الجمعة اللي فاتت. دونك قلت ميسالش الجمعة هذية نعدي العنصر متاعي باش نحكي على الفنان هذية صاحب 50 سنة مسيرة روح فيها بين السينما دراما والمسرح. عبد العزيز مخيون اللي تمكن من أنه يحجز لنفسه مكانة ياسر مختلفة بفضل قدرته الكبيرة على تجسيد الشخصيات المركبة وكان مبدع بالحق معناها رغم أنه عمره ما كان تدفيش في أي عمل لكنه أما ديما بقيمة الدور مش من المساحة متاعه. اسمه ارتبط بتعاونات مميزة مع مخرجين كبار كيف ما يوسف شاهين وإلا عطف الطيب وارتبط أيضا باسم محمد عبد الوهاب لا لشيء إلا لأنه كان يقرب له في الشكل وبرشا كانوا يقولوا أنه أقرب وجه ينجم يؤدي دور عبد الوهاب. فعلا هذا صار في 4 أعمال منهم أمير الشعراء بطبيعة العمل الخاص بالشاعر الكبير أحمد شوقي مسلسل أم كلثوم زادة جسد شخصية عبد الوهاب مسلسل السندريلا ومسلسل أبو ضحكة جنين وقت المسلسل هذا يتناول حياة الفنان إسماعيل ياسين. على عبد الوهاب ومن الأرشيف يحكي عبد العزيز مخيون يحكي على كواليس لقاء الأول بعبد الوهاب مقتطف من لقاء مع الإعلامي الكبير والقريب ياسر من القلب محمود سعد.
1: من الأرشيف
2: محمد عبد الوهاب كان في مسلسل اسمه أمير الشعراء تأليف الأستاذ كمال إسماعيل مدير إذاعة صوت العرب
3: كويس
2: والمسلسل كان طبعا عن أحمد شوقي إخراج الأستاذ إبراهيم الصحن والمسلسل إنتاج التلفزيون المصري بالاشتراك مع تلفزيون قطر كان بتعمل سنة تقريبا 84 اختاروني عشان اعمل دور عبد الوهاب في 3 حلقات فقط فاهتميت نزلت ادور على الملابس في المخازن بتاعت
3: معلوم 3 حلقات
2: 3 حلقات بس اهتميت جامد جدا لان كان ناس كتير يقولوا
3: كان اول مره بقى تعمل الشخصيه
2: أول, اول مره
3: اول مره
2: اول مره لان كان ناس كتير يقولوا لي انت شبه عبد الوهاب فانا بحسبهم يعني بيهزروا او ينكتوا معايا او كده الى ان شفت فيلم فعلا بتعرض كده الظهر في التلفزيون فوقفت لقيت فعلا في
3: ملمح كده
2: فبدأت ايه اهتم بالشخصية عشان فيه قرب في الشبه يبقى لو عملته هيبقى يعني تقمص كويس يعني وحاولت اجيب ملابس نزلت مخزن التلفزيون في الدور الارضي في البدروم ملابس متكدسة على بعضها ومتشوينة بطريقة يعني سيئة جدا جدا فطلعت بدلتين بالعافية ووديتهم الكوي والحاجات دي والقمصان من عندي والكرافطات من عندي والطربوش طبعا من عندهم وانا بشتغل حسيت ان انا عاوز اعرف معلومات مين هيديني المعلومات الشخصية عبد الوهاب
3: موجود
2: ايوه موجود فطلبته على التليفون الارضي فبالمصادفة البحت هو رد علي فاندهش قال ايه ده انت بتعملوا حاجة عني من غير ما حد يقول لي انت مين قلت له يا فندم انا عبد العزيز مخيون انا ممثل وبمثل شخصية حضرتك في مسلسل اسمه امير الشعراء امير الشعراء يعني عن شوقي بيه قلت له ايوه قلت ازاي تعملوا عني عمل من غير ما حد يقول لي قلت له يا فندم انا محتاج بس اعرف منك قال لا انا اسف ما انا مش فاضي انا عندي حاجة للإذاعة بعملها فمش فاضي اقابل حد طب شكرا يا فندم استعطى السماعه واحنا بنشتغل جاني مشهد عبد الوهاب هيغني في فرح ابن احمد شوقي في حفله طب انا عايز اعرف بقى هيغني وهو ماسك العود ازاي لو واقف العود هيزحلق ما ينفعش طيب
3: لازم يحط رجله على كرسي
2: لازم يحط رجله كده ويقعد يمسك العود
3: لا على كرسي
2: فدي هي
3: عندك مشكله فنيه
2: الحته الصغيره دي خلتني احاول اكلمه تاني
3: كلمته تاني
2: وتطالبه تاني فتقريبا مش فاكر رد عليا واحده ست او هو اللي رد حاجات قديمه قوي المهم عاد لي برضو الجمله انتوا ازاي تعملوا عمل عني من غير ما حد يبلغني قلت له يا فندم هو العمل مش عن حضرتك، العمل عن الأمير الشعراء أحمد شوقي، وأنا بس محتاج أعرف من حضرتك في فرح ابن أحمد شوقي حضرتك وقفت إزاي وغنيت إزاي. فزي ما تقول أنا قعدت لذكرى عمرها يطلع 30 سنة. فسكت شوية كده وقال آه فرح علي آه طيب تعالالي 5 شارع الفردوس الساعة 1
3: الفردوس.
2: أيوه فردوس. فرحت له فعلا الساعة 1 وكان مايو ولابس كرافطة وأنا بحبش الكرافطة والحر.
3: رحت من الطقم يعني
2: طقم أه. رحت له وفتحت لي واحدة لابسة يونيفورم كده خدتني من صالون لصالون لصالون. فقعدت لقيت تابلو كده صورة نهل القدسي، تابلو حلو عامله بيكار
3: يا سلام،
2: وهنا كده على النيل على طول كده على يمين النيل. وقعدت دخل الأستاذ عبد الوهاب لابس روب حرير روب دي شامبر وداخل يعني ايه خطوة وإيدة كده وقصيرة عشان مش لابس النظارة. فسلمت عليه وقعد قال لي ايوه يا سيدي عاوز تعرف انا كنت بعمل ايه انا وشوقي بيه. قلت له ايوه يا فندم انا معايا النص اهو. رحت فاتح على طول وبقرا اول مشهد. قال لا لا لا الاغنيه دي غلط، الاغنيه دي ما غنيتهاش انا في المناسبه دي، انا غنيت اغنيه كذا. وكان قاعده كان في السيده روزا اليوسف وكان في عبد القادر المازني. فرحت كاتب. الغريب بقى ان هم ما خدوش بالملحوظات دي
3: خالص. عملوا اللي في دماغهم
2: برضه. وبعدين قال لي في فرح علي انا جبت كرسي وحطيت رجل على الكرسي وسندت وغنيت
3: على الطريقه دي كده
2: اغنيه دار البشاير مجلسنا مش عارف ايه مؤنسنا اغنيه مشهوره هو غناها في الفرح ده. وبعدين قاعد يحكي لي انفتح بقى وقاعد يحكي لي عن علاقته بشوقي بيه. فحقيقي انا ما شفتش علاقه بين اثنين فنانين بهذا الشكل، حب وانصهار نفسي غريب.
3: لا اصله كانوا ما تقدرش اثنين فنانين، كان في رعايه
2: كان في رعايه،
3: شوقي كان كبير وراعي الصوت
2: وحب شديد جدا لشوقي بيه. يعني ظاهر في هو بيحكي. قال لي شوقي بيه وهو بيموت نده على السكرتير بتاعه كان اسمه حسين، واحنا كنا نقول له حسين كوشة
3: كوشة
2: ومد شفته كده حسين كوشة. قال له سلمولي على محمد ومات.
3: يا سلام.
2: والله قال لي كده من بق عبد الوهاب يعني. فكان لاحظت يعني ايه حب شديد جدا جدا وعلاقة فعلا تنتج فن. يعني صحيح. اللي وصلني ان هذه العلاقه لازم تنتج فن رفيع كمان.
3: صحيح.
2: وبعدين قال لي انت بقى ايه؟
3: انت مين بقى؟
2: فقلت له يا فندم انا ممثل واتخرجت معهد فنون مسرحيه ودرست في باريس. قال لي باريس حلوه. قلت له طبعا هو يحب
3: كده كل سنه في
2: هو يحب باريس
3: كل الصيف في باريس.
2: فقعدت اتكلم معاه فعمل كده اهو. فجت الست قال لي هات النضاره. فجابته النضاره لبس النضاره
3: ما كانش شايفك قبل
2: كده. ما كانش شايفني. لما لبس النضاره قال لي وانت فيك ملامح مني. فقلت له يا فندم بيقولوا كده عشان كده موزعين عليها الشخصيه دي. قال لي طيب بقى راعي انك تكون في الايافه الكامله. كلمه الايافه دي كلمه تركي تقريبا يعني الكرافطه
3: الشياكه
2: اللي هي الشياكه يعني.
3: عبد الرب كان شيك قوي من هو صغير.
2: الكرافطه عقدتها تبقى لا هي كبيرة ولا هي صغيرة متوسطنة، والطربوش تعوجه على الشمال. قلت له حاضر يا فندم. قال لي عندك ملابس؟ فأنا اتكسفت أقول له تلفزيون فقران ومفيش ملابس وملابس طلعتها
3: كلها هديك بدلة عزيز من عنده
2: كلها تراب واتكسفت. قالوا لي كنت أقول له
3: كنت هتاخد بدلة من عنده.
2: قلت له يا فندم عندي بس صرفت أنا جبت من التلفزيون. قال لي طيب تكون في الإيافة الكاملة. تمام يا فندم. والله وصلني لحد الباب. سلمت عليه السلام عليكم. الدور نجح قوي.
1: من الأرشيف

والله زمان حتى على نوعية الأغاني هذه برشا حاجات أخرين أكيد الحب اللي كان من أجمل مكتب ولحن عبقري زمانه بليغ حمدي، غنية بصوت مطربة الجيل ميادة الحناوي، وغنية مازال صداها بنفس الجمال حتى بعد سنوات من صدورها. نحكيه لهنا على عام 1980 كأول مرة تغنيت فيها الغنية، خطر عام 1990 وعيد إصدارها ضمن ألبوم الليالي الميادة. والغنية هذه نجم نقول في جوهرها مش غنية فقط، إنما تعبيرة فنية موسيقية، تعبير على مشاعر بليغ حمدي من بعد انفصاله من وردة الجزائرية. كتب الغنية هذه في وسط كل ما عاشه من بعد الانفصال من تأثيرات نفسية وألم الفراق، وبالحق نجم نعتبره كل كلمة جيت في الغنية هذه شهادة حية لكل ما عاشه.

0: بليغة، خاصة في كلمة لازم توقفوا عندها، أن الحب اللي كان اللي نسيته أوام، نسيت اسمي كمان، نسيت يا سلام. الكلام هذا راه مش كلام اعتباطي، الكلام هذا كتبه بليغ خاطر سمع وردة نهار من نهارات بعد الانفصال في أحد اللقاءات الإعلامية وقت لها سألوها على بليغ، جاوبت شكون بليغ. الكلمة هذه أثرت ياسر فيه، فجات الكلمات برشا صدق، والتوى معناها تمسنا الوقفة هذية في الأغنية، كيف ما زاد بقيت المقاطع بطبيعة في الأغنية هذية، واللي من خلالها نرجع بلمسة الحب باش نواصلوا لقانا في جولة الأرشيف. وبرشا حب حبيت نوجه تحية كبيرة برشا السيلمونجي صنديد، من كبارات الإذاعة، مش أنا نقول الكلام هذية، من كبارات الإذاعة بالفم والملاي، وتحية توصل منك سيلمونجي، راهو تعني الكثير الكثير. ربي يعطيك الصحة، شدك بصحتك إن شاء الله، وربي يفضلك العائلة، وديما نبقاو نقدروك ونحترموك برشا برشا، وديما كل بلاصة لهنا في الإذاعة ذكرنا بمواقف عشناها معاك مع سمير الغزواني عبيد، وأكيد بقية الزملاء ربي يفضلهم إن شاء الله. خليكم معنا في الاستماع، نعرف مدام ما عديناش برشا من الجو التونسي، اكتفينا فقط بالفقرة الخاصة بالراحل كمال رؤوف النجاتي، قلنا في الوقت هذية نبقاو مع جو تونسي صرف من العتيق، الحكاية من الأرشيف مع المؤرخ ورجل الفكر التونسي الراحل منصف شرف الدين. شنية الأغنية تعرفوها بعد شوية.
1: اسمع
2: يا فاطمة بعد النكد والغصة.
3: الأغنية هذه عندها حكاية، هي يقولوا كتبها النغاوي، وهذا النغاوي تربط في الحبس من عرش علاش، وكان معناها يراسل في مرته عن طريق العساس متاع الحبس، لكن السي العساس معناها عجبته المرية، كان يوصل لها ربما جوابات ولا يبلغ لها بعض الحاجات، عاد في الاخر خذاها المرأة، معناها جبرت رجلها ولا طلقته، بما انه هو مربوط عندها حق باش تطلقه، وخذاها العساس هذا. عاد يقولوا معناها هو اللي كتب هذه بعد انكد والغصة،
4: يدور الفلك والروح للمرسى، بعد انكد والكشرة يدور الفلك والروح للدشرة، ونقابلوا الأحباب أهي بشرة
2: بالنجران، وفيك ليس ننسى يا

0: مش ينساك فقد خيالك يعلم في الليل نحلم بملقاك ولهان بيان سلم انحلت وضعفت من داك وإله بالناس يا نعلم
1: يا حسرة يا زمان يا حسرة شو خير بكري ما يتبدلش
2: ونرجع لسحر الماضي
0: حسنا جاي

صدني التخمام شاي ما يا حلالي.

حلو يا جاري بنتك نحبها شعلك لي ناري نتفمرها ألفين ديناري خلينا

كريم محمود الكروين الطيب ومن الأرشيف مشغول عليك مشغول. تحية خاصة لكل بو أم بيلهم مشغول على انتيش تولدوا ولا بنتوا اللي إن شاء الله يفرحوا بيها الأسبوع هذية من اللي عنده شكون في البكالوريا. كل بو كل أم عندهم شكون في السيزيام وفي النوفيام وقاعدين حتى هما بينهم مشغول على وديتهم. إن شاء الله يسمعكم الخير وربي يفرحكم وبرك نقصوا من الضغط على رواحكم وعلى أولادكم إن شاء الله. أحنا نواصل معكم جولة الأرشيف من إذاعة المنسير. قبيلة شوية كانت لنا وقفة وهابية مع محمد عبد الوهاب من كلمة حسين السيد وألحان وغناء موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. سمعنيكم علشان الشوك اللي في الورد بحب الورد شوية آخر باش نحكيه على غنية أخرى لعبد الوهاب واللي هي

جفنه علم الغزل ومن العلم ما قتل. أي نكمل نسمع شوية شوية بقى. نفوسنا.

فنشدنا ولم نزل سيدة بديعة صاغها الأخطل الصغير الشاعر اللبناني بشار الخوري وما وراء هذه الأغنية في وقفة الأرشيف الليلة.

0: بعتبر انه الاستاذ عبد الوهاب هو مؤسس السينما الغنائيه في مصر والعالم العربي. جفنوه علم الغزل ومن العلم ما قتل، احدى اشهر الاغاني في القرن العشرين الاغاني العربيه، موسيقار محمد عبد الوهاب. الاغنيه للشاعر اللبناني الكبير بشاره خولي الاخطر الصغير، اغنيه ظهرت في فيلم الورده البيضاء سنه 32 للمخرج محمد كريم.
1: تعرض ديسمبر 1933، يعني بعد السينما المصرية ما نطقت بسنة، وهو يعتبر الفيلم الغنائي الثاني في السينما المصرية. الفيلم فيه 9 أغنيات، منهم 8 أغنيات باللغة العامية الراقية، لكن اللي بعد القصيدة دي.
0: لكن قبل ظهورها كان في قصة وراها. أول لقاء تم بين الموسيقار محمد عبد الوهاب والشاعر بشار أخوي كان في بيروت سنة 32. كان وقتها الأستاذ محمد عبد الوهاب موجود في لبنان مع أمير الشعراء أحمد شوقي، وأقيمت حفلة على شرف الأستاذ شوقي في منزل السيد محمد علي العبد أول رئيس للجمهورية العربية السورية وقتها. في خلال الحفلة تقرب منه شخص اسمه محمود العظم وقال له: تسمح لي يا أستاذ عبد الوهاب أقرأ لك كام بيت من الشعر وتقول لي رأيك فيهم؟
2: أنا يعني أعجبت قوي بالأبيات، وقلت له: دي أبيات جميلة جدا، بتاعت مين؟ قال لي: بتاعت الراجل اللي واقف جنبنا. مين؟ قال لي: الأخطل الصغير.
0: رجع الأستاذ عبد الوهاب على القاهرة، ثم سافر إلى باريس لتصوير الفيلم، فيلم الوردة البيضاء. سافر الأستاذ عبد الوهاب لبرلين عشان يسجل أغاني الفيلم على اسطوانات لصالح شركة بيضافون المشاركة في إنتاج الفيلم. وهو برلين وصلوا تلغراف جاي من شركة بيضافون في القاهرة، في قصتين بعتهم الشاعر بشار الخوري: الهوى والشباب وجفنوها علم الغزل. سجل الهوى والشباب على آلة العود بس لأنه ما فيش فرقة، لكن جفنوها علم الغزل جاء في باله خاطر جديد، حاجة جديدة خالص. يعني وقتها كانت موسيقى الرومبا منتشرة في أوروبا في الثلاثينات، هي طبعا موسيقى من كولومبيا من أمريكا اللاتينية، بدأت في نهاية القرن 19 بس راجد أكتر في بداية الثلاثينات.
2: كان طالع يميها الرومبا دي كانت جديدة، وأنا أي حاجة جديدة كده أنبش فيها، فطلع في مخي أني أنا أعمل جفنوه علم الغزل رومبا. طيب يعني أعمل إيه؟ أهي لازم أعملها رومبا يا أخي، ده كده يعني صراع بيني وبين نفسي. يا جدع أنت ما تلايمها وتقولها خلاص زي ما قلت الهوى والشباب، لا لازم أعملها رومبا. طب أعملها رومبا إزاي؟
1: هو بيلحن بشكل عمدي إنه عايز يحط الرومبا اللي هو إيقاع أوروبي كان جديد في الفترة ديت في الموسيقى الأوروبية، ويحسس إن الموسيقى الغربية لا تعرقل الإيقاع الشرقي في الفيلم، خصوصا ان الفيلم موضوعه بيدور في الريف.

0: ده إيقاع الرومبا اللي استخدمه الأستاذ محمد عبد الوهاب في قصيدة جفنوة علامة الغزل، ودي آلة المراكاز اللي هو استخدمها.
1: جبت راجل اللي هو بيضرب الشخشيخة دي أو المراكازة، قلت له إن أنا عاوزه أنا همسك واحدة ويمسك هو على الواحدة دي اللي أنا بقوله تاي تاي تاي تاي تاي تاي تاي تاي تاي تاي تاي تاي تاي تاي تاي تاي تاي إنه يعرف يعمل ده مستحيل، راسه ألف صدمة أليوشن. يا خواجة طيب أعمل إيه؟ أنا هموت، عاوز أعمل أنا الرومبة دي هموت.
0: فقرر الأستاذ محمد عبد الوهاب إن هو بنفسه يعزف على الآلة دي. كان دايما وهو بيغني دايما بيصاحبه العود، بيبقى قاعد وماسك العود في كل أغانيه من أول ما بدأ في التسجيلات أو في الحفلات لحد النهاية. فبما إنه هيعزف فمش هيعزف عود، هيعزف الآلة المراكاس. فلما جرب يعزف مهندس صوت قال له لا، صوتها صوت الآلة لأن أنت قريب من الميكروفون أعلى من صوتك.
1: ففكرت قلت له للشخص اللي كان معايا يعني، قلت له تقدر تروح الأوتيل وتجيب لي بطانية؟ قال لي ليه أنت بردان؟ قلت له لا أنا عاوز أغني. قال لي طب وإيه علاقة البطانية بالمغنى؟ قلت له ما لكش دعوة، هذا رحت حاطط إيديا كده قلت له لفني لفني، وقفت قعدت أطح الميكروفون عملت برضو تك تك تك. قال لي لا لسه برضو قوي يا مريس الجبنك. قلت له طب روح هات لي بطانية تاني. راح جاب لي بطانية تاني ولفني بقيت معقول.
0: رجع على باريس وقابل الأستاذ محمد كريم في الاستوديو وهو بيعمل مونتاج، وقال له انا عندي ليك حاجه مهمه جدا جدا لازم نعملها. قال له خير؟ قال له انا عندي اغنيه جديده وعايز احطها في الفيلم. فاستدعى الاستاذ كريم وسمعه الاغنيه على اسطوانه، كان معاه الاسطوانه البروفا يعني.
1: ورحت بقى لمحمد كريم قلت له يا استاذ محمد انا جبت لك اغنيه تجن تتحط. قال لي تتحط فين؟ قلت له تتحط في بتاع اللي فين الموسيقيين؟ قلت له نزلوا. قال لي يا حلاوه، طب وانا اجيب منين يعني ازاي؟ قلت له ما اعرفش الاسطوانه عندك. قال لي اسطوانه ايه؟ الاسطوانه ملهاش علاقه بالحكايه دي ابدا، لا لازم تغني. اغني ازاي؟ طب ما ونزله.
0: فالاستاذ عبد الوهاب قال له ما ينفعش نشغل الاسطوانه وتنقلها على شريط صوت وبعدين انا تصور وانا بلعب شفافي اتمتم كانه انا بغنيها مع متوافق مع صوت الاسطوانه زي ما اتنقلت على شريط صوت على المافيولا.
2: محمد كريم امتثل للموقف واتاح له المساحه دي، فكان عليه انه يسجل الاغنيه ويروح باريس ويقول ويعملها هناك.
0: فراحوا يكلموا مهندس الصوت الفرنسي بتاع الفيلم لوبلان، والاستاذ عبد الوهاب عرض عليه الفكره قال لهم دي مستحيله وانا ارفض ان انا ادخل معاكم في حاجه زي كده، دي فاشله 100%. الاستاذ عبد الوهاب اصر، زاد اصراره، والاستاذ محمد كريم قال له خلاص انا هجرب. فشلت نجحت. فطلبوا من العمال ينقلوا المافيولا اللي بيعمل عليها المونتاج للجنينه بتاعه الاستوديو في المكان اللي هيصوروا فيه الاغنيه. العاملين في الاستوديو كلهم بيشتغلوا مع الفيلم بقى مستغربين ننقل المافيولا ليه عشان نصور بره تصوير خارجي، ما المافيولا دي بتاعت المونتاج. فقال لهم احنا نشغل شريط الصوت من عليها والاستاذ عبد الوهاب هيعمل تمثال.
3: ونشدنا ولم نزل حلم الحب والشباب.
1: ونجحت بايه؟ بشيء من الخبز. ولذلك تجد الأغنية دي أنا مش عاوز أفتن على نفسي يعني، لأنه الواحد يعني يقول أخطاء، لكن هو دي بقى للتاريخ، إنك لما تشوف الصورة دي وهي مرسومة في الوردة البيضاء تجد محمد كريم مثلا يروح منقول على عصفورة من غير داعي، يكون البق ما جاش مضبوط يقطع الصوت ويجيب مثلا شجرة، حاجات كده زي دي.
0: طبعا دي كانت أول مرة تحصل في السينما في العالم يعني، ما سمي بعد ذلك بالبلاي باك.
2: محمد عبد الوهاب المخرج هي تحسب لكريم اكتر من تحسب لمحمد عبد الوهاب، لكن محمد عبد الوهاب كان واضح قوي انه كان بيشتغل في الاقتراحات والاضافات ويتقبل التجربه، وكان كريم بيسمع له اكتر ما يؤمر.
1: وعملناها وكتب في لوحه رخاميه كان يعمل هنا مغني اسمه كذا، وغنى غناء يعتبر بلاي باك.
2: أهمية هذا العمل هو التجديد اللي ارتبط بعبد الوهاب، مش فقط في الفيلم ده، لكن ده كان أول حالة من حالات تجديد في الموسيقى السينمائية في على الشاشة المصرية.
0: افتكر بجفنوه عالم الغزل تحديدا الاستاذ عبد الوهاب حط اول شكل او اول فورم للاغنيه السينمائيه، الاغنيه القصيره الثلاث دقائق اللي ايقاعها سريع، ايقاعها راقص برغم انها فصحى. فانا بعتبر انه الاستاذ عبد الوهاب هو مؤسس السينما الغنائيه في مصر والعالم العربي.

معكم نوصلوا لآخر جولة الأرشيف. تحية لكم مستمعين الكل، إن شاء الله عديتوا معنا سهرة فيها الإفادة فيها المؤنسة رغم الإغراءات الرياضية بتبيعة تزامنا مع مباريات كرة القدم في كأس العالم. تحية لكم موسيقية باش نختموها مع صوت شفيق جلال لما رمتنا العين. تحياتي للجميع، إن شاء الله تكملوا بقية سهرة رائقة مع إذاعة المونستير، حديث على المسرح إن شاء الله في ثنايا الإبداع على السينما إن شاء الله تلقاو ما يفيدكم وممتعكم. أبقى لي كمش نقول لكم على خير، إن شاء الله ديما نتلقاو على خير. تصبح على خير الناس الكل. من أرشيف.

0: من الأرشيف مع ألفة جمالي.
1: من الأرشيف.
2: من الأرشيف. عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77. هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تودكم. تودكم إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: الكلمة.
1: نحن أمة حياتها تقوم على أساسين، أساس الماضي وأساس الحاضر.
0: القصيدة.
2: وين بلقاك يا شهد الحروف، لين يرضى علي عذب الما.
0: الطرب.

0: الشخصي تأبط شجنا.
1: تأليف وإعداد إبراهيم الوافي. تقديم مريم الغامدي. تأبط شجنا إخراج خالد الربيعان.

أهلا بكم ومرحبا في لقائنا هذا في تأبط شجنة، حيث الكلمة الطازجة التي تمنح الروح ألقا وذاكرة حين تتعلق بهدب خاطرة أو بيت شعري يحمل الغيم ويبشر بمطر الروح. فالذاكرة شعرية بطبعها، مشغولة بدهشة الإنسان، باللغة القادرة على كشف خبايا الروح والتهويم في مدارات الشجن. فأهلا بكم إلى تأبط شجنة.

تعود الحمى، تفترس برودة الغرفة، فيتفصد العرق من جبين القصيدة، الهمس الضحوي صاعقة الظل، وتهدل الشجر الأخضر على سيارتي، سيارتي التي تقف على أهبة النداء. امنحوا الذكرى صباحكم الواثق، وزوروا توقيعي في سجل الحضور المبكر. امنحوني الساعة تلو الساعة، وامزجوا حبات الكرز باللؤلؤ، ثم نبهوني كلما ارتفع صوتي آهن وتبعثرت أحرفي في الحديث. لا يهم الآن لو تتعطل إشارة المرور، لو يتلكأ الطريق. لست على عجلة مشاعري كما يظن الحضور، فالنص الأحلى لا يجيء إلا حينما تنامون عني وتحضرون مني وتكتبون أني.

يا سيدي، أنا امرأة من عصارة الرخام، أو قل من حليب العصافير وانهمار المطر، أو قل من جزيرة الزرقة من اكتناز الماء، امرأة لا تشبه إلا نهرا كالحنين، امرأة كهديل الحنين كفيروز الستينيات، أو قل امرأة بلا أسماء، كل حديثها أفعال وأفعالها آمال، ونداؤها أغنية تشبه السكون، امرأة ترتكب التأني وتشعل شمعة الحذر اللاهث وراء الانتظار، امرأة كلما أعطت زادت عطاء، لا تعترف إلا بها ولا تجيء إلا إليها ولا تذهب بي إلا إليه.

الحنين على الباب يطرق منكسرا. ذاك يوم أتى والمدينة خاوية من طيور الصباح، القصائد مثل العناقيد لكنها عرضة للرياح. الجراح الجراح، متى يسأل الناس عن شاعر، عن شاعر خضرته الإضاءة؟ متى يسأل الناس عن شاعر خدرته الإضاءة واستعمرت قلبه الأغنيات وطاف بهدأته الفاتنات ولا يستباح؟ مضى بالدخان ظلي وعدت وحيدا، تهددني الذكريات ويجتاحني البرد، تلوي يدي خلف ظهر الحكاية وتنتابني نوبة من كفاح.

الرزق بيدي، دعي ماء الأمس الفاسد يتقطر وجعا وجعا، ضمدي يومي فقط، دعي الأمس لي، فالرمل آفة الضياع. يا أشعلي شمعة أخرى يا سيدة الفرح، فسمائي لم تزل باردة رغم حرارة كلماتك. أطعمي فراخ يدي حبات الحروف المقرونة الحاجبين، وبللي ذاكرتي بشعرك الكستنائي الطويل كما تشتهي الأحلام الغامضة. يا الله يا الله، إن للصوت رائحة الضحك تتأهب لي، ثم تقذف في فمي قصيدة ورمانة يركع غصنها بها للحنين من وراء جدار الأمس. خذي خذي من فضة أغراضي، ضعيها على حزني المعشب من عرق الانتظار، ثم القي بي هناك. أيتها المسافة الواقعة بين الياء والمنادى، بين الشهيق والزفير، بين التأخر عن الدوام الصباحي والحوادث المرورية، قريبة أنتِ

0: كوني سفينة الريح. لا، لست من يشتهي تكونا حين تفسحين الكون لي. فالبلاد التي يشرب أهلها النهر لا عطش فيهم ولا ينتظرون المطر. أيتها الأنيقة حد التثقف، والخبيرة حد امتهان التجارب، أشعلي شمعة أخرى كأنبوب ينصهر، كقافية لقصيدة مغنى، كقبعة لطفل قروي في صباح عيد حزين. فأنا مبتل بعرق المصير وسوءة غيابك.
1: عرفت شلون؟ إذا صار القدر إنسان يحاصر وجهي المنفي ورا النسيان، متى بنسى؟ إذا صار القدر يمي مثل أمي وأنا توي طفل ما نام، سولف لي عن الأحلام، عن اللي كان ويا ما كان، طفل يلعب جنب الدار ومن حوله مطر وبروق وشمس تعانقه بشروق، غفى مرة جنب الباب ونسي وجهه الأصحاب، ودارت كل أبوها الأرض بأهل الدار ولا يدري عن اللي صار، بدا يسأل عن إحساسه تراب الأرض، وقبل يجاوبه فجأة غفيت ونمت وصارت قصته همي. إذا شفت القدر يمي بديت أسأل متى برجع طفل ما نام، متى أمي تسولف لي عن الأحلام، عن اللي كان، مدام إن القدر إنسان.

كعصفورة أنت مغرورة بالهروب، تمدين للريح أجنحة من ضلوعي، وتبكين من سجن حلم الضري. كعصفورة غردت بالحروف التي سطرت دفتري، وقفت لها الريح، أطلقت فيها السحاب الذي لا يؤوب. حدثت عنها النوارس والبحر والعابرين الطريق المؤدي إلى محشري. كعصفورة أنت، كل الفراش يخاف انتفاض ريشك للغيم، كل الغصون تحب احتضانك، كل البساتين تسقيك من أنهري. تعرفين كم حدثوني عن الوحدة، كنت دائما أغتنم اللحظات الحانية. لأكثر من 10 سنوات لم أشعر بالبرد يوما، حينما يداهمنا هذا الصيف الخانق، حتى مع برودة التكييف المنكفئ علي في بيت خاو حتى مني، برغم حتميته لمن كان مثلي. لكنني كنت ماهرا في استغلال لحظات الدفء الوامضة. اليوم وبعد أن أصبح الدفء مشروعا وكبر

أشعر بالبرد؟ لما أشعر؟ أترى الآخرون يختلفون في هذا فلا يشعرون بالدفء إلا من خلال اقتحامه والتمرد على الواقع الصقيعي؟ في كل الأحوال أشعر أن لسعة البرد أرحم بكثير من قلق اللحظات الدافئة. لا غرابة أن تكون هذه الحروف زمنا لتاريخ لا يجيء. للرحيل نكهة من أريج الحنين حين يقبل بحرير الكلام. أيتها الأمنيات، كان الرحيل يوما بداية، وكانت البداية في أحايين كثيرة رحيل. حين تغادر العصافير أعشاشها تحاول عادة أن تنقر في حبوب الفضاء لتطعم هذا الأفق الجائع غناء ودهشة. لا شيء يوقف زحف الموج إلى الشاطئ، لا شيء يوقف زحف الموج إلى الشاطئ حتى لو كانت خاتمته موتا على صخوره. صديقتي الأمينة، هل أهجس إليك شعرا؟ لا بأس سأفعل. من علم الفجر الضحوك الحزن؟ من للشمس يكسوها رداء البرد؟ من جرد السمر المبشر بالبهاء؟ من جرد السمر المبشر بالبهاء الشاعري وأقرط الأذن الصياح؟

0: الكلمة.
1: نحن أمة حياتها تقوم على أساسين، أساس الماضي وأساس الحاضر.
0: القصيدة.
2: وين بلقاك يا شهد الحروف؟
3: كوندار سيد الهاني على الموجة 104.7.
4: 104.7.

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

0: سيد الهاني على الموجة 104.7 إذاعة المنستير، صوت الطرب الأصيل.
1: غدا ألقاك
0: بلاش العتاب، إذاعة المنستير.

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77. هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. تويتكم إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: إذاعة المونستير الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المونستير صوتك الحر، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. من كتاب الله العزيز رتل القارئ الشيخ شوقي حامد شرف الدين ما تيسر من سورة آل عمران.

0: الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
0: مستمعين الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان.

من أذكار الصباح. يا رب، في هذا الصباح نسألك أن تصلح لنا الحال وأرح لنا البال وفك كربنا وفرج همومنا ويسر أمورنا. يا رب، إذا طرقنا بابك بالدعاء فافتح لنا أبواب السماء وأجرنا من عظيم البلاء، وسخر لنا عبادك الطيبين من حولنا، وسهل لنا أمورنا، وارزقنا من حيث لا نحتسب. اللهم زين قلوبنا وقلوب أحبتنا بالإيمان، وارفع أقدارنا في الميزان، وعمر آخرتنا بفسيح الجنان، وأكرمنا بالغفران. إلهي، أدم علينا نعمك، وارسم على شفاهنا ابتسامة، واغمر قلوبنا بالفرح. أسأل الله لي ولكم العفو والعافية، وأن تتوالى عليكم النعم دافقة، فلا تبقى لكم هموم ولا تبقى لكم ذائقة. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا رزقا حلالا طيبا، وأن تفتح لنا أبواب رحمتك، ونسألك يا رب شفاءك لمن مسه الضر، ورحمتك لمن ضمه القبر، وفرجك لمن ضاق به الصدر، وجودك وكرمك لمن رفع يديه يطلب العفو منك من كل إثم. اللهم اجعلنا ممن عفوت عنهم ورضيت عنهم وغفرت لهم وكتبت لهم الجنة يا رب.

بناء الكعبة. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. صدق الله.

0: قبل أن يصل إبرهة إلى مكة، نصح زعيمها عبد المطلب الناس أن يغادرها، لأنهم لا قبل لهم بحرب إبرهة وجيشه. وبرغم أن عبد المطلب عرض أموالا كثيرة على إبرهة كي يترك الكعبة ولا يهدمها، إلا أن إبرهة رفض وصمم على هدمها. وبدأ الجيش يستعد للتحرك إلى مكة، لكن الفيل الكبير الذي في مقدمة الجيش رفض أن يتجه إلى مكة برغم ما لقاه من ضرب من قبل ساسته، وكان إذا وجهوه نحو الكعبة حبس وتوقف. ثم حلت بإبرهة وجيشه المأساة التي تحدث عنها الناس وخلدها القرآن الكريم، حيث أرسل الله من البحر طيرا أبابيل ترمي إبرهة وجنوده بحجارة من سجيل، وهو الطين المخلوط بالحجارة، فأهلكهم الله جزاء اعتدائهم على بيته المحرم. وازداد عظام العرب للكعبة وتقديرهم لقريش، حيث قالوا قاتل الله عنهم. وزاد إقبال الناس على الكعبة، لا سيما بعد أن تناقل العرب أنباء زعيم مكة عبد المطلب بطاغية الحبشة إبرهة، حيث أنذر عبد المطلب بأنه جاء ليهدم الكعبة، فقال له عبد المطلب إن للبيت ربا يحميه، وقد حمي الله بيته وأهلك عدوه، وفرح العرب بنجاة البيت، وازداد تقديرهم لعبد المطلب الذي واجه العدوان بثبات وإيمان بنصر الله، وازداد تقديرهم للكعبة وتعلقهم بها. في الوقت الذي أعز الله فيه الكعبة، حيث أهلك عدوها، أكرمها بميلاد الطفل الكريم الذي سيطهرها ويرفع ذكرها بعد سنين، ذلك أنه في العام الذي سمي عام الفيل ولد محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهكذا في نفس العام الذي مات فيه الطاغية عدو الكعبة ولد النبي الذي سيرفع لواء الخير والنور والهداية حين يبلغ من العمر 40 عاما، ذلك أنه بينما كان عبد المطلب يحتفل في الكعبة بهزيمة إبرهة وجيشه، جاء من يزف إليه الخبر السعيد، حيث ولد حفيده الذي سماه محمدا ليكون محمودا في الأرض والسماء. وقد كفله عبد المطلب لأن والده عبد الله توفي في رحلة للتجارة، ومن بعد عبد المطلب يكفله أبو طالب حتى يبلغ مبلغ الرجال.
1: وإلى الغد. بناء الكعبة.
0: منى محسن، والمخرج قتيبة إبراهيم.
2: البيت الأول. قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام وأول بيت وضع للناس.

0: ما بك يا تمار؟
1: لساني لم يعد يتحرك في حلقي، أكاد أموت جوعا وعطشا وحرا.
0: كلنا مثلك يا تمار، فهوني عليك.
1: أحس وخز الإبر في كل عرق من عروقي.
0: إنها إرادة الله يا تمار، وليس لإرادة الله مرد.
1: لن أعيش يا عيسو لأصل إلى مكة.
0: لن يصل منا إلا إبراهيم.
1: ما هذا الرجل الغريب يا عيسو؟
0: انظر يا تمار، انظر إليه قبل أن تنظر إلى نفسك.
1: لولا لسقطت منذ يومين.
0: ما زالت خطوته كما كانت عندما تركنا الواحة، لم يبطئ ولم يسرع ولم يشكو ولم يتذمر، يتفقدنا جميعا ولا يطلب شيئا.
1: وماذا نملك ليطلب؟
0: وإذا كنا ما زلنا سائرين فبإرادة الله.
1: نخجل أن نظهر الضعف والتعب وهو معنا.
0: الحقيقة أننا جميعا شعرنا بالتعب والإرهاق، وإذا استمر الأمر كذلك يوما آخر فلن يصل إلى مكة إلا إبراهيم وحده.
1: إذا كان في موتنا هنا مرضاة لله ومساعدة لإبراهيم، فما أعذب الموت.
0: ربما جاءنا فرج قريب يا تمار.
1: من أين الفرج في هذه الصحراء؟
0: قافلة عابرة، رجال غزاة، قبيلة راحلة.
1: إننا نسير منذ 3 أيام ولم نرى طيرا أو حيوانا. حر وبرد، جوع وعطش، هذا كل ما لاقيناه.
0: هو ذا ماهر يتأخر، إنه يقف مترنحا.
1: أدركه قبل أن يسقط أرضا.
0: لا لا تخافي، لا تخافي عليه، إنه ينتظر وصولنا إليه.
1: يبدو عليه التعب أيضا.
0: هي ماهر خير إن شاء الله.
2: وهل ترى إلا الخير يا عيسو؟
0: ولن يصيبكم شيء إلا بإرادة الله.
3: لماذا يريد الله أن تسرق رواحلنا ويسرق زادنا ونترك في الصحراء نقطعها مشيا على الأقدام لنصل إلى مكة ولن نصل؟
0: إنها حكمة الله وحكمه يا ماهر، لا تكفر.
3: أنا لا أكفر، إني أتساءل فقط.
0: سنصل إلى مكة يا ماهر، وسيبنى بيت الله.
3: ربما بناه إسماعيل وحده.
0: ما دام الله قد أمر إبراهيم بالتوجه إلى مكة وإعادة بناء البيت، فسيحقق الله وعده لإبراهيم.
4: أبيتم اللعب؟
0: ماذا تريد؟
4: من أين أنتم قادمون؟
0: من أرض كنعان.
4: مشيا على الأقدام؟
0: سرقت رواحلنا وزادنا في الواح.
4: أنتم من نقصد؟
0: ماذا تريدون؟
4: هي ذي أمتعتكم ورواحلكم وخيامكم وماءكم قادمة وراءنا.
0: حقا؟
4: هو كل الحق.
0: ومن سرقها؟
4: نحن.
0: وأتيتم لتعيدوها لنا؟
4: أجل.
0: وكيف عرفتم طريقنا؟
4: توزعنا في الصحراء فوصلنا نحن أولا إليكم.
0: ولماذا تتبعوننا لتعيدوا ما سرقتموه؟
4: هل أنتم من الجن أو من الإنس؟
0: نحن من الإنس.
4: هل بينكم ساحر أو كاهن؟
0: أبدا. لماذا تسأل كل هذه الأسئلة؟
4: هل بينكم رجل ذو كرامة؟
0: أما هذا فنعم.
4: أين هو؟
0: هو ذلك الشيخ الذي يتقدمنا.
4: أتينا نعيد إليكم حاجاتكم ونرافقكم حتى تصلوا إلى غايتكم.
0: لم أفهم السبب في هذا التصرف.
4: اسمع القصة من أولها.
0: هاتي.
4: إننا من قطاع طرق القوافل الذين يسمونهم الصعاليك.
0: عرفت بعضهم منذ زمن،
4: وقد مررنا على الواحة أثناء نزولكم فيها، فسرقنا رواحلكم وما عليها وأوخنا في الصحراء،
0: وهذا عرفناه أيضا.
4: سرنا طول الليل وعند الصباح وقفنا نقتسم الغنائم، فبدأت المشكلة.
0: أية مشكلة؟
4: حاولت أن أمد يدي إلى زادكم فيابست يدي.
0: يابست يدك؟
4: أجل، يابست وما زالت يابسة حتى الآن.
0: يا للأمر الغريب.
4: اتهمني الرجال بالجبن وراحوا واحدا واحدا يحاولون أن يمدوا أيديهم إلى الزاد، فلم يستطع أحدهم أن يفعل.
0: أتسمع يا ماهر؟
5: أسمع يا عيسو.
4: فعدنا إلى الواحة فوجدنا خيامكم كما هي وقرب الماء ما زالت مكانها، فاستغربنا الأمر.
0: طلب منا سيدنا أن نترك كل شيء مكانه ونتابع سيرنا مشيا على الأقدام.
4: أدركنا أن في الأمر سرا خطيرا، فأخذنا الخيام وملأنا قرب الماء ورحنا نجوب الصحراء ونتتبع ما استطعنا من آثاركم لنعيد إليكم حوائجكم.
0: أتسمع يا ماهر؟
5: أسمع يا عيسو.
4: والآن ها نحن قد وجدناكم وأيدينا ما زالت يابسة.
0: إذا كانت نياتكم قد صفت وقلوبكم لا تحمل لنا حقدا أو ضغينة، فستعود أيديكم إلى حالتها الطبيعية.
4: من أين تستمدون قوتكم؟
0: من الله خالق الأرض والسماء، يوحي إلى نبينا إبراهيم، وإبراهيم ينفذ ما يوحي به إليه.
4: إلى حكم قوي أيها الرجل.
0: إنه أقوى من كل قوي.
4: وكيف نصبح من أتباع سيدكم هذا؟
0: سيدنا لا يطلب أتباع.
4: ماذا يطلب إذن؟
0: يطلب مؤمنين مسلمين، فإذا صرتم مؤمنين مسلمين أصبحتم منا، لنا ما لكم وعلينا ما عليكم.
4: وكيف نصبح منكم؟
0: اتركوا عبادة الأصنام واعبدوا الله الواحد الخالق القادر.
4: نحب أن نفعل ذلك.
0: إذا كنت صادقا تعود يدك إلى طبيعتها.
4: إني وحق إلهك صادق، عادت يدي، عادت كما كانت.
0: الحمد لله. أتسمع يا ماهر؟
5: أسمع يا عيسو، أسمع. ربي غفرانك، ربي رحمتك، شككت فارحمني واغفر ضعفي.
0: إنه غفور رحيم يا ماهر، لا بأس عليك إن شاء الله.
5: أخبرت إبراهيم يا عيسو.
0: وماذا قال لك؟
5: لم يقل شيئا ولم تتغير قسمات وجهه، حمد الله وشكره وتابع سيره.
0: ألن يركب راحلته؟ ألن يستريح حتى تصل حوائجنا؟
5: عندما تصل راحلته يركبها، ولن يتوقف قبل ذلك.
4: ها هي القافلة تقترب وراءنا تحمل الماء والزاد، ونحن رفاقكم إلى غايتكم.
0: أهلا وسهلا بكم.
4: لم أعرف أين تقصدون.
0: إننا ذاهبون إلى مكة. إلى مكة.

0: نهاركم زين مستمعينا، صباح النور، تحية لكم وين ما كنتوا. إذاعة مناسير دائما في مواكبة للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم، مباراة تونس اليابان بعد لحظات مباشرة من مونتيري في المكسيك. استوديو إذاعة مناسير كالعادة حافل وكالعادة بالأجواء اللي نتبعوا فيها المنتخب. تحية لهيثم والناس، صباح الخير هيثم في الأنسة التقنية. شيخ الحاج عمر مدرب كوتش، مرحبا بيك، نهارك زين، جبناك بكري اليوم.
1: صباح النور ذاكر، ان شاء الله نكونوا مبروكين على المنتخب الوطني. صحيح صباح بكري، الناس كل كما شفنا دول واحد جاي في الثنية، شفنا اجواء كبيرة الحقيقة، ما تقولش الخمسة بتاع الصباح،
0: تقول عشرة بتاع الصباح،
1: موجودة القوي معبية، فما حركة كبيرة. ان شاء الله نشوف المنتخب اليوم مردود يشرف الرأي الوطني.
0: أكيد كما قلت، شنو السر اللي يخلي ديما مهما كان وضعية المنتخب، مهما كان النتيجة، مهما كان الأداء، مهما كان التغييرات، مهما كان الكواليس توصل، لكن ديما باقي الجمهور قريب برشا للمنتخب، ناس تقوم بكري، ريت كما قلت الشوارع تاعو معبية، أنا قلت العشرة نتاع الصباح المقاهي معبية، شنو السر؟ معناها الحمد لله وطنية، شنو الحاجة اللي تخلي باقي الجمهور ديما عنده أمل في المنتخب الوطني؟
1: صحيح ماش حاجة سهلة، الشعب التونسي شعب مغروم بالكرة، خاصة كيبدأ فما المنتخب موجود في تظاهرة عالمية كما هيك. الخوف هو ذاكر، ممكن كان زاد فما خوف كبير من الجمهور في الحضور في المكسيك بعد خيبة الأمل في المباراة الأولى، لأنه قاعدين نشوفوا معناها في وجود الجماهير، فما جماهير جت بالضمن المباراة هذه، شفنا حركية كبيرة كيف كيف، شفنا معناها الحديث على درابو دخل الجماهير التونسية القادمة من فرنسا، روح هذه الحقيقة نعيشوا بها في تونس، وديما الجماهير تبع المنتخب ورا المنتخب، وإن شاء الله كما قلنا المنتخب اليوم يظهر بالمردود اللي نحبوا نشوفوه، والكرة اللي نحبوا نشوفوها من المنتخب الوطني، وان شاء الله نشوفوا ردة فعل من اللاعبين.
0: ان شاء الله هذا ما نتمنوه. يلا ندخلوا في الامور الفنية. كوتش شهاب، منتخبنا الوطني التونسي مع إرفيرينار، اول مباراة لي في تعويض صبري اللموشي، منتخبنا تغيير في التشكيلة الاساسية، هل فما تغيير في الرسم التكتيكي للمنتخب؟ نقدموا تشكيلة كوتش دحمين في المرمى يبدا من الاول، معناها خلاف المباراه الاولى لعب مهيب الشامي، خلينا نقول هنا الرجه النفسيه مهمه جدا في حراسه المرمى بعد 5 أهداف اللي قبلناهم، ونذكروا ان المباراه هذه رقم 1000 في تاريخ كاس العالم، بالتالي مباراه باش تكون محط انظار الجميع. ورينا تكريم حكم المباراه قبل اللقاء من بير لويجي كولينا، الحكم المشرف على الحكام في الاتحاد الدولي لكره القدم، ثم على اليمين يان فاليري، على اليسار العابدي، لهنا التغيير صار في وسط الدفاع بدخول ديلان براون مع الرقيق والطالبي، هذا التغيير اللي صار في الدفاع. حتى نبداو بحراسة المرمى والدفاع قبل ما نكملوا بقية المنتخب.
1: بالنسبة لحراسة المرمى التغيير منتظر، ممكن نزموش نقصيه برشا على عبد المهيب الشامخ بحكم معناه حارس مرمى مازال صغير، ناقصه الكومبيتيسيون، الشواء ممكن من الإطار الفني اللي كان موجود ممكن كان صعيب، ومخذاش بعين الاعتبار معناه الخبرة متاع الحارس المرمى. نعرفه دحمان لعب أكثر كومبيتيسيون أفريكان، لعب كوب دافريك، لعب كوب دي موند، دونك عايشهم ليزوميسيون هذوما متاع التظاهرات هذية، كان ينجم يكون هو
0: مهم
1: برشا معناه التظاهرات كيما هيك. ذاكر عبد المهيب الشامخ ما لعبش حتى كومبي ماتش معناه أوفيسيال قاري معناه مع المنتخب الوطني، لعب جوست الماتش اميكان كونتر كندا، دونك مهم ياسر الشخصيه والاكسبيريونس، ويكون لاعب معناه عايش ليزوميسيون هذوما باش يكون حاضر في دي كومبيتيسيون كيما هيك وماتش كبار كيما هيك. بالنسبه لخط الدفاع، شفنا دخول ديلان براون كيف الشوان هذين، نتصوروا ممكن ديلان براون لعب ساعة مع طالبي في محور الدفاع، يعرفوا بعضهم، لعبوا بامالدو ماتش مع بعضهم، هذاك شلوز نصور الإطار الفني باش يلعب بعد ما خذاش شوا معناه بتاع باش يكون يلعب بثلاثة في اللاكس، شايف

0: امريكا اللي يخلقوا لي دو زيكسونتري. دونك نتصور الشوا مشى اكثر معناها بالنسبه للريفيرونار باش يحاول يسكر الماكسيموم تكون كيف كيف فما سوبريوريتي نيموريك في الفاز ديفونسيف.
1: نكملوا بالسخيري في وسط الميدان يلعب قدام المدافعين مع حنا بعد المجبري وتونيكتي بن سليمان ولياس سعد. اليوم خذيرة ما فماش هو التغيير اليوم من خذيرة مش موجود. فما لمسة متاع مدرب تشوفها كوتش؟
0: والله
1: فما حاجة تغيرت انت تشوف التشكيلة الديسبوزيتيف متاع المنتخب؟
0: ديسبوزيتيف موش بعيد برشا بالنسبة للديسبوزيتيف المرة الأخرى. ممكن الشواء في الأوفنسيف مع وجود تونكتي بشاعتي أكثر سرعة للهجوم وأكثر في الترانزيسيون أوفنسيف. نشوفوا معنا التريونغ كيفاش باش يكون في وسط الميدان. اسكو باش يكون معنا سخيري وحنبال ولا سخيري وبن سليمان؟ نشوفوا فيهم توا يذول
1: انت رقم المباراه
0: سخيري وبن سليمان هما باش يكونوا الديوم تاع وسط الميدان وحنبال باش يكون قدامهم. ان شاء الله نقاوم الزوز هذو. ممكن بن سليمان زاد كيف تكنيكمون ينجم يعاون اكثر في خروج الكره كيف بدنيا زاد واغريسيفيتي اكثر من هو اكثر من وجود خضيرة. نشوفه في تونكتي مهاجم
1: هو اللي يلعب بونتا تونكتي
0: وحنا بعل وليس سعد هما تحت التونكتي.
1: فمن دفاع من المنتخب التونسي من بداية حاول انه يلعب عالي في مناطق المنتخب الياباني. ناكامورا من ابرز لاعبين لعب رقم 13 في المنتخب الياباني. نحكي شوية على اليابان وبعدها ندخلوا في التعليق ان شاء الله متاع على المباراة.
0: كما كنت احكي انت ذاكر ناكامورا لعب في الاصل لاعب مهاجم اتاكون دو بوانت يلعب في فريق ريمس في الليغ 2 في البطوله الفرنسيه. مسجل 14 هدف في الموسم هذا. كما كنت نحكي يعاول برشا المنتخب الياباني على ناكامورا
1: فما العمليه هذه فما مطالبه بضربه جزاء من المنتخب الياباني في مع السخيري داخل مناطق الجزاء. فهل فما لمس والا لا اللاعب الياباني؟ الحكم قاعد يتشاور مع الطاقم تاعو. نذكركم حكم روماني ما فماش الحمد لله تعديت العمليه لانه تقريبا جومب دابوي كانت واقفه بالنسبه للاعب الياباني بالتالي ما صارتش ضربه جزاء. والفار سويسري باش تبدا الصوره كامله. هذا بالنسبه للطاقم التحكيم مع انطلاق المباراه والكره الاولى للمنتخب الياباني قاعد يتحكم في الكره الان قاعد يحاول يدور الكره. لكن منتخبنا في المقابل كوتش يلعب عالي شويه. ريناه يلعب عالي يعمل بريسينج يطلع في مناطق المنتخب الياباني ويجبره باش يلعب الكرات الطويله يمكن يتسهل لانه فما طول قامه بالنسبه للمنتخب التونسي مع براون مع طالبي مع الرقيق ان شاء الله مع يمكن زاد فما الراحه النفسيه بتواجد الحارس دحمان في المرمى لانه تعرف حارس كمام عنده تجربه في المستوى هذا لعب برشا مقابلات مستوى دولي معطيات اللي ان شاء الله تخدم المنتخب الوطني التونسي. وفي كره القدم حتى شيء مو صعيب راه اذا تلعب كره تعطي مستوى عالي فما حتى شيء صعيب. كره فيت المنتخب التونسي تمشي على الجهه اليسار لياس سعد عنده الكره يحاول يدور بالكره وفما تماس لفيت المنتخب التونسي من الجهه اليسار. فما شويه كونفيونس تحسها في المنتخب في عمليه التحكم في الكره لفيت المنتخب الوطني التونسي. هذه التسديده خطيره ممتازه الكره المنتخب الوطني التونسي تزيد مع حنا بعد المجبري كره كانت اوت لكن مهمه جدا للمعنويات. معناها كي تمشي تهدد المنتخب الياباني في البدايه تحطه في بلاصه مش بعيده برشا.
0: صحيح كره تنجم كما تحكي انت دخلنا في المباراه. نشوفه في المنتخب التونسي فما اكثر ثقه زون دي ريكوبيراسيون كيف طالعه شويه. نشوفه في التمركز تاع اللاعبين وقاعدين نشوفه الحقيقه فما دي سينيو تاع بالنسبه للريكوبيراسيون. نشوفوا في لي سيني فما موجودين من حنا بعل وليس سعد هما الاولى في البريسينغ في البلوك نتاعنا.
1: لكن شوفوا فما برشا مساحات في الجهه اليمنى لدفاع المنتخب. ناكامورا يدخل مناطق الجزاء باش يوزع خطيره جدا والهدف الاول. هي اول عمليه وهدف اول للمنتخب الياباني في توقيت 4 دقائق لعب في عمليه كان فيها ديزيكليبر واضح في الجهه اليمين للمنتخب الوطني التونسي في عمليه الجليسمون كانت خطا كبير برشا تقريبا كانت الجهه فارغه 4 دقائق نقبلوا هدف اول. كوتش يظهر لي معناها السيناريو ما نحبوش ولا ما نحبذوش انطلاقه جيده للمنتخب الياباني وخطا كبير. نحكيه على الشيء اللي رناه في العمليه هذه.
0: شفنا خروج الكره الاول، خروج كره لقات الاوبورتونيتي.

0: المنتخب الياباني باش يخرج الكرة من الليني ديفونسيف بسهولة. بعد فما روتار
1: شوف الخطأ الكبير فما ديزيكيليبر واضح في الجهة اليمين ما نعرفوش يان فاليري ميل برشا فما معناه بورتون لعبوا بخمسة في الدفاع لكن مع هذا فما شوف عملية حتى عملية التغطية برشا نايفيتي بصراحة لهنا فما مطالبة طالبي مطالبة بمخالفة على فما دفع فما دفع فما دفع فما الدفع في العملية هذه فما الدفع فما الدفع فما الدفع ان شاء الله ما يتمش احتساب الهدف على كل نصور انه فما العوده لتقنيه الفار في العمليه هذه لانه فما دفع على الطالبي لكن مع هذا ما ينفيش انه فما خطا في الدفاع
0: خطا في الدفاع خروج الطالبي على البورتور دو لابال روتار بعد فما الكوفرتور كيف كيف ما شفناش الكوفرتور السوري من بالنسبه لل الجهة
1: تم احتساب الهدف
0: الجهة اليسرى وديكالاج صار ريان فاليري كما قلت انت كان دخل برشا في الزون اكسيال وخلى اللاعب خلينا السيتواسيون معناها نتاع ان كونتر ان فيوز 18 متر نعرفوا اللاعبين اليابانيين لاعبين سريعين وفي الديال ان كونتر ان ينجم يهرب معناها يورب المدافع وذاك اللي شفناه وبالرغم موجودة سوبريوريتي نتاع اللاعبين التونسيين في المناطق 18 متر لانه شفنا
1: شوفوا عملية اخرى برشا خطا في الدفاع المنتخب التونسي تغير تلعب بثلاثة في اللاكس كوتش معناها مقارنة بالمقابلة الاولى مقارنة بالاربع مقابلات الودية اللي لعبناهم منتخب لعب اربع مقابلات ودية يظهر لي المنتخب مازال مركبش في دفاعيا في الوضعية هذه لانه قاعدين في مخطا يلعبونا في ظهر الدفاع رغم انه نلعبوا احنا بتفوق عددي من الناحية الدفاعية
0: بالعكس نورمالمون معناها ما يكونش عندنا مشكل في العمق الدفاعي الا ان قاعدين نشوفوا معناها في الكره هذه ذكرنا بالهدف الاول كونتر المنتخب السويدي بعد لابيل دوبال نتاع ايزاك كيف كيف السيتواسيون هذه قاعدين نشوفوا فيها لازم اكثر كوميونيكاسيون كيف كيف في الكره الطويله اللي تمس العمق الدفاعي نتاعنا كيف كيف لازم يصير فما كل الريكول بارابور للتراجكتوار دو لابال وتكون اكثر كوميونيكاسيون والكوفرتور زاد اسرع تكون.
1: هذه كرة اللي فيها المنتخب الياباني في وسط الميدان محاولة الصعود من الجهة اليمنى يمشي حلبة على المجبر في عملية التغطية يطلع أيضا العابدي يحاول يفك الكرة تفك ترجع للمنتخب الوطني التونسي والتونكتي يحاول يعكس الهجوم بسرعة لكن تدخل مجددا المنتخب الياباني قاعدين نخسر الكرة بسرعة في وسط الميدان تقريبا هذه عملية برشا فراغات وبرشا مساحات محاولة المرور تدخل الدفاع جيد المرة دي على الأقل جيد الصعود بالكرة المنتخب الوطني التونسي ما لازمش نخسر الكرة مهم جدا المعنويات انه هذه كره علي العابدي محاوله الصعود ونخسره مجددا تمريره خاطئه من علي العابدي اللي ما دخلش في المونديال مباراه الاولى المباراه الثانيه مازال علي العابدي مشتت يظهر لي الذهن نتاعه وتعرفوا الظروف اللي صارت مع فريق نيس الفرنسي قبل التحذيرات ومغادرته قبل المقابله الاخيره النيس اللي من خلالها كان كسب المكان نتاعه او قعد في الدرجه الاولى الفرنسيه ثم الحديث على اشاره القياده في المنتخب التونسي ولانه تم تفنيدها لكن واضح انه علي العابدي مش علي اللي نعرفه الكره اللي فاتت المنتخب الياباني يحاول يلعب المنتخب الياباني تقريبا منتخبنا يلعب الزون قاعد يلعب في المناطق نتاعه يحاول يغطي لكن كرة قصيرة لمسة واحدة المنتخب الياباني كرة اللي فات المنتخب الوطني التونسي مخالفة لحنا بعض مجبري ولو انه بنرجع بيه كوتش للعملية الهدف العملية الدفع هذيك تشوفش انه فما بوسي فما دفع
0: حقيقة قاعدين نشوفوا في برشا في المونديال هذا فما برشا ديزاكسيون مماثلة لهذه لي زاربيتر قاعدين يسيبوا اكثر في اللعب ماهمش قاعدين يحسبوا في اللي فوت كما نقولوا هذوما يخليه اكثر في اللعب الديال ممكن احنا في تونس تتظفر ذاكر ما الحقيقه قاعدين نشوفوا في داكسيون في كاس العالم يخليه اكثر اللعب واكثر ديال في سورتو في مناطق ال 18 متر
1: هذه كره فات المنتخب الوطني التونسي لكن ضيع ما يخرجش عليه على العابدي عمليه كانت في ظهر الدفاع الياباني كما قلنا ناكامورا اللاعب ممتاز جدا عمليه المراوغه ودخول مناطق الجزاء والكرة الأرضية في تواجد أكثر من لاعب تونسي داخل مناطق الجزاء لكن مع هذا تسجل الهدف ورينا برشا لقطات رينا البارح منتخب الهولندي مع منتخب السويدي عملية كي من هكا الديبوردمون من اليمين ومن اليسار ويربح في وجاب أهداف هذه عملية وتفوق وفما تفوق كبير الكرة كاد يكون الهدف الثاني للمنتخب الياباني برشا أخطاء في العملية
0: كيف كرة
1: حتى الطالبي زاد موش حاضر
0: كرة في الكرة في العمق نفس الاكسيون بريسك معناها طالبي كان هو اسبق للكرة لانه
1: خذها بيه ودار ولولا ديلان براون معناها حط كرة في في في, في الركنية ولا شوف حتى إرفيرونار غضب كبير برشا من مدرب المنتخب الوطني التونسي إرفيرونار بعد الكرة الأخيرة اللي كان بإمكان المنتخب الياباني يضيف هدف ثاني من نايفيتي كبيرة برشا في الدفاع نقص إعداد يظهر لي لأنه وقت الملاعبي في المناطق متاعه الكرة يكون أسبق ياخذها من عنده المهاجم هذه كرة دحماني بعد كرة مازالت لفيت المنتخب الياباني محاولة التسديد خطيرة جدا ودحماني خرجها من الشباك كرة كانت ماشية للشباك ممتاز دحمان في العملية الأخيرة كرة ماشية للشبكة معناها ديفيي الكرة معناها الدحمان تقريبا رفليكس كبير برشا في آخر لحظة يمشي كرة كانت ماشية للمرمى صحيح منتخب صحيح الياباني خطير جدا شوفوا العملية تضرب فما تغيرت ودحمان لهنا متابعة الكرة هل دخلت كرة بكامل لازم كلها تدخل الكرة
0: رجعها مرة
1: هو فما الجول لاين معناها إذا فما أي شك أي أوتوماتيك مو يمشي للهدف لكن لهنا الكرة يظهر لي حتى لو كان تقعد معناها اشتر سنتي معناها فانه ما دخلتش شوف دولي فما عملية تأكد من الكرة كوفاكس الحكم الروماني مع الحكم السويسري قاعدين يتبعوا الكرة وبيشرجعوا لها هل دخلت الكرة ولا ان شاء الله سلامات ان شاء الله سلامات على المنتخب الوطني التونسي تقنيات عالية لهنا لو كان فما أي حاجة كان مفروض أنه فما حتى شيء كرة ما دخلتش وركنية لفيت المنتخب الياباني منتخب الياباني في ظرف 10 دقائق تقريبا وصل لنا المرمى متاعنا 3 مرات سجل هدف وضيع زوز حتى الآن في المقابل المنتخب التونسي مرنش حاجة تذكر تمشي الكرة لفيت المنتخب الوطني التونسي محاولة الصعود وفما مخالفة لا فماش مخالفة فما مخالفة المنتخب الياباني فما تدخل في العمل الأخيرة من إلياس سعد ومخالفة لفيت المنتخب الياباني هل الإشكالية فنية في المنتخب التونسي بالأساس كوشتهم بعد نحكيه في الموضوع هذايا والإشكالية بالأساس في الكاستينج متاع الملعبية وإلا ما عادش فما ملعبية مؤثرة اللي هو العملية متاع الهدف تقريبا الكرة معناها سنتيمتر تقريبا
0: ممكن حتى أقل
1: حتى أقل من سنتي معناها الكرة اللي خليت منتخبنا شوف برشا مساحات وقعد تفوق كبير منتخب الياباني من الجهة اليمنى ومن الجهة اليسرى سرعة كبيرة برشا قلت الإشكالية في نوعية اللاعبين في الكاليتين متاع اللاعبين ما نعرفش بالضبط هذه كرة في المنتخب الوطني التونسي ممتاز الكرة على الجهة اليمين في اتجاه لبعض المجبري فما أسبقية المنتخب الياباني أكثر فيفاسيتي أكثر حركية قاعدين هما اللي يوصلوا قبل الكرة ترجع لي فيت المنتخب الوطني التونسي برون مع الطالبي يلعب للرقيق على اليسار حاولت الصعود بالكرة لعب أشول يلعب بالرجل اليمنى واليسرى لكن أكثر يسكر في الجهة اليسار مع علي العابدي اللي يطلع إكسنتري يلعب على اليسار كل مرة كرة حنا بيشلق علي العابدي على الجهة اليسار يطلع وأيضا يان فاليري هذا خيار متاع المدرب إرفيرونار في أول مباراة ليه مع المنتخب الوطني التونسي ما كانش محظوظ برشا لأنه في 3 دقائق يقبل هدف منتخب الياباني متقدم على المنتخب التونسي هدف مقابل 0-3 دقائق لعب سجل المنتخب الياباني طويلة من أيمن دحمان اللي أنقذ مرميه منذ لحظات من هدف كرة لي فيت الحنبع المجبري تمشي ليان فاليري شوف الكنترول والله فما أشياء معناها كوتش اللي معناها كنترول متاع كرة معناها من الأبجديات الكرة قبل كل شيء قبل ما تعمل كل شيء لازم تعمل كنترول متاع الكرة
0: حقيقة فاليري نعم تكنيكمون إلي أن بو ليميتي معناها كنا نخيرو معناها إذا مش نلعبو بثلاثة في اللاكس ولي زيكسونتري يكونوا أكثر لاعبين أكثر عندهم أكثر مهارات وأكثر فنيات ومتريس تكنيك باش ينجموا يعاونوا سو لو بلون أوفونسيف ممكن الحقيقة كيفاش معناها ما يتمش تعويل على النفاتي شفناه في المباريات الوديه يملك من المؤهلات والامكانيات اللي ينجم يكون معوض معناها يان فاليري سورتو كما قلنا معناها نلعبوا بثلاثه ودي سيكسونتري ينجم يعطينا منه ومنه سور دو بلون ديفونسيفمون اوفونسيفمون اكثر متريس تكنيك ماهوش زاد كيف كيف لعب اسرع ممكن من يان فاليري ان شاء الله نشوفوا يان فاليري يتحسن اكثر المردود نتاعه ويعاون اكثر.
1: هذه الكره اللي فاتت المنتخب الوطني التونسي دار برون اللي يلعب برشا اللي قريب برشا الجهه اليمنى في الوسط في اللاكس يلعب طالبي يحاول يلقى حلول لطالبي. منتخب الياباني رجع تكتل في المناطق الدفاعية متاعه والكرة على اليمين في اتجاه تونيكتي يحاول يتعدى تونيكتي وفما الركنية للمنتخب التونسي. الركنية اللي فات المنتخب الوطني التونسي تدخل إيتامورا في العملية الأخيرة المدافع الياباني أو قائد المنتخب الياباني والكرة للمنتخب التونسي أو الركنية لمنتخبنا الوطني. احنا عطينا رد فعل لأنه في البداية اللي يمكن الأسوأ صار أنك تقبل هدف من بعد تتحرر ما عاش عندك قلق ما عاش عندك حتى إشكالية. اللي خايف منه صار معناه أنك تقبل هدف بالتالي تلعب كرة وتعطي توري كرة وهذا المهم مع جمهور تونسي معناها اللي موجود في تونس. ناس من 4 متاع الصباح يستنى في المقابلة 5 متاع الصباح انطلقت مقابلة المقاهي كل معبي هذه كرة في القائم الأول والحكم باش يرجع لإعادة الركنية. إعادة الركنية فما تداخل داخل مناطق الجزاء فما ثنائيات فما الدفع
0: إن شاء الله نستغلوا ذاك اللي بالاريتي خطر في بالنسبة لطول القامة عنا أسباقية عن المنتخب الياباني إن شاء الله يتم ركلهم بصفة ممتازة.
1: أنت شو خدمت في التمارين يا كوتش؟ أنت شو خدمت في التمارين؟ حضرت في التمارين حضرت البلوكاج والديبلوكاج حضرت باش تحرر ملعبية كورة بالرأس ولا ترجع من الدفاع. ولو أنه كل فكرة متاع اليابانيين قصار وغيره راه تبدت معطيات لأنه يعني عندهم لعبية راه في المترو 90 ومترو 92 أو تشوف اللاكس
0: متاعه في الخط الدفاعي
1: أي.
0: خط دفاعي خط دفاعي صحيح فما طول القامة بالنسبة لوسط الميدان الهجوم فما قصر القامة دونك
1: وتعرف فما الفيفاسيتي والسونتر دي جرافيتي مهم جدا باش في الحركة معناها باش تلقى مهاجم طويل راه ممكن تلقى حركة كبير برشا. كرة اللي فات منتخب الوطن التونسي داخل منطقة الجزاء يطلع بالرأس خطيرة الكرة داخل منطقة الجزاء الكونترول التوزيع مازالت العملية يلا زوز ملعبية عملوا على بعضهم كل واحد خلى الإمكانية لزميله لكن في الأخير خذها المنتخب الياباني سرعة كبيرة برشا. ناكامورا يطلع من اللي صار هذا لاعب اللي سجل هدف لكن ممتاز تدخل الدفاع ممتاز بن سليمان في العودة الدفاعية ترجع الكرة اللي يسعد اللي يسعد بن سليمان شوف اللخبطة في الخروج بالكرة والمنتخب الياباني عالي ياخذ الكرة ناكامورا يرجع بالكرة ورائية اللي فات المنتخب الياباني ترجع المحور الدفاع ثم عملية الأعداد منتخبنا يرجع المناطق متاعه كرة قصيرة كنترول باس منتخب الياباني يلعب ملعبش كرة معقدة يلعب كرة سهلة يحاول يحل الكرة من اللي صار لليمين يوصل الكرة الكرات العرضية لأنه منتخبنا كما قلنا متمركز تقريبا 11 ملاعب موجودين في الأربعين متر الأخير. المنتخب الوطني التونسي سيباستيان تونيكتي هو اللاعب اللي يلعب متقدم في الهجوم يحاول يقلق شوية عملية دورة الكرة والمنتخب الياباني يحاول يلقى الحلول في مناطق المنتخب الوطني التونسي. منتخب الياباني متقدم هدف مقابل صفر كما قلنا هدف في الدقيقة الثالثة بعد خطأ في التمركز في المنتخب التونسي وعملية التغطية كرة عملية الواحد اثنين محاولة المرور لكن الدفاع وتمشي تماس للمنتخب الياباني حضور جماهير كبير فما دخل قبل انطلاق المباراة كما قلنا مباراة مهمة جدا للفيفا لأنه المقابلة هذه هي المقابلة ألف في تاريخ كأس العالم بالتالي عند الرمزية متاحة كرة اللي فات المنتخب الياباني التوزيع في القائم الأول وترجع من الدفاع ودينين برون قاعد يقوم مباراة على الأقل كوريكت حتى الآن وهذا خطأ اللي فات المنتخب الوطني التونسي ما فهمش خطأ الحكم يقول تواصل لعب وترجع اللي فات المنتخب التونسي لا فما مخالفة يرجع حكم للمخالفة رينا في عملية التحكم في الكرة وقال البرسنتاج منتخب التونسي 32% منتخب الياباني 58% معنى دليل على التفوق اللي موجود للمنتخب الياباني بالكرات القصيرة في وسط الميدان. في المقابل منتخبنا قاعد يخسر بسرعة الكرة كوتش
0: صحيح نشوفه المنتخب الياباني يصبر في الهجمة متاعه فما حركية كبيرة زادة يمتاز بها المنتخب الياباني والانيماسيون اوفنسيف نشوفوا تبادل المراكز في لاعبين المنتخب الياباني باش يخلقوا الاسباس والديزيكيليبر في المنتخب التونسي بار كونتر المنتخب التونسي ماناش قاعدين نلقاو في الحلول في خروج الكره وسيرتو كيف حتى بعد الريكوبيراسيون ما فماش برشا موفمون ناقص الحقيقه ذاكر اللي شفنا معناها على زوج مباريات نحسوش فما اوتوماتيزم معناها ركب في المنتخب التونسي ولا اللاعبين يستنسبوا بعضها
1: ما تنجمش اوتوماتيزم باربع مقابلات وديه معناها وزوز تربصات معناها هذه كره فات المنتخب التونسي اللي يسعد يحاول يلعب من الجهه اليمين يطلع مع فاليري لكن شوفوا التكتل اربعه ملعبيه منتخب الياباني يتكتلوا على اللاعب ياخذوها له ما فيش كلام كما قلنا معناها اوتوماتيزم ما تنجمش تلقاه مع جروب كل مره متغير. عملنا تربص اول لعبنا في كندا زوج مقابلات، ثم تربص ثاني لعبنا زوج مقابلات اللي كانت المباراه الثانيه على الاقل كانت كاتاستروفيك بالنسبه لنا، دخلنا بها المونديال امام منتخب بلجيكي طيحت برشا العزائم. هذه معطيات لي نتاع تحضيرات، منتخبنا جاهز وما كانش جاهز لكاس العالم هذيا، تحضر بطوله في مستوى كاس العالم بالطريقه هذيا، هذه معطيات راهو اللي كيما احنا وقت اللي نحكيوا حتى على الدراسه والنجاح الدراسي راهو اللي حضر اللي تحضروا تلقاه راهو. حتى هالينا لو خيال الكل في بكالوريا والناس اللي هذه خطا على الحارس، خطا حارس المنتخب الوطني التونسي ايمن دحمان، قلنا الا تحضروا تلقاه.
0: صحيح كما قلت ذكر شفنا برشا معنا المباريات الوديه، لعبنا اربع مباريات وديه، شفنا برشا تغييرات من مباراه الى اخرى، ديسبوزيتيف كيف شفناها تبدل. البريود صحيح قصيره ما كنا نجمو نستغلوها، نتصور ما خير باش نخلقوا اكثر اوتوماتيزم في اللاعبين واكثر المجموعه معناها تستانس ببعضها اكثر، خاطر فما كمان فما لاعبين معناها لاعبين مع بعضهم، كنا نجمو نبنيو على الشيء هذاك. كي شفنا معناها تشكيله في المباراه الاولى وتوا تشكيله المباراه الثانيه، نحس روحنا احنا الخمسه شهور اللي فاتوا ضيعناهم معناها.
1: صحيح
0: خاطر ما استحفظناش حتى اللي حضرنا بها، تشكيله اللي حضرنا بها والديسبوزيتيف اللي حضرنا به واللاعبين اللي حضرنا بهم ما لقيناهمش لا في المباراه الاولى لا في المباراه الثانيه. دونك بذلك كما قلت انت معناها ما حضرناش كوميلفو ولا حضرنا بالغلط ولا تبدلت المعطيات، هذا اللي خلانا معناها نشوفوا المردود الى حد الان نتاع المنتخب الوطني مش كنا المنتظر معناها.
1: وهو شوف باش بدا واضحين كره قدم، وانت تعرف كوتش معناها احيانا تلقى ما عندكش لاعبيه ممتازين لكن المجموعه اللي تهز الجروب اللي تهز وهذا بيجيب الخدمه. احنا هذه الوضعيه نتاعنا ما عندناش لاعبيه بمستوى عالي مقارنه ببقيه المنتخبات، ما عندناش نجوم، وهذه قالوها برشا مختصين اللي معناها كانوا واقعيين في التحليل نتاعهم، يقول لك تونس ما فيهاش لاعبيه دو كاليتي معناها اللي باش يعمل لك الديفيرونس، لاعبيه اللي تغير لك المجريات نتاع المباراه، بالتالي المجموعه اللي تنجم تعمل الديفيرونس. والمنتخب التونسي طول عمره منتخب نتاع جروب، منتخب اللي يعمل مسمي على اساس ايطاليا افريقيا على اساس نسكروا برشا، هذا الكل فقدناه وفقدنا الهويه نتاعنا، قدنا الأديان نتاعنا، شيء اللي خلينا معناها في زوج مقابلات قبلنا 10 أهداف اللي ما صارش قبل في تاريخ كرة قدم التونسية مع المنتخب على الأقل اللي نذكر وانا فماش زوج مقابلات متتالية نقبلوا 5-5. إن شاء الله مرحلة متاع تدارك، إن شاء الله إذا المدرب هذا قادر باش يعطينا إضافة واسم كبير في كرة قدم العالمية بصراحة نواصلوا معاه ونخدموا المستقبل، لأنه بالنسبة لنا الكأس العالم هذية باش تقعد كأس عالم اللي معناها صعيب برشا باش تتغير معطيات مع النتيجة متاع المباراة الأولى مع النتيجة الحالية. ان شاء الله منتخبنا يرد الفعل هذا نتمنوا، وهذا احنا بعد المجبر نشوف انه يعمل في الدريبلينج والتفكر الكره، لكن في الاخير فما مخالفه المنتخب التونسي مع نقاط استفهام حول الجاهزيه نتاع السخيري، لانه المباراه الاولى والمباراه هذه ماناش قاعدين نشوفوا حاجه كبيره برشا. السخيري اللي مفروض هو في وسط الميدان اللي يرتح الزملاء وفكر الكره وفي غيره،
0: احنا كنا المنتخب الوطني ديما قوه نتاعنا معنا في وسط الميدان، وديما عنا الشواء موجود معنا، تلقى عندك زوز ثلاثه يلعب وزوز ثلاثه على البنك. الحقيقه اول مره في تظاهره كيما هيك نحس روحنا في وسط الميدان ناقصين لو سوليسيون، ما فماش كالروح كالاجريسيفيتي كل الجور تاع الوسط مستنسين هما اللي تراهم يندفعوا الاجريسيفيتي كما شفنا العيدوني. الحقيقه العيدوني وفرجاني ساسي وجودهم كان ينجم يعطي اضافه كبيره للمنتخب،
1: هذا الكاستينج اللي حكينا عليه،
0: المنتخب الوطني الشواء من الاول نتاع الليست ما نعرفوش علاش كانوا ينجموا يعاونوا برشا، سورتو احنا شوف وصل الميدان ما عندكش دي جور تكنيك، راك ما تنجمش تلعب وتفرض اللعب نتاع كرويا، شفنا ديجا سورتو في المباراه الاولى ما عندناش حلول في خروج الكره، شفنا مثلا الاكسيون تعدد برشا ذاكر وهبطوا للتصور تاع البونتو الثالث اللي قبلناه، معناها سخيري كي خذيه كره شنو عمل خضيره عاطي بظهره الكرة ونكورس لقدام ما خلقش سوليسيون،
1: ما عطاش سوليسيون. صحيح
0: انا حتى في الكادراج نتاع التصويره كي مصورين السخيري فما قدامه 20-25 متر وفما حتى جوار تونسي يطلب في الكرة، هذوما حاجات معناها ما تنجمش تلقى بهم منتخب ينجم يلعب كرة ولا في خروج ميم سي احنا منتخب تونسي صحيح ما عندناش كما كنت تحكي انت الكاليتي والبوتنسيال اللي النجم يكونوا به مثلا منتخب عندنا بوزيسيون دو لا بار ولا شد الكره ولا مدريس تكنيك، اما مالغري سا كيف كيف نجم راه تلعب البلوك با اما بعد في فكان الكره تلقى لي سوليسيون، تلقى كيفاش تمشي في البروفوندور، تلقى كيفاش تلقى الحلول في ترانزيسيون اوفنسيف، تلعب الكونتر اتاك، هذا كل احنا الحقيقه مريناش خاطر كيف كيف لازمك وسط الميدان مهم ومهم جدا باش يكونوا عندك لاعبين سورتو كونفيونس كبيره لي موفمون في وسط الميدان، جور ما يتخباش ما يخافش باش ياخذ الكره، بالعكس يحاول يكون ديما موفمون باش يخلق لي سوليسيون لاصدقائه في وسط الملعب، خاطر نعرفوا وسط الميدان هو الرابط باش يكون بين اللينيا ديفونسيف واللينيا اوفنسيف. كما قلنا ممكن لي شوا منحصرين المره هذه بالنسبه للمنتخب الوطني ينقصنا اللعب فني وتكنيكمون، ممكن اني كنت نشوف ذاكر حنا بعل يكون هو موجود معنا اكثر طايح في البوزيسيون بتاعه بارابول ليني ديفونسيف، خاطر حنا بعل ينجم يعاون في خروج الكره، عنده لي باس انتر ليني ينجم يعطينا اكثر بروفوندور في خروج الكره ويلقى الحلول ان شاء الله. توا بعد التوقيف هذا نتاع البريك هيدراتاسيون المدرب يحكي اكثر مع اللاعبين ويحاول يلقى اكثر حلول ونصائح للاعبين.
1: هو المشكله كوتش حتى ما انا كي تغزر البنك ما تلقاش يكون ملاعب اللي كيدخلوا يمكن عياري اذا يعمل مقابله كبيره، لكن ما عندناش ايش معناها ملاعب اللي نجم يعمل الديفيرنس ويعمل الفارق، معناها هذيك اشكاليه، معناها الافضل موجودين حاليا في الجروب الافضل هم الموجودين.
0: كما قلت لاعبين اللي موجودين زاد كيف كيف الكاستينج اللي صار من الاول، هذاك هو الشواء تاع الموجود، يحاول الاطار الفني يتعامل مع الموجود تاو بولمون، حاولوا ندخلوا اكثر في المباراه نلقاو اكثر حلول. لما اللي فيه كما قلت انت البونتو قبلناه ما عندناش علاش تاو باش نلعبوا كريسبي وسوبريسيون، نحاولوا نلقاو الحلول اكثر موفمون، زاد ماناش قاعدين نشوفوا الحقيقه في برشا موفمون في الانيماسيون اوفنسيف في المنتخب التونسي، تحس كل جوار واقف في بلاصته في البوست نتاعو يتحرك 2 متر منا 2 متر منا، لازم اكثر موفمون واكثر تحركات في الجانب الهجومي.
1: مقابله الى حد الان تقدم المنتخب الياباني على المنتخب التونسي هدف مقابل صفر، هدف دقيقه ثالثه، لعبوا في 27 دقيقه لعب باش يستأنف اللعب بعد شويه بعد الراحه اللي عطاها الحكم دقيقه للملاعبيه وفرصه باش نرحبوا بخونا فتحي العزابي الحكم السابق. سي فتحي مرحبا.
2: صباح خير سي ذاكر، صباح خير مستمعي مشاهدي اذاعه المنستير.
1: خونا شهاب زاده،
2: صباح خير شهاب، ان شاء الله
1: تو على الاقل تو نرجعوا للقطه نتاع الهدف اللي تسجلت في المنتخب الوطني التونسي. نحكيوا شويه على الحكم نتاع المباراه، الحكم الروماني سي فتحي.
2: الحكم الروماني اشتيفان كوفاتش، هو مولود 16 سبتمبر 1984، عمره 42 سنه، الجنسيه نتاعو رومانيه المجر، هو حكم كره قدم، اللغه نتاعو الرومانيه المجريه. هذا الحكم مزهار ياسر، معناها ما زفرش في الكوب دي موند، معناها اول مره يزفر في الكوب دي موند
1: ويزفر للمقابله رقم 1000
2: والمقابله رقم 1000
1: به نخليك انت دوب خلطت بحذانا، خلي تسترجع انفاسك، انت مرحبا بيك في استوديو الجديد لاذاعه المنستير، وخلنا نرجعوا من بعد نرجعوا نحكيوا شويه على الحكم ونرجعوا اللقطه تعاودوها اللقطه في اكثر من عمليه ونتبعوا اللقطه نتاع الهدف اللي سجل المنتخب التونسي اللي حسب رايي شهاب قال يمكن ما عادش يزفروا العمليه، لكن فما بوسي فما دفع كان على مدافع المنتخب التونسي الطالبي. هذه كره فاتت المنتخب التونسي الهجوم معك سريع، هذه اللي استنوا فيه الحركيه من الجهه اليسار علي العابدي يطلع يعمل اضافه من الجهه اليسرى في عمليه التغطيه. شوف شيب قديش من لاعب داخل منطقه المنتخب الياباني، 1 2 3 4 5 6 7 في الروبلي ديفونسيف يرجعوا يعملوا التغطيه، تشوف معناها الجاهزيه البدنيه، وخاصه كل واحد يعرف كيف كوا، كل واحد يعرف ايش يعمل في الميدان.
0: هذا هو ذاك التحولات السريعه سواء من الدفاع للهجوم ولا من الهجوم للدفاع، شفنا معناها ديكو صارت الريكوبيراسيون المنتخب الياباني رجوع للزيك سونتري، رجوع للاكس، رجوع وسط الميدان. كما شفنا المنتخب التونسي شفنا حنا بعل خذ الكره وصل بها العابدي ل 18 متر وفما كانت نكتي في مناطق 18 متر ما نجموش نخلقوا سوبريوريتي ما نجموش نلقاو الحلول توا هذيك هي الكره الفوتبول مودرن تريز امبورطون لي ترانزيسيون في لي دو كوتي منا ومنا دونك لازمنا اكثر اكثر اكثر سرعه في الهجوم واكثر معاضده من من من من, من, من وسط الميدان باش نجمو نلقاو السوبريوريتي ونلقاو الحلول في الهجمه.
1: قاعد يعطي في الاضافه يحاول حنا بعل قاعد يرجع كل مره ياخذ كره يحاول انه يعمل ديفيرونس لكن حتى التوا منتخب الياباني متمركز قاعد يلعب الدفاع نتاعه والضغط انترميتون مره يطلع لنا عالي منتخب الياباني مره يلعب لنا ورا وسط الميدان ورا خط وسط الميدان بالتالي ظاهر انه فما اليات نتاع لعب واضحه في المنتخب الياباني يلعب مع بعضهم سنوات والمنتخب براكز كما يلزم عكس المنتخب التونسي تجارب تعددت وتغييرات متواصله
0: مدرب 8 سنين
1: 8 معناها الاستمراريه مهمه جدا ملعبيه كما قلت يعرفوا كل واحد التمركز نتاعهم رغم المنتخب الياباني مش منتخبات يمكن رينا حتى مع المنتخب الهولندي كان منهزم في مناسبه اولى ومناسبه ثانيه ورجع في المباراه ورينا البارح القوه نتاع المنتخب الهولندي 5-1 ضد منتخب السويد معناها اللي خسرنا معاه 5 احنا السويد يقبل 5 اهداف وتفوق كبير برشا المنتخب الهولندي كان نجم يزيد اهداف اخرى بالتالي احنا وين وهما وين هذه المعطيات اللي موجوده وهذه شعنا في كره قدم التونسيه هل التعويل على الزكس باتريي هذوما الملاعبيه اللي يلعبوا خارج تونس يمكن ما عندهمش العقليه نتاعنا والاندفاع نتاع الملاعب التونسي اللي يلعب في البطوله الوطنيه يلزمها معناها اعاده نظر شوف العمليه كره في المنتخب الياباني ردوا بالنا يلزم عمليه التغطيه يدخل منطقه الجزاء ويلقى الراحه ويسدد ويسجل معناها ملاعبي قدام المرمى يدخل مناطق الجزاء ويوخر الدفاع ويسدد ويحط كرة في المرمى معناها مكينة واضح أنه ملاعبية في مستوى عالي جدا تو نرجع للكرة الأخيرة كيفاش الملاعبي قاعد يوخر قاعد يعطي في مساحة للمهاجم باش يسدد يحط كرة في اللوبوزي كرة قوية برشا مستحيل باش الدحماني نجم يتصدى العملية هذه 2-0 في توقيت 30 دقيقة لعب
0: مش معقول طالبي الحقيقة أكسيون تعودت قدش من مرة جور اللي معه معناه لتكون شفناه زاد مباراة السويد كيف معناه ما تيحش ما يدكروشيش مع لتكون ويزيد يخلي له الاسباس باش يدور ويولي فاس للكاجم تاعنا وشفناه
1: وشون فيزيون تكبر معناه
0: يلوش في اللونج الظاهر جور يمشي قاعد يمشي بالبالو بي ويحل في اللونج الدتير معناه لازمنا نطلع عليه بوردو دو
1: رباش نتبعوا العملية فسرنا العملية شوف
0: كيفاش خلاه خذا الكرة بعد كيف وخر تالي خلاه يولي فاس للكاج كيف شفناه مباراة منتخب السويدي لاكسيون كونتر ايزاك تاع الهدف الثاني خذاها في وسط الميدان وطالبي قاعد يوخر لانه وصل 18 متر وخي لونك نتاع التير الحقيقه في نيفو كيما هكا مع مهاجم كبير ذاك المهاجم هذايا ده يلعب في فاينورد روتردام لعب 31 مباراه سجل 25 هدف الموسم هذا لاعبين ممتازين كيما هكا تخليله الاسباس تخليله الفضاء
1: لا والاغرب من هذا انه طالبي يلوم في دحمان على اساس انه الزاويه كانت مسكره شوفوا عمليه اليدين وقت تسدد كره وتماركيت معناها على اساس انه سكرت لك الزاويه وقت لا مش صحيح معناها الزاويه كانت مفتوحه اللعب باليمين حط كره في لوبوزي كره قويه مع ارضيه الميدان مبلوله مع الكره نوعيه الكره بالتالي دحمان مستحيل باش يشد الكره عمل اللي نجم كره هدف كان صحيح صفتهم في شيء
2: في حتى شيء الهدف معناها اني راها غلطه من مدافع معناها تايد كلام
1: سي شهاب
2: معناها تعديت معناها باللغه العاميه من العظمه نتاعو تعديت ما بين رجلي الكره شنو معناها
1: على كل
2: اللي يعمل شيء يقول
1: اي ما فما حد العمليه الاخيره كان فما خطا مفروض انه يطلع للمهاجم يسكر عليه يحاول انه يقلقه لكن خلاله الراحه الكامله طالبي زاد شنو الجاهزيه نتاعو مدى الحضور نتاعو نعرفوا طالبي حتى مع الفريق نتاعو في فرنسا معناها الوضعيه مش جيده جدا بالنسبه للفريق اللي يلعب معاه معطيات اللي تخلي كما قلنا الكاستينج مش الفائده في عدد المدافعين لانه يعني نزيد واحد اخر في اللاكس اليوم معناها مش باش يخليك تلقى حلول اذا الملاعبيه مش جاهزين تحط حتى 5 في اللاكس راه ما عندك حتى ما تنجمش تعمل ديفيرونس تنجم تعمل اضافه
0: معناها ما لعبوش مع بعضهم ما فماش الاوتوماتيزم الكوميونيكاسيون
1: المشكله الاخيره مش نتاع اوتوماتيزم راهي مشكله نتاع ملاعبي مش جاهز معناها الملاعبي وقت ما يطلعش للمهاجم ويسكر له المنافذ ويتم يوخر معاه تفهم انه الملاعب موش حاجه.
0: باش نحكي لك ذاكر خاطر سمعنا اوتوماتيزم معناها توجور كيما كيما هذا كي تخرج انت مع طالبي لازم تكون فما كوفرتور اسوري وراه دونك هو يقول لك اني موجود وحدي صاحبي مازال روتار موش باش يرجع يعمل كوفرتور نولي نعمل الريكيل اكثر باش نستنى باش الروتار دي لاتاك فهمت الورك هو بالعكس المهاجم وانت خليه اكثر بظهره للكاج بتاعك وين الخطوره تقل.
1: صحيح صحيح فما فرق كبير بصراحه فما المنتخب الياباني في كل عمليه كل ما يطلع للهجوم كل ما يعمل يسرع في الريتم كل ما يلعب كرات القصيره كل ما يلقى حلول في مناطق المنتخب الوطني التونسي دون رد فعل حتى الان ولا كره على المرمى المنتخب الوطني التونسي هذه كره تونيكتي لكن ضيع كل المقابله ذوما اكبر من تونيكتي واكبر من برشا ملاعبيه موجودين في المنتخب التونسي معناها ملاعب يخسر كره في لحظات في لحظات تتفكل الكرة معناها حنابع المجبري وفما التدخل من حكم المباراة ومخالفة للمنتخب الياباني يلعب منتخب الياباني مرتاح يستناك في المناطق متاعه وبعدها يلعب المرتدات ويلعب بسرعة كبيرة برشا وقارين المنتخب التونسي مش خطورة تذكر ما عندهمش قلق باش يطلعوا بكلهم لأنه يعرفوا أن المنتخب التونسي ما يقلقش من في الهجوم فمش ملعبية لتعمل ديفيرونس مدرب ما يتلامش بصراحة لأنه خذ القطار وهو يسير بالتالي مش يعرف المنتخب الوطن التونسي داخل في الربع خارج في الخسارة في كل حالات معناها مقارنة بمباراة الفارطة يقول لك نحاول نصلح اللي يتصلح ومش هذا في بين اللي ما حذرش ولا ما جهزش روحه وراهم اللهم الحظ باش يخدم له لكن لهنا الحظ في كأس العالم فماش حظ فماش حظ فما حذرت جهزت تلقى روحك حاضر كرة فات منتخب اليابان يرجع منتخبنا بكل المناطق الدفاعية تقريبا ال 11 ملاعبي في ال 40 متر الاخير المنتخب الوطني التونسي يحاولوا يعملوا عمليه الزون الدفاع المنطقه في التغطيه على المنتخب الياباني وحركيه المنتخب الياباني وتقطع ترجع فيت المنتخب التونسي حنبع المجبري يستنى حنبع يستنى شكون باش يلقاه مسيب باش نجي يلعب الكره طويله في اتجاه فاليري ناكامورا شوف وين يرجع شوف وين يرجع عمليه التغطيه ويرجع ويفك الكره ويرجعها لحارس مرمى طويله الكره بالراس مرة أولى ثم مرة ثانية وشوف التردد بين اللعبية كما رينا في العمل الأخيرة حنبع المجبري حنبع لي حاول يتحكم في الكرة حنبع المجبري يمسك الكرة أكثر من لازم فما مخالفة المنتخب مخالفة فما ضغط المنتخب الياباني في وسط الميدان على حمل الكرة وقت لا يخذها حنبع لي مشيوا له زوز ملعبية ثلاثة ملعبية رينا بكري شوية زاد يان فاليري مشيوا له أربعة ملعبية وتونيكتي
0: الأفكار تسهم في المنتخب الياباني ظاهرة واضحة ريكوبيراسيون كيفاش بيصير وقتاش نلعبوا البريس وقتاش ما نستناه وقتاش طيحوا البلوك وقتاش طيحوا نطلعوا البلوك هذا كل نشوفه فيه في المنتخب الياباني ها نشوفه توا كيف كيف معناه يستنى والمنتخب الياباني عنده الخيار هذا ذاكر يلعب به يحاول يطيح شفناه حتى مع المنتخب الهولندي في مباراة الودية يحاول يطيح البلوك باش بعد الريكوبيراسيون يلقى كيفاش يلعب في العمق نتاع المنافس مع الترانزيسيون رابيد اللي عنده باش يلقى الحلول وتحول الهجمة بالسرعة اللازمة
1: اللي تقول فيه انت المنتخب التونسي عكسه تماما نلعبوا هز راسك اللي تلقى مسيب اعطيه الكرة ما فماش لو ديبوردمون فماش معناها التريونغولاسيون من اليمين ومن اليسار ما فما حتى شيء قاعدين ما فماش فكر واضح في الميدان اللي تنجم على الاقل تقول فما عمليات فما حوايج اللي نتاع تمارين نتاع ناس حضرت فما شيء
0: انا نشوفه لا في الفاز اوفنسيف لا في الفاز ديفنسيف الحقيقه ما تشوفش حاجه مثلا في المنتخب التونسي اكسيون قاعده تتعاود
1: كما
0: كنت تحكي انت معناها تجي كوره وقتها يلوج يلقى شي سوليسيون شنو الحلول الموجوده دونك
1: شوف المنتخب الياباني شوف العمليه كيفاش قاعد الدور كيفاش يستناو شكون اللاعب الليبر
0: اللاعبين كيفاش يبدوا البلايس نتاعهم معناها
1: شوف الحركيه الملاعب يتعدى الدفاع الكل يدخل مناطق الجزاء ولولا انه معناها فقد التوازن نتاعه كان ينجم يلقى روحه معناها قدام المرمى بسهوله كبيره برشا يعمل تقريبا 20 متر يتجاوز الناس الكل ولا لاعب معناها يتدخل معاه ولا يفك له الكره
0: كيف كيف ذاك اللاعب الاكسنتري دروا ريتسو دوان هو في الاصل لاعب رواق هجومي معناها بتعرف المنتخب الياباني لي دوز اكسنتري نتاعه اللي يلعبوا عندهم سبقه هجوميه لاعب مهاجم ولاعب رواق يقوموا بالادوار الدفاعيه نتاعهم في الوقت اللازم وعندهم المهارات والفنيات اللي تخلي المنتخب الياباني يستغل المهارات نتاعهم شوفوهم في كل هجمه تلقى الإكسخونتري دروا القدام، الإكسخونتري جوش القدام، زوز موجودين وعاليين زادة في البناء الهجمة.
1: الرونفيرسمون الأخير حاول ديلان براون أن يعمل رونفيرسمون من اليمين لليسار، لكن مرة أخرى تمركز المنتخب الياباني جيد جدا في عملية التغطية، يرجعوا ثنائي الأظهر، يرجعوا للدفاع، يعملوا تفوق عددي من ناحية دفاعية كما قاعدين يعملوا تفوق عددي من ناحية الهجومية. يمكن الطريقة العبية المنتخب التونسي هي الطريقة المثالية قاعد يلعب بها المنتخب الياباني الآن في ليزكسونتري في عملية الصعود المساندة الهجومية ثم للتغطية الدفاعية. كرة في وسط الميدان، طالبي يلعب الكرة على الجهة اليمنى اللي هي فاليري، يان فاليري تفوق عددي، ويان فاليري مش يعمل في المنتخب التونسي العلم لله. ولهنا نرجع عاد للكاستينج من الاول وحكاية الزعلوني والجهة اليمين والنفاتي وغيره، بالتالي تفتح المجال لبارشا كلام حول القائمة متاع المنتخب الوطني التونسي بالطالبي زادة بالفورمة اللي موجود عليها، شكون نجم يعوضه وغيره وغيره. كرة في وسط الميدان المنتخب الياباني، تونكتي مرناشي معناه من بداية المباراة لساعة تقريبا المسكورة مرة بركة، بن سليمان مفماش
0: كيف كيف ذاك الحقيقة تو المباراة اللي فات لمنا معناه على المدرب والإطار الفني كيفاش يقع توظيف اللاعبين مش في المركز متاعهم. تونكتي نشوفه فيه زادة كيف كيف يلعب هو كمهاجم صريح، موش متعود لعب بسنس يلعب في الرواق لوجع لدبوردمون في الكولوار.
1: هذه عملية المنتخب الياباني، الكنترول مكان جيد للمنتخب الياباني، العودة بالكرة للعب اللي كان سجل هدف الأول المنتخب الياباني 2-0 اليابان أمام تونس في توقيت 40 دقيقة لعب. تمشي عملية الدورة الكرة من اليمين من اليسار اليمين، محاولة المرور على العبدي يدخل، فما مخالفة المنتخب التونسي على الأقل فما تفوق في العملية هذه. لعب رقم 14 هذا لعب ممتاز، حكيت عليه أنت شهاب بكري شوية، يلعب في الجانب الدفاعي لكن في الهجوم عنده فنيات عالية وقاعد يحاول كل مرة يدخل في مناطق المنتخب التونسي. يرفيرونار يمكن مقابلة ذوما عملية الهدف عملية التغطية ما فماش بتاتا في العملية الأخيرة. شوف الطالبي في عملية اليدين متاعه تو، شوف كيفاش بشي رد الفعل متاعه، ما كملتش العملية لكن ريتها بكري شوية، كيفاش أنه فما لوم على الحارس على الحارس في عملية التدخل متاعه، لأنه صعيبة الكرة، كرة زي قوية مع ضربت على أرضية ميدان، القوة متاع الكرة تتضعف. الفيرونار يمكن ما كانش يتوقع باش يلقى منتخبنا بالوضعيه هذه، رغم انه تفرج عليه رغم انه قال فما بوادر نتاع امل لكن ديما فما كلام
0: باش يقول مادام جاء القاء الفرصه. أيه هو أيه في الاخر كما نقولوا بلغه الكره داخل في الربع خارج من الخساره،
1: هذا هو هذا
0: راح مشارك في بطوله العالم للمره الثالثه بالنسبه اللي هو
1: في السي في نتاعو مهمه جدا،
0: استنى فونتاج اللي هو زاد كيف كيف وعادي جدا معناه من الاول باش يحاول يهز المورال باش يحكي الكلام هذاك.
1: كرة ترجع لفيت المنتخب الياباني، ناكامورا يطلع من الجهة اليسار يحاول يعمل التفوق العددي، يرجعوا لاعبي منتخب التونسي الكل للمناطق الدفاعية، 11 لاعب موجودين في مناطقنا في ال40 متر الأخير، ومع ذلك شوف تمريرها معناها أنتر لليني يفسخ لك خط كامل.
0: تحركوا
1: شوف شوف شوف شوف العملية الأخيرة
0: باس ياخذ قديزيكي ليبر موفمون واحنا واقفين ما نتجمش،
1: وبعد نعطيهم الكرة ناخذوا الكرة الأولى نعطيوها لهم ياخذوها مرتاحين رغم أنهم هم متقدمين لكن ياخذوها براحة كبيرة برشا. ومجدد أني عاود البناء الهجومي للمنتخب الياباني،
0: معلش الأفكار مش حاضرة ذاكر توا كيما الأكسيون هذه للتعداد معناها فكينا كرة في الزون ديفنسيف لولا متاعنا بعد ترانزيشن كيف صارت كرة طويلة وحتى ميم سي لو أخذها للسعد ما كانش شكون عنده حلول
1: وحده
0: تبناها عندي الهجمة فماش الأفكار ماش موجودة معناها.
1: هو مرة أخرى ضيع الكرة والتدخل المطالبي ما ريناش أكثر من زوز ثلاثة تمرات منتخب تونسي من بداية المباراة معناها كرة لولا ثانية تتفك كرة لولا ثانية تفك وياخو مجددا هيمنة كبيرة من المنتخب الياباني يتحكم في الكرة. منتخبات خدمت، منتخبات حضرت، منتخبات جهزت، كاس العالم مش لعبة، هو يمكن احنا من حظنا انه سنين وعدد كبير منتخبات الافريقية موجودة في كاس العالم، ولانه الامور تصعب صحيح التصفيات ديما محظوظين لكن لو كان وخروا في الترتيب العالمي راهو العام الجاي معناه باش يولي معناه منتخبات كبيره تلعب لهم في المجموعات في الترشح لكاس العالم والامور مش تصعب. راهو مش الفائده انك تشارك، راهو المهم انك تجيب نتائج، مهم انك أن تعمل مقابلات كبيره. قاعدين توخروا نوخروا برشا ونحكي ولا تحمل مسؤوليات وكل واحد يقول لك نتحمل مسؤوليه نتحمل مسؤوليه ما نعرفش شنو يلزم نعمله من بعد نتحمل مسؤوليه يا بري ومن بعد حكم الروماني كوفاتش يعنى لمخالفة لفيت المنتخب الياباني قريبا من مناطق المنتخب الوطني التونسي، فما التدخل الأخير بن سليمان أو ديلان براون والمخالفة لفيت المنتخب الياباني. على الأقل ديان براون اليوم معناها الأداء متاعه خير شوية من بقية اللاعبي الدفاع. صحيح مرناش رقيق لكن الطالبي زوز كرات فما أخطاء منه، الكرة الأولى والثانية رغم أن الأولى يمكن فيها دفع عليه لكن زوز أخطاء كبيرة برشا من الطالبي. كرة في القائمة الثانية ويخرج دحمان مرة أولى يأخذ الكرة والمرة ديلان براون يفك الكرة، ديلان براون يقطع الكرة ونشتوا الكرة، معناها عبارة ربحين كوتش من العملية الأخيرة العابدي، معناها عبارة ربحين ونشتوا في الكرة نربحوا في الوقت.
0: هذاك هو، هذاك هو نقص الحلول. اللاعبين ما همش قاعدين يلقاو في حلول. الافكار كما كنا نحكيو معناها تو بعد الكوبيراسيون كما هكا دوزيام بال طايحه العبدي في عرض ياخو كورتو في عقله ومن بعدها يصير لي موفمون اصحابه باش يخلقوا له لي سوليوشن. هذوما الكل من لي باز معناها نتاع حاجات بديهيه معناها نورمالمون نلقاوهم مينيموم موجود في منتخب وطني يمثل بلاد كامله.
1: شو هذه عمليه اخيره وترجع لي فات المنتخب التونسي الصعود بالكره، هذا الاوتوماتيزم اللي نحكيوا عليه اللي غايب في المنتخب الوطني التونسي. على الاقل مره ذي فما ثلاثه اربع تمريرات تمشي لي يان فاليري وفاليري فاليري وتضيع له الكره وعشوائية اللعب والكرة ترجع لفيت المنتخب الياباني وتماس المنتخب الياباني. هو بعض الإحصائيات كوتش المنتخب الياباني سدد خمسة تسديدات ثلاثة على المرمى سجل منهم زوز، شوف النجاعة. منتخب التونسي تسديدة واحدة وخارج المرمى، معناها هذه الإحصائيات على الأقل التسديدات في 45 دقيقة لعب، معناها تلقى روحك سددت تسديدة بركة وبعيدة على المرمى ماهيش حتى معناها كادري في المرمى. والمنتخب الياباني يلقى روحه في ثلاثة تسديدات على المرمى زوز سجلوا وواحدة نحاها دحمان الكرة اللي كانت معناها بالحظ كرة ما دخلتش. أربع دقائق وقت بديل
0: كما حكينا ذكر اللاعبين نتاع الهجوم ولا لي دو زيكسونتري. المنتخب الياباني كي تشوفوا الاستاتستيك نتاعهم معناها الموسم هذا لاعبين هدفين، سواء المهاجم سواء لاعب الرواق اللي حكينا عليه ناكامورا. دونك ريوسيت موجوده، اما هذا يدل زاد كيف كيف على الكاليتي تكنيك نتاع المهاجمين.
1: ترجع الكرة لفيت المنتخب الياباني الدقائق الأخيرة في الوقت بديل، ثلاث دقائق أضافهم الحكم. كرة لفيت أيمن دحمان بشي يلعب كرة بسرعة، أيمن دحمان يطول الكرة، أيمن دحمان رولانس في اتجاه لياس سعد يحاول يضغط على المدافع الياباني والكرة تمشي تماس لفيت المنتخب الوطني التونسي. إيتاكورا هو اللي كان دخل قائد فريق المنتخب الياباني في العمل الأخير، يطلع يان فاليري من جهة اليمين.
0: فما تغيير في بالنسبه للمنتخب الياباني ذاكر بارابور للمباراه الاولى، محور الدفاع في الثلاثه مدافعين، المدرب بدل زوز. المباراه الاولى مع المنتخب الهولندي مالغري معناها الريزلتا كان ايجابي لانه اقل تنقيد كان زوز لاعبين ليزاكسيو
1: الموجودين
0: غيرهم.
1: حكم يعطي مخالفه لفيت المنتخب الياباني في العمليه الاخيره للحارس الياباني رغم انه هانبال مجبري كان طلب بخطا من حارس المرمى. اكيد لهنا العمل الاخيره فما الخطا قام به هانبال مجبري حارس المرمى سوزوكي في العمل الاخيره للتدخل، والخطا صحيح سي فتحي
2: صحيح في عجي
1: لان العمليه بدا هانبال مجبري
2: فعلا ارتكب خطا ضد حارس المرمى.
1: 2-0 دقيقة وخمسين ثانية في الوقت البديل من جملة أربع دقائق أضافهم حكم المباراة الروماني، والكرة ترجع لفيت المنتخب الياباني. صراحة ما يتكفئش المنتخب التونسي والجمهور التونسي والناس يحب الكرة بالطريقة هذه. خمسة أهداف مباراة الأولى، اثنين توا، وإن شاء الله ما تكونش أسوأ النتيجة. الناس اللي جات والناس اللي مشيت للمكسيك والناس اللي حضرت والناس اللي تعبت. مقابلة أخيرة نذكر باش تلعب يوم الخميس 25 جوان منتصف الليل، معنى ليلة الجمعة في نصف الليل، على الأقل أهون شوية بالنسبة للناس اللي بتسهر لأنه 3 متاع الصباح أو 5 متاع الصباح مرضي أهون. المباراة تلعب في كانساس سيتي في الولايات المتحدة الأمريكية عكس مقابلة الأولى اللي تلعبت في المكسيك. كرة تمشي لفيت المنتخب الياباني ناكيمورا تجي المعاضة والكرة خرجت. شنو يمكن يتغير شهاب بين الشوطين؟ شنو يمكن فما تبدل تكتيكيا يبدل الملاعبية اللي يلعبوا؟ شنو بالضبط النجم الأشياء اللي تبدل؟
0: حقيقة نورمالمون توا حتى المباراة الفارطة والمباراة هذه الديسبوزيتيف شانجمون نورمالمون راهو صار معناها في وسط الملعب انت ظاهرة ماشي ماشي استراتيجية ماشي ماشي ماكش تلقى في الحلول تنجم ما غير ما تعمل تغييرات اللاعبين تبدل ديسبوزيتيف في وسط الملعب نرجعوا نلعبوا باربعة أربعة التالي زوز في الوسط ثلاثة مع مهاجم القدام سي با فورسيمون تبدل جوارات تنجم في وسط الملعب انت اذا مازالوا من لي شونجمون ماكش ناوي تعمل لي شونجمون تعمل تغييرات في وسط الملعب باش تحاول تلقى شي الحلول ونطنطون ياتي للري والبوز نتصور لازم يصيروا تغييرات في بين الشوطين سورتو في كيف في الخط الهجومي تلعب مهاجم انت مهاجم واحنا ما عناش البوزيسيون ولوجو في الترانزيسيون يلزمك مهاجم يكون ستاسيون باش تنجم تتك عليه باش تنجم تلعب له كوره ينجم ياخذ كوره يسنى اصحابه هذايا ما نجمش يقوم به الدوره هذايا الياس سعد ولا سيباستيان توريكتي.
1: على كل نهاية الشوط الأول بتقدم المنتخب الياباني على المنتخب الوطني التونسي 2-0 أهداف جاءت في أول الشوط ثم هدف ثاني بأخطاء دفاعية واضحة جدا من المنتخب الوطني التونسي التمركز وغيره. على كل نرجع ونحكي شوية على الشوط الأول يدا في دقيقة 31 وكما دا في دقيقة 4 ثم أهداف الزوز المنتخب الياباني المنتخب الوطني التونسي. شوط أول بصراحة مرناش فيه حاجة تذكر تزيدة فقط كانت خارج الميدان المنتخب التونسي. المنتخب الياباني عنده تفوق من ناحية التحكم في الكرة، تفوق من ناحية التمرات، تفوق من ناحية الديويل الثنائيات، تفوق من ناحية النتيجة 2-0. شنو باش يصير بعد شوية نعرفوه إن شاء الله. نرجعوا بعد مش أخبار الساعة السادسة مختار كمون في توقيت استثنائي ثم نعود.
3: مونديال نقل مباشر لمقابلات المنتخب الوطني حوارات وتحاليل لكل اللقاءات. إلهي وخالقي يا سامع الدعاء أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي وإذا مرضت ففي رضاك شفاء وإذا عطشت فمن معينك أستقي وإذا عريت فأنت وحدك ساتري وجميل عفوك جنة ورداء وسعت مكارمك العباد برحمةٍ

صباح الخير وأهلا بكم في موجز للأنباء. أقر مجلس وزاري عقد أمس بإشراف رئاسة الحكومة وخصص لمناقشة تقدم تنفيذ المشاريع التنموية بكامل تراب البلاد، أقر جملة من الإجراءات تتضمن إلزامية إدراج كل المشاريع العمومية بمنصة متابعة المشاريع من قبل جميع الهياكل العمومية المركزية والجهوية والمنشآت والمؤسسات وتحيين المعطيات خاصة الخاصة بكل مشروع بصفة مستمرة، وتشمل تطوير واجهة متقدمة للإنذار المبكر بمنصة متابعة المشاريع بما يمكن من الرصد الآلي والاستباق لمؤشرات التعطل. كما تخص القرارات أيضا اعتماد إجراءات إبرام الصفقات العمومية أكثر نجاعة ومرونة بالنسبة للمشاريع العمومية الكبرى، بما يسمح بتقليص أجال أعداد وإسناد الصفقات والحد من حالات إعادة الإجراءات غير المجدية، مع المحافظة على مبادئ الشفافية والمنافسة وحسن

0: ريبلاسمون في الترانزيسيون في الـ في الـ في الريكونفيرسيون كيف كيف ديفونسيف. ممكن المباراة نرجع للمباراة ذاك المباراة السويد 15 مينيت 10 مينيت الأخرى نتاع الشوط الأول لعبنا كورة لقينا شوية كورة أحسن من المباراة هذه الحقيقة.
1: السويد مش اليابان
0: شوط شوط أول كارثي على كل المقاييس بالنسبة للمنتخب الوطني كما كنت تحكي أنت معنا تير سول تير كادري معنا
1: نون كادري
0: بوندون أي نون كادري صحيح فرصة وحيدة وتير نون كادري بوندون 50 مينوت دو جو تلعب في بطولة عالم عندك لاعبين تحب ولا تكره معنا عندنا لاعبين فما فيكتيف يلعبوا في بطولات محترمة موش معقول باش تظهر بالمستوى الهزيل هذا كما كنت تحكي انت ما عندكش مجموعة ما تنجمش تبني فريق إذا ما فماش روح في وسط المجموعة وكولكتيف ما فماش كل السوليداريتي كيف كيف ما تنجمش تبني وما تنجمش تلقى مينيمو معناه في وسط منتخب وطني.
1: على كل ان شاء الله الشوط الثاني فتحي معناه يظل انت كمحب المنتخب الوطني التونسي يظل الامور ما تفرحش في الشوط الاول
2: في لا شك معناها كما قلت بكري معناتها المقاهي في الجمهورية التونسية الناس قايم يا سيدي ما لقتش النوم من واحد من الناس
1: متعدي طول
2: ما لقتش النوم فما بالك بالشباب الصغير المولع بالمنتخب الوطني بشيبنا وبشبابنا الناس الكل
1: نستناو في اوقات كيما نكا باش نحضروا
2: نستناو هذه هي باش الحاجه الوحيده اللي مش تزوز الفرحه لتونس هي الكره القدم هو المنتخب الوطني ان شاء الله يا ربي في الشوط الثاني ديما عندي الامل
1: ديما عندي الامل
2: سيدك ان شاء الله الشوط الثاني يا ربي الاخره نعدلوا نقولوا النتيجه ما واللي كان لازم ان شاء الله نربحوا ان شاء الله نكون متفائل
1: باه ريت فما لقطه شباب الاخرانيه سبعه ملاعبيه من الدفاع الياباني في وسط في منطقه الجزاء وقت اللي احنا ترانزيسيون رابيد واحنا طلعنا بالكره رجعوا وعملوا الريبلي ديفونسيف وسكروا عليك ما خلوكش حتى تلقى حلول ولا هما عندهم تفوق عددي مقارنه بنا احنا
0: والفرق زاد الفرق في الاكسيون هذه اللي كنت تحكي فيها انت معناها تونيكسي كره قدامي شيء قدامي الحاضر لونشانمون نتاع بالشوت معناها في 18 متر اوبورتونيتي نتاع هدف كما حكيت انت كما قلنا بكري زاد كيف معناها التحول السريع بين من الهجوم للدفاع ومن الدفاع للهجوم مغروس شفناه في مخاخ اللاعبين اليابانيين الكل المهاجم يدافع والمدافع يهاجم هذوما حاجات تبني على على على على على طوال باش نجم تبني بهم فريق وحاجات مهمه جدا باش تلقى كيب منظمه كيب بيانو اورغانيزي في وسط الملعب المنتخب الياباني قوته في اللي ترانزيسيون سواء اوفنسيف سواء ديفنسيف هي اللي مخليته معناه ذاكر بالرغم مع المنتخب الهولندي قبل زوز هدف لأنه المنتخب الياباني قبل مباراة هولندا خمسة مباريات ما قبل فيها حتى هدف مباريات زاد لعب فيها مع ديزادفرسير محترمين مع انجلترا مع اسكتلندا هذا إذا يدل على التنظيم الدفاعي كمجموعة خاصة بالنسبة للمنتخب الياباني مع المدرب ذي
1: خلينا نذكروا بالتركيبه نتاع المنتخب الوطني التونسي دحمان في المرمى فاليري على اليمين والعبدي على اليسار كل من الرقيق الطالبي وبرون في وسط الدفاع ثلاثه مدافعين ثم القاو الصغيري حنبع المجبري مع تونكتي الى جانب الياس سعد وبن سليمان هذه التركيبه نتاع المنتخب الوطني التونسي لحدش الاساسي هل كان فما خيار خير من هكا ما نتصورش بن حميده باش يدخل في التشكيل الاساسي في الجهه اليسار في الشوط الثاني لانه برشا تفوق من الجهه اليمنى للمنتخب الياباني قاعدين يطلعوا لنا كل مره من الجهه اليمين بالتالي باش يدخل بن حميده العابدي موجود شكون خرج في الكلوار يظهر لي يتو نكتي باش يكون خرج وجبد واحد من المهاجمين يظهر لي ولا فما ابتسامه بكري نتاع فيرونار لما فهمناهاش هو زوز ملاعبيه هو في الحقيقه
0: ممكن تغيير في المحور ممكن خرج رقيق ولا
1: دبرون دينبرون خارج دينبرون
0: يلعب براون نقعد نشوف تبقى اسكو باش يقعد بثلاثة في اللاكس ولا باش يرجع باربعة مع طوال العابدي كجوار دو كلوار
1: قدام نصور شقعد بثلاثة ملعبية في اللاكس
0: بن حميدة

0: يظل باش يجازف المدرب نحى واحد من الاكس ودخل ملعبي على اليسار باش الكروار اليسار باش يكون العابدي باش يطلع القدام في الغربي دخل مكان سعد. هذه التغيير اللي صار في تشكيلة المنتخب، والا يبدو لي دخل لاعب ثالث في المحور.
1: اي بن حميد
0: وقت اللي برون هو كان الافضل في الشوط الاول.
1: صحيح صحيح، دينا برون ممكن هو في الثلاثي الدفاعي كان هو اكثر سير في اللي ديال نتاعه، هز رقيق في بلاصة براون على اليمين ودخل بن حميدة كما المباراة الفارطة. والله ذاكر الشخول
0: احنا مانيش معاهم، بالتالي هما عندهم يعرفوا انا ما فهمتش براون اللي كان الشوط الاول معناه على الاقل في الكور العالية نخذهم دخل في مناسبتين غطى على الطالبي. شو الطالبي
1: دو ماتش ديسبوزيتيف ما مشيش، ما هوش ماشي بثلاثة اللاعبين كيف كيف، معناها تلقاهم هما بيدو نفس التغييرات نفس الجوارات الموجودة.
0: باهي اقرب شوية الميكرو شاب لو سمحت، يلا هاي كده الوضعية تحاولوا فما شوية نغشوا شوية مقلق على المستوى متاع المنتخب الوطني التونسي، خلي أن واحد يتقلق معناه من الأداء متاع المنتخب الوطني التونسي، وهذا اللي قاعدين حتى من رد فعل الجماهير على صفحات التواصل الاجتماعي تو نتبعوا فيها ناس اللي سهرت وناس اللي قامت بكري ومشاو يتبعوا في المنتخب. كرة اللي فات المنتخب الياباني تمشي على الجهة اليمنى مجددا، يحاول المنتخب يكون أفضل في الجهة اليسرى للدفاع، عابدي وفي التغطية معاه يدخل بن حميدة في الجهة اليسار، العابدي يمشي يلعب قدام بن حميدة في عملية التغطية، دوان يلعب الكرة ورائية اللي فات المنتخب الياباني. ذكروا كما قلنا بالنسبة للمنتخب التونسي دحمان عابدي رقيق طالبي بن حميدة وفاليري إلى جانب السخيري سليمان والمجبري، والكرة ترجع لي فات المنتخب الوطني التونسي. يا مرحبا بيك فتحي، مرحبا فتحي يعطيك الصحه، هذه حلويات النجاح. شكرا جزيلا فتحي يعطيك الصحه، شكرا جزيلا.
2: ان شاء الله مبروك
0: على الاقل فما حوايج دخل الفرحه فتحي فريق منتخب دخل الفرحه، شكرا جزيلا فتحي يعطيك الصحه.
2: اكبر الشادر كبير ان شاء الله، ان شاء الله مبروك
0: على كل. نواصلوا المنتخب الوطني التونسي المنتخب الياباني 2-0 المنتخب الياباني. هذه كره على مشارف مناطق الجزاء تسديد وخارج الميدان في دقيقتين لعب في الشوط الثاني 2-0 المنتخب الياباني المنتخب التونسي. المنتخب الياباني ما غيرش يا با
1: نفس التشكيلة، المنتخب الياباني كما قلنا معناه يعتمد على الدخول بالأروقة كيف كيف كي تبدأ الأوبورتونيتي موجودة متاع التسديد على المرمى كما شفنا الهدف الثاني توا كيف كيف مجا أكسيون معناه كيف كيف مشابه للقط الهدف الثاني يخلي الريكول نتاع الدفاع المنافس يوخر التالي ويلقى المساحات والفضوى باش يكون التسديد على المرمى.
0: واللي قلق هو اللعب العشوائي المنتخب التونسي، هو اللي قلق انه ناخذ الكره ما نعرفوش باش نعملوا بها، بالتالي حتى البريمير انتوسيون كي باش تعطي كره للقريب ما تلقى حتى تلقى في المنتخب مسكر لك المنافذ نرجع الكره للمنافس وتقف العمليه ونرجع المنتخب. شوف شوف شوف شوف عمليه خطيره المنتخب الياباني والتغطيه المراديه جيده كان تغطية من رقيق اللي يمشي على الجهة اليمين رقيقة
1: بدل اي بدل هز مشي رقيق على اليمين بلاصة ديلان براون. ممكن الاختيار متاع رفيرو نار خاطر شفنا معناه الهجوم الياباني في الشوط الاول مركز على الجهة اليمنى للمنتخب التونسي، وشفنا حتى الكرة اللي تلعبوا في العمق الدفاع التونسي كانوا يتلعبوا في الجهة اليسرى، هذاك علاش تم الاختيار على دخول بن حميدة في بلاصة ديلان براون.
0: أول عملية المنتخب التونسي نشدوا كرة تقريبا 4-5 تمريرات كرة المنتخب التونسي على الجهة اليمين، يان فاليري يطلع بالكرة داخل منطقة الجزاء خطيرة المنتخب التونسي تسديد وفرصة تسديد الفارق تضيع على المجبري، ما كانش متفطن حنا بعد المجبري. العملية الأخيرة تقريبا أول كرة عملنا 4-5 تمريرات متتالية وصلنا باش ندخلوا منطقة الجزاء المنتخب الياباني. إن شاء الله يتحسن الأداء، المباراة صعبة أكيد والنتيجة صعبة برشا لكن إن شاء الله الأداء يتحسن. كرة فات المنتخب الوطني التونسي تمشي بن سليمان في وسط الميدان، طالبي قصيرة لبن حميدة في اتجاه نبع المجبري. المنتخب الياباني قاعد واقف يتبع في عملية دورة الكرة المنتخب الوطني التونسي، مجددا كرة فات المنتخب الوطني التونسي نبع المجبري، فمش حلول حدش ملاعبي يلعبوا الزان واقفين كما يلزم. عملية التغطية جيدة للمنتخب الياباني، يخلي في المنتخب الوطني التونسي يلعب، وتعرفوا انه في كرة قدم فما دي طون فور دي طون فابل، بالتالي وقت لا يلقى روحه المنتخب الياباني في تراجع نسبيا يرجع لوراء يستناك ما يعملش الخطر مع تقدم 2-0، خلي المجال المنتخب التونسي بيشد الكرة الان ويعمل عملية اللعب الدياغونال اللي هو في كرة قدم ما يعطي حتى اضافة، اللعب العرضي ما نجم يجيب حتى شيء. كرة اللي فات المنتخب الوطني التونسي مرة بترجع الكرة من اليمين لليسار نستناو الكرات العرضية من بن سليمان، لكن سهلة ياخذ الدفاع الياباني وتتشتت الكرة لفيت اليابان، والكرة مجددة لفيت المنتخب الياباني، لكن ترجع التغطية التونسية محاولة المرور ميان فاليري لكن يضيعها ميان فاليري، وترجع مجددا للمنتخب الياباني أو يطلع المنتخب الياباني الآن للبناء الهجومي، كرة من اليسار لليمين محاولة التدخل جيدة على الأقل مراديا بن حميدة ياخذ الكرة، حنباع المجبري يحاول يضغط ويرجع المنتخب الياباني للتحكم في الكرة، ياخذ دقيقة دقيقة ونص راحة المنتخب الياباني يستنى ثم يرجع مجددا للبناء الهجومي وللتفوق في التحكم في الكرة. ناكامورا يحاول يمشي بالكرة تتفكروا وترجع لفيت المنتخب الوطني التونسي، فما تماس تماس للمنتخب الياباني على الأقل فما شاب معناه تشوف وقت المنتخب يدور الكرة ويلقى المساحات النجم ونوصله راه ماشي صعيبة الحكاية، لكن المهم أنا أنت ما حضرش، الواضح أنه ما حضرش كما يلزم كأس العالم هذه
1: كل سوا معناه الجوار الموجودين ولا كما كنت أحكي أنت معناه تنجم قادر كونك بالمينيموم يكون عندك على الأقل تصبر في الـ في الـ في الهجمة. هذا كلاش قلت لك معناها الأفكار هي لما ماش حاضرة ما نشوفوهاش موجودة على أرض الميدان، كي تفك كرة في الزون ديفونسيف شنو باش تعمل، كي تفك كرة في الزون اوفنسيف شنو باش تعمل، خروج الكرة للسيركوي معناها برنفرونسي نعرفوه مضومة حاجات تتخدم كرة عند كوتي جوش كوتي العابد شكون مش يتحرك شكون مش يطيح في وسط الميدان شكون في الرواق باش يطلب، هذوما الأفكار اللي ما ناش نشوفه فيها وهي اللي تخليك تلقى الحلول وتنجم تمشي في الهجوم وتنجم تخلق الفارقة باش نجم توصل تسجل الأهداف.
3: سي ذكر نجم النشاط الرئيسي شهاب البناء يزم يكون معناه من نهاية الكوب دي موند نتاع قطر،
0: البناء القاعدي حضروا اللي تصلى الله احنا هذيك
3: معناها ايوه، وحسب رايي معناها التجربه اللي عملها الشتالي معناها والمنتخبات الجهويه يلزمها ترجع، والجامعه يلزمها تعمل تخطيط نتاع 4 سنين مع وزاره الاشراف باش يختاروا جوارات النخبه من حتى ليكيبيتي كيلزم معناها من ديفيزيون 3 حتى من ناسيونال سي معناها بطولة الهوية زيادة
0: الدرجة الأولى ممشي
3: يوجدوا بعد ساعات يوجدوا في النهر ما لا يوجدوا في البحر.
0: صحيح
3: معناها كل نرجع البطولة الجهوية ونحضروا، والجامعة يلزمها تونسية كرة قدم يلزمها تتنقل زيادة شديدة شديدة رئيس معناها لجنة التأديب برباط الوسط الشرقي لمدة 5 سنوات تحية الحكام الكل ما جاناش حتى عضو جامعي مش رئيس جامعة.
0: هو الموضوع هذا مهم جدا لكن نرجعوا له بعد نهاية كأس العالم تونا نخصوا له وقت لأننا نتوقف في المقبرات وكيد خلينا الأمور العموميات هذه تنحكيوا فيها، خلينا نرجعوا للمباراة ونرجعوا لكرة لفيت المنتخب الوطني التونسي 2-0 اليابان متقدم على المنتخب التونسي، أهداف تسجلوا في الشوط الأول وإذا تماس كرة بترجع من بن حميدة يلعب الكرة أو من العابدي الكرة الأخيرة في اتجاه نبع المجبري لكن تونيكتي ما يأخذهاش وتضيع الكرة ترجع لفيت المنتخب الياباني سوزوكي حارس المرمى في محور الدفاع. شوف ثاني مرنش حاجة تغير
1: شوف أنا زوز مباريات لعبنا مباراة أولى معناها 90 دقيقة أو 100 دقيقة تو نلعبوا في بريسك 55 دقيقة نلعبوا من غير مهاجم
0: صريح
1: اللي هما معنا
0: وانت عندك شوات ومسوري في البنك
1: شوات ومسوري انا هذا يا
0: يوري مش باش يحلوا ما باش يغيروا معطيات كبيره
1: يوري كيف معناها ممكن زاد انت كاسينج سواء المباراه الاولى ولا المباراه هذه معناها من الاول الاختيارات انت ماكش مقتنع بها كيفاش تم الاختيار علاش تم الاختيار شانجمون كيف معناها نورمالمون كل كسوا معناها لتو لابور نتاع لي سعد ولا تورنكتي كيبدا في في اللعب مهاجم صريح موش يعطي في البلوس ماكش نجم تلقاه على الاقل بدنيا شوات ولا المسوري بدنو ينجم يعمل لك كوفرتير
0: شوات نجم حتى يعطل صعود الفريق المنتخب الياباني ما يخلوش يطلع عليك معناها يفكسيهم يفكسي لي ديفونسور
1: هذا التكنيك تكنيك دو بوست معناها مش كيما تحط لاعب رواق كيما تحط لاعب مهاجم مهاجم عنده لي روبير نتاعو في البوست هذاك ينجم يعطيك منه منا كيما كنت تحكي انت معناها في ريكوبيراسيون بارابور ليني ديفونسيف مسانس هو يلعب غادي كيفاش باش يسكر وقتاش باش يسكر فهمت
0: شوف حتى المدرب معناها يحاول يدفع في الملاعبيه يحاول معناها يعطيك لابور نتاع الشحنه يعطيك الصحه سي فتحي للملاعبيه لكن فماش حتى رد فعل وتعرف وقت اللي نحكيوا على الكاستينج ونحكيوا على اختيار لاعبين راهو مفروض شاب انت دربت وتعرف انه وقت اللي تحط قدامك مجموعه عندك ملامح نتاع جروب بتلعب معناها وقت اللي باش تختار ملاعبيه باش تعرف انه تحط انت بطريقه اللعب نتاعك هذا في المكان هذا هذا في المكان هذا باش تقعد ثلاثه اربع مراكز اللي فيهم الدود لكن على الاقل عندك 70% حاضرين في ذاك فماش شيء حاضر لا في حراسه المرمى الامور حاضره لا في الجهه اليمين حاضره لا في الجهه اليسار يمكن اخير شويه عبدي على الاقل هو اللي عنده اسبقيه على غيره لكن في البقيه في الهجوم ما عندناش حتى ملامح نتاع شكون باش يلعب في الهجوم هذه معطيات رينيرا في التحضيرات والشيء اللي اثر اربع مقابلات مرينا فيهم حتى شيء الشيء اللي خلى ندخل كاس العالم من جاهزين مقارنه والله شيء يعمل غيره كي تشوف المنتخب المصري كي تشوف المنتخب المغربي هذا ما عادش نحكيوا عليه المنتخب المغربي حتى المنتخب الاردني لاول مشاركه ليه ورغم الهزيمه في المباراه الاولى لكن فما دو ريبير وفما امور واضحه المنتخب الاردني وغيره من المنتخبات حتى المنتخب العراقي نفس الشيء برشا منتخبات اللي في مستوى عالي جدا رغم الهزيمه لكن تلقى فما ملامح نتاع منتخب حاضر لعبوا ضد منتخبات اقوى منهم هذا متاكدين منه منتخبنا ما فما شيء فما العشوائيه الكامله في المنتخب الوطني التونسي وكانه فما تقاسم نتاع غنيمه في المنتخب الوطني التونسي لازم تحاسبوا عليها
1: المنتخب المصري في التشكيله سبع لاعبين يلعبوا في البطوله المصريه معناها احنا بعد بطوله عربيه وكاس افريقيه الناس كل ذبحتها البطوله التونسيه ومعنا شريتهم وجوارتنا ما نجموش يلعبوا توا بعد خساره مع السويد رجعنا بالعكس جوارات هذوما البيناسيونو هما اللي ما نجموش يلعبوا علاش ما نزلناش بطوله تونس الحقيقه زاد ذاكر نشوفه في الجامعه التونسيه والاختيارات واللي ديسيزيون قاعدين نمشيوا في الشواء نتاع ترضيه البلاتوات ترضيه الشعب ترضيه الجماهير ماناش ناخذوا في دي شوا وديسيزيون تكنيك اللي هي تنفع في الميدان وتنفع كره القدم التونسيه
0: الكره اللي فاتت المنتخب الوطني التونسي اسماعيل الغربي حاول يطلع بالكره عمليه الكنترول كانت سيئه كره ترجع لفيت المنتخب الوطني التونسي اسماعيل الغربي يرجع بكره ورائيه في بن حميده محمد امين بن حميده فما تغييرات قادمة في المنتخب الياباني تغييرات قادمة في المنتخب الوطني التونسي كرة الياس السخيري قائد المنتخب الوطني الياس السخيري ما يلقاش مساندة لشكون باش يلعب كرة بالتالي يرجع لبن سليمان في وسط الميدان يطلع بن سليمان يعمل تفوق بن سليمان يتعدى بملاعبي كرة قصيرة لفيت المنتخب الوطني التونسي بن سليمان ممتاز الكرة الجيري صار يمشي علي العابدي علي العابدي يوزع يحاول التوزيع وفما تدخل والحكم يقول ما فما حتى شيء مخالفة لفيت المنتخب الياباني فما مطالبة بركلة الجزاء ولانه عمليه هذه ما تاكش معناها خطا ضدهم في العمليه الاولى باش يعطي بضرب الجزاء في العمليه هذه معناها تقريبا حاجه شبه مستحيله عمليه الجليسمون وفما فماش لمس كره باليد فماش لمس كره باليد فما ذكاء كبير برشا من الدفاع الياباني تطور الملعبيه اليابانيين معناها الى جانب الذكاء نتاعهم والخدمه والملعبيه هذوما ناس معناها دي بوسور يخدموا برشا حتى من ناحيه التكتيكيه تطوروا برشا المنتخبات اليابانيه
1: هذا اللاعب اللي قام تو بالتاكل ذاكر كما قلت لك معناها هو في الاصل وفريقه يلعب في فرانكفورت لاعب رواق هجومي شوفوا الجيست العامل نتاع جوار كي نشوفوه تقول هذا جوار ديفونسور ويلعب في البوست هذاك فهمت عقليه
0: كرة اللي فات المنتخب الوطني التونسي صعود بالكرة من رقيق ترجع اللي فات المنتخب الوطني التونسي في وسط الميدان السخيري مع بن سليمان ولو أنه الشوط الثاني أفضل شوية مع تراجع المنتخب الياباني المنتخب التونسي على الأقل فما تحكم في الكرة وفما أكثر من 2-3 تمريرات مع المنتخب الياباني اللي وخر نسبيا وخلى المجال للمنتخب الوطني التونسي
1: شو زاد المنتخب الياباني تصور معنا الشوط الثاني متقدم بهدفين لصفر فما جيرونس متاع ايفور الكومبيتيشن ما زالت قدامه
0: صحيح
1: نتصور المدرب زاد هو اللي خذا شو هذا
0: جيستيون تاع دوره كامله
1: تاع دوره كامله بارابور ليفيكتيف بارابور لفور دي جور
0: واحنا نحكيه لهنا على تحمل مسؤوليات، وكما قلنا سمع التصريحات نتاع المدير الرياضي المنتخب، ما عرفش انت تصور فتحي عندك فكرة، قول نتحمل مسؤولية، ما تحملناش مسؤولية في البطولة العربية إخفاق كبير، ما تحملناش المسؤولية في البطولة الإفريقية وإخفاق كبير، توا في بطولة العالم شنو المسؤولية وشنو تحميل المسؤولية، شنو باش يصير في الآخر؟ هذوما فما فما فما فما ناس اللي معناها يتقضوا في أجرة شهرية من الجامعة التونسية لكرة القدم باش يوفروا كل المعطيات النجاح ويجيبوا الخبرة نتاعهم. شنو اللي صار؟ شنو الإضافة لعلم الله معناها؟ بالتالي يجب تحميل المسؤوليات في الفشل، وشكون اللي كان وراء الشيء اللي صار للمنتخب الوطن التونسي؟ 5 أهداف مباراة الأولى، 2 أهداف مباراة الثانية، مخلف مباراة الودية.
3: سياسي ذاك نعود نبنيه من جديد الكرة
0: كل
3: القدم التونسية،
0: كل مرة نفسخ ونعود من جديد
3: قطاع التحكيم، قطاع الكرة القدم بصفة عامة يلزمها بناء من جديد وتخطيط من الكوب دي موند السنه، معناها ونمشيو لقدام 4 سنين ان شاء الله القادم احسن.
0: شوف منتخب الكونغو الديمقراطيه كوتشا كريتو منتخب شوفوا معناها برشا منتخبات اللي معناها في مستوى عالي جدا.
1: الراس الاخضر،
0: الراس الاخضر كبير، هذوما منتخبات
1: المنتخب الغاني مارغري معناها ماهوش المنتخب الغاني اللي تعودنا به في العوام الفارطه، ديجا ما ترشحش كوب دافريكا لانه معناها تم الاختيار على علاش قلت لك معناها الشوا والديسيزيون، تم الاختيار على المدرب كيروش، مدرب يعرف افريقيا، يعرف كاس العالم. شفنا المباراه الاولى معناها مردود متميز للمنتخب الغاني وكان حق الانتصار.
0: هذوما الحاجات
1: اللي تفرق معناها كي تبدا القرارات نتاعك مربوطه بالملعب وبالمصلحه وقتها تنجم تلقى نتيجه.
0: واحنا قعدنا شكون علاش الملعب هذا ما مشاش، والملعب هذا خاطر هز كذا في تونس علاش ما يدرى شنو، والحارس الفلاني والانتماء والحكايه
3: هذه
0: وتقاسم الغنائم والمداخيل اللي بترجع للانديه التونسيه. كان اخر همنا المنتخب التونسي واستعدادات المنتخب التونسي، الناس اللي المفروض تحمي المنتخب تحمي راهو في مجموعه باش مدوثين، لانه مانيش قاعدين نعلقوا لانه مانيش قاعدين نشوفوا في كوره بكل
3: صراحه.
0: المفروض انه فريق مهما كان مش حتى منتخب اذا ما تحميش الفريق نتاعك وانت تكون معناها تعرض صدرك لكل شيء باش تخلي المنتخب ولا الفريق وراك باش يركز، لانه تدخلوا ويمكن اصل الداء هما الموجودين المسؤولين الموجودين
3: بالطبع.
0: اصل الداء
3: لا بالطبع كان مسؤول معناتها هو سي ذاكر تأيد لكلامك، معناها هو اللي يكون معناتها المشرف الاول معناتها
0: مع المشكله فيه هو
3: في المهم فما حاجه
0: على كل هذه تزيد المنتخب الياباني تدخل الدفاع المره هذه كانت ايازي حاول يسدد ولا الدفاع طلع له وقدم له مشى له رقيق ومنعه باش يسدد وتمشي ركنيه المنتخب الياباني في نسخه كانت نجم تكون مماثله للهدف الثاني للمنتخب الياباني لولا تدخل الدفاع وعمليه التغطيه والصعود العالي على الحامل الكره ركنية على يسار الحارس أيمن دحمان لفايت المنتخب الياباني إيتو في تنفيذ الركنية باش تلعب الكرة في القائم الثاني ترجع بالرأس التغطية الدفاعية يمشي إسماعيل الغربي بسرعة يحاول يخلط على الكرة إسماعيل الغربي لكن كرة سبقته وتميز لفايت المنتخب الياباني. حتى لتول المنتخب الياباني في توقيت 63 قلاب ما قام حتى تغيير في المقابل مدرب إرفيرونار باش يدخل في رأس شوات في التشكيلة الأساسية. هنا اكيد نحكيوا على رسم تكتيكي جديد يبدو باش تنقص لاعب رواق باش يتبدل في المنتخب. شوف الياس السخيري وين يلعب شهاب، شوف الياس قاعد يلعب قدام يحاول انه يقوم بالعمليه التغطيه والمساحات عنده الياس السخيري اللي ياخذ الكره ثم الصعود بالكره لفيت المنتخب الوطني التونسي. مجبري حنبعل مجبري قاعد ياخذ يشد في كره اكثر من لازم حنبعل. عمليه المرور ممتاز العمليه فيت المنتخب التونسي بن سليمان وتدخل الدفاع ما كملتش العملية وتدخل الدفاع الياباني والحكم يقول فماش مخالفة ترجع لي أنس بن سليمان يحاول يحضر بن سليمان يكون في المساندة ولا لعب قريب لبن سليمان تمشي الحنبع المجبري تمشي كرة على الجهة اليمين لفيت المنتخب الوطني التونسي للتوزيع في القائم الأول وترجع من الدفاع جد.
1: شفنا التونكتي كي تخرج انت باش تاخذ الكره على شكون باش نلقاو احنا معنا من بعد نهايه الهجمه والتوزيع الكره
0: تلقى البوست فارغ هذاك
1: البوست فارغ وكيف كيف معناها تلقى الدفاع الخصم زاد يبدا مرتاح يبدا فماش اتاكون دو بوينت صريح موجود باش يومو حتى يفكسي لك الديفونس معناها فهمت
0: على كل هو تخلي شوات بلاص تونكتي بالتالي باش يولي عندنا قلب هجوم معناها فيكس قار معناها اللي عنده صنعه نتاع قلب هجوم ان شاء الله تغير المعطيات كرة بالرأس مرة أولى ثم ترجع من الدفاع الياباني والتغطية من سخيري ممتازة بن سليمان على الجهة اليمين وضيع الكرة ما غلطش يان فاليري الكرة ويحاول إرفيرونار يتعامل مع ضعية المباراة، تشوفوه برشا حماس، يحاول يدفع الملاعبية، يحاول يعطيهم الدفع المعنوي، لكن فمش تفاعل بكل صراحة لأنه ما حضرت شيء، ما جهزت شيء، ما هذا يتلام عليه الإطار الفني السابق بكل أمانة، والناس اللي قراب من المنتخب والفنيين اللي عندهم علاقة بكرة قدم وشافوا المنتخب يحضر وشافوا التحذيرات بتاع المنتخب وشافوا الكاستينج اللي صار المنتخب، بالتالي يتلاموا إذا هم ما عندهمش دور في الشيء اللي صار، فانه اذا كانوا فاعلين فانهم يتلاموا، واذا كانوا مش فاعلين فانه اللوم يكون اكبر بكل صراحه.
1: انت اخذت القرارات وانت عملت شواء وانت ديسيجن باش تجيب المدرب السابق صبري لاموشي، احنا ذكر الاختيار تاع صبري لاموشي تم كما نتفكروا معناها البوليميك اللي صار، نجيبوا ترونجي نجيبوا تونسي نجيبوا ترونجي نجيبوا تونسي يخلص بالديفيز فلوس تخرج من تونس، في الاخر تم الاختيار باش يخلص تكون السالير نتاعو في تونس. كيف كيف كي ترجع عندي معناها البرمانيس بتاع المدرب صبري لاموشي، صحيح تعدى بعديد الفرق وعديد المحطات وعديد البطولات، اما في الاخر كي ترجع تشوف لي بيرفورمانس نتاعو في كل محطه تلقاها باساج عادي، معناها فماش بيرفورمانس تذكر.
0: كرة في منتخب الياباني خطيرة داخل مناطق الجزائر، يحاول المنتخب هالمرة هذه فما على الأقل فما صعود، قاعدين يحاولوا يكدريوا الملاعب ما يخليوش يسدد، ومخالفة المنتخب التونسي لفراس شوات، ثاني كرة يلمسها فراس شوات لولا الحكم ما عطاش مخالفة، ثاني يعطي مخالفة ناكيمورا هو اللي كان وراء العملية الأخيرة، هو اللي أعاق فراس شوات ومخالفة لفيت المنتخب الوطني التونسي. ناكيمورا أول لاعب في الهجوم وأول لاعب في الدفاع، معناها ملاعب يعطي بإضافة كبيرة،
1: يلعب في بوست اللي هو مش متعود به، ممكن متعود به في المنتخب الياباني لأنه هو في فريق وكما قلت لك يلعب مهاجم، معناها مهاجم صريح حتى كونتر بوينت، ولاعب هداف زاد معناها بالستاتيستيك الموسم هذا مسجل 15 هدف، كما قلت لك ذاكر تحس معناها عقلية غارسها المدرب هذا، وخدمة على طوال 8 سنين توا مع المنتخب الياباني، فما عقلية مغروسة في اللاعبين كلكو سوا البوست نتاعك، كلكو سوا السيتياسيون في وسط الملعب، كلكو سوا تمركزك وين لازم يكون، لازمك تتعامل دفاعيا وهجوميا بنفس الانفي ونفس الانتونسيتي.
0: كرة رفيت المنتخب الوطني التونسي ترجع في وسط الميدان، محاولة الصعود بالكرة تمشي على الجهة اليسار وترجع من الدفاع والتغطية، منتخب الياباني يطلع، منتخبنا يطلع عالي يمشي يحاول الغربي يضغط، لكن بترجع الكرة للحارس، منتخب الياباني قاعد يتحكم في نسق المباراة، قاعد يلقى في الحلول من خلال الكرة القصيرة، 2-0 متقدم في النتيجة، منتخب الياباني تقريبا يعمل خطوة في الدور القادم مع فوز منتخب الهولندي البارح على منتخب السويدي 5-1، مباراة متعادلة 2-2 بالمنتخب الياباني في المباراة الأولى مع المنتخب الهولندي، تقعد مباراة اليابان السويد مفتوحة على كل يمكن الاحتمالات، ماهيش مربوحة مسبقا للمنتخب الياباني، المنتخب السويدي بشروط فعل
1: تعادل يساعد،
0: هذه عملية خطيرة داخل منطقة الجزاء، المنتخب الياباني محاولة المرور والهدف الثالث، فما تسلل ولا لا؟ الهدف الثالث ماشي. يلا نفسروا الهدف اللاعب اللي حكيت عليه برشا الشباب هذا في عملية 1-2،
1: ذاك اللاعب لاعب اكسونتري دروا، نشوف وين ينهي الهجمة، ينهي الهجمة في العمق في الزون اكسيال للمنتخب التونسي ويسجل الهدف، كما كنا نحكيه معناه برشا موفمون في الهجوم للمنتخب الياباني، تغيير المراكز باش نجم تلقى لي سوليسيون وتخلق ديزيكيليبر في الدفاع المنافس، وهذا اللي رينا في لقطة الهدف، معناها خروج تفرجوا في الاكسيون الاتاكون خرج هو دي كروشا واللاعب الرواق هو اللي دخل في ظهره، واكسيون معناها كي نشوفوها تتفرج فيها تقول اكسيون سهله، ينتوج دوبال مع موفمون سريع، النهايه بتكون هدف الثالث للمنتخب الياباني. كيف كيف ذاكر كالعاده قاعدين نشوفوا معناها بالرغم قاعدين نلعبوا في ثلاثة في محور الدفاع لأنه فما نمبر كبير متاع اختراقات متاع المناسب المنافس في معناه في العمق الدفاعي التونسي.
0: مشاركة مخيبة جدا وتقريبا لأول مرة في تاريخ المونديال منتخبنا يقبل 8 أهداف في 2 مقابلات، بالتالي عدد كبير من الأهداف دفاع تقريبا. ولو أنه في مقابلة اليوم على الأقل حارس الدحمان ما عنده حتى مسؤولية في الأهداف، معناه حاول أنه يرد الفعل لكن فما حتى مسؤولية في الأهداف. 3-0 المنتخب الياباني منتخب التونسي، دايشي كامادا ثم أويدا ثم إيتو، هذوما 3 أهداف نتاع المنتخب الياباني في 70 دقيقة لعب تقريبا، فترة راحة يعطيها حكم المباراة. نذكر المنتخب الهولندي فاز على السويد 5-1، أيضا الإكواتور تعادل مع كوراشاو اللي خسرت مباراة الأولى 7-1 0-0. اليوم منتخب الإيفواري بعد ما كان متقدم 1-0 من المنتخب الألماني أصبح منهزم 2-1 في نهاية المباراة. هذوما النتائج متاع مباريات اليوم وكرة قدم التونسية، برشا أشياء زي ما للمراجعة كل مرة قاعدين نقولوا فيها في الكوب دافريك في بطولة عربية في غيره أنه أشياء المراجعة ولا ما يتم ما يتراجع شيء ونقعد ديما الهروب للأمام. فتحي
3: الهروب للأمام سي ذكر تشوف أنت في التحكيم تو قاعد نشوف الحكم الساحة ستيفان كوفاتش معناها من رومانيا، المساعد الأول مهاي أمريكا من رومانيا، المساعد الثاني فيرينكيز تونيجي ولا رومانيا. احنا شعنا حكام شعنا جوارات من البطولة المحلية شو معناها وقت يقول سي شهاب 8 سنين سي ذاكر المدرب الياباني 8 سنين يشرف على المنتخب الياباني، معناتها الجوار
0: نتاع لي 7-8 مدربين،
3: معناها الجوار اللي يبدا في الليكول معناها هو في المينيم يلحق عليه في السينيور 8 سنين سي ذاكر. وقت تاخذ انت جوار معناها ناخذ احنا جوارات النخبة نتاعنا نتاع المينيم ولا نتاع الكادي بعد 6-8 سنين نلحقوا عليه في السينيور ولا مش نقوى بالطبع. معناها الراجل قاعد معناها حتى سياسة كاملة راهي سياسة كاملة. شوف احنا تو مثال المنتخب نتاع تونس معناها نتاع الأداني ولا نتاع الأصغر ولا نتاع الأواسط نهاية خنبنيوا عليهم من جديد. هذا متوى معناها في الأربع سنين هذو متوى تلقاه يلعب معناها مينيم ولا تلقاه إيكول ولا كادي الكوب دي موند جي تلقاه حاضر. أما خلنا نحيوك المحبات وخلنا نحيوك ونعمل تخطيط من جديد ونرجعوا للقواعد نتاعنا وشوف ليكيبات نتاعك ودوروا كجامعة تونسية كرة القدم واعملوا فرق معناها وطنية جهوية تعتني معناها بالشبان، مش هذا من ليكيب اتحاد الرياضي المنسيري ما ناخذوش وناخذوه من ليكيب الفلانية وناخذوه المحبات وناخذوه وهذا يزم نوصي عليه معناها سي فلان والاخر يزم نوصي عليه سي فلتين. فهمت؟ أعطينا الجوارات اللي في ساقيهم من البطولة المحلية ويا حاب هذا بعتني باش نقاو من في فرق معناها توانسة يكور معناها في الأوروب باش يزيدونا معناها في الخبرة نتاعهم يا حاب هذا. وخلنا نشوفوا نزاهة الحكام نتاعنا نحلوا عليه كتاب كبير هذاك واللي كان معناتها ما يبداش الحكم عادل إيه البطولة زادة كيف كيف تمشي وكورتنا معناها اهترقت من جرة التحكيم ومن جرة المحبات ومن من أقسام من اللي يقولوا من مينيم ومن الكادي معناها سواء نحكيوا على الكيب ناسيونال سي ذاك الراو فما بارشة ظلم معناتها في الـ في الـ في المنتخب نتاعنا معناها الوطني بالنسبة للي يقولوا المينيم والكادي يلزمنا نشوفوا ونعاودوا من جديد الاستراتيجية نتاعنا وان شاء الله القادم احسن
0: ان شاء الله القادم احسن. والله انا كنت باش نخرجوا فما تسجيل كنت باش نخرجوا شباب
3: نعم
0: لواحد من اللاعبين في ظل السنغالي سيسي لقبه
3: نعم
0: تحدث على كره قدم في تونس وحكايه قال منتخب تونس ما عنده وين يوصل كي تجيب غوارديولا وتجيب معناه يقول راه مشكل دي طالون ما فيش دي طالون راهم عاش عندنا ملاعبيه مهارات الطالون هو المهارات ما عاش عندنا مهاريين في المنتخب التونسي بالتالي راي اشكاليه ملاعبيه واشكاليه تكوين ما فماش. وحتى الناس يقول جايبينهم من خارج تونس معناها الملاعبيه اللي عند دوبل ناسيوناليتي ولا ليزيكس باستري ولا غيرهم راهم متواضعين جدا يلعبوا بطولات متواضعه بالتالي ما تستناوش رد فعل من المنتخب الوطني التونسي.
1: صحيح مقارنه نشوف المنتخب المغربي والمنتخب الجزائري
0: وقالها زيد المنتخب المغربي والجزائري ومصر وغيره وغيره
1: الكاليتي تفرق معناها انت كي تشوف برك معناها هما الفرق اللي يلعبوا فيهم البطولات اللي يلعبوا فيهم النيفو اللي يلعبوا فيه تنجم تحكم معناها بارابول المنتخب المغربي ولا الجزائري.
0: اي معناها المدرب لهنا ما يتلامش يا يقول لك انا هذا اللي عندكم انتوما.
1: هي فما مينيموم معناها ذاكر كما شفنا مثلا كاس العالم اللي فارت المنتخب التونسي المردود محترم ومحترم جدا لعبنا كونتر الدنمارك كونتر استراليا كيف كيف قدمنا مباريات متميزه ما كانش فما زهر ضيعنا برشا اهداف منتخب الفرنسي بطل العالم ربحناه كمان معناها كلكو سوا يكون عندك تصورش انت تو ذاكر معناها منتخب الراس الاخضر مثلا ولا منتخب كوراساو عنده امكانيات خير من المنتخب التونسي ولا لاعبين خير من المنتخب التونسي شفنا المردود نتاعهم مردود متميز قاعدين يحاولوا يقارعوا موجودين في الميدان تلقاهم فما أوقات في وسط المباراة يكون عندهم تون فور تشوف زاد كيف روح بالنسبة للمجموعة.
0: أنا عندي سؤال آخر شاب، احنا ردنا منتخب ضد البرازيل ردنا منتخب ضد كندا موسية منتخب التونس، لكن وين وين الروح هذيك وين المجموعة هذيك شنو اللي تبدل معناه؟ هذا سؤال كي تقول انت ما عندناش دي طالون والله نمشي معاك، لكن ديما كانت قوتنا في المجموعة في المنتخب التونسي، عمرنا ما كانت عندنا ملاعبية في مستوى عالي جدا وملاعبية كبار برشا.
1: هذاك علاش هو كما كنت تحكي انت بكري معناها التسميه نتاع تونس ايطاليا نتاع افريقيا كانت هذيك هي قوه المنتخب الوطني التونسي سواء في افريقيا سواء كيف كي نمشيو نلعبوا شيونس كيما كاس العالم الناس كل كانت تحكي على الصبغه هذيك نتاع المنتخب التونسي اللي يعرف يقف يعرف يدافع تشوف معناها كانت فما شخصيه نتاع المنتخب التونسي معروفة الحقيقة أول مرة في كومبيتيشن كيما هكا نفقدوها كيف زاد علاش نقول لك أني فما ديما
3: تسلل
0: خلي وسط
1: ديما فما تأثر كبير بالنسبة للمسؤولين في تونس بما يقال وبالبلاتوات وبالاستديوهات قاعدين تحسنا ديما القرارات معناها باش كيما قلت لك معناها
0: المنتخب مش محمي ماهوش محمي المنتخب
1: باش الراديو هذاك يضرب مع فلان هذاك يضرب مع فنتين هذاك يضرب مع اللاعب نتاعو ديما نشوفوا في التحضيرات في الليست ديما نشوفوا ديما المشاكل موجوده والبوليميك موجوده وعلاش ما هزش هذاك وعلاش ما اختارش هذاك الكره التونسيه ذاكر ولينا نحسوا معناها الاكستيريور والاكسترن هو 70% 80% 20% نشوفوا في التيران اش عندنا واش ما عندناش الباقي كل نحسوا فيه البرا حتى مدرب توا في في في في تونس بطولة تونسية معناها ولات الجيرونس يخمم كيفاش باش يخبي كل البريسيون بتاع الجمهور كيفاش باش يرضي المسؤولين ما عادش مركز معناها المدرب في التيران باش يحضر جمعيته باش يحضر الافكتيف باش يكون فهمني هذوما حاجات اللي هي معناها ماشي المهمه باش تلقى انت بعد نتيجه في كره القدم في منتخب وطني تنجم تلقى الكاليتي ولا العقليه بتاع اللاعبين اللي تنجم تمشي بيك القدام
0: والنتيجة هو اللي موجود واللي نشوفه فيه والنتائج الهزائم العارضة للمنتخب الوطني التونسي منتخب اللي حتى المستوى العالمي ما كناش معناها ديما كان منتخب حتى كي يخسر كان فم بشرف ويخسر معناها بنتيجة اللي مش مذلة كي منك خمسة المباراة الأولى ثلاثة المباراة الثانية وراء مش منتخبات عمالقة في العالم مش بدأ واضحين لا المنتخب السويدي منتخب معناها ترشح تقريبا في آخر وقت للبراج منتخب الياباني مش منتخبات الكبيرة فريمون معناها هذا ملعبنا ضد منتخبات الماكينات نتاع العالم
3: كي فرنسا والبرازيل
0: ومعناها بالتالي
1: في مسابقات الفارطه معناها لعبنا رانا جينا في دي بول معناها كما كنا نحكيو فرنسا الدنمارك استراليا كيف كاس العالم اللي قبلها معناها مع نبيل المعنول وقتها مع انجلترا مباراه اولى قمنا بمباراه محترمه خسرنا في الوقت الضايع بعد ربحنا بارما معناها المردود اللي رناه الحقيقه المره هذه معناها نتاع
0: مانيش حاضرين
1: ما حضرناش وتفاقم زاد ذاكر تحب ولا تكره اذا انت ما تقدمش راك باش توخر اذا ما تخممش باش تقدم وما تصلحش من روحك راك باش تلقى روحك متاخر وفما مشكل زاد ذاكر نشوفه فيه زاد الحقيقه الموسم الاخير الكل معناها حب ولا نكره فما تداخل في المسؤوليات فما تداخل معناها
0: كيفك
1: المسؤولين صحيح المسؤولين موجود الحديث نتاع كون المسؤولين قاعدة تتدخل سواء في الشوا نتاع الليست سواء في الاختيارات سواء في التشكيلة معناها هذايا كله في في في تونس قاعدين نسمعوا فيه لمواسم وكل مرة نقولوا باش يصير التغيير نحكيوا فيه من بعد سير تيران الحقيقة ماناش قاعدين نلقاو في نتيجة
0: على كل 10 دقائق أخيرة في المباراة مازال التقدم المنتخب الياباني، منتخب تونسي 3-0، دايشي كامادا في الدقيقة الرابعة، أي أويدا في الدقيقة 31، ويونيا إيتو في الدقيقة 69، هذوما سجلوا 3 أهداف المنتخب الياباني. والكرة اللي فات المنتخب الوطني التونسي أكيد حين نقعد نحلوا ونحكيوا لأنه ما قاعدين نشوفوا حتى شيء في الميدان، ما فماش أشياء اللي نجموا نحكيوا عليها أو عمليات أو تفاعل، بالتالي يمكن الأفضل أنكم تسمعوا شوية تحليل فني خير من أن نعطيه معنا خير من الفراغ.
3: والله هو ترى معناها مخالفة أول اليابان يعني ظهر الحكم ولا ما عادش مزفر مقلم
0: عادش يزي باليابان
3: يزي مش نعطيهم كوفرون قريبة غادي كتولي الرابع ياسر عليهم ظهر
0: خذوه سندويتش ياسر هي النجم مزفر عمله
3: صح معناها مولود في سبتمبر برج العذراء كيف يعني ما شاء الله أخي 42 سنة هذا الحكم معناها أول مرة يزفر في الكوب دي موند من أبرز الحكام على الساحة الأوروبية
0: يمرنش حاجة تذكر
3: المباراة قال لك ستكون الأولى له كحكم ساحة في نهائيات كأس العالم وما يمنحه فرصة استثنائية لكتابة اسمه في تاريخ البطولة إن شاء الله رأوه في مقابلات أخرى. كولينا زاد يحكي قال لك اخترنا هذا الحكم
0: باش يزفر المباراة رقم 1000 مش سهل في كأس العالم أنا عم صار تكريمك
3: قال لك محض الصدفة معناتها
0: باهي على كل ترجع كرة في المنتخب الياباني ولهنا وقت اللي نحكيه شياب على يمكن اختيار متاع ناس مشرفين على المنتخب كان الاختيار السنة أو في الاختيار متاع المكتب الجامعي هذا على ملاعبية لعبوا قبل وعندهم الفيكيو متاعهم وقت اللي نحكيه على المدير الرياضي ولا المساعد متاع المدير الرياضي وقت اللي نحكيه على زيد جزيري وخليل شمام معناه بيكون عندهم إضافة ما نعرفش شنو رأيك شنو الإضافة اللي صارت في المنتخب التونسي متاع زوز ملاعبية ذوما وزوز فنيين ذوما فشرينا يمكن التوش متاع الملاعب متاع المسؤولين ذوما في المنتخب لأنه إذا جزمنا أنه بالنسبة للمكتب الجامعي مش بالضرورة بيش يكونوا فنيين معناه بيش يكونوا ناس إداريين أو ناس بتسير الكرة من خلال ناس دو جوريست وإلا ناس معناها عندهم الفكرة على التسيير من ناحية المالية من غيره لكن الملاعبية والكوارجية هم موجودين في المنتخب شيء.
1: أنا تقييم على شنو ذكر يصير بعد بعد النتيجة.
0: بطولة عربية ما نجحناش.
1: براتيكمو قداش عنا عنا عندهم هم.
0: احترامنا ليهم راه نحكيو مش كأسامي نحكيو كناس.
1: الأشخاص ولا ككارير هم كلاعبين سابقا وشنو أعطاوا للبلاد المنتخب. أما نشوفوا معنا تقييم كالكسوا يصير بعد. لعبنا توا هذه ثالث كومبيتيسيون كما كنت تحكي انت بعد بطولة عربية وكأس افريقيا وهذه ترازيام شيونس كأس عالم الحقيقة ديما ديما التحضير ناقص مشينا البطولة العربية معناها كنا نستناو في منتخب وطني على الاقل على الاقل يوصل فينال كما مشينا شفنا المشاكل اللي صارت وتحضير اللي صار كيفاش انا ماشي انت بطوله عربيه تحضر جايين سمان بطوله عربيه تحضر بخمسه وسته جوارات السنه
0: في مش
1: مش تمشي التشكيله لحد ما نوض فما اللاعبين وصلوا في نهارتها هبطوا في نهارتها
0: عشوائيه
1: عشوائيه كبيره كيف معناها حتى الشوا تكنيك ولا متاع الليست كما كنا نحكيه معنا نتصور فما تدخل من المسؤولين وكما قلت لك احنا في الاخر باش نقيموا بعد النتيجة وشنو وصلنا وشنو عملنا مش فورسيمو معنا راو باش يكون
0: شوفوا الهدف الرابع المنتخب الياباني 3 ملاعبية في الشباك هدف الرابع معناه كارثة فضيحة وكارثة بصراحة معناها ملاعب يعمل دي بورد مو من اليمين في ظهر الدفاع وتتسنتر الكرة ولا يمشي له ملاعبي ويرفع الكرة هو ما والله وش باش نحلوا وش باش نتكلموا 4-0 منتخب ضعيف جدا دفاعيا ضعيف جدا انا نتصور اكثر الناس اللي يمكن ندموا باش جاوا المنتخب هو فيرونارا يلعب بالكارير نتاعه وبالاسم نتاعه كل صراحة بصراحة احنا وطنيين ونحبوا تونس نحبوا شوفوا خطأ مسخيري شوف شياب خطأ مسخيري شوف عملية في ظهر الدفاع وما يتبعش اللاعب عنده بن حميد اللاعب بن سليمان ما تبعش يمكن عنده إصابة وعملية اللوب شوف بن سليمان تقريبا موش يجري كما يلزم موش لقيل
1: هذه الموفمون على لسار تاوم تاع المنتخب الياباني كل كوره تخرج في الرواق بعد يصير ابل دو بال في البروفوندور تتلعب كوره كيف كما كنا نحكي لك ذاكر الطالبي ما يوصلش هو بشيخه كوره ويعمل كنترول ويغزل ال 18 متر كوفرتور ديريكتومون تصير انت دوما يعمل هو كنترول ويلقاك انت لاصق وراه ما تخليلوش الفضاء حتى باش يدور هو ويلعب الباس اون تري ولا السونتراج نتاعو تخليه ديما عاتي بظهره مقابل التوش مش ياخذها خليه ياخذها الكره باش يمشي بها صحيح مش باش يدور يمشي للفصل فاسو بيوت دونك فما حاجات الحقيقه والله العظيم الواحد
0: في الفرق ما تصيرش اخطاك منك في فرق مش في المنتخبات معناها في مستويات يمكن تاع ملاعبيه اقل مستوى وما تصيرش شوف العام المنتخب الياباني الجاهزيه البدنيه ملاعب يعمل 60 و 70 متر معناها بالكره وباقي يدخل باش يدخل مناطق الجزاء وباش يلقى سهوله ويتعدى من الملاعب ويسدد وترجع مرضيه من مسخيري 4-0 المنتخب الياباني المنتخب الياباني اللي سيطر على المنتخب التونسي بالطول وبالعرض وعرف وقت شي بدل النسق وقت شي غير النسق الهدف الرابع كان اويدا اللي سجل الهدف الثاني بالتالي منتخب فاقد الهوية فاقد الشخصية أداء ممتاز منتخب اليابان اليوم ورنا منتخب اليابان ضد المنتخب الهولندي ما كانش سيء معناها رغم تعادل 2-2 رجع في المباراة منتخبات قاعدة تخدم قاعدة تركز منتخب الياباني من أفضل منتخبات في آسيا جوتو يدخل في التشكيلة الأساسية لقلب الهجوم
1: منتخب الياباني في التشكيلة الأساسية ذاكر مثل 8 بطولات أوروبية
0: موزعين على 8 بطولات
1: إيطاليا هولندا إسبانيا فرنسا أنا يوريك كانوا
0: وفي مستوى عالي
1: اللاعبين اليابانيين قاعدين يوصلوا قاعدين يلعبوا في البطولات الأوروبية قاعدين يفرضوا في رواحهم فما لاعبين يلعبوا حتى مع في فرانكفورت فما لاعب هذاك ريتسو دوان يلعب مع الياس الصخيري كيف كيف لعب المحور الثالث يلعب في باير ميونخ في البطولة الهولندية كما كنت نحكي لك يودات أو مسجل دوبلي لعب معناه بالستاتيستيك لعب هداف لعب كما قلت لك 31 مباراة مسجل 25 هدف موش بالسهل بشكون انت بيتور في بطولة كما البطولة الهولندية من حسن حظنا ذاكر ممكن كوبو احسن لاعب
0: مش موجود
1: مصاب لاعب ريال
0: سوسيداد كانت حاصلة تكون اكبر
1: خاطر لاعب ممتاز جدا معنا
0: 4-0 منتخب الياباني منتخب التونسي زاد في الشوط الاول زاد في الشوط الثاني والحصيله كبيره منتخبنا فاقد الهويه نتاعه بصراحه مرينا حتى حاجه تذكر لما نرجع رد فعل ما رناش اداء ما رناش مستوى شنو حضرنا شنو جهزنا كيفاش مشينا للمونديال هل المونديال هو تشريف بالاساس وسفره للناس الكل ومحاوله باش المنتخب معناها الناس تلقى مشاركه في المونديال ويدخل في السي في نتاعهم للناس كلها مش كم لاعبيه ولا كي طرف فني حتى المسؤولين وغيرهم شنو لازم نعمل كرة قدم في تونس في المرحله القادمه لانه دخلنا لنفق مظلم بكل صراحه في الرياضه في تونس مش كان كره قدم نحكي كرة قدم ونحكي كرة اليد ونحكي كرة السلة ونحكي الكرة الطائرة ونحكي معناها مع استثناءات في الرياضات الفردية الناس اللي قاعدة تخدم وقاعدين يعطيوا إضافة ويشرفوا في تونس معناها في الباقي
1: فماش بوليتيك واستراتيجية بالنسبة لخدمة الرياضة في تونس معناها انفستيسمون نشوفوا بلاد كيما كيما كيما كيما المغرب
0: كابفير وين وصلت معناها السياسة نتاعهم الرياضية في كأس العالم ولا في كرة اليد متألقين في كرة قدم متألقين الرياضات الفردية متألقين
1: كرة طائرة موجودة كرة طائرة فما بس يسموك علاش قلت لك اني معناها بوليتيك متاع بلاد احنا في تونس الحقيقة ما ناش قاعدين نشوفه ذاكر عنا ملعب وحيد وبالقراقة نلعبوا فيه
0: صحيح موش مؤهل
1: صحيح باش نلعبوا فيه كومبيتيسيون افريكان عم جاي عندك مثلا فريق مشارك في دولة افريقيا ما عندوش ملعب ترجي جرجيسي
0: صحيح
1: بطولة تونسية عندك معناها 16 فريق عندك 8 تيرانات ولا 10 تيرانات ترتون كيفاش نجم تلقى عندي تكوين كيفاش تلقى نجم تلقى لاعبين
3: شوف انت تو تران الحفيرة معناتها ترتون تاعو عنده اكثر من زفرت فيه يعني معناها عنده 25 سنة
0: في المسير
3: في المسير نحكي
0: اي
3: اكثر من الارضية الصلبة ولا يخوف يمثل
0: خطر ملعب المتلوي ملعب المتلوي ملعب متلوي كيف نوع الملعب وغيره ملعب
3: في الجمهورية كل
0: أرضيات معناها
3: أرضية عنا في النادي ريد بيمبلي معناها تابيل معناها مهترقة ما غير جرادان ما غير حجرات ملابس ما غير وقت هي مثال كما نقولوا احنا أنجبت معناها عديد اللاعبين وعديد الحكام الدوليين
0: صحيح
3: أول هنا برك هو معناها
0: شوف معناها يفسر هذا يفسر الوضعية نتاع الرياضة في
1: الملعب الفرعي نتاع المركب اللي مصفى بالجنان. نعم ملعب صغير وتوا الأشغال ما نعرفش قداش عندها معناها المهم ما تفوتش الأربع خمسة شهور معناها
0: الأشغال واقفة
1: ومن بعد أنت تحب تجي تحكي على تكوين وتلقى معناها ما نعرفش قداش من معناها كاتيجوري في الاتحاد المونستيري تلقى ساعات تروى وكات كاتيجوري في نفس الوقت
0: هذه عين بسيطة
1: على أربعة هذا نحكيه فيه معناها سياسة
0: ما هذا نحكيه والونتير نحكيه والونتير ما احنا عطينا معناها أكور تيرم توا منتخب راو غدوة بيشترجع منافسات والتحذيرات للترشح كاس افريقيا غدوة بيشترجع تحذيرات كاس العالم يا سيدي هذه توا الشيونس هذه مشات على روحها وانتهى وقضي الأمر معناها ما عادش فما حديث عليه يبقى بتقعد في التاريخ أربعة بلاش وخمسة بواحد ما صارتش معناها قبل في تاريخ كرة قدم التونسية في مهما مازلت هولندا احنا على كل التغييرات في المنتخب التونسي وقت اللي في توقيت 90 دقيقة لعب خذيرة
1: كيف
0: والعشوري
1: نرجع خطر بكري تفكرت ونسيت الكاسينج وشواد ليست عندك لاعب كما الشيرني أرير جوش وفي فريقه زاد كيف يلعب بكسونتري خد الفريق متاعه جوزتيب في تركيا يلعب بالطريقة هذه ثلاثة مع دو زكسونتري لعب أكثر لعب في بطولة تركيا مباريات قائم بويت أسيست معناه كورة سيزون كيف الفريق متاعه محقق أحسن نتيجة في تاريخه مكمل في المركز الخامسة والسادس لاعب كان ينجم الحقيقة يعاون مع تردي مستوى علي العابدي كما شفنا
0: العابدي اللي خرج توا هو والصخيري
1: دخلوا شفنا كيف شفنا معناها حتى في المباريات الودية ولا في المباريات المنتخب الوطني الأخيرة صيف الله لطيف وين يكون موجود يقدم في مردود محترم وسرتو نعرفوا لا احنا عندنا مشكلة معناها في الرواق الأيمن مازلنا ما لقيناش اللاعب هو أكثر جوار ممكن نجح في البوست هذاك وكان ينجم يعاون ويلي ان جوار كومبيتيتيف يلعب في طون جو محترم هذاك علاش نقولوا ديما معناها التحذيرات والشواء من الأول كانوا فما عديد الأخطاء وفما نقص وفما جوارات كانت تستحق تكون موجودة وكانت نجم تعطي الإضافة للمنتخب
0: هو تشوف الملاعب اللي يمكن كان أكثر سير والملاعب اللي ديما قبل كنا معناه وقت اللي ياخذ كورة ولا افتكك كورة وكذا ديما اللي يعطي كونفيونس هو الصخيري يعمل لك خطأ في المباراة الأولى يعطي أي. هدف يعمل لك خطأ في المباراة الثانية ويعطي كذا بتشوف أنه الروح اللي تلعب بيها والمعنويات الموجودة مضروبة المعنويات ما إذا الملاعب اللي مفروض هو قائد الفريق هو اللي يهز في الفريق يعمل لك أخطاء كمنك في زوج مباريات متتالية معناه في كأس العالم في مستوى عالي معناها راهو رحنا بعاد برشا كوره فيت المنتخب التونسي حنا بعد مجبر في القائمه الثاني صعود الحارس سوزوكي ياخذ الكره والترجع لي فيت المنتخب الياباني صعود الكره بسرعه المنتخب الياباني مش يحاول يلعب كره في ظهر دفاع المنتخب التونسي لكن تفت المره هذه من دفاع المنتخب الوطني التونسي عاشوري اللي رجع واللي دخل بكري شويه دخل هو ودخل خذيره مكان العابدي بعيد ياسر العابدي على المستوى نتاعه نعرفوه ومكان ايضا الصخيري كما قلنا لي الصخيري زاد اللي بعيد على المستوى نتاعه ملاعبي اللي مفروض يعطي امان ولا يعمل فيه اخطاء شويه حركيه من الغربي يحاول يعمل اضافه لكن بكره تفرفيش تفرفيش معناها ملاعب يحاول يلعب في المقابل مرناش مثلا العياري كره لفت منتخب الوطن التونسي صعود بالكره من بن حميدة لكن كرة ضايعة فما حتى تمشي المنتخب الياباني بسهولة قاعد المنتخب الياباني في مركز في المناطق متاعه قاعد كرة تصله بسهولة خذيرة يحاول يتدخل بعملية التاكلينج لكن ترجع للمنتخب الياباني والصعود بكرة بسرعة المنتخب الياباني وتغيير نسق ويتجاوز الملاعبي والتدخل مرة هذه بن حميدة ياخذ الكرة 6 دقائق وقت بديل تعدوا منهم تقريبا 3 دقائق ما زالوا 3 دقائق 4-0 المنتخب الياباني كامادا دقيقة 4 إيويدا في دقيقة 31 إيتو دقيقة 69 وإيويدا في دقيقة 84 دوما 4 أهداف على الأقل فيهم زوز أهداف صراحة يحشموا مش مدوا واضحين الهدف الثاني والهدف الرابع أهداف اللي مفروض ما تسجلش في المنتخب الوطني التونسي لكن في الأخير هذه الحصيلة حصيلة تحذيرات وحصيلة استعدادات سيئة جدا وحصيلة تدخل في المنتخب. ليه بطولة ما معناه ملعبية بالبطولة
3: شبه محترفة
0: تدخل فما برشا يدين تمدد في المنتخب الوطني التونسي ضيعت التركيز على الناس الكل. ولو أنه ما نجموش نكونوا خير برشا من هيك نكونوا خير شوية من هيك ما خيرش مش خير برشا معنا ونوصلوا.
3: الفت انتباهي هو في الحكم سي ذاكر المهنة نتاعه يقول لك حكم كرة قدم هذه بربي زيت
0: محترف محترف معناها ذاك هو المهنه نتاعه محترف كره قدم كيما برشا بطولات كره اللي فات المنتخب الوطني التونسي يطلع شوات يمشوا له شوف شيب شوف ثمانيه ملعبيه وقت نلعبوا في 90 زائد 4
1: هما راجع واحنا
0: ما خلطش حتى 90 زائد 4 ثمانيه ملعبيه في مناطق المنتخب الياباني صعود بالكره اللي فات المنتخب الوطني التونسي تبادل كره مرة أولى ثم مرة ثانية والكرة تدخل والمخالفة فمش مخالفة الحكم أو يعطي مخالفة للمنتخب الياباني ثواني الأخيرة خذناها تقريبا 5 دقائق نحوصلوا فيهم المباراة. وبالنسبة للمقابلة القادمة ما فمش ممكن أشياء تذكر لبيش تتغير للمقابلة القادمة ولا غيره منها. إذا منتخبنا بيش يتغير الأمور متاعه بيش تغير يلزمنا نخدم القدام الأربع سنين القدام كرة فات منتخب الياباني ثواني الأخيرة طبعا شوية إذا فما تصريحات بعد المباراة ومع هيثم نحاول ناخذ تصريحات من السورس معناه من النقل التلفزي إذا فما إذا خلطنا عليهم قبل الساعة 7 لأنه هو مروة زيدي التحقت بينا لبشير الصباح في ساعة انطلاق من الساعة 7 في توقيت استثنائي بعد نقل المقابلة. قلنا لكم مقابلة 3 نتاع الصباح 5 نتاع الصباح حاولنا نقوم بواجبنا ما تبعتش الامور معناها لا غالب معناها هذيك الوضع
3: كيما الجمهور يغني تونسية معك ربي وني بي لا غالب دزينا ما
0: وعلى الرياح يقول لك في المغنيه نتاع استر يا ساتر نتاع الرياح استر يا ساتر ايوه ما نفع شيء ما نفع لا فعل لا فعل فيها اولياء وصالحين ولا نفع فيها حتى شيء
3: الحمد لله.
0: على كل المباراه تنتهي 4-0 لفيت المنتخب الياباني امام منتخب الوطن التونسي كامادا ايدا ايتو ايدا هذوما الاربع اهداف نتاع المنتخب الياباني نحوصلوا شهاب تقريبا حتى باش تعمل حوصله باش تقول شنو رينا اللي ما فما شيء
1: رينا منتخب ياباني
0: لنا منتخب ياباني وقت اللي يحب يطلع الريتم وقت اللي يحب
1: يهبط الفوارق الريتم. الفوارق بعيده وانديفيديوالمون وكولكتيفمون وكما قلنا معنا انت ما تحضرش وكي تحضر تحضر بالغلط وتبدا بدايات غلطه هذا كل النتيجه ما تنجم تكون كان قاسيه كما هيك والحقيقه حتى الامباكت باش يكون كبير نتصور ذاكر على كره القدم التونسيه حتى اكزامبل بسيط معناها انت تو حتى كي تمشي تحكي مع البيناسيونو جدد واللي تحب تستقطبهم والجوارات اللي باش تستقطبهم يشوفوا معناها نتائج كيما هيك ويسمعوا حديث كيما هيك معناها باش تصعب الحكايه والناس كل تزيد تبعد. ان شاء الله يتم تحميل المره هذه كل مره نقول ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تحميل المسؤوليات كوم الفو ونشوفوا قرارات جريئه وقرارات تنجم تنفع مش قرارات كما حكينا نتاع ترضية الرأي العام وترضية البلاتوات يلزمنا الحقيقة
3: خدمة كبيرة
1: وثورة في كرة القدم التونسية خاطر إذا مش نكملوا بالطريقة هذه مش نلقاو رواحنا حتى كاس افريقيا ما عادش نترشحوا وكاس العالم باش تولي صعيب علينا خاطر بالكلاسمون هذا كلاسمون مونديال تو باش نلقاو رواحنا في التراج السور وفي الديزيام نيفو باش تلقى روحك بعد تمشي للبراج كان لحقت عليه دونك لازم بسرعه يتم اتخاذ قرارات مهمه في صالح كره القدم التونسي.
0: هو فتحي قبل انطلاق اي بطوله كاس العالم ولا غيره الجمهور التونسي قاش عنده تفاؤل
3: ديما
0: باش نربحوا هذيا ونتعادلوا مع هذيا ونترشحوا مع هذيا علاش
3: هكا التفاؤل هكا عطانا
0: وقال احنا ما عندنا شيء في الاخر
3: بالرغم معناها هكا شعب من متفائل شعب معناها طموح ونخمو وين عمي ونقول لك مش نترشحوا زادي حتى مش نعرف وين مش مترشحين احنا ونقولوا مش نترشحوا ولا ريتو في التحضير
0: سيذاكر غير وقعنا
3: الله غالب ريت الا يشوفوا معناها في الجامعة التونسية كرة قدم الا في المريول كيف نقول الكولير نتاعو اسك معناها مذهب اسك كذا معناها واقفين رواحهم بالجيل والبرفانات والمريول المزين واختيار اللاعبين نسوه.
0: وهذا نرجع واضح. فتحي يعطيك الصحة، شكرا لك، شكرا جزيلا. شباب يعطيك الصحة، قيمنا في بكري، حبينا احنا نوصلوا معناه الصوت والصورة متاع المنتخب وحابين نكونوا حاضرين. شكرا هيثم والناس، يعطيك الصحة. بعد لحظات مش أخبار الساعة السابعة، وبعدها مروة الزيدي باش وصل معكم مشوار في بشاير الصباح. نهاركم زين الناس الكل، إن شاء الله القدم أفضل للرياضة التونسية، لأنه مش كرة قدم، مشكلة تاع الرياضة التونسية. إلى اللقاء.
4: شهادات حية. شهادات حية، حوارات حصرية مع عدد من المناظرين والسياسيين، شهادات نادرة وحقائق تكشف لأول مرة، أحداث وقعت ولا زالت طي الكتمان إلى حد الآن. في هذه الحصة نستضيف لكم

0: شهادات حية الأحد مباشرة إثر موجز الواحدة ظهرا مع الدكتور عادل بن يوسف وسليم الحيزم.
1: السابعة صباحا على موجاتنا، نجدد لكم التحية من قسم الأخبار. أقر مجلس وزاري انعقد أمس تعزيز الرقابة المسبقة على المقاولات المكلفة بإنجاز المشاريع العمومية وتقييم ومتابعة أداء المقاولات المتعاقدة مع الدولة بالاعتماد على مؤشرات تتعلق بالكفاءة الفنية والقدرة المالية وسجل الإنجاز الفعلي للحد من إسناد المشاريع إلى مؤسسات غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية ومن مخاطر التعطل أثناء التنفيذ. في إطار التصدي لأشكال الانتصاب الفوضوي والاستغلال المفرط للشواطئ، انتظمت بشط مريم حملة مشتركة شاركت فيها كل من بلدية شط مريم ومصالح الحرس البحري بالقنطاوي والفرع الجهوي بسوسة للوكالة الوطنية لحماية وتهيئة الشريط الساحلية، أسفرت عن حجز عدد من الواقيات الشمسية إلى جانب تجهيزات مخصصة للكراء والتي تم تركيزها بصفة غير قانونية على الشاطئ. أفادت شبكة سي بي اس نقلا عن دبلوماسي مشارك في محادثات سويسرا أنه تمت إضافة جلسة طارئة بشأن وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل إلى جدول أعمال الجلسة الأولى للمباحثات في سويسرا. وأوضح المصدر أن دمج ملف هدنة لبنان في المفاوضات المباشرة مع إيران يمثل تحولا استراتيجيا لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. انتقدت الإدارة الأمريكية تصريحات للحكومة الإسرائيلية أعلنت فيها رفضها مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. وأوضح نائب الرئيس الأمريكي أن إسرائيل لا يمكنها الاعتماد على القوة العسكرية والقتل وحدهما لحل مشكلاتها الأمنية. في كرة القدم، خيبة أخرى للمنتخب التونسي وهزيمة ثقيلة بأربعة أهداف لصفر أمام نظيره الياباني منذ قليل في إطار المقابلة الثانية من كأس العالم. لقاءكم بالأخبار يتجدد في السابعة والنصف مع عناوين أبرز عناوين النشرة الإخبارية الرئيسية للثامنة.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: معلومات خدمات من أحوال الطقس أخبار متنوعة تحليل وتعليق حر على كل مسار أجندة ثقافة أجندة معرض الصحافة نبض الشارع وضيوف معاهم الويكبو أشتم جديد
1: أشتم من أحداث
0: أشتم جديد نصائح صحية فلاحية مسابقات وكل ما يهم الكبار والصغار

0: بشائر الصباح كل نهار بشائر الصباح مع بشائر الصباح ابدا نهارك وفرهد بالك
1: إذاعة المنستير في القيروان على الموجة 97.3 إذاعة
0: المنستير 97.3
2: نهارك الطيب صباح الخير نهارك مبروك سيدي صلى الله عليه وسلم
0: بشير

0: برشة توينسة في اللحظات هذية. وللأسف نبدأ معكم مشوار البشير بهالكلمة هذية. يظهر لي أول مرة نبدأ بشيري، وأنا حاسة أنه أغلب القلوب موجوعة وأغلب الوجوه كمكفهرة، وحتى وأنا جاية في الطريق ديسيبشن قوية برشة في قلوب وفي عينين وفي وجوه التوينسة اللي يعرضوني الكل. ونتصور الوجيعة هذية يتقسموها الناس اللي في تونس وخارج تونس، واللي يحبوا الدرابو هذية ويحبوا البلاد هذية. الحقيقة قديش موجوعين وقديش في نفس الوقت ما نجم نقوله حتى شيء، غير إن شاء الله ربي قدر الخير وإن شاء الله الأيام الجاية خير. ما نحبش نبدأ بالتشاؤم، أما للأسف شديد صبحتوا عليه أنتم اليوم منذ الساعة الخامسة بنتيجة الحقيقة ما نجم نقوله عليها كان كارثية والجاي أصعب. إن شاء الله في المستقبل تونس تفرحنا خير، إن شاء الله نور الشمس يطل علينا على غالب. بدينا معكم السبعة، حابين نبدأ بالفرحة، حابين نبدأ ونقوله مبروك لتونس، حابين نبدأ ونقوله تريليون مبروك وفرحة فرحتين بعد الباك تجينا نتائج منتخب إن شاء الله تنورنا. لكن للأسف الشديد ما نجمناش نقولوا الكلام هذا، ما نجمو كان نتمنيو أنه غدوة النور يكون أحلى وأضواء، وهذاك علاش باش نبدأ بصوت باسكال مش علاني نور الشمس. عسلامتكم ومرحبا مروة زيدي من قدام الميكرو، وتحيات هيثم ونيس من قدام الكونسوليت. صباح الورد،
1: نهاركم ورد فل وياسمين.

0: إيش ميسا لي في حياتنا إن شاء الله تضوي علينا وتبدأ معنا نهار جديد وأمل جديد وتفاؤل مختلف على اللي قاعدين نعيش فيه في اللحظات الحالية. تحياتي للمستمعين الكل، صباح النور والنور، وخاصة اللي في طريقهم من القهوة للدويرة بعد الإشيك وبعد الوجيعة بعد القلق هذه الكل، باش نحاول نحكيو شوية عيشها أحلى، وإن شاء الله تتفائلوا معنا في ركن عيشها أحلى.
1: عيشها أحلى
0: كوتش ألفا بجاني، صباح النور والنوار، نهارك زين وطيب.
2: صباح الخيرات والبركات والنجاحات والأمل ليك مروة ولمستمعي إذاعة المنستير.
0: بالأمل نعيش، وإحنا ما نجموش نعيشه من غير أمل في الوقت هذي. باش نحكيه عن نجاحات وباش نحكيه عن الزغاريت اللي البارح في برشا ديار تونسية وفي دارك زيدا هكا ولا ألفا. إن شاء الله ألف مبروك للبنوتة.
2: شكرا يا مروة، إن شاء الله دارك زيادة ولكل المستمعين اللي يسمعوا فينا يا رب.
0: أنت سبيسيال شوية سنات ونحكيو عليك أنت شخصيا بعد شوية، ما قبلها خلنا نبدأ نحكيو على طبعا الأمل وتجدد الأمل، وأنه ديما احنا حقيقة توا نحكيو ونعرف اللي قاعدين يسمعوا فينا الكلهم متغشين متقلقين على اللي نتيجة الحقيقة متاع المنتخب التونسي، لكن ديما يقعد الأمل موجود مهما صار ومهما كان. نعرف أنه الأمل ممكن ساعات الواحد يوصل لمرحلة من المراحل يفقده، لكن بعد النجاح أكيد فما فرحة كبيرة برشا يعيشها الإنسان يفسخ بها هك القلق ذاك الكل في انتظار نجاحات كروية. نحكيه على النجاحات في العلمية، خليني نقول في البكالوريا البارح فرحة في كل دار سنتها العائلة التونسية الكل، وإن شاء الله يا ربي الفرحة هذه تعم في كل طبعا منازل تونس العزيزة الغالية السنة والسنوات القادمة بنسب مرتفعة وعالية لتلامذتنا وليداتنا وصغيرات الكل.
2: كما قلت يا مروة الحدث يفرض نفسه اليوم، دونك نحكيو على الإعلان اللي صار أمس في انتهاء البكالوريا. حبينا ناخذ معناتها بمنظور النجاح، النجاح والفشل، واللي هو كما قلت يعني معناتها وارد في الدراسة أو حتى في الكورة أو في أي معناتها أي دومين في حياتنا. اللي حابين نقول اليوم كونه النجاح عمره ما يكون صدفة، هو في الأصل قرار.
0: نعم،
2: قرار حاسم من في ذات الشخص اللي قادم على الهدف نتاعو. لكن وقت اللي تقرر، حبيت نعطي فقط فكرة كيفاش وقت اللي تقرر شنو يصير، يعني شنو يصير معك في حياتك دوبة القرار. أولا معناتها تولي بطبيعتك تخلق نظام حياة وبيئة تسند هذا القرار. يعني نحن اليوم على اللي يشفوا الصيادة التي في البكالوريا أكيد هما عملوا نظام حياة اللي هو النظام في النوم، في العلاقات، في العادات، في الترتيب، في المتابعة، في المثابرة، في كل أجور في كل مرحلة معناتها من التيمستر بتاعه في القراية. كيف بدأ السعي نحو الهدف يكون ثابت؟ هذا هو اللي يخليك تستند إلى ثبات، وأي تعثرات صغيرة تصير تلقى روحك إن أنت مش مرتبك. يعني خاطر في الكام تاعنا نحكيه كونه مثلا في بنتي مثلا وقت اللي أول عام دخلت نقول لها ويام سبا معتها مش نجح، تقول لي ماما إذا ما نجحش أين شكون مش ينجح. يعني قوة الكلمة هذه وقوة القرار هذايا هو اللي خلاها تستمر إلى آخر السنة، وهو اللي خلاها تلقى نتيجة هذه معناتها والحمد لله.
0: الحمد لله.
2: فوالا زاد كيف نقول كونه اللي القرار هذايا هو قرار عقلي، يعني دائما يوجه الشخص للحلول والتفاؤل رغم أي صعوبات. مثلا تجي فترة محور صعيب، تعب نفسي، تعب جسدي، عادات ضعيفة، لكن هيك الكليكية العقل اللي عنده القرار هو اللي قادر يتعدى الأمور هذه. بالطبع ما نجموش نحكيه على نجاح مثل ما نحكيه على الثقة بالنفس. الثقة اللي هي ديما تكون هو المحفز الذاتي، يعني أبار المحفزين معناتها الخارجيين أبوك أمك معناتها وإلا أصحابك وإلا أخواتك وإلا الإطار التربوي. فديما كونه تم تحفيز ذاتي هو اللي يخليك تبذل مجهود أكبر. نقطة مهمة نحب نشير لها كونه القرار هذا هو اللي يخليك مسترخي ومرتاح مستمتع مستمتع في باركور متاعك. رغم التعب والاجتهاد تم نتيجة مرسومة في عقلك واضحة، لكن حتى قبل ما تراها شيء في واقعك.
0: فما تقاطع في الصوت باش ننهي معاك وانا باش ننهي برسالة خاصة لأطفالنا وأولادنا وشبابنا اللي تعادوا لمرحلة التأجيل لمرحلة الأبطال ومن بينهم ولدك. معنى انت عندك زوز باك سنة ألفة في دارك فرحت وزغرت للبنوتة وتأجل الوليد هكا
2: تأجل دورة المراقبة.
0: نعم
2: كونتخل أنا أملي كبير هو يلتحق
0: إن شاء الله يا ربي إن شاء الله الفرحة فرحتين إن شاء الله بعد أسابيع إن شاء الله يا ربي
2: إن شاء الله يا ربي.
0: نعم.
2: دونك اللي نقول كونه الفشل هو في مرحلة معينة هو درس ومحطة وليس نتيجة نهائية أولا.
0: نعم.
2: وثانيا زاد نقول كونه النجاح أو الباك هي مرحلة هي اختبار هي فرصة وأول تحدي جدي في رحلة تحديات الحياة.
0: أكيد إن شاء الله يا ربي يكسبوا التحديات إن شاء الله. دورة الأبطال نلقاو فيها أطفالنا وولادنا كلهم متألقين ومتميزين إن شاء الله ربي يوفق الجميع. شكرا جزيلا ألفة بجانيفة. فما شوية تقاطع في الصوت هذاك علاش ما زدناش طولنا معك أكثر. نتلقاو معك إن شاء الله الأسبوع القادم في عيشة أحلى جديدة. لطفي بوشنيق صوته في لقية هذية باش يكون معاكم وبعدها نسمعوا صوت الصغيرات في صغير صغرون. نهاركم زيننا.
1: يا صباح الفل
3: يا صباح النور يا خول.

0: تصغرون مع ريم الهيم.
1: صباح الخير، أنا اسمي أحمد، عمري 5 سنوات، كنت عندي لبسة جرانة تكرع الساقية هكا وزادة تخليني نقز بعيد المخدة هكا هكا تقطعت ضاعت، لأن وقت كنت صغير كنت نلبسها. زاد عندي زفيرة متاع كورة زفر بالقوي نزفر بيها. زاد عندي بطر كبيرة كبيرة كبيرة كبيرة. زاد عندي شمبرير متاع سبايدر مان. زاد عندي شمبرير يتلبسوا في اليد متاع أبطال خارقين. وزاد عندي زوز فرودة ماء، واحدة كبيرة تقصمني، أما الآخر اللي ننزل عليه خي طش تنحات تكسرت. عندي جيلي تتنفخ تخلينيش نغرق في الماء. عندي ناتاسيون نتعلم خطر الماء غرق

0: الصحة.
1: عسلامة ومرحبا. نصيحتنا اليوم للناس اللي عندها مرض الذئبة الحمراء أو اللوبوس. الناس هذوما أشعة الشمس تشكل خطر على صحتهم، على خاطر تنجم تتسبب في هيجان المرض وظهور علامات خطيرة للمرض. هي تتسبب مش كان في حمرار الجلدة أو ظهور العلامات الجلدية الخاصة بالمرض، وإنما تتسبب زادة في هيجان المرض في أعضاء أخرى كيما الكلاوي والرواري والأوعية الدموية والجهاز العصبي. هذيك علاش نصيحتنا للناس هذوما إنهم يتجنبوا التعرض لأشعة الشمس بالوقاية الكاملة من أشعة الشمس باستعمال الإكران توتال اللي يكون عنده فاعلية قصوى، الحماية باستعمال الثياب الواقية، استعمال مظلة أو شابو اللي تنقص من أشعة الشمس، وتجنب الخروج في أوقات الذروة متاع أشعة الشمس. الناس هذوما ينجموا يمشيوا للبحر ولا لا؟ نقولوا لهم نعم، أما يتجنبوا أوقات الذروة، يا إما يعوموا في الصباح بكري أو عند غروب الشمس، يقعدوا في الظل ويستعملوا الوقاية اللازمة بالإكران توتال. مع تحيات الدكتورة ملك الشيدة.
0: دقيقة صحة.

0: ولاد الشامخ بيرة على الموجة 97.3 و 95.7.
1: تحكيوا على برامجنا، تعطيوا رأيكم فيها.

0: راديو المنستير معكم وين ما تكون.
1: صباح الخير وأهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. مجلس وزاري يقر جملة من الإجراءات لتسريع تنفيذ المشاريع التنموية بكامل ولايات البلاد. مجموع الكميات المجمعة من الحبوب على الصعيد الوطني يتجاوز عتبة 4 ملايين قنطار إلى حدود يوم أمس. ووزارة الصحة تكشف عن خطة لاستكمال إرساء شبكة وطنية مكونة من 5 مراكز لعلاج الإدمان موزعة على مختلف أقاليم البلاد. كانت هذه عناوين نشرتنا، تفاصيلها تأتيكم بعد أقل من نصف ساعة.

0: صباح الفل ليكم الكل.
1: نهاركم طيب، صباح الخير، نهاركم مبروك، شوف ان شاء الله نهاركم زين.
2: عندك حلم، حلمة كبيرة، حلمة غالية، حلمة يلزمك تحققها. ممكن الفشل الحقيقي هو انك تخاف من الفشل في حد ذاته، وانت تختار كون ايجابي.
3: اي الله عليك، يعطيك الصحة، بارك الله فيك، يعطيك الصحة.

0: نهاركم زين وطيب صباح النور والنوار. اليوم توقيت مختلف كما طبعا تعرفوا في بشاير الصباح في الظروف طبعا متاع المونديال وستوديو المونديال. مع ذكر اللي بدي معكم من الخمسة متاع صباح لنقل المباراة الثانية ضمن الدور الأول لمجموعة سادسة لكرة القدم اللي جمعت تونس باليابان واللي فات ب 4-0 للأسف الشديد. طبعا نرجعوا لكم في فقرة حدثة في مثل هذا اليوم اللي متعودين تسمعوها على بكري، لكن اليوم باش تكون موجودة في الوقت هذايا 7:37. نرجعوا لأهم الأحداث اللي مرت على تاريخ اليوم في ذاكرة التاريخ.
1: تفكروا هالكلمات هذية وقت اللي نقول مانيش معاكم، تفكروا قول بوركي بقى لنا كذا.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
3: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
4: حدث في مثل هذا اليوم.
0: في مثل هذا اليوم 21 جوان باش نبداو بالشخصيات. توفى ابن سينا الشاعر عالم الفلك الطبيب والفيزيائي الفارسي، واللي طبعا يعتبر اسم من الأسماء اللي خلت تراث علمي وفكري تجاوز حدود الزمان والمكان وبقى حاضر في تاريخ الطب والفلسفة لقرون طويلة.
5: عالم من الشرق ذاع صيته عبر الأزمنة، أفكاره واكتشافاته ما تزال محل تقدير في سلسلة معرفية يسبق فيها عقولا عظيمة مثل ليوناردو دافنشي وغوتا. إنه العالم والفيلسوف والطبيب والوزير ابن سينا، المعروف في الغرب باسمه اللاتيني أفيسنا. اعتبره الباحثون الأوروبيون من أبرز العلماء في تاريخ الطب والفلسفة، ومن أكثر الأشخاص شهرة عبر جميع الأعراق والأماكن والأزمنة. احتفت به اليونسكو وجامعات غربية. هو أبو علي الحسين بن عبد الله بن سينا البخاري، المشهور بالشيخ الرئيس اعترافا بعلمه وعمله وإرثه. فقد انشغل بالسياسة وتقلد الوزارة فلقب بالرئيس، كما أنه عرف بغزارة علمه وفلسفته فلقب بالشيخ. ولد في قرية بالقرب من بخارى في أوزبكستان الحالية لأب من مدينة بلخ الأفغانية. كان من كبار الموظفين في الدولة الساسانية في عهد الأمير نوح بن منصور، والتي امتد نفوذها في خراسان وبلاد ما وراء النهر، وحكمت باسم الخليفة العباسي.
0: في مثل هذا اليوم أيضا شخصية أخرى، مفكر إيطالي نحكيه على ماكيافيلي، اللي في نهار كما نهار اليوم توفى عام 1527. ربما من أشهر مقولاته هي أنها متعة مضاعفة عندما تخدع المخادع، وإلا زاد مقولة أخرى معروفة، الطريقة الأولى لتقييم حكمة الحاكم هي النظر إلى الرجال المحيطين به.
6: ولد نيكولو ماكيافيلي عام 1469 لعائلة اشتغل أبناؤها في وظائف حكومية في ظل حكم الميديتشي، والذين سقطوا بثورة شعبية عام 1494 لتتحول فلورنسا لجمهورية. بعد سقوطهم بأربع سنوات تقلد ماكيافيلي وهو في 29 من عمره منصب مستشار سياسي لرئيس دائرة القضاء المدني، وليست هناك معلومات كثيرة عنه قبل المنصب الحكومي الرفيع، سوى أنه حسب الموسوعة البريطانية تلقى تعليما عاديا للعلوم الإنسانية واللغة اللاتينية السائدة في عصره. لكن رئيسه بييرو سوديريني رأى فيه ذكاء واضحا، ومن خلال منصبه اكتسب خبرة حقيقية بحكم التنقل في أوروبا للقيام بمهام دبلوماسية، وعرف كيف تصاغ المعاهدات بين الدول وكيف تنقض، وكان قارئا للتاريخ والمسرح، فجمع بين التجربة العملية والمعرفة النظرية. كان بحق رجل دولة. لكن العام 1512 شهد عودة الميديتشي بمساندة باب الكنيسة الكاثوليكية، وتصدى لهم ماكيافيلي بجيش كان أشرف على تشكيله إبان شغله منصبه، ولكنه هزم وقبض عليه، واتهمه الميديتشي بالتآمر ضدهم وسجنوه وعذبوه، ثم أفرج عنه وتفرغ للكتابة. ومن قوة دهائه ألف كتاب الأمير الذي خلد اسمه وأهداه للورينزو ميديتشي، نعم سليل العائلة التي حاربها ماكيافيلي، واحتوى نصائح وصفها بأنها عصارة تجربته ليحافظ الأمير على سلطته. كان الكتاب وسيلة ماكيافيلي للوصول لغايته وهي العودة للعمل، وأساسه منهج الغاية تبرر الوسيلة الذي جعل من الماكيافيلية مصطلحا مرتبطا بالوصولية والطغيان وكل ما هو لا أخلاقي بعالم السياسة. لا تستغربوا، فمن أحد أشهر عبارات الكتاب: السياسة ليس لها أي علاقة بالأخلاق. إذا كان يجب إيذاء شخص فلتكن الأذية شديدة بحيث لا يقوى على الانتقام.
0: من مواليد اليوم صوت من الأصوات اللي خلت بصمة في تاريخ الفن المصري والعربي من أفلام وأغاني ذكرها ما زلت معنا إلى هذا اليوم، هو تولد كيما اليوم عام 1929 الملقب بالعندليب، واللي البارح دندنا برشا معاه على وحية قلبي وأفراحه. نحكي طبعا على عبد الحليم حافظ.
7: أهواك وأتمنى لو أنساك وأنسى روحي وإياك، وانضعت يبقى فداك لو تنساني وانساك، وتريني بنسى جفاك واشتاق لعذابي معاك والأدمع فكراك أرجع تاني.

أكيد باش نختموا معكم فقرة حدث في مثل هذا اليوم بعض الأحداث وبشخصية أخيرة. نحكيوا على إعلان الجمهورية في موريتانيا كما اليوم عام 1958-1963. الحكومة الفرنسية أعلنت عن سحبها لقواتها البحرية من أسطول حلف شمال الأطلسي. 1976 قوة الردع العربية تبدأ بالوصول إلى لبنان بعد قرار جميع الدول العربية إرسالها لوقف الاقتتال الدائر هناك. نحكيوا على نهار 21 جوان ما نجموش ما نحكيوش على الانقلاب الصيفي في نصف الكرة الأرضية الشمالي والانقلاب الشتوي في نصف الكرة الجنوبي. وأختم مع شخصية محبوبة جدا في صفوف طبعا المصريين والعرب بصفة عامة. نحكيوا على شخصية لقبت بالسندريلا الفنانة المصرية اللي توفيت كيما اليوم عام 2001. نحكيوا طبعا على واحدة من الأصوات اللي زينت أفلام الثمانينات. ونحكيوا على واحدة من الفنانين اللي خلدت اسمها في وجدان الجمهور العربي. نجمة لا تغيب بابتسامتها ولا ينطفئ أثرها رغم الغياب سعاد حسني.

0: إذاعة المنستير على وقع كأس العالم في موعد يوم القار تيلة المونديال أنفو المونديال. آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أنفو المونديال.
1: صباح النور، مرحبا بكم مستمعينا في أولى مواعيدنا الإخبارية الرياضية سبور أنفو. البداية بالمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم لليوم، ما تغير حتى شيء رغم تغيير الإطار الفني. هزيمة جديدة وعريضة 4-0 من منتخب اليابان. اليابان سجل أهدافه في الدقائق 4 عن طريق كامادا افتتاح النتيجة، ثم دقيقة 31 أيسا أويدا، دقيقة 69 إيتو، وفي دقيقة 84 أويدا من جديد 4-0. انتصار اليابان أمام المنتخب الوطني التونسي اللي الحقيقة اليوم كان الأداء متاعه سلبي، ما تغير حتى شيء حتى بعض التحويرات التكتيكية وتغيير الملعبية ومع إطار فني جديد، لكن نفس السلبية خلينا نقول في أداء المنتخب الوطني التونسي اللي في المونديال هذا ممكن يحقق أسوأ مشاركة لتونس في جميع مشاركته في المونديالات السابقة. رسميا يغادر المونديال بصفر نقطة، ما زلت مباراة أخيرة ضد المنتخب الهولندي. منتخب هولندا البارحة فاز 5-1 على السويد، اللي السويد كانت تصرت علينا 5-1 البارحة. منتخب هولندا الحقيقة في عزف منفرد من منتخب السويد، مما يعطي أنه مباراة القادمة ممكن مش نلعبوها تحت شعار على الأقل نخرج بأخف الأضرار، وإلا ما نخرجوش بفضيحة كروية. مؤكدا المونديال هذا باش يخلي ممكن تبعات كبيرة على مستوى كرة القدم التونسية، وإجراءات ممكن باش تكون من أعلى مستوى حول هذه المشاركة السلبية، مشاركة الحقيقة أساءت كثير لكرة القدم التونسية والرياضة التونسية بصفة عامة. في ترتيب المجموعة المنتخب الهولندي متصدر 4 نقاط، مع اليابان 4 نقاط، في المرتبة الثالثة السويد 3 نقاط، والمنتخب التونسي دون تحقيق أي نقطة في المرتبة الأخيرة. في المجموعة الخامسة البارحة الإكواتور وكوراساو يتعادلوا 0-0، الكوت ديفوار لسف في سيناريو قاسي تخسر قدام ألمانيا 2-1. كانت اخذت الأسبقية منذ نصف ساعة الأول عن طريق فرانك كيسي، لكن المنتخب الألماني يعادل في المرحلة الأولى عن طريق دينيس أنداف، ثم نفس اللاعب في دقيقة 90+4 يقلب الطاولة ويخلي المنتخب الألماني يفوز بنقاط المباراة وينتصر. نعطيكم فكرة على برنامج اليوم بالنسبة لمقابلات المونديال. بالنسبة لليوم مع الخمسة متاع العشية منتخب إسبانيا يواجه منتخب العربية السعودية، في 8 متاع الليل منتخب بلجيكا يواجه المنتخب الإيراني، وفي 11 متاع الليل منتخب الأوروغواي يواجه منتخب الرأس الأخضر. من أجواء المونديال نرجع على المستوى المحلي، نحكيه على آخر أخبار الميركاتو. الهيئة المدير للترجي الرياضي التونسي عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك أعلنت تجديد عقدي كل من محمد بن علي وحمزة جلاسي، عقدي اللاعبين مع الترجي باش ينتهي 30 جوان، وأكيد التجديد لمدة موسم إضافي. في أجواء كرة السلة، الاتحاد المنستيري يعلن تجديد عقد لاعبه مختار غيزة، ويتعاقد مع اللاعب السابق لشبيبة القيروان جوردان جاكسون لمدة موسم واحد بعد نهاية التجربة امتاعه. من جهة أخرى، شبيبة القيروان تعلن تعاقدها مع بهذا الحال مع أسامة المرنوية. بالأخبار هذه مستمعين أكون وصلت معكم إلى نهاية المشوار. بشير الصباح تتواصل مع مروة وهيثم متابعتك.

0: كما النغم يقول الحياة بنعيشها مرة واحدة بنضيعها ليه جينا فرص ونضيعوها ما إن شاء الله القادم أجمل هذا النجم نقوله ونصبر به الناس اللي تسمع فينا صباح النور والنوار صباح الصحة والعافية صباح الفرحة اللي في برشا ديار تونسية متاع البكالوريا إن شاء الله ربي ينجح الجميع ما عرفت هاك الفرحة تنغصت شوية الكورة تحب نحب ولا نكرهها ونعيش بيها نتنفسوا بيها تفرح التوينس الكل تفرح الشعب الكل الله غالب سليم بن مولاد صباح النور والنوار مرحبا بيك كيف كيفنا الكل أكيد
1: هارك زين صباح مروة صباح خير مروة صباح خير كيف مستمعي ذات مناسير
0: قلنا تقس به عاد على قليلة قلنا تقس مزيين وصيفي أمورنا واضحة
1: بداية نشير ساعة لليوم 21 جوان يوافق الانقلاب الصيفي
0: نعم.
1: هو يمثل أطول عدد ساعات النهار في السنة اليوم باش تبلغ مدة النهار حوالي 14 ساعة و 33 دقيقة من شروق الشمس لغروبها ويكون الطقس اليوم صافي لقليل السحب الريح من قطاع الجنوبي بالشمال والوسط من قطاع الشرقي بالجنوب تكون قوية نسبيا منطقة السيرات وبالجنوب وين تثير في محليا الرمال والأتربة وضعيفة معتدة بقية المناطق بالنسبة للبحر اليوم يكون مضطرب خاصة بمنطقة السيرات وقليل الاضطراب بقية السواحل بينما الحرارة اليوم تقع في نفس المستويات وتتراوح بين 31 و 34 درجة ربع السواحل والمرتفعات وبين 35 و 40 درجة بقية الجهات مع ظهور شهيري محليا
0: نعم.
1: اليوم إن شاء الله في جهة المنسين نسجلوا 35 درجة كحرارة قصوى وهي أكثر المعدلات العادية بحوالي 4 درجات سوسة 36 درجة المهدية 33 درجة بينما القيروان 39 درجة
0: نعم.
1: بالنسبة للغدوة يتواصل الطقس نفس كما اليوم طقس في الصغرار طقس سحب عابر كامل البلاد والحرارة تقص في نفس المستويات والبحر الغدوة بشكون هادئ إلى قليل الاضطراب بينما إن شاء الله نهار الثلاث نكونوا معنيين بظهور خلايا رعدية تبدأ بالمناطق الغربية للشمال والوسط تكون مصحوبة بأمطار وتشمل بعض الجهات الشرقية
0: نعم.
1: هذه نتيجة الحمل الحراري اللي هي الأيام التالية اللي سخونة تساهم في تسخين الهواء وبالتالي ترتفع الهواء الدافئ إلى الأعلى وبوجود رطوبة وتضاريس تتشكل هذه السحب الرعدية إن شاء الله نهار الثلاث
0: نعم.
1: ورب يكون ان شاء الله تكون امطار الخير وبلاش اضرار
0: نعم ان شاء الله ربي يحمينا ويحفظنا الناس الكل شكرا لك سليم بن ميلاد عن المعهد الوطني للرصد الجوي قدمت لنا طبعا نشره مفصله لطقسنا اليوم والايام القليله القادمه من اليوم وغدوه نجمه بحر ونهار ثلاثه فما بعض التقلبات وديما تبعوا النشره الجويه ديما تجيكم في مختلف اذاعاتنا طبعا العموميه وفي اذاعه المنسير في الوقيت هذايا 7:57 دقيقه 3 دقائق تفصلنا على نشره اخبار الساعه 8 صباحا خليكم معنا في الاستماع والمتابعة خليكم ديما مع إذاعة المنسير برونشي معنا راجعين بعد شوية مع بقية فقرتنا
2: بشائر الصباح

الثامنة صباحا من إذاعة المنستير. صباح الخير وأهلا بكم في نشرة الأخبار، نبدأها بالعناوين. مجلس وزاري يقر جملة من

0: كما أصر الزعفران الزنجري أقر جملة من الإجراءات لتسريع تنفيذ المشاريع التنموية بمختلف ولايات البلاد. التفاصيل في ورقة فتح سعد.
1: الإجراءات تتضمن إلزامية إدراج كل المشاريع العمومية بمنصة متابعة المشاريع من قبل جميع الهياكل العمومية المركزية والجهوية والمنشآت والمؤسسات العمومية، وتحيين المعطيات الخاصة بكل مشروع بصفة متواصلة، إلى جانب تطوير واجهة متقدمة للإنذار المبكر بمنصة متابعة المشاريع، بما يمكن من الرصد الآلي والاستباقي لمؤشرات التعطل والمخاطر المحتملة التي قد تؤثر على تنفيذ المشاريع. المجلس الوزاري قرر كذلك تعزيز الرقابة المسبقة على المقاولات المكلفة بإنجاز المشاريع العمومية وتقييم ومتابعة أداء المقاولات المتعاقدة مع الدولة بالاعتماد على مؤشرات تتعلق بالكفاءة الفنية والقدرة المالية وسجل الإنجاز الفعلي للحد من إسناد المشاريع إلى مؤسسات غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية ومن مخاطر التعطل أثناء التنفيذ.
0: أعلن ديوان الحبوب تواصل عمليات تجميع الحبوب بمختلف مناطق البلاد في ظروف وصفها بالطيبة، حيث بلغ مجموع الكميات المجمعة على الصعيد الوطني 4.3 مليون قنطار لغاية 19 من جوان وفق ما أفاد به الديوان. وأوضح أن نسق التجميع اليومي عرف تطورا متواصل بالتزامن مع تقدم عمليات الحصاد والقبول في مختلف الجهات، حيث ارتفع من 282 ألف قنطار يوم 12 من جوان إلى 350 ألف قنطار في 15 من ذات الشهر، ووصل إلى أكثر من 390 ألف قنطار يوم 19 من جوان، مع توقع بلوغه ذروته خلال الأيام القليلة القادمة. تنطلق الوكالة العقارية للسكنة موفى السنة الجارية في إنجاز 3 مشاريع سكنية جديدة موجهة أساسا للفئات محدودة الدخل، وذلك ضمن مرحلة أولى تليها مرحلة ثانية تصل أو تشمل 5 مشاريع إضافية وفقا لما أعلنته مديرة الدراسات والبرمجة بالوكالة هيام الصيد.
2: تمت برمجة 3 مشاريع في مرحلة أولى في بن عروس، عنا المحمدية اللي احنا سميناه جنان المحمدية في 13 هكتار، وعنا بأريانا الإريج 2 بسيدي ثابت في 14.4 هكتار، وعنا مشروع الزيتونة السويسي بولاية المهدية فيه 20 هكتار. هذوما في مرحلة أولى، واللي احنا ديجا انطلقنا من 25 في الدراسات نتاعو وفي الاقتناء نتاعو بيان سور مع وزارة أملاك الدولة. في مرحلة ثانية برمجة الوكالة 5 مشاريع وبدينا فيهم زاد كيف الحكاية الإجراءات نتاع الاقتناء، بدينا نبعثوا لوزارة أملاك الدولة. مشروع الكابيتال ولاية قسرين 45 هكتار، مشروع فوشينا ولاية بن عروس 13.9 هكتار، وعندنا مشروع جنين كندار بولاية سوسة قلعة هذوما 52 هكتار، مشروع بغرارة ولاية مدنين 10 هكتارات، ومشروع دقيش ولاية توزر 10 هكتارات.
0: وأوضحت المتحدثة من جهة ثانية أن المشاريع الثلاثة الأولى ستتوفر على حوالي 1000 مقسم سكني، وأن سعر المتر المربع الواحد سيكون في حدود 200 دينار.
2: حاولنا دوتيل سوخت في اللي بروجي هذوما بذات الثلاثة اللي هما في المتناول الفئة المحدودة الدخل، التقسيمات يتراوحوا ما بين 100 متر مربع يوصلوا حتى 200 و 250 متر مربع. بالنسبة لثلاثة مشاريع هذوما سيدي ثابت والمحمدية والسويسي، عدد المقاسم اللي متوفرة فيهم فما قرابة 1000 مقسم. بالنسبة للفئة هذه 50% اللي نجم نوفرهم لهم باش يكونوا في حدود 500 وشوية معناها مقسم. بالنسبة للوكالة العقارية للسكنة الشرط نتاعنا هو الأقدمية، دونك اللي باش يكون أقدم شيخه هو قبل الآخر. هذا علاش احنا ديما نقولوا يسجل لو بلوتو بوسيبل، راهو الانطلاق الأشغال نتاعهم باش تكون قبل موفى 2019. الوكالة بي عنديش حتى سبعة ربحية، السعر البيع نتاعها هو سعر التكلفة استيماتيف احنا اللي عاملينه يتراوح في 200 دينار للمتر، دونك يتكلف السيد اللي هو ديجا يستجيب للشروط هذوما من الفئة هذه كان مشاه 100 متر باش يكلف له 20 مليون تيرا.
0: ندد محمد لامين نويرة العضو بالمجلس المحلي بسليمان من ولاية نابل بما أسماه الكارثة البيئية التي باتت تهدد شاطئ سليمان الذي شهد في الأونة الأخيرة تغير على مستوى مياه البحر بسبب تعمد عدد من أصحاب المصانع المنتصبة بالجهة تعمدها السكب العشوائي للمياه الصناعية مما أصبح يهدد الموسم الصيفي. ودعا في تصريح للزميلة فاطمة بن عثمان السلطات المحلية والجهوية إلى التدخل العام.

0: أجل وردع المخالفين ومنع التجاوز على البحر والثروة البحرية.
1: فما عديد من الاعتداءات الصارخة والمستمرة تسبب في تلوث بحري كبير وغير مسبوق، بيت معناته يهدد بشكل مباشر وصريح بتدمير الموسم الصيفي والسياحي بمعتمدية سليمان. ربط عشوائي عدد من الوحدات الصناعية المنتصبة بجهة سليمان، تلوث كبير صار، الأجواء مشحونة خاصة من أهالي معناتها الجهة وضغط معناتها من المجتمع المدني، فما تغيير كبير في لون المياه. أمام هذا الوضع البيئي معناتها الكارثي، نتوجه بالدعوة الفورية والصارمة إلى الأطراف التالية لتحميل مسؤوليتهم القانونية والأخلاقية: الإدارة الجهوية للصحة والتطهير والفلاحة والبيئة للتدخل الفوري والمعاينة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والردعية المستعجلة ضد المخالفين والمتسببين في هذا السكب العشوائي.
0: كشف المكلف بملف الإدمان بوزارة الصحة نبيل بن صالح أن الوزارة تعتزم استكمال إرساء شبكة وطنية مكونة من 5 مراكز لعلاج الإدمان وموزعة على مختلف أقاليم البلاد، والانطلاق في إنجاز دراسة وطنية حول الإدمان في تونس خلال سنتي 2026 و2027. الشبكة تضم مركز الأمل بجبل الوسط من ولاية زغوان الذي يواصل نشاطه، ومركز صفاقس الذي سيقع إعادة تأهيله واستئناف نشاطه، إلى جانب 3 مراكز جديدة ستحدث بكل من دقة من ولاية بهجة والمنستير وأحدى ولاية الجنوب والتي رجح أن تكون توزر.
2: فيما يخص مركز العلاج توف ثم أولا عيادات تعطب إدمان لقاعدة تحل في عديد الجهات، وصلنا تقريبا 18 عيادة مفرقين في كامل الجمهورية، وما زالوا عيادات أخرى مش يحلوا منها لآخر السنة. ثم اللي موجودين في المستشفيات، ثم اللي موجودين في المراكز الصحة الأساسية باش يكونوا أقرب للطالبي العلاج، وكذلك ثم المراكز المبرمجة. طيب في الحقيقة ثم 5 مراكز باش يكونوا موجودين حسب الأقاليم في كل إقليم، ثم مركز ثم كما تعرفوا مركز أمل الموجود هذاك ويخدم في جبل الوسط، وثم مركز باش يحل في دقة إن شاء الله للشمال الغربي، ثم مركز مبرمج في مستير وقع اقتناء الأرض متاعه وإن شاء الله باش نلقاو الإمكانيات، وثم مركز فاقس هذاك قاعد زاده في برنامج بتاع تأهيل، ثم مركز آخر في الجنوب مبرمج مازلنا بالضبط ما نعرفوش فين، بتاتر باش يكون في توزر.
0: وصلنا إلى ختام النشرة، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
4: المجاوزة الممنوعة مغامرة خطيرة، ما تخسرش حياتك باش تربح دقيقة، شد يمينك واستحفظ على روحك. المرصد الوطني لسلامة المرور.
5: إذاعة المنستير مؤنسة إفادة وخدمة وديما معكم مهما كانت مشاغلكم. عناوين تواكب إيقاع نهاركم وتهتم بكل ما يهمكم. مواعيد تأثر صباحات وأمسيات. إذاعة المنستير كونوا معنا.
6: مبروك سيدي، طلع نهار خمسين.

0: مبسوط نجوى كرم ونزلت البحر ان شاء الله نبحروا هكا نبردوا شوي على قلوبنا. صباح النور والنوار, صباح الصحة والعافية للجميع, صباح الخيرات للناس اللي تسمع فينا والتحقت بينا توا في إذاعة المنستير. نوصلوا معكم الفقرة دبارت اليوم.
1: دبارت اليوم,
2: دبارت اليوم
0: شوية شهاوي على شوية أكلت بنينة على دبارة مزينة وبنينة من عند الشيف والمكونة شيف باتيري. هي تجيب حذينا لإذاعة المناسيلة والمرة في استوديو جديدة, ما ديما تجيب حذينا متعودة في رمضان. صباح نور شيف هاني بلادرك,
3: صباح الفل. الحمد لله, مبروك عليكم استوديو جديد,
0: يعيشك
3: ما شاء الله محليها على الأخر.
0: مرحبا بك بحذينا فيه, يعيشك إن شاء الله, إن شاء الله بالقسم زاد عليك أنت وللناس اللي تسمع فينا الكل في صبحية نهار جديد. اليوم تعود الشيف مازري أنت
3: أكيد نعود الشيف مازري,
0: سلموا عليه,
3: نسلموا عليه وبون فواياج وان شاء الله مربوحه لتونس ان شاء الله.
0: خسرت أربعة ما عنده حتى فكره للاسف.
3: ماشي مغرومه بالتسييب والماكله.
0: والله قال لك صحه ليك هيثم, صحه ليك على خاطر ما عشتش ستريس اللي عشناه الكلنا. خسرت تونس ان شاء الله, شوش نقول, ان شاء الله مع هولندا
3: ان شاء الله. ان شاء الله
0: نمشي معاك بالتفاؤل اللي عندك انت شايف هنا ونسكت هكا وما عندي ما نقول. شحوي الصحه ساعه
3: بالك لاباس الحمد لله, شحوي
0: الحمد لله الحمد لله.
3: شو شن نعدي صبحيه مزيانه ودبر رحلو ان شاء الله.
0: ان شاء الله باش ندبروا عليهم اليوم, باش نمشي طيب وصبحيه نهار الاحد.
3: نهار الاحد نعمل حويجه خفيفه نظيفه, نعملوا عسلاته مشكله بالبطيخ فقوس نعناع وخس وطماطم, طماطم سيريس وريجوتا نزينوها من الفوق لفحات نتاعها. احنا ديجا عوضنا البطيخ, عوضنا التفاح بالبطيخ, ناخذ البطيخ مشو كل حلو برشا كل يبدا يابس شويه ونقصو ترونشيت نفوحوه تبدا خفيفه على الاخر, شويه زيت زيتونه ودوب بلاش ملح مش برشا. بالنسبه لذي السلطه نتاعنا الطبق الرئيسي نعملو كويس بتاع دجاج محشي مع ريجوتا وسبنخ مفوق وشامبينيون.
0: بيه كيفاش نحضروه
3: الكويس؟ نعملوه بسكينه نحيلو العظمه نتاعو الوسطاني والكليكا, نعملو في مارينيل نحطو فيه شويه ملح وشويه كركم وفحات نتاع دجاج, نفوقو الدجاج شويه, نفورو السبناخ باش ناكلو حاجه صحيه ونبعدوا على حكايه المقليه كل شيء اليوم نبعدوا على المقلي. معها ريجوتا معها شامبينيون نحشيهم في الوسط نسكروها نحطها في المول نتاعنا, كل كعبه بجنب كعبه نعمل معها صوص من لوطا صوص طومات تطيب في الكوشه نتاعنا. بعدين نزيدوا معها شويه رز ازعر ونعملوا معها بطاطا في الفور
0: محمرة. شفناها تو في الصورة به. دونك بطاطا محمرة, روز أزعر كيفاش نحضره؟
3: الروز أزعر نعملوا كيس قد كيس روز دوبل متاعو ماء, معناتها نعملوا كيس روز زوز كيسين ماء نحطوهم في كسرونة نغطيو عليهم, نحاولوا ما نطيبوهاش على نار قوية جملة, نار هادية شوية باش ما يتحرقناش. نشي قد نقد يطيب مع الفحات متاعها شوية ملح شوية فلفل أكحل وكركم.
0: به تخي بيان. دونك هذه وصفتنا, نجيو للحويجه الحلوه.
3: الحلوه نعملوا شويه سلطه غله, ديجا الغله تاع في الصيف موجوده غله. عندنا العوينه, عندنا التفاح, عندنا
0: خيرات ربي
3: ما شاء الله,
0: غير ما تقلقش
3: ما شاء الله. ما
0: عملتيش بالبطيخ ومعها شويه فريز هكا في الكونجيلاتور ولكن هذا مازال موجود.
3: أكيد.
0: زيد معاهم شويه عوينه كما قلت انت, خوخ الانواع كلها موجوده,
3: الغله الكليكه ما شاء الله موجوده. معناتها في الصيف نعملوا شويه غله سلطه غله بارده وصحه وبالشفاء.
0: نزينوها بشويه كريم شانتي
3: اكيد,
0: وشويه فيكيا
3: اكيد.
0: شفت ندلل فيهم انا سيدي
3: المستر,
0: يبردوا على قلوبهم,
3: يبردوا على قلوبهم.
0: يبردوا عليك الخساره.
3: وما على خساره الماتش يبردوا بشويه غله بارده.
0: بالضبط, صحه وبشفاء للجميع. نصيحتك ليهم في نهايه المشوار مع دبارت اليوم, احنا ديما مع شيف كنعملوا شويه نصائح عامه, نحكي على خاصه تحضير السريع. تو انت عطيتنا وجبه, شد اليد هذه.
3: لا تحضير سريع
0: بالحق
3: ولا سريع على الاخر,
0: اما دو بريفيرونس تحضرها على بكري مثلا تعمل مارينادم تاع الدجاج نتاعك وغيره.
3: لا لا فيسا فيسا, يعني انت تنجم تعمل المارينادم نتاعك ربع ساعه يفوح الدجاج, الرز نتاعك يطيب من بعد 10 دقائق يطيب, السلطه في نفس الوقت معناتها انت تبدا في زوز جيزان ديجا فيسا ميتي
0: خفلف
3: خفلف
0: على لضمانتك
3: من بعد
0: راني ندخل الكوجينه نلقاها مش خفلف تحمل مسؤوليتك يا شيف.
3: ما تبداش تطيب كل حاجه وحدها, معناتها الرز قاعد يطيب على وحده, الدجاج ديجا قصي حسيته وبديت حطيته في الفرن من با 4 ساعات.
0: انا نشوفه في الوصفه نتاع الدجاج
3: الوجبه لاش نتاع انا بقدره ربي يكون حاضر في اقل من نص ساعه.
0: صحه وبشفي للناس الكل ان شاء الله نهار احد تلم فيه العائله التونسيه هذا ما تمنوه للناس الكل. هنا بالازرق الشايف مكونه تحيتنا ليك نورتنا ومرحبا بك ديما معنا في اذاعه المنستير.
3: انتما
0: يعيشك انتما اللي تسمعوا فينا كملوا معنا المشوار مرحبا بكم ديما في مواصله الاستماع والمتابعه. بعد شويه طبعا موعدكم مع الصحافه الوطنيه وابرز ما كتب فيها بالنسبه لهذا اليوم الكلمه ليك واسعار السوق. هذا ما يستنى فيكم خليكم ديما معنا.
1: مش هنكمل انا عارف من الاول مهما نطول.

انت انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا. على فكره ناسي اسمك كل يوم اللي فتكلمنا. لو رحت قلت لهم اني كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين؟ الاسطوره والمعلم. قمه الغباء انك تفتكر انك في بالي ولا في خيالي. من الاخر

نسبة النجاح في الدورة الرئيسية بكالوريا 2026 35.67% والرياضيات في صدارة الشعاب بنسبة 79.41%. ألف مليار مبروك لكل الناس اللي تألقت وتفوقت ونجحت، وإن شاء الله يا ربي بنجاح لكل وليداتنا في دورة المراقبة. خليني نسميهم واحد واحد وليد زملائنا اللي تميزوا، سعيدة جدا ونقدم كل أحر تهاني لزميلي فتحي سعد ولد حمود غدوة معنا إن شاء الله في الملفات التربوية 18-58. بسم الله ما شاء الله يا ربي، إن شاء الله نروه في أعلى المراتب زميلنا فتحي. ألف ألف مبروك، وأنا مصبيح نقلوا في الحلويات وفي الفرحة اللي بتبيع عايشينها على إيقاع. وأيضا بنت زميلنا عفيف الساكلي رنيم الساكلي، ألف مبروك يا رنيم، إن شاء الله بالنجاح ومبروك العفيف وللعائلة الكل. تحياتنا لزميلتنا أسمى البراق، تحياتنا الكبيرة لها، ومبروك الغفران بنتها ملاحظة حسن جدا في البكالوريا. تحيتنا لبقية المستمعين والمستمعات، حمدي الغمريسي من عند عمته فاطمة وعمته الكل يهديوا له أحر التهاني ليه، والأم هاجر وبوه بدري، تحيتنا ليك ومبروك التفوق يا حمدي. زهرة بن نصر زيدة لولدها محمد الهدي فرشيو من عند العائلة الكل، نحييك برشا يا زهرة، نقولك إن شاء الله ديما فرحانة وإن شاء الله الفرحة مالية كل دار تونسية. اللي حب يقدم تحية ما تشوش مني، هاني موجودة، ابعثوا لي وأنا نعدي لكم الديديكاس نتاعكم. ألف ألف مبروك بصوت رامي عيش.

0: 8:30 صباحا من إذاعة المنستير. أهلا بكم في جولتنا اليومية في معرض الصحف، ونبدأها من صحيفة الصباح وفي أبرز العناوين الواردة فيها. الرياضيات في صدارة الشعب بنسبة 79.4%، 35.6% نسبة النجاح في الدورة الرئيسية لبكالوريا 2026، وتباين آراء التلاميذ حول اختبار الرياضيات. الصباح تواكب اليوم الختامي لمناظرة ختم التعليم الأساسي العام والتقني، وتونس تسدد ديونها في الأجال المحددة، ومؤشرات إيجابية بين صمود الدينار وتراجع التضخم. وأقر إجراءات لمعالجة عديد الملفات مجلس وزاري لدفع تنفيذ المشاريع التنموية بكامل ولايات البلاد، وتجميع 4.3 مليون قنطار، تطور متواصل في نسق التجميع اليومي بالتزامن مع تقدم عمليات الحصاد. ورغم التحذيرات والتوعية بخطورة المضادات الحيوية، التداوي الذاتي يتمدد إلى المكملات الغذائية والمواد التجميلية وأدوية حساسة. إلى صحيفة صحافة، وفي الافتتاحية عنوانات: تونس والاتحاد الإفريقي تمسك بمبادئ الأباء المؤسسين. وكتبت الصحيفة: تقوم العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط تونس بالاتحاد الإفريقي على التفاعل الدبلوماسي والعضوية الفاعلة والتعاون الاقتصادي، حيث تعتبر تونس دولة مؤسسة لمنظمة الوحدة الإفريقية والاتحاد الإفريقي حالياً، وهي إلى اليوم مستمرة في سعيها لتعزيز العمل الإفريقي المشترك وتوتيد الشراكات الاقتصادية بما يخدم مصالح القارة، مستندة في ذلك على موقعها الجغرافي الرابط بين القارتين الإفريقية والضفة الشمالية للمتوسط. وأضافت الصحيفة: وبصفتها عضوا مؤسسا لمنظمة الوحدة الإفريقية، لعبت تونس دورا رائد في إرساء دعامة المنظمة الإفريقية، وهي من الداعمين الرئيسيين للعمل الإفريقي المشترك من خلال التزامها بأهداف وخطط الاتحاد الإفريقي الهادفة إلى إنشاء كيان متكامل ومزدهر. ونواصل مع صحيفة الصحافة وفي أبرز العناوين الواردة فيها: الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية لبكالوريا 2026 ونسبة النجاح العامة تتجاوز 35%، وشعبة الرياضيات في صدارة الترتيب، ومؤسسة فداء جراية تكميلية لجرح الثورة، واستمرار صرف الجرايات لباعثي المشاريع لمدة 3 سنوات. ووزير الدفاع الوطني يدشن معرضا وثائقيا بمناسبة الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني. والصحيفة تعنون: الجيش الوطني تاريخ مجيد وحاضر عتيد. إلى صحيفة الشروق، وفي أهم العناوين الواردة فيها: نتائج البكالوريا 2026 35.67% نسبة النجاح، والرياضيات في الصدارة، ومشروع مخطط التنمية على طاولة المجلسين التشريعيين قريبا، ويتضمن 21,000 مشروع واستثمارات تتجاوز 100 مليار دينار. وبعد سنوات من تهميشه، دقت ساعة الإنقاذ في قطاع الفوسفات. ومعرض وثائقي في الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني تاريخ مجيد وحاضر عتيد. كانت هذه جولتنا في عناوين أبرز الصحف الصادرة اليوم، شكرا على الاهتمام وإلى اللقاء.
1: بني خلاد، الهوى ريا، حمام الغزاز، عالموجة 104.7. شهادات حية. حوارات حصرية مع عدد من المناضلين والسياسيين. شهادات نادرة وحقائق تكشف لأول مرة. أحداث وقعت ولا زالت طي الكتمان إلى حد الآن. في هذه الحصة نستضيف لكم عميد الصحفيين الرياضيين والمسؤول السابق في الجامعة التونسية للملاكمة والاتحاد الإفريقي للملاكمة والجامعة التونسية لكرة اليد والاتحاد الإفريقي لكرة اليد ومراسل عديد الصحف الرياضية العربية بتونس والمنتج بمؤسستي الإذاعة والتلفزة التونسية الأستاذ الطاهر ساسي. نشأته، دراسته، مسيرته المهنية، ظروف بعثه لصحيفته دنيا الملاعب، أسباب تراجع الصحافة الرياضية والإعلام الرياضي في تونس وكيف السبيل لإصلاحه وغيرها من المسائل الأخرى. شهادات حية الأحد مباشرة إثر موجز الواحدة ظهرا مع الدكتور عادل بن يوسف وسليم الحيزم.

0: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: معكم مكملين، نوصل معكم الفقرة الكلمة ليك.
2: الكلمة ليك، الكلمة لي.
1: نحكيه على تظاهرة جميلة ياسر باش تصير في المونستير في دورتها الثانية. نحكيه على مهرجان ربيع فيليس بمدينة المونستير، والحقيقة تفاصيلها الكل والبرنامج ومختلف طبعا الأنشطة اللي باش تدور في الأيام من 23 جوان وحتى 5 جويلية. باش ناخذ تفاصيلها الكل مع المدير التنفيذي للجمعية الوطنية للموروث الثقافي والتنشيط السياحي سي فوزي لغا. صباح النور والنوار، صباح الصحة والعافية.
3: أهلا وسهلا، يلا صباحكم مبروك.
1: يعيشك، مرحبا بك يا سيدي، مرحبا بالناس اللي تسمع فينا الكل. وتحب تحكي في الوقت هذية ثقافة سياحة فن وإبداع؟
3: أكيد
1: نعم،
3: احنا في إطار إكمال فعالياتنا وأنشطتنا اليوم متواجدين في مستير بالطبيعة ربيع فيليز الثاني.
1: نعم،
3: دورة ثانية كسابقي إن شاء الله يا ربي تكون معناتها مميزة. والتظاهرة الأولى لاقت رواج كبير وكانت محل اهتمام عدة من أطراف وهياكل، الحمد لله. احنا توا قاعدين نبسطوا، قاعدين ننظموا نركحوا باش تكون تظاهرة مميزة، سيرتو مع موسم سياحي.
1: نعم، من التراث للإبداع، هذا هو الشعار التظاهرة هذية.
3: أكيد، من التراث للإبداع.
1: نعم، أعطينا فكرة عليها وعلى تفاصيلها. كيف نحكيه على التراث باش نشوفه أنشطة تراثية ورشات ثقافية صحية تنشيطية وسياحية، نجم نقوله هكا جولة ما بين التراث والإبداع والتنشيط السياحي في مدينة المونستير، باش يكون انطلاقا من نهار 23 جوان. وبرشة تظاهرات في انتظار السادة المستمعين والمستمعات ومتابعي وجمهور المونستير طبعا.
3: أكيد، هي تنطلق من 23 ويوم الافتتاح 24 إلى يوم 5 جويلة، عدة تظاهرات بها ثقافية ومكان الأماكن اللي باش تحتضن معناتها التظاهرات جهة معناتها سياحية سنتة أثرية. عندنا الرباط، مارينا، دار الشرع، وساحة الفنون بالأساس باش تحتضن معرض معناتها للصناعات التقليدية الموروث. 21 ولاية باش تكون في مكان واحد.
1: نعم، نحكيه على مسابقة في الحلوى التقليدية التونسية، نحكيه على كرنفال تراثي تونسي كبير، ونحكيه زادة على تفاصيل أخرى. باش نخليك أنت الكلمة باش تعطينا عليها فكرة، خاطر فما حنة عروسة وفما حجامة العريس وفما عرس كامل يظهر لي حاضر. رئيس النا في الناس اللي
3: يدخل في إطار من عاداتنا وتقاليدنا غير ممول به في كل الولايات. في كل ولاية باش تكون معناتها التظاهرة معناتها متوجهة أساسا على العادات والتقاليد للجهة، واخترنا يكون العرس هو مثال العادات والتقاليد. وكلاش معناتها باش تكون العروس من ولاية المنستير، مرة فاتت من القصر هلال، مرة ذي باش تكون معناتها من مكنين. بالطبيعة بستير هي معناتها الأم لكن تمثل ولاية المنستير الجهات.
1: نعم،
3: باش تكون عندنا مسابقة بالطبيعة في حلو الزمني، كنقولوا الزمني هو التقليدي مختلف الولايات.
1: نعم،
3: تحت إشراف معناتها إنسانة خبيرة، إنسانة تعودنا لها حتى في تلفزيون من صغرى اللي هي أم
1: جميلة بالي.
3: جميلة بالي،
1: نعم، مرحبا بها.
3: وتحت إشراف زادة كذلك أختنا مونيا بوزويتا اللي هي ترتاح معناتها في المجال معناتها خاصة الحي والنسائي، مديرة جهوية المرأة والأسرة سابقا،
1: المندوبة للجهوية للمرأة والأسرة سابقا مدام مونيا بوزويتا اللي نحييها ياسر ونسلم عليها ونصبح عليها. نعم،
3: ايوه، هذه باش تكون في دار الشرع باذن الله، فتو اذاعي وشعاعي للعموم وفرصه معناتها للزوار انهم باش يكونوا متواجدين ويتذوقوا انواع معناتها الاكلات التونسيه سيرتو في الحلويات من جهه الكل. كذلك عندنا مسابقه في الاكله التقليديه، ومش معناتها مربوطة بنوع، لا بخصوصية الجهة.
1: نعم.
3: يعني المتسابقين باش يجيبوا جودة، معناتها باش يخدموا جودة للجهة باسم الجيلة من قاع الخادية كما يقولوا. فالفرصة باش نذوقوا معناتها أنواع من الأكلات بالولايات المتواجدة. معنا زاد كذلك جمعية الرباط الموروثي الغذائي هنا مازري وخنا هنا والمجموعة كل.
1: نعم.
3: يعني فما ناس مختصة باش تشرف على التقييم، معناتها باش زاد حتى المتسابقين ياخذوا المعايير في التقييم.
1: نعم بيه ممتاز جدا. ما شنو عنا اخر؟
3: عنا يوم الافتتاح معناتها بطبيعة الحال قلنا عنا في دار الشرع مسابقة في الحلو الزمني، العشية باش يكون عنا كارنفال من امام مارينا، ليكاليس لابسين لباس معناتها المتظاهرين لابسين لباس تقليدي للجهه وكلهم يمططيو ليكاليس وقدامهم معناتها المجورات، صوره معناتها ثقافيه استعراضيه باش تجوب شارع معناتها من الكورنيش القرعيه وحتى سيدي منصور، وبعدها نكسروا على اليمين قدام نزل المنستير ومنستير سنتر والحبيب وبعد قصر البلدية وبعد الولاية وبعد نرجعهم قدام ساحة الفنون غادي تكون كل الهياكل الموجودة والتدشين عن طرف السيد الولي.
1: نعم واضح جدا. يعطيكم الصحة، يعطيكم الصحة على عملكم الدؤوب على تنشيط الحياة الثقافية والسياحية في ولاية المنستير. نتمنى لكم التوفيق في التظاهر هذه ويحضروا لكم برشا ناس من زوار المنستير حتى من خارج.
3: نعم دعوة مفتوحة لكل منت المتواجدين سواء منت أولاد بلاد أو حتى منت المتصيفين اللي جايين لنا. كذلك ما تنساش عنا ديفيلي دو مود من الطراز الرفيع اللي بس العصر التقليدي مع بيو في قصر الرباط، زاد صورة حلوة ياسر باش يراو منت آخر الابتكارات سواء في الكوسموتيك أو في اللباس العصري التقليدي مخص العروسة في عرسها في حنتها في حضرتها.
1: واضح واضح. شكرا جزيلا سي فوزي، يعطيك الصحة، تحياتنا ليك. فوزي لغا المدير التنفيذي للجمعية التونسية الوطنية للموروث الثقافي والتنشيط السياحي، نورتنا، كنت معنا في فقرة الكلمة اللي كحنا معاكم مكملين بعد شوية راجعين لأسعار السوق، خليكم معنا.

0: تحياتنا لكم، معاكم مكملين في بشائر الصباح طبعا مع إيقاعاتنا التونسية يرحمها فايزة المحرسي. تحياتنا لكم الناس اللي تسمع فينا، كملوا معنا المشوار حتى لتسعة ونمشي معاكم الفقرة أسعار السوق. نهزكم البومرديس، نحيو وفي بحري اللي حاضرة في سوق بومرديس. صباح النور والنوار، مرحبا بك وفي.
1: صباح الورد والفلول ياسمين مدام مروة، صباح النجاح والفرحة للديار التونسية الكل.
0: إن شاء الله يا ربي ديما فرحانين ومتفائلين. فما برشا نجاح عندكم غادي في بومرديس؟
1: يعني فما موجود صغاري،
0: فما صغاري
1: أجواء حافلة اليوم الصباح،
0: دونك باش تحفل اليوم في السوق نتصور. الناس كلش تخرج تقضي وتطيب وتصنف وتتلم العائلة إن شاء الله يا ربي فرحة النجاح ما كيفها فرح.
1: تم إقبال لكن ضعيف مش كل عادة، نصور العباد سهل بارح وفرحانة.
0: قولك علاش؟ قولك علاش؟ ولا تعرف علاش؟ ما الماتش والعباد مصبحة، فما عباد قامت بكري وفما ناس رجعت رقدت، دونك طبيعي باش تكون الحركية مش كيف العادة. عطينا فكرة على الأسعار باش حتى اللي يسمع فينا وباش يخلط توا يمشي يقضي يعرف بشنو فما أسوأ. ما
1: ان شاء الله تكون الاسعار مناسبه للناس الكل. نبداو باسعار الخضر، طماطم 1500، الفلفل بين 1500 و3000 البقلوتي، بصل 1500، بطاطا 1800، الفقوس بين 1000 و2000، المعدنوس الخضر الورقيه في الحاره ب 2000، الغلال التفاح والخوخ بطبيعية والخوخ العادي والمشمش كلهم على 3000، الدلاع ب 500، البطيخ بدينار، العوينة 3500، نمشي للحوم البيضاء، كيلو دجاج ب 4500، سكالوب دجاج وسكالوب داند 16500، فخار 8600، اللحوم الحمراء حم علوش هبرة 60 دينار، حم بقري 45 دينار، جنب 35 دينار، كتلات 43 دينار. ونمشيوا للأسعار الأسماك، لو إنه أسعار الحم غالية شوية.
0: أي.
1: سردين الصغيرة 4000، لارش 7000، شورو 6000، المورجين 18800، الورات 22800، كالامار صغير 22800، كالامار الكبير 35800، بيت 20 دينار 800، والغزال 10 دينارات.
0: واضح به، والجودة مضمونة.
1: فما أكيد 1000%،
0: فما حويجة بيه فرشكة كما يقولوها، نجمو نشريوها ونتمتع بها احنا وليدتنا. شكرا جزيلا وفي، هيك كملنا الأسعار الكل يظهر لي
1: مكاكي. مشكورة إن شاء الله،
0: يعطيك صحة وفي. شكرا ليك، نسلموا على الناس اللي تسمع فينا الكل في بومرديس. تحياتنا ليك، كنت معنا من سوق بومرديس وفي بحري في أسعار السوق. وإحنا باش نوصلوا هكا لختام المشوار للناس اللي خلينا مبروك تمشي معنا، خاطر خلنا نفرحوا شوية مع جماعة البكالوريا، وأكيد باش نواصلوا لفرح هيثم وبقية الزملاء مع طبعا زملائنا في دي بلاتو خاصة بطبعا مواكبة تهاني وأفراح ومسرات السيدة المستمعين والمستمعات. نقولوا لمنيرة الحسيني اللي تقول نحب نهني منيل بنت خويا بنجاح ولدها يوسف الجزيري بمعدل 17.5، ألف مبروك والعاقبة لصغيراتك يا أحلى مروة، يعيشك يا منيرة. مبروك للي نجحوا الكل، مبروك للي تفوقوا الكل، غدوة بلاتو خاص زيدا مع أبناء وأولاد الزملاء وأيضا مع المتفوقين في المونستير إن شاء الله وفي سوسة، يحضروا بحضرنا لهنا الأستوديو نشارككم الفرحة نتاعهم. الناس اللي تعبت وعديت عام كامل وهي تحضر هي وليدتها، إن شاء الله فرحة كبيرة في كل دار تونسية. دورة الأبطال راهي دورة قادرين انكم تنجحوها ان شاء الله وترجعوا بقدرة ربي بقوة في قادم الايام ان شاء الله، نرجعوا نفرحوا معاكم. تحياتنا للناس الكل، شكرا للكيب الكلها اللي امنت لكم البث المباشر. تحياتي لك هيثم والناس، شكرا لك هويدا بن سيسي في التنسيق، تحياتي زدا الاحمد في تامين الستريمينغ، شكرا للجميع. مروه زيدي حلاله تعطيكم موعد غدوه في ملفاتنا التربويه. نهاركم زين وطيب وان شاء الله ديما ناجحين.

التاسعة صباحا من إذاعة المنستير. أهلا بكم في موجز للأنباء. أقر مجلس وزاري عقد أمس بإشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري وخصص لتقدم تنفيذ المشاريع التنموية بكامل ولايات البلاد، أقر جملة من الإجراءات ضمنت إلزامية إدراج كل المشاريع العمومية بمنصة متابعة للمشاريع من قبل جميع الهياكل العمومية.

0: إلى العمل على تحسين جاهزية المشاريع العمومية قبل برمجتها من خلال دراسة كل الجوانب الفنية والعقارية والمالية والجدوى الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بصفة مسبقة ومدى قابليتها للتنفيذ. وقرر المجلس الوزاري أيضا تعزيز الرقابة المسبقة على المقاولات المكلفة بإنجاز المشاريع العمومية وتقييم ومتابعة أداء المقاولات المتعاقدة مع الدولة بالاعتماد على مؤشرات تتعلق بالكفاءة الفنية والقدرة المالية وسجل الإنجاز الفعلي. تصدرت شعبة الرياضيات ترتيب الشعب من حيث نسبة النجاح في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لسنة 2026 والتي أعلن عن نتائجها أمس بنسبة بلغت 79.4% بعد نجاح 6241 تلميذ. أما واحتلت شعبة الرياضة المرتبة الثانية بنسبة تجاوزت 70% بنجاح 1438 تلميذ، وجاءت شعبة علوم الإعلامية في المرتبة الثالثة بنسبة نجاح تجاوزت 44% بعد نجاح 8070 مترشح. أفادت الكاتبة العامة المساعدة للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات وشركات التأمين بأن إضراب البنوك المزمع تنفيذه أيام 23، 24، 25 من جوان الجاري جاء بسبب الغياب التام للحوار الاجتماعي من طرف المجلس البنكي المالي والجامعة التونسية لشركات التأمين، مؤكدة أن الجامعة منفتحة على الحوار. في أخبار العالم، قال مكتب رئيس وزراء باكستان إن محادثات فنية ستعقد اليوم في سويسرا في إطار متابعة تنفيذ مذكرة تفاهم إسلام أباد الموقعة بين طهران وواشنطن. وأضاف أن رئيس وزراء باكستان وقائد الجيش سيشاركان في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أمس عن استشهاد 7 أشخاص في غارات صهيونية استهدفت مناطق في شرق البلاد وجنوبها، بينهم طفل وامرأة. وجاءت الضربات قبل ساعات من إعلان جيش الاحتلال تلقيه التعليمات من القيادة السياسية بوقف إطلاق النار في لبنان. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
3: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال، تاريخ كأس العالم مع حكيم.
4: مرحبا بكم، اليوم نعيش مع مونديال 2018 في روسيا، نسخة مليانة مفاجآت، نجوم صاعدين وتألق فرنسي كبير. المونديال هذا كان الأول في تاريخ روسيا من 14 جوان حتى 15 جويلية 2018، وجاب مشاركة 32 منتخب وسط حضور جماهيري قوي المنتخبات الكبرى: فرنسا، البرازيل، ألمانيا، إسبانيا، الأرجنتين، إنجلترا وبلجيكا. لكن اللي ميز النسخة هذه فعلا هو الحضور العربي القوي. أول مرة في التاريخ تشارك 4 منتخبات عربية: تونس، مصر، السعودية والمغرب. ورغم الأداء المشرف في بعض المباريات، الكل خرجوا من الدور الأول. من أكبر صدمات البطولة ألمانيا، حملت اللقب، خرجت من دور المجموعات لأول مرة في تاريخها في استمرار لقاعدة سقوط البطل في النسخة الأخيرة. في المقابل كرواتيا صنعت التاريخ، مشيت حتى للنهائي لأول مرة بعد مشوار قوي وأقصى إنجلترا في نصف نهائي بعد الوقت الإضافي. فرنسا كانت تمشي بثبات بدأت بفوز مثير على الأرجنتين 4-3،

0: ثم تجاوزت الأوروغواي وبعدها بلجيكا في نصف النهائي. وصلنا للدور النهائي، فرنسا ضد كرواتيا. المباراة كانت مليانة أهداف وإثارة، فرنسا تتقدم، كرواتيا تعدل، بعدها بوجبا ومبابي حسموا المباراة. النتيجة 4-2 وفرنسا التوج بكأس العالم المرة الثانية في تاريخها. وهيك كان مونديال 2018، بطولة مفاجآت صعود فرنسا وتألق العرب حضورا وأداء. نسخة دخلت التاريخ كواحدة من أكثر مونديالات توازنا وإثارة. نتلقاه في مونديال 2022. إلى اللقاء. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال.
1: دقيقة مونديال. تاريخ كأس العالم مع حكيم.

شعر قصة مسرح في إبداعات الطفولة تقدمها لكم ريم الهين.

0: صباح الخير يا لولي.
1: صباح الخير.
0: كيف حالكم؟
1: بخير.
0: كيف كانت الفترة الماضية من الامتحانات وتحصلكم على النتائج والراحة شوية من فترة القراية والدراسة والقيم المخر في الدار؟ ما رشمت ولا مزيلت؟ كيف كانت الفترة الفاضية
2: ماضية؟
0: جيدة. استمتعت؟
2: أجل استمتعنا.
0: شخت ولا مزلت؟
3: شخت.
0: لازم نحكي معاك بالديجة. انتي طول هكا طول
3: شخت.
0: استنى ساعة خلينا نحط الأمور في نصابها.
2: مش نبداو للبحر
0: زيدة.
3: حتى مشيت مليون مرة.
2: بلاصة عميقة برشا.
0: عميقة
3: باهي. حتاني زيدة مشيت القراعية، مشيت للسواني، مشيت
0: صحة لكم. احكيوا لي ساعة قبل كل شيء، كيف وجدتم هذا الاستوديو الجديد الجميل الرائع؟ مانيش ننفلونسي فيكم.
2: والله جميل كثير. جميل كثير.
3: نعطيك 20 على 20.
0: صح. باش تعطيني ليا؟
2: انا نعطيها 20 على مليون.
4: انا مليون على مليون.
0: مليون على مليون.
2: لا انا نعطيك.
3: انت ترليه ولا ترليار؟
2: 30 و
3: ترليار على ترليار.
2: 37 على 7030.
0: كيف بدا لكم هذا الاستوديو؟ كيفاش حسيتوا الاجواء؟
3: والله
2: انا
3: نعطيها 10
2: 3037.
0: واحده بالواحد اللي يتكلم باش يشوف تصويرته في الكاميرا. نبداو تراه من اليمين الى اليسار. من اليسار الى اليمين. يلا خليل نبداو معك انت. ناخذك من الميكرو.
3: نعطيك تريليار على تريليار.
0: تريليار على تريليار. على شنو؟ بمناسبة شنو باش تعطيني انت؟
3: بمناسبة الاستوديو هذا الجديد.
0: لازم نحيوا على الزملاء اللي انجزوه.
3: الزملاء
0: في إذاعة المنستير، وفما إدارة وفما تقنيين اللي خدموا عليه لمدة أشهر طويلة وقعدوا يقدوا فيه بالركن. بدلوه من باب القائمة بالركن. ما شنو انت متعرفوش كيفاش كان هذا الاستوديو
3: سابقا؟ انتم جمعتين راحة عطيتونا.
0: من هيك علاش رتحنا لكم جمعتين بشي حضروا الاستوديو جديد باش كي تجيو تلقاو استوديو جميل ورائع ومنسق ومنظم ومهيئ لاستقبال الأطفال يليق بمقامكم. عجبك دونك؟
3: عجبني.
0: باهي تري بيان. يسوني تغزر ليا ولا تغزر روحك في الكاميرا تو؟
2: انا نعطيه 3066. انا نعطيه 3066.
0: باهي وشنو اللي عجبك فيه؟ 66 67 مثال 67 ولا لا؟ 3000 وقديش قلت؟
2: لا أنا عجبني 3046. نعطيه
0: 3046. بيه ايه وشنو اللي عجبك فيه هذا الاستوديو؟
2: عجبني الكراسي والورود اللي غادي والكاميرات
3: بالحق حتى اللي عجبني
2: كل بلاصة عجبتني فيه.
3: عجبني.
0: بيه خارق العادة. ترى اسيل مشري، اسيل ما رأيك بهذا الاستوديو الجديد؟
5: جميل. نعطيه مليون على مليون.
0: كيف تصفينه للمستمعين؟
5: باهي منظره كله مزيان.
0: باهي شنو أكثر حاجة عجبتك فيه؟
5: الطاولة والورود
0: والكاميرا. قولها والكاميرا. باهي يلا خليل. مش خليل. يوسف المصلي.
6: نعطي 20 مليون على 20 مليون.
0: واو صحة لينا. ايه وشنو احسن حاجة عجبتك في هذا الاستوديو؟ ما الذي بدا لك مختلفا؟ ساعدوا يا يسونا، ما الذي يبدو مختلفا في هذا الاستوديو عن الاستوديو الاخر؟
6: الكاميرا واللي الغادي والميكرويت.
0: ملا منك عليش اليوم تقدم لنا أحسن أخبار قدمتم في تاريخ الحصة الكل ولا ليه؟ باهي نذكروا زيدا اللي بحذينا في الحصة ضيوف أتوا بعد شوية باش نستقبلوهم باش نسلموا عليهم ونتعرفوا عليهم، لكن قبل خلينا نهديكم هذه الأغنية.

إذاعات الطفولة. إبداعات الطفولة. إبداعات الطفولة برنامج أسبوعي يحتضن المواهب الصغار. مسرح في إبداعات الطفولة. إبداعات الطفولة تقدمها لكم ريم الهاني.

0: احنا في الاستوديو بحذينا بطلات بطلات متميزات جاونا شاركوا في مباريات من مختلف انحاء العالم وفي تونس زادة كيف كيف وجاونا هما والميداليات نتاعهم والكؤوس نتاعهم بحذينا في الاستوديو على الكؤوس قاعدين تشوفوهم في الكاميرا في الاستوديو عندنا 5 كؤوس وتشنشين شنشنولي ترشن شنولي كل ميداليات خلينا نسمعوا قرب الميكرو هك هك الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله صحة صحة صحة شنو هالفخا وشنو هالوهرة وشنو هالوهرة وشنو هالربح هذية بحذينا كل من ميوين العجمي وإسراء قرمة وسدرة سوقير اللي هما بطلات تونسيات متحصلات على مراتب وطنية وعالمية متميزة في مجال الحساب الذهني وتون تعرفوا زادة كيف كيف ميوين عندها تميز آخر في تلاوة القرآن الكريم زادة كيف كيف يلا نرحبوا بيهم نتعرفوا عليهم نبدأ بإسراء قرمة عسلامة إسراء إسراء مرحبا إسراء
1: لباس
0: عرفنا بروحك
1: أنا اسمي إسراء قرمة نقرأ سنة ثالثة عمري 9 سنين نقرأ في المستوى الثالث في الحساب الذهني
0: سنة قديش أنت ساعة
1: سنة رابعة
0: سنة رابعة وتقرأ في المستوى الثالث في الحساب الذهني وقت كيفاش بديت عملية الحساب الذهني أنت حبيت تشارك ماما حبيت تهزك
1: لا أنا حبيت نشارك
0: وأنت من قبل تحب الحساب ولا لا ولا ما كنتش تحب الحساب قبل
1: كنت شوية ما نحبش أما وليت نحب
0: في عمر قديش
1: عمر سنة ثانية كي.
0: في السنة الثانية بديت وأنت تو في السنة
1: الرابعة
0: عندك عامين ما قبل كنت تحب الحساب كي كنت في التحضيري في سنة 5 وسنة 6 كنت تحب واحد مع واحد وتبدأ تحسب الأرقام وكل ولا لا وعشرة وعشرين كنت تحبهم ولا ما كنتش تحبهم كنت تحبهم دونك الغرام بالأرقام والحساب موجود عندك وأثرته من خلال مشاركتك في نوادي بيه والناس اللي شاركت معاهم كانوا من أي ولايات
1: برشا ولايات من تونس ومن بنزرت من برشا ولايات من قفصة زادة
0: بيه وشنو علاش متحصلت شنو الميداليات هذوكم اللي عندك
1: متاع تركيا ومتاع برشا
0: في تركيا زاد مشيت لتركيا كيفاش مشيت لتركيا احكي لي
1: مشيت لتركيا معتها في
0: ايه شاركتوا في مسابقه وكان فما برشا عبيد
1: برشا عبيد حدا خاصه اكثر وحيده هم الجزائريين
0: من الجزائر
1: ايه
0: والعبيد اللي غادي يتكلموا لغه مختلفه
1: خاصه الجزائريين
0: الجزائريين نفهموهم عاد نتاعنا ومتاعهم نفهموا بعضنا لغة عربية لكن هل لقيتش ناس غادي تتكلم لغات مختلفة يتكلموا باللغة التركية مثلا
1: هما الحقيقة ما جاوناش تركيين خاطر معناتها كيكة ما حبوا
0: معناها كيفاش انتم مشيتوا من تونس شاركتوا توينسا وتزيرية كهو
2: لا احنا شاركنا توينسا وتزيرية وفما واحدة في العراق واحنا كوبل تونس
0: ما دونك مشيتوا نظمتوا انتوا تونس نظمت في تركيا
3: مسابقة عربية
2: مسابقة عالمية مسابقة عالمية
0: وكيف كانت التجربة؟
1: في خير صحيح
0: فرحت بها تعلمت منها كانت أول مرة تركب في الطيارة باش تمشي تركيا؟
1: ليه؟
0: ركبت قبل؟ وين مشيت؟
1: باش بلا يسخرينا ما مش في المسابقات
0: باهي يلا نتعرفوا توا على ميوان العجمي عسلمة ميوان
4: عسلمة
0: شنو حوالك
4: الحمد لله
0: عرفنا بروحك
4: اسمي ميوان العجمي عمري 11 سنة نقرا في مدرسة بريفي بديت الحساب ذهني عندي عامين عندي عامين بديت في الحساب الذهني مستوى أكبر في الحساب الذهني خدمت يعني برشا وقت اللي شاركت في تونس باش نربح الكوب خدمنا برشا مع المدربة متاعنا كانت تخدم لنا كل نهار يعني كل نهار نخدم لنا وما بين الساعة والساعة تعطينا راحة
0: باهي وانت زادة شاركت في مسابقات وطنية ودولية
4: شاركت في مسابقات وطنية
0: فما شكون يشوش علينا فما نسمع في صوت التشويش هنا من هذا الذي يشوش يا خليل يا يوسف يا ياسين شكون اللي شوش علينا نسمع فيكم في الميكرو وحتى كي ما نراكمش ورايا راني نسمع من هو خليل هذا حسيته خليل يا خليل هدوء خلينا نسمع ميوان
4: انا شاركت في مسابقة عالمية كيما اسراء في تركيا كانت اكسبيريونس بالرسم محلى على الاخر مع كوبا مع اصدقاء ما نعرفوهمش في اللحظة ذيك تعاملنا مع اصدقاء يعني طورنا صداقات عرفنا اصحاب اخرين عرفنا اصحاب اخرين ولينا اصحاب مع بعضنا ومن غادي انطلقت الصحبة ولينا دايما نكلموا بعضنا كل ما نجربوا فازة ولا نعملوا حاجة نشاركوها مع أصحابنا
1: هكا.
0: هاي بيه تعلمت منها، فرحت، تجربة كانت مميزة ناجحة في حياتك.
1: أي.
0: والميداليات هذو ما شنو اللي عندك في رقبتك تحكي لي عليهم؟
1: عندي ميدالية متاع تركيا، ميدالية متاع المسابقة البطولية بالعربية، وعندي زادة في سوسة وفي بنزرت.
0: يعطيك الصحة، برافو عليك، يعطيك الصحة، وإن شاء الله ديما نشوفوك متميزة وناجحة. ثم نمشي لسدرة سوقير. عسلامة سدرة.
5: عسلامة.
0: شنو حوالك؟
5: لاباس.
0: لاباس؟ ميدالية متاعك اللي في رقبتك نبيعو بيهم هما ساعة؟ ها؟ احكي لي عليهم ترى، عرفني بروحك واحكي لي على ميدالياتك.
5: إني اسمي سدرة سوقير، عمري 9 عمري 8 سنين.
0: نقرا في
5: سنة ثالثة.
0: وفي مستوى قديش في الحساب الذهني؟
5: ثالث.
0: مستوى الثالث. اي وشنو الميداليات اللي عندك؟
5: ميدالية شاركت فيها تركيا في الستير و في تونس و
0: ما تخافوش من المسابقات كي بدا معاكم شكون باش تتبراو روح المسابقة؟
5: لا
0: لا. وكي تبداو تتلقاو مع ناس وتلقاو رواحكم في وسط برشا مجموعه من العبيد؟
1: هي بالعكس، هي المسابقه هي اكسبيريونس باش تعيشها وباش تجربها. هي المسابقه مش على باش تهز كوب ولا باش تفرح ولا باش، هي اكسبيريونس باش تجربها كاول مره، باش تجرب المسابقه كاول مره، باش تجرب المسابقه لازم تكون عندك روح رياضيه، لازم تعرف ايش معناها مسابقه، مش لازم باش تهز الكوبك هاو، هي روح رياضيه. حساب الذهني يعني يعطيك التركيز، يخليك تزيد تركز. اني كنت في الحساب في اي في المكتب في الليكول، كنت في في الحساب العادي كنت مخاف، اني يعني من نوع اللي نخاف في اي امتحان نخاف. كيف شاركت في الحساب الذهني ولات معاش نخاف، ولات عندي الثقه في روحي، نركز اكثر، وعندي بسم الله ما شاء الله كنت من 16 17 ولات 18 42.
0: بسم الله ما شاء الله
1: عايش.
0: اي كهو يعطيك الصحة، دونك عاونك برشا النشاط هذا. بخلف النشاط هذا شنو تعمل آخر أينشتاين؟
1: نعمل صنع الحلي، وزادة عندي تلاوة القرآن كمان جزء عام، وبديت اشتار حزب التبارك.
0: يعطيك الصحة.
1: البارح كيف خذيت الجائزة متاعي وشهادتي.
0: وكيفاش نجم توفق ما بين أنشطة النوادي والدراسة متاعك؟
1: نقسم وقتي.
0: يعني
1: مثال نقرأ بالجمعة قرآن، مثال صنع الحلي نقرأه بالسبت، والحساب الذهني نقرأ بالأحد، باش زاد بعد جمعة كاملة ضغط وستريس وإتيودات نتفرهد في الجمعة وسبت والأحد.
0: باهي، قل لي شنو ما الإتيودات اللي تقرأها؟ أنت عاود لي في السنة
1: سانكيه.
0: نجحت في السنة الخامسة. أيه. شنو الإتيودات اللي تقرأها؟
1: هما مش برشا، خذ السانكيه صعيبة، دونك قريت في الحساب والفرنسي والعربية.
0: باهي، وقتاش تكمل القراية في سير الأيام؟
1: الأربعة.
0: الأربعة، وليزيودات وقتاش؟
1: كل مرة كيفاه، مثال العربية في السانكيه 3 سوايع، دونك نكمل السبعة، والفرنسي ساعتين، هو في الفرنسي ساعتين في السبت، دونك يعني نورمال في الأيامات العادية. كيف بدا العلوم ساعتين.
0: وقتاش تتفرهد؟ وكي تتفرهد شنو تعمل؟
1: نعمل ديز اكتيفيتي وناخذ شويه راحه بالتليفون.
0: تلعب بالتليفون شوي؟ باش
1: برشا.
0: نهار شنو هذا؟
1: نعم،
0: نهار شنو الراحه نتاعك؟
1: نهار الراحه نهار الجمعه.
0: نهار الجمعه
1: ما عندي حتى يتودي، كمل الاربعه كها ونرتاح.
0: ونهار الاحد؟
1: نهار الاحد عندي
0: سبور
1: جيمناستيك.
0: باهي، دونك كي تجي تنتهي الدراسه انت عباره حياتك تنقلب بكلها.
1: إيه هي صحيحة، ما مش كيما في الدراسة مش كيما في العطلة، أما برشا اختلافات. تكون يعني أنت منظم وقتك، تقوم الصباح، وإني إحنا ماما ما متعودة علينا نقوم الستة الصباح، نركح رواحنا باش نخرجوا بكري، تلقانا يعني في المكتب السبعة ونص كيكا. ماما ديما يعني تتعودة على الوقت ذي، حتى توا يعني في العطلة مازلنا متعودين بعام كامل الستة متاع الصباح، ما نزيدوا الساعة ساعتين.
0: ايه وكيفاش يتعدى اليوم في العطله كي تقوموا 7 ونص شنو تعملوا؟
1: نغسل وجهي اول حاجه، نمشي نفطر، بعد ما كمان نفطر نحك سنيه.
0: وماما تحضر الفطور ولا انت تحضره؟
1: كل مره كيفاه.
0: ايه تفطر تحك سنيك؟
1: نحك سنيه، نلبس دبشه ونمشي لدار مامي.
0: تمشي دار مامي قريبة لكم؟
1: ايه
0: تعدي النهار في دار مامي.
1: وبعد كده في الليل نروح لدارنا.
0: عايبي ويعجبك الجو في دار مامي وايام العطله هكا باهي
5: ما غادي نتلم ونعمل وجه
0: باهي هابش نشوفوا توا سدره يلا سدره احكي لي كيفاش الايامات نتاعك كيفاش قسم وقتك انت
6: قسم وقتي نقرا قصص
0: شنو تعمل احكي لي توا في النهارات هذوما اللي كملت القرايه كيفاش تعدي النهار
6: اني نعدي النهار نقعد نقرا في القصص نقري في اختي خاطر هي صغيره كاو
0: معي به صديقتنا المزيانه
7: معتها قوم بكري بعد ما نقوم بكري معتها الستة السبعة كيكة بتاع الصباح نمشي نغسل وجهي وكل شيء وبعد نعمل اكسسوارات خاطر ماما شريتهم لي معتها مستأنسة من نعمل اكسسوارات وبعد نمشي نقرأ قصص وبعد نمشي دار مامي
0: برافو بيه يلا باش نعملوا تجربة باش نشوف الفتياتات متاعي الخبيرات في الحساب الذهني شنو المستوى متاعهم مستعدين باش نبداو التجربة متاعنا وإلا لا
5: مستعدين
0: يلا نبداو 700 إلا 200 مع 300 إلا 100 يساوي
5: 700
0: زلت أنا في الكالكولاتريس ما طلعتيش هذي كيفاش عرفتوها أنتوما كيفاش عرفتوها قولوا لي ترى
7: نحسبوا
5: حساب ذهني فما ناس تبدا متدربه على الاخر تتقاوم يعملوا هكا
0: الكل كيفاش بربي كلي بداو يعملوا بيديهم هذوك
7: خاطرهم حافظين المعداد
5: يعني شفتوا المعداد اللي احنا نخدموا به شاربينه يعني
0: شنو هو المعداد هذا فسرولي
7: المعداد هو المعداد اللي نعملوا به معناتها نحسبوا به فما عباد تحسب به
5: فما اقراص هكا تلقاهم هكا وحده مصفه الفوقانين كلهم خمسه واللوطانين اربعه
0: اي
5: يعني تزيد هما شفت هكا على عبارة في المعداد باش تعمل هكا بالمعداد
7: باش تطلع
0: باش تطلع كعبة
5: هكا وطل هي تطلع وهذه تهبط
0: اي
5: تلقاهم هما حافظين المعداد كيف باش يعملوا
7: يعني
5: تقول لهم 500 مع 500 مع 100 الا 100 هما يطلعوها لك 500
0: يطلعوا في المعداد كعبة
5: يعني خيال
0: في خيالهم يتخيلوا المعداد باش يطلعوا هكا واحدة في المعداد
5: طريقة الأصابع هذه خمسة 6 7 8 9 دونك
7: عندنا 9 صوابع فما اللي يعملوا هكا في
0: اي فما اللي يبداو يعملوا هكا بيديهم زيدا
5: اي هذيك هي هذيك هي هذيك الخيال يعني هذيا معديه
0: تلقى 5 4 3 هكا تلقى يبدا يعمل بالاصابع نتاعو وفما شكون تلقى يبدا يعمل هكا كيفاش
5: هو هكا حافظ هكا هكا هذيك المعداد هو يبدا ينقص ويزيد ينقص
0: دونك يتخيل المعداد في مخه ومن بعد يخشي يقرأ هكا إيه ما تبدأ العدد طويل يعني مثلا تقوله 635 في 3 إلا 425
5: فما آلاف فما زيدة بعض الآلاف يعني فما أرقام يعني أرقام هي لا نهاية لها زيدة كيف في حساب الذهني أرقام لا نهاية
0: بين عاود نزيد لكم تمرين واحد آخر يلا 300 مع 500 إلا 100 مع 100
7: 800
0: كيفاش عملتوا هذي وريوني ترى
5: خمسة مية
0: مع مية مع ثلاثة مية إلا مية إلا ثمانية مية ثمانية مية تو تشوفوا فيهم ثمانية نشوف في ثلاثة في صوابعكم تو
7: هذه خمسة
5: هذه خمسة
7: هذه ستة سبعة ثمانية
5: سبعة ثمانية
0: أنا نشوف في ثلاثة كيفاش تشوفوا فيهم ثمانية ده
5: خمسة ستة سبعة ثمانية
0: ثمانية
5: هم
0: أربعة أسابع
5: هذه خمسة
0: هذه الأولى تحسبوا خمسة خمسة بي
5: ستة
0: سبعة ثمانية بي كي قلت أنا كيفاش عملتوا أنتم جبتوا الأسابع هكا
5: خمسة
0: مية مع مية
5: مع مية
0: مع مية
5: مع مية
0: لا يعطيكم الصحة شبشون نجم نقول كان يعطيكم الصحة من نجم شل خاطر تعرف انتم خليني نفسر السادة المستمعين راهم السادة المستمعين راهم قاعدين يحكي معايا عندهم أربع أصابع معناه أربع أصابع يشوفوا ليه مسكرين صباع مدين أربع أصابع ويشوفوا فيهم ثمانية ما مش تسعة يعني لوجيك مول واحد يتخيل خمسة
5: الحساب باش احنا باش نشارك في مسابقات تبدا شد ستيلو باش تشد ستيلو باش نجم مثال تحسب هكا تسعة وستيلو في يدك
7: تنجمش
0: ما تنجمش
5: باش تكتب فيسا خاطر احنا في حساب الذهني نمشيو على الوقت وعلى صحة العملية
0: ايه
5: ما تنجمش تكتب هكا تسعة والطريقة الأصح خمسة هكا ستة سبعة ثمانية تسعة كيف انت تكتب باللي بين تحسب بصوابعك وتكتب أصلاً يشتربوا أكثر وقت.
7: أصلاً في الحساب هذية يعملوا الخمسة هيك، ما يعملوش خمسة هيك، يعملوا خمسة هيك والواحد هيك، هي هذوم ستة، خمسة ستة، سبعة ثمانية تسعة.
0: قديش حبت لكم وقت باش تحفظوا السيستم هذية؟
5: سهل ومش
6: صعيب.
0: في قديش يعني وقت تحفظتوا؟ في حصة؟
5: ما هي الكوتش متاعنا دربتنا على الطريقة ما يصيبوا حفظنا، يعني إصبابا نحفظوهم مش لازم نقعدوا نغزروا لهم، تلقاها خمسة ستة سبعة، مش لازم تغزر، كيف تغزر اصوابع تزيد تضيع وقت اكثر، واحنا في الحساب ذي
7: اصلا نحن حفظناهم هيك معناتها 5 6 7 8 و 9 ما غير ما نغزروا له، هذه نكتبوها كامل.
0: باهي، وهذا الشيء عاونكم في حياتكم اليوميه والا لا؟
5: ايه.
0: شنو غير لكم مثلا؟ تحسنتوا في الرياضيات في القرايه؟
5: ايه.
0: كيفاش
5: معادلاتنا كانت، انا مثال نحكي على روحي، معادلاتي كانت 18 17 16، ملي دخلت الحساب الذهني وليت 20 وديما يعني 20 عمري
0: تتحسنت. وانت؟
7: وانا زادة كنت في ال 15 16 زادة وليت في 18 19.
0: في الحساب ولا في المواد الكل ولا في المعدل؟
7: في المعدل.
0: دونك تحس اللي هو النشاط الذهني يعاون. وانت؟
6: اني كنت في الاربعتاشات وثلاثتاشات ولدت في السبعتاش.
0: ممتاز ممتاز، يعطيكم الصحة. اي تحية ليش كنت حبوا تقدموها ملا تولي ماما ساعة؟ خليني نسلم عليهم خاطر قاعدين في قاعة الضيوف بحذينا يستنيوا فيكم باش تكملوا، شنو تحبوا تقولوا لهم؟
5: نشكر عائلتي الكل اللي هي وقفت معي في اي مسابقة اني شاركتها، ونشكر امي وبابا، وتحية كبيرة لمامي خاطرها زادة شجعتني وهدت لي كادو خاطر نربح.
0: يعطيك الصحة، برافو عليك.
6: نشكر عائلتي الكل خاطر هي اللي شجعتني باش اني نكمل نتقيد في الحساب الذهني، ونشكر بابا وماما خاطر هما اللي شجعوني أكثر وحيد.
7: نشكر عائلتي كل خاطرهم ضحوا معايا، ضحوا معايا ومعنتها وخلوني نعمل هذه مثلا نعمل الحساب الذهني هذا، خاطر الحساب الذهني إذا معنتها يعطي الثقة في النفس، يعطي ثقة في النفس ويخليك معنتها تصبر، صبر يعطيك الصبر ويعطيك برشا حاجات، وتخلي معناتها في المعادلات الاخرين اللي عندك كنت طايح في المعادله تولي
6: اكثر المعادله.
5: ونحب نحب نقدم تحيه كبيره للكوتش خاطرها وقفت معانا وتعبت علينا وسهرت علينا باش تحضر لنا الدفوارات باش نوصل للمرحله هذيا، وزاد ماما هي اللي وصلت للمرحله هذيا، سالتني اول خطوه، اول خطوه باش نتعلم حساب ذهني كانت ماما. ماما قالت لي تحبش تجرب حساب ذهني، جربت الحصه الاولى عجبتني، من وقتها بدات النقطه، من وقتها بدات غرمي بالحساب الذهني. زادة تحية كبيرة كبيرة على الأخير كوتش فاطمة،
0: مدام فاطمة. شكون؟
5: مدام فاطمة قليلة.
0: نسلموا برشا على مدام فاطمة قليلة، يعطيك الصحة على تأثيرك للأطفال مدام،
5: خاطرها تعبت معانا وصبرت معانا وتفانيها في عملها، ونتمنى أن ننجح والتفوق في.
0: يعطيكم الصحة، شكرا على الحضور. مازل احنا مازلنا حصتنا متواصلة، نضيفكم بحضينا ونستقبلوا لي كرونيكور متاعنا، وننتقلوا بعد شوية لفقرة الأخبار متاع الصغار.

0: الإشهار
1: من الأرض للكوجينة، من الحومة للستاد، من الطاولة القلب كل تونسي، بحب اللي طيب وتصنف وتدعي الليل ونهار، بأحلامنا، بالقرينتا، بالقليب، وبحب النجمة والهلال. يلا وهزونا معاكم، تونس معاكم، كلنا معاكم، سيكام معاكم تكبر المحبة، وبقليب نشجعوا أبطالنا.
2: هذه إذاعة المنستير ومنها يتواصل لقانا معاكم في برنامج إبداعات الطفولة، وتوجه الوقت بش نقدم فقرة الأخبار.

0: إشراف وزارة الشؤون الثقافية تنظم المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالاشتراك مع المعهد العمومي للموسيقى والرقص ومع المركب الثقافي بالمنستير احتفالا بعيد الموسيقى أمسية موسيقية فنية، عرض موسيقي بعنوان ميتيساج، ورشة في الرسم للآلات الموسيقية، معرض لوحات فنية، نغمات وألوان. الأحد 21 جوان 2026 الساعة 6 بالمركب السياحي مارينا المنستي.
1: الأخبار
0: أعلن رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل ورئيس جمعية صوت الطفل بتونس بمناسبة يوم الطفل الإفريقي عن تأسيس الائتلاف الإفريقي لحقوق الطفل بمشاركة أكثر من 300 جمعية من 12 بلدا كمبادرة قارية تهدف إلى تعزيز علاقات التعاون بين منظمات المجتمع المدني والدولي من أجل تحسين أوضاع الأطفال في مختلف أنحاء القارة الإفريقية.
1: الأخبار تصغى.
0: سحب قليلة بأغلب المناطق وتكون أكثر كثافة بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط، الريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، البحر مضطرب إلى محلي شديد الاضطراب، تتراوح الحرارة القصوى بين 30 و35 درجة قرب السواحل الشرقية والمرتفعات وبين 35 و40 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيل محلياً.

يتواصل لقنا معكم من إذاعة المنستير، هذا برنامج إبداعات الطفولة. أهلا وسهلا باللي تحقوا بينا الكل في الاستماع بعد ما سمعنا الأخبار متاع الصغار واستقبلنا ضيوفنا وفرحنا بالنجاحات متاحهم. وقيد توا باش نكتشفوا شخصية الأسبوع، باش نشوفوها شكون شخصيتنا متاع الأسبوع. فبالتالي ركزوا معنا، عنا شخصية تنجم تكون سهلة إذا كنت تخموا بالكدي وتركزوا بالكدي، خاصة في الكلمات اللي باش تقولهم لنا أسير المشري. يلا نتعرفوا على تعرفوش شكون الشخصية هذه.

0: نعرفش شكون الشخصية هذه.
1: صباح الخير أصدقائي الصغار والكبار، إليكم اليوم مؤشرات شخصيتنا لهذا الأسبوع. هو فنان وملحن تونسي،
2: ركزوا.
1: ولد في 30 مارس سنة 1912 وتوفي في 27 مارس سنة 1970 في تونس العاصمة. كان يمتلك خامة صوتية قوية ومعبرة، عرف بعنايته الكبيرة بمظهره وأناقته الاستثنائية على المسرح. توفي إثر نوبة قلبية بينما كان في حفلة على خشبة المسرح البلدي بتونس، لقب بمطرب الخضراء من أشهر أغانيه بيت الشعر نهارك زين، العالم يضحك ما تفكرش في الأحزان، زينة يا بنت الهنشير نجيك ونجيني، عايش من غير أمل في حبك تكويت، أنا كبطير
2: في وكري
1: نغني، ما حبيتش يلي ظالمني.
3: واسمع كي تلصقهم كلمات الأغاني مع بعضهم اللول مع بعضهم يجيوا أغنية وحدهم. معناه أنا نسمع خطر، أنا حفظتهم لذوما الكل تقول فيهم حفظتهم الأغاني، كي تقول الغفخان تاع أول الأغنية فهمت شنو نقصد ولا ليه؟ كي أنت تو تسمي فيهم مسلسلين ورا بعضهم، مسلسلين مع بعضهم ديجا يجيوا أغنية وحدهم، تلمو الكلام الكل شاعري ومنمق ومنسق وجميل. يلا كملي.
1: أي نتصور سهلة شخصيتنا وعرفتوها، فمن هو يا ترى؟
3: أنا أقول عبد الحليم حافظ.
1: لا.
3: محمد عبد الوهاب.
1: لا.
3: علاش لا؟ علاش لا؟ منين قلت أنت شخصيتنا؟ من أما بلاد هو؟
1: أما بلاد.
3: مصري ولا تونسي؟
4: تونسي.
3: تونسي تونسي تونسي اللي غني نجيك وينجيني من عين الحسيد. لغني نهارك زين نهارك زين نهارك زين نهارك زين نهارك زين نهارك زين، أنا كي طير في وكرين غني ترى لا لا لا لا لا لا
1: قلت أنا
3: عايش في
1: روحي
3: خير سكون أحسن مني
1: ترى لا لا لا لا لا.
3: اسمه يبدأ بعلي. علي
4: علي
3: دونك قلنا فنان تونسي.
1: الهاني؟
3: لا مش الهاني، علي مش الهاني، فنان تونسي غنى مجموعة أغاني مشهورة برشا، انتم مازلتوا ما بديتوش تحفظوها تولي تحفظوها، مهتم بالشكل متاعه، أنيق، صوته مميز جدا على المستوى العربي، عنده صوت ياسر مميز، يقولوا مضخم وعنده الريشة كي يبدأ يغني. سمت لنا مجموعة من الأغاني متاعه،
1: حد ما عارفه
3: اسمه يبدأ بعلي. علي الرياء يبدا هكا اسمه.
1: علي
3: الرياء
4: ضي
3: الرياضي. لا مش علي الرياضي. شنو تقول انت يوسف؟ يوسف شنو تقول انت حسب رايك؟
1: علي الرياضي.
3: شنو ينجم يكون اسمه؟ علي الرياء مش الرياضي.
1: علي
5: استسلمتوا؟
4: لا ما نستسلموش نحن.
3: يلا ثلاثة.
1: علي الرياضي.
3: لا ثلاثة اثنين واحد الإجابة صحيحة أسيل.
1: علي الرياحي.
3: علي الرياحي برافو. علي الرياحي.
4: علي الرياحي.
3: علي الرياحي.
1: علي الرياحي. شكرا. بيت الشعر.
3: بيت الشعر هي عرقوبة بتعرفيش هذيا؟ واصل امشي.
1: نهارك زين
3: نهارك زين نهارك زين نهارك زين.
1: نعرف
3: حلا
1: نعرف حلا
3: أي بشوية بشوية لم يضحك يضحك والدنيا الدنيا والدنيا اللي بعد وي
1: ما فهمتش حتى كنا
3: ما تفكرش في الأحزان ما تفكر. أنا اسمع والله باش نقول المديرة تنحي لكم التلفزة هذيا التلفزة هذي باش نكلم السيدة المديرة نقول لها يا سيدة المديرة نحينا التلفزة ما مش مركزين الأولاد.
4: لا لا
3: ليه بي ولا هي بتلفزة تو
1: لهين بيك
3: لك لهيم التلفزة ما كمش لهيم بيا لهيم تتفرجوا في رويكم في التلفزة.
4: استنى يا المديرة ريمة تي المجرمة يا ريمة شو اسمها
3: سيدة المديرة
4: يا سيدة المديرة ليلي خلينا خلينا التلفزة
3: والله هي تلاها بيا بتتفرج في روحك قاعد تقعد تغزر روحك تنسيني
0: استنى نعم نجمو نشوفوك منها كي تتكلم ونجمو نشوفو الاخرين
3: اي انت تشوفني في التلفزة ما انت قاعدة تجاوب في التلفزة وتجاوبي ديك تتفرج في التلفزة وما تجاوبنيش تنسى ما تجاوبنيش
0: لا انا نشوف فيها ونشوف فيك
3: كي تشوف التلفزة تجاوبني
0: استنى استنى شوف انا نشوف التلفزة ونسمعك من لهنا
3: في اللي في الكاسكيو بميك
0: اي كي انت تتكلم انا نشوفك ونسمعك من لهنا والنجم نجيبك وانا نشوفك ونسمعك
3: ايه هو اما افضل انت تشوفني في الحقيقة قدامك وتجاوبني عيني في عينك ولا تغزر لي في التلفزة وتسمعني في الكاسكو وانا وراك
0: استنى نجم نشوف عينك في عيني وفي التلفزة
3: عزيزي عينك مش في عيني عينك في التلفزة مش في عيني انا عيني فيك وانت عينك في التلفزة بيه يلا يعطيك الصحة شكرا يا أسيل على الإجابة الصحيحة والمتميزة قبل ما نختمو عنا المسألة الفرق تشانشينيت الفقرة الموالية تبدأ بالآم عندك أنت محمد باش يقدم لنا خليل مجموعة من الأسئلة ونحاولوا نجيبه يلا جنجل

0: يلا السؤال الأول ماذا يقول؟
1: له أوراق وهو ليس نباتا.
0: له أوراق وهو ليس نبات. مكرونة؟
1: لا. سباجيتي؟
0: سباجيتي
1: لا.
0: له أوراق. سنخخمم. له أوراق. شجرة؟
1: لا.
0: مش نبات. مش نبات. مش نبات. شنو ينجم يكون يا ربي؟ يوسف.
2: عشب صناعي.
0: شنو؟
2: عشب صناعي.
0: عشب صناعي عنده أوراق ومش نبات. عشب صناعي.
1: لا. لا لا لا.
0: الأزهار. نبتة الأزهار.
1: بالحق.
0: إيه. شنو اللي هو أوراق؟ ما طلعتوش. ثلاثة. إيش المسلسة طلعها ذي؟ أنت مركزة مع التلفزة ماكش مركزة معايا. ثلاثة. اثنين. واحد. الإجابة الصحيحة
1: هي كراس أو كتاب.
0: الكتاب. فاتتكم هذية.
1: ولا الكراس.
0: له أوراق وليس له وليس وليس نبات. فهمتنا بالقدي؟
2: أي.
0: يلا
2: أي.
0: السؤال الموالي.
1: ما الشيء الذي يولد طويلا ويموت قصيرا؟
0: صحيح.
2: الإنسان
0: يتولد صغير. الإنسان ببي. نسيت الببي.
2: أي. أي أما هو يقعد دقائق باش يولد ويقعد دقائق أخرى باش يموت.
1: لا.
0: أي هو قالك يتولد يتولد كبير لكن عنده ما يموت يموت صغير. يعني الإنسان يتولد صغير وبعد يكبر ولا؟
1: أي.
0: أي.
2: أمر مستحيل.
0: أي بالحق أمر مستحيل إذا يتولد كبير ويموت صغير.
1: مستحيل. أما
0: مستحيل هذا الأمر.
1: أما باش نعطيكم شنشينات مليون باش طلعوها.
2: الوردة النجم نقطعوها باش هي تكون
0: قصيرة.
1: أنا راني نعطيكم مسألة هارد ولا مليون باش طلعوها.
0: أسيل ما طلعتش. تستسلم تستسلم. يلا يوسف.
1: هاو.
0: الشجرة.
1: لا.
0: باش تتولد كبيرة الشجرة تتولد صغيرة.
2: أنا قلت الشجرة.
0: الإجابة الصحيحة هي
1: الشمع.
0: ما جيتش على بالي يا ذيا. ما جيتش على بالي. فهمتوها كيفاش ولا ليه؟
3: يا اخي يا خاطر هي تبدا كبيره كما شعلوا.
2: بطه بطه بطه. ايجا بطه ايجا بطه.
0: يا بطه انت يا بطه يا بطه يا بطه انت هدوء يا بطه. دونك عندنا فهمتوا كيفاش الشمعة تتولد كبيره من بعد تولي صغيره؟ هي معقول ولا مش معقول؟
3: معقول
0: معقول. يلا السؤال الاخر في حصه اليوم هو الاخير. السؤال الاخير
2: هو بطاطا.
1: ما هو الشيء الذي يبكي دون عيون؟
0: يبكي دون عيون.
2: شجرة.
1: لا بلا تبكي الشجرة.
0: صنبور المياه. السماء. السحب.
1: تراوش
3: السحب.
0: إجابة صحيحة. صح عليا.
2: استنى استنى استنى. ما عندوش عينين.
0: قالك شيء الذي يبكي دون عيون. أحسنت إجابة صحيحة. يلا وصلنا لختام حصة هذا اليوم. شكرا لكل من رافقنا بالاستماع. لازم نركزوا أكثر المرة الجاية. شكرا ليوسف المصلي. شكرا لأسيل مشري. شكرا لخليل بوزقرو. شكرا لياسين الصمودي. شكرا لمحمد سيدية. شكرا لهيثم والناس. شكرا لهويدة سيسي في التنسيق زميلنا الجديد في التنسيق التلفزي زميلنا أحمد. ريم الهيني من قدام ميكرو. أتمنى لكم نهار أحد طيب وجميل.
1: شكرا.
0: باي باي
1: باي باي.
4: بولبا لبقالطة على الموجة 95.7.
5: 95.7. ولدي يا ولدي.

0: الأبناء زينة الحياة الدنيا، ومن أجل سلامة صحتهم النفسية نلتقي صباح كل ثلاثاء من 9 إلى 10 صباحا. أغلى ما عندي لقاء أسبوعي مع ربح عبداللوي
1: من إذاعة المنسير. صباح الخير، نهاركم طيب مستمعينا، وأهلا بكم دائما على موجاتنا. إلى موجز الساعة 10 للأخبار. قرر المجلس الوزاري المنعقد أمس بالقصبة بإشراف رئيسة الحكومة، وكان حول تقدم تنفيذ المشاريع التنموية بكامل ولاية الجمهورية، أقر جملة من الإجراءات من بينها إلزامية إدراج كل المشاريع العمومية بمنصة متابعة المشاريع من قبل جميع الهياكل العمومية المركزية والجهوية والمنشآت والمؤسسات العمومية، وتحيين المعطيات الخاصة بكل مشروع بصفة متواصلة، وتشمل تطوير واجهة متقدمة للإنذار مبكر بمنصة متابعة المشاريع بما يمكن من الرصد الآلي والاستباقي لمؤشرات التعطل والمخاطر المحتملة التي قد تؤثر على تنفيذ المشاريع. أقر المجلس الوزاري تعزيز الرقابة المسبقة على المقاولات المكلفة بإنجاز المشاريع العمومية وتقييم ومتابعة أداء المقاولات المتعاقدة مع الدولة بالاعتماد على مؤشرات تتعلق بالكفاءة الفنية والقدرة المالية وسجل الإنجاز الفعلي للحد من إسناد المشاريع إلى مؤسسات غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية ومن مخاطر التعطل أثناء التنفيذ. بلغت نسبة النجاح في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا هذه السنة 35.67% بحسب ما أعلنت وزارة التربية، وبلغ عدد الناجحين في الدورة الرئيسية 55,259 تلميذا، فيما تأجل إلى دورة المراقبة 50,236 تلميذا، أي ما يعادل نسبة 32.43%. ويجتاز المؤجلون إلى دورة المراقبة الاختبارات الكتابية لهذه الدورة أيام 29 و30 جوان و1 و2 جويلية القادم، على أن يتم التصريح

0: وأنشطة فلكية وعلمية. شكرا لكم حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: إشهار.
3: تسعين دقيقة جرحة، تسعين دقيقة فرحة، والمرة هذه مع النسور لآخر لحظة. المنتخب مشجعين وبفيبر بي طائرين. المال ضمن على الفرجة في المونديال بتخيو دي بي، وعدي الابونمون تاعك على بي.net.ان بي.net.ان، ولا كلمنا على 71 100 440. بي، الانترنت معنا خير.

بدنا نرقص ونغني. ألف مبروك ألف مبروك لكل الناجحين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا. صباح النور، صباح الفرح، صباح الفل والياسمين لكل الناجحين، لكل البيوت التونسية اللي تفرح البرح على إيقاع أجواء كبيرة برشا من الفرح في نجاح وليداتهم إن شاء الله يا ربي العقبة، للناس اللي هما في التدارك إن شاء الله إن شاء الله يا ربي تكمل فرحتنا وتكمل زغريتنا في كل البيوت تونسية وما فيها بيس، راهو الأمل ديما قائم. نقولوا ألف مبروك ألف مبروك لكل الناجحين في مختلف الاختصاصات، حتى في الحياة زيدة اللي نجحوا في حياتهم وحقوا حلمهم. اليوم معانا في التهاني والأماني من الآن وحتى الساعة منتصف النهار، مرحبا وأهلا وسهلا بكل مكالمتكم الهاتفية على 73 460 800. هويدا محمد صديقنا في الديجيتال اللي نرحبوا به من جديد، نقولوا أهلا وسهلا بكم الناس الكل حتى المنتصف النهار. نجوى الماري الصخيري تهنيكم وتقول لكم ألفين مبروك. تفضل محمد سيديا.

0: محليها الزغاريت. محليها الزغروطة اللي تطلع من القلب. ألف مبروك لكل الناجحين والناجحات وين ما كانوا، للمتفوقين، لكل من ربي معناها عطاه على طول صبره، خاصة معناها نعرفوش معناها واحد يعدي في الباك، معناها العائلة الكل تعدي في الباك، وخاصة الوالدين والأم بالأساس اللي هي الحقيقة على عصابها. والبارح نستنيه في النتائج معناها عبر تطبيق الاسماس، ورغم ذلك معناها نسكل تستنى وإحنا معكم نستني، وإن شاء الله يا ربي الزغروطة تكمل والفرحة تكمل بصغيراتنا اللي إن شاء الله في التدارك، وإن شاء الله يا ربي نقولوا ألف مبروك ليهم مسبقا. فقط شوية عزيمة وشوية إصرار وشوية صبر، وإحنا نعطيه ديما الأمل إن شاء الله. نبدأ أول مكالمة في حصتنا اليوم. ألف مبروك، أهلا وسهلا، مرحبا، شكون معنا؟
1: سرور وسرور، نارك زين ومزيان كيفكم انتوما، وبالزغروطة المزيانة ان شاء الله تأم على العباد الكل وعلى كل مطالب النجاح والافراح.
0: امين يا ربي امين. شكون معنا؟ شكون معنا؟
1: مدام محبوبة من المسكير.
0: مرحبا بيك، مرحبا مرحبا، اهلا وسهلا، نورتنا يا محبوبة، محليها الفرحة، محليها الفرحة، وان شاء الله يا ربي تكمل.
1: امين، والله لا يحرم منها هموما، ريت الفرحات اللي تعدوا في عمرنا الكل كاين ما تجيش في فرحة النجاح.
0: صحيح، وخاصة نجاح البكالوريا، نجاح البكالوريا خاص يعني. إن شاء الله. شكون تحب تهدي؟ شكون تحب تهدي والتهاني اللي تقدمها لشكون؟
1: نهاني خويا سامي المبروك بتخرج بنته سوار، قولوا يا سامي ربي فضلك ويطول عمرك، الحمد لله إن شاء الله ربي تفرح بهم الكل كاي
0: إن شاء الله يا رب.
1: ونهاني ولد لوسي سي أثمان بتبوت وزوجته ريم زراقي بنجاح بنته نوران الباك، ونهاني صديقتي نجاح شادلي وزوجها سيري محمد العجمي بنجاح ولدها رياء، ونهاني ولدي كريم شوشان بمناسبة ترسيمه في خدمته، وربي يوفقهم الكل كي راهو نجاح في كل شيء، الدنيا دي كلها نجاحات راهو مش كان في القرايه،
0: طبعا طبعا طبعا طبعا نجاح في كل المجالات، واحنا الحمد لله قلنا مناسبتي هذه صحيح هي حصة خاصة بالنجاح وبالتهاني والأماني، لكن النجاح في الحياة هو أهم حاجة في الدنيا، وإن شاء الله يا ربي كما قول طالع خير، وإن شاء الله يا ربي هي ما نقولوا إحنا البكالوريا هي المفتاح، هكا ولا
1: هي المفتاح، هي المفتاح تدخل به المجالات الكل. ونهاني بنت خالي نسرين بنيتها كنترول، إن شاء الله يا نسرين الله لا يحفظك
0: إن شاء الله،
1: ولأكسخ بنيتك إن شاء الله نفرحوا لك، ونهانيوك في الراديو، ونهاني الناشحين كل كاية إن شاء الله ربي ينجحهم ويفرحهم بما أهم، وربي مبروك لجماعتكم إذاعة المنسير زملائكم ولاد زملائكم، ونقول لهم إن شاء الله مبروك، وربي يعطيكم الصحة دائما كونكم وصلتوا لدايتكم وفرحتوا بهم وفرحتونا معاكم
0: إن شاء الله.
1: نجاوة
0: نعم،
1: ينجيك ويعليك ويبقي ستر عليك، وإن شاء الله نعرف مبروك.
0: أعيشك، شكرا يا محبوبة. شكرا لك محبوبة،
1: مبروك وزين،
0: يعيشك يعيشك. إلى اللقاء، باش نمشيو المكالمة هاتفية أخرى. حبيت نقدم أجمل التهاني لعائلة المرحوم محمد صلاح الصخيري والمرحوم مصطفى الدريدي اللي تقدموا بالتهاني كافة العائلة، وخاصة الأم ماجدة الدريدي والأب ناصر الصخيري إلى تحفونا صغرونا إيناس الصخيري بمناسبة النجاح في البكالوريا. ألف مبروك، ألف مبروك يا إيناس، وإن شاء الله يا ربي العقبة للتخرج. نمشي مع مكالمة هاتفية أخرى، نقولوا ألو ألو ألو ألو، صباح النور، صباح الفرح، صباح النجاحات، مرحبا، شكون معنا؟
2: معك حياة من جماء.
0: مرحبا بيك يا حياة، أهلا وسهلا.
2: وبيك يخليك يعيشك، وإن شاء الله ديما أنتم متألقين في كل المجالات.
0: يعيشك يا حياة.
2: ساعة مبروك لك جديد.
0: يعيشك يعيشك، شكرا.
2: يعيشك
0: مبروك علينا الناس الكل حياة، مبروك علينا الناس الكل.
2: مبروك علينا الناس الكل عزيزي. بالله يقول لي بنت في شكري نحته.
0: والله انا مازلت راني ما خديتش الليسته نتاع النجاحات الكل، هو شويه شويه ان شاء الله يا ربي انا اخر الحصه نهدي لهم الكل، مازلت هوني قاعده نلم في النجاحات الكل،
2: ولاد الزملاء الكل وبنات، وان شاء الله مبروك ونتقدم بالتهاني الى دار العمراني سلمى بنتهم، ونتقدم البنت خويا بنتها ولدها اللي نشهد توأم
0: أي
2: وليد نجحوا مع بعضهم.
0: ما شاء الله ما شاء الله، ربي كما قال خذي بيدهم
2: يخليك يعيشك. ونقدم تهاني خان في بيت كيف اللي بنته تبارك الله تفوقت بعشرين فاصل واحد
0: مع ولاية
2: كيف. ونتقدم الكيف الجيراني الكل باش ما نغلق في أساميهم الكلهم اللي خذوا الباس. ونتقدم لدار العمراني بنتهم مناسبت مع نجاحتهم وعرس بنتهم.
0: على كل إن شاء الله الأفراح قائمة إن شاء الله بالتهاني والأماني. شكرا لك يا حياة، محلها الحياة كي تبدأ في اللمة العائلية، ومحل الحياة زيدة كيف كيف بالنجاحات والمناسبات
2: واللي تحكم ترغب
0: إن شاء الله
2: يوفقه. إن شاء الله
0: إن شاء الله يا رب تفرح تكمل فرحتنا
2: كل راو حتى اللي ينجح في حياته راو نجاح كبير
0: طبعا. شكرا لك يا حياة، تحياتي لك وإلى اللقاء. إقاعة الفرح ما زلت متواصلة معكم، ما زلت مكالمة هاتفية ناخذوها، راح نحن مجندين اليوم لاستقبال مكالمتكم الهاتفية. ألف مبروك، أهلا وسهلا، وشكون معنا؟
3: ألو صباح الخير مدام نجوى.
0: أهلا وسهلا، صباح الفل، مرحبا، شكون معنا؟
3: مدام عليا.
0: مدام عليا مرحبا بيك، مدام عليا من المنستير هكا ولا مرحبا، وهل يخفى القمر؟
3: عايشك يا ربي يفضلك ربي يعني.
0: لشكون بشكون تهني؟ بشكون تهني؟ نبدا
3: بنت خالي صابر مناري بنجاح ولده بمونسيون حسن جدا زياد وان شاء الله عقبه للتخرج. وعندي زاد بنيه مريم قراسه زاد بتفوق 17 معدلها
0: ما شاء الله ما شاء الله.
3: نهني امها الاستاذه كريمه وها نور الدين قراصة الأستاذ كيف بنجاح بنتهم إن شاء الله عقبة للمزيد
0: إن شاء الله يا ربي. شكرا لك يا عليا، تحياتي لك وإن شاء الله يا ربي بالنجاح والتوفيق لكل وليداتنا اللي قاعدين يستنوا معناها في النتائج متاعهم. محمد وانتصار الدريدي من المنستير يقدموا أجمل التهاني إلى فاطمة الدريدي بمناسبة النجاح في البكالوريا. ألف ألف ألف مبروك يا فاطمة، وإن شاء الله يا ربي العقبة التخرج. مازلنا مع المكالمات الهاتفية. مرحبا، أهلا وسهلا، صباح النور والسرور، صباحكم زين، صباح الفرح. مرحبا، شكون معنا؟ مرحبا، شكون معنا؟
4: مدام لطيفة من المسير.
0: مرحبا بك مدام لطيفة، ويريت معناها يا مدام لطيفة تبعد لنا شوية على جهاز الراديو. أيوة باش تعطينا هكا كاليتي، نخدموا على الكاليتي تو احنا استوديو رقمي جديد. عايشك مدام لطيفة، تفضلي، شكون تهني؟
4: نبارك بنتي، هي بنتي ربي يوفقها وربي يسعدها وإحنا قلوبنا كل عليها والحمد لله.
0: الحمد لله،
4: الحمد لله
0: يا ربي،
4: الحمد لله يا رب وفقها رب البار وعانى اللول ولكم في الشرب انتظر مهم تتخرج وإن شاء الله ما يعطي لولي ذات
0: أمين
4: ذات وإن شاء الله كل المهم الخير
0: عايشك
4: إن شاء الله يا رب يحسن لذات وتوهمت عن الكنترول إن شاء الله يا رب.
0: أمين يا ربي، تكمل فرحتنا، تكمل فرحتنا ها؟ ونعمل لكم حصة خاصة زيدة، حصة خاصة للتهاني بيكم زيدة.
4: تعبنا تعبنا وجينا وجينا الحمد لله
0: أي صحيح. يا باش تبكيوني باش تفكروني في نجاحات احنا رحنا ان شاء الله يا ربي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. اختي لطيفه ان شاء الله ديما فرحانه وان شاء الله يا ربي الزغروطه تعم كل البيوت التونسيه. ربي فرح قلوبكم. شكرا لك، شكرا والف مبروك من جديد. عايشك عايشك لطيفه، امين يا ربي. شكرا اختي لطيفه، يعطيك الصحه، شكرا لك. احنا مزلنا، شكرا هويدا سيسي، شكرا سي محمد سيدية، شكرا زميلنا المتربس في الديجيتال احمد رمضان، مرحبا اهلا وسهلا. واحنا مزلنا في المكالمات الهاتفيه، شكون معانا؟ اهلا وسهلا،
5: اهلا بيك، معك فوزيه سلامه من المنستير.
0: فوزيه
5: هاي نقدم التهاني اول حاجه لولدي ازر محمد، حصل على الباك نتاعو البارح وفرحنا الناس كل.
0: انا نحب نقول لك كيفاش عشت الاجواء وانت تستنى معناها في النتيجه.
5: اجواء وصف
0: لي الاحساس وانت تستنى في النتيجه.
5: احساس غريب عجيب يا اختي، راهو استنينا كل ساعه يقولوا هالساعه بتخرج النتيجه وما خرجتش. طيب الواحد مرض بعصاب كما يقولوا. انا في الاخر الحمد لله جال الميساج، ولدي ادني، فرحنا الناس كل، حلت البيبان وجات الناس البعاد والقراب مرحبا بيهم ويعطيهم الصحه، فرحوا لي وفرحوا لولدي. فهمت؟ يعني عندي ولدي الكبير ديجا تحصل على الاجازه نتاعه في الايام نتاع الباك، وما لازمش يفرح، كان ما فرح بقوه البارح، فرح قال البارح اني حسيت بروحي اللي اني خرجت. فهمت؟
0: أيوه. هو فوزية الحقيقة باش الناس اللي تسمع فينا الكل، بربي ما تأجلوش الفرحة متاعكم، خاطر فرحة تجر فرحة، راهو فرحة تجلب الفرحة اللي بيدا، والكلمة الطيبة تجبد الكلمة الحلوة. فياريت معناها خلي كل واحد ياخذ حقه، صحيح هو مش يضامنه،
5: أي
0: ضامن مع أخوه.
5: لا لا، فرحة الولدي الكبير زادة، ذاك نوارتي زادة، ذاك ولدي ثاني وتخرج وزادة، وفرحت ومشيت وحضرت السيد متاعه والكل وفرحت الحقيقة، ما أجلتلوش فرحة. أما بالنسبة لي هو كأخوه قالك لا، أني من حس روحي بالحق سيئ
0: نجحت، أي تخرجت كان تكمل الفرحة متاعنا، تكمل فرحتنا.
5: صحيح، وست ولدي هذا الصغير تعدى بمراحل خايبة صحية في العامين الأخرانين، والحمد لله وشكرا.
0: الحمد لله يا ربي، الغسرة بنسرة، احنا تتقال غسرة بنسرة معناها، ان شاء الله. وكل البيوت التونسية احنا نفرح برشا معاكم، لانه نعرف اش معناها، راهو عام كامل الانسان قاعد يخدم على اللحظة هذية، وان شاء الله يا ربي الحظ حليف الناس الكل، صحيح الخدمة والحظ زيدا ان شاء الله معاهم، وان شاء الله نسمع عليهم الخير، وان شاء الله نفرح معاهم زيدا. شكرا لك فوزية، الف مبروك الف مبروك الف مبروك من القلب إلى القلب. شكرا، إلى اللقاء. مميد مزلنا محمد مع المكالمات الهاتفية 73-460-800 على ذمتكم الناس الكل، باش نقدموا التهاني والأماني لكل الناجحين والناجحات، واللي مازال النجاح المؤجل، أنا أقول نجاح مؤجل إن شاء الله بإذن الله، نفرحوا معكم إن شاء الله في قادم الأيام، كيف كيف السيزيامات النوفيامات البكالوريا، أيضا النجاحات معناها في ختم الدروس التخرج، النجاح في الحياة زيدا محليه، التهاني والأماني بمناسبة الزفاف، كل مناسباتكم اليوم نقدموا لكم أجمل التهاني. تفضل محمد، خنعيشوا شوية إيقاعات وشوية أجواء.

0: مبروك وألف مبروك نقولوها لزميلنا شكري السكلي وزميلتنا سامية متاوع بنجاح ابنتها مسمر السكلي. أيضا تقدموا بأحر التهاني لابن زميلنا فتحي سعد أحمد سعد بمناسبة حصوله على البكالوريا. ألف مبروك النجاح لكل الزملاء اللي نجحوا أبنائهم نجحوا، وإحنا إن شاء الله شوية شوية بنحاولوا قدر الإمكان إنه نفرحوا معاهم بفرحة النجاح. نمشي وناخدوا مكالمة أخرى. نقولوا أمي آمنة. أمي آمنة عسلامة
1: بيكم، عايشكم ربي فضلكم ربي يحييك.
0: يعيشك أمي آمنة، ألف مبروك يا أمي آمنة للنجاح. بنت ولدك هكا ولا
1: بنت ولدي محمد؟
0: أي نعم. محمد القريشي اللي هو زميلنا، تحية كبيرة لمحمد القريشي وزوجته فتحية طنبورة بمناسبة نجاح زهرة.
1: ومبروك بنته تخرج عاملة.
0: أي
1: تخرج متاحة.
0: أي
1: بارك الله فيكم ربي يحييكم
0: يعيشك. اسمع الفرحة تنجاح وحدها هيك ولا يوم يوم آمنة؟
1: ربي يفضلكم انتم ربي يحييكم
0: يعيشك.
1: نهدي البنت بنت بنتي زادة تخرج متاحة ياسمين
0: نهدي.
1: ربي يفضلكم ربي يحييكم
0: يعيشك يعيشك يا أمي آمنة. لشكون آخر تهدي؟ لشكون آخر؟
1: العقبة لكل الناشحين والعقبة كله اللي ما نجحش ربي يعطيه بالنجاح إن شاء الله في كل شيء.
0: أمين يا ربي لا تحرمهم يا ربي. شكرا ليكم يا آمنة، تحياتي ليك وإن شاء الله ديما هكا الأفراح في دارك وفي في قلبك، وإن شاء الله ديما ملمومين في الخير. يعيشك يا أمي آمنة، تحياتي ليك وإلى اللقاء. ناخذ مكالمة هاتفية أخرى نقولوا ألو. ألو ألو ألو مبروك النجاح. مبروك عايزك. مبروك عايزك. ألف مبروك. شكون معنا؟
2: مدام سونيا مزالي من مستيق.
0: مرحبا بيك مدام سونيا. شكون تهدي مدام سونيا؟
2: نهدي النجاح، نهدي الفيا علي مزالي الأستاذ ولده عمر مزالي وأخته ريم مزالي لولدها يحيى البنزرتي. وكما نهدي النجاح المدام فتحية بالعيد بنجاح بنتها سماح فريح. ونهدي الزهرة البحوري لبنتها وإطارات محكمة الاستئناف بالمنستيق.
0: يعطيك الصحة.
2: عايشك
0: إن شاء الله ديما فرحانين إن شاء الله. تحياتي ليك وإلى اللقاء. نمشي شكرا. مازلنا مع إهداءاتكم، مازلنا مع تهنيكم وأمانيكم. 73-460-800 على ذمتكم باش نعيشوا معاكم فرحة نجاح. نقولوا ألو. أهلا وسهلا مرحبا. إي عسلامة مرحبا صباح النور. انت على المباشر مرحبا.
3: الو صباح الخير.
0: صباح النور مرحبا. شكون معانا؟
3: زين عايشتي معك زهير دودي من مستير. نهدي الاغاني تاع نجاح مناسب الباك.
0: ايه لشكونه؟
3: نهديها المجيب الغزال ولد اختي الغالي ولد ابوه مكرم الغزال.
0: اي
3: ونهديها لركبان زاده نشحب ليتهم وليدهم نفرح لهم برشا صلى ربي نجحهم. وللكل اللي كان منجح في الباك الكل نهديها للغاني لا يحرم تعريف من النجاح يا ربي بجاه.
0: امين
3: صلى الله بالحفاد يا ربي بجاهك.
0: امين يا ربي بجاه. امين الدنيا فيسع فيسع راهي ليميت فيسع راهي
3: والله يا بنيتي والله فيسع فيسع الدنيا. ان شاء الله ديما فرحانين
0: ان شاء الله ان شاء الله.
3: وليد اختي ان شاء الله بنيته في الكونترول ان شاء الله ربي نجحها ونكلمك ونهدي له زاد.
0: امين يا ربي ان شاء الله ديما قلوبكم فرحانه ان شاء الله بنجاحات وليداتكم. تحياتي لي إلى اللقاء. نمشي مع مكالمة أخرى نستني والمكالمات بتبيعة. خلينا ناخذ غنية ولا مكالمة؟ يلا ناخذ مكالمة. نقولوا ألف مبروك يا أهلا وسهلا، صباح الفرح صباح النور وصباح النجاحات. مرحبا. نمشي وامضى وبعد نرجع معكم.
4: ساكن عن موجة 95.7 99 104.7 شهادات حية. شهادات حية. حوارات حصرية مع عدد من المناظرين والسياسيين. شهادات نادرة وحقائق تكشف لأول مرة. وحقائق تكشف لأول مرة. أحداث وقعت ولا زالت طي الكتمان إلى حد الآن. إلى حد الآن. في هذه الحصة نستضيف لكم عميد الصحفيين الرياضيين والمسؤول السابق في الجامعة التونسية للملاكمة والاتحاد الإفريقي للملاكمة والجامعة التونسية لكرة اليد والاتحاد الإفريقي لكرة اليد ومراسل عديد الصحف الرياضية العربية بتونس والمنتج بمؤسستي الإذاعة والتلفزة التونسية الأستاذ الطاهر ساسي. نشأته، دراسته، مسيرته المهنية، ظروف بعثه لصحيفته دنيا الملاعب، أسباب تراجع الصحافة الرياضية والإعلام الرياضي في تونس، وكيف السبيل لإصلاحه، وغيرها من المسائل الأخرى. شهادات حية الأحد مباشرة إثر موجز الواحدة ظهرا مع الدكتور عادل بن يوسف وسليم الحيزم.
0: نرجع معكم مع تهنيكم وأمانيكم وناخذ مكالمة هاتفية أخرى. نقولوا ألو. ألو، صباح النور، صباح الفل،
5: صباح النجاحات، صباح الأفراح، صباح المسرات.
0: الله الله الله الله، منين هالصوت هذا؟
5: أنا شكو من المنستير.
0: آمنة، مرحبا بك يا آمنة، أهلا وسهلا.
5: أني فرحانة فرحانة، حمد لله يا ربي، حمد لله فرحانة برشا. أولا بنتي انتقلت لسنة خامسة طب بمعدل مشرف جدا. ثانيا خويا آية شكو نجحت في الباك وفرحتنا. والسلفي ياسين بريك، ولد عماد بريك نجح الحمد لله يا ربي، معدل مونسيون بيان. وأهم حاجة محمد الحبيب الحماس حسيد محرز الغزواني الله يرحمه نجح وفرحنا عيلة كاملة الحمد لله يا ربي. والسيدة آمنة غديرة بنت صابر غديرة وبنت فاطمة البسباس الحمد لله يا ربي. رنيم المشموم بنت صديقتي وزميلتي معلمة تقضي معايا هي ريمة ريمش. ويحيى عزيز مونسيون تخي بيان في الليسي بيلوت.
0: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله،
5: 74 ما شاء الله. احنا المعلمين والمربين هذيك الحاجه اللي نفرحوها كانت وليدات الاستثمار نتاعنا هذاك هو
0: صحيح صحيح.
5: وامل بتبوت ما شاء الله بنت فوزية العزمي زاد نجحت الحمد لله يا ربي. وسهيل بن عبد السلام خو سمر بن عبد السلام تقرا ميتسين مع بنتي هذاك كي ولادنا. وضياء بشير ولد وجدي بشير الساغي ولد نادية قدور الاستاذة. وشيمة الطيف بنت خليفة الطيف وراسي بنت خالته الحمد لله يا ربي فرحت وفرحتنا. وإسراء تليلي بنت زميلة بنت زميلتنا سميرة وبنت بنتي شكري تليلي لكال مندوب الثقافة.
0: ألف مبروك طبعا سي شكري، ألف مبروك
5: لكم ومبروك لزملائكم ولزميلاتكم. وإن شاء الله اللي ما أسعفوش الحظ إن شاء الله ربي يطعموا عام الجاي.
0: أمين. هو مش عام الجاي، ليه ليه هو اللي بس عفوش الحظ متسيلش، أما إن شاء الله الناس اللي يستنيه ومعنى اللي منجح إن شاء الله يا ربي إن شاء الله. رأوا نجاحات متسيلش، رأوا ليامات في ساعة تقول كنها اليوم كنها اليوم
5: والله الحمد لله
0: كنها اليوم. شكرا ليك أختي أمنة، شكرا ليك، تحياتي ليك،
5: شكرا جزيلا
0: إلى اللقاء. شكرا. مازلنا مع مكالماتكم الهاتفية 73 460 800. فما هم مكالمة أخرى يلا ناخدوها وقبل ما نمشيو للإيقاعات والأجواء المزيانة في إذاعة المنستير. يلا شكرا معنا.
6: السلام يا مزيا ومبروك النجاح المفرط وفحة دائما على كل سكاملة.
0: يعيشك، شكرا معنا ساعة ذكرني في الاسم.
6: عايشة مستحمل الجميع جوابها يحبك.
0: أهلا بيك، أهلا بيك. شنحوالك، شنحوال الجم، شنحوال أجواء الجم والأفراح الجم؟ ها أه؟
6: نور بوجود منجي
0: يعيشك يعيشك.
6: ينور ينجي وعد الباك 2024 حسيت والله حسيت فرحتنا عشت 2024 باك ولد
0: اختي. اي
6: عاد كي سمعت الفرحه قلت والله نشارك ونهني وليدات تونس وكل بنات تونس وبنت المنشطه شكري فاكلي ان شاء الله بالنجاح الف مبروك. ونهني ليدات تونس بنات تونس واللي يخدم في الوقت المستيل وزادات في مبنيات المشهد اللي منفر حاله خطاشي هذاك ما معاه قلت عملنا رانا تربينا على يديهم
0: ان شاء الله يا ربي. كما قال الافراح ديما معناها هكا منور حياتنا. وشكرا ليك وشكرا على مداخلتك الحلوه برشا وتحياتي لكل اهالي الجم.
6: نحبك برشا يا نجاو.
0: يعيشك وانا زيد نحبك. هي هويده زيده، هويده بن سيسي وكل زميلنا احمد زيده. وتحيه ليك، شكرا ليك، شكرا شكرا من القلب للقلب.
6: بنات تونس الكل يا نجوى
0: يسمعوا فيك، هم يشاهدوا فيك ويسمعوا فيك معناها في البث المباشر نتاعنا.
6: خطيش يا نجوى خذني وقتك عشت 2024 ولد اختي راهي كابوس وفرحه.
0: والله ريت تبدا بالكابوس هي لما حاله ومحليها بعدها الفرحه هكا ولا
6: ما عنديش انا بنات تونس اللي تونس.
0: شكرا شكرا يعيشك يعيشك شكرا يفرح قلبك. يلا ناخذ مكالمه اخرى. محمد شكرا ليك عائشه، شكرا ليك، تحياتي ليك. ناخذ مكالمه اخرى. مرحبا، اهلا وسهلا، مرحبا، صباح الفل. والياسمين شكرا معنا.
7: نتقدم التهاني لودي محمد امين بن هنيه نجاح بالباك.
0: ألف مبروك. أي
7: عايش في بلش عمرك ونحب بنيتي ربي إن شاء الله يعاونها في الكنترول
0: إن شاء الله. إن شاء الله ربي يكمل فرحتكم إن شاء الله.
7: عايش ربي يهنيك ونحب نهني كل من هناني وفرح لي وربي يبارك لهم إن شاء الله كل الناس كل فرحانين
0: إن شاء الله يا ربي.
7: عايش إن شاء الله عمركم زين وربي
0: شكرا لك خويا الغالي تحياتي لك وإلى اللقاء.
7: ربي
0: يعيشك شكرا. يلا نمشي ومع الإيقاعات.

0: ساكن عن موجة 95.7 99 104.7 شهادات حية. شهادات حية. حوارات حصرية مع عدد من المناظرين والسياسيين. شهادات نادرة وحقائق تكشف لأول مرة. أحداث وقعت ولا زالت طي الكتمان إلى حد الآن. في هذه الحصة نستضيف لكم عميد الصحفيين الرياضيين والمسؤول السابق في الجامعة التونسية للملاكمة والاتحاد الإفريقي للملاكمة والجامعة التونسية لكرة اليد والاتحاد الإفريقي لكرة اليد ومراسل عديد الصحف الرياضية العربية بتونس والمنتج بمؤسستي الإذاعة والتلفزة التونسية الأستاذ الطاهر ساسي.
1: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. أقر المجلس الوزاري لمنعقد السبت بالقصبة بإشراف رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري حول تقدم تنفيذ المشاريع التنموية بكامل ولايات الجمهورية. أقر جملة من الإجراءات تتضمن إلزامية إدراج كل المشاريع العمومية بمنصة متابعة المشاريع من قبل جميع الهياكل العمومية المركزية والجهوية والمنشآت والمؤسسات العمومية وتحيين المعطيات الخاصة بكل مشروع بصفة متواصلة، وتشمل تطوير واجهة متقدمة للإنذار المبكر بمنصة متابعة المشاريع بما يمكن من الرصد الآلي والاستباقي لمؤشرات التعطل والمخاطر المحتملة التي قد تؤثر على تنفيذ المشاريع. تعتزم وزارة الصحة استكمال إرساء شبكة وطنية متكونة من 5 مراكز لعلاج الإدمان موزعة على مختلف الأقاليم والانطلاق في إنجاز دراسة وطنية حول الإدمان في تونس خلال سنتي 2026 و2027 وفق ما أعلنه المكلف بملف الإدمان بالوزارة نبيل بن صالح. أفادت الكاتبة العامة المساعدة للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات وشركات التأمين نادية الرمضاني بأن إضراب البنوك المزمع تنفيذه أيام 23، 24، 25 من جوان الجاري جاء بسبب الغياب التام للحوار الاجتماعي من طرف المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية لشركات التأمين، مؤكدة أن الجامعة منفتحة على الحوار.

0: دولياً أفاد التلفزيون الرسمي الباكستاني ببدء اللقاءات التمهيدية على مستوى التقني في سويسرا بمشاركة أعضاء من وفود الدول الأربعة المشاركة في المفاوضات بهدف إنهاء الحرب في الشرق الأوسط بشكل دائم استناداً إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين فيما يهدد تواصل النزاع في لبنان هذا الاتفاق. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. شهادات حية. حوارات حصرية مع عدد من المناضلين والسياسيين. شهادات نادرة وحقائق تكشف لأول مرة. أحداث وقعت ولا زالت طي الكتمان إلى حد الآن. في هذه الحصة نستضيف لكم عميد الصحفيين الرياضيين والمسؤول السابق في الجامعة التونسية للملاكمة والاتحاد الإفريقي للملاكمة والجامعة التونسية لكرة اليد والاتحاد الإفريقي لكرة اليد ومراسل عديد الصحف الرياضية العربية بتونس والمنتج بمؤسستي الإذاعة والتلفزة التونسية الأستاذ الطاهر ساسي. نشأته، دراسته، مسيرته المهنية، ظروف بعثه لصحيفته دنيا الملاعب، أسباب تراجع الصحافة الرياضية والإعلام الرياضي في تونس وكيف السبيل لإصلاحه وغيرها من المسائل الأخرى. شهادات حية الأحد مباشرة إثر موجز الواحدة ظهرا مع الدكتور عادل بن يوسف وسليم الحيزم. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. نجوم المونديال مع لاذيلي.
2: مرحبا بكم متابعينا في حلقة جديدة من نجوم المونديال في إذاعة المنستير. ضيفنا لليوم كتب اسمه بحروف من ذهب في سجلات تاريخ الكرة، هو صاحب إنجازات كبيرة على المستوى الفردي أو الجماعي، فاز 3 مرات بالكرة الذهبية، هداف للدوري الفرنسي وهداف الدوري الإيطالي. كانت مساهمته كبيرة لتحقيق منتخب بلاده أول لقب قاري ليه في عام 1984. أما كأس العالم كانت معاندته إن كان في عام 1982 وإلا في نسخة 86 يوصل مرتين للدور النصف النهائي. ضيفنا لليوم ما كانش مجرد لاعب يمتلك الموهبة فقط، هو كان المدرب على الميدان، القائد والعقل المدبر وصاحب رؤية تكتيكية هجومية خلاته من أمهر الهدافين في تاريخ الكرة. كانت عنده ميزة الكرات الثابتة، فهو صاحب نجاعة قياسية وخاصة تحويل الأهداف، ما يعرف سرها كان هو. ضيفنا لليوم هو رمز لكل أحباء الكرة الجميلة، كان ملهم لعدة أجيال وخاصة أنه خلى بصمة كبيرة في المونديال. هو المهندس اللي قال عليه أسطورة كرة القدم الإنجليزية بوبي تشارتون بأنه لاعب يمتلك دقة التصويب خارقة للعادة وبأنه يستطيع التسجيل من عين الإبرة. هذه قصتنا لليوم عن النبيل أسطورة الديوك الفرنسية ميشيل بلاتيني. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال.
1: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. نجوم المونديال مع لاذيلي.

0: رجعنا معكم مع تهاني والأماني. عائلة المرحوم محمود والحاج يوسف يهنيوا بنت خوهم ريتاج بالحاج يوسف بمناسبة النجاح في البكالوريا. مرحبا بك يا منيرة، تقول صباح النور والنوار اللي أطلب اللي أطيب وأحلى إذاعة. مرحبا بك منيرة حسيني العويتي، تقول نحب نهني منال الحسيني بنجاح ولدها يوسف الجزيري بمعدل ممتاز بملاحظة حسن جدا، ونهني سعاد البنزرتي بنجاح آلاء حليلة وجارتها رفيقة بنجاح بنتها وفاة علول وبنت تقول خالي نرجس شكو بنجاح ولدها مهدي حرزلة، وتحية لكل وألف مبروك لكل الناجحين. أيضا نلقاو شكون آخر، تروبة ترابلسي تهني بنتها بمناسبة النجاح. عادل الرصاص يقول ألف مبروك البنت أختي النجاح في البكالوريا، وما زالت التهاني والأماني. ونقولوا أهلا وسهلا بكم، فما مكالمة هاتفية ناخذوها. نقولوا ألو ألو صباح النور، ألو مرحبا، كل عام وانتم حيين بخير. ألف مبروك النجاح. شكون معنا؟ نجوى؟ شكون معنا؟ نجوى من المنستير يظهر لي. مرحبا. ألو. أهلا وسهلا، مرحبا. صباح الأفراح، صباح النور والسرور، مرحبا بك يا نجوى، أهلا وسهلا. مرحبا. الأفراح والأجواء عاد والنجاحات إن شاء الله إن شاء الله. شكون تحب تهني؟
1: نحب نهني بنت خويا ناصر صغيري للنجاح في البكالوريا، إن شاء الله متميزة، إن شاء الله نتمنى لخويا لطفي إن شاء الله حضرت صح كونترول إن شاء الله ينجح ونفرحوا به، وإن شاء الله ديما فرحانين وإن شاء الله ديما متألقين
0: إن شاء الله يا ربي. كما قلنا إن شاء الله الفرحة تكمل إن شاء الله، والله لا يكفخ حد كما يقولوا معناها باللهجة هذه العامية،
1: خدموا الكل اللي تعبوا أي. إن شاء الله بقدرة ربي إن شاء الله ديما نشحين إن شاء الله،
0: وخاصة الوالدين
1: مش كاملة الحقيقة، فرحة مش كاملة أما إن شاء الله بقدرة ربي إن شاء الله نأمل خير، وإن شاء الله إن شاء الله يخلط وقدرة ربي ينجحوا
0: إن شاء الله، إن شاء الله تكمل الله. الفرحة إن شاء الله بإذن الله. شكرا ليك نجوى، تحياتي ليك إن شاء الله. الأفراح ديما حليفكم، احنا نقولوا محلها فرحة نجاح، تحياتي ليك وإلى اللقاء. حبيت زيدا كيف كيف نهني بنت زميلنا عفيف السكلي، نقولوا له ألف مبروك يا عفيف، إن شاء الله يا ربي عقبة للتخرج محلها فرحة نجاح. مازلنا معاكم طبعا زميلتنا عليا المنصوري تهني جارتها نعيمة الدريدي زوجها محمد بمناسبة نجاح مريم، تهني زيدا أنسيبها كريمة رابحي فاضل جارتها عواطف فارس وفراس اللي يهنيوا طبعا ولدهم بمناسبة النجاح. نرجع مع الموسيقى مكالمة هاتفية، يلا ناخذ مكالمة أخرى. نقولوا ألو أهلا وسهلا، مرحبا مرحبا، صباح النور والسرور. شكون معايا؟
2: أم ملاك من المستير.
0: أم ملاك يا ملاك، محلى الدنيا معاك يا ملاك.
2: والله والله كما تحكي يا نجوى، والله قرة عيني ملاك.
0: قرة عيني يا ملاك، أحلى ملاك. يلا أم ملاك شكون تهني؟
2: بعد 5 سنين ونص جبت ملاك راني.
0: ربي فضلها لك وربي يطول في عمرها وتشوفها في أعلى المراتب إن شاء الله ملاك.
2: دي ملاك تخرجت وجابت لي زوج نوارات ميسم وميسان التوامة
0: ما شاء الله ما شاء الله.
2: بارك لها بنجاح بناتها تويمة ميسم وميسان بزيت، ونهني زاد رجلها مالك بزيت وربي يبارك لك فيها وربي يحييك وتفرح بيها مع رايتك المزيانات.
0: أمين يا رب العالمين. أي
2: ونهني زارتي حياة الدرويش بنتها درة نجاح بنتها في الباك، ونهني ولد عمي محمد أمي الصخيري بمناسبة الزفاف صالة نهار السبت كان عشنا
0: إن شاء الله.
2: الله يا ربي ديما فرحانين، ونبارك للناس الكل اللي نجحوا وان شاء الله في الدورة الثانية زادة ربي يوفقهم.
0: امين يا ربي. شكرا ليك ام ملاك، احنا نحب نقولوا الزيدة الوهيبة بن الشيخ ألف مبروك نجاح محمد أمين بن الشيخ، إن شاء الله يا ربي العقبة للتخرج. كافة عائلة بن الشيخ تهني محمد أمين بمناسبة النجاح في البكالوريا. نمشي ونأخذوا مكالمة هاتفية أخرى، نقولوا ألو. وين الموسيقى اللي فيها الزغروطة يا محمد؟ الموسيقى اللي فيها الزغروطة. أهلا وسهلا، صباح النور. مرحبا عسلامة. مرحبا بيك، شكون معانا؟ نسمع فيك.
3: منوبية من حلبيعة.
0: مرحبا بيك أمي منوبية.
3: شحوالك يا نجوى، شحوالك؟
0: الحمد لله. شنحوالك أنت يا أمي منوبية؟
3: لقدم ماني معاك من قبل يا نجوى.
0: الله الله، شنحوالك؟ لبس عليك، توحشناك.
3: يعيشك على بيتك.
0: يعيشك يعيشك أمي منوبية. شكون تهني؟
3: نحب نهني ود ولدي عامر، ود ولدي عامر ولده أديب، بنجح البارح في الباك.
0: ألف مبروك، ألف مبروك.
3: يعيشك، نجحت بارك الله وجهي، والله فرحان مسكين، وفاك التليفون يحسب في المعدل، بارك الله عليه، والله من أول عام صلي على النبي. ونهني جيراني وليداتهم أخذاو ود حياة، بد حياة وسمية، وسمية ود زهرة، نهنيهم جيراني زادة، باش يقولوا هما منوبية هناتنا، هما فرحانين مع ولد ولدي البارح.
0: ألف مبروك، ألف مبروك. إن شاء الله يا رب
3: العقبه اللي ما نشحوش يا رب ينجحهم.
0: أمين أمين أمين.
3: الغصرة هذه الناس كل خذيناها، والله هانيك العام بنتي كيكة زادة، والله نقد نثبت عليها كني عندي توا.
0: القلب يبدأ بالدقداقة، هو يستنى في النتائج.
3: والديك والعقبة اللي مخذاوش الكل إن شاء الله.
0: أمين أمين يا رب.
3: وحط لي الناجح يرفع عيده،
0: الناجح يرفع عيده. هي به حاضر، احنا حاطينه. شكرا لكم يا منوبية، تحياتي لك.
3: شريتها كاسات،
0: شريتها كاسات،
3: حطيتها لبنتي وقتها.
0: يا حسرة، يا حسرة على الكاسات. شكرا لكم يا منوبية، تحياتي لك، ربي يفرح قلبك.
3: ربي يحييك، منورة بيك الإذاعة.
0: يعيشك يعيشك، شكرا لك، تحياتي لك وإلى اللقاء. ناخذ مكالمة هاتفية أخرى. ألو ألو، صباح الفرحة وصباح النجاح، مرحبا.
4: صباح الخير، شكرا الله يفرح.
0: شكون معنا؟ شكون معنا؟
4: رضا الوفاتي، مزرم دي.
0: مرحبا بيك سي رضا، شكون تحب تهني سي رضا؟
4: سيدي نحب نهني بنت أخت المرأة عندي اسمها مريومة.
0: أي
4: بنت فتحي، أم بها فتحي توير، وأمها وأمها أمال ثابت.
0: ثابت. اي
4: نحب نهناهم بمناسبه فنت منا وخذا بنتها الباك.
0: اي
4: نحب نهني سي سكري السكري، امس كلمته رد عليه زميله فنت منا، واللي رد عليه زميله نهنيه ونزوح بنته وخذانا في الباك. ونحب نهني شعب تونس وكل كاي.
0: اي شعب تونس الكل اللي نجح في اي في اي حاجه في حياته،
4: اللي نجح في اي حاجه في حياته، مش انا كان الباك.
0: صحيح صحيح سي رضا، اي
4: هذاك هو اختي كاش عندي عاد
0: كهو. يعيشك سي رضا، ربي فضلك، احنا نورتنا لمحاله وان شاء الله يا رب ديما
4: تابت كل كاي، ماشي بالي يعني فرحت كنت مناوليه وهنيه.
0: يعيشك شكرا ليك سيدي، يعطيك الصحه، تحياتي ليك والى اللقاء. شكرا ليك سي رضا، احنا مواصلين مع الايقاعات، ايقاعات النجاح. يلا

0: مازلنا مع تهنيكم وأمانيكم على موجات إذاعة المناسير لغاية منتصف النهار. نقول ألف مبروك لكل الناجحين وألف مبروك لكل من يحتفي ويحتفل بمناسبة سعيدة. حبيت نقول ألف مبروك ألف مبروك لعائلة المرحوم صديقنا وزميلنا الراحل والمازال في قلوبنا بكل ما فيه الحقيقة. حبيت نقدم تحية لعائلة المرحوم سي بخاري بن صالح بمناسبة زفاف أمين بن صالح وذكرى بن علي. نقول لهم ألف مبروك وتحية من القلب إلى القلب إلى مدام مريم سعيدين. نقول لها ألف مبروك الأمين بمناسبة زفافه. احنا مازلنا معكم مع تهنيكم بمناسبة النجاح في البكالوريا وإن شاء الله نجاحاتكم دائمة قائمة في كل البيوت التونسية. نحب نقول ألف ألف مبروك لنجاح بنت عمي أميمة العلالي. مريم العلالي تقدم التهاني إلى بنت عمها أميمة العلالي من المنارة وتقول لهدى الحاج يوسف مبروك تخرج يوسف العلالي وإن شاء الله العاقبة لجنات مصريح إن شاء الله في دورة المراقبة. أيضا فيروز تاج جمعة تهني بنت أختها إكرام بالحاج بالتخرج بملاحظة حسن جدا وتهني ولد أخت محمد الهادي تاج بالنجاح في البكالوريا بملاحظة حسن. أيضا راقية اللوز تهني وتقول ألف مبروك لولدي أيمن ريان البنزرتي وبنت سلفي ياسمين البنزرتي وبنت لوستي سلسبيل سويل مية وإن شاء الله في التخرج العقبة للتخرج إن شاء الله. فما مكالمة هاتفية أخرى ناخذوها. نقولوا ألو.
1: ألو عسلامة.
0: ألو مرحبا أهلا وسهلا.
1: خليك بارك.
0: شكرا معنا.
1: يعني كوثر من سيادة.
0: مرحبا بك يا كوثر أهلا وسهلا.
1: يفرح قلبك كما تفرح فينا إذاعة نسير وديما حاضرة معنا مع الحدث.
0: يعيشك يعيشك.
1: ونجح واحدة ديما ناجحة.
0: يعيشك يا كوثر ربي فضلك. بعد
1: تفرج فرح طهور عرس ما شاء الله إن شاء الله ديما فارحة.
0: شنو نجوى للمناسبات والأفراح. شكرا لك يا كوثر يعطيك الصحة. شكون تهني يا كوثر؟
1: هني نهني ولدي محمد عمر بالباك.
0: نعم.
1: وإن شاء الله هو وصحابه الكل.
0: نعم.
1: نهني ولد خويا أيو آدم القرقني من صيادة. وهو وصحابه الكل ونفرح ونهني جميع اللي نجحوا. وإن شاء الله ربي بشر بالخير إلا ميزانه ما نجحوش ولا باش يلحقوا العام الجاي والكل كاية.
0: سمعنا عليهم الخير بالطبيعة والنجاحات والأيام الزينة.
1: ولا يحرم دار من زغريتة الفرح النجاح.
0: يعيشك يعيشك يا كوثر.
1: الله محمد رسول الله ولا ما عنديوش ربي يعطيه بالعمار وربي يفرح قلبه ان شاء الله.
0: امين يا ربي. حتى كي نفرحوا مع الناس نفرحوا راه والفرحه
1: ما شاء الله
0: الفرحه
1: الله.
0: فرحه الناس الكل ومحليك تفرح الخوك وتفرح لحبيبك. ربي الفرح يجي بالفرح احنا نقوله. شكرا ليك يا كوثر.
1: خليك وينورك ويبارك.
0: تحياتي ليك. شكرا. الى اللقاء. نواصلوا مع المكالمات الهاتفيه مع التهاني والاماني على رقمنا 73 460 800. نقولوا الو. الو مرحبا اهلا وسهلا. صباح النور
2: اختي نجمه.
0: مرحبا بك اهلا وسهلا. شكون معنا؟
2: عي معك امال من مستير.
0: مرحبا بك يا امال. مرحبا يا امال. شكون تهني يا مال؟ نعم
2: نحب نهني صاحبة بنتي أميرة بنجاحها في الباك ونقولها ألف مبروك.
0: أي
2: ونحب إن شاء الله العاقبة للي في دورة التدارك فهمت. ونحب نهني أبناء تونس الكل بالنجاح وإن شاء الله مزيد من التألق مزيد من النجاح وإن شاء الله العاقبة لبنتي العام الجاي هي وولد أختي. وحبيت نفرح معاهم وحبيت نهنيهم نفسي كل كاية بنجاح. وحبيت نهني أخويا شكري السكلي بنجاح بنته وإن شاء الله مزيد من التألق مزيد من النجاح للناس كل كاية وربي يفرحهم وإن شاء الله كل دار فيها الزغريت وفيها
0: إن شاء الله إن شاء الله يا ربي. شكرا ليك تحياتي ليك وإلى اللقاء. أم صبري بتبيع هذوما كل المساجات اللي نقرأ فيهم اللي على صفحتنا في الفيسبوك. أم صبري تحب تهني بنات تقول بنات عمتي بنجاح بنتهم بنت أختهم المرحومة ونيلة قعيدة وتقول الياسمين فرادي يعطيك الصحة اللي فرحت ميمتك في قبرها. أيضا مزلنا مع التهاني والأماني. بارشة تهاني الحقيقة وإن شاء الله يا ربي قدرني أني نقرأهم الكل. كما تعرفوا الوقت يمر بسرعة. حياة شرف الدين تهني إسراء بنت سلفها وبنت لوزتها ياسمين بمناسبة النجاح في البكالوريا. خلينا نشوف وصلونا التبريكات والمبروك وصلنا من عند زميلنا محمد القريشي. شكرا لك يا محمد لنجاح زهرة. إن شاء الله يا ربي العقبة للتخرج. ناخذ مكالمة هاتفية أخرى نقول ألو. ألو ألو ألو أهلا وسهلا مرحبا.
3: عسلامة عسلامة.
0: صباح النور. شكون معنا؟
3: روضة عرود من مولاستي.
0: مرحبا بك يا روضة. شكون تهني يا روضة؟
3: نهني ولدي العزيز الغالي
0: يا عيو محليها. هذا عزيز أمه. هذا عزيز أمه.
3: عزيز أمه وعزيز أخواته وعزيز أبوه وعزيز العائلة الكل وعزيز كل من قرار من روضة نقوله من روضة للتحذيري من عمره 3 سنوات. الحمد لله والحمد لله. نجاح متميز. علامة حسن جدا. ما شاء الله على ولادي ربي يحميه وإن شاء الله في التخرج. وهو كما نقوله عندي 4 ولادات ربي يحفظهم الكل متميزين والكل نجحوا وهو قريب العش كما نقولها بلغة دارجة. والحمد لله فرحنا فرح العيلة الكل فرح جيراني فرح صحابي فرح أحبابي فرح الوالدة فرح الناس الكل والحمد لله.
0: الحمد
3: أنا فرحانة برشة برشة. الفرحة ما تتوصفش بالحق. ربي يحمي جميع. هو كلش بيلوت وما شاء الله على ولادي باكسيونس متفوق بعلامة حسن جدا.
0: ربي فرحك بيه وتشوفه في أعلى المراتب إن شاء الله. وربي فرحنا هكا بوليداتنا وصغيراتنا وخاصة المتألقين ومتسيلش معناها توا حتى النجاحات هذه تخلي للي هكا احنا اللي يبدأ قراي شوية شوية العام الجاي يقول لك باش نشتغل على نفسي ونقرأ ونجيب الفرحة الوالدية. وهذا يظهر لي تحية من زميلنا محمد سيدي ليك خاص الأغنية هذه بالذات.
3: حبيت باش نقول أختي زادة ولدها ياسين قلال حارس مرمى المنسير نجح زادة باك سبورت والحمد لله نجح زادة. وجيراني كل ما نجمش نسمي الكل خاطر برشا جيراني نجحوا برشا برشا. ونحب تحية خاصة لكل تلميذ اجتهد وقرأ على روحه إن شاء الله من حسن إلى أحسن
0: إن شاء الله.
3: ديما ولدات تونس متألقين الكل نهديها للناس الكل ألا نشحو ولدات الكل تونس الكل إن شاء الله.
0: شكرا ليك يعطيك الصحة.
3: المراقبة إن شاء الله جماعة المراقبة إن شاء الله ينشحو إن شاء الله يفرحوا ميماتهم الكل
0: إن شاء الله. إن شاء الله شكرا ليك. يعيشك. يلا هذه هديت زميلنا محمد سيدية.

0: محليها فرحة نجاح ومحليها أغاني نجاح. أهلا وسهلا ومرحبا بكم على 73 460 800. زميلنا معز العابد يحتفي ويحتفل بنجاح جمانة الرايس، ونقولوا ألف مبروك الجمانة، ألف مبروك زيدة الأمها بسمة شوشين ومسعود الرايس، ألف مبروك نجاح جمانة الرايس. احنا مازلنا مع التهاني والأماني. أحلام الدرعي تقول صباح النور لأحلى إذاعة المنستير، شكرا لك يا أحلام. تقول نحب نهني كل الناجحين في الباك ونهني ولد عمي فريد بنجاح بنت رنين. الدرعي ألف مبروك لكل الناجحين. ناخذ المكالمة الهاتفية الموالية. قلوا ألو.
1: ألو عسلامة،
0: مرحبا بيك، أهلا وسهلا،
1: تعيشك
0: صباح النجاحات إن شاء الله.
1: تعيشك وبيك بسمة من المنستير.
0: مرحبا بيك يا بسمة.
1: عايزك والله يا نحب نهني سعادة أباء الأباء ونهني جوزي كمال جبارة، ونرحم على بابا وأمي لأني بنتي عندها عمين من المسحت. أنا عندي بنت خالتي، بنت خالتي هدية طبعا، نحب نهنيها من كل أعماقي، تستاهل كل خير في نجاح ولدها محمد علي، محمد محمد الهادي الغربي، ونتمنى لها إن شاء الله مترح في مراتب عالية، ونتمنى تهاني نهني كل أصحابي وأحبابي وجيراني لأولادهم نجحوا في البعض من دورة رئيسية، ونتمنى لجاري منصر لولده طاح في دورة مراقبة إن شاء الله ربي معاه، هذيك دورة الأبطال أن يسميها دورة كبيرة معناها على التلميذ كيف باش يرجع ويعاودها، ولازمها معنويات مرتفعة أكثر، ونتمنى النجاح للي ما تعرفهمش الحد، ونتمنى الخير لكل واحد يعرفني، وبارك الله فيكم وإن شاء الله من الحسن لأحسن
0: إن شاء الله يا ربي،
1: لأنه نحب نبارك لكم على السيد ولا استفتحتوه.
0: شكرا.
1: إن شاء الله بالنجاح والتوفيق ولكل الإذاعة المسكين واللي
0: فيها المذيعين وعندهم النجاح. يعيشك شكرا لك، ان شاء الله ديما فرحانه، ان شاء الله ديما فرحانه. تحياتي لك والى اللقاء. شكرا. زهية بالغيث معناها تقول انا فرحانه برشا بنجاح اولادي عماد وكريم بمناسبه التخرج، عماد وكريم خفشه، وتقول ان شاء الله العقبه الباك احمد السنه المقبله، ربي فرح قلبك يا زهية، والف مبروك التخرج لعماد وكريم. ناخذ مكالمه هاتفيه مواليه. نقول الو. اهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا بك يا نجوى.
0: هالصويت هذية توحشناه برش على موجات إذاعة المونستير، زميلتنا ريم بن عياد، هكا ولا؟
2: يا عيشك يا نجوى.
0: مرحلة يا ريم، شنو أحوالك يا ريم؟
2: الحمد لله، إن شاء الله أنتم ديما هكا فرحانين وزهين على موجات إذاعة المونستير.
0: يا عيشك يا ريم، شكرا لك، توحشناك برشا، وإحنا أكيد زملائنا نفرحوا برشا معناهم بفرحهم، ونفرحوا برشا بنجاحات وليداتهم. أكيد عندك فرحة في الدار هكا ولا يا ريم؟
2: أني نجوى كل عام عندي فرحة، خاطر عندي تلاميذة البكالوريا، نقدم لهم تحية كبيرة برشا، إن شاء الله يا رب الناجحين الكل ديما فرحانين، ألف ألف مبروك ليهم اللي هما في دورة المراقبة، إن شاء الله ربي ينجحهم ويكمل فرحة بقية العائلات، واللي ما أسعفهمش الحظ إن شاء الله يا ربي فرصة أخرى، وإن شاء الله بالنجاح والتوفيق للناس الكل.
0: أمين يا رب.
2: في دارنا عنا فرحة، عندي توأم بنات أختي سيرين وصابرين أم الزين، نجحوا بمعادلات مشرفة بملاحظة حسن، إن شاء الله ديما متألقين، إن شاء الله ديما فرحانين، ألف ألف مبروك لهم الناس الكل. أيضا في العائلة عنا أشرف الجداري زاد نجح، إن شاء الله ألف مبروك له ولكل العائلة متاعه. نحب نسمي هيك شوية مثل متاعي اللي نجحوا، خاطر الحقيقة مزيد متحصلتش على النتائج الكل، أما في المعهد يعني اللي أنا نقاري في معهد ابن سينا في المهدية، إذاعة المنستير واكبت نجاح محمد أمين شوشان اللي هو الأول وطنيا في شعبة الإعلامية. تحية ليه وتحية لكل تلامذتنا. نحب نسمي شوية أسامي: هبة الشباح، هبة عبد الواحد، نهى خواجة، سحر بن دالي، محمد الزوالي، ضيال قادري، محمد المستيري، ميسان فضة، مرام صالح. إن شاء الله بالنجاح، إن شاء الله بالفرحة للتلامذة الكل. وأيضا عنا برشا أبناء الزملاء، باش نسمي الزملاء: مسي معز بوبكر، سامي أبو صفارة، سامي بن مومن، دليل أسفر، وحيد لفقي حسن، مجدولين، وبقي مثال عنا زملاء اخرين ابنائهم نجحوا ان شاء الله بالنجاح والتوفيق. فما شكون ابنائهم في دوره المراقبه ان شاء الله نستناو الفرحه نتاعهم نستناو نجاحاتهم.
0: نعم ان شاء الله
2: يعيشك. نعم يا نجوى. نحب زاد نقدم تحيه الاسلام ام الزين بمناسبه التخرج، هي كلها فرحه كلها نجاحات ان شاء الله ديما فرحانين تلامذتنا الكل وعائلاتنا وابنائنا كلهم ابنائنا ان شاء الله تونس كامله فرحانه ويا رب ان شاء الله بالتوفيق لهم لانهم مازالت مسيره العمل ومسيره الدراسه ومسيره. نعم. النجاحات
0: طبعا مازالت. شكرا لك زميلتنا ريم بن عياد، نشوفوك ديما بالف خير ان شاء الله.
2: كل الزملاء وكل ابناء الزملاء زملاء الاذاعه ايضا. نعم. اللي نشحوا ان شاء الله ديما فرحانين وديما هيك الفرحه على موجه اذاعه المونستير تدخل كل البيوت
0: ان شاء الله. شكرا لك ريم، تحياتي لك. احنا اجمل التهاني لناجي بن مهدي الزبيدي حفيد طبعا زميلنا الراحل ناجي الزبيدي، نهنيه كل عائلة الزبيدي بمناسبة نجاح ناجي. تحية ليه، تحية ليهم وتحية لكل العائلة ونقول لهم ألف مبروك. أيضا برشا إهداءات الحقيقة، والله سامحوني إذا كان ما قدرتش معناها نقرأ الإهداءات الكل. تقول نحب حنان شنين، نحب نهدي ونهني بنت عمتي رحمة السكلي بمناسبة النجاح في الباك، ونقول لها يعطيك الصحة ورانا نحبوك برشا. أي محمد عنا تليفون ناخدوه تليفون، قولوا ألو. أهلا وسهلا، وكلتوني برشا قطو اليوم وأنا باش نعمل ريجيم أحرم عليكم. أهلا وسهلا، مرحبا، صباح النور والسرور. ألو نسمع فيك، ياريت تسمعنا من الهاتف. ياريت
3: أريج،
0: شكون معانا؟ أريج، شكون معانا؟ راك على المباشر. منجية، يا منجية،
3: يا منجية، منجية.
0: نعم. عسلامة يا منجية،
3: منجية عسلامة، يخليك
0: قل لي عسلامة يا منجية، قل لي عسلامة.
3: عسلامة يعيشك، يعيشك يخليك.
0: مرحبا،
3: يعيشك
0: مرحبا،
3: وبيك أكثر وبيك الله يبارك لكم يخليك إن شاء الله ديما فرحانين
0: إن شاء الله. شكون تحب تهني يا منجية؟
3: باش نهني ولد بنتي
0: اي
3: حمزة الصيادي بمناسبة الباك، ولادي صغير ونجح ما شاء الله
0: ما شاء الله ما شاء الله
3: ما شاء الله، نهنيه ونفرح له ونفرح له ونفرح له بالنجاح نتاعو.
0: يعيشك
3: وإن شاء الله ينجحوا وخياته الكل وأمة محمد الكل تفوق، وربي يفرح كل دار وربي يفرحكم كل أم وبو.
0: نعم.
3: إن شاء الله كل عائلة تفرح، ونتمنى لولدي آدم في إيطاليا ربي ينجح ويفوق بالنجاح نتاعو.
0: أمين يا رب العالمين، أمين أمين أمين. شكرا لك، يعطيك الصحة، تحياتي لك، وإلى اللقاء إن شاء الله ديما قلبك فرحان إن شاء الله.
3: شكرا. إن شاء الله ديما كل عام فرحانين بخير. أمين. ربي طول عمركم، ربي
0: أمين.
3: يخليكم.
0: أمين. شكرا لك، يعطيك الصحة، إلى اللقاء. سارة الكيلاني تقول مبارك رانيا الربيعي وزهرة البحوري بنجاح بناتهم، ألف مبروك ألف مبروك النجاح. الحقيقة في أجواء النجاح هذه عنا بلاغ ضياع، ضاع أحد المواطنين مجموعة مفاتيح بمحيط السوق المركزية بالمنستير، ومن بين المفاتيح مفتاح سيارة. مفتاح سيارة راهو معناها مش شوية، واحد معناها راهو واقفته على شكل مفتاح اللي ضاع. يقول على كل من عثر عليها يرجى الاتصال بالرقم 98-229-341. نعود الرقم 98-229-341، وإلا ينجم يتصل بالإذاعة. أحد المواطنين أضاع مجموعة مفاتيح بمحيط السوق المركزية بالمنستير، يعني بحث المرشي هكا ولا ليه؟

ما زلنا مع التهاني والأماني، ونذكر زادة كيف يعني كما قلنا نذكروا بربي باللي ضيع المفتاح نتاعو بحذا المرشي، يعني السوق المركزيه بالمنستير ما بين المفتاح، يقول مفتاح سياره، مفتاح السياره نتاعو من عثر عليها ينجم يتصل بالرقم هذا 98 229 341. نجموا ترجعوا للتسجيل نتاعنا على صفحه اذاعه المنستير وتنجموا تسجلوا الرقم اذا كان معناها لقيتوا شكل مفتاح هدايا بالطبيعه. يلا نواصلوا معاكم اجواءنا. يظهر لي احنا وصلنا الى نهايه اللقاء، كل التهاني والاماني ما زلت معاكم بالطبيعه على تيله النهار. لما لا تهانيكم وامانيكم، كل عام وانتم حيين بخير، وان شاء الله نشوفوكم ديما بخير، وايضا ان شاء الله يا ربي من العام العام هكا تكبر النجاحات في تونس، وان شاء الله يا ربي اللي ما نشحوش والا معناها في دوره المراقبه. نتمنى نسمعوا الزغروطه خاصه الى وليد لطفي الصخيري. ان شاء الله يا ربي نفرحوا معاك يا وليد ومع كل اللي يستناو في الفرحة، فرحة نجاح بالبكالوريا. شكرا لكم وإلى اللقاء.

0: ويما زغرت راني نجحت وبنجاحي قلبك فرحت. زغرت يما افرح يما وبشهادة في دي روحت.
1: من إذاعة المنسير مجددا تحية طيبة مستمعينا وأهلا بكم دائما على موجاتنا. إلى ثانية نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. في عناوين النشرة: ولايتي نابل والمهدية تحصدان أعلى المعدلات على المستوى الوطني في شعبتي العلوم التجريبية والإعلامية في نتائج الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا. رصد درجة تركيز تلوث كيميائي مرتفعة بمياه خليج المنستير على مستوى صيادة لمطة قصيبت المديوني وخنيس. الولايات المتحدة وإيران تستعدان اليوم لبدء جولة مفاوضات جديدة في سويسرا. وفي النشرة نسلط الضوء على مآلاتها المحتملة. مجددا تحية طيبة مستمعينا وأهلا بكم في متابعة ثانية نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. إذن حققت ولايتي نابل والمهدية تفوقا في نتائج الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا دورة 2026، وذلك من خلال حصاد أعلى المعدلات على المستوى الوطني في شعبتي العلوم التجريبية والإعلامية، إذ تحصلت التلميذة ملكة لحيشي من المعهد النموذجي بنابل على أعلى معدل وطني في شعبة العلوم التجريبية، وذلك إثر حصولها على معدل 1976. والمتوجة أكدت في تصريح لها للزميلة فاطمة بن عثمان أن هذا التميز هو ثمرة العمل الدؤوب منذ سنوات والمثابرة، بالإضافة إلى الدعم الكبير من العائلة.
2: سليمة، أنا ملكة لوحيشي سيكسيون سيونس إكسبيريمنتال نطلقها في سيتي لوت نيبل. عندي موين 1966. الحمد لله أنا الأولى وطنية في شعبة العلوم التجريبية، ونحس لي هذه معناها ريزولتا تاع خدمة سنين ووقفة عائلة معايا.
3: قداش معدلك وصل العام؟
2: لانويل 1873.
3: كنت متوقع أنك تكون الأولى وطنية وتجيب معدل هذا؟
2: الحقيقة أنا ما كنتش متوقع أنجي الأولى وطنية، تصورت يعني الموين حاجة هكية، أما ماما كنت توقعت برشا.
3: وشنو تحب أنت بعد الباك؟ شنو تحب تتوجه؟ تحب تقرأ في تونس في الخارج؟ شنو طموحاتك؟
2: أنا الحقيقة ميل أكثر للميتين، خاميسة في ميتين، أما طوى زيدة كوميم لازم نزيد نشوف الشواء متاعي حسب نوت وزيد نشوف مع عائلتي.
3: كيفاش تقبلت الفرحة هذه؟
2: ماما شفتها أول واحدة، كنا وبعضنا وهي شفتها أول واحدة، نقاها شوكي نسخة روحي قلت مراش عملتها. ما الحمد لله معناها قلت لي دي نفس وصنصي.
3: كلموك من الليسي؟ كلموك من الوزارة؟
2: كلمني من الوزارة سيد الوزير وسيد المندوب التربية بنابل، مدير الليسي بيلوت ومدير الليسي بيلوت تاع القديم. بعد شوية من ريزولتا وقتها كلمني قال لي في بالك اللي انت الأولى وطنية في السيكسيون سيونس اكسبيريمونتال. وقتها الناس الكل يخذوني هكا.
1: ومن جهته قال محمد أمين شوشان المرسم بمعهد ابن سينا بالمهدية صاحب أعلى معدل على المستوى الوطني ب 1954 عن شعبة الإعلامية، قال في تصريح للزميلة ندرة إسماعيل إن رحلته نحو التميز لم تخلو من تحديات.

0: قوش برشا من الباك، اخدموا على رواحكم وما تكثروش برشا من القرايه، معناها وزنوا بينات كل شيء وحاولوا اعملوا جو.
1: يشار إلى أن نسبة النجاح في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا بلغت هذه السنة 35.67% وفق ما أعلنت أمس وزارة التربية، وبلغ عدد الناجحين في الدورة الرئيسية 55.259 تلميذا وتلميذة، وتأجل إلى دورة المراقبة 50.236 تلميذ وتلميذة، أي ما يعادل نسبة 42.43%. ويجتاز المؤجلون إلى دورة المراقبة الاختبارات الكتابية لهذه الدورة أيام 29 و30 جوان و1 و2 جويليا القادم، على أن يتم التصريح بنتائجها يوم الأحد الموافق ل 12 جويليا 2026. في أثناء ذلك أكد الدكتور جميل صغل الباحث والمتحصل على دكتوراه مزدوجة في علوم التربية وباحث في التربية والبيداغوجيا والتربية قبل المدرسية أن ما تم تحقيقه خلال الدورة الرئيسية تعد نتائج طيبة ومرضية وأخرى ممتازة.
2: من جهه نقولوا هي نسب عاديه، ولكن في نفس الوقت نحبوها تكون احسن. علاش نقول عاديه؟ ربما البعض يقول معناته مثلا نسبه عامه هو انه عدد المترشحين 154,928، عدد الناجحين 55,259 بنسبه نجاح عامه 35%، عملوا 32.32%، يثنى اكثر شويه. يعني لاحظوا انه نسبه النجاح اعلى مثلا فرطة، ولكن دائما وابدا نقول انه نعول برشا على نسبه النجاح ان شاء الله النهائي. بالنسبة للرياضيات اللي ترشحوا 7859، الناجحين 6241 ناجحين، وللمؤجلين 1118. لاحظوا أنه معناها حتى الراسبين هو عدد ضئيل جدا بالنسبة للرياضيات. بالنسبة ناخذ مثلا الآداب 24950 من المترشحين، نجحوا 6840 بنسبة نجاح 24%. هذه الحقيقة يعني الربع هو اللي ينجح. يعني دائما وأبدا طبيعة معنى الشعبة هي اللي تجعل الأعداد تكون بالطريقة هذه، والمؤجلين 10,000. فلاحظوا اللي ثم معناها تقريبا في حدود 8,000 معناها مرفوتين ما نجحوش بروفيزي. فلاحظوا هنا اللي هذه نسب بطبيعة الشعبة، طبيعة خصوصية الشعبة والأعداد التي تسند من خلالها هي أعداد نقول طبيعية. تأخذ الرياضة اللي هي دائما وأبدا شعبة هي 2045 مترشح، نجحوا 1448 بنسبة نجاح 70%، والمؤجلين 539. فلاحظوا اللي العدد مفروتين مع الراسبين هو تقريبا في حدود 24%، الربع تقريبا.
1: وأكد صغل أن إمكانية التدارك ممكنة جدا بالنسبة للمؤجلين، وأن النجاح بتقاب قوسين أو أدنى منهم.
2: أول نصيحة ونحب يسمعوني بحق لدي كمختص تربوي، نقول لهم أولا ما نحبش تتزعزع ثقتكم بأنفسكم مهما كانت الظروف، مهما كان معدلك. راهو لهنا الناحية النفسية، أنك أنت مش تدخل دورة مراقبة هي تعول على أن كل سنة يكون بنفسية مرتفعة وعادي جدا لكل جواد الكبوة، ولكن الكبوة وقتية. حاجة ثانية، فترة تطور المراجعة هذه يجب يكون فيها التركيز على النقائص اللي أنت عشتها كتلميذ كمترشح وقت الامتحان، وين كان المشاكل نتاعك. حاجة أخرى في الاختبار، امشي باش تنجح، ما تخمم كان تنجح، عندك حلين يا تنجح او تنجح. باذن الله في دورة المراقبة ان شاء الله تتجاوز الامر هذايا، لانه وقت تبدا نفسيتك ماهيش باهية، والا ثم بعض الكلمات السلبية اللي انت مقلقتك، والا انت ربما تقارن روحك بغيرك، والا علاش هذاك نجح من الاول مرة ولا ما نجحتش. مش صحيح، احنا العبرة بالنتائج، راهو النتائج في غدوة، هي النتائج تخرج في جويلية في اول جويلية كي غدوة ان شاء الله. فكون ان شاء الله من الناجحين، اما هذايا اكد برشا على الناحية النفسية. بالله الجانب العائلي ما نظلك من الجانب العائلي، الفرحة قلنا ستؤجل ولكن إن شاء الله نفرحوها السنة.
1: ألف مبروك إذن لكل الناجحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا، وحظ موفق لجميع المؤجلين إلى دورة المراقبة. مرة أخرى يتم رصد درجة تركيز تلوث كيميائي مرتفعة بمياه خليج المناسير، وتحديدا على مستوى صيادة لمطاق سبت المديون يخنيس، وصولا إلى منطقة الميناء القديم جنوب مدينة المناسير، وفق ما كدر الأخبار منير حسين رئيس فرع منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالمناسير. ومن المنتظر أن تصدر نتائج التحاليل العلمية في غضون بضعة أيام لتحديد المكونات الكيميائية والتفاعلات ذات العلاقة، ومنها يمكن أوليا تحديد مصادر هذا التلوث.
3: لاحظنا تقريبا منذ يومين اذا ظهور نفس العوارض نتاع التلوث في خليج المنستير، اصفرار البحر هذه المره، عملنا الاحمرار البحر، وهذا ناتج عن اختلاف طبيعه البكتيريا التي تبحث عن الاكسجين في البحر نتيجه فقدان الاكسجين وارتفاع ملوثات في خليج

0: مناسبين، مع بطبيعة الحال الروائح الكريهة تبدأ هي ملول بكل وانبعاث الغازات هذه خاصة الهجدزاز هذايا. ثم في يوم أمس لاحظنا وجود نفوق عدد هام من الأسماك خاصة على مستوى سواحل مدينة قصيبة المديوني في امتداد لمطة خاصة في جهة الجنوبية للميناء تاع قصيبة المديوني. كل أصناف الأسماك، هناك أسماك متوسطة، بعض الأسماك الكبيرة والأسماك الصغرى خاصة انتشرت على الساحل. مع كل هذه الظواهر نؤكد أنه ثم ملوثات كبيرة وقعت في خليج المسير تتفاعل الآن مع ارتفاع درجات الحرارة، وهذا أدي في نفس الظواهر متاع الكوارث البيئية التي تقع كل سنة. ونذكر عم نول في نفس الفترة تقريبا عندنا سنة سجلنا الكارثة البيئية الكبيرة جدا مع احمرار البحر، هذه السنة اتجهت نحو الاصفرار مع وجود خط فاصل واضح للعيان وحتى بالعين المجردة ما بين المنطقة الملوثة اللي هي على الشواطئ وما بين المنطقة العميقة البحر فيها يبقى أزرق وغير ذلك.
1: تواصل المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بزغوان تنفيذ عدد من المشاريع لتأمين التزود بالماء الصالح للشرب في المجال الريفي بمختلف معتمديات الولاية، إلى جانب مواصلة تنفيذ إجراءات الحد من الربط العشوائي. مهدي قدورة رئيس قسم المياه بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بزغوان، والمزيد من التفاصيل في ميكروفون الزميل حنان العباسي.
2: انطلق مشروع اللي هو أم الأبواب، شهدنا شوية تأخير معناها في طلبات العروض، الحمد لله أنه توا بصد الإنجاز نمشي ثم رفع العزلة على المنطقة هذيك إن شاء الله. بالنسبة لبقية المشاريع عندنا احنا مشاريع متواصلة تتمثل في الصيانة، انطلقنا في طلبات العروض متاعها. بالنسبة للربط العشوائي زغوان راشدة وإفكاس في مجابهة الربط العشوائي نظرا لتضافر الجهود، فما تفعيل كامل لأعمال اللجان المحلية واللي على أثر أي تعدي على الشبكة يقوم فيه أعداد محذر في الغرض، ويتم أعداد قرارات إزالة ورفع لكل ما هو تعدي على الشبكة. رفضنا عديد القرارات الإزالة في حدود 6-7 محاضر، وقمنا برفع العدادات والتصدي للربط العشوائي.
1: تنطلق اليوم في سويسرا جولة جديدة من المفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بهدف إنهاء الحرب في الشرق الأوسط بشكل دائم، استنادا إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين. وأكدت طهران أن المباحثات سترتكز على ملفات عدة أبرزها الوضع في جنوب لبنان. وأعلنت وزارة الخارجية السويسرية أن الوفدين الأمريكي والإيراني وصل إلى البلاد، إضافة إلى الوسطاء الباكستانيين والقطريين. وسيشارك نائب الرئيس الأمريكي جي ديفانس وكبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قليباف في المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط بشكل دائم. وقد حددت مذكرة التفاهم التي وقعها الأربعاء عن بعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الإيراني مهلة بستين يوما للتفاوض بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي يشمل ملفات أبرزها البرنامج النووي الإيراني، غير أن المستشار العسكري للمرشد الأعلى الإيراني محسن رضائي أبدى تشكيكا، إذ كتب على إكس أن العدو أثبت أنه ينكث بالوعود، ومؤكدا أنه يجب توخي الحذر، ومضيفا أن العدو سيستغل أي تفاؤل. وفي أثناء ذلك الأخبار استقرأت انطباع أستاذ القانون العام بجامعة القيروان غيث الشاوش حول مدى التزام الطرفين بمذكرة التفاهم المبرمة بينهما، حيث أكد أنها مجرد مذكرة لفض الإشكاليات والتمهيد للمفاوضات.
3: هو المذكرة التفاهم اللي تم توقيعها مبدئيا لا يشير إلى إطار قانوني واضح بمثابة إعلان النوايا الالتزام الأخلاقي أو المبدئي دون التزام قانوني واضح. نوصف المذكرة هذه في حالتها الآن بمثابة فضل الاشتباك والتمهيد للمفاوضات ليس أكثر. فما بنود يبدو واضحة هي فتح مضيق هرمز لجانب الجمهورية الإسلامية، إنهاء الحصار البحري من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وإيقاف القتال على كل الجبهات فيها الجبهة العراقية، الجبهة الإيرانية، والجبهة اللبنانية اللي أصبحت إشكالية العقدة الأساسية في المفاوضات. الإسرائيليين هم اللي كانوا المسؤولين الأساسيين على إقحام الولايات المتحدة الأمريكية في عمل عسكري بهذا الحجم. الآن دونالد ترامب قدر أن هذه المعركة خاسرة، لم تؤدي أهدافها. هناك رغبة من الجانب الأمريكي في إنهاء هذا الوضع. تعمد الجانب الإيراني بطبيعة الحال ضرب المصالح الأساسية في الخليج للتأثير على الموقف الأمريكي. تبقى الإشكالية الأساسية الآن هي المسألة اللبنانية. نتنياهو إذا تراجع في لبنان يعني نهايته عسكرية. الأساسي الآن المسألة اللبنانية. المقاومة اللبنانية أيضا غيرت قواعد اللعبة لأنها صمدت بطريقة بطولية حقيقة. أنا أعتقد أن المفاوضات الدور في جنيف تدور حول زوز نقاط أساسية: الرغبة الإيرانية في تطبيق البند الأول من المذكرة، يعني إنهاء حالة الاشتباك وانسحاب إسرائيلي من جنوب لبنان. يبدو أن الإيرانيين سيقايضون المفاوضات النووية في مقابل انسحاب إسرائيلي من لبنان، أي يعني مماطلة من الجانب الصهيوني في المسألة اللبنانية. بطبيعة الحال نعتقد أن الإيرانيين لن يواصلوا في هذه المفاوضات.
1: بهذا أصل بكم مستمعينا إلى نهاية هذه النشرة، وكان في أبرز عناوينها: ولايتي نابل والمهدية تحصدان أعلى المعدلات على المستوى الوطني في شعبتي العلوم التجريبية والعالمية في نتائج الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا مجددا. إذن نهنئ كل الناجحين وكل العائلات التونسية، وكذلك نرجو التوفيق لباقي المؤجلين في دورة المراقبة. حظ سعيد لجميع المترشحين لهذه الدورة. لكم أجمل تحيات محمد صيدية، أحمد العساوي، وحلمة فيا. إلى اللقاء.
4: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. شهادات حية. شهادات حية. حوارات حصرية مع عدد من المناضلين والسياسيين. شهادات نادرة وحقائق تكشف لأول مرة. أحداث وقعت ولا زالت طي الكتمان إلى حد الآن. في هذه الحصة نستضيف لكم عميد الصحفيين الرياضيين والمسؤول السابق في الجامعة التونسية للملاكمة والاتحاد الإفريقي للملاكمة والجامعة التونسية لكرة اليد والاتحاد الإفريقي لكرة اليد، ومراسل عديد الصحف الرياضية العربية بتونس، والمنتج بمؤسستي الإذاعة والتلفزة التونسية الأستاذ الطاهر ساسي. نشأته، دراسته، مسيرته المهنية، ظروف بعثه لصحيفته دنيا الملاعب، أسباب تراجع الصحافة الرياضية والإعلام الرياضي في تونس، وكيف السبيل لإصلاحه، وغيرها من المسائل الأخرى. شهادات حية الأحد مباشرة إثر موجز الواحدة ظهرا مع الدكتور عادل بن يوسف وسليم الحيزم.
5: إذاعة المنستير على وقع كأس العالم في موعد يوم قار تيلة المونديال. أنفو المونديال. آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أنفو المونديال.
6: مرحبا بكم مستمعينا في ثاني موعدنا الإخباري الرياضي. البداية بمونديال كرة القدم، واليوم المنتخب الوطني التونسي اليوم في الفجر انقاد إلى هزيمة جديدة، هزيمة عريضة ضد منتخب اليابان برباعية نظيفة، رغم تغيير المدرب، رغم التغيير التكتيك، حتى شيء ما تبدل من الوجه السلبي للعناصر الوطنية. نمشيو للتصريحات، نسمع إيرفي رونار مدرب المنتخب الوطني التونسي شنو قال.
7: On peut pas se satisfaire d'un score comme celui-là. En première mi-temps, on a été incapable de ressortir avec le ballon. Pendant les 20 premières minutes de la deuxième mi-temps, on l'a bien fait. Et puis on a été trop soft défensivement et on a pris un but. Et forcément, le moral, c'est difficile, mais les joueurs ont essayé, ils n'ont pas lâché. On est tombé sur une équipe, bien sûr, qui était bien supérieure à nous.
6: واضح آخر كلمة، منتخبنا الوطني التونسي واجه منتخب أحسن منه على جميع المستويات. إلياس السخيري قائد المنتخب في الندوة الصحفية قال: نعتذر للشعب التونسي ولازم نكون صادقين إزاء أنفسنا، قدمنا مردود مخجل في مباراة السويد واليابان وهو أمر غير معقول بتاتا، ولا يمكن لنا كلاعبين أن نستسيغه. ليلى عبدي أيضا هو زاد عمل تصريح في قناة البين سبور وحكي على مشكلة التشويب اللي كانت في وقت غير مناسب. نسمعه.
8: نعتذر الناس الكل سيرتو الملاعبية الكبار اللي جات المنتخب ونورت البلاد، حب نقول لهم نعتذروا لكم، نعتذروا للجمهور اللي جات، نعتذروا للجمهور التونسي اللي يحب بلاده بصراحة، مش للناس اللي تخرج في إشاعات على اليمين وعلى اليسار، هذا كل مش لمصلحة البلاد.
9: عليها المشكل مشكل ربما جماعي أم هنالك مشكل في خط الدفاع؟ ما هو المشكل؟
8: طبعا مشكل جماعي. لما تعمل أنت فريق مش لاعب مع بعضه ولا ماتش ولا مباراة من اللي من قبل كأس العالم، نعمله فريق قبل كأس العالم باش نجدوا ونحسنوا ونجيوا في في في في في ليفل عالي كيما كوب دي موند كأس عالم، بيان سور باش نلقاو النتيجه هذيا. ما نحبوش الملاعبيه اللي عندهم الاكسبيريونس كوم كوا معناها ما عملوا دي زيشيك. كي نخرجوا مع مالي بالنجوم نتاعو في كاس افريقيا مع مدرب تونسي اسمه سامي طرابلسي ما يرضيناش، لازم نضربوه ولازم نكسره ولازم نعاودوا في عوض نصلحوا. المنتخب الياباني اللي لعبنا له اليوم منتخب لعبت له هذا في 2022 ولا 2000 الكيرين كاب، نفس الفريق ما شفت ولا لاعب تبدل، واحد ممكن ولا اثنين. احنا جايين كاس عالم فريق ثاني بشهر قبل كاس العالم مدرب جديد. نحب حاجه اخرى، نطلب السماح من الستاف تكنيك اللي جاي معانا توا هذايا، خاطر سي با فاسيل باش يحط كاريرو في انجو معناها في مع منتخب كيف نحنا. توا لازم تحب نصلحه وخرج عليه العابدي، خرج لعيبه الكبار، خرج تحب تصلح. توا فما فريق نجم تصلحه، عندك كاس افريقيا، عندك كاس افريقيا ثانيه تنجم تصلح، ما يقبل كاس عالم قبل شهر من كاس عالم جاي تلعب ضد فرق عندها 4 سنوات تحضر في كاس العالم، مش معقول هذا.
6: واضح تأثر علي العابدي، ممكن نحكي على جزء من جملة المشاكل العديدة اللي يعيشها المنتخب. هو واحد من اللاعبين خرج وتكلم وشاف من وجهة نظر نتاعو شنو هي كانت نقائص المنتخب في المشاركة في هذا المونديال، فما غيره تخبى وما حبش يعطي حتى تصريح، ومسؤولين تخبوا. وعلى كل هي في كل حالات صورة سيئة وسيئة جدا على كرة القدم التونسية. لحد الآن مانيش مقدرين باش نستوعبوا اللي شفناه من الخيبة من هذا المونديال. نواصل مع برنامج مقابلة المونديال. بالنسبة لليوم المنتخب العربي السعودية يواجه منتخب إسبانيا في الخمسة، في نفس المجموعة منتخب الرأس الأخضر يواجه منتخب الأوروغواي، في المجموعة السابعة منتخب إيران يواجه منتخب بلجيكا في 8 متاع الليل، معمضي ساعتين منتخب مصر يواجه منتخب نيوزيلندا. نحكيو على آخر أخبار الميركاتو. فريق الترجي الرياضي التونسي عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك أعلن تجديد عقدي كل من محمد بن علي وحمزة إجلاسي. ميركاتو كرة السلة، الاتحاد المونستيري يتعاقد مع جوردن جاكسون لمدة موسم واحد إثر نهاية تجربته مع الشبيبة القيروانية، ويجدد عقد كل من اسكندر بن راشد ومختار غيزة. وبدورها شبيبة القيروان تعلن عن تعاقدها مع اللاعب أسامة المرنوي ابن الفريق اللي يرجع مجددا للشبيبة القيروانية. كانت هذه أهم وأبرز الأخبار الرياضية. جمال تحيتي وإلى اللقاء.
10: شكرا.

0: فيما يلي سيداتي وسادتي نرفع إلى حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضوحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من القاطنين خارج المدينة مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد الأجر والثواب.

0: رحيق الكلمات مختارات أدبية يقترحها عليكم البخاري بن صالح.
1: سلام على الأحبة. مدخل الحديقة.
0: مدخل الحديقة.
1: كثيرة هي اللحظات التي تمر علينا نقضم فيها أحزاننا ونشرب دموعنا، لكن في المقابل كثيرة هي اللحظات التي تنطلق فيها قلوبنا كالعصافير، تفرد أجنحتها ومشاعرها للابتسامة وللإشراق. والسعادة لن نجدها بالفرح غير النهائي. لماذا؟ لأننا إذا لم نذق طعم الشقاء فنحن لن نشعر بها. إن السعادة نجدها في هذا المزيج من الدمعة والابتسامة، من الحزن والفرح، من قتام الليل وإشراقة الفجر.

0: دفتر قديم. زلة لسان ولا زلة قلم. في الأولى ينحصر الظهر على النفس، وفي الثانية على النفس وعلى الناس. أحب إنسان إلى الناس لا تشفع له القربة بقدر ما تشفع له وشائج تلك القربة وخصائصها المميزة. خالد ابن صفوان سئل: من أحب إخوتك إليك؟ أجاب: من سدد خللي وغفر زللي وقبل عللي. البكاء صهيل الضعف، ينطلق لحظة احتقان ماء الذات المحروق بالواقع والمفاجآت. البكاء عجز الذات عن احتمال الإنسان. العطر هو جسد الفرح ولغة الفتنة، جاذبية الأشياء وعنفوان انفلاتها، أغنية الرغبة ونداء المحبين، قصيدة الصمت لحظة الكتابة. العطر امرأة الأحلام. همس القوافي.
1: همس القوافي.
0: قد تنسى الكثير من الأشياء، ولكن تظل في غرفة قلبك ذكريات غافية بين أحضان عواطفك، وفجأة يطل الحنين والشوق من قوة الذاكرة فيوقظان ما غفى منذ سنين. وكم هي حبيبة ولصيقة بالقلب، ملاعب الصبا ومراتع الشباب. وأكاد أجزم أن للجماد شعورا، فقد تتبادل النظرات والأحاسيس أنت ومكان أحببته يوما وعشت فيه وقتا جميلا. أولم يلتفت صلى الله عليه وسلم إلى جبل أحد ويقول: هذا جبل يحبنا ونحبه. الله الله على جمال الحديث ونبل المشاعر. أتنسى أول دار ولدت وترعرعت فيها وحبوت في ساحتها ومس جلدك حيطانها؟ لا أظن صاحب الذوق والحس المرعف ينسى ذلك. يا دار نهنهت قلبي عن هواك، فلم يهدأ له شوق ولا نار. قالوا: غدا يسلو ملاعبه، فإذا بقايا الصبر تنهار. يا دار هذا البين أجنحتي، هل تذكرين فتاك يا دار؟ أحجارك السوداء في نظري در وياقوت وأقمار. سلختني الأقدار عنك، فلا حرمت رفاتي منك أقدار. لم يبق لي دار ولا وطن، ما دمت لا أهل ولا جار.

0: كلمات لا تموت. إن النجاح في الأعمال الكبيرة يتوقف على تجويد الأعمال الصغيرة. العمل يا صاحبي لا يتفاوت بالنوع، وإنما يتفاوت بالإتقان. لا يكتشف الإنسان نفسه بغير الحب والعمل. إن أول دلائل احتقار المرء لنفسه وسخريته بمجتمعه هو قعوده عن العمل وأداء الواجب. إن الأيدي خلقت لتعمل، فإن لم تجد في الطاعة عملا التمست في المعصية أعمالا، فأشغلها في الطاعة قبل أن تشغلك بالمعصية. من ألق الشعر.
1: من ألق الشعر.
0: إليك من الأنام غدا ارتياحي، وأنت على الزمان مدى اقتراحي، وما اعترضت هموم النفس إلا ومن ذكراك ريحاني وراحي. فديتك إن صبري عنك صبري لدى عطشي على الماء القراح. ولي أمل لو الواش نكف لأطلع غرسه ثمر النجاح. وأعجب كيف يغلبني عدو رضاك عليه من أمضى سلاحي. ولما أنجلتك ليختلاسا أكف الدهر للحين المتاح، رأيت الشمس تطلع من نقاب وغصن الباني يرفل في وشاح. فلو أستطيع طرت إليك شوقا، وكيف يطير مقصوص الجناح على حالي وصال واجتناب وفي يومي دنو وانتزاح. وحسبي أن تطالعك الأماني بأفقك في مساء أو صباح. فؤادي من أسى بك غير خال، وقلبي عن هوى لك غير صاح. وأن تهدي السلام إلي غبا ولو في بعض أنفاس الرياح.

رحيق الكلمات مختارات أدبية يقترحها عليكم البخاري بن صالح.

0: إشهار
1: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة. خذ لف فيبر بوكس وإلى الفيكس الجديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي ومعهم أبونمون تود باي بيين بلاش. اللعبة غير مزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
2: أريدو طور عالمك.
3: نيوتيك مع ريم الهاني.
4: عسلامة ومرحبا بكم. قامت جوجل بإغلاق ثغرات أمنية تأثر على نظام الأندرويد بدءا من الإصدار 13 وحتى الإصدار 16، يعني الفيرسيون 13 حتى الفيرسيون 16، وأكدت أن وقع استغلال الثغرات سابقا في مجموعة الهجمات السيبرانية. وثغرات هذه كانت أتاحت للقراصنة إمكانية السيطرة على الأجهزة المصابة أو تعطيلها تماما عن بعد، مما يجعلها ثغرات أمنية خطيرة. وعلى الفور قامت جوجل بتحديثات أمنية لحماية المستخدمين من أثر هذه الثغرات بإغلاقها من خلال التحديث الأمني اللي صدر مؤخرا. وقد يختلف وقت وصول التحديث الأمني للهواتف اللي صنعتها شركات أخرى بخلاف جوجل، على الرغم من أنه هذه الأخيرة أخطرت الشركات بوجود الثغرة قبل شهر من الإعلان عنها. ووجهت الشركة مستخدميها للتأكد من تحديث هواتفهم للنسخة الأحدث من النظام وتثبيت التحديثات الأمنية الأخيرة باش يواجهوا الثغرات هذه، وأكدت أنها أرسلت التحديثات لأجهزة بيكسل اللي ترجع لها بالنظر. وتوصي جوجل باستخدام الانترنت اللاسلكي لتثبيت التحديث بسبب الحجم متاعه الكبير، فضلا على ان يكون شحن الهاتف اكثر من 75% او توصيله مباشره بالشاحن. ويشير تقرير منفصل نشرته الشركة الأمنية ترجع لها بالنظر أنه جزء من خطة جوجل لمواجهة الثغرات الأمنية فوق اكتشافها كانت ناجحة، لأنه أغلقت 107 ثغرات مختلفة الخطورة في التحديث المذكور. ويقول الخبراء في هذا المجال أنه التحديث الجديد اللي قامت به جوجل تحديث مهم جدا، لأنه تمكن من الكشف على 107 ثغرات مختلفة الخطورة في التحديث هذية. وتعتمد الثغرات على استغلال طبقات إطار العمل المختلفة لتطبيقات الأندرويد، إذ كانت تتيح للقراصنة الوصول إلى المعلومات الحساسة الموجودة في النظام دون موافقة المستخدم. هذا كان كل ما عنا لليوم. شكرا على خاطر تبعتونا، نتلقاو غدوة إن شاء الله.
1: إشهار مع أريدو الربح والفرجة الرخلة. خذ لف فيبر بوكس وإلى الفيكس الجديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي ومعهم أبونمون تود باي بيين بلاش. اللعبة غير مزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
2: أريدو طور عالمك.
5: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. أقر مجلس وزاري عقد أمس تعزيز الرقابة المسبقة على المقاولات المكلفة بإنجاز المشاريع العمومية وتقييم ومتابعة أداء المقاولات المتعاقدة مع الدولة بالاعتماد على مؤشرات تتعلق بالكفاءة الفنية والقدرة المالية وسجل الإنجاز الفعلي للحد من إسناد المشاريع على مؤسسات غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية ومن مخاطر التعطل أثناء التنفيذ. كشفت المؤشرات الصادرة عن مرصد الهيئة الوطنية للاتصالات لشهر أفريل تحسنا في الأداء المالي والتكنولوجي لقطاع الاتصالات في تونس، مدفوعة بالنتائج الإيجابية المحققة بعد مرور أكثر من عام على الإطلاق الفعلي لشبكات الجيل الخامس في فيفر 25 أو 2000. ذكرت الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية الأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح الجبائي ودفع الأداء عن بعد بأن يوم غد الاثنين يمثل آخر أجل القانوني لإداء التصريح الشهرية وتسديد الأداءات المستوجبة إلكترونيا. أعلنت وكالة نهوض بالاستثمارات الفلاحية عن تنظيم المشاركة التونسية في فعاليات الصالون الدولي للفواكه والخضر والذي سيقام بالعاصمة الإسبانية مدريد من 6 إلى 8 من أكتوبر 26 و2000، وذلك في إطار برنامجها الترويجي لهذه السنة. وتهدف المشاركة التونسية إلى تعزيز الترويج للمنتجات الفلاحية الوطنية خاصة الفواكه والخضر الطازجة والمحولة، فضلا عن دعم فرص التصدير وإقامة شراكات تجارية جديدة مع الفاعلين الدوليين في هذا القطاع. دوليا ارتفعت حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال على قطاع غزة منذ 7 من أكتوبر 23 إلى 73,032 شهيدا وأكثر من 170 ألف جريحة. أوضحت السلطات الصحية في قطاع غزة في بيان لها اليوم أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الأخيرة 9 شهداء و 41 جريحا. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الف

0: شهادات حية.
1: شهادات حية.
0: شهادات حية، حوارات مع مناضلين ونقابيين ورجال دولة وفكر داخل تونس وخارجها. شهادات حية، إعداد ومحاورة عادل بن يوسف، قراءة النص سليم الحيزم، إخراج حمد النقبي.
2: أو في برنامج شهادات حية، مرحبا بكم في حلقة جديدة مع ضيف جديد. ضيف اليوم نوحي كأس كرة القدم، الكأس العالم كرة القدم التي تنعقد في كل من المكسيك، الولايات المتحدة وكندا. أردنا أن نرد الاعتبار لعميد الصحفيين الرياضيين والعضو السابق في الجامعة التونسية للملاكمة والاتحاد الأفريقي للملاكمة، الجامعة التونسية لكرة اليد، الاتحاد الأفريقي لكرة اليد، والمتحصل على درع الرياضيين في سنة الدرع العربي في سنة 2014 عام طاهر ساسي. عم طاهر ساسي مسيرة لا يمكن اختزالها في حصة بساعة، لكن نحاول على الأقل، منعته الظروف الصحية، أن يتنقل اليوم إلى سوسة، خاصة مع تعطل وسائل النقل في مقدمتها القطار. أردنا أن نقوم بهذه الحصة التي نعتبرها رد اعتبار لطاهر ساسي عبر الهاتف. إن شاء الله بطبيعة الحال تجدون الصورة، تجدون طبيعة الحال لوجو البرنامج وتأمين المتربص من معهد الموسيقى بسوسة، وكذلك زميلنا صديقنا سي محمد سدية في الإخراج التقني. نستمع إلى هذا التقرير الذي يختزل مسيرة الصحفي الرياضي طاهر ساسي، خريج معهد الصحافة وعلوم الأخبار منذ السبعينات، ثم نعود للحوار مع ضيفنا.
0: شهادات حية مع الأستاذ الطاهر ساسي. ولد الأستاذ الطاهر ساسي بمدينة المطوية المناضلة في 16 ديسمبر 1952 وسط أسرة وطنية متواضعة الدخل وكثيرة العدد، لكنه ما لبث أن التحق بالمطاوة المستقرين بحي ترنجة بتونس العاصمة منذ مطلع القرن العشرين، الناشطين صلب الحزب الدستوري الجديد والاتحاد العام التونسي للشغل، فكانوا في صدارة العمل الوطني والنقبي مع الزعيمين لحبيب بورقيبة وفرحات حشاد، ثم في المقاومة المسلحة بين 1952 و1954. شغف منذ الطفولة بالصحافة والرياضة، حيث نشر أول مقال له بجريدة الصباح ولم يتجاوز عمره 18 عاما. زاول تعليمه الابتدائي بالمدرسة الخيرية بتونس، حيث تتلمذ على عديد المعلمين الوطنيين، وبالتوازي مع الدراسة كان يعمل صيفا بإحدى الدكاكين التجارية لمساعدة والده تاجر الخضار بسوق المركزية سيد البحري على مصاريف الدراسة.

0: وسياسيا كان ينشط مع شبيبة الدستورية لأحياء باب الخضرة وباب سويقة وسيد البحري وترنجة تحت إمرة لحبيب بورقيبة الابن، الذين كانوا ينشطون رياضيا صلب فرق الملعب الشعبي وجلهم من المطاوة والترجي الرياضي والنادي الإفريقي. وفي سنة 1965 تحصل على شهادة ختم الدروس الابتدائية وسيزيام ليلتحق بالمعهد الفني برادس ثم بالمعهد العلوي، حيث تحصل على البكالوريا سنة 1972 شعبة العلوم. وكان من المفروض أن يدرس الطب خارج تونس، لكن ظروفه المادية حالت دون ذلك، فالتحق بالمعهد العالي للصحافة وعلوم الأخبار منذ إحداثه، واختص في الصحافة الاقتصادية، وكان من بين أساتذته لحبيب بن عياد ومصطفى الزغل وعبد السلام دمق، لكنه لم ينهي الأستاذية إلا في سنة 1981 بسبب عمله في الصحافة. وفي سنة 2006 التحق الأستاذ الطاهر ساسي بالمعهد العالي للتربية البدنية بالكاف، حيث أعد وناقش ماجستير بحث في التسيير الرياضي. ومهنيا عمل الأستاذ الطاهر ساسي بعديد الصحف التونسية، وهي تباعا جريدة الصباح إلى غاية سنة 1984، فجريدة الشروق إلى غاية يوم 6 فيفري 1996، حيث أمر مدير الجريدة المرحوم الأستاذ صلاح الدين العامري بالتخلي عن خدماته نتيجة مؤامرة كيدية، ورغم عديد الوساطات بين الرجلين فقد آثر بعث جريدته الخاصة الأسبوعية دنيا الملاعب التي لم تعمر إلا لمدة سنتين. كما عمل في جريدة البطل، وبعد 14 جانفي 2011 انضم إلى جريدة المغرب التي كان يديرها الأستاذ عمرو صحابه، لكنه تعرض لمؤامرة كيدية ثانية وعنف من طرف أحد العاملين بالجريدة. وبالتوازي مع كل هذه الصحف، كان منذ سنة 1978 مراسلاً لعديد الصحف الرياضية العربية، من أهمها صحيفة العرب الرياضي الكويتية التي كانت تملكها وتديرها السيدة هدايا السلطان، وصحيفة الصقر القطرية التي كان يديرها سعد الرميحي، ثم انضم إلى مجلة حقائق حيث كلف بأمانتها العامة وكان يكتب بها وزراء وكبار المسؤولين في الحزب والدولة. نشط الأستاذ الطاهر ساسي بالجامعة التونسية للملاكمة وانتخب في مكتبها التنفيذي، كما انضم إلى الاتحاد العربي للملاكمة حيث انتخب مقررا للجنة الإعلام، وإلى الاتحاد الإفريقي للملاكمة حيث انتخب مديره الإداري ورئيسا للجنة الاتصال لسنوات، كما نشط لسنوات بالجامعة التونسية للدراجات. قام الأستاذ الطاهر ساسي بمواكبة جل التظاهرات الرياضية التي انتظمت في تونس، من أهمها كأس إفريقيا للأمم في سنة 1994 وسنة 2004 والألعاب المتوسطية سنة 2001. ونتيجة لكل ذلك نسج شبكة قوية من العلاقات مع عديد الفاعلين والمؤثرين في الحياة السياسية والرياضية بتونس، نذكر من بينهم سليم شيبوب وعامر البحري من فريق الترجي، والوزراء لحبيب بن يحيى وصادق رابح ورئيسة الاتحاد الوطني للمرأة والنائبة الأستاذة جلدية بخشينة وغيرهم من أبناء مدينة المطوية. كما قام بعديد الحوارات التي تبقى راسخة في الذاكرة الرياضية إلى اليوم، من أهمها حواره مع الأستاذ محمد مزالي المقيم بباريس عبر الفاكس رغم الرقابة المسلطة على الوزير الأول السابق، وذلك بالتنسيق مع محاميه الأستاذ الطاهر بوسمة، ونشر نص الحوار في جريدة الشرق القطرية. وبالتوازي مع الإعلام المكتوب، أنتج الأستاذ الطاهر ساسي عديد البرامج بمؤسسة الإذاعة الوطنية، من أهمها أصداء الألعاب مع سهام العيادي الذي كان يبث 6 مرات في اليوم لتغطية الألعاب المتوسطية بتونس سنة 2001، وأنتج للتلفزة التونسية بعض البرامج من أهمها تونس اليوم مع عفيف الفريقي بقناة تونس 7، وبمفرده أنتج برنامج صحي إيزيس ورمال من ذهب خلال فصل الصيف، وادبارة وشتارة خلال شهر رمضان، وبكل روح رياضية مع حاتم بن آمنة وشهاب الرويسي بقناة 21. والأستاذ طاهر ساسي متحصل على الدرع الرياضي العربي لسنة 2014. شهادات حية.
1: إذن كان هذا التقرير بصوت صديقنا زميلنا سيم الحزم، ينضم إلينا الآن من تونس العاصمة عم طاهر ساسي. صباح النور سيطاه.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بكم.
1: كيف الحال؟ الصحة؟ أي ما نجمش جيب أحذانا المنسير على كل إن شاء الله المانع خير وسائل النقل، وهنا لفتا نوجهها للساهرين على قطاع النقل الحديدي أن يتم إرجاع الخط العديدي الرابط بين تونس والساحل. سمعت التقرير سي طاهر؟
2: سمعت التقرير وعجبني برشا، ولو أنه أكبر مني لكن
1: لا علاش أكبر عليك شيء. أي تفضل سي طاهر، كان عندك تدقيق أو تصويب
2: في خصوص البكالوريا عام 70 وفي خصوص الانتماء الرياضي الملعب الشعبي صحيح في حومتنا هنا في الخضرة والمرجانية، لكن الفريق اللي هو أحنا متشبت فيه به البارح واليوم وغدوة إن شاء الله وولادنا ولاد ولادنا هو الشباب الرياضي المطفي.
1: الشباب الرياضي المقر نتاعو في تونس العاصمة.
2: في تونس العاصمة في طبق باب الخضر.
1: وشكون يدير وقت تم إحداثه؟ هو فرع كما نقولها للمطاوة والتجمع المطاوة في جهة باب السويقة سيدي المرجان.
2: احنا المطاوة هو احنا المطاوة في شيرة باب الخضر بالشيخ نمثلوا الأغلبية الساحة على
1: السكان صحيح.
2: احنا يمكن نمثلوا تقريبا 26,000. الفريق نتاعنا هذا الشباب الرياضي المصري للتاريخ. أن أول مباراة دولية أجراها المنتخب الوطني زمن الاستقلال.
1: أيوة.
2: يعني كان قوامها 3 لاعبين من الشباب الرياضي المصري.
1: وصل لنا قسم نعم تفضل. أيوة.
2: إبراهيم الفرزيت.
1: أيوة.
2: وخميس الغياني.
1: أيوة.
2: وحدين صغير اللي بعد عرفتوه في الملعب التونسي. أما أيوة. هو ولد الشباب الرياضي المصري.
1: هو هبيطة هو نفسه الشباب. مش محدين هبيطة.
2: لا محدين صغير
1: صغير
2: محدين هبيلتا زميلي في الدراسة
1: في رادس المعهد الفني في رادس
2: حبيت أقول لك حاجة معلومة للتاريخ.
1: أيوة.
2: أن أول هدف سجلته تونس في المباراة الدولية سجلوا لاعب الشباب الرياضي المطوي خميس غوما.
1: خميس غوما الفريق هذا شكون مسكو عم طاهر؟ شكون كان إدارته؟ نعرفوا المديرين الرياضيين ومسيري الرياضيين كانوا قامات كما نشوفهم معنا متقربين كما شريف باللامين قولوا مجموعات كبرى الدكتور حامد القروي.
2: شوف أهل خرجنا شباب الرياضي المصري.
1: أيوة.
2: خرج أكبر مسير رياضي بالبلاد التونسية
1: وهو
2: هو مبكر بن جراد.
1: مبكر بن جراد وعائلة بن جراد عائلة عريقة نقابية كبيرة. نعم كانت تنشط في نقابة الاتحاد مع سي فرحة عشاد الحزب الشيوعي إلى غير ذلك.
2: أصفر بن جراد.
1: نعم أصفر بن جراد والمحامي المعروف سي بن جراد في شارع انجلترا زاد كيف كيف. أيوة على كل أصلح
2: انجلترا المحامي الموجود في مجلس المحامين
1: كتب على تاريخ المحاماة سي محمد الأصفر جراد يظهر لي هيك.
2: لا محمد الأصفر جراد مش محامي
1: لا فهم.
2: أما أنا على ذكرت مش نهج انجلترا المحامين اللي هما اللي طوى واحد منهم طوى في العمادة في العروسي صغير اللي هو ولد محدين صغير
1: واش
2: وسمى المرحوم محمد بن عياد.
1: محمد بن عياد واش المحامي سي محمد مزالي سابقا قبل سيطار بوسمى
2: محامي سي محمد مزالي.
1: نعم عم طاهر وكان نمشيو للمطوية والبيئة اللي انشأت فيها والمحيط أعتقد هناك مقاومة شرسة للمستعمر الفرنسي ومدينة المطوية أنجبت معناها كبار المناضلين والمقاومين في فترة الكفاح المسلح سواء كان في 81 أو في 52-54 تربطها بالرئيس الحبيب بورقيبة علاقات متينة كانوا بورقيبيين 100% تقريبا
2: كنا وطنيين 100% والوطنية هذه خلت يعني باتنا وجدادنا يدعموا الزعيم لحبيب بورقيبة كما دعموا الشيخ عبد العزيز السعادبي كما دعموا الله يرحمه سي علي بن علوان.
1: صحيح
2: يعني كانت عنا نساء ورجال ومتطرف من مرة مرات هارب على الجدرمية في الحي متاعنا هنا في الشرقة.
1: أيوة.
2: يعني مش يختفي يتخلى الدار مطوية. سعد بن يحيى
1: أم سعد هذه اللي أخفته أخفته في العباءة متاحة
2: لبست ولبسها لعمراء وعطاته يتلي قستانيا صابون خلى جدرمية القمراء موجودة ما سميش راجة
1: تغسل في الصابون
2: ايوه يعني هذي
1: وهو كان جاركم عم الطاهر كان باب السويقه محل المكتب نتاعه تاع العماده قباله المساكن المطاوله الكل تقريبا صيدليه بن حموده
2: هو يجي في زهر سيدي محرز
1: ايوه شنو
2: هو يجي المكتب نتاعه في زهر سيدي محرز
1: والصيدليه يعني بن حموده كان يشتغل فيها احد الابناء المناسير كيف كانت صندوق معلومات للزعيم الحبيب بورقيبة الوطنيين الوالد إذا كان ما معناها ما نيش غلط كان في مرشي سيد البحري بائع أو تاجر خضار نعم الله يرحمه وكيفاش انزحتوا من المطوية لتونس العاصمة لقلة مواطن الشغل لقلة ذات اليد كما يقال
2: اجتماعية
1: وسوسيولوجية. أي ما هو نداء المجموعة يسميه لابيل كوميونيتي معناها يناديوا المجموعات المهاجرة والناس حتنادي بعضها البعض.
2: أنا ما نحبوش نصعب الأمور على المستمعين.
1: أيوة.
2: أنت تحكي بمنهجية تاريخية.
1: أيوة.
2: أنا نحب نعطيك بعض أرقام فقط.
1: تفضل.
2: كونه جدي.
1: أيوة.
2: خليفة بن ساسي مولود في باب سويقة عام 1881
1: شوف معنا سنة سنة الاحتلال وش معناها من
2: شوف المسافة أنا مثلا اللي هو أنا حفيد خليفة الله يرحمه أنا مولود في مصوية 55 يعني شفت
1: معناها اي معناها كما قلها قعدوا ما قطعوش كليا مع الموطن الاصلي معناها مجموعه لهنا مجموعه لهنا
2: شوف سامحني احنا التوا ملتصقين
1: بشكل
2: يعني متين. جدا مع المطويه
1: نفس الشيء للحواميه جماعه الحامه كيف عندهم علاقات وطيده
2: خليني نكمل لك
1: تفضل
2: الالتصاق بتاعنا انا بحب جسم هورك احنا الشهير هذا واللي بعد
1: ايوه
2: المطويه يسكنوا فيها 6000 يوصلوا بين اللي يجيوا من الياه واللي يكبروا من العاصمه واللي يجيوا من بقايا اخرى لان المطويه راه تمشي للبرويس تلقى المطاوى
1: ايوه
2: تمشي للدهماني تلقى المطاوى
1: في كامل انحاء البلاد تلقى
2: المطاوى المطاوى لازم الفلاحه والتجار
1: تجار نعم
2: احنا عندنا مهرجان العين مرجل العين علاش العين
1: ايوه
2: لان المطويه اصل التاسيس بتاعها من اجل عين ما
1: قصه
2: ايوه وانت رجل تاريخ وتفهم كانوا
1: صحيح
2: دور المياه في التشجير وترسيخ يعني الناس في المواطن
1: في المواطن مش تثبيت المواطنين نعم صحيح
2: أيه.
1: الوالد من بعد استقر بتونس العاصمه فالتجأت الى الاستقرار في باب الخضر السي طاهرة
2: انا محليت عيني بالخضر جيتها بالخضر عملي 3 شهور تو 4 سنين
1: ما شاء الله لا
2: بس
1: ايوه
2: انا كي نخجر للقوس كثلاثة قوس على بالخضر
1: ايوه
2: والقوس الصغير وقت نسافر مدة طويلة اول ما نتعدت على القوس
1: معناها يقعد راسخ اي رسخ بالذاكره نعم طبيعه الحال الرياضه كانت هناك اجواء ما كانوش الملاعب وكانت البطاحي وكانت علاقات ما بين فرق شعبيه كما الملعب الشعبي الترجي الرياضي التونسي باب السويق المقر نتاعو من جهه اخرى الباب الجديد الى غير ذلك كيفاش هالاجواء هذيا في ظل النظام الاستعماري عم الطاهر كيفاش عشتوها
2: شو كان ما نحكيش انا على الاستعمار لان الاستعمار انا جيت
1: فترة قصيرة بطبيعة الحال صحيح نعم
2: ولكن نجم نحكي لك كان في البطاح اللي عندنا
1: ايوه
2: شيء عجيب كانت عندنا كان ومبلي راهي المطح هنا ترى ومبلي معناها على اليمين وعلى اليسار متفرجين
1: ايوه
2: ومدربين كبار من تيم تحميد الزيب وتيم اندريناجي وتيم فابيو نتاع النادي الافريقي
1: نعم
2: وتيم رشيد التركي وكذا يتفرجوا في الصغيرات ويردوا يهزوا فيهم بالجمعيات
1: ينتقيوا الافضل ويهزوهم للجمعيات نعم
2: احنا قد تعرفش عندنا من جمعيه في شربط في البابين بمشيق والحلفوينه
1: ايوه قديش؟
2: احسب عندك الاتحاد المغربي، عندك الترجي الرياضي، عندك الاتحاد التونسي، عندك شباب الرجل المتسل، عندك الملعب الشعبي، عندك الشيرة الأخرى، عندنا الملعب التونسي مش موجود عندنا في برضو، لكن عنده فرقة موسيقية متاعه في
1: أي الفرقة النحاسية، ما هي الفرقة النحاسية؟
2: الفرقة النحاسية
1: أيوة.
2: عندك النصرية الرياضية،
1: النصرية
2: الإسلامية دي مؤسسة الترجي. شوف قديش عندك مجمية، عندك الهلال الرياضي، عندك الأولمبيك تاع الشرطة، اللي
1: أيوة.
2: جاي منها أكبر حارس مرمى عرفت تونس العروس السوري.
1: ايوه
2: عندك معناها عندك الحاج علي اللي كان في الاولمبيك وبعد لعب في الترجي الرياضي
1: ما شاء الله.
2: يعني عندك
1: منبت للاعبين، منبت كبير معناها ما شاء الله. نعم
2: وناس ما كناش يرى المغربيين كيما طوى الغرام تاع طوى
1: بطبيعه الحال الاعلام قام بدوره عم الطاهر. الاعلام هو اللي ينجم يستقطب الشباب انذاك مع نشاه التلفزه في 66 والاذاعات والمشاركات في المناسبات الدوليه والتظاهرات الدولية. أول مصافحة ليك مع الصحافة عم الطاهر بعد ما تخرجت من المجلس الخيرية، ونحب نفتح قوس لهنا، صارت لك طرفة مع سي محمد مزالي حول المجلس الخيرية، قلت له تشتركوا في حاجة وانت سي محمد مزالي رئيس حكومة السابق، كيف شهل المجلس الخيرية في باب شويقة؟
2: المجلس الخيرية هذه فيها سي محمد مزالي، فيها سي محمد العريس،
1: أيوة.
2: فيها سي صلاح المهدي،
1: أيوة.
2: فيها اكتشفت تو منذ يومين،
1: أيوة.
2: منذ يومين فقط، لأن أنا نبحث كل يوم،
1: أيوة.
2: اكتشفت أن الشيخ عبد الشعبي ولد مدرسة بتاعنا،
1: قرأ في المدرسة بتاعكم وكانت مجانا تعطي، نعم تدرس وتعطي منح والأكل والشرب والكراسات والكتب،
2: هي فلان اللي يجيهم من برا،
1: أيوة.
2: يعني تتكفل بهم وتوكلهم وتشربهم وترقدهم.
1: والمقر بتاعها وين كان بالضبط يا عم طاهر؟
2: المقر بتاعها تحديدا نهج الورغي،
1: أيوة.
2: عن عند القاعدين،
1: أيوة.
2: حي باب شويقة،
1: حي باب شويقة
2: أو معتمدين باب شويقة،
1: نعم.
2: هذه النهج اللي طبعا قاعدين يستعملوا فيه،
1: نعم.
2: كمقر التضامن الاجتماعي. وانا بيناتنا قاعد نعمل في حملة صغيرة، نعمل جمعية قدماء الخيرية،
1: نعم.
2: حتى نسترجع الإرث هذا. علاش الإرث هذا نسترجعوه؟
1: نعم.
2: احنا ما نمشي نعملوا به شيء، لكن نحبوا نرجعوه مؤسسة تربوية من جديد،
1: كما كان
2: بشكل الناس هذوك اللي قراوا هذوك،
1: نعم.
2: نكرموهم
1: صحيح،
2: ونحطوا لهم صور نتاعهم،
1: وفما وجوه كبيره عم الطاهر اللي قرات
2: حرفا صرت له عبدا،
1: نعم. فما وجوه كبيره اللي قرات في المدرسه هذه كما معناها، وقرات كما سي شاد الزويت الاب الروحي نتاعها سي توفيق بن عرفه، فما كيف سي عبد الحميد السلامه، سي عبد الحميد الشيخ، الى غير ذلك عديد الشخصيات اللي قراوا في هذه المدرسه.
2: والله ايش اقول لك، سي عبد الحميد السلامه نشك الشيخ ما
1: نشكش، صحيح.
2: سي محمد رمزاني متأكد،
1: ايوه.
2: سي حبيب العريس متأكد،
1: نعم.
2: سي صالح المهدي الله يرحمه ونعمه، الموسيقار الكبير
1: أيوة.
2: اللي هو متعرف الأصل قاضي،
1: قاضي صحيح صحيح صحيح،
2: قاضي بعد ولا موسيقى
1: كما قال، أصدر حكما على نفسه بممارسة الموسيقى عوضا عن القضاء. عم الطاهر بعد الدراسة الثانوية في معهد باب الخضرة كنتم مش تمشيوا، لكن لا. أحداث معهد
2: وقت باب الخضرة بذكر حل،
1: أيوة. كانت مقبرة حل. هي كانت قبل يظهر لي،
2: هي كانت اسمها جبانة الزغرات، جبانة الزغرات،
1: أيوة.
2: وزيرت تلك المقبرة
1: باش يعمل
2: مقبرة هي،
1: أيوة.
2: لما تعيش في جبانة بعد عملوا حي الخضرة، يعني زعيم بورقيبة،
1: أيوة.
2: باش الناس اللي يسكنوا غادي، وانت تعرف البيتات والتجذر
1: الواحد
2: حتى لا يقعوا في،
1: يعني واللي يرفض ويرفضوا باش يتنقلوا وتوالفوا المنطقة وغيرها، نعم.
2: سمى لهم الحي الجديد اللي هو حي الخضرة،
1: نعم.
2: اللي بني تقريبا في 63 64،
1: نعم.
2: سمى لهم حي الخضرة وهز السكان بتاع باب الخضرة يوسف في جبل،
1: نعم.
2: الزغرات، وجبل الزغرات خلني أقول لك حاجة أخرى محاضرة اللي جنان الري،
1: أيوة.
2: اللي هو كان يجي بي تونس ويعطي فترة نقاها غادي،
1: فيه
2: يمشي الحبلون،
1: أيوة.
2: كما كان يمشي المنوبة،
1: المنوبة حملن فكثرية، نعم.
2: أي منوبة حملن كان في بعض الأحيان
1: والمرسى والمرسى المقر القصر كذلك المرسى كيف كيف نعم
2: اي هما راهو تعرف بالخضرة بالشيق والاحياء هذيا وقتاش هكا تذهب الجبل الجداء
1: ايوه
2: وعندها قد مريت انا في الجمهوريه يعني مدن اللي تزهر في رمضان ما سمناش حي يزهر في رمضان قد بمشرق
1: بمشرق وكنت في رق موسيقيه كبيره ولكن أيوة كافيه شانتون وكل
2: بخلافه عن اهم شيء في تاريخ الثقافه التونسيه عن جماعه تحت الصور
1: تحت الصور اي معروفين
2: صحيح تحت الصور
1: وقهوه بن كامله وجماعه المجموعه هذه الكل كرباكا والدعاجي وجماعه
2: والعربي
1: والعربي نعم صحيح هادي العبيدي عميد صحفي
2: من الجلسه بتاعهم لحبيبتي خروحوا
1: صحيح صحيح صحيح سي ناس كبار كما قلنا
2: نعم معلم تاع
1: علاش ملا لهذا الغرض هزوكم من رادس وقت عملوا المعهد الفني برادس كنتوا باش تقراوا في باب الخضرة مبدئيا
2: مش عملوا المعهد الفني برادس المعهد الفني برادس عاود حل
1: كان مغلق
2: هو كان يخدم
1: ايوه
2: وسكر
1: سكر
2: ورموا
1: رموا
2: الدولة رمت وعاود حل وقت عاود حل هزونا الغد
1: ايوه
2: العام الثاني قربونا شوية لتونس
1: التونسي واش نعم في معهد رادس قيت أجواء كيف كيف من بين كما قولها الرفاق الدراسة معك وجوه عديدة كما محضين هبيتة كما مجموعات نعم مجموعات أخرى معناها تمارس حتى في كرة السلة إلى غير ذلك
2: أنا أحب أقول لك شو محضين هبيتة وقت اللي عرفته في المعهد فني براس كنا نلعبوا باسكيت مع بعض وكان في المعهد وقت بوهيمة وش اسمه الله يرحمه بن مراد
1: قيس
2: قيس مراد والمجموعة يعني لعبية كبار
1: وعزيز وعلي
2: جهاز عزيز كانت كرة يد
1: كرة يد واش
2: كرة يد نعم. هو يساعد كبير تكلم عليه
1: أيوة
2: وأنا في وقتها شد حارس مرمى
1: شوف
2: هو الكرة بتاعه ما تشدش وأنا حد بدل الرياضية بتاعي فوق العارض
1: أيوة
2: وقت يجي جهاد عزيز باش يسدد الكرة بتاعه رميت المدة في وجهه
1: صاحب مشاكل منذ الصغر ستار صاحب مشاكل عندكم كيف كيف كرة الرجبي بكار بن ميلاد وكارير ما أدراك الذي أدخل
2: لا لا لا بكار بن ميلاد عاد بكار بن ميلاد عنصر من عناصر منتخب 65 الكبير
1: نعم
2: لا بكار بن ميلاد تلعب مش كارير
1: في كرة الرجبي نعم صحيح صحيح
2: وهو توا الجماعة بتاع الجامعة التونسية للرجبي يسميه في واحد آخر
1: أيوة
2: لكن أنا قريت عند مش كارير في رادس وهي يعني حقيقة حقها
1: نعم
2: وقبل ما يبعثوا الرجبي في تونس لأنه يعني بعثه الله يرحمه سيد بشير الثاني بالخيرية
1: أيوة بي اس بي يسميوه نعم
2: بي اس بي وخذ عليه مش عارف سيد بالخوج الله يطول في عمره
1: نعم
2: وبعد رجعوا بعد خلافة الحشيشة
1: نعم
2: وبعد جاءوا شباب الآخرين اللي هم أصحاب الإرث
1: أي
2: عائلة بالخيرين بالجمال
1: صحيح معروفين إلى اليوم تقريبا إلى اليوم نعم
2: إلى اليوم اليوم عارف بالخيرية هو الرئيس
1: نعم عم الطاهر نقلا بعد للعلوية قيت جيل آخر من الأساتذة تبارك الله سي تيجاني بوريقة أستاذ العربية وأستاذ نعم أستاذ الصحفي زميلكم في جريدة الصباح ولا غير ذلك فما كنت توجهت لاختصاص العلوم ما كنتش ماشي للرياضة
2: نعم ما كان عندي حتى فكرة باش نولي صحافي عام عمري ما كنت خمم في حياتي نولي صحافي
1: مال شنو اللي غير
2: أني مغرم بمجموعة
1: بالمطالعة منذ المدرسة الخيرية أيوة
2: لا مجموعة لاعبين أكبر مني في الحي
1: أيوة.
2: ولكني ديما رافق فيهم هم وقت اللي عمرهم هم يمكن في صنف الأصغر أنا في صنف المدارس
1: أيوة.
2: اللي هم كي نسمي هم لك عمير تيما الله
1: يرحمه
2: ويش فيه أيوة. من الأفريقي عبد مجيد بن مراد الترجي الرياضي
1: أيوة.
2: مجموعة كبيرة أولاد بن زكري الأربعة يلعب بين الشباب الرياضي المطوي
1: أيوة.
2: وبين نادي الشمينو ولاد بن جراد اللي يلعب بين الترجي الرياضي
1: ومطاوة هما أولاد بن جراد مطاوة بطبيعة الحال. أيوة
2: مطاوة.
1: أيوة
2: مطاوة ما زال منهم المختار.
1: أيوة
2: يعني بطول في عبره.
1: أيوة
2: البقية كلهم
1: نعم. كنت في تدرس الطب عم طاهرة؟
2: صحيح أنا صغير وقتها نخمم نحب نولي طبيب.
1: أيوة
2: نحب نولي طبيب. نحب نولي طبيب بقهر بالقهر الاجتماعي.
1: أي معناها يعني فماش يواش قلة ذات اليد كما قلت
2: طموح متاعه ربما يكبر أكثر من ذلك.
1: صحيح صحيح نعم.
2: ولكن أنا القدرات يعني المادية
1: المادية ما تنجمش تخول، خاصة أن الطب كان مكلف ما مش تتنقل.
2: ما تسمعنيش باش يكون طبيب. صحيح يعني ما تشرحليش الشيخ سكرت طيارة سكرت بابور لفرنسا.
1: نعم. الولاء بالصحافة عم الطاهر، أعتقد أول مقال ليك في جريدة الصباح ذكروش أقل من 18 سنة تقريبا.
2: نذكروا على بطولة إفريقية فاز بها لاعب الجيدو الله يرحمه علي السومر.
1: أيوة
2: في جوان 1970 كان هذاك المقال يعني بالنسبة لي أنا مقال مش مقال هو يعني
1: مصافحة مصافحة أولى مع الصحافة.
2: أثر كان بالنسبة لي كان حدث يعني
1: وخاصة الصباح كانت مقروءة في كامل البلاد ويخرج اسمك على صحيفة كان حدث أنا ذاك
2: يخرج اسمك على الصحيفة والصباح باي خلينا مانيش في الاطلال الجريده ولا ما تقبلش اللي يجي صراحه.
1: صحيح صحيح عندها هيئه صباح. تحرير وعندها رئيس تحرير بطبيعه الحال
2: تخدم في جريده فيها الهادي العبيد
1: العميد الصحفيين صحيح
2: وعبد الرف امام محمد عرفه من سيه وحسن احمد وغيره
1: ومن بعدها حسن نعطية والمجموعة الأخرين
2: حسن نعطية زاد حسن نعطية الله يرحمهم
1: صحيح.
2: وكان قدامي سي إبراهيم المحوشي
1: سي إبراهيم الملاكم الشهير الدولي. نعم مش نرجع وإحنا عندك طرفة مع سي إبراهيم المحوشي مع بورقيبة سي طاهر
2: سي إبراهيم المحوشي أيوة. رياضي متكامل لعب الجمباز
1: أيوة
2: ولعب الدراجة ولعب لعب الملاكمة
1: خاصة بروزكا بطل. نعم
2: أيوة هي صارت عام 89
1: أيوة
2: احنا مشينا نغطيو في البطولة الإفريقية لكرة اليد
1: أيوة.
2: في المجموعة
1: أيوة
2: على رأسنا سي إبراهيم الحريشي الله يرحمه
1: أيوة
2: بشير منوبي زاد معانا
1: مصور نعم. الدولي نعم صحيح
2: وهم هما ديما يترفقوا مع بعض
1: صحيح
2: فماش إذا واحد خمم في رحلة الآخر يوافقوا فيها ويمشي معاه
1: أيوة
2: احنا ندوروا على قدام عارضين النيل شويه في القهوه
1: ايوه
2: سي ابراهيم وقف يبكي شبيك قلت غادي غادي شبيك غادي غادي غادي قصيت كاس وجيت شوف لقى فندق قلت له سي ابراهيم جا فندق قليل لك الفندق في حياتي شنو هي حياتك قال لي غادي بلاش الحمد
1: لله
2: غادي غادي بورقيبه لعبني بطولة العرب غادي أنا وليت بطل العرب
1: بطل العرب عام 52 عام الطاهر هذايا
2: عام 52
1: شوف ما شاء الله معناها قداش الذاكرة نتاعك مشيتوا 83 أنتم معناها شوف
2: 83
1: بعد 31 سنة معناها تبارك الله
2: 31 سنة لا هو سي إبراهيم شوف سي إبراهيم عنده 3 خصال
1: أيوه
2: عنده الخصال الأولى عنده الصبر
1: صحيح
2: الخصلة الثانية عنده الدقة
1: دقة الملاحظة
2: الخصلة الثالثة عنده الذاكرة
1: ذاكرة قوية ها وتذكر
2: وإذا وإذا وإذا ما تفكرش حاجة وقعد تشكي فيها
1: أيوة
2: يشيل البرشقة يلزم من يجي
1: باش تثبت ولا مش نقول لك كل حاجة
2: نمشيو للمكتبة
1: الوطنية واش
2: نمشيو للمراجع
1: مراجع صحيح
2: يقول لك عمرك ما تعد خبر
1: ماكش متأكد ماكش متأكد منه صحيح صحيح وهذه هي بالنسبة للصحافة نعم مهنيا وحرفيا يلزمك تكون
2: عنده حاجة خلص
1: وهي
2: ما يخلي حتى حد يخلص عليه قهوة
1: معناها بالنسبة لي معناها نقول احنا بلغتنا أخرى ما تشريش ذمته
2: ما حتى حد ما يجي نلعب مع إبراهيم بالحكاية هذه
1: معناها
2: قهوته خلصها
1: إنجليزي
2: أكثر أكثر من الإنجليزي. عايز سيدي تعرف شو يقول لك يا خالد؟
1: أيوة.
2: يقول لك إذا أنت صاد ما عندك فلوس.
1: أيوة.
2: وقعت ما هيش تخدم معك طب شيء.
1: أي.
2: وما عندكش مش تخلص عليه هو على الضيف بتاعك.
1: صحيح.
2: وزيفي هذي خلص عليك. قلوا له يا رب ربي راني صايم اليوم.
1: شوف اي فما اي صحيح
2: راوس ابراهيم اللي ما يعرفوش
1: صحيح
2: انا خدمت معه برشا.
1: فما طرفه صارت لك انت حبيت توثق وعمل الصحافه والاعلام توثيق، مشيت لبنته كلمت بنته ومشيتوا للدار مش حبوا يصوروهم بعد ما لقيتش التسجيل اللي تم تصويره.
2: صحيح صحيح. شو انا سي ابراهيم معاشر انا كل يوم راه
1: ايوه
2: وكيف قدني ولا نفقده ولا باش نكلموا بعض
1: ايوه
2: وانا محسوب ولده
1: ايوه
2: مانيش زميل والعفو عمري من نجم اكون زميل القامة وهام كيف سي ابراهيم المهريش
1: صحيح
2: انا كيف ولده الحق حسيته اللي بعد وفاة ولده نزار اي رحمه
1: اي في اللي ماتوا في حادثة طائرة في مجز الباب نعم
2: قلت هيت على موت الاحيان صور سي ابراهيم مشيت باش نسجل معه ما حبش حصلوا قعدنا مع ليلى صوفيا زوجته قعدنا نتحاوروا قلت يرجع غدو هزيت الكاميرا ومشيت قال لي شنو هي هذه؟ قلت واحد شيء قال لي شنو قلت واحد شيء سي ابراهيم ما تعدين في خدمه من هنا
1: حبيت نطلع عليك
2: نطلع عليك هاي قال لي يقعد مرضت مركبه شاطره عنده الريدوات اللي منقبين
1: اي تنجم تدخل العدسه نتاع الكاميرا ايوه
2: جربناها حكيناها على العدسه كانت على روح نصوروا نصوروا نصوروا نصوروا حسيتوا انا في بالي مش فاهم جرب قال لي شو سبب كملتش
1: شوف انا الحضور البديهه نتاعه
2: توفى نهار توفى شفت نجري للتلجه على خاطر وقتها في التلفزه كنا
1: وقتها وليت منتج في التلفزه نعم صحيح حبيت تعمل نقول احنا سبق وتبث التسجيل هذا حبيت تبث التسجيل عام طاهر ايوه
2: حبيت بس ناخذ منه دقيقتين ثلاثه بس في الاخبار
1: صحيح
2: لانه راهو سي ابراهيم معلش شخصيه وطنيه
1: صحيح صحيح اعلامي ورياضي في نفس الوقت
2: صحفي عامر ولا
1: صحيح
2: نعم. شخصية وطنية
1: ومقدم برامج رياضية وغيرها صحيح صحيح
2: تعرف شو مقالة تعرف شو مقالة سي إبراهيم دخلت حديث
1: أيوة
2: كتب مقال وسي محمد مزالي الله يرحمه في عنفون
1: أيوة
2: هو مكلف بالرياضة
1: أيوة
2: كتب مقال عنوانه دمعة عين على الرياضة التونسية
1: معناها يأسف وإحنا نجم نقارن ما حصل اليوم الهزيمة متاعنا اليوم أربع بلاس ضد اليابان وقبلها السويد خمسة
2: بواحد
1: وحديث نقياس
2: وطبعها
1: أيوة
2: وحديث نقياس
1: كيفاش ترى الهزيمة هذه
2: لا خليني نكملك
1: تفضل تفضل
2: أيوة. زعيم برقيبة
1: أيوة
2: زعيم برقيبة كان يخدم في القصر في القسمة
1: أيوة في كرئيس حكومة أيوة
2: تفكرني الزعيم لازم تفكر حكاية قديمة وكذا مشى مع تسعة دخل الزعيم من الدولوش على عشرة من الدولوش أحداش من الدولوش من ساعة حلت الشهية قال لازم برقيبة يشفطرني معه هو كان رواية الزعيم يعني نتيلك تخل جبت له حشيك عكاز قال له تكتب هذا ترمى في عنقش خلو
1: أيوة.
2: قال له سيد الرئيس أنت اللي علمتني الصراحة
1: معناها
2: من كان تعلمت مني ولكن يلقى وراه شكون ورا الباب محمد
1: بزالي محمد بزالي اصحاب صحيح
2: لا باش تشوف
1: باش تشوف بطبيعه الحال
2: البداهه البداهه
1: ايوه
2: الحضور البديهه نتاعو قالوا انت اللي علمت
1: علمت نصارح ما نجموش نكذبوا ما نجموش الدهن وللاسف احنا مشينا واليوم لو نقوموا بنفس التشخيص مش نلقاو ان ما قمنا شيء في مجال تشخيص موضوعي وحقيقي لاعاده بناء الرياضه التونسيه على اسس سليمه. شوفوا خيبه شوف. امل عم طاهر كيفاش حسيت اليوم في المقابله بقى في المقابله
2: أنا متوقع
1: متوقع الهزيمة
2: أنا متوقع وأنا لو مش نتكلم هكاك أنا كتبت قبل ما يمشيوا
1: للمونديال
2: وبعد صارتك الخمسة نتاع بلجيكا
1: أيوة.
2: كتبت وزدت كتبت البارح برك كتبت
1: أيوة.
2: واليوم الصباح كتبت حتى شكر الله صاحبهم المسؤولين عن الرياضة في تونس.
1: أيوة.
2: مش من قلوش جامعة كرة قدم.
1: أيوة.
2: وحدها.
1: أيوة.
2: وإفهم اشتفهم بين السطور.
1: أيوة.
2: شكر الله صاحبكم.
1: صحيح.
2: لم تفلحوا. أرموا المنديل. خلي يجي غيركم يخدم على روحه.
1: يخدم على روحه صحيح.
2: وراهو الكلام اللي قاعد يسقال على الرياضة التونسية الكل دمغجة.
1: دمغجة.
2: أنا دعيت. هو كما يوم 21.
1: أي.
2: دعيت يوم 21 شهر الماضي.
1: ماي نعم.
2: مسجد الشعب. وتحدثت عن الرياض. بقلب. صافي وجه. لا عندي بونتو في فلان لا عندي
1: ولا عندك كما قلها أطماع في منصب
2: واقترحت واقترحت ونحب الاقتراح نتاعي نمروا من خلال الحصه نتاعك.
1: تفضل تفضل.
2: هل الرياضه التونسيه هذه نحبوا نعملوا لها قانون هيك ونشكل قانون هيك قانون هيك. الرياضه التونسيه عباره على بنيه حشاك خايفه العرس نتاعها خاخ.
1: يلزمها تتعود على أسس سليمة.
2: مش نرمي وتبال على هي قانون هيك.
1: أيوة.
2: بزي طيح.
1: ناي صحيح.
2: إيش يلزمنا نعمل؟ يلزمنا نعمل مجلة الرياضة. واللي ما يفهم شنو معناها مجلة الرياضة بالعربية. نقول هذا بالفرنسية.
1: كود كود.
2: الكود ديسبور.
1: ديسبور صحيح.
2: الكود ديسبور.
1: صحيح.
2: بعد ما نعمل الكود هذا ديسبور. لأن الكود هذا شو بشي حد. بشي حد الهوية. وباش يحدد نمط الممارسه.
1: صحيح.
2: وباش يحدد يعني مهام الاطراف المتداخله
1: في الرياضه.
2: لان الاطراف المتداخله هذه يظنوها وانا الحمد لله عندي قاعد نحضر راني في اطروح الدكتوراه.
1: أيوة.
2: حول الرياضه وتنميه الموارد البشريه. الرياضه اللي يظنوها خفه. والرياضة اللي يظنوها راه لعب وترشلوها هي راهي صناعة
1: علم.
2: ولا
1: علم ولات علم قائم الذات في القوانين نتاعو.
2: نعم في العلم القائم الذات هذايا في العلوم الإنسانية برك.
1: صحيح.
2: اللي أنا يعني قريتهم مدة عامين
1: في الكاف. نعم في المعهد الوطني.
2: ايوه
1: مرتبط بالرياضة. ايوه
2: 14 علم إنساني.
1: 14 علم.
2: والري...
1: نعم. عم الطاهر شو موضوع رسالة الدكتوراه اللي تعد فيها؟
2: الرياضة والتنمية الموارد البشرية.
1: تنمية الموارد البشرية وهذه كل وزارة تقريبا اختصاص تنمية وعندنا قسم كامل وإدارة كاملة خاصة بتنمية الموارد البشرية. عم الطاهر باش نمشي ونخليه الأغنية وعلمني في آخر الحلقة نمشي ونتقدمه أكثر خاصة أن جمعتك عملت تحقيق رياضي يعتبر السبق في المجال الرياضي مع الأستاذ محمد مزالي كمعارض وقتها مقيم في باريس وعن طريق المحامي بتاعه سي بن عيد ثم سي طاهر بوسمة نحيوه بالمناسبة صديقنا وابنه محمد. كيف اشتمت العملية هذه؟ شنو وقع هذا الحوار؟
2: الحوار هذا كان عنده برشا حوايج إيجابية رغم أني أنا كنت شوف خلت أرجع بك العام 91
1: نعم
2: 93 أنا مشيت نعمل الألعاب المتوسطية بروسيون في فرنسا.
1: في فرنسا أيوة.
2: تقابلت أنا سي محمد.
1: هو عضو اللجنة الأولمبية.
2: اللجنة الأولمبية الدولية.
1: الدولية صحيح.
2: مش هديك مش هديك قيمة الرجل هذا.
1: أيوة.
2: قابلت أنا صدفة. بعث لي قلم كل الطهريجي وراو أنا عام 74 كان يحب يحطني في الحبس راو.
1: ما على خطر مقال أي مقال اللي كتبته.
2: من أجل مقال كان يحطني في الحبس لكن أنا أنا ربما في نظره غلط. وأنا ما غلطتش فهمتني ولكن ما فماش زغينة.
1: أيوه
2: مسؤول الدولة وأنا صحفي نتحمل المسؤولية.
1: وقتها هو كاتب عام للكاتب دولة للرياضة والشباب.
2: لا لا لا وقتها هو وزير
1: التربية.
2: التربية
1: التربية اللي باش
2: وقتها مازال تسمى التربية القومية.
1: التربية القومية
2: مازال وزير التربية. أيوة. مازال وزير التربية.
1: أيوه
2: خلينا أنا في 91 وقت قبلت أنيه حكيت أنيه بالجداء. فطبوبية سفارة
1: يعملوا التقرير متاعهم
2: والسفير السفير قريبي يعني عرفني بالجدا بالجدا
1: سي
2: يعني سعد الحميد شيخ
1: سعد الحميد بولد المطوية. ايوه
2: ايه أسلمني من غدوة قال لي معش كنت قبلت البارح قلت ما عمرش ناس قال لي اللي تقبلت معاه في استاد بيزي سمالي استاد
1: أيوة.
2: قلت هو صحيح ما عادش نجم ما لف لدورة قال لي خطر النجم قبلك شربت انت وياه وانا شربنا زوز عصير
1: شوف معناها دقة نقولوا احنا شرطة اي شرطة الاستخبارات التونسية نذاك وقتها
2: اي قال لي قال لي تقعد معاه وتتحدث معاه وحتى حد ما يكلمك لانه ما هو لمواطن تونسي
1: ايوة
2: وخدمة الدولة وأحنا هذاك لو تكون طلباتهم هيش تعجيزية يتفضل يدخل مرحبا
1: في السفارة بطبيعة الحال باش ياخو معنى أي شيء
2: لا يدخل تونس
1: لتونس وقت السياسة تاع بن علي
2: لتونس لتونس وقت اللي أنا غزة في روح لك الفضول الشعب حميد قلت جميع مشيله مرة أخرى لكن باش مشيله يجب نشوف البروتوكول بتاعه مشيت بالبروتوكول قلت لهم مين ماشي منقص محمد مزالي هو يتنقل بالطيارة
1: أيوة.
2: قالوا لي راهو مشى لاداس اداس هذه بعيدة على المقعد يعني فيها 400 كيلومتر وفروا لي سيارة
1: شوف
2: اي وفروا لي سيارة وهزوني ليه وتحدثت معاه المهم الرجل هذايا ما يقعدش يعني ما يقعدش ملوح من بلاد البلاد ويرجع لبلاده
1: معناها انت حبيت
2: كان الامر وكذلك
1: حبيت عملت وساطه انت معناها كما نقول
2: انا عملت وساطه خير
1: نعم
2: وهو قاعد يرالي بها ووقت اللي جاء لتونس رغم الفارق السن الكبير أيوة. انا وياه وليت نقعد انا وياه كلهم في داره
1: ايوه
2: رغم اللي نعرف انا وقت نجي دخل الدار
1: اي مراقب الدار البيت كان مراقبنا
2: اي وقتها نمشي حذافي يفضل نبص
1: نعم
2: هي يبدو ان مش داره دار واحد من اولاده
1: ايوه
2: ولكن راهو انسان على بشاش وعلى طريقه اكتساب
1: صحيح صحيح
2: وعلى مهر
1: نعم
2: ولا درايه بالسياسه
1: ونرجع للحوار نعم سي طاهر عام 2000 هو تنشر الحوار قبلها ولا في اواخر 99 اعتقد ده بالفاكس وقتها انت انجزتوا لجريده الجريده
2: الشرق
1: القطري
2: الشرق القطري هو الشرق القطري طلبوني في عينه
1: ايوه
2: ما التونسيين باش يروجوا بالالعاب
1: المتوسط
2: الاولمبيه
1: قبل ما تجي واش
2: قبل ما تجي كاس
1: العالم انت ادرجت اسمه بطبيعه الحال
2: شو أدرش اسمه اللبناني حطيته أنا أيه. بلادنا حطيته تحدي مهني
1: أي حتى بالنسبة للسلطة التونسية ماذا بهم يقولك فك علينا من سي محمد وليت أنت حطيته
2: ولكن
1: أيوة.
2: سي محمد مزالي وقت الله يرحمه أعجبت الصورة القطرية بالمقال هذاك يعني هو
1: الحوار
2: يعني
1: نعم.
2: في صفحة كاملة
1: صفحة نعم
2: أعجبت وتم دعوته إلى دوحة
1: أيوة
2: ولا يعني من نجوم يعني الجزيرة وقتها
1: أيوة.
2: الصحف القطرية ولو هم مهمش برشا
1: صحيح
2: لكن كان عنده صدى كبير
1: وكانت عنده كبير كذلك سلسلة من الحوارات في قناة الجزيرة مع نسميوها شاهد على العصر نعم
2: شاهد على العصر شو في خليني نذكرهم خير لأنهم هم ذكروني بخير
1: تفضل
2: بعد المقال هذاك ومع سلسلة المقالات الأخرى
1: أيوة
2: الشيء يكتبوا على عبدكم الحقير هذا المتكلم أيوة. معك
1: نعم
2: يقولوا الأستاذ الكاتب الصحفي الكبير اللي هذا العبد هذا ما يلقاش مكانته في بلاد بقى.
1: شوف ما يلقاش وعلى ذكر مكانه في البلاد سي طاهر وانت اشتغلت كما شفنا في التقرير مع سليم الحيزم في عديد الصحف مع كبارات الصحفيين والإعلاميين في تونس حصلت لك عديد المشاكل علاش الانتقال من صحيفة الصباح إلى صحيفة الشروق وعلاش خلاف مع سي صلاح الدين
2: صحيفة الصباح إلى صحيفة الشروق
1: شاهد
2: شكون المؤسسين بتاع صحيفة الشروق
1: أيوة.
2: اليوم عام سلح العامر الله يرحمه نعم
1: المرحوم نعم
2: سي حسن أحمد أيوة. الله يرحمه نعم
1: أيوة.
2: الله يفضله أيوة. هم زوز ولاد الصباح
1: صحيح
2: وهم مقمرين يلزمني نمشي معاهم
1: في البشتة الهاد وقسم الرياضة
2: عندنا فيه كفاية أيوة. من أيوة. الكفاءات بالحسن وحسين عطية الله يرحمه
1: نعم.
2: هم المناسبة ولاد الساحل ولاد المكنين
1: أيوة. ولاد المكنين صحيح نعم.
2: ولاد المكنين
1: أيوة.
2: هزني أنا باش أسس بي قسم الرياضة
1: أيوة هذا عام 84 عام طاهرة
2: عام 84 وشوف بالصدفة وقتها
1: أيوة
2: بالصدفة وقتها قال لي عم أستنى وقت الشد قال لي لا مش يجي معانا ومش يجي معانا قلت له آخر مهمة مع جارة الصباح
1: أيوة
2: اللي هي حتى ما يلزمش نخل بالمهمة أيوة. آخر مهمة شنية اللي عملتها
1: أيوة
2: هي مشيت الجزائر في وفد أي. في الزعيم نحن بورقيبة
1: أيوة
2: هذيك
1: أيوة
2: مشيت أنا وقتها رئيس بعثة لأن كنا بعثات بعثات وفود وفود
1: أيوة
2: رياضية كنت نعم. أنا رئيس البعثة بتاع الملاكمة اللي أقمنا في باتنا
1: نعم
2: وبالمناسبة كلمت وقتها القنصل قلت ورانا موجودين في باتنا
1: نعم
2: من ذبيك كان وليدات صغار وجي تأخذ خاطرهم وكذا
1: باش باش يزوركم
2: هذا السنة فيه التو
1: نعم عم الطاهر الوقت يداهمنا في كلمتين معناها باش نعديو الأغنية وانت تعز عليك أغنية لطفي بوشناق علمني اش نجم تقول في خاتمة هذا اللقاء والحديث معك شيقك اش نجم نصلح الرياضة والقطاع الرياضي أصبحت الرياضة كما قولها شاغل يومي لا فقط للمجتمع
2: الوصفة الإصلاحية
1: وهي
2: وهي لكرة القدم التونسية
1: وهي
2: موجودة في مكتب الوزير
1: ورغم أن الوزير معناها ابن كما قولها تونس العاصمة وسي الممثل القدير معناها المورالي كانت عنده ايه علاقة ولد حملنف نعم صحيح
2: ولد حملنف ولو نعم. الأصل بتاعه مش من حملنف
1: ايه.
2: أصله من الساحل
1: ايه.
2: مشير في المهدي
1: أيوة
2: ايه. أصله من الساحل
1: ايه. اه كيف اشترى
2: الوصفة موجودة عملنا الوصفة لكرة اليد
1: وهي
2: كرة القدم وبإذن منه رأى
1: هو طلب منكم
2: لكن ما فعلهاش
1: ما فعلهاش علاش قل قايل
2: قعدت معاه تقريبا ساعة ونص راس راس مديته خريطة طريق
1: نعم
2: ما عمل منها حتى شيء
1: ننتظر كما قلوها إن شاء الله وهي في كلمتين سي طاهر طريقة برقية اش نجم تقول هي تشخيص أولا الوضع أعتقد باش تحط خريطة طريق لازمك تشخص الوضع
2: ما عطيناش تشخيص
1: ما لاش عطينا
2: حلول
1: حلول مباشرة مشيتوا للحلول
2: حلول مشينا عطينا قلنا له النقطة الفلانية هاو العيلة اللي متاحة حشاكم
1: وكيفاش
2: هاو الوصفة كيفاش نصلحوها
1: معناها كما قلت منذ حين المسألة القانونية وميثاق رياضي ومجلة رياضة وغيرها هذه تقريبا
2: وغيرها وحتى التمويل الرياضي
1: التمويل الرياضي والاحتراف وغيرها صحيح
2: اللي هي مهملة دبلوماسية
1: نعم
2: جر بتاع فلوس مهملة
1: يعطيك الصحة عم الطاهر نستمع إلى لطفي بوشناق علمني إن شاء الله في مصافحة إذاعية أخرى شكرا لمحمد سيدية شكرا للمتربص من معهد الموسيقى بسوسة نلتقي بكم في حلقة جديدة مع ضيف جديد لكم من أجمل تحية

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. شرعت فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي أو ما يعرف باسم شرطة الجبائية منذ بداية السنة الحالية في مباشرة تحقيقات في شبهات لعب بالأسعار في قطاع إنتاج الملح وسط توقعات بخسائر بملايين اليوروهات لتونس. وتندرج هذه الأعمال في إطار سلسلة التحريات الجارية حول حوكمة الثروات الطبيعية الوطنية وفي مقدمتها قطاع البترول الملح. وللغرض كشف مصدر رفيع المستوى من وزارة المالية لوكالة تونس إفريقيا للأنباء بأن فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي قد بشرت منذ بداية السنة الحالية في عمليات رقابية ميدانية واسعة عززتها بتحليل واستقصاء لعدة متداخلين في مجال إنتاج الملح وتصديره. كشفت المؤشرات الصادرة عن مرصد الهيئة الوطنية للاتصالات لشهر أبريل 26/2000 تحسنا في الأداء المالي والتكنولوجي لقطاع الاتصالات في تونس، مدفوعة بنتائج الإيجابية المحققة بعد مرور أكثر من عام على الإطلاق الفعلي للشبكات الجيل الخامس. وأظهرت البيانات تطورا ملموسا في رقم المعاملات المجمع لمشغلي الاتصالات الثلاثة، حيث بلغ 313 مليون دينار خلال شهر أبريل 26/2000 مقابل 301 مليون دينار في أبريل 25/2000 و 290 مليون دينار في أبريل 24/2000. تحتضن كلية العلوم بتونس مؤتمرا علميا متخصصا في هندسة الاتصالات بعنوان مواضيع متقدمة في تصميم الهوائيات وتطبيقاتها، وذلك يوم 23 و24 من جوان الجاري. ويهدف هذا الحدث إلى تقديم أحدث الأبحاث في مجال تصميم الهوائيات وتطبيقاتها الحديثة من خلال سلسلة من المحاضرات. سجلت الشركة التونسية للملاحة ارتفاعا ب10% في عدد حجوزات التونسيين بالخارج مقارنة بسنة 25/2000 وفق ما فادت به مديرة استغلال سفن نقل المسافرين بالشركة التونسية للملاحة عايدة العدواني. في الشأن الدولي، أعلنت قطر التي تساهم في جهود الوساطة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط بدء المباحثات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية في سويسرا اليوم. وجاء في بيان لوزارة الخارجية تعلن دولة قطر بصفتها وسيطا عن انطلاق أعمال قمة بحيرة لوسيرن والاجتماع الأول للجنة رفيعة المستوى بمشاركة ممثلين عن الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية والدولتين الوسيطتين وهما دولة قطر وجمهورية باكستان. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: نهائي كأس العالم 1938 نجمع المنتخب الإيطالي بمنتخب المجر. الجمهور الفرنسي اللي نظم بطولة في بلاده كان ضد طليان لأسباب سياسية ومتعلقة بالحرب والصراع بين ألمانيا وإيطاليا وبقية العالم، وكان ثم برشا مظاهرات حاجدة في باريس ضد الفاشية. الزعيم الفاشي موسوليني كان مناسبة الدور النهائي بعث رسالة لملاعبية منتخب بلاده فيها أربع كلمات مختصرة: إما الفوز أو الموت. الشيء اللي خلى حارس مرمى المجر بعد ما خسروا الماتش النهائي ضد إيطاليا يصرح ويقول: صحيح خسرنا الماتش لكننا أنقذنا حياة 11 رجل. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال.
1: دقيقة مونديال. كواليس وطرائف المونديال مع ذاكر.

والله يا غادة وعملتيها، قصة نجاحك صنعتيها، والشهادة بالعالي رفعتيها، ولعيونك

0: الثالثة عشر على موج إذاعة المنستير. موجز الأخبار. طابت أوقاتكم. تم رصد درجة تركيز تلوث كيميائي مرتفعة بمياه خليج المنستير وتحديدا على مستوى صيادلة تقسيمة المديون خنيس وصولا إلى منطقة الميناء القديم جنوب مدينة المنستير، وفق ما أكده للأخبار منير حسين رئيس فرع منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالمنستير. ومن المنتظر أن تصدر نتائج التحليل العلمي في غضون بضعة أيام لتحديد المكونات الكيميائية والتفاعلات ذات العلاقة، ومنها سيمكن أوليا تحديد مصادر هذا التلوث. شرعت فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي وما يعرف باسم الشرطة الجبائية منذ بداية السنة الجارية في مباشرة تحقيقات في شبهات تلاعب بالأسعار في قطاع إنتاج الملح وسط توقعات بخسائر بملايين اليوروهات لتونس. وتندرج هذه الأعمال في إطار سلسلة التحريات الجارية حول حوكمة الثروات الطبيعية الوطنية وفي مقدمتها قطاع البترول والملح. تتواصل منافسات كأس العالم اليوم بإجراء مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات، حيث تتجه الأنظار إلى مباريات إسبانيا السعودية انطلاقا من الساعة الخامسة مساء لحساب المجموعة الثامنة، ولحساب المجموعة الثامنة أيضا وانطلاقا من الساعة الحادية عشرة ليلا تستضيف الأوروغواي رأس الأخضر، في حين تدور انطلاقا من الساعة الثامنة ليلا مباراة بلجيكا وإيران لحساب المجموعة السابعة. قال مدرب المنتخب الوطني التونسي إيرفي رونار في أول تصريح له بعد الخسارة أمام اليابان برباعية نظيفة لحساب منافسات كأس العالم، قال إن المنتخب قاد مباراة ضد منتخب ياباني من الطراز العالي وفق تعبيره، كما أنه لمس إرادة لدى اللاعبين لتقديم وجه مرضي قبل أن يصطدم الفريق بهدف مبكر أثر بشكل كبير على معنويات الفريق. وأضاف رونار أن المنتخب أظهر هشاشة دفاعية توصلت إلى الشوط الثاني ونقصا فادحا في التواصل بين اللاعبين، ما جعل المنتخب يرتكب ذلك الكم الهائل من الأخطاء التي دفع ثمنها باهظا. وختم رونار بالقول أن مردود للفريق لم يكن مقبولا بتاتا ولم يرتقي إلى مستوى بطولة في حجم كأس العالم. لقاؤكم بقسم الأخبار يتجدد بإذن الله في تمام الساعة الرابعة عصرا بين الملاعب بعد الفاصل مع حكيم اسطنبولي والفريق المرافق له.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. انتي فلاح ولا فلاحة؟ وقتك غالي وكل نهار عنده قيمته، علاش ما زلت تضيع وقتك في المشي والجاي وشدين الصف باش تقدم مطلب حفر بير؟ توا الأمور تبدلت وولت أسهل برشا. بالإي هواية متاعك تنجم تدخل المنصة dph.agrinet.tn وتقدم مطلب وانتي في بلاستيك في خطوات واضحة وسهلة. تعمل المعطيات، تبعث الوثائق، وتتابع ملفك خطوة بخطوة من تليفونك بكل شفافية. هكا مطلبك يولي واضح، منظم، وديما تحت عينيك. تعرف وين وصل ملفك ووقتاش تم دراسته من غير ما تتنقل ولا تضيع وقتك، وتتحصل على الرخصة متاعك في وقت أقصر وبإجراءات أقل. dph.agrinet.tn منصة رقمية جديدة جاية باش تقرب لك الخدمة العمومية وتسهل عليك مطلب رخصة حفر البير بسرعة أكثر وضوح أكثر وبأقل تعب.
1: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. تاريخ كأس العالم مع حكيم.
3: مرحبا بكم. اليوم نعيش مع مونديال 2018 في روسيا، نسخة مليانة مفاجآت، نجوم صاعدين وتألق فرنسي كبير. المونديال هذا كان الأول في تاريخ روسيا من 14 جوان حتى 15 جويلية 2018، وجاب مشاركة 32 منتخب وسط حضور جماهيري قوي المنتخبات الكبرى فرنسا، البرازيل، ألمانيا، إسبانيا، الأرجنتين، إنجلترا وبلجيكا. لكن اللي ميز النسخة هذه فعلا هو الحضور العربي القوي. أول مرة في التاريخ تشارك أربع منتخبات عربية، تونس، مصر، السعودية والمغرب. ورغم الأداء المشرف في بعض المباريات الكل خرجوا من الدور الأول. أكبر صدمات البطولة ألمانيا.

النتيجة 4-2 وفرنسا التوج بكأس العالم للمرة الثانية في تاريخها. وهيك كان مونديال 2018 بطولة مفاجآت صعود فرنسا وتألق العرب حضورا وأداء. نسخة دخلت التاريخ كواحدة من أكثر مونديالات توازنا وإثارة. نتلقاه في مونديال 2022. إلى اللقاء. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. تاريخ كأس العالم مع حكيم. بين الملاعب. مرحبا بالجميع. بين الملاعب من الآن حتى للساعة 5 باش نحكيو على مباريات المونديال. باش نركزو على المنتخب الوطني التونسي وهزيمة جديدة بعد هزيمة المنتخب السويدي فجر اليوم، هزيمة منتخب الياباني بنتيجة عريضة. علاش الهزائم هذا بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي؟ عدة تساؤلات تطرح قبل المباراة الأخيرة أمام المنتخب الهولندي. أيضا باش نرجع بأكثر تفاصيل للمشاركة العربية، وأيضا تألق المنتخب المغربي في الجولة الثانية وتحقيق أول انتصار عربي في المونديال بهدف مقابل صفر بعد التعادل أمام المنتخب البرازيلي. باش نرجع لمباراة اليوم، باش تكون مباراة المنتخب الإسباني ضد المنتخب السعودي، المنتخب المصري أيضا ضد نيوزيلندا الجديدة الساعة 2 صباحا. المنتخب المصري اللي حقق بداية موفقة. نرجع بأكثر تفاصيل. تحيات كل زملاء اليمن وهذا النقل المباشر، تحيات حسام قدرية، منير بعطي، حكيم اسطنبول، لنتواصلوا حتى للساعة 5.

0: مرحبا مجددا، تواصلوا حتى للساعة الخامسة باش نرجع كما قلت نبدأ بالمنتخب الوطني التونسي. يفجر اليوم هزيمة جديدة من منتخب الياباني. بصراحة النتيجة ما كان يتصور حد، خاصة بعد تغيير المدرب. قلنا أنه باش تصير تغييرات في المنتخب الوطني التونسي على الأقل يخرج بنتيجة إيجابية، لكن في الأخير انهزم بأربع أهداف مقابل صفر. أكيد الغضب كبير من كل الملاعبية، من الجماهير الحاضرة، أيضا من الجماهير اللي تبعت المباراة بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي والمنتخب الياباني. وأكيد المنتخب الياباني يتزعم قارة آسيا برقم استثنائي بعد رباعية تونس في المونديال. تو بعد شوية نحكي وشوية أرقام على المباراة. في المقابل كما قلت تواصل المعاناة بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي في البطولات الكبرى، وبعد الخروج من كأس العالم 26 بعد منتخب هايتي ومنتخب تركيا. سعيد جدا مش نستقبل ضيوفي الكرام. أنيس مرحبا بيك، ناجي مرحبا بيك. باش نبدأ بالمنتخب الوطني التونسي. صراحة ما كان حتى واحد يتصور الهزيمة الثقيلة، خاصة أنه قلنا فما درس من المنتخب السويدي قبل المنتخب البلجيكي. المرة هذه ما تغير شيء بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي. نبدأ معك أنيس.
1: نبدأ على الأقل بحاجة تفرح باش نهني وجم معناها تلاميذنا الأعزاء كل البكالوريا عن النجاح متاحهم. إن شاء الله مزيد من التألق. كيف كيف بالنسبة للمؤجلين إن شاء الله تكون الفرحة قادمة، وإن شاء الله الفرحة باش تتأجل وبرا. وبالنسبة معناها من شحوش إن شاء الله راهم فما شيء صعيب، راهو الدنيا جي فما برشا صعوبات، ولكن في الأخير راهو التلميذ ولا الإنسان اللي يعاود من الجديد ويقف على ساقيه راهو ينجم يدارك في كل وقت. وإن شاء الله في السنة المقبلة نسمع حاجة به
0: إن شاء الله. ناجي وكان التقني هو من الموسم الماضي، ونستنى في المبروك متاع الباك
2: إن شاء الله. ده أخو المبروك
0: إن شاء الله. إن شاء الله وكان التقني مبروك مرة أخرى يا سيانيس،
1: يبارك فيك. ولكن الموسم الماضي تاع الموسم الماضي مش الموسم
0: الماضي مش مبروك ديما نقعد مبارك
2: أقعد السنة رتربهاش.
1: بالنسبة للمنتخب التونسي بصراحة حكيم اش تقول لي انت، فشل كبير برشا. شوف نقول المردود بتاع البارح صحيح بعد معناها وجود المدرب الجديد وممكن قلنا تغييرات بتصير ساعة حاجة فهمتهاش يعني برا. المدرب اخي ما عندش كون اخذي الافكار، خاطر دولي تفرج كان على مقابلة سياد. بصراحة ما رينا تغير شيء راه، حتى على المستوى كل شيء راه، مش حتى على المستوى اللاعبين، حتى على المستوى التركيبة. احنا قلنا نلومهم فماش بروفوندير، كيف البارح بريسك فماش بروفوندير، موصلناش للمرمى، ما نلعبوش في العمق. برشا حاجات المراجعة.
0: مردود كارثي. تشكيلة المنتخب الوطني التونسي كان دحمان، براون، رقيق، طالبي، فاليري، صخيري، حنابال، تونكتي، العابد، إلياس سعد، وبن سليمان. التشكيلة اختارها المدرب رينار، يعني تغيير على مستوى حراسة المرمى، دخول براون في المحور الدفاع. ايضا شكون شنو فما تونكتي ايضا يدخل التشكيله الاساسيه مقارنه بالمباراه الاولى ضد المنتخب السويدي. ناجي
2: صحيح وراه فما كيما نربط مع انيس، كيبدا انسان داخل جديد على منتخب ولا حتى على فريق يعمل تسلسل نتاع افكار. اخر مقابله وديه لعبنا بثلاثه في اللاكس كانت هزيمة. اول مقابله في كوب دي مون لعبنا بثلاثه في اللاكس،
1: لا مقابله وديه لا ناشي لعبنا اربعه مقابله. الاول مقابله في
2: بلجيكي، بلجيكي
1: تونس
2: هذه نحكي لك على بلجيكي، هذه يصلح حالك.
1: شكون معناها تونس ضد بلجيكي؟
2: نحكي على الوديه الاخرانيه.
1: أيوه. تونس ضد بلجيكا لعبت زوز في اللاكس،
2: هي
1: مقابله من بعد مقابله كاس العالم نحكي.
2: الوديه هذيك الاولانيه سيتي هزيمه، واللي بعدك كتي ان شوام تاع ثلاثه في اللاكس. وقت اللي وصلت عليها بوليميك معناتك تشوف انت النومبر تاع الاهداف اللي قبلته، اسكو وقتها انت باش تخسر نفس الطريقه ولا باش تغير؟ اذا فما تغيير نتاع اطار فني على اساس انه فما افكار جديده، اساس فما فكر جديد. سبيتش نتاعو على اول ما جا قال اني تفرجت على منتخب تونس كونتر السويد كونتر فريق البلجيكي، معناتها نعرف شنو موجود في تونس شنو مش موجود. أني برسنالمون قلت له هنا بالنسبة لأني معناتها كان مدرب عمل خطأ كبير برشا أنه ياخذ منتخب في 72 ساعة ضرب الكشف اللي هو غلط. إذا تقعد على نفس التوجه لو مش توجه هذاك يلعب براون عنده 3 شهور ملعبش تلعب معناتها بميليو التيران اللي كان فيه إشكال متاع ملعبية أني باش تصرح لك الكرة الأولانية يولي بن سليمان يلعب آخر مع
3: صخيري
2: وبتات الملاعب الوحيد اللي كان نجم يكون فيف عندك اللي هو حنبان القوه على الكلوار يلعب تاكونت كلوار على فوبي نتاعو تلعب ما غير افون سنتر دو بوينت لا الماستوري ولا الشواط. دونك اني ابار الفشل اللي نحكيوا عليه نتاع منتخب تونس في كاس العالم 90 دقيقه هذيك انت كستاف جديد شو عملت فيها ما بين الميتون والميتون؟ انت خسرت براتيكمون في نص ساعه الاولانيه خسرت 2 بلاش. اسكو في الميتون في الكوتشينغ وهذه معروفه في المدربين وانت في كاس عالم ما عادش تنجم ترجع بالتوالي ماكش في شامبيون وما تنجمش ترقع في ماتشات اخرين يا اخي ما تعملش بوان انتروغاسيون في معناتها في الفيستير. انت قابل ديجا بثلاثه في اللاكس وشفت ثلاثه في اللاكس ما فيهاش لا منفع لا في اللاتاك ولا في الديفونس. يعني كنت نستنى باش يغير على الاقل شي عز وسط الميدان نتاعو ويخلي الشواط يلعب ولا المستوري ويدخل على الاقل اسماعيل الغربي بالكوتي التكنيك نتاعو. بن سليمان مش متعدي ما يقعدش من بعد ترى التغييرات. يعني كنشوف اخر تغيير العابدي وقتها رجعنا نلعبوا بربعه وقت اللي نسر روحي بصراحه للامانه معناتها فما اطار فني كوسوا تونسي مغربي جزيري فرنساوي فما لوجيك راه في الكوره. تغييرات معناتها في اخر تغيير رجعنا بربعه الشواط مان با دي مينوت وتخلي تخلي الشواط رغم اللي تخلي في وقت صعيب لكن بصراحه شد كور. لا دونك هنا الفكره المبدا انت خديت الكوب دي مع تمشيت الكوب دي مود. احنا كنا نحكيوا اني ونيس البارح انا قلت له ونيس عندي يعني هو حضوره يحب يحضر في الكوب دي مود يفي ماركي سا بريزونس في الكوب دي مود الثالثه بالنسبه لي هو انيس قال بوتيتر عنده افكار اخرى سامحني الناس كل كانت تستنى في الافكار الاخرى مش معقول تعاود نفس الاغلاط نتاع اللي قبلك لا والاشكال يعاود يلعب نفس السيستم افيك ان سول معناتها يلعب بافون سونتر ما عندوش لا البوان تاع افون سونتر تونكتي ولا نجم يحارب
3: وخسروا على هو على الكوتي نتاعو خسروا ما تلزمش ما يعطيكش هذيك
2: حاجه اخرى حتى البوان فور اللي بوان فور الوحيد اللي كان معناتها فيه
3: اليسار
2: براتيكمون
3: ما فماش خاطر اللعبه الجايه اليمنى
2: غير الطريقه
3: نتاعو هو كان بالساهل هو تو انت فهم مهمه حاجه مهمه هي المشكلة في أولا أني ضد باش نلعب بثلاثة وهذا راهو حتى قبل المقابلة الأولى ونجي احنا مود أني كنت ضد تونس تلعب بثلاثة لواش تونس من الفرق اللي ما تعرفش تلعب بثلاثة ما تعرفش جات فترة تعرف تلعب بثلاثة وعندك المقاومات
2: نتاعك ما جربناهاش
3: ويان فاليري يان فاليري ما نجمش يكون بثلاثة نجم يكون أكسيال على اليمين إيه ما نجمش يكون كسونترين يان فاليري واضحة كرة قدم علي العابدي في الوقت هذا ما نجمش يكون اكسونتري علي العابدي راهو في عنده فتره كبيره راهو في فتره فراغ كبيره كنت نجم اني مرتضى بن الناس اني كي تلعب بثلاثه مرتضى اكسونتري خير من علي العابدي
2: يانيس راهي هذه كيب ناسيونال اني والله مانيش فاهم صراحه نستغرب اني راهو ستافي كيب ناسيونال راك عندك هيستوريك وراك ماكش وراك في الكيب ناسيونال عندك توانسه بحذاك راه اخي تو مدير رياضي معك احترامتي ليه ان غران جوور تاش ما انت مدير رياضي ولا فونكسيون تاع مدير رياضي ولا ما تيري حاضر لازم يعرف التمارين اش فيها واش ما فيهاش اخي اسكو مدير رياضي اعطي لي لي زانديكاسيون هذوما راه نجم نلعبو كانك انت باي ستاف انت حتى ولو واني ستاف اخويا ما نغزرش مشيت في بالك اللي موجود معاك الكل وما ما مش في عونك إيه انت تغزر المقابله ولا متصب اللي مش شاطات وريت انه ما عندناش مقاومات لا وحاجه اخرى رقيق زاد رقيق بدلوا البوست مع حتى كي تبدل سيستم بثلاثه سي حكيم كمل تبدل لي بوست نتاعه
3: ما خاطر حتى
2: رقيق ولا يلعب على اليسار
3: اي ما خاطر لعب براون من نجم كان على اليمين ما نجمش
2: يلعب دونك انت ديجا حطيت ساق يمين على اليسار شوف انت لي زاكسيون في اول ربع ساعه الاولاني منين تعداو جماعه اليابان تعداو من غادي راه الكونتر بيل ابل كونتر بيل اللي عملوا في بعد رولانس الغلطه نتاع الطلبي في الدوزيام بيوت على شفته هو دونك لهنا فهمت
3: وربي حاجه اخرى ناجي تو انت ريتشي تشوف انت تونس لعبت مقابله الاولى بثلاثه في المحور المقابله الثانيه بثلاثه في المحور هي ديجا القائمه مش محطوطه على ثلاثه في المحور شوف التناقض مش هو كان جاي ثلاثه في المحور اول واحد انا نعيط عليه معلول مثلا نعيط لزالوني على اليمين مثلا نعطي اكزامبل فهمتني معناها ثم حاجات
0: نجم يكونوا
3: معناها كي تلعب ثلاثه في المحور نحكي لك
2: راهو شنو مقلقني تصيح كلامك سي المقلقني راهو انت تحكي تو ايزون ايكارتي الناخب الوطني التونسي قالوا لا وهذوما بيناسيونو نجيبوا لهم واحد يفهم اللي بيناسيونو والحديث هذا تحكي برشا في الاذاعات باه جبنا سيدي ناس متكونه برا سواديسون وما حشناش باللي في تونس رغم اني متاكد اللي في تونس ما عندوش هيك يا سيدي جبت صبري لموشي كان باش تحكي على التحضيرات بوان ديتيروغاسيون كان باش تحكي على شواء ما تحكيش كان باش تحكي على فكره هو في الوديات وفكره في الـ في الـ في الاوفيسيال ما ناكدك هذه يا انيس تاخذها اكزامان نتاع الناس تعدي برو اه قول له تعطيه قول له يا سيدي هو نعطيكم الاكزامان هذا الفلاني راهو هو اش صار في التحضيرات هو الليست هو اش صار في الوديات وهو كيفاش بدينا كوب دي مون حل وناقش واعطيه لجماعه برو اه قول له بربي عدي اعطيني انت حل ومن بعد المشكل مش غادي نعاود نجيب ستاف اخر اللي هو البرا من تونس ومع عندنا حتى تونسي موجود في الستاف يعاود يعمل نفس الغلط
3: برا اسئله برشا اسئله وتساؤلات ولكن احنا فما حاجه البارح مثلا ودي بصراحه بن سليمان خارج الخدمه كان ينجم يا اما يطلع بن سليمان تحب تطلعوا رالتك وخلي حنا بال على تحطه في الجهه اليسرى اولا الجهه اليسرى وهو حتى حنا بال المجبري باش يدخل الوسط وفما كل منطقه ذيك معبيه باللاعبين ما تنجمش ما عمل حتى شيء حنا بال على الاقل راح يطيحوا بعد صغيري يخلي على الاقل ديناميكيه نتاع وسط الميدان تتحرك حاجه اخرى كان من نلعب بالسهل يعني كنت تتصور النجم يكون خليل العياري على اليمين لاعب دروتي دو غوشي يلعب على اليمين عكس ساقه تونكتي على اليسار ولا الياس عاشوري ولا الياس سعد مهاجم وتتلعب عاديه جدا يودي الواهل هل نقولوا الفلسفه الزايده بو احنا راهو من لهموش على المدرب هذا راهو مش واضحين
2: المدرب هذا يعني حتى 90 دقيقه هذه اللوم عليه
3: شوف
2: لا شو نقصد
3: ثلاث ايام
2: على 90 دقيقة
3: احنا كنا
2: ايه الخدمة.
3: احنا شو
2: على 90 دقيقة قضية
3: انا شو قلت لك انا الكوتشينج انا كنت نتصور انا شنو انا كنت نتصور شوف اسم كبير
2: ايه هيك تشوف واش نحكي احنا
3: اسم كبير ايه حاجة الأولى جاي للفريق للكيب ناسيونال مش ناقص بصراحة نقولوا بالفرشة ما مش ناقص فلوس
2: ايه
3: الراجل كان ياخذ آخر عقد معاه مع السعودية معناها 400 ألف دولار معناها أنت كمدرب معناها بتزيد لي جيت انت على ثلاثة ايام تعرف شنو قاد نورمالمون اني كنت صورته معناها
2: كمدرب
3: محضر روحي اني كنت بس فما تغييرات كبيره كانت
2: ما ناخذهاش في
0: خلص ساعة. خلنا نسمع المدرب رينار اش قال بعد الهزيمه
4: on peut pas se satisfaire d'un score comme celui là en première mi-temps on a été incapable de ressortir avec le ballon Pendant les 20 premières minutes de la deuxième mi-temps, on l'a bien fait. Et puis on a été trop soft défensivement et on a pris un but. Et forcément, le moral, c'est difficile, mais les joueurs ont essayé, ils n'ont pas lâché. On est tombé sur une équipe, bien sûr, qui était bien supérieure à nous.
0: ما كانش راضي على الهزيمة الثقيلة شوط أول ما نجمناش نخرجوا بالكرة حسب المدرب رينار أيضا قبول هدف مبكر أثر برش على معنويات الملاعبية وتقريبا أنه الانطلاق المباراة في الشوط الثاني كان مقبول غير الأداء متاع التراجع تدريجيا وما ارتقاش للمستوى المطلوب أمام القوة المنافس
3: شوف نحكيه على 20 دقيقة الأولى مقابلة اليابان وهي تعودت حتى في مقابلة السويد تونس كي تلعب قاعدة بثلاثة شوف اللي صار حتى باش تخرج بالكرة ثلاثة موجودين في المحور يان فاليري موجود وعلي العابدي موجود معنا كاين خمسة موجودين زيد نورمالمون احنا كي نعطيك العكس كان لعبنا بربعة وزوز في المحور كان الصغير يدخل في كي تبدا تونس عندها الكرة يدخل ما بين زوز في المحور ثالث ولي ثلاثة لاعبين ما غير ما نخسروا مدافع موجود فيكس غادي دونك الصخيري يدخل ما بين المحور ويكون الكرة سهلة وزوز يطلعوا الظهير الأيمن والظهير الأيسر واللاعب الارتكاز يمشي أنتر ليليني معناها ما بين الخطوط الثاني البارح شنو نلقاو ثلاثة موجودين في المحور مع زوز لاعبين ظهير أيمن وظهير أيسر احنا نورمالمون اكسونتري يمين واكسونتري يسار مع زوز لاعبين ارتكاز لاصقين المحور الصخيري وبن سليمان هذوما انت في لعبه خاسر سبع لاعبين كيفاش تخرج الكره شو قعد حنا بعد يستنى في الكره على الجهه اليسرى مو يدخل شويه الوسط حنا بعد اللي سعد عليني على اليمين وتونكتي كان وحده مع في عزلة تامة. معناه أنت
2: البرنسيب البرنسيب تاع التروا كتروا اللي تلعب في اليابان بالضبط قلت لي يا بانك تلعب كذا في اللاكس لي دوزيك سونتري نتاعها فايتين
3: ستارت
2: هنا ريت ابارامون 20 متر تقريبا 20 متر
3: هذوك صحاح
2: هذه الباس اسكو هو في نيفو بروفيسيونيل ومدرب محترف ما يعرفش هذا
3: يا راه ما نتصورش ما يعرفش
2: هاد انت على ما صلحتش انت الوقفه
3: اي ولكن انت
2: شنو اللي تعرف شنو تاع اللي العاد تطلعوا الاخر دخلوا تهبطوا في البروفوندور يقرب
3: يا ناجي
2: وبعد تعمل يعني هذا الشيء
3: انا حسيت اني حسيت فما خوف تعرف شنو حسيت اني بو خاطر انت السؤال نتاعك اللي كنت نسالو يا اخي انت رونار ما عرفش احنا نعرفوا والناس كل تعرف والبرنسيب نتاع 3-4-3 وين لازم يكون ليزيك سونتري وين لازم يكون لاعبين الارتكاز كيفاش زوز لاعبين خاصه كي تلعب زوز ارتكاز زوز قدامهم كيفاش معناها نحكي الاجنحه كيفاش يدخل واحد على اليمين وواحد يمشي للبروفوندير مع المهاجم راهو هذا كل نعرفوه ولكن انه بالطريقه ذيك تصر ان يقول حتى لاعبين التوانسه البارح خاطر ايش نقول لك اني ما نتصورش هذاك تو نحكيوا على المستوى يا اخي انت البارح تجيب سامحني راني مش نقول ولا نقزم في منتخب من المنتخبات نقول اني فريق سيراليوني مثلا هو من درجه نقولوا الثالثه ولا الرابعه في الافريق ما يعملش مقابله كيما البارح في رق انت ترى انت كافيرا وكافير مش من من من من الفرق من المنتخبات الاولى شوفوا مع اسبانيا معناها راهو المنتخب التونسي وصلنا فما حاجه راهو نقول لك حاجه فما حاجه غير عاديه ما تقوليش نشوفوها
0: والارقام انه المنتخب الوطني التونسي يتصدر قائمه المنتخبات اكثر استقبال الاهداف
3: في حاليا في كل شيء في كل اسوء منتخب ترى
0: متعودين انه الهزيمه تتعدى ما الهزيمه بثقيله
2: هزيمه ثقيله خاطر ساقين ثقا سو لو بلان فيزيك الله اصبر شنو خدمه في الاستاد
3: هما
2: يعطيك الصحه فما اشكال نتاع وقت الجامعه التونسيه كنت قدم طلبت باش يكون بريباراتور فيزيك ثاني صبي لا مش يقال لا وطلبت باش تعطيه واحد يكونترول الجي بي اس صبي لا مش يقال لا
3: هذا اللي باش نعرفوه بعد انا جيرا
2: لا انا سمعت ديجا في بالي بيه
3: خاطر مش عاديه
2: ها نقول لك لنا هذا كل صاير اني نحكي توا وقت اللي يصير اخفاق من الاول وانت كايرفيرينار اني مقلقني خاطر ايرفيرينار كيفاش سامحوني في كلمه قمر إنا با ما عندوش ما يعرفش شنو صار فيا الستاج الاولاني والستاج الثاني نتاع امريكا وما يعرفش حتى الشارج فيزيك شنيه وحتى كي جاب معاه ستاف حبيت له ثلاثة شهور اخرين يكتشفوا دونك هذه الاشكال كيفاش قبل بها الوضعيه وانت تعرف انه راهو وضعيه ما معناتها ما عندك عليها حتى كنترول ديجا هو البارح اول مره نشوفه فك الوضعيه هذيك نتاع انسان مسلم البارح سيرار وانت راه بالكافي هذيك كان ديما حي على التيران يصلح يعني استنيت
3: تفاجر
2: ما بين الميتان في الميتان في الميتان سي انت خسر اثنين بلاش سي تعدى بلان بي هكا ما تستناش بربي سامحني تو اسكو معقول نزل الشباط والمستوري واحد ملعب الجمله واحد لاعب ميم با 20 دقيقه اسكو معقول انت تو شو اسمه مع اسماعيل الغربي سي ان بوتونسييل تكنيك سي ما عندوش في ساقيه للدرجه هذه اسماعيل الغربي ما عندوش ميتان في ساقيه اسكو الدرجه هذه سو لو بلان فيزيك كجامعه تونسيه كره قدم معناتها خدمته خدمه باش الناس ما تنجمش تعمل معناتها يسوفليه معناتها كي تتفرج احنا ملاعبيه ورانينا وشفنا يعني حتى اسماعيل الغربي بريدو دخل مخلوق من بعد قعدوا في التلفزه دونك سو لو بلان فيزيك شنو عملت حضرت انت
3: اسماعيل الغربي تو انت بعد ال 30 دقيقه الاولانيه خاصه بعد قبول الثاني كنت نتصور اسماعيل الغربي
2: دخلك سيار ويدخل وكو
3: لا ما يدخل ولا وخر وانا نعمل شوج مؤخر وخر سليمان وندخل شواش
2: نفس الشيء
3: شو ندخل ما فيها شيء حنا بقى نطيحوا اللقط
2: غادي نرجع كلاسيك كدت روعه بشواط
3: وبالغربي ريجيسير ريجيسير ونخرج وندخل كلوار يسار يلعب كلوار يسار
2: حاجه اخرى جا معناتها والله يستفهم حوايج ساعتها اسكو تي اوبليجي عليك باش تعمل 5 شانجمون يخذي له شاب تلعب بلاي فسرولي اعطيني شنو لابول اللي هبط بيه خضيره في اخر وقت في بلاصه معناتها ترضي فيهم يا دي راهي ذيك كيف ناسيونال يا دي راهو معناتها الناس راهو نحكيو راهو معناتها فما حوايج كي يجيبوا واحد اترونجي كي يجيبوا اترونجي يا حكيم التونس باش الناس تتعلم منه باش الستاف اللي يخدم معاه يتعلم منه تي اوبليجي كجامعه تونسيه كمدير رياضي يا زياد جزيري يلزمك تحط معاه ستاف توانسه ناكد لك والله مع كامل احتراماتي واحنا نعرف واحنا توانا ديك هذا التكنيك المنظر الكبير وجال القادري وغيره من التوانسه يطيروا تيران سو لو بلان كوتشينغ وخدمه باللي شفناه توا رغم اللي الاشكال مش في المدرب التونسي في المسؤول التونسي
0: وهذا احنا نعرف نعرف وش معناته. أكدوا القائد الفريق علي العابدي بصراحة تصريح اللي حاولوا نسمعوا علي العابدي لاعب المنتخب الوطني التونسي إشقال بعد نهاية المباراة. حسين حاولوا نسمعوا علي العابدي.
5: نعتذر الناس الكل سيرتو الملاعبية اللي الكبار اللي جات المنتخب ونورت البلاد، حاب نقول لهم نعتذروا لكم، نعتذروا للجمهور اللي جات، نعتذروا للجمهور التونسي اللي يحب بلاده بصراحة، مش للناس اللي تخرج في إشاعات على اليمين وعلى اليسار، هذا كل مش في مصلحة البلاد.
6: علي، هل المشكل مشكل ربما جماعي أم هنالك مشكل في خط الدفاع؟ ما هو المشكل؟
5: طبعا مشكل جماعي، لما تعمل أنت فريق مش لاعب مع بعضه ولا ماتش ولا مباراة من قبل كاس العالم، نعملوا فريق قبل كاس العالم باش نجدوا ونحسنوا ونجيوا في في في في في ليفل عالي كيما كوب دي موند كاس عالم، بيان سور باش نلقاو النتيجه هذيا. ما نحبوش الملاعبيه اللي عندهم الاكسبيريونس كوم كوا معناها ما عملوا دي زيشيك، كي نخرجوا مع مالي بالنجوم نتاعو في كاس افريقيا مع مدرب تونسي اسمه سامي طرابلسي ما يرضيناش، لازم نضربوه ولازم نكسره ولازم نعاوده، فعوض نصلحه. المنتخب الياباني اللي لعبناه له اليوم، منتخب لعبت له هذا في 2022 ولا 2000 الكيرين كاب، نفس الفريق ما شفت ولا لاعب تبدل، واحد ممكن ولا اثنين. احنا جايين كاس عالم فريق ثاني بشهر قبل كاس العالم، مدرب جديد. نحب حاجه اخرى، نطلب السماح من الستاف تكنيك اللي جاي معانا توا هذايا، خاطر سي با فاسيل باش يحط كاريرو في اون جو، معناها في مع منتخب كيف نحنا توا لازم تحب نصلحه. وخرج علي العابدي، خرج لعيبه الكبار، خرج تحب تصلح توا، فما فريق تنجم تصلحه. عندك كاس افريقيا، عندك كاس افريقيا ثانيه تنجم تصلح، ما يقبل كاس عالم قبل شهر من كاس عالم جاي تلعب ضد فرق عندها 4 سنوات تحضر في كاس العالم، مش معقول هذا.
0: انتقادات لعدم استقرار داخل المنتخب، عمل مقارنة مع التجربة اليابانية، انتقاد إذا سياسة تغيير المدربين بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي، ودعوة لمشروع طويل المدى، لأنه أكد اللاعب أنه المنتخبات الناجحة ما تحققش نتائج بالصدفة، يلزم خطط واضحة ومشاريع تمتد لعدة سنوات باش تشمل الاستقرار الفني، تطوير اللاعبين، المحافظة على القوام الأساسي للمنتخب. صراحة كيف نسمع علي العابدي يعني تعرف انه فما مشكل كبير في المنتخب،
2: ديسكور من القلب، ديسكور نتاع انسان حس خاطر لعب في تونس وخرج وبرودوي تونيزيان، مانيش كونت لي بي ناسيوني، لكن القلب اللي يحكي عليه هو وجبد برشا على الملاعبيه اللي تظلموا وما مشاوش على الناس على الصف تكنيك ما قصرش، كوسوسوا على سامي طرابلسي ولا غيره، هذاك النقد موضوع اخر، على خاطر عندنا مشكله هذاك في الشارع الرياضي التونسي ما يعجبنا شيء، اوني بيرفكسيونيست التونسي، نحبوا كل شيء بارفي، ما نخدموش باش ننقص من الاغلاط، نخدموا ديما الى غلط، دونك نحاولوا ديما نقزموه، من بعد كي نجيبوا جماعه من برا من تونس يولي والله كان قعدنا بولادنا خير. اي ما حتى ولادك والله بصراحه قلت اني انا قلت تمنيت معناتها ليستا مختلطه فيها اولاد تونس يمشيوا يحبوا الفيستير ويموتوا على الفيستير، خاطر هذوما اللي بيناسيونو مع كامل احتراماتي ليهم، فما اللي يحب البلاد، فما اللي جاي على ترانسفير ماركت، فما اللي جاي يحب يعمل لي كونترا نتاعو بزيد ماتش ويصلوا في تونس لا اكثر ولا اقل. كي نوليو سامحني، كي نوليو احنا تونس عندنا ملاعبيه في السيتي وليفربول وبي اس جي، وقت اقول لي بيناسيونو علاش علي العابدي تو نطق بالطريقه ذي زعما اسو بوان، معناتها قال لك احنا قاعدين، قال لك فما ناس خرجت، ناس خدمت ومانيش قاعدين، معناتها الديسكور هذا لازم يتاخذ مع الانسان. كمل يبكي في الاخر، تفرش عليه صباحا،
7: شوف
2: كمل يبكي.
7: نعطيك حاجه ناجي، شوف وبصراحه حاجه واضحه توا سمعتوني الديسكور نتاعو من قلب صحيح، ولكن حتى هو يتحمسوا لي، حتى لي العابدي يتحمسوا لي، لي العابدي مش هذا المستوى، تبكي يبكي ما يبكيش هذيك حاجه ثانويه، يعني الاعتذار بعد ما صارت
2: كيف علي العابدي قلك نحيه العابدي
7: بعد ما صارت، شوف الناس كل تحمل مسؤولية. مش كان معناها فما برشا حاجات خاطر بعد كاس افريقيا احنا نرجع بالتوالي شويه بعد كاس افريقيا وخيبه الامل نقولوا الخروج من الدمان. لا ما نبداوش نحسنوا في الامور خاطر احنا راهو خرجنا من الدور ثم النهائي في كاس افريقيا مع مالي. مالي ما تعرف بعدها مشات لدور ربع النهائي خرجت من دور ربع النهائي مش الفريق الكبير مالي. ساعه الحاجه الثانيه فما اخفاق صار اخفاق متواصل هو احنا ولينا شي الاخفاق نقولوا الاخفاق هذا خير من الاخفاق هذا ولكن في الاخر هو اخفاق به نمشي معاه في حاجه بركه. فما لاعبين اصحاب خبره كانوا يكونوا موجودين وهذا الموجود ولكن باش نعطيك معطيات نتكلموا شويه انه منتخب ولا مقصوم ما كانش مقصوم سينيش السنوات الاخيره منذ ممكن مغادره جلال القادري. جلال القادري سامحني بربي نكمل لك الفكره. جلال القادري بالرغم المنتخب فيه لاعبين من البرة وفي لاعبين من تونس ولكن المنتخب كان يد واحدة واني نعرف شو نقول ولكن بعد الفترة ذيك المنتخب ولا فيه انقسامات كبيرة. انت بعد سامي ترابلسي اي فما مالا مجموعة حبت تقعد سامي ترابلسي ومنا معلي لعابتي وفما مجموعة حبتش يقعد سامي ترابلسي كيفاه سامي ترابلسي
2: وسبعين هذاك دور الجامعة إيه؟ ودور الشواء احنا إيه؟ نحكي لك حتى الديسكور نتاع صبري الموشي الناس كيما خرجت وتكلمت كيفاش يحكي مع برشا ملاعبيه صارت له برشا ديزاكروشاش في تبرقه
7: على بالي بيه جو هذاك اللي انت من القلب من القلب كان جي قايت يعني الوين قلت لك اني الكلام هذايا اني نقول لك في الكلام هذايا على معرفه الكلام هذايا اني كنت نتصور علي العابدي كقائد فريق ولا ما نقولكش قائد فريق من لاعبين الكبار اللي موجودين من لاعبين مؤثرين كان بامكانه انه يكون فاعل في المجموعه ما كانش فاعل في المجموعه وممكن زاد غضة الانقسامات الموجوده خاطر هو عنده مجموعته وفما لاعبين اخرين عندهم مجموعته وفلان فلان يتابع ولا تابع علي العابدي وفلان فلان يتابع كذا شوف انت يا ولا موشي احنا قلنا لمناه في العديد من الاشياء واني معاك
2: نورمال نموشي القاضي نجم يشد في السيار
7: دقيقه برا
2: شبيجي القاضي نجم يشد في السيار
7: باش نقول لك الواش واش نقول لك الواش واش نقول لك الواش اني لموشي قلت لك اني نورمال ما يحلمش باش يدرب المنتخب على الكارير اللي عامله وعلى الاخفاقات اللي كانت موجوده قبل ما يجي لتونس ولكن انك في بعض الاحيان احسبوا ما تحسبوش ناموشي احسبوا ترونجي ما تحسبوش تونسي ما نحسبوش تونسي به هو عنده جنسيه تونسيه ولكن الجنسيه الرياضيه نتاعو ماهوش تونسي فرنسي ولكن في الفتره الاخيره فما لاعبين راهو ناجي تفوت المدرب راهو فما لاعبين لازمك تاخذ انت مسؤوليتك
2: بيرسوناليتي
7: نتاع المنتخب هذا مش فريق راهو
2: بيرسوناليتي نتاع لونتونور قبل كل شيء في شتان الفيستير اذا كان المدرب عنده شخصيه قويه الفيستير ما تنحاش من ايديه يعرف كيش يحكي مع حكيم يعرف كيش يحكي مع ناجي يعرف كيش يحكي مع إكس وغريغ وزاد وتقعد ديما إذا أنت تعايت الدحمان اللي هو لعبك الكوب دي منتخرة تقوله توي دومي توني با دومي بلان وانت ترازيام جارديان شنو تحب شنو تستنى كنت ناحي الكابيتان على العاب دي واللي كانت الناس كل تحب وتعطيها لصخيري شنو تستنى أنت
7: على خاطر تعرف الوهة سمحني دقيقة على خاطر علي العاب دي محسوب على على اللاعبين إلا ضد ما جينا موشي ضدي قالت سامي ترابلسي هكا فهمت الافكار دونك مدرب هو لموشي يعرف حدا ومش عيل صغير حتى هو دونك اني فهمتيش انت شنقصد اني دونك كنت انت راك ماكش في فريق انت ماكش في فريق راه فهمتني انا جي ماكش في فريق انت منتخب هذا علم بلادك كل شيء في جرة المنتخب كل شيء يتنحى
2: يتنحى ملك تحط كل شيء يتنحى ملك الستاف نتاعك اوبليجي عليك يجيش حتى مورينيو راني تونس الاسيستون يزم يكون تونسي
7: اي معاك هذه في هذه وحكينا فيها هذا
2: يلزم يكون تونسي
7: يلزم يكون
2: تونسي جارديان اخر تونسي وتعمل
7: ستاد دوبل
2: على ما ياتي
7: لا على الاقل المساعد اني نقول لك على الاقل مساعد مدرب يلزم يكون تونسي معناها تونسي ومش كبر ويعرف الكواليس ويعرف كل شيء
2: او سيدي بدون والله دخلنا في تفاصيل ما عندها حتى معنى الستاف الموجود تو في تونس الاسيستون ما عمره ما لنا اولاد اللي توجور في الفيدراسيون التونسيان تاع فيمينان تاع فرنسا ما عمره ما لنا اولاد في حياته وما عمره ما كان بريمي خدم مع ايرفي رونال في اخر تجربه معاه مع
7: فرنسا في ريكيب ناسيونال
2: لونتوني بريباراتور فيزيك نتاعو كان اصله غارديان وكان في موناكو ومن بعد دور بريباراسيون فيزيك ولونتونير دي غارديان نتاعو اللي هبطوا تصاوروا تو اللي هو بالنسبه ليكيب ناسيونال لا يليق بليكيب ناسيونال خاطر زايد في الميزان تاع في ليكيب ناسيونال مش مقبول باهي هذاك موضوع اخر اني اعطيني يا اخويا انت كجامعه ما يمنيش كون جيب انت اني اخويا فالوريزي انت تونسي تتحكي على الشهر انت تونس تي فالوريزي تونس انت يا اخي تو سمعني منذ الكبير تخلو خرج الجامعه يا اخي اسوب ما عندوش تو مدير فني علاش مش موجوده توجي خلط الغادي وما خلوش يدخل تحط انت معناش تونس با سيدي اخفق سامي ترابيزي وما تبع حمادي الدوك يا علاش تخونش بيهم يا اخي حمله الاستقصاء هذه وتنحي التوانسه راهو مش مش خايبين التوانسه راهو
7: بطبيعه
2: الاشكال راهو نعاود نقوله المسؤول التونسي ما يحبش مدرب تونسي الى وجه عوار الكل يا ولدي هاو جبنا سيدي مال سيدي الكوب دي موند هذه يا سي حكيم اعطاتك كل شيء بالفرش سيدي دو زيترونجي زوز عندهم البرو ا هذا ما بون ما نحكموش عليه تو لكن اني نقول نحكم عليه في 90 دقيقه ونحكم عليه انه اختار باش يجي للكوب دي موند خاطر يحب هو يحضر كوب دي موند خاطر لوجيكمون اونتونير محترف كيما ايرفي رينار يحط قدامه ورقه وستوري يقول هذه ما رانيهاش لا حضرت عليه لا شفت خسر خمسه بريمي ماتش وخمسه في الاميكال لابال
7: ما نمشي انا باهي كلامك صحيح هو راهو ناجي باش نبداو واضحين ولكن شنو حبيت نوصل حبيت التصريح هذايا خاطر قلت معناها ما نقلبش معناها اني
2: حاسس اني ريت سامحني نقص عليكم ما عادش نقص عليك سامحني خاطر هذه ريتها اللي لعب دي مره ثانيه مع كان ما يهمنيش فيه تو انقسامات المره الثانيه يبدا يعيط لهم بعد ما يفوا الماتش سقيهم ثقال يعيط لهم اجاوا سلموا على الجمهور وعملها المره الاولاني والبارح تفرجت عليه يدز فيهم يعيط لهم يجيب فيهم بالواحد بالواحد باش يحكيهم على الجمهور
7: باهي اسمعني هذوما راهو يجي يقول لك باهي ممكن بطبيعه هو ما فماش واحد ما يتاثرش روح هو ما بريتو ما تصورش واحد يحب يخسر في كاس العالم راهو ما تبدا واضحين احنا ما نتصورش لاعب في كاس عالم يحب يخسر ويحب شعب مردود لا لا هو ليه هو باي ولكن نتيجة تكون هذيك بعد ساعات يحب يعمل فما واحد يحب لاعب يحب يعمل حاجة ما ينجمش ما ينجمش خطر الظروف الكل كانت باش تمشي للنتيجة ذيك السيئة ولكن أني هو شو نحب أني نحب يصير تقييم مش تقييم متاع العادة يصير تقييم باش تعرف انت اسباب الاخفاق
2: ما عمره ما صار تقييم
7: من اعلى درجات
2: بالله سامح
7: ومن باش نقول لك حاجه شوف شوف باش نبدا واضحين الامور تبدا واضحه خاطر راهو اني لو نشوف اني شويه التصريح شويه هروب من المسؤوليه تعرف الواه هروب من المسؤوليه كل واحد توا شنو يرمي الكوره للطرف الاخر
2: هي موجود
7: ولكن
2: موجود.
7: في الاخر هي
2: شو
7: دائرة وبرشة أطراف إيه؟ كانت متداخلة من غير ما نزيدوا نحكيو متداخلة وكانت السبب إيه؟ في الأخفاق هذا والأخفاق هذا مش نعطيك حاجة ساعة خاطر باش نبدا واضحين راهو خاطر راهو الأخفاق هذا مش في كاس أفريقيا ولا كاس عربية هذا كاس العالم ونعطيك أكثر حاجة أخرى البارح المباراة كانت ترى نسبة المشاهدة بتاع المباراة هذه اللي هي خاصة خاصة جدا مقابلة نورمالمون المقابلة ذي تعطي مش 1000% المقابلة ذي على الأقل تعرف بالكرة القدم التونسية قداش تحب لنا توا وقت احنا باش نحيو الصورة الخايبة بتاع كرة القدم التونسية هل هذا عادي البارح ولا صار
2: فماشي واحد ينكر في زياد الجزيري الملاعبي قولوا لي ترى
7: ما حد ينكر
2: احنا ما نجمش ينسى واحد ينسى زياد الجزيري شو عمل في تونس قلب رواري جرينتا كوب دافريك الناس كل تحب يا ولدي راه بوست نتاع رحنا خلقنا حوايج ما عنده حتى معنى بالبروفيسيوناليزم مدير رياضي لازم يكون مدير رياضي محترف بيتم معنى الكلمه كي تحط هو بوست مدير رياضي مش قد وتشوف اسكو هو نجح فيه ما نجحش فيه اذا باش تحط انت حوايج معينه في جامعه تونسي تقدم راهو المشكله كي تحط الناس اللي لعبت في تونس وهز التتروات راهو تنجم تهز تيتر في تونس لكن ما عندكش الاولويه ما عندكش انت لزوتي انت باش تكون مدير رياضي ما تكونش تكون حاجه اخرى زياد جزيري ليماج نتاعك هذيك ما لازمش تيح في الماء ما لازمش تيح وراه لازم يفو فالوريزي معناتها توا الفرصه هذه ريت هذه توا احنا توا نتعارك ونطلع عني ونيس وكما سمعت في اذاعات اخرى الصباح بعد الماتش ناس كلات بعضها بالقلب عليك بناسيونال ويجبدوا في الكواليس باهي سيدي فاهم الكواليس كل اخويا ارجع توا انا قلت لك انا قلت لك كلمه برك احنا التوانسه اوني بيرفكسيونيست ما نحبوش الاخطاء مش صحيح الناس كل تخدم باش نقص الاخطاء وراو اذا ما قمش باش تتلهى بالفورماسيون نتاع التوانسه في ليكيب في ليكيبات في الشامبيونات في كل شيء راو يقعد لك الشكل هذا تمشي انت تمشيتوا للاثنين العربي بيناسيونو اي نحينا التوانسه هذوما ما حشناش بيهم نمشي واخويا اللي عندهم جنسيات ما تبدل شيء ما تبدل شيء تونس مع الصباح صراحه سامحني واش نقول في البي والله المنشآت ما عندناش بنيه تحتيه، دخل بنيه تحتيه تحني نلعبوا في كوب دي موند، عملنا استشفي تبرق واستشفي امريكا، اش دخل البنيه التحتيه حكيم، اش دخل استاد منزه واستاد راسي، ودي ذاك موضوع تابع تونس اوكي عندنا مشاكل، ودي انتم اخترتوهم انتم، مشينا عملنا استاجات في احسن بلايس وحطيتوا ستاف من برا وقلتوا التونسي ليه تعالش تحكي في حاجات ما عندها حتى دخل بتونس، يودي تونس على العين والراس هذيك تم بعد اصلاح مو عندك دوله كامله وراك ومو ما تحكيليش على الامور نتاع الدوله، انت لو ما وقتها اش عملت انت جبت انت يعني قدك
7: اخي قداش سامحني قداش من لاعب تحكي على منشاتي قداش من لاعب في القائمه لعبوا في المنشات التونسيه، انت ما تلقاش حتى النسبه نتاعها تلقاش حتى 10 15%،
2: تزود ثلاثه
7: معناها ناحيه حراس المرمى معناها باش تلقى حكايه خاصه اللي لعبوا اساسيين نلقاو كان حارس المرمى،
2: انت كي تحكي لي على
7: نلقاو كان حارس المرمى
2: معناها تحكي لي على موش السيد معناتها معناتها احنا ليزي احنا شعب اللي نحبوا برشا سامحوني في كلمه كتيبه برشا على الفيسبوك ولا ينبك بالحكايات الفرع معناتها حتى معنا باش يجيو تو الشامخ هذا الشامبيون مسكين كل مره يخرجوا له فيديو ما عنده حتى معنى، مشكلته هو الشامخ انت اخترته وانت ما عنده حتى تاريخ تحطه معناتها في ماتشات كيما ذوكم باش يقعد مسكين اسكو يخرج منها انت المشكله هذه ولا ما يخرجش منها، هاو كلي خمسه هاو دار شنو عندي شو عندي نتاعك يا اخي، انت تتفرج على موشي في دي زيرور باراي تتفرجوا عليه معناتها اسو بوا معناتها المكتب الجامعي ما عندكمش معاه بوا، تتفرجوا على لا المستوري ولا الشواط راه راه فما حوايج مش مقبوله راه كي جيت راه كتلمنا احنا اللي ستاف تكنيك الكل في تونس كتلمنا افيك كل واحد شي خمم، لكن راه عندنا ليني واضحه فما افكار واضحه صحيح عنا اني نجم ماني ونيس ما نتفاهموش في ملاعبي ولا مش مشكل راه ما عندنا افكار واضحه فما ليني واضحه، ثاني قلت لك ورقه وستيلو يا سيدي ورقه وستيلو ما مشيتش ثلاثه في اللاكس ما تلعبهاش انت شو تعودها ومن بعد تقول لي اون باسي وتعمل لي 4 كلمات بالفرنسي يودي راه برجو بصراحه راه فما حوايج ما تقبلش ما تقبلش
0: ايوا حسب رايكم انه علاش الفشل هذا الكبير انه بالنسبه للمنتخب الوطني التونسي
2: تقييم كلمه تنيس التقييم انت مع عمرك ما عملت كونستا صحيح جيب اخويا زي جيب اللي كان مشرف على المنتخب سي منظر الكبير وجيبه قعد معاه وعمل تقييم راه التقييم اللي صار من بعد راه ما عملوا جلسه عيطوا ما تصيرش
7: على منظر الكبير منظر الكبير كي غادر المنتخب وقتاش غادر تعرف اخر مقابله عملها مقابله في الدور ربع النهائي كاس افريقيا ضد كان تتذكروا هدف لي صفر خرجنا ضد
2: من عشان
7: سامحني بعد وقتها ربحنا نيجيريا في الدور الثمن النهائي وخرجنا في ضد بوركينا فاسو هدف لي صفر ضد بوركينا فاسو
2: بربي
7: سامحني والمنتخب وقتها في الكوفيد ومنتخب وقتها كنت تتذكروا ناقص 6 لاعبين
2: عملنا
7: بحارس مرمى وكوفي اخزر وقتها المنتخب عمل ايش عندي فيه تو معناه عمل وبعدها كي نسمع اني معناه درجه الاخفاق ودرجه كذا معناه تقول علينا خسرنا معناه كاس عالم
2: باهي سامحني
7: ما عملناش مردود كيما هكا حتى
2: نرجع لك ايماج برك خاطرني مهما يكون ماك مدرب تونسي ولا واحنا نتحملوا مسؤولياتنا خاطر الناس اللي المسؤولين اللي في تونس هما سبب المشاكل هذه يا اخي حنا بعل مع فوزي بن زرتي كي جبت المليون ما قامتش الدنيا وقعدت يا اخي شكون رشحك انت الكوب دي موند نسيتو يا سيدي يوسف فوزي بن زرتي هذا اللي هو قلت سيء وكل مره يشد ليكيب ناسيونال عميد المدربين في تونس عميد المدربين واكثر واحد تيتري في الافريق وفي لا كي يشد هو ليكيب ناسيونال باش نحكي تو على الصف تكنيك تقوم الدنيا وتقعد على هو طرق قديمه وكذا يا سيدي هو كمل طرق قديمه وغير قديمه وهذيك اموره هو طرق قديمه ولا جديده في الاخر هزك شامبيونال منحكي اون جينيرال لقطه ما حنا بقى المجبري كيفاش هذو ميزهم شكون يحكي معاهم بلغتهم هما هذا منطق احنا منطق الكرونيكر ومنطق الناس اللي تحلل الفكوره ومنطق التلفزه صار في التلفزه المشهد الاعلامي يزمو متعاود من لون جديد
7: حاجه صحيت اول حاجه هو المشهد الاعلامي في بعض الاحيان انا مش نقول لك في بعض القنوات والله حكيم اني ما نتفرجش والله انا نتفرج والله بالحق ما نتفرجش
0: خلينا باش نواصلوا
7: شوف نقول لك كلمه برا لا حكيم في بعض الاحيان حكيم راهو تتعدى في مواقع التواصل الاجتماعي مش نفرش من تعدي لي قدام راهو شيء يعمل العار ما عنده حتى علاقه فما نسمع عنده حتى علاقه بكره قدم وتحكي
0: موجز الساعه الرابعه بعد نشوفوا الحلول بالنسبه لانقاذ الكره التونسيه موجز الساعه الرابعه مع زميلنا علي جلاسي ثم نواصلوا حتى للساعه الخامسه
8: الكاسك ماهيش اكسسوار عائلتك تستنى فيك في الدار المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: محبتنا. جمال بمبلا قصيبة المديوني على الموجة 95.7
1: تمام الرابعة على موجة إذاعة المنستير. طابت أوقاتكم، مرحبا بكم في هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. شهدت جبال مغيلة المتخمة لمعتمدية أي جلمة وسبالة من ولاية سيدي بوزيد حادثة أليمة تمثلت في انفجار لغم أرضي أسفر عن إصابة امرأة أصيلة معتمدية السبالة من ولاية سيدي بوزيد. ووفق المعطيات الأولية فإن المصابة وهي أم لطفلتين وفي عقدها الخامس كانت بصدد جمع النباتات بالمنطقة عندما انفجر اللغم ما تسبب لها في إصابة بليغة على مستوى الساقين وما استدعى نقلها إلى المستشفى الجامعي بسيدي بوزيد حيث تخضع لتدخل جراحي. سجلت الشركة التونسية للملاحة ارتفاعا ب 10% في عدد حجوزات التونسيين بالخارج مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، وفق ما فادت به مديرة استغلال سفن نقل المسافرين بالشركة عايد العدواني. وأكدت العدواني في تصريح اليوم أن الناقلة البحرية تهدف إلى تأمين نقل 300,000 مسافر خلال العام الجاري، مذكرة بجملة الإجراءات التحفيزية التي تم اتخاذها لفائدة المسافرين من بينها الأسعار التفاضلية للتذاكر خاصة عند الحجز المبكر والتسريع وتقريب الخدمات على غرار الشروع في استخراج جوازات السفر على متن السفن. يتوجه أكثر من 62,000 تلميذ وتلميذة غدا الاثنين إلى مراكز الامتحانات لاجتياز مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية سيزيام دورة 2026، وذلك من بين أكثر من 213,000 تلميذ مرسمين بالسنة السادسة من التعليم الأساسي. وتجرى المناظرة على امتداد ثلاثة أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء، وسيتنافس المترشحون على 3,058 مقعدا في المدارس الإعدادية النموذجية وفق ما أعلنه المدير العام للامتحانات الوطنية بوزارة التربية محمد الميلي. وخصصت وزارة التربية لهذه المناظرة 310 مراكز اختبارات كتابية و27 مركز إيداع، وسيتم تجميعها في 4 مراكز إيداع وإصلاحها في 8 مراكز إصلاح. أطلق مشروع جرينوفي دعوته الثالثة لإبداء الاهتمام ببرنامج جرين أسيست في إطار مبادرته الخاصة بالقسائم الخضراء الهادفة إلى دعم المؤسسات التونسية في مسيرتها نحو التحول البيئي. وقال الخبير في التمويل ببرامج جرينوفي يوسف الشاوش إن برنامج جرين أسيست يستهدف المؤسسات الصغرى والمتوسطة في قطاعات كالصناعات الميكانيكية والغذائية والفلاحة والفندقة والحرفيين. وأضاف الشاوش في تصريح للإذاعة الوطنية أن هذا البرنامج يعنى بثلاث مجالات وهي تصرف النفايات وإدارة الطاقة والإدارة المستدامة للمياه، لافتا إلى أن المؤسسة تتولى تحديد أولوياتها. لقاؤكم بالأخبار يتجدد بإذن الله في تمام الساعة الخامسة مساء بين الملاعب، متواصل في ساعته الثانية بعد الفاصل.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. في الصيف السبور ما يغيبش على موجاتنا، وأولادنا من قدام الميكرو مع مشجع المنتخب وين ما كان، ومعانا تابعوا المونديال من اللي يبدأ حتى للفينال. من أول جوان تلقاو في موعد رياضي يومي قار دقيقة مونديال، تواريخ منتخبات نجوم هوامش وفواليس وأرقام على مونديال 2026. وعلى امتداد الأسبوع تبدأوا صباحكم مع أنفو المونديال. فقرة رياضية تجيكم في 4 مواعيد يومية، 8 غربة في بشائر الصباح بعد نشرة نصف النهار، 4 متاع العشية. إذا ما سمعتوش أنفو المونديال في الصبحية عندكم موعد في 7 متاع العشية. ندخل استوديو المونديال ومتابعة لمقابلات ليكيب ناسيونال. تونسية تونسية معك ربي والنبي. ونهار لحد من ماضي 3 للخمسة في استوديو حديثنا مونديال على المنتخب الوطني التونسي وأجواء كأس العالم 2026. رياضة وصيف في برمجتنا الرياضية كل سبت من الماضي 3 إلى 5، وفيه تبعوا أخبار مختلف الأنشطة الرياضية وطنيا وعالميا مع آخر مستجدات مونديال 26.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب.

0: بين الملاعب.
1: نواصل بين الملاعب، نحكي على المنتخب الوطني التونسي والخيبة الكبيرة بعد زوز مباريات في انتظار المباراة الأخيرة أمام المنتخب الهولندي وتوديع المونديال بصفة رسمية للمنتخب الوطني التونسي بعد منتخب هايتي ومنتخب كندا. المنتخب الوطني التونسي إلى حد الآن 9 أهداف.
2: منتخب التركي.
1: منتخب التركي والمنتخب هايتي.
2: بالضبط. الكندي لا مازال في
1: المنتخب التركي، انا قلت كندي، المنتخب التركي عفوا. على كل 9 اهداف كامله قبلها من المنتخب التونسي بعد زوز مباريات في انتظار المباراه الاخيره. اكيد هل انه فما تقييم بعد نهايه التجربه بعد المونديال؟ ننتظر في كل مره يقولوا باش تصير تقييم للكره التونسيه، لكن في الاخير ما يصير حتى شيء، تبقى الخيبات توالى بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي. حسب رأيكم شنو اللي يجب أن نعملوه باش أنه ترجع الكرة التونسية كما قبل وأحسن؟ صراحة لما لا نشوف المنتخب الوطني التونسي على منوال المنتخب المغربي مثلا. الآن المنتخب المغربي اللي يعتبر صراحة تحسنت الكرة في المغرب، المنتخب المغربي وقت يشوفوه ينافس في المنتخب البرازيلي، وقت يشوفوه يقدم في مباراة كبيرة ويفوز بهدف مقابل صفر، وقت يشوفوه المنتخب المغربي يوصل للمونديال الأخير الدور النصف النهائي، المونديال هذا قاعد يقدم في مردود كبير. نفس الشيء المنتخب المصري رغم أنه تجربة مع مدرب مصري قدم وجهة ممتازة، منتخب بلجيكي وكان قريب برشا من الانتصار. يعني المنتخبات العربية قاعدة تتحسن عكس المنتخب الوطني التونسي. في كل مرة نتمناو النفس أنه باش يمر للدورة الثانية بعد ما صاروا زوز مباريات من أن المنتخب الوطني التونسي مشاركش في المونديال.
2: بالطبيعة ممكن الجانب الإيجابي الوحيد هو المادي. بالجانب المادي معناها كنا كان ما نشاركناش خير. معناها راه على الاقل
3: تيح برشا
2: تو باش يطيح، هو طاحوا فيه، هو تو ديجا قبل مقابله اليابان ولينا مرتبه 56 هذولي. معناها بعد مقابله اليابان
1: لانه تاريخ كره القدم التونسيه تم العبث بها،
2: تم العبث بها، ومن اخيب ممكن الترتيب اللي صاير للمنتخب حتى في نحكيو عبر التاريخ. معناها
1: وصلنا فضيحه كرويه
2: بامتياز. حاجه اخرى، شوف حكيم، احنا وين تصير ممكن عثرة وإلا تصير خيبة أمل، نحكي على التقييم، وكل المنابر الإعلامية تحكي على التقييم، وهو التقييم نورمال ما يصيرش في المنابر الإعلامية، يصير في نقولوا مكاتب، يصير ما بين الناس المتداخلين في كرة القدم الحقيقيين. نحكي على وزارة، نحكي على سلطة الإشراف، خاطر سلطة الإشراف نحبوا ننكروا عندها دخل حتى في التوجهات اللي صارت، نعطي كل واحد حقه. نحكيه على إدارة فنية، نحكيه حتى على النوادي مسؤولين. ولو أنه راهو باش نبدأ واضحين، راهو الخيبة هذه راهي مش سببها إلا باش نعملوا التقييم. خاطر نحكيه على التقييم، نحكيه على الفورماسيون، نحكيو على التكوين نتاع اللاعبين الصغار، نحكيو على مراكز تكوين، نحكيو على خيبه، نحكيو بصفه مؤذومه بصفه غير مباشره، اما بصفه مباشره مو مفهوم الاسباب الحقيقيه. خاطر انت كي تقول لي المغرب، ايه المغرب يا اخي، السيباري كان مكون في المغرب مش مكون في المغرب، يا اخي العيناوي مكون في المغرب مش مكون في المغرب، يا اخي اوناحي مكون في المغرب مش مكون في المغرب، هذوما جايين من راهو مكونين في فرق اخرى، راهو إلا مكون في مرسي، إلا مكون في ليون، إلا مكون في في نيس، إلا مكون معناه دونك هذوما في فرق فرنسية مكونين. 90% من المنتخب المغربي، إذا ما نمشيش أكثر 95% من المنتخب المغربي مش مكون في العكس اللي تحكي. شوف بعد ساعات أني قلت لك نعاود نسمع، كي نسمع في منابر على الأقل تحقق من المعلومة، تعطي في معلومة غلطة، تعطي في معلومة غلطة، يحكي على يا ودي هذوك مش مكونين في غلط، مكونين في فرق اوروبيه بالاساس. معناها شوف احنا حبينا نعملوا كيف، حبينا حتى في الشبان توا راهو البريبار نتاع المنتخب، نعطيك يعني منتخب اقل من 20 سنه نسبه 90% لاعبين مش مكونين في تونس، منتخب اقل 23 سنه النسبة نقول لك 80-70% بعض اللاعبين المكونين في تونس.
0: إيه هذا دونك هذا معناها من المشاكل لازمك تحلهم.
2: شوف لا فهمت مش غلط معناها ناجي فهمتنيش انت معناها مش هذيك السبب الرئيسي خاطر انت السبب الرئيسي خاطر انت شنو توا باش نحكيو على المنشآت الرياضيه وباش نحكيو على الفورماسيون هما هذوكم راهو مشاكل راهو هذوكم هم مشاكل راهو ويزمك تحلهم وهذوكم مش مشاكل مربوطين بكاس عالم وخيبه هذيك نورمالمون تحلهم وتقعد عليه تقعد وتشوف المشاكل وتشوف الحلول خاطر بصراحه نركبها ربينا
0: يعني عندي اني مشاكل
2: كان في كاس العالم ما كانش كان في خيبه امل نحكيهم
0: في سيريه وبريز دو ديسيزيون اللي ياخذ المسؤوليه وياخذ ديسيزيون باش يجيب اكس وغريغ وزيت ولا يجيب ستاف تكنيك غادي المشكل اختيارات اللاعبين غادي المشكل تنجم انت جوان ديلوتيلا لا غريابل تعمل قلنا تهز لاعبيه توانسه يسحق ويمشي تجيب لاعبيه بيناسيونو وحكينا فيها كي تقول لي عندك ملاعب انت في السيتي ولا ملاعب في في في يونايتد ولا في ليفربول وقت تحكي لي على بيناسيونو اما انت ما عندكش طون جو في جمعيتك وتعدي وقت كله على دكه الاحتياط عاد نجم نقول انا سيانيس راه الملاعب اللي عندي في تونس يعمل 24 ماتش على 25 عاد يطلع سيلو بلان فيزيكي خير من اللي عامل 4 ولا 5 ماتشات في عام كامل وتخيروا انت على تونسي لا لي شيء لانه عنده دوبل ناسيوناليتي يا ودي دوبل ناسيوناليتي مرحبا به كذا يكون بالرسمي قلبه ويكون زاد فما شكون يحكي معاه ويقنعه اخي تو نسمع في الملاعب هذا اللي كان لابس معناتها التوني نتاع فرنسا راه كيفاش اقنعوا البيرو نتاع المغرب باش يجي بوعدي هذا ويسلم في سي معناتها يلعب في ليل ومتكون في ليل ويلعب في الايفنتيا البيرو قوي برشا طريقه الكوميونيكاسيون كيفاش تاثر على الناس اللي باش تجيك لتونس هاو عندك عندنا العياري في السويس ان تريبون اليمون اش بك ما خممتش فيه فما غيره اما مش هذا الاشكال راه عندك اصلاح في النخبة متاعك هذاك ما نحكيوش عليه كيفاش باش تتصرف وتجيب لاعبين وعندك سلاح في بطولتك زاد عندك سلاح في مشاكلك عندك سلاح في الفورماسيون تاع صغيراتك فورماسيون تاع انترينيراتك كيفاش تعطي في يعني سمعت دانيير مورا وحتى في الخليج سيانيس قالك اللي خذوه برو ا في تونس يجيو يعديو عندنا من جديد مانيش مستعرفين به البرو ا في تونس لانه يسمعوا انه الاربعين اللي يتعداو ياخذوا ما فما كان في تونس راهو نعملوا ستاج بين انتونو الاربعين ياخذوا ما فماش ايفالواسيون المنطق نتاع ايفالواسيون تاع الامتحان تتقبلوا ولا ما تتقبلش ترجع ولا ما ترجعش احنا في تونس توا راهو بصراحه الفورماسيون يعطيو لي ديبلوم قاعدين يتعطاو للناس الكل هذاك موضوع اخر
2: باش نقول لك بالنسبه للبرو بالنسبه للحراو مع برو راهو مش تونس تحكم فيه عندها حتى دخل هي تنظيم الاداره الفنيه راهو تحت اشراف الفيفا يجيوك زوز والا ثلاث اكثر وقت ثلاث يجيك حتى المساعد مدير الفني نتاع الفيفا يجيك مدير فني نتاع الكاف بخل في المستشار الفني اللي هو التونسي
0: نحكي لك تو صايف في المنتخبات في اسيا وسمعت هذه دانيمون صحيحه
2: لا ما نتصورش شوف باش نقول لك الواس ما نتصورش
0: مو هذاك موضوع اخر ما ندخلوش فيه
2: لا معناها ما نتصورش خاطر لا مو نعطيو احنا معلومه خاطر البرو نتاع تونس بصراحه احنا في المواخ في الفورماسيون البرو نتاع تونس الفيفا في التوجه نتاعها التوجه نتاعها ولا كيك انت في فرنسا فماش دوبيل اما شنو كل وقتاش فما اذا فما صحيح فما راه فما امتحان في اي
0: دوله فما امتحان
2: احنا حتى في تونس فما امتحان ولكن طريقه التقييم تبدلت اش معناه حتى كي يرجع النجم يرجع لل ولكن يرجع شنو ناقصه فهمت كانك طيحت ماتريال ولا طيحت معناه تبدلت الطريقه واما تو في البرو بالنسبه حتى في فرنسا في المانيا النسبه تكون 100% في البرو خاطر واه هو يقول لك انت مش حاجتي بالامتحان انا حاجتي بالزاد المعرفي خاطر انت نورمال
0: في المغرب البرو. في المغرب راه اللي يدخل يعدي كان عنده نيفو باك ولا في المغرب تو كان الدنيا المون ولو نيفو باك تو باش تعدي انت نيفو باك دخلت نيفو باك او فما شكون يعدي في السي والبي ما عندوش نيفو باك
2: شوف نحكي لك
0: مش نحكي على برو راه
2: نحكي لك كي
0: مش اي نحكي لك لقطه مره في في المانيا وقريت عليه جي وقت حلوا للناس كل كيف منك حلوا للناس كل تعدي الناس كل تعدي في الكور والناس كل تدخل تاني في الكور بعد مدة جات سيدي تقييم اللي صار سيانيس في المانيا قالوا له اخوي كورتنا قاعدة توخ نرجع يفو كان سبيسياليست اكاو نعرفوا احنا شكون سبيسياليتي ناتاسيون في الفوتبول، شكون سبيسياليتي جيدو في الفوتبول، يدخل الستاف مع عمره ما يعرف يعطي باس لقاه في الستاف، موجود في ليزيكيب حتى عندنا في تونس. دونك هذاك موضوع، هذاك موضوع
2: فوتوش اخرى. اما ما يسالش، اما مش شروط، مش نعطيك معلومه، مش شروط تدخل المنصه نتاع اللي نحكي له الاداره الفنيه، مش شروط الرئيسيه باش تدخل تعدي مهما كان، نحكيه حتى الكاف دي الاولاني هذه اول ما تبدا تدرب، باش يزمك عندك على الاقل ثلاث اجازات لاعب كره قدم ومستوى بكالوريا. اذا انت ما تجيبهمش ما تلزمش تدخل السيستم، ما تدخلش انت كي تدخل السيستم ما تحطش ما تسكانيهمش، راه ما تلزمش تدخل السيستم. هي الموضوع
0: وأخير.
2: هل انه صحاح والا لا؟
0: فوالا
2: فهمت يا ناجي، معناها تفوت هذه. اما انت ما توصل باش تعمل، باش تعمل التسجيل الا ما تكون موجودين حاجات هذوما، فما شروط.
1: باش نرجع شويه بكم شويه للوراء ونحكي شويه على الفرق، لانه الكل تبع بعض، والفرق التونسيه تبدا الانطلاقه من الان في الانتدابات، وتلقى مثلا عندها امامها العديد من اللاعبين اللي في الانتدابات، في الانتدابات الصيفيه. وقت تشوف المواسم الاخيره بصراحة فما يعني نحكيه على الفرق التونسية ما تلقاش ملاعب، مثلا نحكيه مثلا الترجي اللي من أقوى الفرق ماديا، عنده الفلوس فريق الترجي إلى حد الآن ما عندوش الحلول في الانتدابات. بقية الفرق تقريبا نفس الشيء.
0: صحيح زادة كيف كيف الترجي الاتوار سوند فورماسيون رهيب،
1: وتسمع مركز
0: كل عام
1: التكوين،
0: تسمع
1: مركز
0: كل عام انت عندك السبورت ستيتر عام غير عام. ولا تو نادي افريقي تو طالع استاد تونسيا، ما كان قبل الترجي ولا تو
2: قداش ياخذوا من لاعب لكبر
0: ياخذوا شيء. تو مؤمن رحماني، هذا مؤمن رحماني نتذكر وقت تقديم لعب كونتي في الاسبوع، ومن بعد تم سلفوه مشى على روحه ما لعبش في الترجي التونسي، ومن بعد واش لقاه رجع تو من باب كبير في جمعيه كبيره وغيره وغيره وبرشا، حتى سامي نتاع الناس من المستير، ولا حتى نذكر اني فهم جينيراسيون نتاع الاتوار رهيبه ما طلع منها حتى سينيور. تعرفش علاش حكيم؟ لانه الصبغه الماديه تغطت على البطوله التونسيه، والناس ترى في الكوره فلوس، لي زاجون ما خدموش الكوره في حقها، وفما ناس دخلت مع عمرها ما تعرف الكوره، لا مربع لا مدوره، ودخلوا سوق الكوميرس، ودخلوا سوق الانترنيرات، وسوق الملاعبية، وجابوا هي جيب اطلع جيب، لين تلقى من بعد تقعد تسمع فريق ممنوع من الانتداب، فريق عنده ان الشيك دو 5 مليار 15 مليار، معناتها راهو تسمع في شيفر رهيب. من بعد تسمع ان سيرتان مومون النادي الافريقي، وانا سابق عند التجربة كيفاش وين وصلت النادي الافريقي بسوء التسيير وتو تصلحت. نفس الشيء جماعة الاخرين
2: خطوة
0: لزاجون هي سيئة.
2: كيما فماش لا انت كي تطلع انت لاعب من شبان ولا من نحكي من الليت من نخبة تطلعوا لكابر تلقاش فما معاملات، معناها تولي الامور المادية واضحة،
0: ما فيش يربة، ما فيش يربة،
2: ما فيش معاملات، ما فيش تدخلات. بينما انت تجيب تطلع خمسة ستة دونك متسكر عليها في سوق الانتدابات، فما فرق ما عندهاش فلوس، على اساس ما عندهاش فلوس وتلقاها تنتدب في لاعبين باسوام خياليه وما تفهم شيء، وذاك الحاجه فما المسؤولين هذاك لحاجتهم به، ويدخلوا فما مسؤولين نزيد نمشي معك اكثر، ويدخلوا لبعض الفرق يدخلوا لهم باش يصير العمليه هذه، وبعد ما تتغلق سوق الانتدابات تلقاه يغادر الفريق
1: شنو الملاعبيه
2: ويرجع وقتاش يرجع ويرجع مره
0: احسن موديل سني سيدي
1: نعطيهم
0: مثال شبيبة العمرة ها احسن موديل سني نشهد السيزون مش هادشي اسكو كاليبر كبير نتاع ملاعبيه لا تاع ملاعبيه معناتها تسمع ساعات مدير رياضي يحكي تقول كيفاش لمهم هو بيدو عنده ستيل معين، لكن فما توجه واضح هاك تشوف انت جمعيات صغار
1: هاك تشوف احنا لكن مقارنة بالبقية الفرق تقريبا شبيبة العمران تسمى فريق متوسط ماهوش كل فريق اللي
0: لكن نجح سيزون تاعه
1: اعطيني فوق النجاح
2: حسب الاهداف اهدافه معناها وصل للاهداف نتاعو ويقصد
0: شوف
2: وصل للاهداف نتاعو
0: الهدف نتاعو
2: ومن الاول عنده هدف ترجي تو مثلا سامحني مش نفس الاهداف تختلف
0: ما وصلش للهدف
2: ترجي هدف نتاعو باش يكون بطل تونس وبطل افريقيا ما وصلش للهدف نتاعو بينما وتلقى بطبيعه خير من شباب تاع ولكن شباب تاع عمران الهدف نتاعو من اول الموسم انه يكون في وسط الترتيب وصل وسط الترتيب
1: اعطيني في السنوات الخمسه الاخيره شنو الملعبيه من اكتشاف البطوله التونسيه ما عدا اللاعب العياري لاعب الملعب التونسي اللي ان شاء الله انه يوصل بعيد
2: والله يشوف فماش برشا ملعبيه واني قلت لك السوق شحيحه وشحيحه جدا ولكن راهو شوف قلت لك اني راهو مش الاسباب بركه فنيه بركه راهو نمشي معاك الاسباب راهو المسؤولين عندهم اسباب كبير في الموضوع
1: وتعرف العياري من بين قوسين نيس انه تقريبا الاجانب اللي اكتشفوا العياري لانه
2: ولكن شكون سامحني كي يبدا مسؤول واعي مسؤول عنده على الاقل
0: عين
2: ويحب يعرف اللاعب ذاته وسمحني انت هل انه انا برغم رئيس الملعب التونسي في بعض الاحيان هاجمناه وقتها في التعاملات مع المدربين ولكن في العياري بصراحه انسان اسبق صراحه كان ينجم يخفق راهو العياري في بي اس جي وما قاش ما خاطر تقول لي باعوا بعدها خاطر كان البيعان في شرط في شرط تبعان بعد موسم
0: انيس
2: العياري مشيش منيح في البي اس جي ولكن الرئيس الجمعيه مصلحه اللاعب ومصلحه الجماعه
0: يعني باش نعطي حق باش نذكرها بالاسم خاطر كي سمعت خاطر هي تعرف الديتايم تاع العياري سمعت عايد عرب حكيت على جوريات خير من العياري وهي تعرف كل كبيره وصغيره في الملعب التونسي وين كنت فيها الملعب التونسي وحكيت على جوريات قالت لولا تاثير الولي بوه وامه العياري والعائله نتاعو اللي ما كانوش يمشيوا للستاد وما كانوش عاملين بورتونس كبيره برشا ورا لي غرياش كيما برشا ناس راهو كل الاولياء تو اللي راهو في ولدهم الناس كل ترى في ولادها ميسي ورونالدو يراو فيه فلوس كيما تو لي زاجون يراو في جمعيات فلوس حتى الاولياء عندهم دخل الاولياء ولاو خلقين بريسيون على لي ديريكسيون تكنيك خلقين بريسيون على لونترينيرات انتونيرات ولات بصراحه فما ناس مشكل تاع بيرسوناليتي في الرياضيين الصغار
1: تقريبا في كل الرياضات هذو
0: لا ابار تو انت كي تتذكر نرجع بالتاريخ
1: تو مثلا الموضوع تو مثلا باش نعطيك موضوع تو البدايه نتاع انه الاختبارات نتاع الملعبيه في كل صحيح. الفرق فهمت فما فرق على الاقل انه تمنع دخول الاولياء في الاختبارات فما فرق تمنع دخول الاولياء لكن في عديد الفرق فما الاولياء تتدخل
0: هنا يعني قلت لك سيان تو إذا أنت الناس كله ولا تراو يراو في الساعة الجامعية كانت تقبل جامعية مدنية توليت الناس كل تدفع في الفلوس راو ولي يدفع كوتيزاسيون بالشهر بشهر دو ترانا وقتين كنا قبلنا احنا تينا في الاتحاد هذا مرسيني رانا وين الله يرحمهم الهادي مرشاوي وسيف رجل أمامي مازال حي سيجال الفريح كذا الكل سي قيس كشريد سمير جويني كنا عايشين في العز وإحنا أماتور ما كانش تدخل الأولياء ما كنتش نذكر نهار اني بابا قف على قرياش قال امشي نتفرج على ولدي يلعب يستحيل توا معلم كي تمشي تتفرج في الستاد تي حتى العنصر النسائي اكثر من العنصر الرجالي مش عادي تي حتى البيرسوناليتي نتاع الملاعب جا ربي توا البيرسوناليتي نتاع الملاعب ما تتكونش كي راهم ورا القرياش راه مش ما فما حوايج مش عاديه سايره في تونس لالي شيء يا ولدي راهو كيما في القرايه تحبوا يقروا ايوه برشا واليوتيوب باش يطلع نابغه بعدي يصير له ما يصير له يا ولدي خلي كل حاجه في بلاصتها خلي اصحاب الكوره لاصحاب الكوره تخلي الناس تخدم على ارواحها سيبوا القرياج سيبوا معناتها لي ديبلوم في حقهم المسؤولين يدخلوا الجمعيه يا اخوك يدخل الجمعيه ابكي على المليون هذاك مش ابكي على جيبك يا خوتي حبوا جمعيه يا اخو اعطي يا ولدي كل واحد يعطي لجمعيته راك يخرج من بعد في الشارع يقعدوا الى يوم يبعثوني يقولوا كذاك عمل حاجه بها في الجمعيه تونس كامل مش كان مستير ولا سوسه ولا تليتوال وما ادراك ما تليتوال في كريز رهيبه سونت فورماسيون يفجع
1: جل الفرق في نفس الوضعيه
0: نفس الوضعيه هاك شفت صار في نادي افريقيا هاك شفت تو ترجي صاير فيها يا اخي تو الاسو بوان هذوما المراجعات لازم يصيروا في الشامبيونات تاع تونس اولا ونتلفتوا ليكيب ناسيونال هذاك موضوع هذاك موضوع راهي وطني موضوع اخر هذاك يزم موضوع نتاع سياده مش لعبه ما فماش معناتها دوسيات ما تتحلش في ليكيب ناسيونال فماش واحد يدخل باكتافات في ليكيب ناسيونال احنا وصلنا وقت يجي انت ما عمره ما رانا تلقاه في ليكيب ناسيونال انيس انت شي يدوخ تيعمل الساعه كارير الساعه راني جمعيات ومن بعد الفينيش هو ليكيب ناسيونال انا حكيت لك تو حكيت لك راه مش نحكي على الناس كل راه انت عميد المدربين ما خذاش شانس في ليكيب ناسيونال سواديزان. المنظر الكبير قد ما طلع وهبط يخدم والناس كل نعرفوه في تونس. المنظر الكبير لي كومبيتون. بعد يقول لك عاقل، تودي جي تتقطع عاقل شو مش معناتها عاقل؟ معناتها عاقل مش معناتها عاقل، انسان كومبيتون تعطيه حق. اذا هو ما خدش موقف في وقت معين هذيك تحمل تحمل مسؤوليته. جا القاضي في وقت معين نفس الشيء، اكس سامي طرابلسي كيف كيف، لا تعطيه حق الناس. ويلزم راه بصراحه في تونس يلزم جواند اللي تيرا يلزمك مكون عندك لو مينيموم تاع النيفو. راه وصلنا وقت لي زونسيان جوار بصراحه عملوا كارير كبير ووصلوا ويحبوا يدخلوا بالسيف في الـ في الـ في الـ في لي ديبلوم، ما عندهمش لو نيفو، والله لا عندهم لو نيفو، وينجحوا فيهم ويعديوا فيهم. وهذيك هي مشكل تونس، هلا بالكتفات ويتعد. ومن بعد تقعدوا في الاذاعات وفي التلفز، والله كورتنا الدهور. انت ما حكينا الموضوع هذا 10 سنين التالي، انت ما حكيناش. احنا هو سيركوي تربيه بدنيه، هو انيس بالحسن بعد ذلك، احنا اساتيد التربيه البدنيه خسرت علينا تونس فلوس وكونتنا. تخلقني قانون من بعد ما عندكش حق تاني فرات محترف الاول الا ما تبطل خدمتك. ما هو المقابل؟ عامل الشيء اللي انت نتاع مونسواليتي. فما جمعيات تخلص فوق، فما استاذ يسلم في شهريته ويمشي راني، تحرمني اني باش راني تقريني انت. بعد تقول لي من بعد تقول لي برا راني اماتور،
2: هذيك عاملها بالعاني،
0: عاملها بالعاني
2: كانت لاسباب
0: باش لونسيان جوار يدخلوا. تمشي انت انت ناجي عاشور حكيم اسطنبولي انيس بالحسن مانيش عارف اي اسم نقوله، محمد صالح الشورابي سامي بالعجوز، يطلب 4 مليون في الشهر، يجي غير يقول يزوز يزي تداول. ومن بعد تسمع 6-7 ترنيرات في عام. في الصغار نفس الشيء، في لي جون تخيير مدربين في لي جون قالوا شنو عملت ريزولتا، مصيبه. كيفاش تكون انت؟ كيفاش تعمل؟ انت نورمالمون الجامعه التونسيه تقدم لي ديريكتور تكنيك كل يخرجوا من عندها، وعندك ليني واضحه اسيدي تكوني وبالموديول يا انيس، تعمل هيك وتعمل هيك وتعمل هيك. وراهو الجامعه التونسيه والوزاره تتحمل مسؤوليتها في خلاص الانترنيرات. ما تحبك اسيدي مش لازم الجمعيه تخلصهم، هي تتحمل مسؤوليتك كجامعه تخلصهم. زاد اشطر على الجامعه واشطر على الجمعيه، وحط لي ناس كومبيتون يخدموا، وحط لي ناس عندها تاريخها. تفهم البعض ولا لا يعرف يعطي باس، وصرت لنا حتى في الجامعات كل تلقى ما عنده حتى تاريخ ونعرفوهم احنا. ومن بعد قش بالكره دورته، انت خليتها هكاك الكوره. دونك انت صلح امورك، صلح الباز نتاعك، صلح، اعطي حق الناس، اعطي حق الناس اللي تكون، واعطي جوا حق الجوارات. يا خويا ملاعبي على عيني وراسي مرحبا بيك، اش بيته وهو زبير بي سيدي الباساج تاع زبير بي كرئيس جمعيه في الليتوا هك تشوف سيدي. تو ناقص ثقافه ذاك السيانيسه، ناقص تخلي مسكين وخرج ما فهم شيء. علاش لا لي شيء؟ لانه يرافع حوايج مش عادي، وغير وغير وغير. ذكرنا زبير بي لانه ملاعب نجح، هو عادل سليم كيف كيف نجح لبرا والداخل. دونك استغلوا، ها تسمعش انت نهار بجو المناري في ما تسمعش، تسمعش بيه هو عمل لي كيف ناسيونال ويطلع البوندسليغا، تسمعش بيه موجود في كادر تكنيك ولا مساهم في تطوير الكره في تونس، ما فماش.
1: ايه وحسن
0: هو فوزي بن زرتي دلني انا مو هو سيدي، والله لا عمري حضرت على كور فيه فوزي بن زرتي اواني سي، ما عمره ما جي يعطيكو كيما يعطي مورينو لبرا وغيره. تهاتهم هذوما والله غريبه، والله والله غريبة شيء معناته.
1: هو نازي اسمع
0: الكل الكل معناته
1: يمسالش. هو سي فوزي بن زرتي يعطيه كور في معناها
0: جيستيون دو ستريس علقوا عليه.
1: اي لا هو اي هو جيستيون دو ستريس ويعطيه معناها كور في معناها السنة ذي ويظل السنة الفارت. هو فوزي بن زرتي راهو نورمالمون
0: كيما قلت اسمه برا الكل الكل
1: مش حتى نورمالمون حتى كي باش يعطي درس ينجموا يستغلوه في برشا حاجات. فوزي بن زرتي خاطر مسيرة نتاع 40 سنة راه مو سهل.
0: لا حاجه اخرى سامحني بربك ما كنسى حاجه اخرى هذه اني عندي اني اهم حاجه نتقابلوا انترنت كل في اميكال دي زونترنور ويجيو ويعطيهم الصحه الناس كل اللي نعديو تيوريك ثم نعديو براتيك. يا خويا اني كنحب حكيم اسطنبولي هز تيتروات اجا سي حكيم هبط التيران اعطيني يا خويا البرودوي نتاعك نتاع التيران تيش نعمل بيه اني ورقه وستيلو وردينا تور محلول يا ولدي اخطونا من من من, من البهرج هذا يا عبد التيران عمر سويع ويا عبد التيران اكس وغريغ وزيت وهات خلينا يعني سي عمر سويع حضر معنا قداش مره والله يقعد بالساعتين كونسنتري ويحب يسمع ويحب يتعلم. مثلا نعطيك عينه ويجي ويحضر يا خويا اديسكوتي في التيران، امشيوا للتيران السبيسياليست، انا تعاركوا في التيران على الموجود كيفاش تلقى حل للبلوك باس. يعني هو اعطيني فكرتك انت يا كوك، اعطيني فكرتك انت يا وحش، اعطيني فكرتك انت يا اكس يا جريك يا زي. تتعاركوا في التيران، تتعاركوا في البلاتوات، تسال الكلام راه ورا الميكرو ساهر هتعبت في التيران اخويا. تهو جبنا سيدي برو هو ما برو قدام تهو نحكي، واحنا نحكي على حوايج يعني تحكينا عليهم حوايج مثل ما تصيرش، تخفق بثلاثه تعاود بثلاثه، تهو نفس الشيء. دونك امشيوا للوبجيكتيف الصحيح، امشي خذ الزبده من الناس اللي رانات وطور الكره نتاعك وجيب ناس عندها لو نيفو، امشي جيب لي بورتوغي وامشي جيب اكس وغريك واعمل ديستاج وكون في الصحيح. اما صلح فورماسيون دي جون نتاعك، انت قبل كنت تطلع في الملاعبيه في الحوم وكنت تطلع وقت اللي احنا كنا سيركوي اماتور
1: بالله،
0: وتو ماكش قاعد تطلع وانت سيركوي بروفيسيونيل.
1: حاضر انيس، لانه بالنسبه للمراكز التكوين خاصة في المدة هذه باش تصير انه الملاعبية اللي باش يجيو من الحوم وباش يتم الاكتشاف نتاعهم، هل انهم ياخذوا الحق نتاعهم هنيز؟
2: تحكي في صلب النوادي معنا؟
1: في صلب النوادي بطبيعة الحال.
2: والله في صلب النوادي شوف سيبدا في بالك راهو باش نعطيه كل واحد حقه. راهو لاعب يكون في حومة ويجي انت والعمر خاطر الاكاديميات توا اللي قاعدة تخدم راهو من 4-5 سنين. ويجيك ملاعبي ما بيك الاشكاليه سؤالي. قبل كي يجيك ملاعب من الحومه حتى في الميني مكادي ينجم يخلط، ولكن كي يجيك ملاعبي انت باش تقيم وقتها ملاعبي ميني اللي عمره 12 سنه ولا 13 سنه ولا 14 سنه وباش تقارنه مع لاعب عنده 7 سنوات في اكاديمي ولا في جمعيه مع لاعب ما لعبش بكل، معناها حتى المقارنه صعيب تصير ومش نفس المعنى المعايير، خاطر اللاعب مستانس بالملعب ولاعب مستانس في حوم مش كيف كيف، ونجم يكون الاخر فنيا ما يخسر وقت برشا بتاع فورماسيون. حاجه اخرى اللاعبين،
1: هل انت تقول
2: هاو نعطيك انت مثال اخر، هاو نعطيك مثال اخر ربي سامحني سي حكي، فما نقطه مهمه هذه وبعد سامحني. انت في بعض الاحيان جي لاعب اوسط 2009 ولا 2008 وجي وتلقاه يلعب مع فريق صغير وينجح في الاختبار يكون افضل من اللاعبين اللي عندك انت، هذه مش سؤال. هو كيفاش هو عمل فورماسيون مع فريق صغير ويلعب في نيفو طايح برشا
0: يلي دوي ربي خلقوك هيك
2: اي باش نعرف اش بيكون فقط شبيه انت في الكادي شمي فق بيه حتى في المينين.
1: شفنا
2: فهمت انا جي فما حاجات راهو ما تفهمهم.
1: شفنا التجربه نتاع حازم المستوري. حازم المستوري لانه من فرق صغرى اغزر انه
2: صلوا إيه في مصر حازم المستوري هاو نمشي معك اكثر يا حازم المستوري كان فقط بيه قبل 4 سنين اخرين وعمل فورماسيون صحيح يكون افضل من هيك
1: ولا يكون افضل
2: خاطر هو عنده المؤهلات، ولكن المشكله اكتشافه كان متاخر بصفه كبيره على الاخر. هاو شو نقول لك
0: هاو الترجي هذا التونسي باش معلومه اني اخذتها البارح من عند زميلي اللي هو اللي وصل لي مشاني عندي المعلومه. الترجي هذا التونسي يتحول هذه نقله نوعيه توريت كيفاش يخمو. الترجي هذا التونسي عمل كار يهز ستاف تكنيك هو كل نهار في بلاد نهار في دقاش نهار في بنزرت في بيت وهو ما يمشيوا للملاعبية مش الملاعبية يجيهم خاطر خرجت الأخبار يا سيدي عليا برشا عليا ب 80,000 و 50,000 و 100,000 التيست ومش نسكن ولا الترجي تتنقل. هذه نقلة نوعية هذه باش تعرف اللي كيفاش الترجي يخمم باش يلوج على البير لورار يلوج على الملاعب اللي تحكي عليه انت خاطر الترجي يلقي روحه
2: وحاجه اخرى
0: ما عندوش ملاعبين
2: صح كيف فهمكم فما ناس تحكيش فيه فهو موضوع حساس جدا وما يحكوش
0: كيفاش تاخذه وباش تعمل معاه بعد كيفاش تكون
2: صحيت وشو تكون. وحاجه اخرى انت في تونس بالاحصائيات جي تعمل احصائيات اللاعبين احسن اللاعبين الموجود في تونس تعرف المناطق اللي فيها تكوين وفيها عفوا لاعبين ممتازين وموهوبين اكثر بلايص موجودين في تونس ومعروفين وبالاكسبيريونس والاداره الفنيه عملتها ولكن ما وصلتش فيها خاطر هو خاطر فماش استقرار في حتى بلاصه يجي يخدم في حاجه بعد تو دانكو تبدل كل شيء عاود من جديد مالا في تونس. شوف بربي خلينا نكمل الفكره فكره مهمه برشا راه واش نقول لك الواه فما لاعبين شبان معروفين وين الباهين تو في تونس كي نقول حفوز كي نقول وسلاتيه كي نقول سليانا كي نقول قبلي راهو بالضبط قداش النسبه توا في الانديه في الواف مش راهو مشي مستقبل جابس بعد هو يمشي الدوريجين تاو تلقى منين جاي باريكزومبل مشي نجم الساحلي امشي الدوريجين نتاو تلقى وين مشي نحكي لك على قبل يمشوا المستقبل جابس وبعد جي تاخذوا النجم الساحلي والترجي ولا الافريقي. هو منين جي؟ هو الدوريجي مش مستقبل أصل أصل هو الاصل الاصيل نتاعو من قبل بار اكزومبل عطيتك من الوسلاتيه حفوز فيها ما شاء الله تقول معنا كل موسم انت المسعودي نتاع الملعب التونسي لك المدافع اللي مشي لقطر ملعب تونسي يظل ما يقارب 2 مليارات في لاعب شاب ما عملش موسم في الملعب التونسي راه موسم برك
1: نتذكر منيح وكان لاجون جيت تفرج عليه في مباراة لحمام سوس
2: بالضبط وموسم برك عمل معناه من حفوز يلعب في الناجي شوف يلعب في الديفيزيون 4 وعمره ما وسط دقيقة سمحني وسط مشي للملعب التونسي عمل موسم طلع سنيور معناه طلع سنيور خذوه فريق قطري شنو عطيك انت في حفوز برا امشي توا الناس كل قاعد تعارك اي اني نورمال نمشي غادي نعمل سوندر دي فورماسيون اني خليهم هذوك مادام انت عندك موهبه سامحني فهمني شنو نقصد انت مادام عندك موهبه وحتى كي توصل لمخر قاعد تعمل توصل للبرفورمانس هذه معناه انت كان جيت قبل بثلاثه ولا اربع سنوات واني هيئتك في احسن الظروف كنت توصل للخير كيما يحكي لي مستوري المستوري انا متاكد كان جي اربع سنوات قبل وبالنيفو اللي عنده بالكاليتي اللي عنده
1: فتحت قوس صغير
3: كيما عامل المغرب
1: فتحت قوس صغير حفوز ولاد شنو
2: قروان
1: ولاد قروان شبيبه القيروان شبيبه القيروان كانت ولاده نتاع ملاعبيه ما فماش ملاعبي ما تلقاش في الفرق الكبرى ما جاي من الشباب
2: واكثر ملاعب وكانوا برشا لاعبين وقروان كانت ديما تعتمد على المعتمديات الا بحذا قروان توا ولاو ما عادش شباب تقيل
3: يا حكيم راهو سيان بروبليم مادي انت كيف
2: على خاطر الظروف
3: اي سونتر دو فورماسيون شنو يرد المغرب لاباس عليه خذيت اكزامبل نتاع المانيا وفرنسا يقراو ياكلوا ويشربوا ويباتوا
2: واحنا بدينا قبلها
3: مرة انت
2: احنا قبلها اول دولة افريقية
1: شوف
2: سونتر تاع بورسدرية اول بورسدرية
1: انس الخرداني
2: نفس الشيء
1: انس الخرداني تقريبا من منطقة في ولاية القيروان
2: لا شربان
1: من ولاية
2: من يظل ولاية مهدي
1: اما في انا في بالي من ولاية من ولاية القيروان
3: انس
1: الخرداني
3: تو نحكي واحنا بجهات تو جهتنا المستير يا اخي ما عندناش ناس تشتي من من قبلي ومن بعد يمشي سكنه اول اول اول اول معناتها
2: سؤالي.
3: شرط يقول له اخويا كان نجم بوك ينقل يجي ابوه ينقل وبش يخدم هوني ومعناتها يزم الولي يضح انت عندك ما عندكش انت ما مشكل هيك نتاع نتاع نتاع الجمعيات ومشكل القانون نتاع الجمعيات كان انت كان كل جمعيه هذاك وقت تولي سياده نتاع دوله هي اللي تعمل كان كل جمعيه عندها سون دو فورماسيون وسون دو فورماسيون راه مش سون دو فورماسيون معناتها بيت يبات فيها سون دو فورماسيون معناتها يقرا يقرا مع تبوك يبعث ولده خذته ترجي ويبعث في صندوق فرماسيون يعرف ولده يقرا ولده يقرا ديكور كما يقراوا الاخرين وصندوق صحيح يترنى صباح وعشيه وياكل ويشرب نوتريسيونيست دونك هذا كله موضوع كبير برشا موضوع يزمك انت كدوله انت تخمم فيه باش انت تحب تحكي على المغرب بس يا حكيم المغرب مشات في التوجه هذا المغرب مشات للصندوق نتاعها نحكي عليهم معين شعباني ويحكي عليهم سي فوزي يحكي عليهم الناس كلهم مشات للمغرب وسي منظر اللي يقول لك بصراحه برجولي المغرب راهي هربت بينا فاش هربت بينا في الانفراستركتور ان عملت دي سون دو فورماسيون اللي صحيحه مش سون دو فورماسيون باش يبات ويرقد سون دو فورماسيون باش يتكون ويولي ملاعب انتيليجون هو تو لوبجيكتيف نتاع الفورماسيون سي دو كريي دي جوور انتيليجون مش دي كريي دي جوور ماشين
1: المستقبل يدي بشرارد
2: شرارد من مولات مهدي يعني ما نقات قعدت ان اشرار ده ملول شربان معناها قعدت ان يعني المنطقه هذيك حصيله المنطقه هذيك متاكد
3: يعني نذكر روحي مره لعبت كونت جاري توزر في جرب جاري توزر نذكر روحي وقت اني عندي الجم كي تو صارت لعبت كونت ملاعبي والله انيس ل 11 ما وقفوش اللي تو ما نسيتوش جميع كان ما توقفوش كي كلمت عليه وقتها
1: حبيت زعما انت مديت القيروان
3: نفس الشيء
2: وقتها جرافي خير مني صح
1: لا باش تبدا الامور واضحه انا خاطر نذكروا قاعد
3: في دونك نحكي لك على تجربه تلقى ملاعبيه كي تلعب ماتش واحد اما من بعد كي تقول لهم لاعبي باهي في جريده توزر ولا ملاعبي باهي في مزنون ولا ملاعبي كامله
1: تبعد تقريبا 65 كيلومتر على القيروان
2: على قداش على المهدي قداش على المهدي
1: حتى بعد نقول لكم
3: قعدت في جغرافيا
1: لا هي ما بين هي ما بينت بين بين القيروان وسيدي بوزيد معناتها 50 كيلومتر على سيدي بوزيد 65
3: كيلومتر لكن كي تلقى ملاعبيه بارتو خاطر تو عندنا برشا كونتينرات نجم نجم انت عندك كونتينرات اليوم ايرانيه في بلاصه معينه كسوا ماتور كسوا في بلاصه كي يلقى يبير لوران يكلم عليه. ما انت تستقبل انت كجمعيه عندك الامكانيات باش تستقبل وباش توكل وتشرب وتبيت وتقري. خاطر انت ولد الناس هذاك اللي باش تاخذ وتعطيه ولدك دوزون انت وفي بريود بريبيبير كل شيء راه تبع بعض راه.
1: ايوه هذا
3: في المراهقه.
1: ايوه هذا
3: هذا كله تبع تبع تبع الجامعه تبع الجامعه سي سي ال كي كوموند بلجيكا حتى انسرتها مو حاطه ليني واضحه في كل جمعيه يخدموا نفس الموديل ونلعبوا نفس الطريقه ويخدموا الكاد دي تروا خدموا عليه ويحطوه. انت يا خويا انت كجامعه هك شفت خويا الفوتبول نتاعك ونوصل خويا قيم قيم حط اقعد مع وزاره الشباب والرياضه كيما قال الكنيس يا خويا شنو نجمو نعملوا احنا. صحيح احنا توا كدوله قاعدين نحكي ونحكي وعنا مشاكل ماديه ومشاكل كذا ودوله اون فاز دو ريكونستركسيون لكن كما انت كوزاره الشباب والرياضه يزم عندك دور فاعل في تنميه الرياضه كجامعة تونسية كرة قدم يزم عندك دور فاعل في تنمية الرياضة والتكوين زادة دونك كل شيء يزم تاخذ حقه دونك يتصلح هذا كله تتصلح في البول متاعك وهذا راه مش على ثلاثة سنين ولا أربع سنين يزم عندك رؤية متاع 20 حتى 30
1: باش الخمسة دقائق الأخيرة باش نحاوله لأنه موضوع كبير برشا لموضوع الكرة التونسية باش نحاول نختم بالمباراة اليوم لأنه مباراة اليوم والجولة جديدة خاصة في الجولة الثانية فما العربية السعودية إسبانيا فما الرأس الأخضر لريغوين ذكروا الرأس الأخضر وإسبانيا كانت عادلوا في الجولة الأولى 0-0 كيفاش تشوفوا الزوز مباراة هذم بالنسبة حسب رأيكم في كلمة قبل ما نمشوا للمباراة المتبقي نحكيوا على إيران بلجيكا ومصر نيوزيلندا الجديد.
2: بالنسبة لمقابلة زوز الأولانية نحكيوا على السعودية وإسبانيا إسبانيا مقابلة الأولى كانت بعيدة على المأمول كنا نستناو في إسبانيا إلا من ممكن من أبرز المرشحين للنيل اللقب ولكن رأينا مستوى ضد رأس الأخضر رأينا مستوى متوسط. الفريق صحيح يخلق فرص ولكن ما فهمش تسيمة والحاجة تحس ما فهمش فكر واضح ممكن الغيابات ساهمت بالمردود هذا وأيضا حتى ممكن رأينا الرغبة في اللعب ما كانت كبيرة ممكن فما شوية إرهاق للاعبين. اليوم فرصة للمنتخب الإسباني ما عنده حتى خيار المنتخب الإسباني
3: ديما الدوزيام ماتش يكون خيرا
2: بالضبط
3: كما هولندا بالضبط
2: وخاصة تعادل الأولاني
3: ديما الدوزيام ماتش يكون خيرا
2: دونك نتصور أني باش يكون ماتش اليوم خير وماتش نتصور إسباني باش يكون عنده كلمة الفصل.
1: المباراة الثانية في نفس الإطار الرأس الأخضر لريغوين ذكروا الرأس الأخضر تألق بالخصوص الحارس المرمى منتخب الرأس الأخضر البالغ من العمر 40 سنة اللي لفت الانتباه في المباراة اللي أمام المنتخب الإسباني وحتى على الانستغرام من 50,000 متابع أكثر من 1,000,000 متابع خلال ساعات قليلة باش تعرف أنه القيمة
3: هذه يقول لك مقابلة تبدلك حياتك هذه يقول لك مقابلة تبدلك حياتك. هو بصراحة عملنا ماتش اكسيبسيونيل كسوالي هو وحتى الوقفة مع كونتر إسبانيا ديفنسيفمون خدموا برشا لكن هو زاد الكور خلطت للكاج لكن هو ما خلاش تدخل ماك الاكسبلوان تاع هو
1: عمل كبير احسن كان في المركز الاول
3: 19.7
1: يعني على 10 بالنسبه
3: تقريبا 19 تونتاتيف على الكاج نتاعو معناتها شيفر كبير برشا. اما حتى لوري غوي زاد يزيد كونفيرماسيون خاطر لوري غوي برومي ماتش نتاعها يتسمى بالنسبه لي ديسيبسيون معناتها دونك للزوز الكاب فير بالنسبه لي هي فرصه كأول ظهور معناتها باش تعاود
1: بتتتاجوا في الاخر كل المنتخبات بنقطه واحده
3: بنقطه واحده ولوراغواي زاد كيف زاد كسوا مدربه معناتها اللي هو مدرب مخضرم مدرب عنده سولات وجولات ومعروف معناتها بيرساسي نوك بي برشا بالكره.
1: نفس الشيء بالنسبه للمجموعه الثانيه كل الفرق بنقطه واحده نحكيوا على ايران بلجيكا ومصر نيوزيلندا الجديده في الجوله الاولى كل فرق تعادلت يعني مباريات خاصه ممنوع الهزيمه
2: بالضبط مهمة برشا وجولة هذه باش تحدد ممكن الفرق الأقرب للترشح. بون رينا زوز مقابلات رينا منتخب مصري عمل مقابلة محترمة جدا ضد بلجيكا بالرغم معنا من التغييرات الكبيرة رأو فما رأو مفاجآت كانت في التشكيلة في المنتخب المصري، فما لاعبين معنا كانوا أساسيين معنا بالأمس القريب، نحكيه على تريزيجي، نحكيه على زيزو ما كانوش موجودين أساسيين. تغيير حتى على مستوى الطريقة ممكن قاعد يستغل في عمر مرموش ومحمد صلاح أحسن استغلال، مش قاعد يخلي فيهم يعملوا في مجهود كبير على المستوى الدفاعي، بما أنه يلعب في الأروقة زيكو اللي قاعد يتأخر برشا،
3: إمام عاشور
2: وإمام عاشور بالضبط، زيكو وإمام عاشور معناه كله هما اللي يعملوا في الأدوار الدفاعية أكثر، بينما كل ما تكون الكرة المنتخب المصري يخمن برشا في الترانزيسيون، يخمن برشا في الهجمة السريعة باستغلال التمريرات في العمق وفي ظهر المدافعين عمر مرموش وأيضا صلاح.
3: إن شاء الله يقعد أخيرة بنفس الفورمة بتاع مش بلجيكا،
2: ممتاز. ولكن بالرغم إلا مثلا فما لاعبين مثلا أنا حسب نظري حمدي فتحي قاعد يعمل في مقابلات ممتازة جدا، معناه صحيح مش قاعدين إعلاميا عاطينه حق، ولكن لاعب عنده قيمة مروان عطية كيف كيف. بالنسبة لي المنتخب المصري اليوم المقابلة الحقيقية، خاطر مقابلة بلجيكا كان ممكنش مطالب بالانتصار، اليوم هو مطالب بالانتصار
3: يزمو يربح باش يتعدى،
2: خاطر إذا ما ربحش اليوم مقابلة إيران باش تكون صعيبة برشا مع منتخب ما تنساش نيوزيلندا الجديدة، بصراحة ما كنتش نتصور المستوى متاعها بهذا بالطريقة هذيك،
3: ديسيبليني برشا،
2: ديسيبليني برشا. منتخب معناه كي تشوف انت منتخب حتى عدد السكان متاعه وراه هو بلاد صغيرة برشا،
3: عندهم ثقافة الانتصار هذوك
2: بالضبط، ولكن رينا مستوى كبير برشا، مستوى ما عندهمش نجوم راهو في تلعب دونك. بصراحة رينا منتخب معناها محترم جدا. ايران، ايران ممكن المشاكل، ايران نقولوا شويه تعذبت
1: في 15 ثانيه احسن منتخب الى حد الان
2: شنو ناحيه كره القدم، فما اني ما نجيبش كل واحد، نقول اني فرنسا والارجنتين
1: ناجي،
3: اني عاجبني انجلترا.
1: شكرا لكم، شكرا لكل زملائي اللي يمنوا هذا النقل المباشر، تحيات حسام قدرية، منير بعطي، حكم اسطنبولي. بعد شويه يجيكم علي جلاسي في موجز الساعه الخامسه، الى اللقاء.
4: انفيذر بوفيشا سيدي بوالي على الموجة 104.7 104.7

0: اسمع إذاعة المنستير
1: الخامسة مساء على مجد إذاعة المنستير.
2: إذاعة المنستير صوت الذي يحب كبير.
1: موجز الأخبار. مساء الخير. تم رصد درجة تركيز تلوث كيميائي مرتفع بمياه خليج المنسير تحديدا على مستوى صيادة لم تقصبة المدينة خنيس وصولا إلى منطقة الميناء القديم جنوب مدينة المنسير، وفق ما أكده في تصريح للأخبار منير حسين رئيس فرع المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالمنسير. ومن المنتظر أن تصدر نتائج التحاليل العلمية في غضون أيام لتحديد المكونات الكيميائية والتفاعلات ذات العلاقة، ومنها سيمكن أوليا تحديد مصادر هذا التلوث. شهدت جبال غيلة المتاخمة لمعتمدية تي جلمة والسبالة من ولاية سيد بوزيد حادثة أليمة تمثلت انفجار لغم أرضي أسفر عن إصابة امرأة أصيلة معتمدية السبالة. ووفق المعطيات الأولية فإن المصابة وهي أم لطفلتين في عقدها الخامس من العمر كانت بصدد جمع النباتات بالمنطقة عندما انفجر اللغم ما تسبب لها في إصابات بليغة على مستوى الساقين واستدعى نقلها إلى المستشفى الجامعي بسيد بوزيد حيث تخضع لتدخل جراحي. يتوجه أكثر من 62 ألف تلميذ وتلميذة انطلاقا من يوم غد الاثنين وعلى امتداد 3 أيام إلى مراكز الامتحانات لاجتياز مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية سيزيام، وذلك بنسبة 29% من إجمالي التلاميذ المرسمين بالسنة السادسة من التعليم الأساسي. وسيتنافس المترشحون على 3058 مقعدا في المدارس الإعدادية النموذجية وفق ما أعلنه المدير العام للامتحانات الوطنية بوزارة التربية محمد الميلي. أطلق مشروع جرينوفي دعوته الثالثة لإبداء الاهتمام ببرنامج جرين أسيست في إطار مبادرته الخاصة بالقسائم الخضراء والتي تهدف إلى دعم المؤسسات التونسية في مسيرتها نحو التحول البيئي. وقال الخبير في التمويل ببرامج جرينوفي يوسف الشاوش أن البرنامج يستهدف المؤسسات الصغرى والمتوسطة في قطاعات كالصناعات الميكانيكية والغذائية والفلاحة والفندقة والحرفيين. وأضاف الشاوش في تصريح للإذاعة الوطنية أن هذا البرنامج يعنى بثلاث مجالات هي التصرف في النفايات وإدارة الطاقة والإدارة المستدامة للمياه، لافتا إلى أن المؤسسة تتولى تحديد أولوياتها. شرعت فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائية وما يعرف باسم الشرطة الجبائية منذ بداية السنة الجارية في مباشرة تحقيقات في شبهات تلاعب بالأسعار في قطاع إنتاج الملح وسط توقعات بخسائر بملايين اليوروهات لتونس حسب ما جاء في تحقيق لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. وتندرج هذه الأعمال في إطار سلسلة التحريات الجارية حول حوكمة الثروات الطبيعية الوطنية وفي مقدمتها قطاع البترول والملح. موعدكم مع نشرة مفصلة للأنباء تمام الساعة 6 مساء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn.
2: إذاعة المنستير.
3: من خارطة وطن إلى عين على الجهات، من خارج النص إلى تحت المجهر، في بوابير نكتشف الجديد، ومع أسماء ومسميات نعرف من يصنع الفرق. كل هذا وأكثر في برنامجكم اليومي بالتوقيت المحلي من الاثنين إلى الخميس من الخامسة إلى السابعة مساء. بالتوقيت المحلي حيث الأحداث تروى والتفاصيل تحكى.
4: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. تاريخ كأس العالم مع حكيم.
5: مرحبا بكم. اليوم نعيش مع مونديال 2018 في روسيا. نسخة مليانة مفاجآت، نجوم صاعدين وتألق فرنسي كبير. المونديال هذا كان الأول في تاريخ روسيا من 14 جوان حتى 15 جويلية 2018، وجاب مشاركة 32 منتخب وسط حضور جماهيري قوي المنتخبات الكبرى فرنسا، البرازيل، ألمانيا، إسبانيا، الأرجنتين، إنجلترا وبلجيكا. لكن اللي ميز النسخة هذه فعلا هو الحضور العربي القوي. أول مرة في التاريخ تشارك 4 منتخبات عربية: تونس، مصر، السعودية والمغرب. ورغم الأداء المشرف في بعض المباريات، الكل خرجوا من الدور الأول. أكبر صدمات البطولة ألمانيا، حاملة اللقب، خرجت من دور المجموعات لأول مرة في تاريخها، في استمرار لقاعدة سقوط البطل في النسخة الأخيرة. في المقابل كرواتيا صنعت التاريخ، مشيت حتى للنهائي لأول مرة بعد مشوار قوي وإقصاء إنجلترا في نصف النهائي بعد الوقت الإضافي. فرنسا كانت تمشي بثبات، بدأت بفوز مثير على الأرجنتين 4-3، ثم تجاوزت الأوروغواي وبعدها بلجيكا في نصف النهائي. وصلنا للدور النهائي، فرنسا ضد كرواتيا. المباراة كانت مليانة أهداف وإثارة، فرنسا تتقدم، كرواتيا تعدل، بعدها بوغبا ومبابي حسموا المباراة. النتيجة 4-2، وفرنسا التوج بكأس العالم المرة الثانية في تاريخها. وهيك كان مونديال 2018، بطولة مفاجآت صعود فرنسا وتألق العرب حضورا وأداء. نسخة دخلت التاريخ كواحدة من أكثر مونديالات توازنا وإثارة. نتلقاه في مونديال 2022. إلى اللقاء.
6: دقيقة مونديال.

0: ترافقكم فيها نجوى المهري.
1: محطة.
2: مستمعينا في كل مكان، مساء الخير، مساء النور، مساء الفل والياسمين. نرحب بكم من جديد في برنامج محطة في مسيرتي مبدع، الذي يواصل معكم الرحلة مع رموز الفن والقامات الفنية إن كان في تونس أو في الوطن العربي. محطة يواصل معكم المشوار في برمجة صيفية وفي موعد جديد. أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا. ضيفتنا هذا المساء هي رمز من رموز زمن الفن الجميل. هي الفنانة، هي الإنسانة،
3: هي المبدعة، هي العاشقة للمسرح، هي الجميلة المصرية الفنانة القديرة وفاء الحكيم.

0: إشهار
1: جول جمالتا كبيرة بالخفاء.
2: 90 دقيقة قرحة، 90 دقيقة فرحة، والمرة هذه مع النسور لآخر لحظة. المنتخب مشجعين وبفي بربي طائرين. مالا ضمن على الفرجة في المونديال بتخيو دي بي، وعدي الابونمون تاعك على bi.net.n
3: bi.net.n
2: ولا كلمنا على 71 100 440.
4: بي، الانترنت معنا خير.
5: محطات من مسيرة مبدع.
6: مرحبا بك وفاء، اهلا وسهلا بك.
7: اهلا بيكي ومرسي على المقدمة الجميلة جدا جدا دي.
6: وفاء طبعا، وشاءت الأقدار وشاء الحظ طبعا والصدفة أنه نتقابل في المغرب، وأنا سعيدة جدا بهذا اللقاء. وهذا اللقاء يظهر لي بعد سنوات غياب. لو نتفكر وقتاش كنت في تونس الساعة؟
7: أيوة، كنا تقريبا 2014. كنا في قرطاج، مهرجان قرطاج.
6: نعم.
7: واتقابلنا سوا، وكان تكريم للسيدة الكبيرة سميحة أيوب في الهيئة العربية للمسرح. لكن النهاردة احنا بنتقابل وبنقول لها الله يرحمك، نورتي كل الأماكن. نعم. الله يرحمك بفنك وعلمك وثقافتك وإنسانيتك.
6: نعم. وفاء الحكيم طبعا كما قلنا عندها جمهور كبير في تونس، جمهورها يعني تعود بها أمام الشاشة الكبرى، من السينما إلى العديد من المحطات يعني في مسيرة

0: مسيرتك الفنية، لكن المسيرة الأكبر والمسيرة اللي نصورها القريبة على قلبك هو المسرح، هو عشقك إلى المسرح ودخول هذا المجال. خلينا فقط حابين نبدأ بالبدايات، الساعة غرامك بالفن، بداياتك، حبك كما قلنا للفن، وأيضا باش نشوفوا محطة اللي هي المحطة تجربتك في تونس خاصة.
1: يا ده احنا هنرجع لبعيد قوي
0: والله. يعني مش كبيرة طبعا، مش كبيرة يعني.
1: بس هي بدأت من المدرسة طبعا. لا. وانا هنا بأثمن جدا جدا المسرح المدرسي. لا. لانه هو البذرة الحقيقية لتكوين الشخصية عموما. مش بس ان انت تكوني تتعاملي بانك واثقة من نفسك، يعني يدعم الثقة بالنفس، مش بس انك تكوني تعرفي خطابة، مش بس انك تكوني تعرفي تكتبي وتلقي للناس ما اردتي من احاسيس ومشاعر، هو كمان تفاعل اجتماعي عالي جدا جدا، لاني انت في النهاية من وانت صغيرة اتعودتي انك تعبري عن نفسك وعن الاخرين. هنا تجربة ملهاش حدود يعني. وبعدين ندخل بقى على الثانوية ثم الجامعة والمسرح الجامعي المهم جدا جدا، أول جدا كتير. وبعدين وأنا في المسرح الجامعي احترفت التمثيل. في الحقيقة احترفت التمثيل من قبل ما أدخل أكاديمية الفنون، معهد العالي للفنون المسرحية. وبعدين حبيت أعضد الموهبة اللي يعني اعترف بيها كسينما وكتلفزيون وكمسرح، بس أنا كنت عايزة أكون خريجة قناة مهمة وهي أكاديمية الفنون والمعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج. وبالفعل أخذت بكالوريوس، وبعدين كمان أخذت تمهيدي ماجستير، وبعدين سافرت عملت دبلومة الفنان أو الممثل في أطر العمل غير التقليدية من باريس.
0: نعم، خلينا نرجع شوية إلى تجربتك مع المسرح الجامعي، وهذه الوقفة مهمة جدا جدا بالنسبة خاصة للمغرومين وعشاق المسرح واللي عنده هاجس المسرح فقط لكن ما عندوش الإصرار أو العزيمة أنه يدخل غمار تجربة المسرح. فلو كان نقف عند هذه الفترة، يعني
1: هو في الحقيقة المسرح كان بالنسبة لي بالنسبة للجامعة يعني هو خطوة مهمة جدا جدا، لأني بلورت كل شحذ الهمم الخاصة بالأدب وحب الشعر وإلقاء الشعر وإقامة الندوات. فكان يعني شافني الأستاذ أحمد عبد العزيز الفنان وطلبني أن أنا أكون بطلة عمل، قبليها الأستاذ أنور عبد المغيث وهو كان زميل لينا على فكرة، واشتركت مع الفنانة عبلة كامل والأستاذ أحمد كمال وأحمد مختار الزميل العزيز والإعلامي المهم. وكانت تجربة ثرية جدا لأني أنا دخلت في حضنهم وهم كانوا تقريبا في سنة ثالثة وسنة رابعة. لا. تجربتهم المسرحية كانت كبيرة وأنا كنت في وسطيهم، أكيد أكيد استفدت من ده كله. وبعدين هو ده اللي خلاني أحب أن أنا أكمل بقى وأدخل، يعني أخدت ليسانس فلسفة أداب وبعدين دخلت فورا على الفنون المسرحية. الاثنين يعتبروا مسرح جامعي لأني في النهاية أنت كل امتحاناتك هي مشاريع، المشاريع دي بتقدم على المسرح. فطول الفترة دي وأنا بقدم وبشحذ هممي علشان أنزل للسوق المصرية الشرسة جدا طبعا، لأني منافسة عظيمة السوق المصرية. أنزل سينما وتلفزيون ومسرح، وأنا أعتقد أن أنا قعدت حوالي 7 سنين من عمري بشتغل متني وسواري يومياً مسرح، وبصور الصبح وبصور
0: يعني
1: الليل،
0: يعني صباحا مساء ويوم الأحد.
1: فتجربة عظيمة يعني من حقك فيها أن أنت تجربي تغلطي تعملي كل حاجة. غير مسموح بعد الاحتراف أنك يعني يحصل تقعي. لا مش مسموح، طول ما انتي بتدرسي طول ما انتي هاوية اعملي اللي في مزاجك. نعم. اول ما بقيتي محترفة لا ركزي كويس قوي بقى.
0: نعم، انا نحس وفاء الحكيم عندها اصرار، عندها اهداف مش هدف واحد، عندها القدرة على التحمل والمواصلة وتحقيق الذات وتحقيق يعني اللي بعده، دايما اللي بعده. طاقة كبيرة جداً للوصول بدون حدود. أنا الحسة بدون حدود، هل هذا صحيح يعني؟
1: بصي يا نجوى، هو أنا مؤمنة جدا جدا بأن البني آدم خلق لكي يعمر الأرض بما لدي من علم، وما من علي الله من معرفة. كمان لما يكون ربنا من علينا بأننا نبقى موجودين في عيون الناس بشكل مستمر، لازم ندور على إيه اللي محتاجينه، إيه اللي بيحبوه، إيه اللي ممكن يسعدهم، وإيه اللي ممكن يطور منهم، وإيه اللي ممكن يحل مشاكلهم عن طريق الفن. فبالتالي أنا يعني شبعت بدري قوي أني أكون نجمة. أول ما اشتغلت مع نور الشريف، بطولة. أول ما اشتغلت مع أحمد عبد العزيز، مع حفظ الألقاب ليهم الأساتذة الكبار، بطولة. أول ما اشتغلت مع الأستاذة الكبيرة سميحة أيوب، الأستاذة الكبيرة سناء جميل، اللي اختارتني أن أنا أحترف مسرحية سناء جميل مع الأستاذ سمير العصفوري. يعني عارفة شبهت أن أنا كنت مع أول دور قدام الأستاذ محمود ياسين بطلة، وكنت لأني يعني كنت شريرة في المسلسل، فبدأ الجمهور يمشي ورايا يضربني بالطوب لأني قد كده الدور نجح والناس صدقوا أن أنا هذه الشريرة. فبعدها حسيت أن بقى مطلوب مني مسؤولية، تحمل مسؤولية أخرى، وهي أني أقدم ما هو جيد وما هو يبحث عنه الجمهور، وما يوافق بقى مبادئي وأخلاقي وكده. طب هنقول هو الفن مبادئ وأخلاقه، بس الأساس هو المتعة. بتقدمي كل حاجة بس في قالب ممتع، في قالب فني الناس تبقى متشوقة تشوف النهاية وتدور على الأسئلة. ولذلك لما أنا انتميت على طول الفرقة القومية للعروض التجريبية، فمسكت العصاية من النص، قومي يعني يمثل مصر وأيضا هو تجريبي. لأني زي ما أنت بتقولي كده، أنا ما بحبش أكون في الفاترينة، ما بحبش استنى الدور. انا احب ان انا
0: اتكافر واتكابد وتعافر
1: واخلي الكاتب يكتب ونشوف موضوعات وندور وندخل في موضوع ونخرج منه بنتيجه ممكن نكملها في عمل.
0: معنى ما تحبش القوالب الجاهزه؟
1: لا لا لا لا، انما بصي انا احيي جدا جدا النمط الغير كامل، لانه هيكمل. ويعني مش السعي ان انت تقدمي التجربه من تكون كامله، هي تكون جريئه، تكون جديده، تكون لمسه، حاجه ان شاء الله تكون في البدايه بس تلمسي بيها زي الصرخه كده. الصرخه احنا شاورنا بس على ان في 7 مليون مواطن من ضعاف السمع والكلام، شاورنا ما حليناش. بعد كده بقى لميناهم وعملنا بيهم ورش وبقى ومثلوا هم بنفسهم واشتغلوا وحطيناهم في يعني هكذا.
0: وفاء الحكيم كل محطه في حياتها يعني عندها اعطتها حقها. كل محطه في حياتك يعني أعطيتها حقها، أعطيتها من روحك، أعطيتها من وقتك، أعطيتها من كل ما فيك، معناها كفنانة وكإنسانة. فمن أبرز المحطات، إحنا ما زلنا مش نحكيه طبعاً على علاقتك بالمسرح، وعلاقتك يعني مش بالمسرح فقط، حتى بالجمعيات، وحتى إنك معناها طورت معناها من المشاريع متاعك يعني. فكل محطة من أبرز المحطات اللي نجم نحكيه عليها واللي تبقى في البال واللي قريبة لوفاء الحكيم يعني.
1: بصي تجربة ان انا كنت مؤمنة جدا، ده يعني فن بس بشكل اخر. انا كنت مؤمنة جدا بان الفن هو قنوات كتيرة، التلفزيون، السينما، المسرح. طيب ازاي نعمل مسرح؟ ازاي يبقى المسرح ده لكل الناس؟ ازاي نوصل للناس بالمسرح ما نستناش ان هم يجوا؟ يعني هي تونس المسافات فيها صغيره، لكن مصر شويه، لما تحبي تروحي اسوان بتاخدي حوالي 19 ساعه بس في القطار. طيب يوصل ازاي الفن لاسوان؟ ففكرت فورا ان انا انزل على المدن الحدوديه واعمل فيها مهرجانات للمسرح. مش بقى اروح بمسرحيتي، لا، ده انا اجيب تونس واجيب العالم كله لبعض المدن. وانا مؤمنه كمان، والله يا نجوى ده بمنتهى الوطنيه يعني، مؤمنه ان السياحه الفرديه جبانه، انما السياحه الجماعيه قوية وبيسندوا بعض. علشان كده فكرت ان ليه ما يكونش عندنا سياحة فنية.
0: نعم.
1: فعملت في أكتر من مكان مهرجان يعني. نعم. أول مهرجان للأطفال كان في المنيا، أول مهرجان للمسرح كان في أسيوط، أنا اللي الحمد لله كنت مديرته.
0: نعم.
1: قدمت كمان أهم تجربة بالنسبة لي هي ملتقى ليالي الشعوب. جبنا كل فنون الأداء. نعم. ولفينا بيها مصر كلها، كانت الرئيس مباشرة هي السيدة سميحة أيوب.
0: نعم.
1: كمان عملنا بقى مهرجان المسرح شبابي. مسرح مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، ده تجربة مهمة جدا في حياتي. بس أنا كل التجربة بقول ما تزيدش عن 3 سنوات وأمشي
0: وتجدد يعني،
1: ونشوف حاجة تانية،
0: حاجة جديدة.
1: بحط الهيكلة وبتفق أنا وجروب العمل المهم، مثلا مهرجان شرم الشيخ الدولي المسرح الشبابي، مازن الغرباوي وإنجل بيستاوي هم مكملين، كان في الخطة أن احنا لازم نلف بهذا المهرجان، وبدأوا في هذه الخطة واستمر الحمد لله السنة دي 10 سنين، أنا قعدت معهم 3 سنين.
0: نعم.
1: وهكذا يبقى في اكيد هتعرفي ان انا يبقى عندي مشروع تاني فورا.
0: نعم.
1: مش هقولك عليه بقى لما تساليني.
0: طبعا مش نسالك على المشاريع متاعك القادمه والمشاريع اللي بعد 3 سنوات، يعني 3 سنوات والمرحله اللي بعدها، يعني فما مراحل يعني في حياتك وفي مسيرتك الفنيه وفاء الحكيم، الى جانب انك يعني انت طلعت مع الكبار
1: الحمد لله،
0: انت مع النجوم، والحقيقه نتصور انك محظوظه وكان
1: جداً.
0: عندك حظ كبير برشا
1: جدا جدا. نعم. أنا اخترت للأدوار المهمة.
0: نعم.
1: اخترت، لم أختار إلا بعد ما اتعرفت.
0: نعم.
1: يعني
0: وشنو السر يعني في هذا الاختيار؟
1: شوفي يعني لا أنكر إن أنا كنت مجتهدة جدا.
0: نعم.
1: والحاجة الثانية إني وشي مصري عربي قوي.
0: نعم.
1: فدي منة من ربنا، لدرجة إن أنا لما أحكي لك حدوتة كده صغننة.
0: طبعا.
1: لما جيت أعمل الصرخة.
0: نعم.
1: كنت قبلها عملت الهجامة.
0: نعم.
1: بطولة ليلى علوي وهشام سليم الله يرحمه حسن حسني طبعا حسن. العظيم. فأنا كنت زهقت من شعري اللون الأسود اللي كان الأستاذ نور قال لي لازم تعمليه في زمن حاتم زهران. فروحت فورا، رحت ساب أول ما خلصت الفيلم جري رحت صبغة أصفر. جيت أعمل بقى الصرخة مع أستاذ نور الشريف.
0: نعم.
1: قال لي وفاء انت بقيتي اي حد غير انك وفاء الحكيم. وحكم علي قال لي علشان تاخدي الدور تصبغي شعرك بصبغه حجر سودا. صبغه حجر دي يعني اسود بعد كشف
0: يعني.
1: فعايزه اقول لك ان انا وشي يعني تميز بانه مصري.
0: نعم.
1: عربي.
0: عربي.
1: جد. صوتي فيه نبرة مثقف صادق.
0: نعم.
1: فدات مؤهلات مع الطول بقى، مع مش هقول جميله، ها مش هقول انا هسيب كنت تقولوا جد.
0: لا الصدق هذا الصدق اللي يوصل من القلب الى القلب في كل عمل تشارك فيه او تخرج به لجمهورك، الى جانب الصدق هي الطيبه الحنية من الوسط يعني المصري اللي معودنا به الحقيقة. فأنا حبيت نقول إنه المرحلة اللي انت عشت فيها أكيد خرجت بها من العديد من التجارب، العديد من التوصيات، العديد من معناها نجم نقول احنا نضج او النضج.
1: شوفي الفن من غير الناس ومن غير ما يوصل لمشكلاتهم.
0: نعم.
1: يبقى نشرة أخبار بالية.
0: صح.
1: الفن من غير فنان صادق ومصدق تجربته يصبح مسخ.
0: نعم.
1: حاجة تتفرج عليها وتنسيها وانت ماشية.
0: نعم.
1: الفن من غير التفاعل الاجتماعي، يعني أسيب لك سؤال تجاوبي عليه، أجرك في الكلام، أفتح لك موضوعات تفكري،
0: صح،
1: أخدك معايا ترقصي على المسرح ولا تمثلي ولا ننزل نعمل ده لو كان مسرح أو إذا كان تلفزيون، فأنا أفتح لك مشكلات تبصي عليها. من غير ده القوالب الجاهزة المقدمة دي ملهاش لازمة، بتتنسي أول ما بتقومي.
0: نعم.
1: اتعلمت من الأوروبيين أني لازم في فترة من فترات عمر البني آدم المتفرج يسعى ليه، فسحبت نفسي من التلفزيون وفضلت أستنى السينما علشان تيجي وتقطعي تذكرتك وتلبسي أو المسرح علشان تجيبي أسرتك برضو وتجهزي وتلبسي وتيجي تتفرجي علي. فسحبت نفسي من التلفزيون علشان ودي كانت وصية نور الشريف الله يرحمه إن الفنان لازم يكون عزيز. فأنا عملت مسلسلات مهمة قوي وبتتعاد كتير، فأنا ما غبتش عن الناس على مستوى الفيديو أو التلفزيون يعني، لكن حرصت على أني الناس عايزة تشوفني في الجديد ييجوا يشوفوا بقى ودارة الأيام، ييجوا يشوفوا ليلي الجنوب، ييجوا يشوفوا الثامنة مساء، ييجوا يشوفوا فيلم زي ريبورتاج أو فيلم زي مصرية يعني. والقيمة هنا مش إنه بيدفع تذكرة، لا هو القيمة إنه هو بيسعى ويلبس ويروح عشان يشوف حاجة. وما كنتش حابة قوي دايما إن أنا أبقى موجودة في بيتك وأنتي بتطبخي وتغسلي وتروحي تبصي عليا وبعدين مش عايزيني تدوري لا لا يعني
0: لازم
1: من وأنا صغيرة
0: لازم تشدك يعني تشدك إلى
1: المكانش
0: تبقى أمام الشاشة
1: المكانش مشهد يسحب من طاقتك ويديكي حاجة إيجابية بقول لهم ما تشيلوا المشهد ده والله ما هقدم فيه حاجة.
2: محطات من مسيرة مبدع،
3: وجودنا نضيئه فنا أينما حللنا، نقطة فقطرة فلحظة فبدايات.
0: يعني وفاء الحكيم تعرف شنو تعمل، احنا نقوله بالتونسي يعني
1: بحاول

0: محطات من مسيرة مبدع.
1: التجربة مع التلفزيون طبعا ماذا أضافت وفاء الحكيم كفنانة وكإنسانة؟
2: شوفي أنا يعني تعداد الوسائط لأن أنت بتصوري في التلفزيون بكذا كاميرا فتعداد الوسائط ده خلاني أبقى حريصة قوي لأن المسرح حر يعني إحنا بنعمل بالتفصيلة الصغيرة لكن في النهاية أنا حرة أنا أبص فين مثلا يعني وأنا بتكلم يعني ما كانش بتكلم عن حاجة بعينها أنا كده فأنا ممكن وأنا بقول الجملة النهاردة يعني في حرية شوية للممثل يعني لكن التلفزيون علمني أن كل نظرة بأهمية بهدف ولا يجب ان انا ابدلها بحاجه تانية والسينما كذلك الشوت هو شوت وكمان ان انت تكوني عندك جاهزيه انك تاخدي المشهد على بعضه ده سبقني فيها المسرح هو اللي بيدربنا ان احنا ناخد الدور على بعضه لكن كمان ان يبقى انت والاخرين بتجهزوا بشكل سريع يلا هناخد مشهد 13 ويكون ده في اخر العمل وهكذا بقى فدي حرفيات يعني مختلفه السينما علمتني ازاي احاول ان انا اكون جاهزه اني اكون بلمع لان السينما ما بتحبش الانصاف فازاي ان انت تكوني لامعه على طول ازاي تبقي جاهزه
1: يا لامعه يا مش لامعه
2: ما فيهاش
1: بيه قلت انه المسرح هو اللي ساهم في تكوينك يعني هل هذا صحيح
2: طبعا لاني دراستي دراسه مسرحيه في فنون مسرحيه دراستي من البدايه حبي وعشقي للفن ارتبط بالمسرح والكلمه مخرجين التلفزيون كانوا اساسا اللي اشتغلت معهم في الاول كانوا اساسا هم مخرجين مسرحيين خريجين الاكاديميه فكنت لأ يعني أن أنت تمسكي الدور المسرح يا نجوى بيخلينا نمسك الشخصية تاريخها كله بيتشوفيه قدام عينك على المسرح وما خلف ده أنت اللي مجهزة في خيالك فلما يكون ده بيختصر في مشاهد أو مشهد أو لقطة تقدري يبقى أنت معاكي القماشة الكبيرة اللي اتعلمتي بيها في المسرح تقدري في السينما تقدميها في إيه شط صغير المسرح علمني إزاي أبقى أحضن الناس إزاي يبقى عيني واخدة كل الناس وأنا مش شايفاه لأن الإضاءة بتبقى في عينينا بس أنا عارفة وحاسة بنفسهم فالكاميرا بتعوضني أبقى شايفة أن أنا كل الناس دي قاعدة كل واحد في بيته شايفني لأني وقفت قدام المسرح وشفتهم وسمعت نفسهم
1: وفاء الحكيم طبعا كنت تحكي على المسرح وشنو أضاف لك المسرح وساهم معناه في تكوين شخصيتك وخاصة ما نعرفش ساهم زادة في لأنه يخلق منك إنسانة أخرى المسرح أيضا يخلي المسرح الإنسان يتصالح مع نفسه يتصالح مع الآخر ولطالما كنت متصالحة أيضا فمتى وفاء الحكيم لا تصالح ولو منحوك الذهب
2: أكون صادقة معاكي أعداء الوطن في الداخل وفي الخارج يعني من الداخل ومن الخارج ما عرفش صالحهم ما عرفش أعداء الفن لأن إحنا مر علينا وقت كانوا عايزين يقفلوا الأوبرا كانوا عايزين أنا شخصين اتضربت بالنار مرتين أنا شخصين اتضرب عليا نار مرتين مرة فيهم في مسرحي وأنا واقفة على خشبة المسرح في كوميديا الأحزان فأنا لن أسامحهم لن أسامحهم وهذا الفكر لا يسامح أنا ضد التصالحات أنا مع اللي عمل إجرام لازم يحاسب عليه علشان يبقى فيه شفافية في المجتمع اللي ضرني بقى أنا أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد لكن في ناس والله يا نجوى حاولت كتير ان انا انسى اساءتهم، حاولت ان انا اسامح بقى اللي يعني حاجات سواء كانت شخصيه او كانت في العمل، مش عارفه يا نجوى سامح اعمل ايه، مش عايزه اتجمل قدام الكاميرا بتاعتك واقول لك ان انا عرفت اسامح، لا لا لا لا ما عرفتش. وبعدين هو انا برج الاسد،
1: مشروع هذا مشروع يعني
2: انا برج الاسد، فالاسد يتحمل يتحمل بس يدور وشه قال انا ماشي، انا بقى ما عدتش شايفاهم بس ما يقدروش يخشوا في حياتي تاني.
1: نعم به احنا توا ما بين وفاء الحكيم الفنانة ووفاء الحكيم الإنسانة، فيها رابط قوي برشا اللي هو رابط حب كبير، حب للحياة، حب للعمل، حب لأنه أخذت منهجية أخرى في حياتها، أنه تدخل إلى غمار المسرح وتوظف المسرح كما قلت في عديد المشاريع. فحبيت أنا أقول علاقتك بتونس الساعة نصور علاقة كبيرة برشا كما قلنا، نرجع إلى سنة 2014 ولا حتى قبل وبعد زيادة، يعني عندك العديد من المحطات في تونس، لو كان نحكي عليها شوية بتبيع في علاقتك مع تونس وجمهورها.
2: شوفي تونس دي ليها بقى حتة كده حتة كده في القلب كده ليه بقى يا ستي؟ أولا أول عريس تقدم لي في حياتي
1: تونسي
2: وكان اسمه جمال
1: الله،
2: وكان ابن دبلوماسي وتقابلنا في ليبيا وانا لسه بتهيالي كنت في اولى اعدادي تانية اعدادي فايه ارتبطت قوي، ايه ده ايه العالم ده مين دول وبعدين سافرت وانا صغيره جدا جدا، كانت منحه كده من المدرسه سافرت تونس وانا صغيره، كنت حبه جدا جدا البلد وكده، بس ما كنتش واعيه بالقدر الكافي. اول فرصه ليا جاتني اني اسافر في اول عمل للاطفال في اول دوره للاطفال في مهرجان قرطاج، فورا
1: يلا خد
2: جاري، كان اسمها سفروطة في الغاب.
1: أيه؟
2: وتقولي يا نجوى ان دي كانت مفتاح الحياة بالنسبة لي.
1: نعم
2: حقيقي.
1: نعم
2: تصوري بقى لاني الدورة دي عرفتني بكل المسرحيين في الوطن العربي.
1: نعم
2: وبدأت، انا مش هقول لك كم سنه لاني ده مشوار كبير، بس انتوا اكيد هتدعبسوا وتشوفوا اول دوره للاطفال.
1: نعم لا لسه
2: مهرجان
1: ما شاء الله عليك يعني اي
2: وقلت بطله المسرحيه، وحصل ارتباط بيني وبين الاطفال التوانسه لانهم اجبرونا جميعا
1: نعم
2: على اننا ننتبه في عقليات موجوده في الصاله مختلفه. ابو رفضوا أن تستمر المسرحية زي ما المؤلف كاتب وزي ما المخرج كاتب والاتنين كانوا معي.
1: نعم
2: وبدأت أنا كممثلة بقى مارست سطوة الفنان على المسرح، وقلت لهم عايزين النهاية ازاي، قالوا لي عايزين كذا، قلت له اطلعوا عملوها واندمج الطفل المشاهد مع المسرح من خلال الماسكات اللي احنا كنا لابسينها، وكانت تجربة مختلفة. وانا افتكر كويس قوي ان باب المسرح اتهد لانهم عايزين يعملوا عرض تاني، عملنا عرض تاني وعملنا عرض تالت، ورجعت من قرطاج وانا منتشية جدا.
1: نعم.
2: يربطني بهذا ان بعد ما ثورة الربيع العربي انا رحت بقى عملت مسرحية قلت فيها ان الولاد اللي كانوا بيدبدبوا في الارض دول وانا بقدم سفروطة ورفضوا نهاية سفروطة انها تتاكل من الاسود، هم دول اللي قاموا بالثورة وحاولوا ان هم ياخدوا حقهم. هم الزمن ده 20 سنة 25 سنة كان فرق، قلت هم الولاد دول التوانسة دول هم اللي عملوا هذه الثورة. كانوا بديين بأنهم تمردوا، وده المسرح، تمردوا على ما قدم على خشبة المسرح، عرفوا لما اديناهم فرصة عرفوا يتمردوا على أن متاخد حقهم وخدوا حقهم. وعملت عرض في ملتقى المبدعات العرب بطفل تونسي، وعملت عرض حكي عن تجربتي دي مع، وقلت لهم هو ده نهاية حلقة الحكي يعني.
1: نعم.
2: قلت لهم هو ده اللي هيجي عليه بكرة قوي قوي قوي قوي. نعم. ويعرف يحافظ على الحقوق.
0: محطات من مسيرة مبدع.

0: تاني.
1: محطات من مسيرة مبدع.
0: مين الأسماء اللي تعاملت معها في تونس على المستوى في المستوى المسرحي يعني؟
2: شوفي محمد العتاري فنان جميل جدا جدا، وبعدين بيفكر في ذوي الاحتياجات الخاصة اللي هو يعني همنا أنا وهو. وهو شرفني لما كنت مديرة المسرح الشمس، أنا أسست مسرح الشمس في مصر ومستمرة طبعا لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة، فهو جه عمل تجربة عظيمة بورشة وعرض مسرحي اسمه ويبقى الأمر معلقا مع سمو بكم وبعض الأعقاد الأخرى. فأنا وتجربتي معاه من خلال أنه هو كان مدير لمهرجان حمامات سوسة، فأنا سافرت أكتر من 8 دورات يا إما بعرض يا إما لجنة التحكيم، وبضيوف مهمة حسن حسني سميحة أيوب كلهم قامات مهمة جدا سافرت بيهم، محمود قبيل يعني كنت دايما بحب قوي المهرجان ده. و لقاء المبدعات العرب طبعا بالنسبة لي كان هايل جدا. عايزة أقول لك مش فاكرة
0: يعني
2: قوي
0: من الذاكرة، لو كان فاكروا شوية في الذاكرة كما قلنا ونرجعوا بالذاكرة وده كل توثيق للذاكرة.
2: كارتوش تاني بقى بليل الجنوب.
0: ليل الجنوب
2: مسرحية ليل الجنوب كممثلة يعني
0: كممثلة. احنا ديما نرجع كما قلنا بالذاكرة باش نوثقوا معناها اللحظات الجميلة ونوثقوا معناها هال
2: قلتيلي عدد من الفنانين التوانسة. طبعا فنون تشكيلية بهيفاء تنكوتي، الأستاذ محمد مديوني، الأستاذ المدني، الأستاذ
0: عز الدين المدني،
2: سيرين الجميلة،
0: سيرين جنون
2: الأب والرائد الكبير عز الدين جنون،
0: إذا الله يرحمه يعني
2: الله يرحمه. ده فرق معايا كتير، أنا شخصيا ما كنتش بفوت له مسرحية، أنا كنت بقطع تذاكر مخصوص وأجي عشان أتفرج على عرض عروضه يعني. لا كتير، عبد الكريم برشيد الأستاذ العظيم عبد الكريم برشيد، وأنا أنتجت له عمل لما كنت أيضا مديرة المسرح، أنتجت له عمل وتقابلنا هنا في أكتر من مهرجان يعني. الوهابي
0: لوهابي حمادي لوهابي
2: حافظ خليفة. ايه ده انا لسه حافظ كتير قوي ولسه بقى بتخلينيش لحسن انسى ناس.
0: من اجمل الذكريات اللي جمعتك في تونس معناها، من اجمل اللحظات اللي لا تنسى واللي بقات في مخيلتك، ولما تجي سيرة تونس تتفكر يعني من اجمل اللحظات.
2: شوفي انا عربت كده في كل شوارع وكل زنجات وكل
0: الزنجة
2: وإشي قفصة بقى وإشي
0: سوسة.
2: فأنا كل مكان في تونس أنا ليا في ذكرى. لا لا لا لا بصي أنا قلتلك يعني هي كانت مفتاح لحياتي ما اللي استمرت بعدها 25 سنة.
0: معنى كنت بشكون كنتنا ده وفاء الحكيم قالت الحياة من شباك المسرح مختلفة تماما، كيف ذلك؟
2: شوف يا ستي ان انت تطلي طلة بحاجة جديدة وتبصي على الناس وهم بيبتسموا لك او يسقفوا لك او كده، ثقة ما بعدها ثقة، حب ما بعده حب. ان انت تروح لهم وتنكشيهم وتخليهم يعيطوا ويضحكوا وهم قاعدين على خشبة المسرح ويقفوا بالخمس دقايق يسقفوا بعد كل عرض زي ما حصل مثلا في الإمارات في افتتاح مهرجان المونودراما بالفجيرة، الناس وقفت خمس دقايق من كل الجنسيات، يبقى أنا عرفت أبص عليهم كويس وعرفت أطل طلة من شباك المسرح. شباك المسرح برضو لما تفتحيه عليكي قد كده بيديكي طاقة، بيديكي أمل، بيديكي أن يقولك إن أنا لسه محتاجك، انت لسه قدامك كتير، يلا خسي عشان ترقصي، يلا تدربي علشان صوتك، يلا اعرفي تحبي علشان لما تقنيلي الحب نقيليه صح. الفن كله بس عايزه اقولك النفس ده اللي بين الممثل وبين الجمهور لا مسرح.
0: جمال الروح، كيفاش تحافظ على جمال روحك وفاء الحكيم؟
2: طبعا ميرسي
0: طب تطعيم رهوة.
2: مرسي بجد، مرسي لللفتة دي، ومرسي ان انا وصل لك ان في جمال الروح. بنقي نفسي والله حقيقي من اي ولا ضغينة ولا حسد ولا بص مين معاه ايه ولا ما معهوش ايه، ولا انزل في مجتمعات احس ان انا ممكن يبقى يجروني النميمة معينة، ولا عيني تتعود على القبح أو الحاجة اللي مش نظيفة، وحالات دايما بخش حالات تطهير.
0: نعم.
2: بالسبحة، بالصلاة، بسماع الموسيقى الحلوة، بقعدة صحاب حلوين زي كده.
0: شكرا.
2: بحاول ان الناس اقول الحقيقة في وشهم.
0: نعم. بلا مجاملة
2: اضحك، بحاول اضحك وضحكهم.
0: لا.
2: حتى لو انا عايزه اقول لك اسكتي مش انا كنت تعبانه، بس الحمد لله دلوقتي بقت زي الفل، يعني عارفه الحاله دي.
0: لا.
2: انك ما تنقليش، لاني لما بتكتر الزعل بتزعلي، فمن ليه دي مش ده هم ثانيتين اللي عايشين.
0: هل المسرح كان عنده دور معناها في هذا الكلام كله؟
2: الدخول جوه شخصية غير شخصيتك، وتحاول ان انت تجيبي كل تلففها وتلببها وكده، بيخليكي تنسي مشكلاتك وتخشي في مشكلتها. ولذلك انا هربت من اكتر من مسرحية ان انا اجدد فيها، لاني كنت بدخل فيها قوي، فوالله كنت بخرج. اولا سيبك من اني اجهد،
0: نعم،
2: إنما كنت بتكسر قوي مع الشخصية، مع انكسارتها.
0: نعم. يعني هل صحيح أنه أكيد معناها عندك حالة حب متبادلة معناها مع المسرح؟ يعني أنت حبيت المسرح وهو حبك، هل هذا صحيح؟
2: طبعا.
0: أي.
2: هو حبني. عايز أقولك على حاجة نجوى.
0: أي.
2: أنت عارفة أن أنا عملت مسرحية كانت في أول أعتقد الدورة الثانية أو الثالثة من تجريبي، مهرجان التجريبي.
0: مهرجان التجريبي. نعم.
2: جيت فرج عليا الأستاذ الكبير يوسف شاهين، وكان بيعد لنابليون بونابرت الفيلم، فأخذ اللي معايا على المسرح وما خدنيش، فقالوا له وفاء الحكيم دي بطلة ده، وأنا كنت عاملة حتة الدور يا لهوي. يعني ايه، عنيف قوي حلو قوي، بغني وبرقص فيه وبتنطط وطاقة مش عارف ايه. فقال لهم لا، دي اجلها وادفع تذكره عشان اتفرج عليها، دي ما تنزلش من على خشبة المسرح.
0: الله الله.
2: اياميها انا زعلت، انا بقى عايزة اروح بقى مع يوسف شاهين. فقال لي ما هو يوسف شاهين بيجيلك عشان يتفرج عليك. بس نقطة.
0: ونواصل، مش نرجع للسطر.
2: طبعا نواصل.
1: محطات من مسيرة مبدع.
0: المشاريع القادمة لوفاء،
2: فرقة طاقة حب واخدة مني كتير، اللي هي الفرقة أول فرقة قطاع خاص لذوي الاحتياجات الخاصة.
0: نعم.
2: واخدة من وقتي كتير، وبدرب سواء كان يعني أنا مؤمنة بإني لو واحد تعبان ومجهد هيبقى حواليه 10 على الأقل.
0: نعم.
2: تعبانين وعيانين وكده. فأنا طب أنا لو في إيدي إن أنا أحاول أحسن من هذا الواحد، يبقى أنا أحسن من 10 حواليه.
0: نعم.
2: فما بالك بقى لما أكون فرقة فيها 1500 واحد. فأنا شايفة إن أنا ده حاجة مهمة بالفن طبعا. فأنا بشتغل للإصلاحيات وبشتغل ذوي الاحتياجات الخاصة، بنمي قدراتهم بالفن، بإعادة تأهيل، بشحذ كل يعني لا أنا مسافرة أخذ دبلومة مثلا علشان قدر على كادر آخر يقدر يتعامل بشكل مختلف كمان أقوى. أنا اخترت على مستوى السيدات إفريقيا من السيدات الملهمات، فعايز أحافظ على أني لأني عملت.
0: أنت عضوة، يعني عضوة في المجلس القومي للمرأة.
2: عضوة في طبعا.
0: نعم. أنا ما سألتكش على فنك والموسيقى وماذا تسمعين لما تكون وحدك، يعني في خلوتك، يعني شو تسمع؟
2: أعشق أم كلثوم.
0: هاي
2: الموسيقى الكلاسيك. عبد الوهاب وبليغ وكمال الطويل وعلي يعني علي اسماعيل، يعني بصي سيد درويش.
0: نعم.
2: انت عارفه ان انا حفظت الولاد عندنا. نعم. في فرقه طاقه حب والشمس. كل أعمال سيد درويش غنى.
0: الله.
2: بالنوتة على فكرة.
0: بالنوتة.
2: بالنوتة.
0: الله.
2: وسافرنا بالعمل ده لأكتر من مكان. سافرنا كل محافظات مصر وخارج مصر كمان. فأنا سيد درويش. يعني لا بسمع موسيقى كتير في الحقيقة. فيروز طبعا. طبعا.
0: لو اديناك معتيناك باقه ورد ليش كنت تهديها؟
2: اهديها لكل ام عندها تحدي ضد السرطان. اهديها لكل ام احتملت وشالت ولادها ذوي الاحتياجات الخاصه. اهديها لكل ام شهيد بعد ما ربت قدمته للوطن هديه. اهديها لماما.
0: ربي فضل ربي فضل هيك. وفاء الحكيم ما شاء الله عليك مسيرة طويلة معناها مع العطاء مع فنك مع هذا. احنا خذينا مقتطفات الحقيقة من المحطات اللي وقفنا عليها في هذا اللقاء اللي جمعنا بيك. بكل حب نهديو لك كل حب الدنيا ونقول لك دائما أنت مرحب بك في تونس. ولما لا نشوفه عرض مسرحي مشترك بينك مثلا وبين محمد العتيري أو
2: يلا بينا.
0: أي
2: والله هو عنده مشروع يلا بينا. هيفرح قوي ان انت بتقولي الكلام ده.
0: لما لا فمحلها الشراكات هذه والتبادل بالطبيعة.
2: طبعا
0: في أي فن من الفنون المهم احنا يد واحدة شعب واحد.
2: يا رب دايما.
0: لا.
2: يا رب لأننا إحنا من أطيب شعوب العالم في الحقيقة. لا. نستاهل الفرح ونستاهل الفن ونستاهل الغنى ونستاهل نحضن بعض ونحافظ على بعض.
0: الله.
2: أنت خليتيني أعيط. لكن أنا دي دموع الفرح أن أنا يعني حاولت أن أنا أكون صادقة جدا في الدقائق اللي أنت منحتيها لي للجمهور التونسي الغالي جدا علي اللاذع والمقدر والمثمن لدى العقلية المصرية.

0: السادسة على موج إذاعة المنستير. وتقديم النشرة المسائية للأخبار وهذه عناوينها: رصد درجة تركيز تلوث كيميائي مرتفعة بمياه خليج المنستير، نسب النجاح في البكالوريوس فاقس في الصدارة المهدية والمنستير وسوسة على التوالي من المراكز 4 إلى 6 وغدا الاثنين انطلاق مناظرة الدخول إلى المدارس العددية النموذجية والسيزيام. برنامج غرينوفي يطلق الدعوة الثالثة لإبداء الاهتمام ببرنامج دعم المؤسسات نحو التحول البيئي. مساء الخير. من المقدمة إلى تفاصيل مرة أخرى، يتم رصد درجة تركيز تلوث كيميائي مرتفع بمياه خليج المنستير وتحديدا على مستوى صيادة لمطق سبت المديون خنيس وصولا إلى منطقة الميناء القديم جنوب مدينة المنستير، وفق ما أكده في تصريح للأخبار منير حسين رئيس فرع منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالمنستير. ومن المنتظر أن تصدر نتائج التحاليل العلمية في غضون أيام لتحديد المكونات الكيميائية، ومنها سيمكن أوليا تحديد مصادر هذا التلوث.
1: لاحظنا تقريبا منذ يومين إذن ظهور نفس العوارض نتاع التلوث في خليج المنستير، اصفرار البحر هذه المرة، عم نقول احمرار البحر، وهذا ناتج عن اختلاف طبيعة البكتيريا التي تبحث عن الأكسجين في البحر نتيجة فقدان الأكسجين وارتفاع ملوثات في خليج المنستير، مع بطبيعة الحال الروائح الكريهة تبدأ هي ملوث بكل وانبعاث الغازات هذه خاصة الهجدزاز هذا. ثم في يوم أمس لاحظنا وجود نفوق عدد هام من الأسماك خاصة على مستوى سواحل مدينة سبت المديوني في امتداد لمطة خاصة في جهة الجنوبية للميناء بتاع سبت المديوني. كل أصناف الأسماك، هناك أسماك متوسطة، بعض الأسماك الكبيرة والأسماك الصغرى خاصة انتشرت على الساحل. مع كل هذه الظواهر نؤكد أنه ثم ملوثات كبيرة وقعت في خليج المنستير تتفاعل الآن مع ارتفاع درجات الحرارة، وهذا أدي في نفس الظواهر نتاع الكوارث البيئية لا تقع كل سنة.
0: تصدرت المندوبية الجهوية للتربية بصفاقس 2 ترتيب المندوبيات الجهوية للتربية من حيث نسبة النجاح في الدور الرئيسي لامتحان البكالوريا بنسبة بلغت 55.16%، في محلة المندوبية الجهوية للتربية بصفاقس 1 في المرتبة الثانية بنسبة نجاح بلغت 52.61% وفق معطيات صادرة اليوم عن وزارة التربية. وجاءت المندوبية الجهوية للتربية بالمهدية في المرتبة الرابعة ب 46.85%، تليها المنستير ب 45.34%، فسوسة بنسبة 44.77%، واحتلت مندوبيات الخيروان وزغوان على التوالي المرتبتين 19 و21 بنسب تراوحت بين 33.78 و31.44%. في المقابل سجلت المندوبية الجهوية للتربية بجندوبة أدنى نسبة نجاح على المستوى الوطني ب 26.48%، سبقتها القصرين ثم قفصة. وكانت وزارة التربية أعلنت أمس أن نسبة النجاح العامة في الدور الرئيسي لامتحان البكالوريا بلغت 35.67%. في شأن تربوي ثان، يتوجه انطلاقا من يوم غد الاثنين وعلى امتداد 3 أيام يتوجه أكثر من 62,000 تلميذ وتلميذة إلى مراكز الامتحانات لاجتياز مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية، أي 29% من إجمالي التلاميذ المرسمين بالسنة السادسة من التعليم الأساسي. وسيتنافس المترشحون على 3,058 مقعدا في المدارس الإعدادية النموذجية وفق تصريح المدير العام للامتحانات الوطنية بوزارة التربية محمد الميلي.
2: مناظرة الدخول للمدارس الإعدادية النموذجية ترشح للمناظرة هذه السنة 62,450 تلميذ، من جملة عدد التلاميذ المرسمين عندنا في السنوات السادسة ابتدائي 213,000 تلميذ و508 تقريبا بنسبة 29% من التلاميذ الكل. 62,450 مترشح باش يتناظروا على 3,058 مقعدا في المدارس الإعدادية النموذجية. مراكز امتحاناتنا الوطنية ستؤمن في 310 مركزا كتابيا، وسيتم إيداع علب المواضيع ب 27 مركز، سيتم تجميعها وتهيئتها في 4 مراكز إيداع، وسيتم إصلاحها في 8 مراكز إصلاح.
0: سجلت الشركة التونسية للملاحة ارتفاعا ب 10% في عدد حجوزات التونسيين بالخارج مقارنة بالسنة الماضية، وفق ما أفادت به مديرة استغلال السفن نقل المسافرين بالشركة التونسية للملاحة عايد العدواني. وأكدت العدواني في تصريح لمها الفرشيشي اليوم أن الناقلة البحرية تهدف إلى تأمين نقل 300 ألف مسافر خلال العام الجاري، مذكرة بجملة الإجراءات التحفيزية التي تم اتخاذها لفائدة المسافرين، من بينها الأسعار التفاضلية للتذاكر عند الحجز المبكر وتسريع الخدمات وتقريبها على غرار الشروع في استخراج جوازات السفر على متن السفن.
3: الموسم هذا حققنا نسبة ارتفاع في الحجوزات نسبة 10% مقارنة بالسنة الفارطة، ونأمل باش نحققوا 300 ألف مسافر خلال سنة 2026. قمنا بتحفيز المسافرين بتسعيرات مختلفة خاصة في الحجز المبكر، تسريع الخدمات على متن سفن على مدار السنة عن إجراءات الشرطة والديوانة على متن السفينتين كارتاج وتانيت. خلال الصيف يتواجدوا معنا الفريق التقني للشرطة لاستخراج جوازات السفر، تخصيص قاعة ألعاب للأطفال، تخصيص مطاعم بأسعار مدروسة. قمنا باجتماعات واستمعنا مطالب متاع الحرفاء، وسنأخذ جميع المقترحات بعين الاعتبار.

0: ستتولى تحديد أولوياتها.
1: القسائم الخضراء هي آلية من آلية التمويل اللي يمثلها البرنامج جرينوفي. القسائم الخضراء زوز أنواع: القسيمة اللي هي توفر تشخيص بيئي مجاني للمؤسسات اللي تم اختيارها عن طريق طلبات الترشح. المؤسسة هي من الأول تحدد الأولوية اللي تحب تقدم عليها، على أساس المطلب متاعها احنا نوفر لها خبير في القطاع اللي تحب عليه هي، يعني نفايات طاقة وإلى مياه. الخبير هذايا باش يقوم بالتشخيص ويقدم مقترح متاع استثمار، على أساسه المؤسسة تنجم في مرحلة ثانية اللي هي القسيمة الثانية نعاونوها في اقتناء المشتريات اللي تم تحديدها في مرحلة التشخيص. بالنسبة للتشخيص مجاني وبالنسبة لقسيمة التموين نقدموا منحة في حدود 50% من المشتريات، لكن عندنا سقف ما نفوتوش في كل حالة 20,000 يورو. الدعوة هي مفتوحة لكل مؤسسة صغرى ومتوسطة، المؤسسات الاقتصادية التقليدية اللي نعرفوها صناعات ميكانيكية، صناعات النسيج الغذائية، الفلاحة، الفندقة والحرفيين زاد كيف كيف بيشترطوا على الأقل 3 سنين طور نشاط.
0: في الرياضة، قال مدرب المنتخب الوطني التونسي هيرفي رونار في تصريح له بعد الخسارة أمام اليابان برباعية نظيفة فجر اليوم، قال إن المنتخب خاض مباراته ضد منتخب ياباني من الطراز العالي، كما أنه لمس إرادة لدى اللاعبين لتقديم وجه مرضي قبل أن يصطدموا بهدف مبكر أثر بشكل كبير على معنويات الفريق. وأضاف رونار أن المنتخب أظهر هشاشة دفاعية تواصلت إلى الشوط الثاني ونقصا فادحا في التواصل بين اللاعبين، وهو ما جعل المنتخب يرتكب ذلك الكم الهائل من الأخطاء التي دفع ثمنها باهظا. يقول رونار الذي ختم بالقول أن مردود الفريق لم يكن مقبولا بتاتا ولم يرتقي إلى مستوى بطولة في حجم كأس العالم.
2: On peut pas se satisfaire d'un score comme celui-là. En première mi-temps, on a été incapable de ressortir avec le ballon. Pendant les 20 premières minutes de la deuxième mi-temps, on l'a bien fait. Et puis on a été trop soft défensivement et on a pris un but. Et forcément, le moral, c'est difficile, mais les joueurs ont essayé, ils n'ont pas lâché. On est tombé sur une équipe, bien sûr, qui était bien supérieure à nous.
0: يشار إلى أن المكتب الجامعي لكرة القدم سيعقد بعد قليل اجتماعا في مدينة مونتيري المكسيكية لتقييم مشاركة المنتخب إلى حد الآن واتخاذ الإجراءات التي يمكن اتخاذها. هذا وتتواصل منافسات كأس العالم بإجراء مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات، حيث يتقدم المنتخب الإسباني في أعقاب شوط المباراة الأول على نظيره السعودي ب3 أهداف دون رد لحساب المجموعة الثامنة. وفي الساعة 11 ليلا ولحساب نفس المجموعة يستضيف لوروغواي الرأس الأخضر، في حين تشاهدون انطلاقا من الساعة 8 ليلا بتوقيت تونس مباراة بلجيكا إيران لحساب المجموعة 7. في ختام النشرة تذكير بعنوانها الأبرز: رصد درجة تركيز تلوث كيميائي مرتفعة بمياه خليج المنستير. لقاكم بالأخبار يتجدد بإذن الله في تمام الساعة 7 مساء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
4: في إذاعة المنستير برمجتنا تبدأ من الصبحية ورحلة مع التفاصيل اليومية. في برمجتنا حكايات وتجارب متنوعة عاشوها ناس، المتابعات والمواكبات في برمجتنا ما غيبناهاش، وحتى اللقاءات مع شخصيات وناس تميزت في مختلف المجالات. في برمجتنا تغطية للأحداث والمستجدات ونقاشات في مواضيع وقضايا تعبر على الواقع التونسي الثقافي السياسي الاجتماعي والاقتصادي. إن شاء الله الاستفادة تحصل لكم. معنا خليكم وفي الاستماع مرحبا بكم.
5: راديو إستيريور دي إسبانيا.
6: إميسيون إن عربي.
7: البث العربي من إذاعة إسبانيا الخارجية.
8: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل البصرية والسمعية بحوض المتوسط كوبيام يقدمان هذه السلسلة. فلا

0: العرب القدامى والمعاصرون. حين توفي الدكتور حسن حنفي في 21 من أكتوبر تشرين الأول من عام 2021، كتبت عنه المستعربة الإسبانية المعروفة لوث غوميث مقالة في جريدة البايس، وهي واحدة من كبريات الصحف الإسبانية. كان عنوانها: توفي حسن حنفي، فيلسوف الإسلام الثوري والعالمي. وكان عنوانها الفرعي: واجه المفكر المصري الطبقة الدينية التقليدية وتحيزات المركزية العرقية الغربية. ولعل الدكتور لوث غوميث تشير هنا إلى مشروعيه الكبيرين، مشروع التراث والتجديد ومشروع علم الاستغراب. كانت الفلسفة لدى الدكتور حسن حنفي عملا مترابطا في الحياة، معرفة تسعى إلى مساءلة الواقع وإصلاحه. وكما يقول الدكتور حسن حنفي، فإنه لا يفرق بين هموم الفكر وهموم الوطن، ولا بين العالم والمواطن. فعصره وجيله وزمنه هو المادة العلمية التي يعمل عليها، ويكتشف التراث أيضا مخزونا نفسيا موروثا فيه. فلنستمع إلى جزء من إحدى محاضرات الدكتور حسن حنفي.
1: اسمحوا لي أن أعرض الموضوع في فلسفة الدين، ربما أنا أضيف في فلسفة الدين بين تعدد الحضارات أو بين حضارتين، فلكل حضارة فلسفة الدين. لا توجد فلسفة الدين واحدة نمطية لكل الحضارات، وهو ما أشعر به أحيانا عندما نتحدث عن فلسفة الدين في الحضارة الغربية. مثلا في الصين الكونفوشيوسية، هذا دين أم فلسفة؟ لا تعرف اللغة الصينية كلمة دين، لكنها تعرف كلمة أخلاق، وتعاليم كونفوشيوس لا تتعرض للغيبيات كما نفعل نحن، إنما تتعرض كيف يكون الإنسان كاملا، كيف يعامل أسرته، كيف يعامل مجتمعه، كيف يعامل الدولة، أي هي أخلاق عملية. فكيف تقيم فلسفة الدين بالمعنى الذي نعرفه نحن عند هيجل في الصين وكذلك الهند البوذية؟ هل هذه فلسفة أم دين؟ نفس الشيء في الصين، البوذية هي كيف يستطيع الإنسان أن يسيطر على انفعالاته بحضور قيمة كبرى في العالم، وبالتالي لا يوجد فكر نظري يسمى فلسفة الدين. وكذلك المانوية، الصراع بين الخير والشر، هذا صراع أبدي. وحتى عند اليونان الذين عادة ما نؤرخ بهم، لا توجد كلمة للفظ الدين في اليونانية، في فلسفة، في فيلوسوفيا. الدين كلمة لاتينية، ريليجيو، نظرا لدخول المسيحية في الحضارة الرومانية. لكن اليونان لا يعرفون ماذا يعني الله، يعرفون العلة الأولى، يعرفون قدم العالم، يعرفون فناء الأجساد، وهي الأشياء التي أرعبت الفلاسفة والمتكلمين.

0: ولد الدكتور حسن حنفي بالقاهرة في 23 من فبراير شباط من عام 1935، وتخرج في كلية الأداب قسم الفلسفة جامعة القاهرة عام 1956. سافر إلى فرنسا في العام نفسه لمتابعة دراسته، حيث حصل على الماجستير ثم درجة الدكتوراه من جامعة السوربون عام 1966. وابتداء من عام 1967 عمل مدرسا بكلية الأداب جامعة القاهرة في الفترة من عام 71 إلى عام 1975. عمل في جامعة تيمبل بالولايات المتحدة، ثم عاد لجامعة القاهرة في الفترة من عام 76 إلى عام 1981، وانضم خلالها إلى حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي، وهو الحزب اليساري المعروف. في سبتمبر عام 1981 فصل من الجامعة مع من فصلوا من أساتذة الجامعات الذين عارضوا معاهدة السلام مع إسرائيل، ولكنه عاد إلى الجامعة في إبريل من عام 1982. وعمل حسن حنفي بجامعة محمد ابن عبد الله بفاس لمدة عامين بين عامي 1982 و1984، ثم بعدها انتقل للعمل بجامعة طوكيو باليابان في الفترة بين عامي 1984 و1987، كما عمل مستشارا لبرامج البحث العلمي لجامعة الأمم المتحدة في طوكيو أيضا. عاد حنفي إلى القاهرة عام 1987، حيث أشرف مع آخرين على إعادة تأسيس الجمعية الفلسفية المصرية عام 89، وشغل منصب السكرتير العام للجمعية منذ هذا التاريخ كما ورد في موقع فلاسفة العرب. نستمع الآن إلى مداخلة الشاعر والكاتب والمترجم المصري المقيم في كندا الأستاذ ياسر عبد اللطيف.
1: تخرجت من قسم الفلسفة في جامعة القاهرة عام 1994. أستطيع أن أقول أني درست على الدكتور حسن حنفي لمدة تقارب 10 سنوات متصلة ما بين سنوات الليسانس والسنة للدراسات العليا، ثم وصلت بعد ذلك حضور سيمناره المفتوح في مكتب القسم بالكلية لبضعة أعوام، حتى توقف السيمنار بما يشبه القرار الأمني من الأمن، إذ استصدرت الجامعة قرارا بمنع منصب الأستاذ غير المتفرغ. توقف ذهاب الدكتور حسن حنفي إلى مكتب القسم في الكلية، وصار يشرف فقط على الرسائل من بيته. وبالكلام عن الدكتور حسن حنفي فلا بد أن نفرق بين 3 أنماط من دارسي الفلسفة ومدرسيها في الجامعات. فهناك المدرس العادي الذي لا يضيف شيئا إلى البحث في مجاله، وهناك الأستاذ الذي يؤسس مدرسة ويترك خلفه تلاميذ ويترك فيهم أثرا، وهناك في ما يخص الفلسفة بالذات هناك الفيلسوف وهو أعلى درجات التأليف الفكري. ونحن في مصر نتواضع قليلا فلا نطلق لقب فيلسوف على أي مدرس في قسم الفلسفة، كما هو الحال في الجامعات الإسبانية، فأي دارس للفلسفة هو فيلسوف عندكم، ولكن عندنا فنحن نفرق بين المدرس وهو المدرس العادي الذي لا يضيف كما قلنا، والأستاذ. وكلمة فيلسوف قد لا يصح أن نطلقها إلا على واحد أو اثنين من المفكرين العرب المعاصرين، وقد يكون من ضمنهم الدكتور حسن حنفي. الدكتور حسن حنفي كان مثالا للأستاذ الجامعي الفذ الحقيقة، وهو كأستاذ من وجهة نظري أهم من كونه مفكرا أو كاتبا في مجال الفلسفة. في فترة دراسته في القسم كان الدكتور حسن حنفي هو رئيس القسم، وكان قد شكل المنهج في القسم بترتيب معين بحيث يتولى هو تدريس مادة أساسية في مشروعه الفكري في كل سنة من سنوات الليسانس. فمثلا في السنة الأولى كان يدرس الفكر الشرقي القديم، وفي السنة الثانية كان يدرس الفلسفة الإسلامية وعلم الكلام، في السنة الثالثة كان يدرس الفلسفة الأوروبية الحديثة، وفي السنة الرابعة كان يدرس الفكر العربي المعاصر. وبهذا فهو في السنة الأولى بتدريس الفكر الشرقي القديم وبالارتكاز على الفكر الصيني والفكر الهندي والفكر العبراني كما في الكتاب المقدس، كان يربط الماضي بالحاضر. فبينما هو يتحدث عن الطاو وعن كونفوشيوس في الفكر الصيني كان يربط هذا بماو تسي دونغ، وبينما هو يتحدث عن البوذا كريشنا كان يتحدث عن غاندي. وفي علم الكلام كان يرتكز بالأساس على الفكر الاعتزالي، وهو ما يعتبر التيار العقلاني في علم الكلام. وعلم الكلام هو أول درجات التفلسف بالنسبة للعقل العربي المسلم. ثم في السنة الثالثة كان يدرس لنا الفلسفة الغربية الحديثة اعتبارا من ديكارت في القرن السابع عشر، وانتهاءا بالهيجليين الشباب برونو باور وماكس شترنر وفيلسوفه الأثير فوربخ، وبالطبع كارل ماركس. الدكتور حسن حنفي تأثر كثيرا بفكر فوربخ، وهو يربطه بتيار في علم الكلام الاعتزالي يخرج من لدى متكلم يعرف باسم ابن الأيادي. وجد الدكتور حسن حنفي لدى ابن الأيادي ما يشبه فكرة الاغتراب الديني عند فوربخ.
0: وتقول الدكتورة يمنى الطريف الخولي عن أستاذها الدكتور حسن حنفي لموقع الجزيرة نت: إنه يتميز عن كل أساتذة الفلسفة بتحقيقه لعالمية واسعة، وإنها دخلت جامعات في أكثر من 30 دولة، من جامعة كيوتو في أقصى الشرق إلى جامعة هاواي في أقصى الغرب، وصولا إلى جامعات نيجيريا وسواها في قلب أفريقيا، ومرورا بالعديد من الجامعات الأوروبية والعربية. وحيثما تحل وترتحل تجد فلسفة حنفي موضع تدريس وإجراء أبحاث ورسائل جامعية وندوات في القارات الخمس التي زارتها، حتى إن جامعة هاواي وهي من أكثر جامعات الولايات المتحدة اهتماما بالفلسفة الإسلامية القديمة أو الكلاسيكية والمعاصرة تنظم برنامجا للدراسات العليا يدور حول التراث والتجديد ونظائره في الفكر العربي والإسلامي. والآن لنستمع إلى مداخلة المفكر والكاتب والناقد المسرحي المصري الأستاذ عبد الناصر حنفي.
2: هتكلم عن العوامل المكونة لمشروع حسن حنفي واللي ممكن يعني نحاول نختزلهم في عاملين: مطلب قراءة التراث، وتيار التأويل الفينومينولوجي، واللي هم تلاقيهم هما الاثنين عند حسن حنفي أو مع حسن حنفي ادى تقريبا لمشروع شكله. اول حاجه مطلب قراءه التراث او موضوع قراءه التراث، يعني بدايه من القرن ال 19 مع صدمه الحداثه احنا كثقافه بقى عندنا مطلب رئيسي، وهو الخروج من العالم القديم الى هذا العالم الجديد. وفي اللحظه دي اللي هو اصطلح على تسميتها بعصر النهضه العربيه، كان محاولات استكشاف العالم الجديد متساوقة أو متوازية مع إعادة كشف أو إعادة انكشاف تاريخنا الأقدم، بحيث كان الهدف هو تعزيز محاور التوافق ما بينهم. لكن الوضع ده اتبدل بطريقة درامية جدا بعد مرحلة هزيمة 67، وبقى في نظرة لمطلب التوافق بين العالم القديم وعالم الحداثة ده باعتباره مجرد انتقائية أو تلفيق غير مجدي، إن ما قلناش إن هو كارثة في حد ذاته. وبالتالي بقى في تصور إن عالمنا القديم بعدما تم اختزاله يعني بشكل تعسفي داخل مصطلح التراث، قام على تكريس إجابات خاطئة وأسئلة خاطئة تجاه العالم. وبالتالي فإحنا علينا إن إحنا نعيد معالجة أو تصحيح الإجابات والأسئلة دي تمهيدا للخروج التام من العالم القديم ده والدخول في عالم الحدث. التصور ده يعني اتشكل حواليه حاجة ممكن نسميها برزخ مؤقت، يعني إحنا بقينا في منطقة ما بين عالمين، لا إحنا تماما في العالم القديم ولا إحنا تماما في العالم الجديد. ده اللي خلى مشاريع قراية التراث اتحولت في فترة السبعينات والثمانينات لرهان مركزي جدا ورئيسي ومحووس بنفسه باعتباره ان هو اللي هيعمل النقلة التاريخية او الحضارية دي. ودي الفترة نفسها اللي حسن حنفي اعاد تقديم نفسه فيها باعتباره واحد من اهم قراء التراث ده. المنطقة التانية التكوينية بالنسبة للمشروع هو المجال الفريمنولوجي. فترة نهاية الخمسينات اللي حنفي سافر فيها فرنسا عشان يعمل الدكتوراه بتاعته واللي تلقى فيها تدريبه الأساسي باعتباره محلل فينومولوجي، الفترة دي كانت بتشهد حالة من النكوص أو على الأقل فتور الرهان الهوسيلي، رهان هوسيل يعني، تجاه مهمة استكشاف وتشغيل اللي أنا بسميه حقيبة البديهات اللي هي ليها طابع ديكارتي شوية، اللي ممكن تدينا القدرة على إن إحنا نقدم وصف شامل ومتماسك للعالم بطريقة تخلي الفلسفة أو الفينولوجيا تحديدا علم دقيق وصارم. وده على فكرة أحد عناوين كتب هوسيل. ويمكن النكوص ده أو الفتور ده تجلى بشكل عنيف مع المانيفستو الهيتجر الشهير حوالين نهاية الفلسفة ومهمة التفكير، واللي كرس لتحول الفيمولوجيا من منهج وصفي خالص ومنضبط إلى جعبة من الأدوات والتقنيات اللي ممكن استخدامها بأريحية لصالح ألعاب إعادة القراءة والتأويل. ويمكن المناورة دي مفيدة في وقتها، أو كانت مفيدة في وقتها أو في سياقها اللي بيحاول منازعة أو اللي كان بيحاول منازعة الوجه القاسي والبغيض اللي أسفر عنه عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية، باعتبار إن تكسير أو يعني تعديد القراءات والتأويلات ده ممكن إن هو يكون شيء واعد بانكشاف ما لم ينكشف بعد في العالم، أو شيء بيوعد بانكشاف ما لم ينكشف بعد في العالم. ويمكن برضك نراهن على إنه ممكن يستجلب بعض القدرة أو الجرأة على اقتحام المناطق النائية والمعتمة والمتناهية الصغر اللي موجودة في العالم واللي ممكن انكشافها يغير طريقة نظريتنا للعالم. بس من المؤكد إن الرهانات دي هتفقد كتير من زخمها إذا ما تم استخدامها أو إذا تم إقحامها على مطلب زي المطلب بتاعنا بتاع برزخ التراث دوت، اللي هو مفروض إن هو يعمل جسر نظري صلد نطلع عن طريقه من عالم لعالم.
0: من بين أعمال الفيلسوف الكبير الدكتور حسن حنفي نجد التراث والتجديد، ومن العقيدة إلى الثورة في 5 أجزاء، ومن النقل إلى الإبداع في 9 أجزاء، ومن النص إلى الواقع في 2، ومن الفناء إلى البقاء، ومن النقل إلى العقل ويقع في 3 أجزاء. لنستمع الآن إلى مداخلة المفكر والباحث في الفلسفة الإسلامية الأستاذ أحمد سعد زايد.
1: الدكتور حسن حنفي الله يرحمه كان من أهم دكاترة الفلسفة في القرن 20 وأوائل القرن 21. أنا عرفته أول مرة لما كنت طالب في جامعة الإسكندرية وبقوم بنشاط في اتحاد الطلاب، وقام الدكتور بعمل محاضرة في أواخر الثمانينات أوائل التسعينات، لا أذكر إمتى بالضبط، وكانت في نادي أعضاء هيئة التدريس، وكان الدكتور بيقول أفكار تختلف مع المعهود في الأوساط الدينية التقليدية، يعني في سواء في الأزهر أو في غيره، وطبعا تتناقض تماما مع الفكر الإسلامي الأصولي المتمثل في التيارات السلفية وحتى نوعا ما التيارات الإخوانية. وكان ينظر إلى الدكتور حسن حنفي في ذلك الوقت إن هو يعني شبه فارق فودة في توجهاته من الحالة الدينية. لكن طبعا هو كان الدكتور حسن حنفي له مشروع كبير جدا وضخم جدا في تأويل التراث وكتبه الكثيرة حوالين من العقيدة للثورة وقراءة يعني ماركسية للإسلام وقراءة إسلامية للماركسية. وهو يعني طبعا الروافد بتاعة حسن حنفي نشأ يعني قريب من تيارات الإسلام السياسي، خصوصا جماعة الإخوان المسلمين ورموزها، وكمان كان قريب جدا من تيارات اليسار، وكان من أساتذته وأصدقائه اللي اعتز بيهم الدكتور محمود أمين العالم. وكان يعني يقال على الدكتور حسن حنفي انه يعني كنوع من السخرية انه هو يشبه البطيخة، اخضر من بره واحمر من جوه، شبهه بذلك بعض الكتاب الاسلاميين وحتى اليساريين، باعتبار انه هو بيحاول يعني زي ما بنقول كده يؤسلم اليسار ويجعل اليسار وقيم اليسار وأفكار اليسار حول العدالة الاجتماعية، حول التفاوت الطبقي ومشكلاته، يكسوها بكساء من التراث الإسلامي. وطبعا ده يعني كان نتيجته إن لفظه النقيضان، يعني سواء كانت التيارات اليسارية أو التيارات الإسلامية، فلم يكن الدكتور حسن حنفي مقبولا من كليهما. وكان هو أيضا صاحب فكرة اللي هي اتنشرت عنها مقالات في عدة مجلات، منها حتى بعض المجلات الإسلامية ذات الطبيعة التقدمية في السبعينات، حول فكرة اليسار الإسلامي، وإن لا بد من تثوير الإسلام اللي هي الثورة التي تؤدي إلى العدالة الاجتماعية، مش القضية الإسلامية التي كان يدعو إليها الإخوان وعلى رأسهم سيد قطب في الستينات بقضية الحاكمية. يعني حسن حنفي كان شايف قضية الحاكمية قضية تافهة وقضية غير ذات جدوى، وإن احنا لابد إن احنا نهتم ب قضايا المجتمع الحقيقية، ولا بد من تسوير التراث لتحقيق ذلك. حسن حنفي يعني ممكن تتفق أو تختلف معه، لكن قدم مشروع فكري مهم أثر في كثيرين، لعل من أبرز اللي تأثروا به كان الدكتور نصر حامد أبو زيد وآخرين. هذه المدرسة اللي نشأت من أفكار حسن حنفي، واللي هو استقاها من تيارات موجودة أوريدي في الغرب التي تحاول، هي مسألة التوفيق بين التراث وبين الدين وبين الفكر العقلاني، خصوصا أستاذ الدكتور حسن حنفي الشهير بول ريكور. وممكن نقول إن حسن حنفي كان إيمانه الديني العقل فيه يسبق النص.
0: وبالتالي ونختتم حلقتنا بمداخلة الكاتب والروائي المصري الأستاذ حمدي الجزار.
3: لا شك أن الأستاذ الدكتور حسن حنفي مفكر كبير وترك أثر عظيم في الفكر العربي المعاصر من خلال مشروعه الفكري الكبير التراث والتجديد. في هذا المشروع هناك 3 جبهات رئيسية. الجبهة الأولى هي التراث، أي كل ما ورثناه عن الأسلاف من فكر ومعتقدات وسلوك، وهو يسميه التراث الحي، المخزون النفسي للجماهير. هو يبحث فيه عن أسباب التخلف الحاضر، مدفوعا بالسؤال القديم المتجدد: لماذا تخلفنا وتقدم الآخرون؟ فيضع هذا التراث موضع البحث والتحليل والمراجعة. هذه هي الجبهة الأولى. الجبهة الثانية التي ركز عليها وأنتج من خلالها كتابه الكبير مقدمة في علم الاستغراب هو الغرب. فكما أن الغرب وضع الشرق والحضارة العربية والإسلامية موضع البحث والدراسة، هو أيضا يضع الغرب موضع البحث والدراسة والتحليل، باحثا فيه عن مصادر القوة والتي يمكن أن نستفيد منها. هاتان الجبهتان لهما ثمرة في النهاية، وهي الواقع المباشر الذي تحياه الأمة العربية والإسلامية. هذا هو السؤال الكبير عند حسن حنفي، سؤال التقدم والتخلف. ومن خلال مسيرة حياته ومسيرته الفكرية، هذه الجبهات الثلاث الحقيقة موجودة في سيرته، في حياته. هو طبعا حصل على رسالة الدكتوراه بتاعته من فرنسا، من السوربون، ودرس في الجامعات المصرية والعربية وأيضا في الشرق في اليابان مثلا. فمن خلال سيرته نستطيع أن نرى هذه الجبهات الثلاث أيضا. وفي مؤلفاته هناك 3 جبهات أيضا. هو عنده 3 أصناف من الأعمال: أعمال يسميها أعمال للقارئ العام أو موجهة للقارئ العام، زي دراسات فلسفية، زي دراسات في الفلسفة المعاصرة وغيرها. أعمال للخاصة زي مشروع التراث والتجديد، وأعمال يسميها لخاصة الخاصة. الحقيقة هو كان لديه أيضا مأزق الذي واجه نخبة المفكرين العرب خلال القرن العشرين كله، هو الجمهور المحدود. يعني هو كان يقول مثلا أنه يريد أن يكون له جمهور الشيخ محمد متولي الشعراوي، ولذلك كان يكتب في الصحف والمجلات، وكان يدخل في المساجلات آملا أن يصل إلى جمهور يكون مؤثرا في الواقع. ولكن التأثير الأكبر بالطبع كان في الباحثين والدارسين للفلسفة، وأنا أعد نفسي واحدا من تلاميذي، تتلمست على يديه خلال دراستي للفلسفة بقسم الفلسفة بكلية الآداب جامعة القاهرة، والحقيقة كانت من أروع ومن أجمل سنوات حياتي. الدكتور حسن حنفي فيه جانب الحقيقة عظيم، يمتلك كاريزما خاصة جدا كمحاضر، وأنا أتخيله الآن خلف منصة التدريس وأمامه 3 كتب مفتوحة بالعربية والإنجليزية والفرنسية. محاضرة الدكتور حسن حنفي ليست محاضرة عادية، بل هي عرض مسرحي، فيلم يمتلك قدرة على الإلقاء، يمتلك قدرة على تجسيد الأفكار الفلسفية بشكل مسرحي، كأنك تشاهد فيلما أو مسرحية أو شيئا من هذا القبيل.
0: قدمنا لكم من إذاعة إسبانيا الخارجية هذه الحلقة من سلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون، عن الفيلسوف المصري الكبير الراحل الدكتور حسن حنفي، بالتعاون مع أسبو وكوبيام. من إعداد وتقديم أحمد يماني، ومن الهندسة الإذاعية خوان موريو.
4: أبو حجلة السبيخة حفوز على الموجة 97.3
5: إذاعة المنستير 97.3.

0: السابعة مساء على موج إذاعة المنستير. موجز الأخبار. مساء الخير. مرة أخرى يتم رصد درجة تركيز تلوث كيميائي مرتفعة بمياه خليج المنستير وتحديدا على مستوى مدن صيادة لم تقسيبة المديون خنيس وصولا إلى منطقة الميناء القديم جنوب مدينة المنستير، وفق ما أكده منير حسين رئيس فرع منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالمنستير. وأضاف حسين في تصريح الأخبار أنه من المنتظر أن تصدر نتائج التحاليل العلمية في غضون أيام لتحديد المكونات الكيميائية والتفاعلات ذات العلاقة، ومنها سيمكن أوليا تحديد مصادر هذا التلوث. يتوجه غدا أكثر من 62 ألف تلميذ وتلميذة إلى مراكز الامتحانات لاجتياز مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية السيزيام، وذلك بنسبة 29% من إجمالية تلاميذ المرسمين بالسنة السادسة من التعليم الأساسي. ويتنافس المترشحون على 3058 مقعدا في المدارس الإعدادية النموذجية، وفق ما أعلنه المدير العام للامتحانات الوطنية بوزارة التربية محمد الميلي. أطلق مشروع غرينوفي دعوته الثالثة لإبداء الاهتمام ببرنامج جرين أسيست في إطار مبادرته الخاصة بالقسائم الخضراء الهادفة إلى دعم المؤسسات التونسية في مسيرتها نحو التحول البيئي. وقال الخبير في التمويل ببرامج غرينوفي يوسف الشاوش أن البرنامج يستهدف المؤسسات الصغرى والمتوسطة في قطاعات كالصناعات الميكانيكية والغذائية والفلاحة والفندقة والحرفيين. وأضاف الشاوش في تصريح للإذاعة الوطنية أن هذا البرنامج يعنى بثلاث مجالات هي تصرف النفايات وإدارة الطاقة والإدارة المستدامة للمياه، لافتا إلى أن المؤسسة تتولى تحديد أولوياتها. تتواصل منافسات مونديال كرة القدم بإجراء مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات. المنتخب الإسباني متقدم على نظيره السعودي بأربعة أهداف مقابل صفر. مباراة أدركت دقيقتها الخامسة في الوقت بدل الضائع لحساب نفس المجموعة الثامنة. لوريغواي تلتقي الرأس الأخضر انطلاقا من الساعة 11 ليلا. ولحساب المجموعة السابعة يمكنكم مشاهدة لقاء المنتخبين البلجيكي والإيراني انطلاقا من الساعة 8 ليلا. نهاية الموجز، لقاؤكم بالأخبار يتجدد بإذن الله في تمام الساعة 8.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.com.

لا تنطفئ شمعتها، وفي طريق المعرفة تسير لتواصل عطائها ومسيرتها، فكان أن اتسع مجال حضورها لتصافح مستمعيها في أنحاء العالم، وإنها لمنارة للضياء.

0: تكريما وامتنانا لرجال التربية والتعليم قم للمعلم مع شكر السكلي.
1: أصدقائي المستمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم إلى هذا الموعد الجديد من برنامج قم للمعلم. كالعادة حصة جديدة نستضيف فيها أهم رجالات التعليم اللي أحيلوا على شرف المهنة باش نحاوروهم ونسمعوهم ونستفيد من التجربة متاعهم، وفي نفس الوقت تكريم لهم دائما في هذا الموعد الإذاعي. اليوم أنا سعيد ياسر باستضافة أحد هؤلاء الرجالات، سي محرز السخيري المعلم المتقاعد. مرحبا بك سي محرز.
2: مرحبا عيشك. شكرا سي شكري.
1: سي محرز، خلنا نتعرفوا عليك ونعرفوا بك سادة المستمعين. يعني في البداية فكرة عامة باختزال، شكونوا سي محرز السخيري باش نبعتها لي هكاك نبداو في حديثنا.
2: محرز السخيري من رجال التعليم، معلم متقاعد، عملت تت مدير هذا، وأصيل من المنستير.
1: أيوة.
2: ويعني عملت تجربة الجمعيات
1: بالطبيعة
2: والآن متقاعد.
1: وبالطبيعة رب عائلة.
2: رب عائلة، وعندي ثلاثة أبناء.
1: ثلاثة أبناء ربي يفضلهم. تجب تذكر اسمهم إيش بين حيهم؟
2: سلمان وعبد الحميد، هم مهندسين
1: تبارك الله،
2: زاولوا دراستهم في بلجيكا.
1: أيوة.
2: وعندي الثالث هو محمد السخيري، يعني في المطار حاليا في الإدارة.
1: في الإدارة. ربي يفضلهم لك وربي يفضلك لهم والحمد لله ذاك راس المال. باهي يا سيدي محرز، خلنا نبداو من البداية، يعني حتى من وقت الدراسة. انت مناش ما ذكرتش السن بتاعك، تحب تحتفظ؟
2: مش لازم، مش ضروري.
1: لا لا مش مشكلة، خذ راحتك.
2: يعني في متقاعد عندي مدة باهية.
1: مدة باهية، حتى المدة الباهية ما حبيتش تقولها قد باهي، ما عليناش.
2: تفوت 70.
1: تفوت 70، تبارك الله تبارك الله، مزيد البركة. باهي سيدي محرز، وقتاش بديت تقرا وكيفاش دخلت تقرا؟
2: أنا يعني أول بدايتي في الإيكول فرانكو عرب في المنستير.
1: فرانكو عرب
2: كانت هنا في المقر الإذاعة، كان المكتب هذا فرانكو
1: يعني عرب. يقال ديما حتى ضيوف قبل جبناهم يقولوا في البلاصة هذه،
2: كانوا معلمين دعم. يعني من من من أحسن المعلمين اللي قراونا، ومن ناحية التربية والأخلاق والعمل.
1: والفرنسيس معلمين
2: دوما. معلمين فما فرنسيس وثم عرب، نذكر نجم نذكر منهم.
1: تفضل تفضل.
2: سي مزرتي، سي مرشاوي، سي طنبورة، سي عبد السلام قديرة،
1: هذوما العرب.
2: سي صادق مزالي، وعندنا سي باردي مدام.

0: الفلاحة.
1: فهمتك.
0: وإحنا كنا نقرأ في المدرسة هذه اللي قلت لك عليها. يعني نتفكر وصلنا حتى وصلت حتى للسان كامبريمير. وقتها تلك الظروف نتاع الأحداث نتاع فرنسا قبل شنو عيطنا قدام المكتب كل شيء. شدنا بوليسي فرنساوي يقول له بلحية أني ومعايا واحد معايا صاحبي إبراهيم العيسي. وهزنا للمدير. المدير هذاك فهمت الله يعني حكم علينا فانجور بانساك. بانساك يعني يدخلوا من الثمانية نروحوا الخمسة
1: على طول.
0: على طول ونقراوا ما نروحوش.
1: بانساك كي ترجموه بالعربي يقولوا خبز الشاي.
0: خبز الشاي. خبز ترفج بن ولا خبز بانساك.
1: معناها يعني هذاك هو الفطور.
0: هذاك الفطور ما تروحش.
1: ونهار كامل عقوبة.
0: عقوبة. هذه على خاطر عيطنا شوية.
1: هو قبل الاستقلال ولا بعد الاستقلال هذا؟
0: 56
1: مع الاستقلال تقريبا.
0: مع الاستقلال.
1: هذيك أي.
0: هيك عاد ذرك وقتها عن خالد بايسي العربي موسى يعيش في تونس في مرسى. جد سي فاضل موسى
1: اللي كان سي فاضل موسى اللي كان في مجلس النواب
0: وعم محمادي اللي كان في الإذاعة معكم في الأحد يعني خو جد أحمد موسى زميلكم.
1: اي انت ما لتو طلعنا عنا لما احنا ندخلوا حديث بحديث شويه من القرابه لانه زوجة خالي مليكة موسى بنت عمك
0: تقرب اني حبيبتي صلوحة موسى عجي حدانا الخال البي هذا العربي موسى للدار سيلو على الولاد جي تعيش حدانا فهمت ولا يحبك الكسكسي بشركه وكسكسي بالمسل وكل شيء عملنا له كسكسي وكل شيء بالمرسى هو يجي يعيش في المرسى جي حدانا سيلوا على الولاد بوي قالوا شنو حوالهم قالوا شنو حوالهم توك ربطوا 20 يوم ودر شنو في المكتب
1: اللي كنتي توك
0: علياني قالوا تمشي نزل معايا المرسى غاد نحطهم في بياته في كرتاج في كرتاج درمش
1: ايوا فكره
0: قالوا مبروك امي ما حبتش قالت لي ليه كيفاش
1: تغير
0: وكل شيء الحاصل مشينا مع اني وخويا وعمارة موسى خو محمد موسى خو هزنا غادي
1: والد أنيس
0: عمارة
1: ومحمود الله يرحمه
0: الله يرحمه مشينا للكرتاج لقينا المدرسة هذيك يا خويا شنو نقول لك ذكريات المعلمين وكل خدمة وكل دروك الدنيا
1: معلمة نظيفة مدرسة باهية
0: نظيفة ونظيفات وكل الثقة ضياع اللي ما فماش خدمة الواحد
1: هذا في المرسى
0: في كرتاج
1: في كرتاج
0: المدير سي محمود خالد الله يرحمه والفرنساوي سي محمد عباء من المرسى وعملنا ايوه وقت اللي مشينا غادي يعني سيزيام نقلني مهوري من السن كام في سيزيام
1: ايوه
0: السيزيام هذيك يعني عندنا كلميت رسون بروبليم رحلناه عام كامل رحلناه تعرف رحلناه كل كاية وعملنا فهمت الله عام يعني ممتاز يعني انضباط وعملك واحنا
1: قرايه
0: منك واني خمم ديما مبيت نروح
1: والمبيت غادي بحذا ولاد عمك
0: لا المبيت في المدرسه
1: في المدرسه
0: مدرسه مبيت كله مبيت
1: وانت تخمم في باش تروح المسير
0: المبيت نروح كل شيء حتى سن اصحابك وشنو اصحابك كل شيء اي سيدي مشينا عادين الشهاده والسيزيام عادين السيزيام في حلق الوقت في 1957 لو 10 جوان 57 ونجحت في الشهاده هي شهاده كانت تو اكثر من باك يعني فما النوت اللي مرتوار تاخو زيرو ما تنجحش وكل الكالكول مونتال يعني يقول لك مشكل يقراه لك مشكل يقول لك هز الردوازه اذا ما تنجحش تاخو زيرو ما تنجحش
1: بالردوازه باللوحه
0: هذيك باللوحه
1: يعني
0: جواب مشكل شفاهي
1: وتبدا تخمم فيه وحدك مونتال ذهني
0: يعمل هيك
1: تهز لوحة
0: هيك ونتفكر وقت الديكتي لو ام جوازيس ام ما فيهاش اكسون سيركونفليكس كات فوت اربع غلطات
1: تحسب اربع غلطات ودي كانت الحقيقه تكوين على قاعده
0: نجحنا في السيزيام يعني الحقيقه فرحه كبيره
1: أيوة.
0: ونجحت في
1: الشهاده
0: والسيزيام
1: ايوه الحمد لله
0: مره واحده عملت السوسه وقتها كان ما ثماش مسير هون المعهد الثانوي معهد الذكور مشيت المعهد نجحت في تونس في يكون إميلو بي
1: حتى غادي
0: معهد ثانوي
1: حتى غادي في تونس عام في تونس
0: عام برك وأساتذة
1: بالمبيت و
0: لا نمشي ونجي كرتاج تجيام
1: تمشي لدار
0: في المبيت نتاعنا المدرسة المبيت
1: فهمت
0: تجيام كنا
1: عندنا في كرتاج
0: أبونمون في كرتاج نهبط في كرتاج وندخل المبيت
1: فهمت
0: وقرانا أساتذة معروفين سي هاجي التركي الله يرحمه في الدساء
1: الرسمي

0: السيد حسن الخياري في العربيه، وكان المدير سي عبد العزيز حفظ الله وراجل طيب، عملت عوايم الذكاء وانا نقلت سوسه، ما نذكر في سوسه
1: وقت الجيل معناتها
0: ولا وقت سوسه؟ لا وقت موجود،
1: وقت موجود
0: ما ثماش معاد مسير ولا
1: معاد مسير في بدايه الستينات،
0: وقت معاد سوسه يعني يجيو فيه يجيوهم القروان والمهدي
1: المناطق الكل الوسط،
0: حتى لين وقت الباك. عدينا الباك اي سيدي، جات مناظره مساك المعلمين وشنو وقت المناظرات ساهلين، يجي برك عملت برشا مطالب، نجحت في كل إيجا خيرت نمشي للتعليم، عملت مطلب التعليم، بعثوا لي التسميه يعني فهمتوا، لا وقت كانوا التسميه الرونتري نتاعنا كانت البريمي اكتوبر،
1: بريمي اكتوبر اي كان غرد اكتوبر
0: ايه. التسميه بعثوها لنا لو 27 لو 28 سبتمبر كيما توا،
1: في كيما هكا في اخر
0: باش
1: نهارين ثلاثه
0: باش كي تاخذ تسميه ما تقش تمشي ديريكت تسميه جاتني في منزل جميل،
1: منزل جميل،
0: منزل جميل الحقيقه قالوا لي باهي احلى من زرت وكل شيء،
1: بحريه وساحليه وشط.
0: بويا قال لي امي تبكي بلاد فرنسا، يا وليدي يا وليدي كيما تعرف. وبويا قال لي ربي يعينك، اعطاني 5000
1: هذه عم بحرك كما يقولوا،
0: من هي الكوب من هي كل شيء. 5000 هذه كانت كيف تبيع لتونس وقت تقريب 600 لتونس. سجلت على اللواج نتاع بنزرت، تقسيت بنزرت، قلت بروي تعدي على بن جميل، قال لي نتعدي على خاطر نتعدي خاطر 300 ديريكت و800
1: دخلك على بن جميل. انت كنت وقتها متحمس معناها فرحان،
0: متحمس حبيت التعليم،
1: اخترت وانت التعليم،
0: اخترت واني ونحبك الاصلاعات وكل الوحدات
1: فما معناها يعني مجالات اخرى، وفما
0: بعثوا لي في الترافو، بعثوا لي في حتى في اذاعه تونس قالوا لي ايش وقتها وقت في اداره، بعثوا لي في البوسطه، بعثوا لي المطالب الكل اللي بعثتهم في جماعه تقبلوا.
1: انت خيرت التعليم لانك كمنولك مغروم بالتعليم، انا
0: نحب التعليم ونحب الصلاحات
1: على العطل يعني
0: على العطل
1: ايوه
0: هيكو مشيت هبطت به منزل جميل، دخلت لقيت المدير فرح بيا، استقبلني مدير فرنساوي مسيو روبو كيما عندي توا
1: ايوه
0: مسيو سكيري، قال لي ما تخافش، قال لي اسمع تسكن وتقعد تسكن وتاكل وتشرب وما تخاف من حتى ريحه شيء، ما عنديش فلوس يعني عندي 5000
1: مش تعمل في الاخر،
0: قال لي هو تحبش تسكن
1: لنا فلوس هي باهيه وقتها فلوس هذيك تقريبا سنوات شنو الوقت هيك
0: وقتها 63
1: اي عامك
0: 63 63
1: عام الجلاء هيك
0: هيك هيك هيك هيك هيك في الفتره هيك الفتره هيك وقت المعلم 35 دينار
1: اي
0: 35
1: دينار
0: 35 ألف وقتها يعملوا حاله
1: فلوس.
0: المديره كي قال لي هو تحب زوز واحد جامع زيتون والاخر زوز جامع زيتون واحد وحده ولا واحد اثنين ولا واحد اخر وحده.
1: شو معناتها زوج جامعه زيتون وقت يقرا ولا تخرجوا من جامعه زيتون؟
0: ولا قلت هذوما نحبهم تاع جامعه زيتون زوج نحبهم يطيبوا منيح ويعملوا
1: في السكن هذا
0: في السكن
1: اي والسكنه غادي في
0: السكنه في مجميل
1: مش في المدرسه خارج المدرسه
0: خاطر خارج المدرسه كلينا دار مع بعضنا وعشنا فهمتوا لا العامين عشناهم حقيقه نتاع ربي وخير.
1: وتتفكرهم توا
0: فكرهم بسي وقتها كيما عندي سي عبد المؤمن الصغيرون
1: منين هذا؟
0: من قبلي
1: ايوه
0: والاخر سي احمد والله نسيته من جيت حمامات
1: شفت كيف
0: بالدخله
1: شفت كيفاش تلاقيته كل من الساحل ومن الوطن القبلي ومن الجنوب
0: عشنا عامين كي الاخوات اللي صار بينا كي هيك هيك هيك أني وقتها ما عنديش فلوس هما وقتها
1: سابقيني
0: يصرفوا هما ويقيدوا
1: طبعا بعتالك تجي شهريا
0: الماندا تجي مع مارس في شهر مارس تجي الماندا بونت كاس بس ماشي كل كونت كورون ولكن وقت جات الماندا يعني صرفت الماندا
1: خلصت
0: وركحنا ريحتنا وكل شيء ياك وقعدنا نخدم على روحنا خدمة وتلهي بكتلين ذات وكتلام ذا
1: وفي عوام كلولة توا في التعليم كنت معناها متحمس للتلام ذا هكا
0: متحمس المدير دعني توا عمري وقت عمري دوم خرجت شافي المدير كاك وش عطاني سيزي ماني
1: من الأول
0: قلت له يودي كيفاش سيزي ماني مسير ربو حالك قال لي لا انت تاخذ سيزي ماني توا والله يا سي شكري خدمنا أما شنو هو لا نعرف خروج الحد لا سبت لا حد ريح شيء نال الحد في الدار الربحة سقية ونحط لك البلانش وجي 10 كتب هكا دايره بيا
1: والخدمه ما قالت
0: لنا الفيشات حط الفيش في شهر نحضروا فيهم يعني يحضر مثل ماش امكانيات كما توا تبعت الوزارة
1: وحدك تتصرف
0: وحدي نتصرف
1: معناها تبدا عندك البرنامج وحدك تبتكر وتحضر في شاتك
0: وحدي نعمل في شات نتكرر وكذا كل شيء حتى الحقيقة عملنا نتيجة خارقة للعادة
1: الحمد لله
0: حارقة للعادة
1: شفت الإخلاص
0: وبينما معنا قد ياخذوا الكوبيرون ياخذوا أكثر منا بخمس مرات نتيجة تاعنا خير منا هي ونقريو لتيد بلاش مجانا في الصباح كي تدخل الدنيا توا كيما نقولوا من افريل حتى الجوان
1: تولي تجيبوهم
0: الصباح وفي العشيه بلاش ولا فرانك الاخر روب بلاش عدينا
1: في المدرسه غادي تعملوا دروس خصوصيه
0: في المدرسه
1: بلاش مقابل
0: بلاش مقابل لا ثم لا ديار لا ثم لا عند ديار لا عند العدشي وخلينا التاريخ طيب وخلينا
1: الحمد لله
0: ذكريات
1: الحمد لله شفت أنا الوليدات بركة الله ناجحين
0: الحمد لله فما بعض
1: يتفكروا
0: يتفكروني ويكلموني بك التليفونات نتاع 63 وكل واحد
1: هذا العوام العميل
0: الأولاني
1: في منزل جميل
0: ياك وقت فهم حركة نظامية يبقى الحركة مو تعرف المعلم الوقتي ما عندوش حساب يدخلوا كل جايين كما يقولوا بالنوت وفما لجنة تاع النقابة ولجنة متناصفة كل شيء يعني كل والأكثر من عنده أعدادي يدخل
1: على البلاصة
0: أنا ما لقيتش
1: بلاصة أنت وقت مازلت ماكش مترسم بتبيع وقت
0: يا عام الأول وعام الثاني
1: أيوة
0: عام الأول وعام الثاني سيدي وين بعثوا لي في التمرة التمرة دي حدا الشجناء هذه مينة متاع حديد واني في الصيف ماشي بلوزة بيضة هكا وشنو
1: بعدوك لبعيد شوي
0: بعيد عروزة بيضة وشنو دخلت الهبط للمدرسة
1: ساعة في الأقبل سمحني نقص الحديث العسل كما يقولوا سي محرز أقبل بتبيع في الصيف رجعت للمستير
0: رجعت للمستير
1: وتحضر
0: في
1: روح
0: تسمي بعد ذلك كما في الأخر
1: في الأخر بكل ما عبرك شوي شو تسمى
0: ما تعرش
1: جيت في ليه ما تلخر تلقى روحك في سجنان
0: متهني إلا باش نمشي نرجع لوقتي
1: راح سايب روحك تقعد غادي
0: أما الوقتي معلم وقتي ما عندوش حتى
1: ما يتشرتش أي تلقى روحك في السجن
0: في اخر وقت في اخر فتره كيما هيك يبعثوا تسمي اخرى فين في تمره تمره اللي في سجناء
1: قلقت شويه راك شويه المعارف.
0: والله هو اني ما تقلقتش خاطر البقعه كنت راك الخضار
1: لا من الاول كي سمعت ما تعرفش البلاصه
0: خاطر قلقت خاطر غادي خليت
1: باهي والناس تعرفهم
0: والناس تعرفني وسكان يعرفوني واولياء وتلامذه السنسبيه الحقيقه قلقت برشا مشيت
1: التمره
0: في اخر نقطه في جنان
1: منطقه ريفيه
0: ومنطقه خضار وبجار
1: اماكن هذيك معروفه
0: كان ثم شركه هولنديه عامله بقر غادي والحاصل البقعه خارق العاد
1: في لحيه
0: اما شنو هبطت قلت لك المدرسه بكفاليته وبالسوريه حمراء وسوريه بيضاء ولا حمراء بقول لي بك الغبره نتاع الحديد
1: المينا
0: نتاع الحديد باش المين اللي تشرب يعني يلزم تحطوا تصبوا اليوم باش غدا تشربوا تلقى هكا كوش حديد باش
1: يقعد اللوطه يهبط
0: باش نتاع غدا نتاع اليوم
1: تشرب غدا
0: قلت لي عندي حساسيه تو باش نقعد هوني ما نجمش مشيت لدار الجهويه اي سيدي الزهر خدم معايا لقيت واحد من برا كاي قال لي نعملوا مناقله
1: يحب يشد يرجع لبلاده
0: يرجع لبلاده مشينا تفهمنا هو رجع للتمره واني بعثوا لي بقعه اسمها زهير
1: زهير
0: زهير
1: وين هذه زهير
0: زهير جي ما بين ماطر وباشا
1: اي ذرتك انت احسن زعمة
0: كيف سمعت البقعة فرحت وكيف مشيت يا لطيف اول حاجه ما استمش مواصلات
1: ما انا كنت رايض على روحك قلت الله منه
0: قلت يا ليت قعدت غادي
1: غادي
0: على الاقل سما مواصلات هما بين السجنان تمشي وتجي سي زهير هي عباره على اكل المعمرين تاع قبل تاع ناشر تاع قبل وعملوا مدرسة للخماسة
1: اللي يخدموا
0: معهم بما فيهم هنشير سي الباهي تضغم كان سي الباهي تضغم يجي هو أولاده ساعتنا لحد البقعة كي
1: عنده هنشير غادي
0: ياك أكيد تلامزة الحقيقة متاع ربي شو نقول لك
1: حالة
0: ظروف حالة يجيك 4-5 كيلومتر يعني من بعيد تصور يدخلوا 8 يخرجوا من دارهم 6 باش يخلطوا واللي يجيك لم تغذي لا عنده حتى ريحة شيء
1: ظروف صعبة
0: تصور جدا. تصور إيش بيش تقري هذا
1: وفما هو الحاجيات الأساسية ما عندوش بتفش لازم يقبل معك
0: وال شو بيش نقولاني القسم سكسيون هي كما نقول بريمير اني وديزيام اني مع بعضهم
1: فرد أكل فرد قسم وكل مستويات مختلفة
0: قسم وتقري الكل
1: تقري هذا تقريهم دارت الأخرين نقلوا
0: سنة ثانية وحدهم سنة ثانية مع بعضهم ثالثة ورابعة مع بعضهم وخمسة وسادسة مع بعضهم. خاطر كيما يقولوا الخمسة فيه عشرة من الناس، عشرة تاني
1: تولي يتلحق عليهم جماعة
0: الرابعة. هوك المعلم دوب التعب،
1: تعرف تعب كل واحد والمادة اللي باش تقريها
0: له، المادة اللي هذه شفاهي إلا خلي كتابي ويقلب
1: ويلزمك وقلب. توفق بيناتهم كل بيناتهم. وهذا حساب الآخر لغة، وهذا شنو
0: يعطيك الصحة. وانا ثلاثة معلمين أي سيدي،
1: ثلاثة معلمين،
0: ثلاثة معلمين مش واحد
1: في المدرسة.
0: في المدرسة
1: كو مدرسة صغيرة يعني،
0: صغيرة فيها قسمين برك، قسمين وفيها دار.
1: ثلاثة معلمين ومدير، ولا منه مدير منه معلم،
0: منه مدير منه معلم.
1: نعم
0: قعدنا نخدم في متولين بك الظروف هكية، والحقيقة هكا ظروف صعيبة برش.
1: حتى السكن راه صعيب،
0: السكن ما فماش لتشري تلقى ما تشري، ما فما
1: حتى كيفاش
0: حتى هما توشنو الديفيز متاعهم غادي كل العظيمات متعديهاش.
1: نظام العربي،
0: العظم العربي يمشي للحانوت يشري يعطي حال عظم
1: يشري بيهم
0: شاي وسكر كذاك الظروف متاعهم. واحنا في متولين نمشيو هكا نتسوقوا
1: جمع
0: نمشيو لمصر ولا نمشيو لتونس ساعات. عادني تصور نحكي لك على السوق اللي مره
1: تفضل.
0: وقت اللي نمشي لتونس نمشي ساعات لتونس سكن نمشي حبابي صحابي ونتفرج طريف شكون يهزني، ما ثماش مواصلات. الحارس نتاع المدرسه زايله يجيب لي زايله ونركب معاه يوصلني حتى المحطه نتاع الترا، يوقفني في الترا
1: في مطر
0: ما بين مطر وباجة.
1: وباجة أيوة.
0: كي نركب فهمتوا ليك ويرجع ونقول غدوة نجي في الوقت الفلاني.
1: تلقى تستناني في الوقت الفلاني.
0: غدوة نجي الخمسة تاع العشية، خاصة الخمسة يهبط
1: البقعة. تعرف وقت الترا.
0: ياك الغدوة ركبت الترا وقت فما الريح ومطر وكل شيء مش عليك. قولي له شزك. مشيت ركبت وهبطت في البقعة دي يعني ما لقيتوش.
1: في المرواح هذا بعد ما مشيت لتونس روح مغدو
0: ما لقيتوش. علاش خاطر كيف تصب
1: اي
0: يقولوا غرقه تمشي الحصان يغرق اللوطه ما يمشيش
1: ولي طباعي كيما يقولوا
0: واحد نعمل يا رب شنو نعمل في الكليه الخمسه الدنيا كحله شتاء
1: وعشيه فايت مغرب
0: وعشيه فايت وانا وحدي
1: قداش يلزمك تمشي باش توصل
0: نحكي لك نحيد الكابوت نتاعي حطيت قفه منها كيف الشواري وتميت ماشي والبيل في يدي
1: والقفة ذي فيهم القضيات متاعك
0: قضيات شوية طماطم شوية في البطاطا شوية زومة
1: شوفت بربي بربي بربي بربي ناخد نوخو شوية بس يعملوا مقارنة السادة المدرسين توا في العز وفي الظروف الباهية وربي يحمدوا ربي كي تسمعوا احنا على روى غينا هذه هي الأساسية باش ناخدوا العبر وباش نشوفوا الناس قصات بالحق في أوقات منها مش معناها باش تقسيوا كيف لكن على الأقل الإنسان يحمد ربي ويقتنع. تفضل سيدي محرز.
0: قلت اني يلزمني نروح نمشي البضايع اللي كان اشتريت ونترسي
1: على سقيك
0: على سقيك نمشي هيك هكا الريبار نتاعي شنو اكل حشاكك المشتى يقولوا مشتى
1: مسره باكلي يمشوا فيه
0: المشتى يقولوا مشتى معناها مشتى يعني دوار صغير فيه سكان وكل دوار هكا هكا فهم شويه ضو شويه ضو شويه وحشاك الكلاب نمشي نلقى الكلاب باكل بيله كاين الكلاب نمنع الاول لو الثانيه والثالثه
1: يهرب يخاف
0: حتى لين سيدي شكري ثم واد خليته شايح لقيته
1: فاف
0: في المي وقدام الواد غادي تقريب 300-400 متر ذيب يغزر لي كاك
1: بيش
0: يغزر لي ونغزر له نعرش عليه هو شبعان وقته ولا كيفاش شاهدت ما نكذبش عليك
1: قلت ما انا ونعرف
0: سي شاهدت وعملت وسميت بسم الله
1: مؤخرت التالي
0: مخرج وشقيت الواد على سقي
1: بالماء
0: هاي خرجت لباس والله قاعد يغزر لي كاك هكا وعينيه زرق هكا فك الليل سقيت الواد هكايا وصلت حتى لاخر الواد خرجت كيف خرجت انا عملت سقي هكا لقيت لا صبات لا كلاست
1: قعدوا
0: في الواحد وروحت كملت كاكا وقتاش نوصل من طول لك وقتاش نوصل للمكتب الخمسه نتاع الصباح
1: وليد لك ما تمشي
0: الخمسه نتاع العشيه الخمسه نتاع الصباح
1: هذه ما تتنساش هذه ما يعني الحق منام الخمسة تتفكرها كي توا
0: كنت تمشي معي نوريك البقعة بالضبط
1: وانتي تمشي على سخيك وصلت كالغدوة الخمسة بتاع
0: والغدوة الصباح
1: ليلة كامل تمشي
0: نمشي كامل نمشي شمانا نمشي 3 كيلومتر بساعة كيلومتر ونص
1: لأنه
0: غرقة تراب طبعة
1: والحال شتاء
0: والكيلومتر حق 10 كيلومتر
1: وحيدة وانتي مرزن بالك
0: واني مرزن وصلت للغادي يا سيدي تلوحت بدبشي بكل أصباح والله قمت وغسلت التراب في كل شيء وقريت ثمانية
1: قريت. وكانه غيرك شو مازال ماني قري كمل ساعه هذاك ياخذوا قريت كملت ومنا اخذت حالتك ورجعت للقصر
0: قريت بشكل كلام ما يروحوش يجي
1: ورا ثمانية الصباح مشيت قري
0: و5 كيلومتر مش بيروحوش قريت غاد
1: والله ربي يبارك لك يعطيك الصحة
0: والحقيقة نتاع ربي كنت لي مثال ذاك عاوناهم وجبنا لهم شوية مساعدات وشوية الأدوات المدرسية وهم محتاجين
1: قد ما تنجموا
0: قد ما نجمنا وعملنا معاهم منيح والحقيقة عملنا معاهم فترة باهية عديت
1: هذه في
0: زير زين عديت عام ومن أخويا قلت
1: ما عادش فهم
0: عملت نقلتي وكلمت في الإدارة الطرية فيك وشنو قلت لهم راني أخذ باي أني أخذ باي
1: هذي باين خذت باي يعني جيبوا غيري
0: حطوني في
1: شوف
0: جدي التسمية جاتني في غرناطة
1: وين هذي غرناطة؟
0: غرناطة هذي معتمدية زهنة أوتيك
1: باقي في ولاية بنزرت
0: ولاية بنزرت زهنة أوتيك غرناطة فهمت الله يعني رحمة فرنبوان هيك دي وسط طريق وسط ما بين تونس وبنزرت وسط قد 30 كيلومتر ودي كيلومتر على زهنة أوتيك وتاخذ الشارع الكياس هذا تلقى راس جبل
1: أبرك وين كنا وصبحنا
0: وختمين والعالية وغرب الملح الكل برا
1: أبرك معنا يعني
0: نمشي كما نقول نمشي لتونس نقعد ساعتين
1: اي جاي ما بين تونس وبنزرت بالضبط في نصف الطريق
0: والمواصلات هات برك
1: هات شو عندك
0: لقينا المدير الحقيقة الراجل طيب سي حسن كوكي من باشا وعملنا معاملة باهية وخدمنا زادك التليم ذات وعاوناهم وزادك عملنا اليوتيوب يعني مجانا
1: قداش من عام قد غادي في غرناطة؟
0: قد أربع سنين
1: اي قلت الظروف أحسن شوية
0: أربع سنين والله لباس يعني هو
1: والسكن
0: السكن عنا مسكن عنا مسكن أما نحكي لك واقع وقعدني في السكن وقت أصحابي روحوا لتونس مشيوا لتونس أنا ما روحتش النهارده عندي برشة بش عندي برشة خدمة كرارس وتصلاح وفيشات وشنو قلت نروح نقعد سكرت دخلت البيت متاعي كل واحد بيته على خاطر سكرت دخلت البيت متاعي وحطيت الكرارس من
1: صلح
0: صلحت الكرارس عملت الفيشات ما فوقش بروحي كان القط القط على الفرش كيف القط على الفرش لكن الجازة دخنت
1: أها
0: أطفات ودخنت
1: تعمل لك الغازات
0: تيربو الشر
1: غاز كربونيك
0: قمت مخنوق ونكح وحالة تحليل لو سكرت حليتك الشباك فيس وحليتك الفيس
1: مرة سترك ربي معنا
0: ومشيت لك السبالة وغسلت يدي وعملت
1: الحمد لله من فضل ربي معنا
0: هي قاعد تو هذا فيه
1: خاطر تعرف الانسان تعرفك الغازات هذيك السامه مخطره ايش
0: تعمل
1: اختناق
0: ملول مل يعني
1: فوق ربي فقط
0: فوق بيه ملول هيك حليتك الشباك ولباس وكملناك الاربع سنين حكومه مع السيد المدير وكان كان واحد يجينا واحد من صفاقس عنده ديشيفو يقيسن زوج قساوي في العام كسوه في الصيف وكسوه في الشتاء جيليه وقماش درمان
1: كامله
0: قماش درمان تاع قبل وكذا وشنو
1: علاش هذو كيفاش معنا
0: يخدم على روحه يجي يقيسنا ويجي
1: تخلصوه
0: وبعد نعطيه 5000 يجيب لنا نعطيهم في الشتاء كسوه في الشتاء توا ويجيب لنا في الصيف ناخذ الهكيه ويجيب لنا الاخرى
1: تختاروا يعني القماشات الاحتاق والموديل
0: واللون 5000 قماش درمان تاع
1: كبير
0: درمان بجيليه بكل شيء
1: وقت انتم الهندام وحسن الهندام يعني من الشروط
0: الكفات والصباط والواحد ماشي سبيتي ندخل سبيتي ندخل بلاش والشنغاي شنغاي ذا جينا ذا ما جينا ذا
1: ذكرتي بكلمه شنغاي قبل يقولوا شنغاي تجينا
0: قولوا شنغاي
1: انا يعني توني كوريكت كما يقولوا
0: يا ولدي عيب كي تدخل القسم
1: كون يجي متفقد ويلقاك ماكش مربط عنق كرافات
0: واحد وكرافات وكسوه بجيليه
1: بالجيلية كاملة
0: حتى في الريف كيف أيوة. عديت كذا 4 سنين هكومة بعد هكية سيدي بون مشينا نقلت لونز برقيبة
1: باقي
0: في نفس مدينة
1: فرانسيس كما يقولوا مدينة الفرنسي فريفيل
0: لقيتها وقت في سمبك ما زالت الدنيا باهية وفرنسيس وفما جو فما واحد الحقيقة دخلت المدرسة دي إيكول جولفان أحسن مدرسة في شارع بورقيبة تسمى صحون اثنين سي المدير سي محسين مقدور الله يرحمه، كان كان راجل كنا في النقابة وكل واحد وعدينا في مسؤولية فترة في في في في مزبرقيبة، وكنت لين ذات يعني قريناهم وزاد كيف كيف مجانا وعطاني قسام سيزيامات ونجحنا نجحنا وعاوناهم وعملنا
1: الحمد لله بخلاص
0: وبخلاص وكل شيء
1: فماش نقاش،
0: وكونا وعملنا جو آخر في المدرسة.
1: أيوة
0: دورنا النشاط الثقافي، كان معايا سناس راق معلم كان هذا فيه ممتاز مغروب المسرح، وعملنا مسرحيات وعملنا جو كل آخر عام نعمل حفلة مدرسية. يكو عامي الأخير وقتها قلت وسي حسين أني مرة لي بنجيب لك سي عبد السلام غدير، وقتها والي بنزرت
1: والي بنزرت سي عبد السلام غدير الله يرحمه،
0: قلت له نجيبه في الحفلة ويحضر حتى 40 ساعة. قراني قراني
1: قراك في المسيح
0: قراني، وكان وكان يحط في يحطني شاف دكلاس متاع وقت اليوم شاف دكلاس. دخلت اهلا والله الله يرحمه، خرج من كرسي
1: فرحت
0: يا سيدي، قلت باش نقول لك على حاجه دبر راسك دبر راسك. قال شنو؟ قلت روح عملنا حفله مدرسيه
1: المدرسه الفنيه
0: الله يضحك الله يرحمه. قال لي زكوت وجي قعد كان صيف ساعه في المدرسه هذيك،
1: راه المدير ما تصورش عنده حاجه كبيره، الوالي
0: واحد كل مفقد جي وجمعه كل جاي جا
1: حفله ممتازه ولا.
0: وعدينا فتره ونجاح يعني ماشي كالنجاح ما تصورش قداش نجحنا كالتلامذة، وكان فرانسيس يعني برشا يخدموا بك المسجلات وبك الالات شنو كل يغنيوا في الاقسام، وحنا قاتلين روحنا كل ميل
1: ثم ما بطرق تقليديه ما
0: في ميتر سنو بروبليم وليتيد وكل ايجا هون
1: نلحقهم
0: كلام الاوليان كنا نعيطوا له ميشا يا ولدي ولدك نقصوا هذه يجيب هذه يعمل هذه وكل الاوليان.
1: يعني انتم وقت لو كنتوا قبل يعني ما نعرفش يعني نقول درسوا هيك وتحطوا جهدكم ومجهودكم باش توصلوا حتى ليكم توما وتنظروا مع ماذا بيكم تحسوا بيهم كأنهم يعني حاجه منكم توما
0: من
1: تعملوا لهم كيف كي تلقى النسبه باهيه نتاع النجاح
0: كيما عندي توا والله كيما عندي توا درس كيما ينجحش روح مريض
1: بالضبط
0: روح مريض ونقول فما تلامذه
1: بيهم ما وصلتهمش معلومه
0: والله انت متحير ومتقلق وكل شيء ياك ضميرنا مرتاح. خدمنا كل الفتره كي هذا عام 77
1: هذا لا في
0: مزبورقيبة فترة عادية 5 أو 6 سنين جو ممتاز. وقت اللي في آخر العام العزوزة توفيت الله يرحمها،
1: الله يرحمها
0: قالوا لي روح توياك، واني وقتها في مزبورقيبة ترسمت
1: في الفترة ذيك
0: ترسمت هو ترسيمة احنا الترسيم تاعنا مش نقول لك جاتني لجنة مدير وزوج مديرين مفقد وزوج مديرين قم القدم يدخلوا ما بتعرفش وقت يجيو نهارات جاوني العشرة يحضروا في الدرس هاوكا يشوفوا الدرس ذا درس تطبيق وانا نخرجوا للبيرو نعملوا حصة متاع رياضة وحصة متاع الغناء ومنا توا ندخلوا للشفاهي يعطيك أسئلة على القانون المدرسي الداخلي تاع المدرسة مثلا شكون عنده حق يدخل المدرسة
1: فهمتك
0: حتى ما عنده حق كذا من الناس يدخل المدرسة عندك الفرملي والمفقد وإلا المهندس باش يجي يعين فمشي
1: يعني ضرر
0: لا الباب محلول لا حل هكا لا هكا يعني شفاهي هذا شفاهي. وقتاش عطوني نتيجة؟ عطوني نتيجة تقريبا 5:30 تاع العشية.
1: وقتاش عديت؟
0: من 10
1: 10 الصباح
0: 10 الصباح وأنا يريقي شاي على الماكلة
1: تستنى في الترسيم وتستنى
0: فرحة كبيرة. وشكون يترسم وقتها؟ شكون يترسم؟
1: مو سهلة العملية
0: عندنا 40 معلم فماشي تلقاش 6-7 معلمين مترسمين يقول لك يعني
1: إيه بامتحان مش هكا
0: امتحان يعني ومجهود وخدمة
1: والعدد بتاع المتفقد يأخذ بعين الاعتبار أما
0: إلى ولجنة هذه هي الكل ومجيك اللجنة باش ترسم كل ما عندك صايم كل شيء شروطك مريقة
1: شروطك منظمة بالضبط
0: ياك عادي انك الفتره كي في نفس الله وانا عملت فما الفتره كي حركه نظاميه نتاع معلمين شاركت في الحركه عندي عدد باهي الفتره كي وقتها تزوجت يعني مزوج ومرتي معلمه معايا
1: من غادي المراه ولا من
0: لا بنت عمي صلوح الصخيري
1: بنت عمك
0: بنت عمي ياك وعندي 3 وليدات وقتها
1: روح. انت تعيش في غاديك ولا هي هنا خليتها؟
0: لا تيجي معايا معك. وقت اني غادي هزيتها معايا وخذيت لها بقعه وخذت بقعه حذايا في المدرسه اللي حذايا. صحنون ثلاثة أنا إيه؟ صحنون اثنين وهي صحنون ثلاثة
1: في مزبورقيب
0: مزب سخرة. كملنا كل الفترة كية وروحنا.
1: الوالدة قلت توفيت عمت الله يرحمها، قلت يلزمني نروح.
0: قالوا يبوك وحده في الدار وبوك ما يحب يمشي حتى بقعة، دبر راسك تو. وجاب ربي أني عندي العدد وعندي واحد شاركت في الحركة. وين يعينوني في بنبلة.

0: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: هيا وقربي
2: بمبلا. هيا سيدي، أني والمرأة في بمبلا العامة كاية.
1: أنت والزوج خاطر بتبيع مدامي معك هيا
2: توا حاجة السنة هي الله يفرق.
1: إيه إن شاء الله ربي يعطيها الصحة، ما إن شاء الله باش تكون ضيفتنا في حسب الحصص إن شاء الله
2: في كل وقت
1: إن شاء الله.
2: أيوة. حاجة هي السنة أي سيدي عيطولها لل عدات معايا كالعوايم وهي نقلت نهج الجزائر في مسيو، واني قعدت كتاسين عندي أخت كاترين نمشي ونجي سي بشير تومير الله يرحمه معلم مدير ممتاز وكل جو عادي ناهي بمبلة وكل الأولياء
1: رأي في بداية الثمانينات هكا
2: 77
1: 77 حتى
2: 77 زيد من 4 سنين أخرين قاعد في بمبلة
1: حتى 81 82
2: هكاك 82 82 صحيح
1: أيوة.
2: حتى الفترة كي نعيط الأولياء
1: مدرسة البمبلة ذيك القديمة
2: على شارع بورقيبة
1: شارع بورقيبة كليب تاع الفرنسيس
2: تاع الفرنسيس تاع الفرنسيس
1: تاع القديمة هذيك
2: عاد عدينا فترة باهية والحقيقة كنت لي مفات نجحناه ومعنا سي بشير زاد رجل طيب ورجل
1: سيد المدير سي بشير
2: كانوا بونا كانوا بونا فهمت الله والأولياء نعيطوا لهم
1: والظروف تغيرت ولات حسيت بروحك أحسن ما مرتاح أحسن
2: نعمل اجتماعات نتاع الأولياء ونحسوهم كذا
1: وانت اكتسبت خبرة عاد وقتها
2: حقيقة ثم تجربة
1: وسنة سادسة كالعادة ولا سنوات أخرى
2: مخلط رابعة وخامسة وقت قلت خلي يزيني
1: خلنا نرتاح شوية مسي زياء
2: هكا وعديت أربع الفترة لكي 4 سنين وشاركت في الحركة اللي جي بعد النظامية حطوني في الكورنيش الجزائر في استحجابر
1: مدرسة استحجابر هذا باقي دخلت المسير طو.
2: طو دخلت المسير
1: عام تقريبا قداه
2: 81 82 في استحجابر عدينا في مثلا فترة كما العادة يعني كتلامزت هنا بيهم وكل الأولياء واجتماعات وكذا وشنوها وقت المدير سي لامين سلامة الله يرحمه توفى ومنها جي بعده سي عبد العزيز بسباس سي مدير عبد العزيز الله يفرج عليه
1: الله
2: يفرج عليه يكو قعدنا غادي 5 سنين أو 6 سنين في
1: استحجابر
2: سي عبد العزيز نقل في الغور تجمع فترة كي وقتها قالوا الإدارة الجهوية كلفتني قالوا لي بتشد أنت
1: الإدارة
2: قعدت عامين شديت إدارة زاد كيف في الإدارة عديناها يعني الحقيقة جو ممتاز وبرشا زملاء يعني فرحانين
1: وفي نفس الوقت درس ولا الإدارة فقط تفرغت للإدارة
2: لا الإدارة فرغت ثم قانون أكثر من 15 قسم مدارس
1: تولي تتفرغ للإدارة
2: والتلامذة
1: وكيفاش لقيت التجربة ذيك أنت في الإدارة وكنت في التدريس ما عادش وقتها كيفاش
2: الإدارة ما تلقاش طرف وقت باش تتفرغ
1: هك
2: نهار كله أنت ابعث هذه جيب هذه ابعث هذه صيانة المدرسة كل مناشير وكل مفقتين
1: وكنت متفاهم مع المعلمين وقتها وخاطر متعرف يعطيه أكل جدول الأوقات تبدأ
2: جدول الأوقات تعطيه هكو النسق عاد البعيد شوية يا أخو كما قلوا يجي العشية ثم تنسيق
1: ثم تفاهم
2: وتفاهم والحقيقة ثم تجاوب وثم ما ثمش مشاكل قليل متاع تفاتف وبرا الحاصل تعدات فترة زادة كل إدارة وليت تمرنت عليها وخديت خبرة فهمت ولا ونشاركوا في الجوني بيداغوجيك في
1: الأيام بيداغوجية والتكوينة
2: تعرف كنا في الأيام بيداغوجية نعملوا مرة في الشهر وكيفاش يعني كل معلم كما يقولوا الدرس الجاي باش تعمل درس حساب كذا كذا المعلمين اللي باش يجيوا يشاركوا مطلوبين باش يعملوا فيشة فيشة متاعك الدرس هكا كما يقولوا 20 معلم في القاعة
1: كل واحد عنده فيشة بتاعه محضرها
2: كل واحد فيشته محضرها ونحطوا الفيشات كل كاية في الطاولة متاع المدير المفقد, المفقد. ونجيبوا تلميذ تلامذة حاضرين يجبت فيشة من الفيشات اللي يجي اسمه هو اللي يعمل الدرس,
1: هو اللي يعمل الدرس,
2: هو اللي يعمل الدرس. يعني هوكم فماش تحضر ولا ما تحضر الدور راسك.
1: أنا ما بيقولش هاي الدوري ماش باش يجي الجمعة ذي ما نحضرش متى أول مرة الشر ذي من هذي. يعني خلها هيك خليها هيك يعني كل نجم كنت توقع في كل مرة تنجم تبدس
2: كما عندي توتي شكري من مرة واحد ما حضرش قال لي رب قصرني يعني ما حضرت شيء وما عملش طلع هو كيف طلع هو قرر كما قرر عمل لك الدرس كما عمل
1: كما عمل
2: هيك هو المفقد ايش يقول لنا ترى قلنا والله هذا درس هذا ناجح عندي يعني خرق العادة فاز باش الشيء اللي عملوا باش ما تعملوش الكل
1: خارج الموضوع
2: الشيء يعني هذا كل كاين ما تعملوش
1: اي بتبيع لانه باش يفيدكم انكم الا شفتوه الكل انسوه
2: انسوه اللي ريتوه الكل كاين انسوه
1: اي خير ما يقعد يوجع ويقعد يقول
2: انا ما تعملوش ومن يجي واحد اخر عمل الدرس مريقل
1: وفهموا المتفقد المفقد فهموا مش حاضر
2: لا قالوا راني ما نكذبش عليك راني
1: ما حضرتش
2: اما سري مش معلم من نجمش ولا حاجه يعني ما حضرش الله غالب
1: هذه يعني عامين اللي كملتهم مدير قلت لي في صح جابر
2: في صح جابر وقت سي عبد العزيز سباس هو في صح جابر نمشي يعني نقري في وقتاش نخرج نوصل المدرسة السابعة متاع الصباح ندخل الثمانية نمشي السابعة ندقق عليه الباب
1: هذا وقت اللي كان هو
2: مدير
1: المدير
2: متاع صح جابر
1: قبل ما تاخو عليه انت
2: قبل ما نخو عليه يعني ندقق يخرج يبكي في جنبه يقول لي يا سي معلي شنو قلت له اخوي عندي سبورات نحضرهم يجب قبل الوقت
1: باش سبع قبل بساعة
2: بساعة خاطر فما دروس
1: تكتبهم قبل
2: فما يجي تلام ذواق
1: تخسر من الوقت
2: ربع ساعة هون وربع ساعة هون نكتبه قبل
1: والله يعطيك صحة والله
2: نمشي
1: نهار ما عندك يعني
2: نهار له نهار الثاني كل يوم السبعة كل يوم السبعة حتى نهار من الرات قال لي هون مفتاح بتاع المكتب
1: يا ندخل طوله بقى
2: معاش جيني ندخل مش تحذر تحذر
1: بربي سمعني تحذر معناه شنو ولا لزك انت يقول قايل انت بس تقول ما ناخذش وقت الدرس انت توا مثلا عندك ساعتين درس او تنقل في الربع ساعة ولا اربع دراج تاخذهم في التنقيل شنو ولا لزك انت باش ما تاخوش من وقت الدرس ولو عادي هو
2: وقت ربع ساعة وقت نص ساعة اللي يمشي وخسارة على حساب شكون
1: هك
2: متهم علاش احنا ما نجمش انا ما نجمش
1: ولا يعطيك صحة هكا مش والمعلمين الاخرين ما يقوموش بالعملية دي
2: مش انا نجيب بكري برا هم يجيو كيف زاد تريف مش سبعة انا السبعة انت مشايخ وعد وانا عندي عادة نرقد بكري ونقوم بكري
1: نم باكر ونقوم باكر
2: حتى التوى
1: قلتك هكا
2: قلتك ندخل القسم تاعي تقهم ريقل مريقل كل شيء حاضر طرف تضيع وقت ما عنديش ما يستضيع وقت يبدا يحط هذه كيف الواحد
1: بلاي تلامذة كيفاش يتعاملوا معاك انت تو وقتها خاطر نعرف تلامذة فما لا تلقاه مغروم بالدراسه يبدا فرحان وفما تلقاه يقول تو ياسر منضبط المعلم شي قلقنا عم
2: لا ثم تلامذة نوع واش كاين ثم اللي يقلق وثم اللي منضبط وثم اللي تلقى هيك اما اسلوبك انت باش تجيبهم كل كاية باش
1: ترغبهم انت كنت صعيب بين قوسين مع تلامذة
2: متوسط
1: يعني
2: ما كما نقولوا ما نسكتش اذا كان ثم حاجه واذا كان ثم ومن صعيب ما الدرجه اللي يتنفسي كما نقولوا لا وما ضبط ثم انضباط على التلامذه ما عنديش قلق في القسم ندخل ثم
1: احترام
2: ثم تشويش ثم واحد يعني
1: تلكش معهم تلامذتك شويه دعابه شويه طرائق
2: ساعات ساعات ساعات فما مش واحد
1: ايوا ماك صعيب يعني
2: مش نتاع التخريط
1: تخرجت فما تو معلمين يتفكروا احنا حتى كي قرينا احنا صغار كل شيء يقولوا فلان فلان سيدي فلان راهو صعيب رد بالكم لنا ولا فلان والله راهو
2: ثم كعبات احنا نقولوا معروفين كوما انا ما نرحمهمش خاطر يجيو باش يشوشوا باش
1: يفزوا على اصحابهم
2: يفزوا على حكومه لا حكومه
1: فهمتك اي انت لكل مقام مقال صحيح. كل واحد كيفاش تعامله
2: ثم اسلوب بيدوج الواحد
1: واضح قلت لي تجي بكري كنت بعتلي خذيت الإدارة على
2: سعب العزيز. سعب العزيز نقل ايوه عملت عامين في إدارة
1: في الإدارة وقت كملت انت في الصح جاب بعد
2: بعد العامين أقوم الإدارة جهوية زاد بعد سعلي سليمان الله يذكره بالخير قال لي باش تاخذ إدارة الجزائر.
1: طبعا انا ما دام انت في الإدارة اثبت الكفاءة نتاعك باش تكمل لنا ونهج الجزائر اصعب شوي
2: قصب. اي سيدي مشيت نهج الجزائر شكرا لقيتو المدرسة هذيك ما فيها ميترا داخله بعضها وش باش تصلح وش باش تعمل وش باش تعمل وش تعمل وش تعمل هيك قعدت فتره كبيره واني قاعد لم كل الدهن والجير وكل صيانه وكل واحد يقول كيف باش نجمت ركعت لي الامور ورجعت شويه هيك نظافه وترشنو وزنو تعبت فيها الفتره كي
1: فهمتك.
2: والمعلمين ثم كان جو مش مليق الحقيقه جبتهم في بعضهم وحاصل تعدى
1: عملت مجهود كبير
2: عملت مجهود كبير والجو تعدى مريق والفتره فهمت الله يعني الحقيقه ثم انسجام وثم خدمه وثم عمل زاد كيف كيف تعبنا شويه ولكن لقينا كي التعب كان
1: ايوه
2: عدينا الفتره كيف في الجزائر كما قلت لك يعني
1: قاش قعدت في الجزائر في الاداره
2: قعدت عامين
1: عامين
2: عامين فتره كي عامين هكا قمنا بواجبنا وعملنا اللي يتعمل فهمت الله اجتماع اولياء ونعيطوا الاولياء دي طونطون باش يجيو فهمت الله وفما
1: يبداو يكونوا على علم بنتائج ولادهم ولا اي
2: مشاكل شنيه والظروف شنيه واحد الحقيقه هكا بعد عامين هكوما مازال ما زلت مانيش في التقاعد رجعت
1: وين
2: صح جابر
1: رجعت تدرس
2: بقعد تو ندرس في المدرسة
1: رجعت للتدريس
2: التدريس.
1: كنت مدير ورجعت للتدريس
2: القانون تاعنا كاكا
1: راك تلقى بعض المعلمين اللي كنت انت مدير معاهم ورجعت في
2: رجعت في المدرسة نفس المدرسة شكون مدير وقتها سي سالم الزرافي
1: سالم الزرافي كان ضيفي في احدى الحصص
2: الله يذكره بالخير
1: بالخير صحيح
2: الحقيقة قال انت تو انت تو انت تو تسمى كانك مدير معايا باش تعاوني
1: انت مريت بالإدارة
2: باش تعاوني وكل شيء والحقيقة ما خليت من جهدي الحق منه ومنه ومنه وما لقيت من عنده كان التجاوب والحقيقة والاحترام والواحد حتى كملت الفترة نتاعي للتقاعد وقتها 4 أو 3 أو 4 سنين أخرين عنديتهم غادي والحقيقة وقع تكريمي حفل تكريمي
1: خرجت غاديك على
2: خرجت غادي
1: عام قدية تقريبا
2: عام 90 90
1: اي والتقاعد يعني
2: كامل عملت 30 وقت الفترة كاملة
1: فترة كاملة
2: وإحنا الظروف كنا نخدم 30 ساعة في الجمعة
1: وكرموك بتبيع
2: كرموني الحقيقة وقت السي سالم قال لي اسمع أني ما عملت حتى قصيدة حتى واحد عملت قصيدة سمعت والله يظن نعطيك نسخة ونجيبها لك
1: إن شاء الله
2: نسخة. قصيدة عمل لي قصيدة علي يعني. قال لي ديت عملت سي محمد علي الزيلي قصيدة ولي كنت قصيدة وقرهاني لك الجماعة وجاء المدير الجهوي وجي
1: معناها راضي على مسيرتك التعليم الحمد لله تحس بروك صار لكش بعضك معناها مشاكل هيك عابرة مع زملاء مع
2: مشاكل مو بساعات أولياء يجي وهيك كيما يقول ولده تعيط عليه ولا تضرب ولا حاجة يجيك واني يعني الحقيقة يدخل مغشش يخرج فرحان
1: ما فماش حاجة كبيرة
2: يعني. مش حاجة كبيرة
1: الحمد لله
2: من مرة في سطح جابر ثم زميل شحنا فيه ضرب تلميذ ثم شوية
1: ضرب شوية
2: ضرب جي الولي قال لي تعرف كيفاش ديريكت مش نشكي بيه
1: هذا صحيح
2: شديته من يد ودخلت للبيرو وقلت له اقعد ساعات ونتحس وتريف قلت له ربي تو ضربه يكرهه تو يكرهه يكرهه بشويه بشويه بشويه الاوراق اللي جايبهم سخون وكل شيء عيطت للمعلم وسمحتهم في بعضهم
1: الحمد لله
2: والولاد لاباس
1: وهو ترى محل ضرب ممنوع الواحد ما بيم يوصلش للعقاب
2: بقينا فترة
1: لكنه دائما مصلحة الميت فما شكون تلقاه عنده هكا طبعه هكا ما نعرفش حاد شوية من المعلمين أما في الأخير يعني احنا منا ضد
2: الحقيقة ما صارتناش مشاكل متاع أكسيدان ولا حاجة
1: إلى جانب ذلك سي محرز بطبيعة كنت مغرم بالعمل الجمعياتي وانخرطت في العديد بعجال اذكرهم على الاقل باسلوب برقي هكا الجمعيات اللي
2: العمل الجمعياتي
1: مثلا
2: كنت مدير كنت عضو مكتب جهوي تربة الاسره
1: باهي هذه فتره الوقت اللي انت
2: وقت دخلت المسير
1: ايوه
2: عضو مكتب جهوي الحقيقه ونمشي لك المجلس
1: مع سي فرج خفشه الله يذكره بالخير
2: اني نمشي لك المجلس التربية في الليسيات كل ومنعنا برشة الانفاذ كانوا بشرطة ترفضوا منعناهم الحقيقة وقفت معاهم ديما نجي جنبهم ونحضر في محكمة الأحداث في المحكمة للسناف سبب محكمة السناف
1: أي محكمة الأحداث بتاع
2: عند عضو
1: الجماعة الإصلاحية
2: الإصلاحية يعني نمشي نمثل متربي الأسرة في المحكمة كي حوك جلسة دي بعد شهر بعد شنو
1: مسيرة حافلة الحقيقة والحديث معك ممتع سي محرز هو حصة واثنين وثلاثة الحقيقة احنا حابينها باختزال أو باختصار باش هكاك تحدثنا على مسيرتك المهنية وشوي هكا حكيت لنا على نشاطك الجمعياتي أنا سعدت ياسر باستضافتك سي محرز السخيري ربي يعطيك الصحة والعافية إن شاء الله وربي يفضل لك العائلة وإن شاء الله ديما هكاك تتقد حيوي ونشاط وإن شاء الله تكون مثال يحتذى للمعلمين والمدرسين اللي يسمعوا فينا توا على موجات إذاعة المنسير مشكور يعطيك الصحة
2: عايشك بارك الله فيك وربي إن شاء الله يكثر خيرك ويجازيك خير
1: من غير مزية عايشك ربي يفضلك
2: وإن شاء الله المعلمين تعتوى يأخذوا العبرة ويأخذوا المثال ويخدموا على رواحهم يعني وينساوا الفيسبوك والدلتور والواحد ويتلاهوا بالتلمذات ويتلاهوا بالواحد
1: مشكور جدا إلى هنا نصل نهاية هذا الموعد من قم للمعلم التحية للزميلة نجلة عطية بن محمد أجمل تحياتي شكري سكلي نلتقي إن شاء الله في مواعيد إذاعية أخرى إلى اللقاء

0: تكريما وامتنانا لرجال التربية والتعليم قم للمعلم مع شكري السكلي.
1: سور السيف الجم سيدي علوان عالموجة 95.7
2: في الصيف سبور ما يغيبش على موجاتنا وأولادنا من قدام الميكرو مع مشجع المنتخب وين ما كان ومعانا تبعوا المونديال من اللي يبدأ حتى للفينال من أول جوان تلقاو في موعد رياضي يومي قار دقيقة مونديال تواريخ منتخبات نجوم هوا مشوى فواليس وأرقام على مونديال 2026 وعلى امتداد الأسبوع تبدأوا صباحكم مع أنفو المونديال. فقرة رياضية تجيكم في أربع مواعيد يومية
3: 8 غربا في مشاعر الصباح
2: بعد نشرة نصف النهار
3: الأربع متاع العشية
2: إذا ما سمعتوش أنفو المونديال في الصبحية عندكم موعد في السبع متاع العشية ندخل استوديو المونديال ومتابعة لمقابلات ليكيب ناسيونال ونهار لحد من ماضي 3 للخمسة في استوديو حديثنا مونديال على المنتخب الوطني التونسي وأجواء كأس العالم 2026 رياضة وصيف في برامجتنا الرياضية كل سبت من ماضي 3 للخمسة وفيه تبعوا أخبار مختلف الأنشطة الرياضية وطنيا وعالميا مع آخر مستجدات مونديال 26
4: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة الثامنة للأنباء. يتوجه غدا الاثنين 22 من شهر جوان 62450 تلميذ إلى مراكز الامتحانات لاجتياز مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية سيزيام، وذلك من بين 213508 تلاميذ مرسمين بالسنة السادسة من التعليم الأساسي. وتجرى هذه المناظرة على امتداد ثلاثة أيام 22 و23 و24 جوان، أي الاثنين والثلاثاء والأربعاء، وسيتنافس المترشحون على 3058 مقعدا في المدارس الإعدادية النموذجية وفق ما أعلنه المدير العام للامتحانات الوطنية بوزارة التربية محمد الميلي. وقد خصصت وزارة التربية لهذه المناظرة 310 مركز اختبارات كتابية و 27 مركز إيداع، وسيتم تجميعها في 4 مراكز إيداع وإصلاحها في 8 مراكز إصلاح. وبالعودة إلى نتائج البكالوريا التي تم الإعلان عنها يوم أمس، فقد حسب ترتيب المندوبيات الجهوية للتربية حسب نسبة النجاح جاءت صفاقس 2 وصفاقس 1، أي ولاية صفاقس في المرتبة الأولى، ثم ولاية مدنين، ثم ولاية الساحل الثلاثة، المهدية والمنستير وسوسة في المرتبة الرابعة والخامسة والسادسة، ثم أريانا وبن عروس وتونس 1، أي ولاية العاصمة تأتي بعد ذلك. وقد تذيلت ولايات جندوبة والقصرين وقفصة آخر المندوبيات الجهوية حسب نسبة النجاح، وقد تراوحت نسب النجاح بين 55 و52% في صفاقس وبين 26% في كل من القصرين وجندوبة. تم رصد درجة تركيز تلوث كيميائي مرتفعة بمياه خليج المنستير تحديدا على مستوى صيادة ولمطة وقصبة المديوني وخنيسة وصولا إلى منطقة الميناء القديم جنوب مدينة المنستير. هذا ما أكده للأخبار منير حسين رئيس فرع منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالمنستير. ومن المنتظر أن تصدر نتائج التحاليل العلمية في غضون بضعة أيام لتحديد المكونات الكيميائية والتفاعلات ذات العلاقة، ومنها يمكن أوليا تحديد مصادر هذا التلوث. سجلت الشركة التونسية للملاحة ارتفاعا ب 10% في عدد حجوزات التونسيين المقيمين بالخارج مقارنة بالعام الماضي. الناقلة البحرية تهدف إلى نقل تقريبا 300 ألف مسافر خلال العام الحالي. وذكرت الناقلة الوطنية بجملة الإجراءات التحفيزية التي تم اتخاذها لفائدة المسافرين، من بينها الأسعار التفاضلية للتذاكر خاصة عند الحجز المبكر وتسريع وتقريب الخدمات على غرار الشروع في استخراج جوازات السفر على متن السفن. ختاما وفي الأخبار الاقتصادية، سجلت الصادرات التونسية من الخضر والغلال الطازجة نحو السوق الإيطالية ارتفاعا قياسيا بنسبة 60% خلال عام واحد لتبلغ قيمتها 134 مليون دينار. سنة 2025 مقابل 85 مليون دينار سنة 2024. ويتزامن هذا التطور مع تنظيم مركز النهوض بالصادرات عبر مكتبه في ميلانو في شمال إيطاليا وبالتعاون مع القنصلية التونسية هناك بعثة تجارية أيام 18 و19 جوان الحالية بمشاركة 9 شركات تونسية ناشطة في قطاع الفلاحي. أترككم الآن في رحاب النغم مع زميلي عماد.
5: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
6: سمر ومؤنسة ومؤنسة سهرات إذاعة المنستير. سمر ومؤنسة يومياً تجمعنا فضاءات للبوح، شعر، أدب، فن وموسيقى،
7: فن موسيقى،
6: والكل أذواقكم
7: محطة
6: من محطات السهر.
7: عناوين
6: تحلي السهرية في إذاعة المنستير.

مستمعينا الكرام، مرحبا بكم دائما وجميعا في إذاعة المنسير وفي عدد جديد من سهرة في رحاب أنغام لليوم لحد 21 جوان 2026. والسهرة تأتيكم استثنائيا الليلة 8 مش العشرة كما عودناكم. سهرة يأمنها لكم أيمن الشابي في إخراج مختلف فقراتها وأنغامها، معاذ الحديد في التنسيق والتواصل مع المستمعين، عماد العوني. يتمنى لكم إن شاء الله متابعة ممتعة لمختلف أنغام سهرة في رحاب النغم لليلة. كما عودناكم شوي آخر باش نسمعوا جورج وسوف كما العادة في بداية كل سهرة، ثم باش نتحدث بعد ذلك عن واحد من أروع الأصوات العربية، صوت صافي، صوت جبلي،

نال اعجابكم. هو الحقيقه عنده خزينه غنائيه رهيبه جدا في مختلف الاشكال والالوان. الحقيقه اخترت الغنيات اللي نحس انكم تحبوهم وغنيات معروفين برشا وفيهم شويه يعني حركه مع شويه فن مع ايقاع حلو مع لحن مزيان برشا. ان شاء الله على كل يعجبوكم. بعد أخبار تسعة باش نتحدث عن واحد من أبرز الفنانين التونسيين اللي غادرونا مؤخرا، كمال رؤوف النجاتي. كمال رؤوف النجاتي واحد من المطربين الحقيقة اللي صدفته في أكثر من مناسبة في إذاعة المنسير، وكان لي معاه لقاءات حتى في تونس العاصمة. رجل لطيف جدا، رجل بشوش جدا، ورجل فنان مش كان في فنه في حياته. اليوم باش نحتفيه بهذا الفنان التونسي كمال رؤوف النجاتي. الأغنية الأوكرانية والتي أخذت من الشرق بعضا ومن الغرب بعضا، مجموعة من نماذج هذه الموسيقى والأغنية الأوكرانية في الجزء الثاني من السهرة أيضا. وفي تالي فقرة أغانينا التي لا تنسى باش نستمتع، اخترت لكم اليوم عبد الحليم في واحدة من الأغاني التي بقيت راسخة في أذهان كل عشاقه باعتبارها الأغنية الأخيرة التي قدمها على المسرح. هذه أبرز فقراتنا بالنسبة لسهرتنا ليلة في رحاب النغم، وكما قلت نبدأها بجورج وصوف في تسجيل يعود إلى عام 1987.

0: 21 دقيقة بعد الساعة 8 مساء في إذاعة المناسير وفي سهرة في رحاب النغم. وديع الصافي صاحب الصوت الصافي هو وديع بشارة يوسف فرانسيس، ولد في الفتح من شهر نوفمبر من عام 1921 وتوفي في 11 من شهر أكتوبر من عام 2013. هو واحد من أبرز المطربين والملحنين في لبنان، اشتهر في بلده وفي العالم العربي وحتى في أوروبا من خلال فنه وأدائه الترابي. كان له الدور الرائد بترسيخ قواعد الغناء اللبناني وفنه وفي نشر الأغنية اللبنانية في أكثر من بلد. أصبح له لون مميز في الغناء والتلحين في لبنان. بدأ الرحلة الفنية في سن 16 عندما شارك في مسابقة غنائية أقامتها الإذاعة اللبنانية، واختير آنذاك فائزا في جميع الفئات من بين أكثر من 40 متنافس آخر. لوديع الصافي مجموعة من الألقاب الفنية، حيث لقب بصوت الجبل وصوت الجبل الخالد والصوت الصافي وقديس الطرب ومطرب الأرز وعملاق لبنان وصاحب الحنجرة الذهبية ومبتكر المدرسة الصافية، أيضا كما لقب بمطرب العرب الأكبر ومطرب الشرق. بدايته الفنية كانت في عام 1930 عندما كان صغيرا، وانتقلت العائلة إلى بيروت، وكان يعيش في عائلة متواضعة جدا يغلب عليها طابع الفقر والحرمان. إلى جانب الترب، وديع الصافي شارك في العديد من الأفلام السينمائية، نذكر منها الخمسة جنيه، غزل البنات، اللحن الأول، انت عمري، ليالي الشرق، أيضا نار الشوق مع صباح في عام 1970، والاستعراض الكبير في عام 1975. غنى للعديد من الشعراء، خاصة أسعد السبعلي ومارون كرم، وللعديد من الملحنين مثل الأخوين رحباني وزكي نصيف، وأيضا فيلمون وهبي وعفيف رضوان ومحمد عبد الوهاب وفريد الأطرش ورياض البندك. لكن أشهر الأغاني التي قدمها وديع الصافي كانت من ألحانه، إذ يعتبر مدرسة في التلحين، وكانت له علاقات طيبة مع جل الفنانين والمطربين سواء في لبنان أو في مصر والعالم العربي. بعد قليل فكرة موجزة من خلال تسجيل حول حياة وديع الصافي والسيرة الذاتية لهذا الفنان الكبير، لكن قبل ذلك أغنية كان قد قدمها هدية إلى تونس.
1: ولما تلاقينا على سفح رامط، وجدت بنان العامرية أحمر، فقل

شجرة لشجرة طيب ام حشوش ومن راس التوت الخضرة شونا اكبوش ومن راس التوت الخضرة شونا طفلي وما عمره عشرة تحمل منكوش طفلي إلا يا سمرة مشي مشوار خضرة يا بلادي.

0: حديثنا اليوم عن نجم من خارج الحدود المصرية ولكن حمل الجنسية المصرية. إنه من أحب لبنان ومن غنى لمصر ومن أطل على أحبابه. وديع بشارة يوسف جبرائيل فرانسيس نجمنا الليلة. وديع الصافي ذلك المطرب صاحب الصوت الجبلي الصافي. دعوني قبل الحديث عن حياته أن أسرد لحضراتكم قصة كيف سمي بالصافي. فنجمي الإذاعة اللبنانية ألبير ديب ومحي الدين سلم هم من أطلقوا لقب الصافي عليه نظرا لصفاء صوته، لذلك أصبح وديع الصافي بدلا من وديع بشارة. من مواليد 1 نوفمبر عام 1921 في قرية نيحة الشوف بمحافظة جبل لبنان. والده كان يعمل رقيب في الشرطة. عائلته كانت مكونة من 8 إخوة وهو الثاني في الترتيب. غلب على طفولته الحياة الفقيرة المعدمة، ولكن ما كان يعين على ذلك هو الغناء، فرأى فيه ما يستطيع أن يعبر بكل ما بداخله. لذلك كان قرار احترافه للغناء أمر لابد منه. انتقلت عائلته إلى بيروت عام 1930 بحثاً عن حياة أفضل، وفي حينها التحق بمدرسة دير المخلص الكاثوليكية. وبالرغم أنه كان المنشد الأول بتلك المدرسة، ولكن ضيق الحال وعشقه للغناء جعله يترك دراسته لكي يعمل لإعانة الأسرة. بعد مرور 8 سنوات بعد انتقاله إلى بيروت أي عام 1938 كانت البداية. فقد اشترك في إحدى المسابقات الإذاعية والتي كان يديرها مكتشف وديع الصافي وهو البير ديب، وفي حينها فاز بالمركز الأول غناءً ولحناً وعزفاً، حيث أنه كان وديع الصافي يعزف أيضاً على آلة العود. وجدير بالذكر أن تلك المسابقة كانت تضم 40 متسابقاً. ومنذ ذلك اللحظة أصبح وديع الصافي وليس وديع بشارة. التحق بعد ذلك بإذاعة الشرق الأدنى والتي كانت معهد موسيقى خاص له، فتعلم من خلال أساتذة الفن في تلك الفترة مثل ميشي الخياط وسليم الحلو أصول الغناء أيضا. جدير بالذكر أن الفنان وديع الصافي التحق بتلك الإذاعة عام 1940، ومنذ تلك الفترة حتى النهاية حمل الفنان وديع الصافي راية الغناء اللبناني. فكان نهج الفنان وديع الصافي هو البساطة، لأنه يعتبر أول مطرب لبناني يغني اللهجة اللبنانية بكلمات بسيطة، مما كان بالغ الصدى في انتشار الأغاني اللبنانية. ولا ننسى جميعا أيضا المواويل التي كان يطعم بها تلك الأغاني. في عام 1947 سافر الصافي مع فرقة فنية إلى البرازيل ومضى هناك 3 سنوات. ومن شدة شهرة وديع الصافي فقد منح له الجنسية البرازيلية، وفيما بعد سيحصل أيضا على الجنسية الفرنسية وكذلك المصرية. عند عودته من البرازيل أطلق أغنية علومة، والتي أصبحت بعد ذلك التحية التي يلقيها اللبنانيون على بعضهم. ومنذ ذلك الفترة لقب بصاحب الحنجرة الذهبية لتتوالى الأعمال الغنائية الناجحة. من معاناة الفقر ننتقل إلى معاناة الحرب. ففي سنة 1975 قامت الحرب اللبنانية والتي كان لها أثر سيء على الفنان وديع الصافي، لذلك قام بمغادرة البلاد عام 1976 وتنقل ما بين بريطانيا وفرنسا ليستقر بعد ذلك في فرنسا عام 1978 ليبدأ رحلة التلحين بجانب الغناء في تلك الفترة. فأراد أن يترجم معاناة الحرب في صورة ألحان روحية ترصد تلك المجازر والتي كانت تتم في لبنان. برغم أن الفنان وديع الصوفي حالة فريدة من نوعها في الغناء، ولكن هذا لم يمنعه من التمثيل، فقد اشترك في عدة أفلام لبنانية، بل وكان له السبق في التمثيل بأولى الأفلام اللبنانية مع الفنانة صباح في عام 1973 بفيلمي موال ونار الشوق. تزوج الفنان وديع الصافي عام 1952 من إحدى قريباته وتدعى ملفينة، والتي أنجب منها 6 أبناء هم دنيا، مارلين، فادي، أنطوان، جورج وميلاد. نترك معاناة الحرب لننتقل إلى آخر معاناة في حياة الفنان وديع، وهي المرض. ففي عام 1990 تعرض لأزمة قلبية تطلب لإجراء عملية قلب مفتوح، ولكن المرض لم يكن عائق نحو استمرار الفنان وديع في الغناء، بل استمر في الغناء حتى توفته ألمانية يوم 11 أكتوبر سنة 2013 عن عمر يناهز 91 عام. رحل الفنان وديع الصافي تارك وراءه أعماله مثل على رمش عيونها، دار يا دار، الليل يا ليلى، وكبرنا، يا عيني على الصبر، عندك بحرية، طلح بابنا، عظيمة يا مصر، ومريت على الدار.
1: في الواقع وديع الصافي عنده العديد من العناوين الغنائية المتنوعة، كما قلت فيها الجبلية اللبناني، فيها الميجنة، فيها الدرعونة، فيها أيضا الأغاني الطربية، وحتى ألحان أخرى كما حكيت قبيلة لمحمد عبد الوهاب وغيرهم من الملحنين والمطربين العرب. من الأغاني اللي نحبهم برشا وأكيد أنكم تحبوهم ثم أغنيات معروفين برشا برشا برشا. أغنية الأولى اللي غنيها محمد جبالي مع وديع الصافي في فترة من الفترات ونجحت برشا برشا الأغنية، عنوانها على العود، وثم أغنية أخرى أيضا اللي تقريبا من أشهر الأغاني في اعتقادي اللي هي عندك بحرية يا ريس. ثم أغنية أخرى تقريبا أول أغنية سمعتها في حياتي الوديع الصافي، الليل يعاتبني ويقول لي سلم على ليلى، تقريبا أول أغنية نتذكر سمعتها الوديع الصافي. ومن بعد خلال الفترة متاع العمل متاعي في الإذاعة بديت نكتشف في صوت هذا الرجل هذا العملاق، ولابد من التذكير لهنا أن وديع الصافي شارك في العديد أيضا من الأعمال المسرحية اللي جمعته بنصري شمس الدين، جمعته بصباح بفيروز وغيرهم، وكان دائم التألق من خلال أدائه في الأعمال الفنية المسرحية.

0: وديع صافي كما قلت عنده مجموعة من العلاقات الفنية الكبيرة والمتطورة، وكان في فترة من الفترات تعاون مع الأخوين رحباني من خلال مجموعة من المسرحيات الفنية والأوبيرات أيضا وحتى الأغاني، لكن هذه العلاقة انقطعت في وقت ما.
1: عند وديع الصافي بالنسبة لنا غامضة شوي، منها مثلا
2: منها
1: لماذا لم يكمل وديع الصافي الرحلة مع الرحبنة؟
2: ازاي ايه هي الرحلة مع الرحبنة؟
1: في بدايات
2: سؤالك،
1: في بدايات حياته عمل يعني تعاون ملفت وواضح وكبير.
2: في بدايات حياتهم عملوا تعاون معه، هو ابتدى بالإذاعة قبلهم،
1: هم كانوا يشتغلوا معه. الموضوع طلع له جذور.
2: لا لا لا لا طبعا هم كانوا بالفرقة معاه، هم كانوا يعزفوا وراه، واحد على الكمانجة أظن، واحد على البزق، بعدين أصبحوا ما شاء الله يعني ملوك الكلمة وكله. بس وحتى فيروز كانت بالكورال معه، بس بعدين هم لما بلشوا ابتدوا ينضجوا شوي ابتدوا يعملوا سكتشات حلوة قوي، وهم كانوا يعني كانوا مهووسين بوديع الصافي، كانوا يلحقوا من حفلة لحفلة وعشان يكتسبوا من هالطاقة. بابا كان يميزه شيء من أول الطريق، هي سهولة التنقل بين مقام ومقام، وهيدي بدها اختصاص لوحده بالتلحين.
1: السؤال هو سيد أطفان، السؤال هو هل حصل انفصال معلن ما بين وديع الصافي والرحبنة؟
2: ما في شيء اسمه انفصال، وما في شيء
1: أيوة ما عملوش تعاون بعد كده معاه، يعني كان متوقع
2: بعد
1: جدا
2: إيه؟ بعد ايه؟
1: بعد تلك التعاون المشترك اللي حصل في البدايات.
2: ستنا من أول ما ابتدوا الرحابنة يعملوا سكتشات دايما يطلبوا من بابا يشترك معهم، وبابا يقول مش بس ليهم أيوة، يقول للكل أيوة. حكاية وديع الصافي الفنية هي كمان حكاية كل فنانين لبنان في تلك الحقبة، لأنه تعاون معهم كلهم، كل أقطاب التلحين تعاون معهم، مش بس غنى من ألحانه. فهو تعاون من الرحاب مع الرحابنة بالخمسينيات، تعاون مع الرحابنة بالستينيات، بعمل واحد على الأقل بالستينيات، رجع تعاون معهم بالواحد وسبعين بسهرة سكتش سهرة حب، رجع تعاون معهم بمهرجان كمان بعلبك 73.
1: طب أنا أسأل، يعني ما كانش فيه أي نوع من الفتور ما بين وديع الصافي والرحابنة فيما بعد السبعينات؟
2: وقت ما كله ده مش مهم، هم وقت التعاون كان بابا يلبي ويطلبوا منه ويتمنوا عليه يعني بالذات بالأول كانوا يترجوه بالأول، بعدين دايما يقول هو أيوة وبحب التعاون، ودي حاجة وطنية لأنه الرحابنة أصبحوا يعني من مؤسسي المسرح بلبنان
1: ورموز فنية
2: طبعاً
1: عربية
2: طبعاً. وبابا تعاون مش بس معهم، تعاون مع زكي نصيف، تعاون مع توفيق الباشا، تعاون مع عفيف رضوان، كل ملحنين الحقبة، فيليمون وهبي، يا سلام، كل ملحنين الحقبة مش بس الرحابنة. يعني وديع الصافي هو الوحيد اللي تعاون مع كل يعني رموز الحقبة في لبنان.
0: هذا كان أنطوان وديع صافي، ابن وديع صافي، يتحدث ليمنى شادلي الإعلامية المصرية حول علاقة والده في فترة من الفترات بالأخوين رحباني. كما قلت غنية من الأغاني الممتعة والرائعة لوديع الصافي، عندك بحرية تأخذنا إلى حدود 9 مساء، موعد موجز للأخبار، ثم لنعود بعد الأخبار ليتواصل اللقاء معكم حتى 10 ليلاً.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة 9 للأنباء. يتوجه غدا الاثنين 22 جوان 62450 تلميذ إلى مراكز الامتحانات لاجتياز مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية أي سيزيام، وتجرى هذه المناظرة على امتداد 3 أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء، وسيتنافس المترشحون على 3058 مقعدا في المدارس الإعدادية النموذجية. وقد خصصت وزارة التربية لهذه المناظرة 310 مركز اختبارات كتابية و27 مركز إيداع، وسيتم تجميعها في 4 مراكز إيداع وإصلاحها في 8 مراكز إصلاح. يشارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسين بالخارج محمد علي النفطي في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية المزمع عقده يوم غد الاثنين بالعاصمة الأردنية عمان. وقد أفادت وزارة الشؤون الخارجية في بلاغ لها اليوم أن الاجتماع سيخصص لاستعراض مختلف محاور العمل العربي المشترك وسبل تطويره، تفعيل التعاون العربي في مواجهة مختلف التحديات الماثلة. شرعت فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي أو ما يعرف باسم الشرطة الجبائية منذ بداية العام الحالي في مباشرة تحقيقات في شبهات تلاعب بالأسعار في قطاع إنتاج الملح وسط توقعات بخسائر بملايين اليوروات للدولة التونسية. وتندرج هذه الأعمال في إطار سلسلة التحريات الجارية حول حوكمة الثروات الطبيعية الوطنية وفي مقدمتها قطاع البترول والملح. في أخبار العالم، رغم انطلاق المفاوضات بين أمريكا وإيران في سويسرا إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدد مجددا بقصف إيران في حال استمر حزب الله اللبناني في إثارة المشاكل حسب كلامه. وقد قال في تصريح رسمي، قال دونالد ترامب، على إيران أن توقف وكيلها المدفوع الأجر في شكل كبير في لبنان عن إثارة المشاكل، وقال إذا لم يتوقف ذلك فسنضرب إيران مجددا وبقوة كبيرة كما فعلنا الأسبوع الماضي. وقال ترامب أيضا أن الولايات المتحدة الأمريكية ربما هي من سيسيطر على مضيق هرمز. وقد تسببت هذه التصريحات الأمريكية في أن الوفد الإيراني المفاوض في سويسرا قد غادر مقر المفاوضات احتجاجا على تهديدات الرئيس الأمريكي. وقد نقلت أيضا وكالات أنباء إسرائيلية وإيرانية أن فريق التفاوض الإيراني أعرب عن غضبه الشديد من هذه التهديدات.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
0: المنستير. موعدنا القادم مع الأنباء سيكون في الساعة 10 مع نشرة المفصلة، ويعود إليكم مجددا الزميل عماد في برنامج في رحاب النغم.
2: عندما تكون شاعرا ليس ما يخرج من قلمك مجرد حبر، إنما تخرج منه صور، زهور وقلوب، جروح، حكايا وروايات. عباقرة الكلمة والوصف والمعنى قد لا نعرفه من أول وهلة، ولكن للموهبة علامات تظهر وتلمع في فارس الكلمة. في فارس الكلمة نصنع نجما جديدا يضيء سماء الشعر العربي. فارس الكلمة، سهرة الثلاثاء من 8 إلى 10 ليلا.
3: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. مونديال. نجوم المونديال مع لهذيلي.
4: مرحبا بكم متابعينا في حلقة جديدة من نجوم المونديال في إذاعة المنستير. ضيفنا لليوم كتب اسمه بحروف من ذهب في سجلات تاريخ الكرة. هو صاحب إنجازات كبيرة على المستوى الفردي أو الجماعي، فاز 3 مرات بالكرة الذهبية، هداف للدوري الفرنسي وهداف الدوري الإيطالي. كانت مساهمته كبيرة لتحقيق منتخب بلاده أول لقب قاري ليه في عام 1984. أما كأس العالم كانت معاندته، إن كان في عام 1982 وإلا في نسخة 86 يوصل مارتين للدور النصف النهائي. ضيفنا لليوم ما كانش مجرد لاعب يمتلك الموهبة فقط، هو كان المدرب على الميدان، القائد والعقل المدبر، وصاحب رؤية تكتيكية هجومية خلاته من أمهر الهدافين في تاريخ الكرة. كانت عنده ميزة الكرات الثابتة، فهو صاحب نجاعة قياسية وخاصة تحويل الأهداف، ما يعرف سرها كان هو. ضيفنا لليوم هو رمز لكل أحباء الكرة الجميلة، كان ملهم لعدة أجيال، وخاصة أنه خلى بصمة كبيرة في المونديال. هو المهندس اللي قال عليه أسطورة كرة القدم الإنجليزية بوبي تشارتون بأنه لاعب يمتلك دقة التصويب خارقة للعادة، وبأنه يستطيع التسجيل من عين الإبرة. هذه قصتنا لليوم عن النبيل أسطورة الديوك الفرنسية ميشيل بلاتيني. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. نجوم المونديال مع لافيلي.

المرض. الحقيقة كانت عندي علاقة طيبة جدا بهذا الرجل، رجل لطيف جدا، رجل محب، رجل بشوش، رجل منشرح، تقريبا اسم فنان ينطبق عليه على مستوى الفن متاعه وأيضا على مستوى شخصيته النقية المرحة. من الكلمات اللي كانت مداولة للراحل كمال روف نجاتي كلمة عشيري، يعني ديما كلمة عشيري في فمه، لدرجة أنه كان يتواصل معاه بالهاتف ولا يجيب أحدية لهنا قبل سؤال لذاعة. عشيري ما تغادرش لسانه، وكان يقولها ببرشة حب. نتذكر جيدا أنه دائما محصن بحقيبة فيها مجموعة من الأشرطة، مجموعة من الأغاني، مجموعة من السجلات اللي تهمه. وأيضا كان رجل أنيق جدا ورجل محب للحياة. هذا كمال روف النجاتي من خلال معرفتي به، من خلال واللي هي معرفة أساسا تعتمد على الاستضافة، وخاصة في المناسبات الكبرى سواء كانت وطنية أو مناسبات دينية. كمال روف نجاتي اللي نعته وزارة شؤون الثقافية توفى كما قلت نهار الاثنين اللي فاتت 15 جوان 2026، بعد مسيرة فنية حافلة بالعطاء والإبداع. ترك خلالها ما يفوق 100 أغنية قدمها في الإذاعة التونسية وفي الحفلات المتنوعة. لحن عددا هاما من هذه الأغاني، وتعاون أيضا فيها مع أبرز الشعراء والملحنين، ولا تزال هذه الأغاني الجميلة والممتعة محفوظة في خزينة الأغاني التونسية. الفقيد كمال روف النجاتي ولد بالعاصمة من عائلة أصيلة القيروان. تابع دراسته الابتدائية والثانوية وبدأ شغفه بالفن منذ سن مبكرة من خلال أداء الأغاني المصرية، وكان أنذاك قد لقب بحميد. من أبرز المحطات الهامة في مسيرته الفنية مشاركته في حفل جمعية قدماء الصديقية الذي نقلته الإذاعة التونسية مباشرة، وهو يعتبر هذا الحفل محطة فارقة في حياة النجاتي الفنية، حيث توج بجائزة أهلته للالتحاق آنذاك بالإذاعة والتسجيل أولى أغنية فيها، وهي أغنية في غابة جميلة تلاقينا. وفضلا عن الغناء باللهجة العامية التونسية، اشتهر كمال روف النجاتي بالغناء بلغات أخرى وتحديدا باللغة الفرنسية، ومن أشهر الأغاني التي أداها بهذه اللغة غناية ياسمينة. كما غنى كمال روف النجاتي بالإسبانية، ومن أبرز أغانيه بهذه اللغة كوانتا ناميرا التي لاقت انتشارا واسعا في صفوف الشباب أنذاك خلال 70s القرن الماضي. في عام 1966 شارك الفقيد في أول منوعة تلفزيونية بثت بمناسبة افتتاح التلفزة التونسية، كما قدم عروضا فنية داخل تونس وخارجها إلى جانب فنانين عرب وأجانب، شملت رحلاته المتنوعة لبنان، مصر والمغرب وليبيا، إضافة إلى باريس حيث أقام فترة من الزمن، وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية. كما قلت الراحل كمال روف النجاتي كان فنانا في حياته وأيضا في فنه. الكمال روف النجاتي اخترنا أغنية ياسمينة، اخترنا أغنية عيونك سود، ولكن قبلهم الاثنين باش نسمعوا واحدة من أجمل الأغاني اللي تغنى فيها بتونس.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: إذاعة المنستير،
3: المستير، السحلين، خنيس، على الموجة 106.1.
2: إذاعة المنستير
4: 106.1.

0: اسمع
1: إذاعة المنستير.
2: ثلاثين دقيقة بعد ساعة تاسعة مساء، نجدد التحية لمستمعينا الكرام في متابعة سهرة في رحاب النغم التي تأتيكم مباشرة عبر موجات إذاعة المنستير. الموسيقى الأوكرانية هي واحدة من الموسيقات التي تنوعت باعتبارها كانت ولا تزال مزيجا بين الشرق والغرب وبين التراث والحداثة. فهذه الموسيقى أو الأغاني الأوكرانية تتنوع بين التراث الشعبي العريق والموسيقى الكلاسيكية الفنية، مرورا بأنماط البوب والروك الحديثة. الموسيقى في أوكرانيا تعتمد على مجموعة من الآلات الموسيقية، أبرزها آلة الباندورا، وهي تقدم مزيجا يعكس هوية وثقافة أوروبا الشرقية. الغناء الأوكراني يعرف بتراثه العاطفي وارتباطه بالطبيعة، حيث تسمى اللغة الأوكرانية أحيانا لغة العندليب بسبب جمال ألحانها. الأغاني الشعبية في أوكرانيا تتميز بأداء يحمل طابع كلاسيكي يروي قصصا تراثية، كما هو الحال في أداء مجموعة أناكارد الأوكرانية للأغنية الشعبية الكلاسيكية. الموسيقى في أوكرانيا كبقية أنواع الموسيقى الشرقية والغربية شهدت تطورا كبيرا، بدءا من حقبة الفانك في السبعينات وصولا إلى فرق الروك الشهيرة والمشاركات البارزة في مسابقة يور فيجن. الموسيقى الأوكرانية التقليدية تنقسم إلى فئتين رئيسيتين، طقوسية وغير طقوسية. الأغاني الشعبية الطقوسية أقدم عموما وتشمل التعاويذ والمراثي وأغاني التقويم وأغاني الزفاف. ومن أبرز وأشهر مؤديات الغناء الشعبي الأوكراني التقليدي في العصر الحديث نينا ماتفينكو ورايسا كيريتشينكو والحقيقة رأوا الأسماء الأوكرانية والروسية أيضا بشكل عام بتاع أوروبا الشرقية صعبة النطق علينا، لأنه تدخل فيها الشين والكاء والكاف والفاء أحيانا فتتداخل الحروف. من الموسيقى الأوكرانية اخترنا مجموعة من النماذج، اخترنا باش نسمعوا بولينا جاجارينا في أغنية أوكرانية شهيرة، أيضا أغنية حلوة برشا عنوانها عانقيني لرومان وانتو نينا، أيضا باش نسمعوا ناتاليا فالفيسكيا في أغنية بالالا.

بالموسيقى الأوكرانية نقترب مستمعينا الكرام من نهاية سهرة في رحاب نغم لليلة، وكما قلت في بداية اللقاء باش نختموا بواحدة من أنغام العندليب عبد الحليم حافظ. اخترنا أغنية قارئة الفنجان، لكن تصرفنا فيها على مستوى المونتاج لنستمتع أكثر بصوت عبد الحليم. ختاما مستمعينا الكرام، لكم أجمل تحيات أيمن الشابي في إخراج مختلف فقرات سهرة في رحاب النغم، معاذ الحداد في التنسيق والتواصل مع المستمعين.

تحياتي للمستمعين الكل اللي تفاعلوا معنا في سهرة الليلة. أيضا نذكركم اللي الليلة سهرة قدمناها استثنائيا 8 متاع الليل عوضا عن الساعة 10 ليلا. إن شاء الله الأسبوع المقبل نعود إلى توقيتنا العادي، علما وأنه بالنسبة للمستمعين اللي سألوني على سهرة في رحاب النغم باش تغيب في إطار البرمجة الصيفية لنلتقي في سهرة موسيقية أخرى إن شاء الله تعجبكم، وإن شاء الله جمعة جاية نعطيكم فكرة على أبرز ملامحها وأيضا عن بعض ملامح البرامج خلال البرمجة الصيفية. ختاما مستمعين الكرام ليكم أجمل تحيات عماد عوني، متابعة شيقة لبقية فقرات وبرامج إذاعة المنسير، وكما العادة لكم مني كل الحب والتقدير.

من يدخل حجرتها، من يطلب يدها، من يدنو من سور حديقتها، من حاول

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في نشرة الساعة 10 مساء للأنباء. في أبرز العناوين: رصد درجة تركيز تلوث كيميائي مرتفعة بمياه خليج المنستير، عودة إلى نسب النجاح في البكالوريا، وغدا الاثنين انطلاق مناظرة الدخول للمدارس الإعدادية النموذجية أو السيزيام. الشركة التونسية للملاحة تسجل ارتفاعا ب10% في عدد حجوزات التونسيين بالخارج مقارنة بسنة 2025. يتوجه انطلاق من يوم غد الاثنين 22 جوان وعلى امتداد 3 أيام 62450 تلميذ إلى مراكز الامتحانات لاجتياز مناظرة الدخول للمدارس الإعدادية النموذجية السيزيام دورة سنة 2026، أي 29% من التلاميذ المرسمين بالسنة السادسة من التعليم الأساسي. وسيتنافس المترشحون على 3058 مقعدا في المدارس الإعدادية النموذجية وفق ما أعلنه المدير العام للامتحانات الوطنية بوزارة التربية محمد الميلي.
1: مناظرة الدخول للمدارس الإعدادية النموذجية ترشح للمناظرة هذه السنة 62450 تلميذ، من جملة عدد التلاميذ المرسمين عندنا في السنوات السادسة ابتدائي 213000 تلميذ و508 تقريبا بنسبة 29% من التلاميذ الكل. 62450 مترشح باش يتناظروا على 3058 مقعدا في المدارس الإعدادية النموذجية. مراكز امتحاناتنا الوطنية ستؤمن في 310 مركزا كتابيا، وسيتم إيداع علب المواضيع ب 27 مركز، سيتم تجميعها وتهيئتها في 4 مراكز إيداع، وسيتم إصلاحها في 8 مراكز إصلاح.
0: يشار إلى أن نسبة النجاح في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا قد بلغت هذا العام 35.67% وفق ما أعلنت عنه أمس وزارة التربية، وبلغ عدد الناجحين في الدورة الرئيسية 55259 تلميذ. الدكتور جميل الزغل الباحث والمتحصل على الدكتوراه مزدوجة في علوم التربية وباحث في التربية والبيداغوجيا قال أن ما تم تحقيقه خلال هذه الدورة الرئيسية هي نتائج طيبة ومرضية.
2: من جهة نقول هي نسبة عادية، ولكن في نفس الوقت نحبها تكون أحسن. علاش نقول عادية؟ ربما البعض يقول معناته مثلا نسبة عامة، هو أنه عدد المترشحين 154928، عدد الناجحين 55259 بنسبة نجاح عامة 35%، عام 32.32%. يسمع أكثر شوية، يعني لاحظوا أنه نسبة النجاح أعلى مثلا فارطة، ولكن دائما وأبدا نقول أنه نعول برشا على نسبة النجاح إن شاء الله النهائية. بالنسبة للرياضيات اللي ترشحوا 7859، الناجحين 6241 ناجحين، وللمؤجلين 1118. لاحظوا أنه معناها حتى الراسبين هو عدد ضئيل جدا بالنسبة للرياضيات. بالنسبة ناخذ مثلا الآداب 24950 من المترشحين، نجحوا 6048 بنسبة نجاح 24%. هذه الحقيقة يعني الربع هو اللي ينجح. يعني دائما وأبدا طبيعة معنى الشعبة هي اللي تجعل الأعداد تكون بالطريقة هذه، والمؤجلين 10000. فلاحظوا اللي ثم معنى تقريبا في حدود 8000 معناها مرفوتين ما نجحوش بروفيزي. فلاحظوا هنا اللي هذه نسب بطبيعة الشعبة، طبيعة خصوصية الشعبة والأعداد التي تسند من خلالها هي أعداد نقول طبيعية. تاخذ الرياضة اللي هي دائما وأبدا شعبة فيها 2045 مترشح، نجحوا 1448 بنسبة نجاح 70%، من المؤجلين 539. فلاحظوا اللي العدد مفروتين على راسبين هو تقريبا في حدود 24%، الربع تقريبا.
0: وتأجل إلى دورة المراقبة 50236 تلميذ، أي ما يعادل نسبة 32.43%، ويجتاز المؤجلون إلى دورة المراقبة الاختبارات الكتابية لهذه الدورة أيام 29 و30 جوان و 21 جويلية، على أن يتم التصريح بنتائجها يوم الأحد 12 جويلية 2026. الدكتور جميل الزغل قال أن إمكانية التدارك ممكنة جدا بالنسبة للمؤجلين، وأن النجاح قد بات قريبا منهم.
2: أول نصيحة ونحب يسمعوني بالحق لدي كمختص تربوي، نقول لهم أولا ما نحبش تتزعزع ثقتكم بأنفسكم مهما كانت الظروف، مهما كان معدلك. راول هنا الناحية النفسية، أنك أنت مش تدخل دور المراقبة هي تعول على أن يكون سيكون بنفسية مرتفعة وعادي جدا لكل جواد الكبوة، ولكن الكبوة وقتية حاجة ثانية، فترة تطور المراجعة هذه يجب يكون فيها التركيز على النقائص اللي انت عشتها كتلميذ كمترشح وقت الامتحان وين كان المشاكل متاعك. حاجة أخرى في الاختبار، امشي باش تنجح، ما تخمم كان تنجح، عندك حلين يا تنجح أو تنجح. بإذن الله في دورة المراقبة إن شاء الله تتجاوز الأمر هذايا، لأنه وقت تبدأ نفسيتك ما هيش باهية، وإلا ثم بعض الكلمات السلبية اللي انت مقلقتك، وإلا انت ربما تقارن روحك بغيرك، وإلا علاش هذا كان نجح من الأول مرة ولا ما نجحتش. مش صحيح، احنا العبرة بالنتائج، راهو النتائج في غدوة، هي النتائج تخرج في جويلية في أول جويلية في غدوة إن شاء الله، فكون إن شاء الله من الناجحين. أما هذا يأكد نأكد برشا على الناحية النفسية، بالله الجانب العائلي من ظلك من الجانب العائلي الفرحة قلنا ستؤجل، ولكن إن شاء الله نفرحوها السنة.
0: في خليج المنستير مرة أخرى يتم رصد درجة تركيز تلوث كيميائي مرتفعة بمياه الخليج، وذلك تحديدا على مستوى مدن صيادة ولمطة وقصيبة المديوني وخنيسة، وصولا إلى منطقة الميناء القديم جنوب مدينة المنستير. هذا ما أكده لنا المدير حسين رئيس فرع منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالمنستير، وقال أنه من المنتظر أن تصدر نتائج التحاليل العلمية في غضون بضعة أيام لتحديد المكونات الكيميائية والتفاعلات ذات العلاقة، ومنها يمكن أوليا تحديد مصادر هذا التلوث.
3: لاحظنا تقريبا منذ يومين إذا ظهور نفس العوارض نتاع التلوث في خليج المنستير، اصفرار البحر هذه المرة، عملناه الاحمرار البحر، وهذا ناتج عن اختلاف طبيعة البكتيريا التي تبحث عن الأكسجين في البحر نتيجة فقدان الأكسجين وارتفاع ملوثات في خليج المنستير، مع بطبيعة الحال الروائح الكريهة تبدأ هي ملول بكل وانبعاث الغازات هذه خاصة الهجدزاز هذايا. ثم في يوم أمس لاحظنا وجود نفوق عدد هام من الأسماك خاصة على مستوى سواحل مدينة قصيبة المديوني في امتداد لمطة خاصة في جهة الجنوبية للميناء تاع قصيبة المديوني. كل أصناف الأسماك، هناك أسماك متوسطة، بعض الأسماك الكبيرة والأسماك الصغرى خاصة انتشرت على الساحل. مع كل هذه الظواهر نؤكد أنه ثم ملوثات كبيرة وقعت في خليج المستير تتفاعل الآن مع ارتفاع درجات الحرارة، وهذا أدي في نفس الظواهر نتاع الكوارث البيئية لا تقع كل سنة.
0: سجلت الشركة التونسية للملاحة ارتفاعا ب10% في عدد حجوزات التونسيين بالخارج مقارنة بالعام الماضي 2025. هذا ما أفادت به مديرة استغلال سفن نقل المسافرين بالشركة التونسية للملاحة عايد العدوانية، والتي أكدت أن الناقلة البحرية تهدف إلى تأمين نقل 300 ألف مسافر خلال العام الحالي.
4: في الموسم هذا حققنا نسبة ارتفاع في الحجوزات نسبة 10% مقارنة بالسنة الفارطة، ونأمل باش نحققوا 300 ألف مسافر خلال سنة 2026. قمنا بتحفيز المسافرين بتسعيرات مختلفة خاصة في الحجز المبكر، تسريع الخدمات على متن سفن على مدار السنة عن إجراءات الشرطة والديوانة على متن سفينتين كارتاج وتانيد. خلال الصيف يتواجدوا معنا الفريق التقني للشرطة لاستخراج جوازات السفر، تخصيص قاعة ألعاب للأطفال، تخصيص مطاعم بأسعار مدروسة. قمنا باجتماعات واستمعنا المطالب نتاع الحرفاء، وسنأخذ جميع المقترحات بعين الاعتبار.
0: أذكركم بأبرز العناوين. رصد درجة تركيز تلوث كيميائي مرتفعة بمياه خليج المنستير. عودة إلى نسبة نجاح في البكالوريا، وغدا الاثنين انطلاق مناظرة الدخول إلى المدارس العددية النموذجية أو مناظرة السيزيام. وفي النشرة تابعنا الشركة التونسية للملاحة تسجل ارتفاعا ب10% في عدد حجوزات التونسيين بالخارج مقارنة بالعام الماضي 2025. شكرا لكم على حسن المتابعة، بعد قليل تأتيكم الزميلة حياة في برنامج غربة وحكايات.

0: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. كواليس وطرائف المونديال مع ذاكر.
1: مرحبا بكم. نهائي كأس العالم 1938 جمع المنتخب الإيطالي بمنتخب المجر. الجمهور الفرنسي اللي نظم بطولة في بلاده كان ضد الطليان لأسباب سياسية ومتعلقة بالحرب والصراع بين ألمانيا وإيطاليا وبقية العالم، وكان ثم برشا مظاهرات حاجدة في باريس ضد الفاشية. الزعيم الفاشي موسوليني كان مناسبة الدور النهائي بعث رسالة لملاعبية منتخب بلاده فيها أربع كلمات مختصرة: إما الفوز أو الموت. الشيء اللي خلى حارس مرمى المجر بعد ما خسروا الماتش النهائي ضد إيطاليا يصرح ويقول: صحيح خسرنا الماتش لكننا أنقذنا حياة 11 راجل.
0: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. كواليس وطرائف المونديال مع ذاكر.
2: كل حكاية فيها دمعة وكل ضحكة فيها أنوار. الغربة قدر والنجاح قرار. أحلام تكبر في القلب وتعطينا آمال وأفكار.
3: ويلي من الغربة يابا ويلي،
4: هزك نسيم الغرب يا مظلوني، وابتاس زعما حل فيك عيوني، ترجعش بعد الغيبة.
2: غربة وحكاية.
3: غربة يا دنيا غربة،
5: نسيت الوطن وتغربت، وجفيت وتهربت، يجيك يوم تتفكر حليب شربت.
2: غربة وحكايات

السلام عليكم، مساء الخير، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في غربة وحكايات، البرنامج اللي في الحقيقة هو نافذة على أخبار الجالية التونسية بالخارج. نحكيه على النجاحات، نحكيه على تجارب سواء كانت في المجال العلمي وإلا في خدمات وفي كذلك بعض المشاريع والاندماج في المجتمع. نحكيه على نجاحات التوانسة في غربة وحكايات من توا حتى للعشرة متاع الليل. تحيات كل الفريق، إن شاء الله بشيء من هذا اللقاء. معاذ الحداد، هيثم والناس، معكم حياة الكوني. مرحبا بضيوفنا، إن شاء الله تباعا باش يكونوا حاضرين معانا اليوم. ضيوفنا شخصية كبيرة من أصحاب النجاحات في بلدان في الحقيقة يلزمك تدفع ضريبة النجاح، في بلدان يلزمك صراحة تكون على قد المستوى التحصيل العلمي لتنالو برشا تعب برشا مجهود. أما الحمد لله نفرحوا للتوانسة اللي ينجحوا سواء داخل حدود الوطن وإلا خارج حدود الوطن. مرحبا بكم، انتم على موجات إذاعة المنستير.

حجازية العينين نجدية الحشا، حجازية العينين نجدية الحشا.

0: حلل تنعموا بالديباج والحلي والحلل تنعموا بالديباج والحلي والحلل.
1: مرحبا بكم مستمعينا، انتم في الاستماع لإذاعة المونستير برنامج غربة وحكاية. مرحبا بضيفنا اللي معنا في المباشر من ألمانيا، مرحبا بالكفاءة العلمية اللي نورت الجامعة التونسية ونورت منظومة التعليم العالي في بلادنا، الأستاذ الدكتور سرحان ذويب، تحصل على التأهيل الجامعي في أعرق الجامعات الألمانية. نحكيه على حصيلة مسار أكاديمي ما يكون كان مضني وطويل، لكن النتائج كانت مشرفة جدا. دكتور سرحان مساء الخير، تهانينا، تونس كل فرحانة.
2: كل فرحانة.
3: يعيشك يعيشك، مساء الخير أختي حياة، وحييك وحيي جميع مستمعات ومستمعي إذاعة المنستير، وشكرا لك على هذه الاستضافة الكريمة. شكرا لك على كلماتك.
1: العفو سيدي، تستحق اليوم سيدي. جامعة صفاقس صراحة على صفحتها وكذلك على صفحتك هنيت فرحانة، لنقوله ولد المنظومة العمومية، ولد الجامعة التونسية. نحكيه على مباحث يعني ليست هينة بالمرة، نحكيه على بلد النجاح فيه عنده ثمن وعنده كلفة. اليوم نحكيه في مجال الفلسفة، ونحكيه كذلك على الدولة الألمانية قبل ما نوصلوا للنجاح هذايا والتتويج هذايا. الرحلة كيف كانت أستاذ سرحان؟
3: هي مغامرة بكل المقاييس، وبدأت بيعني طموح فلسفي لما كنت أنا طالب في منتصف التسعينات أو بداية التسعينات بكلية الأداب والعلوم الإنسانية بصفاقس. يعني اكتشفت هكذا أنه لابد أن أطلع على النصوص الفلسفية في أصولها، وانطلقت من فكرة أنه الفلسفة الألمانية يمكن أن تكون يعني مفيدة جدا في هذا الإطار. وهذه فكرة تعمقت لي أو كانت حدسا لما كنت بالمعهد الثانوي بالهادي شاكر بصفاقس في سنة البكالوريا، وبشكل عفوي كان النص الأول لهايدغر والنص الأخير إما لهيجل أو لماركس، وندرس أيضا نصا لكانت. فهكذا بشكل عفوي قلت في نفسي لماذا كل هؤلاء أو أهم الفلاسفة أتوا من ألمانيا. فاختمرت الفكرة شيئا فشيئا إلى حين توضحت حين أنهيت الأستاذية سنة 1996 بكلية الأداب والعلوم الإنسانية بصفاقس، واستقر رأيي آنذاك على ضرورة أن أغامر، أقول أن أغامر بكل وعي بهذه العبارة، لأنه آنذاك لم يكن هناك أي تعاون مثل ما هو الحال اليوم، لا مشاريع إيرازم ولا تعاون ثنائي بين الجامعات، ولا حتى يعني تبادل يعني كان التعاون ربما محدود جدا. وبدأت ولابد أن أذكر أنه ثمة واقعة أثارت انتباهي، هو أن الأستاذ وصديقي العزيز محمد التركي كان آنذاك يدرس الفلسفة بجامعة صفاقس، وهو درس الفلسفة بألمانيا وعاد إلى تونس، وكان يوم كبير بصحبة العميد الأستاذ التريكي أنه أتوا بكتب كثيرة جدا من ألمانيا لفلاسفة كبار منهم ديلتاي وهايدغر وكثيرة، وأنا لم أكن أعرف الألمانية آنذاك، واستفدت في الحقيقة من هذه المكتبة. وبدأت الرحلة. الرحلة لم تبدأ مباشرة بألمانيا، لأنه أنا ذاك كانت هناك مشكلة شهائت، أي أن النظام الألماني أو النظام التونسي غير متوافق مع النظام الألماني، فلا توجد أستاذية في الفلسفة في ألمانيا.
1: يعني المعادلة لم تكن موجودة.
3: نعم، فكنت مضطر، وهذا اضطرار جميل، أن أذهب إلى باريس. فذهبت إلى جامعة السوربون باريس الأولى ودرست هناك الفلسفة الحديثة، اختصاص فلسفة ألمانية كلاسيكية، وأنهيت ذلك سنة 2000. وسألني آنذاك مشرفي المباشر على رسالة تعمق في البحث، قال لي: إلى أين أنت ذاهب؟ يجب أن تبقى هنا بباريس. فقلت له: أنا سأعود إلى تونس، لأني أنا أدرس في الثانوي، أنا أستاذ تعليم ثانوي بمعهد الثانوي حمد السوق بجربة، وعزمت على الذهاب إلى ألمانيا. فابتسم، قال لي، وهو كان مترجم كبير لهيجل، فابتسم قال لي: هذا طريق وعر، والطريق سيكون صعب. فقلت له: يعني سأغامر لا أكثر ولا أقل، وأنا لدي إرادة أن أواصل التعلم. ولم آتي إلى ألمانيا إلا سنة في بداية سنة 2003. أتيت إلى هنا لتعلم أو لمواصلة تعلم اللغة الألمانية، فقد أنا تعلمت هذه اللغة في تونس. لما كنت طالبا بكلية الآداب كنت أتعلم اللغة الألمانية في معهد بورقيبة للغات الحية، يعني هي دروس مسائية. وأنهيت كل الوحدات، وحين أصبحت أستاذ للتعليم الثانوي لم أحصل على أي، يعني كنت أدرس بالمعاهد الحرة، وكنت أسبوعيا لمدة سنتين آخذ القطار الواحدة صباحا من صفاقس، وهذا القطار كان يأتي من قفصة، وكان يعني ممتلئ على آخره، فكنت أنام بين لي دو فاغون. وأصل صباحا سادسة إلى تونس العاصمة، وأدرس الألمانية من 9 صباحا إلى الساعة 1.
1: عذرا أستاذ، أما الوضع على نفس ما تركته عليه بخصوص النقل العمومي، نفس الصورة تقريبا.
3: هذا أمر محزن
1: للأسف.
3: للأسف. بعد ذلك يعني وصلت هنا في مدينة بون، 4 أشهر دراسة في اللغة الألمانية. وهنا حصلت يعني بالنسبة لي أنا مفاجأة سعيدة جدا، هو أن مدير المعهد استقبلني كما يستقبل جميع الطلبة، وقال لي: لماذا أنت تتعلم الألمانية؟ قلت له: لأدرس فلسفتكم، أريد أن أدرس كانت وهيجل وشيلينج وفيشتا وهؤلاء بالألمانية، وأريد أن أفهمكم يعني ثقافتكم، أريد أن أفهم لماذا تضحكون ولماذا تبكون، وما هي سخريتكم، كيف تفكرون، يعني ما هو مسرحكم، ما هي أغانيكم. قال لي: غير بعيد عنا هناك مكتب للدي أدي، أي وكالة التعاون الألمانية التي تعطي منح للطلبة في الخارج، فاذهب إلى هناك ربما ساعدك. فذهبت بعد أسابيع، وكان مبنى كبير جدا من طوابق يعني كثيرة جدا، وأمور أمنية شديدة، خاصة أنني ذهبت بتأخير أكثر من سنة ونص بعد أحداث سبتمبر، فعلقت كل يعني التأشيرات،
2: المنح،
3: لا والمنح أيضا، المنح والتأشيرات، يعني بعد أحداث سبتمبر أنا أتتني الموافقة قبل أحداث سبتمبر. ولما ذهبت إلى السفارة قالوا لي: لقد علقنا جميع التأشيرات وجميع المنح، ولن نقوم بأي استثناء بناء على تعليمات آنذاك، تعليمات السياسة الدولية. فبقيت أكثر من سنة ونص أنتظر. فسألتني هي هكذا، صعدت إلى، لا أذكر، الطابق 15 أو 20، كانت سيدة ألمانية يعني تعرف ماذا تقول. فسألتني لكي تحصل على، لدي بعض الأسئلة، ووضعت جملة من الأسئلة، أجبتها عن جميع الأسئلة. فقالت لي: سيدي كريم، أنت تستوفي جميع الشروط لكي تحصل على منحة، ولكن الشرط الأخير يجب أن تعود إلى تونس، أو لا يجب أن تقيم أكثر من 10 أشهر بألمانيا ولا لن تقدم. فذهبت آنذاك، كان هذا في أبريل 2003. في مايو رحت إلى جامعة بريم، هذه جامعة عريقة، واستقبلني الذي سيكون مشرف على أطروحة الدكتوراه، هو الأستاذ هانس يورغ زانتشكولا، وهو أكبر معناه من أكبر الأساتذة الألمان في هذا الاختصاص، وهو شخص يحب تونس كثيرا وتعاون مع تونس كثيرا. فذهبت إليه وكان عندي يعني منزلة هي تسمى طالب زائر، هذا ليس لدينا في تونس وحتى في فرنسا لا أعرف. هل طالب زائر يعني ماذا؟ كان هو يقول إن الفرق بين تونس، النظام التونسي الفرنسي من جهة والنظام الألماني، هو فرق كبير جدا، وهو درس في فرنسا. قال لي أنا لا أضمن أن تتأقلم، فتعال قم بهيئ لي أطروحة الدكتوراه، هيئ لي ما نسميه الإكسبوزي، أي موضوع الأطروحة، ويجب أن يكون في 20 صفحة، ماذا تريد أن تنجز، وشارك في المحاضرات. وأنا ذاك كانت ألمانيتي يعني متوسطة لا أكثر ولا أقل، ودخلت مباشرة أستمع إلى ألمانية فلسفية يعني معقدة في الحقيقة، ونصوص كلاسيكية، وهم يتحدثون بسرعة، ولا أحد يتكلم غير الألماني، وكنت أنا الشخص الغريب أو الليترونجي يعني الوحيد في القسم، كلهم ألمان إلا أنا، كانوا يتكلمون معي فقط بالألمانية وألمانية فلسفية. فقلت يعني أجمل من هذا لن يوجد. فهذه مغامرة، ولكنني أرهقت نفسيا، لأنه المرور من الألمانية اليومية إلى الألمانية الفلسفية ليس بالهين. فأقمت هناك وكتبت أطروحة أو مشروع الأطروحة، مشروع الأطروحة. وقال لي بالحرف الواحد لما التقينا يوم غرة ماي 2003، قال لي يوم 1 أوت يجب أن تقدم مشروع أطروحة الدكتوراه. قلت له يعني نعم سأقوم بذلك. فاشتغلت ليلا نهارا، ويوم 2 أوت بعث لي دعوة، قال لي ستأتي إلى مكتبي ومنها سنذهب إلى منزلي لنتناقش في الأمر. كنت يعني على غاية من التوتر. فقال لي لما التقينا يعني أنا أهنئك على هذا العرض، ولكن لدي اعتراض وحيد أو نقطة نقدية واحدة كانت لي بمثابة الصدمة الثقافية الفلسفية. فقلت له ماذا؟ قال لي لا اعتراض على المضمون، أنت قدمت عرض والأهداف واضحة، ولكنك لم تقدم خطة زمنية لعملك لمدة 3 سنوات. قلت له هذا يعني ماذا؟ قال لي أريد بالتفصيل ماذا ستفعل كل أسبوع من هنا، من يوم تبدأ إلى يوم تنتهي. فقلت يعني 3 سنوات، يجب أن أخطط ل3 سنوات بالتمام والكمال. قال لي نعم هذا أطلبه منك. فذهبت إلى المنزل واشتغلت، وقدمت له تخطيطا، وسألت بعض الأصدقاء الألمان، فقال لي أمر عادي هذا، هنا أنت ستشتغل معه ويريد أن يتابعك متابعة دقيقة. فلما قدمت له التخطيط المفصل بالزمان، تصوري أقول له بداية 1 جانفي إلى يوم 15 جانفي، وأنا أنظر في الرزنامة يعني 15 جانفي يكون يوم أحد يجب كان تقريبا
1: يعني تصور 3 سنوات، كل سنة فيها 12 شهر، وكل شهر 4 أسابيع، يعني نعم. بالتفاصيل بالتفاصيل كل أسبوع شنو حجم العمل وشنو هي الخطة، يعني ليست بنا من الهين يعني القيام بمثل هذا التخطيط.
3: ومتى ستقدم لي الفصل يقول لك؟ فقدمت له بعد يومين التقينا، قال لي كل شيء جيد ولكنك نسيت العطل. قلت كيف؟ قال لي لا تقنعني بأنك ستشتغل لي 3 سنوات بدون عطل. قلت صحيح. قال لي إذن يجب أن تذكر أيضا العطل، ولك الحق في 4 أسابيع في السنة بأكملها. فأنا ذاك فهمت شيء، يعني الانضباط وحق النفس عليك وحقك عليها، وفي الحقيقة
1: والتخطيط المحكم
3: والتخطيط المحكم. وبعد ذلك يعني أنا اشتغلت معه 4 سنوات، أصبحت مساعد له، مساعد مباشر له بجامعة بريمن، لأن كانت له تعاون مع تونس مع الأستاذ فتحي التريكي لمدة 10 سنوات. ولكن كان يقول لي إذن أنت بعثت لي التخطيط، أنا دائما أنظر في التخطيط. حين أتأخر بأسبوع أو بأسبوعين لمرض ما أو لسبب ما، فأنا أكتب له، أكتب له وأقول له سأتأخر في تقديم العمل، وهو كان يطلب تقريبا معدل 15 صفحة كل أسبوعين أو 3. وكنت أبعثها يوم الجمعة أو يوم السبت، ونناقشها مباشرة يوم الأربعاء بعد الظهر. كان لديه توقيت أسبوعي يعني دقيق يتكرر، يعني لا ما فيه يعني سنبحث عن موعد، أم لديه ساعة لمناقشة الجميع ومنهم أنا، وكنت أنا آخر من يناقشه، هو آخر من يناقشني من طلبته وزملائه. وبدأت الرحلة، يعني بدأت معه مع الأستاذ الجليل هذا الأستاذ هانس يورك زانتكولا. واكتشف بعد ذلك أنني يعني أبحث في أشياء أخرى أو انتبه إلى أشياء أخرى، فكانت دعاني لأقدم محاضرات سواء بالفرنسية بفرنسا أو بالألمانية في ألمانيا. وفي الحقيقة يعني لا أخفيك أنه في البداية كنت أنا مندهش، كيف يدعوني إلى أعرق الجامعات وأنا لا أزال طالب؟ هذا غير ممكن في تونس في زمني، أنا لا أعرف الآن، يعني يجب أن يشيب شعرك لكي تدعني تقدم محاضرة. وأنا كان يشجعني، قال لي أذكر ذلك عهد الشباب هو عهد الخطأ، هو إذا لم تقدم محاضرة بشكل جيد ما العيب؟ العيب أن تبقى في الخطأ، ستصحح نفسك وتواصل. فقلت له لا أنا من تقليد آخر، وقال لي لا لا لا أنت الآن تشتغل معي وسنشتغل سويا. واشتغلت وحصلت على أطروحتي للدكتوراه حول النسق والهوية في فلسفة شيلينغ، فريدريش شيلينغ، وهو فيلسوف ألماني كبير، يعني سنة 2008 في أبريل 2008 حصلت على أطروحة الدكتوراه من جامعتي بريمن وتونس. وكانت يعني رحلة جميلة ولكنها صعبة، لأن قراءة الألمانية الكلاسيكية والنصوص الكلاسيكية مرهق، الجمل طويلة والعبارات يعني مختلفة عن ألمانية اليوم، ثم الترجمة والحوار. وأنهيت سنة 2008 ونجحت بأفضل معدل ممكن يمكن يحصل عنه الإنسان في ألمانيا، هي ملاحظة مشرف جدا. هناك في ألمانيا 5 درجات يعني، وأنا حصلت على الدرجة الأولى، رقم 1 في الألماني، يعني لما تحصل على 1 في الألماني يعني حصلت على 20 من 20 بالتونسي، لكي أقرب للسادة المستمعين. ونعم انتهت الدكتوراه بهذا التخصص في الفلسفة الألمانية الكلاسيكية، وبدأت أدرس معه في قسم الفلسفة بجامعتي بريمن.
1: ثم يعني تقول لي متعطش أنت للفلسفة الألمانية في منظومة تدعم الناجحين.
3: صحيح، هي منظومة، أنا متعطش للمعرفة وأعتبر نفسي سقراطي إلى حد النخاع، فكل ما أعرفه هو أنني لا أعرف شيئا. ثم حين تكتشف هذه العوالم تزداد عطشا. يعني أنا أذكر أن أستاذي حين كنت أناقش معه فصل من فصول أطروحة الدكتوراه وأنا أجتهد اجتهاد كبير، فكان يقول لي صدر الأسبوع الماضي مقال بمجلة كذا وكذا، أنا أتيتك به، ويضعه أمامي أمام الطاولة ويقول لي هذا هدية لي إليك. فكنت أكتشف، كنت أعتقد أنني قمت بمجهود كبير وأنا قمت به حقيقة، ولكنه يفاجئني دائما، يقول لي هذه مجلة تحت الطبع، سأبعث لك بالمقالات، أنا مشرف عليها. ويعني أنت تكتشف عوالم لا تنتهي من المعرفة، وأيضا من التشجيع، وهذا التشجيع تمثل أولا في الدعوة لإلقاء المحاضرات، ثم هو طلب مني أيضا أن أدرس معه، وهذا لم يكن في عقد المنحة. قال لي أنا أريد أن أعطيك فرصة وسنستفيد من أعمالك. هذا كان بالنسبة لي تجربة مهمة جدا، سمحت لي باكتشاف الجامعات الألمانية وصعوبة الجامعات الألمانية. وهنا أنا أذكر أن أول محاضرة بعد أن قدمت أطروحة الدكتوراه كانت بجامعة تيوبينغن، وهي جامعة عريقة جدا، وقدمت فيها محاضرة حول الفلسفة الكلاسيكية الألمانية وبعض نتائج أطروحة الدكتوراه. وأذكر أنه كانوا أساتذة كبار من الفلسفة الألمانية، فاندهش أحد الأساتذة وقال لي على سبيل المزح وربما فيه بعض السخرية أو بعض قال لي أنا أسأل نفسي كيف يستطيع تونسي أن يدرس هؤلاء ونحن طلبتنا هنا لديهم صعوبات كبيرة في فهم هذه النصوص. فتحرشت، قلت يعني كيف سأفهم هذا السؤال، وببعض حضور البديهة قلت له انظر أنا سأقول لك، لو أن المستشرق ألماني قضى سنوات طويلة يشتغل على المتنبي أو المعري أو على الفارابي مثلا أو ابن رشد، فسيعرف ابن رشد أكثر مما يعرفه الزملاء العرب.
1: بالتأكيد.
3: هذا لا
1: بالتأكيد.
3: يعني لا يعني أنك إذا امتلكت يعني أنك تنتمي إلى ثقافة أنك تعرفها، وإنما أنت لا تعرفها إلا بالجهد والمصابرة والعمل. وبدأت الرحلة من جملة محاضرات، وفي هذه الأثناء يعني حصلت لي صدمة فلسفية ثانية تمثلت فيما يلي. أنا كنت يعني في الجامعات يوميا يعني لاحظت غياب كلي لحضور الفلسفة العربية الحديثة والمعاصرة في السياقات الألمانية، إلا لحظات نادرة جدا. وكنت أستمع، يعني كنا في أجواء ما بعد 11 سبتمبر إلى غير ذلك، كنت أستمع يعني إلى يعني أقول جهل أو تجاهل حول الوضع الفلسفي في العالم العربي إلا استثناءات قليلة. تحاورت مع أستاذي في ذلك فقال لي نحن لا نعرف ولا شيء عنكم، خاصة الوضع الحالي في الفلسفة، ما أنتم تعرفوننا ونحن لا نعرفكم، أو أنتم أفضل حال منا، يعني أنتم تعرفون فلاسفة مثل أكسل هونت مثل هابرماس مثل كارل أوتو أبل، ونحن لا نعرف أي فيلسوف عربي معاصر، هذم غير مترجمين وليس لدينا من يترجمهم، فأطلب منك أن تكتشف هذا المجال بالألمانية. الصدمة حصلت لما لاحظت أن هيمنة الخطاب، أنا أسميه خطاب اللا ثقافة، خطاب الخوف من الآخر، يعني كل ما هو تنوير من العالم العربي أو تفكير نقدي أو تفكير إيجابي تقريبا غير معروف إلا في إلا ما نذر. فقال لي الأستاذي، وهو مختص في الفلسفة الألمانية ومختص في فلسفة أخرى تسمى الفلسفة التثاقفية، لا فيلوزوفي انتركولتورا، أي أنها فلسفة تدعو إلى الانفتاح على الآخر. وآنذاك كان في معهدنا أستاذ زائر، هو كان تلميذا لسارتر، أتى من كوبا، هو صديقي الأستاذ راؤول فورنيت بيتانكور، هو فيلسوف كوبي درس في إسبانيا ثم درس لدى في فرنسا وأتى إلى بريمن. فقال لي أنا أدعوك بكل جدية أن تقدم عدد حول الفلسفة العربية الحديثة. وكان يصدر مجلة ولا يزال اسمها كونكورديا. وقلت له كيف؟ قال لي أنا أعطيك، أنت باحث زائر لتقدم عدد حول بعض أسماء الفلاسفة العرب والفيلسوفات العربيات المحدثين لكي نبدأ في تغيير الوضع. لا تندم ولا تقول لي لا أستطيع ولا تتعلل بأي سبب، خذ الوقت الذي تراه ملائما لك وأنا سأطبع كل المقالات. وبالفعل صدر هذا العمل سنة 2010 في مجلة كونكورديا. هي أصوات مختلفة، منها الفيلسوف المغربي محمد عبد الجابري، محمد مصباحي من تونس كان الأستاذ فتحي التريكي، فهمي جدعان، علي حرب من لبنان، أي حاولت أن أوزع بعض الأصوات. وحصل نجاح كبير لهذه المجلة، هي تصدر بأربعة لغات، الإسبانية، الفرنسية، الإنجليزية والألمانية، أي دائما تدافع عن التعددية اللغوية. وحصلت آنذاك على منصب في جامعة كاسل، كان ذلك في جانفي، بدأت الاشتغال في جانفي 2010 في جامعة كاسل في إطار كرسي الفلسفة العملية مع الأستاذ فالتر فانكوخ، وهذا هو أستاذ درس لدى فيلسوف ألماني كبير اسمه إرنست توبنهات، هو معاصر لهابرماس، توفي منذ سنوات. وكان المشروع اسمه يعني العولمة وحقوق الإنسان من منظورات مختلفة. فبدأت العمل معه ومع فريق، مع زميلي يشتغل في الفلسفة الصينية الحديثة، ومع زميل آخر يشتغل في الفلسفة الأمريكية، وأنا كنت أشتغل في الفلسفة العربية والفلسفة الألمانية. وآنذاك، وهذا مسألة معنا كانت مهمة جدا بالنسبة لي، حصلت على أو معهد جوتا بميونخ قام بما يسمى بما نسميه يعني طرح سؤال حول الفلسفة التثاقفية، هي جائزة، وهذا ممارسة لتقليد ألماني قديم وحتى فرنسي، هو أن بعض الأكاديميات أو الجمعيات الثقافية تطرح على الجمهور سؤال مثل ما هو التنوير أو ما معنى التقدم أو ما هي أصل المساواة بين اللامساواة بين الناس أو التمييز بين الناس، السؤال الذي أجاب عنه جون جاك روسو. وسألوا هذا السؤال، ما أهمية الفلسفة التثقفية اليوم وكيف نفهمها؟ فأنا قدمت محاولة في 20 صفحة، ولحسن حظي حصلت على هذه الجائزة الدولية المرموقة أنا ذاك سنة 2011، وقد شارك في هذه المسابقة أكثر من 120 باحث من العالم بأكمله، لأنه كانت المسابقة بالألمانية وبالإنجليزية، من أكثر من تقريبا 50 دولة، وحصلت أنا على المرتبة الأولى، وتم أنا حصلت على الجائزة بمؤتمر الفلسفة بجامعة ميونيخ سنة 2011. يعني هذا آنذاك كانت مرحلة إقامتي بجامعة كاسل من سنة 2011 إلى حدود 2020 تقريبا، مع بعض المحطات الأخرى البحثية الأخرى بجامعات أخرى، وبدأت أحقق يعني ما أطمح إليه بالعمل على مستويين. المستوى الأول هو رسالة تأهيل الدكتوراه، رسالة التأهيل يعني إنجاز عمل ضخم يسمح لك بأن تصبح بروفيسور في ألمانيا، وثانيا دعم الحوار نقوله احنا العربي الألماني في مجال الفلسفة للتأسيس لقيم أخرى، هي قيم يعني احترام المتبادل، قيم القدرة على التفكير سويا وبندية في قضايا العالم. وأنا سقطه دائما في جملة: أن نفكر تثاقفيا هو أن لا نفكر حول الآخر كموضوع، وإنما أن نفكر مع الآخر كذات وإنسان. يعني احنا حولنا الاستشراق إلى مواضيع يدرسنا كما يريد ويشكلنا كما يريد، ويشكل أيضا هو سرديته الخاصة بنا. قررت آنذاك أن أتدخل بدون سجلات كبيرة ولكن برزانة فلسفية، أن أتدخل في هذه المناقشات الفلسفية، وقمت بمؤتمرات عديدة في تونس بين تونس وألمانيا، ونشرت هذه الأعمال تقريبا في 9 مجلدات بالألمانية، وصدرت مؤخرا بعض المجلدات بالفرنسية، 3 مجلدات صدرت أيضا بالفرنسية. وتابعت هذا العمل بسنوات امتدت تقريبا من 2010 إلى 2017، وبعد ذلك تفرغت إلى مشروع هذا أسميه مشروع التأهيل، بعد أن هيأت له بما يسمى في ألمانيا بالبحث الأساسي، يسمى بالألمانية Grundlagen Forschung، يعني البحث الأساسي هو أنك تريد أن تؤسس لطريق جديد في البحث، وليس لديك يعني مادة بالألمانية، ليست مادة متوفرة. فانضافت إلى كل هذه الهموم هموم الترجمة التي كانت ترافقني من العربية إلى الألمانية ومن الألمانية إلى العربية، بالإضافة إلى الاهتمامات بالفرنسية والإنجليزية، وبدأت في هذا المشروع، مشروع التأهيل. بدأته بجامعة كاسل وأنهيته بجامعة التي التحقت بها منذ سنوات، هي جامعة هيلدسهايم.
1: كم دام هذا البحث؟
3: في الحقيقة البحث دام يمكن أن أقول أكثر من 5 سنوات، ببعض الانقطاعات 5 أو 6 سنوات، وهو يتكون من جزئين. الجزء الأول سأقول الأمر بشكل آخر، أنا لما قدمت هذا البحث في الجامعة في قسم الفلسفة، يعني أنا لم أقدم في قسم الاستشارة، أنا قدمته في قسم الفلسفة، وكان هذا أمر بالنسبة لي مهم وحاسم. سألني الأساتذة، قال لي: نحن نعرف الفلسفة العربية أنها تنتهي مع ابن رشد، وبعد ابن رشد لم نسمع بفيلسوف عربي، أو هكذا يقولون. وأنت ما رأيك؟ فقلت له هذا حكم استشراقي يعني قاسي، ولا بد من مراجعته مراجعة جذرية. فقال لي هذا ما تتحدث عنه، وكانت أطروحتي حول التسامح والتعصب في الحداثة العربية، هؤلاء نحن لا نعرفهم حتى إن عرفناهم عن طريق الإنترنت. فتفطنت إلى أمر مهم جدا، هو أنه لابد أن تقدم ترجمة لهذه النصوص لكي تصبح داخل السياق الألماني مقروءة. فقمت بإصدار أو بالتخطيط لعمل يقع في مجلدين. المجلد الأول اسمه مفاهيم التسامح والتعصب في الحداثة العربية، صدر عن ديكرويتر سنة 2024 في 350 صفحة، والمجلد الثاني سيصدر هذه الصائفة ويقع في حوالي 500 صفحة، وكلها نصوص في التسامح والتعصب تبدأ من 1860 وتنتهي في بداية القرن 21، تقريبا 24 نص من فلاسفة وفيلسوفات، ومثلت هذه المادة الأساس النظري الذي اشتغلت عليه في كتابي الذي قدمته الآن بجامعة هيلدسهايم.
1: الحمد لله، قصة نجاح ملهمة، حكاية من حكايات الغربة جميلة، سرد لكم بالتفاصيل الذكريات الجميلة، حاجات فيها برشة تحدي برشة طموح. البحث بالتأكيد مضني في الشأن الفلسفي، اللغة الألمانية صعبة في التعامل الاجتماعي، فما بالك يعني في الجدل العلمي والفلسفي، وليس أي جدل كان. في الحقيقة سعداء بهذا العقل التونسي المتدبر في الشأن الفلسفي العالمي، هذا شرف للعقل التونسي كما نقولوا يعني بلغتنا نحن، المادة الشخمة التونسية، حاجة تسعدنا، حاجة تفرحنا. تقريبا أغلب مواقع التواصل الاجتماعي حكيت على الحدث والتأهيل، المرحلة اللي وصلت لها، يعني ما هيش دكتورة، رانا نحكيه على ما بعد الدكتوراه، نحكيه على من يعني تقريبا مراحل عسيرة جدا في البحث. سعداء أستاذ أنك تكون موجود على موجاتنا، سعداء بهالقصة الجميلة، إن شاء الله تكون محفزة البارشة توانسة يسمعوا فينا واللي يحبوا ربما المجال البحثي، ويشجعوا أولادهم، حتى العائلات اللي تشجع أولادهم على التعليم وتشجع أولادهم على البحث، ونستثمروا نحن والحمد لله في الإنسان التونسي. شكرا لك دكتور على حضورك الليلة معنا، نعرف اللي كتبته واللي بحثت فيه يطول فيه الحديث، إن شاء الله يا ربي نشوفوك في جامعاتنا التونسية تلقي محاضرات، إن شاء الله نشوفوك في أكبر جامعات، مش في ألمانيا، في جامعات العالم، نشوفوك في منتديات، في منابر علمية كبيرة بإذن الله، هذا كل ما نتمناه.
2: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة 11 ليلا للأنباء. يتوجه غدا الاثنين 22 من شهر جوان 62450 تلميذ إلى مراكز الامتحانات لاجتياز مناظرة الدخول للمدارس الإعدادية النموذجية أو السيزيام دورة سنة 2026، وستجرى هذه المناظرة على امتداد 3 أيام، الاثنين والثلاثاء والأربعاء، وسيتنافس المترشحون على 3058 مقعدا في المدارس الإعدادية النموذجية. يشارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسيين بالخارج محمد علي النفطي في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية عدد 165، والتي ستعقد يوم غد الاثنين بالعاصمة الأردنية عمان. في الشمال الغربي التونسي تستعد مدينة طبرقة للعيش على إيقاعات الموسيقى العالمية، حيث يعود مهرجان طبرقة للجاز في دورته 20 في الفترة الممتدة من 2 إلى 9 من شهر جويلية القادم تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية والمندوبية الجهوية بالثقافة بجندوبة. وتتميز دورة هذا العام ببرنامج فني استثنائي يتوزع بين العروض الكبرى في مسرح الهواء الطلق مسرح البحر والعروض الجماهيرية الحية في الشوارع بمشاركة عدد كبير من ألمع النجوم التونسيين والعالميين. في أخبار العالم، كشفت تقارير إعلامية أن الوفد الإيراني رفض المشاركة في مصافحة مع الوفد الأمريكي والتقاط صور جماعية، حيث هذه الخطوة تعكس رفض الجانب الإيراني إظهار بأن الحرب قد انتهت وأن هناك صلحا بين وصداقة بين الإيرانيين والأمريكيين. الخطوة تعكس استمرار التوتر وانعدام الثقة بين أمريكا وإيران رغم الاتصالات الدبلوماسية ورغم الوساطات. ويأتي هذا الموقف الإيراني في ظل مفاوضات حساسة تتناول ملفات أمنية وسياسية معقدة، حيث حرصت إيران على تجنب أي مشهد قد يفسر على أنه تقارب أو رذوخ للولايات المتحدة الأمريكية، وأكدت تمسكها بالفصل بين مسار التفاوض ورسائل السياسية والإعلامية. ومنذ قليل أكدت وكالة الأنباء الإيرانية أن الوفد الإيراني المفاوض موجود في سويسرا وأن المشاورات والمباحثات مستمرة ولأن الوسطاء يسعون لإعادة المفاوضات إلى مسارها السابق. كان الوفد الإيراني قد غادر مقر الاجتماعات احتجاجا على خطاب الرئيس دونالد ترامب هذا اليوم يهدد فيه مجددا بقصف إيران. انتهى الموجز، موعدنا القادم مع الأنباء منتصف الليل، إلى اللقاء.

0: كل حكاية فيها دمعة وكل ضحكة فيها أنوار. الغربة قدر والنجاح قرار، أحلام تكبر في القلب وتعطينا آمان وأفكار.
1: ويلي بالغربة يابا ويلي،
2: هزك نسيم الغرب يا مظنوني، وبتاس زعما نحل فيك عيوني، ترجعش بعد الغيبة.
0: غربة وحكاية،
3: غربة يا دنيا غربة،
4: نسيت الوطن وتغربت، وجفيت وتهربت، يجيك يوم تتفكر حليب شربت.
0: غربة وحكاية.

0: مرحبا بكم على موجات إذاعة الليمون السير. تواصلوا معنا رحلة الاستماع إلى تجارب ناجحة، تجارب تونسة، جربوا وذاقوا حلاوة النجاح خارج حدود الوطن. نحكي على كفاءات تونسية بعد ما كان معنا الدكتور سرحان ذويب من ألمانيا معنا في المباشر من المغرب. وجوده في المغرب لأسباب أكيد عمل، أما لموجود معنا هو التونسي الشاب المتميز المهندس هيكل درين، متميز في مجال معين. نحكيه على الذكاء الاصطناعي، نحكيه على دول خاض فيها تجارب في مجال العمل وكانت ناجحة والحمد لله، خطوات ثابتة إن شاء الله يا ربي، مازال المستقبل قدامه كبير. مرحبا أستاذ، أهلا وسهلا، مساء الخير.
1: مرحبا بكم، عايشك ونشكر إذاعة المنستير، وكنا في المعرض كان عنا اجتماع
0: بالتوفيق ليك. نعرف رغم ضغط العمل رغم الالتزامات الكثيرة اتفقنا معاه وكان في الموعد، مشكور جدا، واحترام المواعيد هذه من أسباب النجاح بالتأكيد. في مجال فيه استثمارات كبيرة الذكاء الاصطناعي، كيفاش الساعة بدأت الرحلة قبل ما نجيو للاستثمار في هذا المجال أستاذ؟
1: والله أنا معناتها جاءت فكرة معناتها 2016 قلت معناتها كيفاش نجم معناتها نعاون بلادي على أساس معناتها نحلو بروجي جديد وبدينا نسمعوا.
0: إي قبل المشاريع أعطينا فكرة على تكوينك.
1: أنا مولود في باريس وكبرت في ولاية باريس، بديت عمري 17 سنة معناتها في الدومين اللي هو نسمي فيه اليوم الانوفيشن، مع ستارت اب اللي بعتها معناتها عمري وقتها 17 ونص. وبعدين معناتها بديت معناتها نخدم في الاختصاص نتاع سايبر سيكوريتي، نقلت معناتها في امريكا ومعناتها شاركت معناتها في برشا بروجيات ما بين اوروبا افريقيا اسيا وافريقيا زاده. وبعدين معناتها مع 2016 قلت خلي نحاول معناتها نعطي معناتها نعطي فرصة معناتها نحل بروجي في تونس. وقت الناس الكل يحكيوا معناتها في الذكاء الاصطناعي معناتها في الصين ولا حتى في أمريكا ما مش كما تو.
0: صحيح.
1: عاد عملت معناتها عملت اتيود كاملة، قابلت معناتها برشة توانسة تبارك الله علينا معناتها موجودين في كل البلاد. حكينا اللي هو اليوم نحكيو برشا على الذكاء الاصطناعي، أما هو الأصل معناتها الناس معناتها يخدموا يومين على الالغوريتم وعلى الماتيماتيك معناتها الناس معناتها قابلين معناتها التكنولوجيا هذه. عاد شفت وحكيت معناتها برشا مع برشا توانسه وزاده معناتها افريقيين وكل، وجاتني فكره على اساس معناتها نعملوا بروجرام اللي هو 6 شهور يدرسوا معناتها الناس اللي باش يدخلوا معناتها معنا في البروجرام، بعد 6 شهور معلموه معناتها كيفاش معناتها يستعملوا معناتها لي فورمول. ومعناتها 6 شهور كي نقول لك معناتها من 8 نتاع الصباح حتى 6 نتاع العشيه. وبعد تالي نعطيهم معناتها كونترا نتاع عام ونص، وبعد الكونترا نتاع عام ونص ثم اللي قعدوا ثم اللي خرجوا. وبعد تالي بشويه بشويه معناتها ولينا معناتها ناس يعرفونا، جات ايامات الكوفيد زاده
0: صعيبة، أيامات صعيبة
1: صعيبة بالحق معناتها صعيبة حتى لأن احنا معناتها أفريكاندا، خاطر كان عندنا معناتها برشا معناتها زملاء اللي قعدوا معناتها في بوركينا فاسو، قعدوا في الكونغو معناتها شافوا أهلهم كان بعد 7 8 9 شهور. معناتها أمانة، خاطر الناس معناتها يخدم معاك يتسمى معناتها أمانة، عندك معناتها قدام عائلته
0: صحيح، مسؤولية مسؤولية ناس يخدموا معاك.
1: عاد بشوية بشوية حتى لين معناتها ولينا معناتها معروفين، خاطر خدمنا معناتها الخفيف بفو ميديكامون اللي هما معناتها مع لا فونداسيون برازافيل، اللي يقتلوا معناتها تقريبات معناتها 1 مليون اطفال في افريقيا، في كوت ديفوار، في السنغال، في الكونغو، في اوغندا. عاد كي عملنا معناتها الخدمه هذه وقتها معناتها ناس بداوا معناتها يكونتاكتيونا كلمونا معناتها قالوا لنا معناتها كانت نجموا معناتها تعلموا الشباب نتاعنا معناتها كما علمتوا معناتها الشباب التونسي. ونتذكر مدى الحياة اللي هي معتها التجربة معتها والبروغرام معتها بلا فلوس، معتها إنسان يقدم معناتها السيفي نتاعه يعدي دي تيست، كان قبل في اللي تيست وتيست ده بسيكولوجيك هو معناتها نعطيه وبعث لي معناتها فرصة مش يدخل معناتها في معناتها مش يدخل معناتها في البروغرام، ومعناتها هو معناتها معناتها في المستوى يخدم معنا. عاد ولينا معناتها حلينا في بيزوفيس معناتها في الكونغو في الكوديف وغارة في السنغال في المالي
0: الحمد لله
1: الحمد لله معناتها بشوية بشوية، وديما معناتها نخدموا على السوشيال امباكت معناتها ثم برشا ناس معناتها يفكروا معناتها في الذكاء الاصطناعي على أساس معناتها في الستارت اب كيفاش معناتها ينجموا معناتها في الاقتصاد في برشا حاجات، نحاولوا احنا نستعملوا الذكاء الاصطناعي مش نلقاو معناتها فرصة مش نصالحوا مثلا مشكلة في شيء في مدينة ولا في بلاد ولا أي حاجة على أساس معناتها نعاونوا معناتها الدولة الوزارة معناتها حتى الشركة اللي موجودة كما مثلا نقولوا احنا طاو في تونس بالحق معناتها معناتها الحمد لله يا رب ما نكون معناتها الأمور ساعات صعيبة وكل أما كي تمشي البلدان الأخرين
0: نحمد ربي على الوضع اللي نحن فيه
1: صحيح معناتها يمشي حتى معناتها الزملاء يمشوا البلدان الأخرين كي يرجعوا يوليوا عندهم فكرة أخرى يوليوا معناتها يتأثروا، نقول لك معناتها كيفاش هما ما عندهم سبالة وما عندهمش معناتها الماء، كيفاش الإنسان هذا معناتها ما عندوش ضوء، معناتها نحاولوا احنا كيفاش نجموا نستنى الذكاء الاصطناعي باش نسهلوا لهم معناتها حياتهم باش يكونوا معناتها هما معناتها يعيشوا معناتها الحياة كما نعيشوا فيها معناتها.
0: يعني الذكاء الاصطناعي في خدمة الإنسان في في المجال الاجتماعي في مجاله الحياتي اليومي تقريبا.
1: يومي صحيح. في الصحة في الرياضة معناتها في برشا دومينات. ونحاول ديما معناتها تو احنا مثلا معناتها استدعونا معناتها المغرب كنا معناتها اجتماع هوني معناتها في مراكش على أساس معناتها كيفاش خدمنا معناتها بروجرام معاهم الذكاء الاصطناعي معناتها في المدينة خاطر هما عندهم إشكالية معناتها هنا في الأطلس معناتها جاو معناتها فيضانات في الشمال الغربي
0: في المغرب تعبت في الفيضانات الأيامات الأخيرة
1: فيضانات وخايفين عندهم ضوء 4 سنين خايفين عاد حكاوا علينا قالوا لنا قبلنا معناتها الوزير قبلنا معناتها برشا ناس على أساس معناتها مش نعاونوهم خاطر واحد معناتها في اخر الدنيا معناتها انسان يخلي كان فعله
0: خليك السمعة الطيبة وكل نجاح بالتأكيد يمهد النجاح آخر. أستاذ هيكل السوق الإفريقية بالنسبة لي كتونسي الحاجة اللي مستغربة أنك مش مستغربة معناها بحالة سامحني أما تحكي تونسي بالكداء وأنت مولود غادي معناها شنو السر في هذا ونحن في كل مرة كي نحكي مع توينسا عايشين في الخارج نقولهم هما يبدأوا متخوفين يقولك نحن عنا أجيال معناها موجودة غادي وإذا كان ما تروحش ديما لتونس وإذا كان ما تعيش جو التونسي نخافوا من الاغتراب ونخافوا أنهم حتى كي يجوا لهنا ما ينجموش يحكيوا تونسي مع عائلتهم وينجموش يعيشوا عطلة كيما الصغار تحسوا مريتوري شوية جابدين رواحهم. شنو السر في التمكن من لهجة التونسية؟
1: والله السر هو في كما يقولوا معناتها في الوالد والوالدة أولا نشكر الوالد والوالدة
0: ربي يفضلهم إن شاء الله
1: عايشك معناتها إنسان معناتها كيف يروح في الدار حتى كان معناتها مولود أي تونسي ولا تونسية مولود معناتها في الخارج معناتها البصمة نتاعه تونسي معناتها اللغة العربية معناتها إنسان يحاول معناتها يتكلم معناتها بالعربي مع صغاره ويتكلم معناتها مع العائلة حتى كي يروح في البلاد احنا تو من جرجيس والولد من سكس معناتها كل صيف كلها روح معناتها شهرين ونص نقابلوا معناتها عائلتنا حتى معناتها ثم حروف ثم كلام معناتها ما كناش معناتها
0: تنطقوهم
1: اما مليانة صغير مليانة عمري يعني معناتها 10 سنين قريت معناتها قبل الوقت معناتها اليوم معناتها مش كيما قبل معناتها قبل ما تلقاش معناتها مدرسه مش تعلمك معناتها بالعربيه الفصحى وكل معناتها تعلمت انا هذا شويه قبل في فرنسا ووليت معناتها حتى نكتب ونقرا على اساس معناتها جات معناتها كيما صدمه معناتها وقت عمري 9 سنين نروح معناتها نرى في البلاك مكتوبه بالعربي نقول ما نجمش نقراها وقت كي روحت قلت للواد معناتها شوفوا لي حال معناتها لازم نعرف نكتب، لازم نعرف نقرا، حتى انسان معناتها يشد كتاب قران يقرا، يشد اي كتاب يقرا
0: يقرا،
1: يولي معناتها هو ما عادش معناتها يقول لك معناتها تونسي خاطر عايش في الخارج وما ينجمش
0: يحكي لغته،
1: يحمي لغته. وحاجه اخرى اللي هو ما عادش ما عادش نخاف فيها، بل معناتها 20-30 سنه التالي ديما ثم الفرق ما بين التوانسة اللي عايشين في الخارج، التوانسة اللي معناتها مولودين وكبروا معناتها في تونس. كي نشوف معناتها بلدان اخرين كيما الجزائر كيما المغرب ما عندهم حتى فرق. معناتها كي الجزائرية ولا المغاربة كي يروحوا لبلادهم يستعرفوا معناتها اللي هما معناتها الجزائرية ولا المغاربة 100%. احنا وقت كنا نروحوا معناتها ديما نقول لك هكا زنقري ولا معناتها
0: لا باشينو ولا حاجات من نوع هذا.
1: لا باشينو معناتها فما لا
0: صحيح فما
1: كيما الحقرة، فهمت معناتها انسان انت
0: مش حقرة اما كل صعيب الاندماج معاهم، خاصة عامل اللغة معناها يبدا صعيب شوية، وحتى فك التفاصيل البسيطة راي فما ثقافة اجتماعية في نهاية الأمر، سي هيكل مام صغير اللي يجيك من برا مش كيما اللي بنعرش، مش كيما الصغير اللي عايش في تونس في الفك الحومة العربي عايش في نمط معين.
1: والله يا أختي حياة معتها أو نتكلم معتها على الثقافة والكل معتها تبركلة معتها التوانسة اللي قارين في تونس معتها ما نعرفش التونسي ولا التونسية ما يعرفش يكتب ما يعرفش يقرأ.
0: الحمد لله
1: ثم بلايس، الحمد لله ثم بلايس في المغرب ولا في الجزائر معتها تقول معتها كيفاش احنا ثم بلا معتها ثم مدينة تلقاها ساعات قبل ما ثماش وتروت معناتها واحد ياخذ كي ناسيونال وقبل معناتها من جرجيست واحد يطلع للتونس سبعة سوايع طب تروت ما شاء الله أربعة سوايع ونص خمسة سوايع.
0: هو سي هيكل نحن بلاد تستثمر في التعليم الحمد لله، هذه ثقافة غرستها الدولة التونسية الأولى، غرسها يعني بورقيبة الله يرحمه ومن كان معه، غرسوها في البلاد هذه باش قاعدة لحد الآن رام التوانسة يستثمروا في التعليم لحد الآن، يعني تقريبا كي نحكي عودة مدرسية نحكي حاجة مقدسة عند التونسي، ما فماش بومي هش صغير ويقرأ، ما فماش حد ما يوفرش معناه الحمد لله. كي نقولوا نسبة تمدرس ونقولوا مدارس موجودة في الجبل وموجودة في كل مكان، لأنه يعني دولة بنات ورهنت على التعليم وقعدت فينا ثقافة حاجات نتوانسة يرثوها. هيكل بالنسبة لدخول غمار أفريقيا السوداء صراحة كيفاش لقيت العمل في المجال هذا بالذات مع الذكاء الاصطناعي مع دول أفريقية مختلفة؟
1: والله هي جات فرصة الحقيقة معناتها في 2020 في جانفي 2020 صاحبي كان هو المسؤول معناتها نتاع الفونداسيون برازافيل كلمني قال لي هيك راهو عندنا اشكاليه، عملنا ايتيود ثم 10 بلدان افريقيين معناتها لقاو معناتها الايتيود ما عجبتهمش. قال لي معناتها لازم نعمل ايتيود على هذا الترافيك دي كوني ميديكامون، سمعت انت اللي حليت معناتها بروجي جديد مع الذكاء الاصطناعي نسمع به كيفاش ما نعرفش، قلت له تجي نجي لتونس قال لي نجي غدوه، قلت له مرحبا بك. جاء حكينا شويه قعدنا جمعتين ونص خدمنا الدوسي كامل. مشينا لتوغو وقتها انا اول مره مشيت معناتها لتوغو قدمنا معناتها البروجي مع الزملاء كي جاوا معناتها سهرونا في الاخر واحد منهم معناتها قال لي معناتها ايه انتم خدمتوا الخدمه هذه الكل احنا خلصنا شركه اخرى وانتم قداش مش تسوى الخدمه هذه. قلت له قلت له معناتها بالفرنساوي قلت له سامحني راني الخدمه هذه راهي بالفلوس. قال لي كيفاش؟ قلت له انا شوف انا ما جيتكش معناتها على اساس مش تخلصني، قلت له انا كان ليتود هذه مش تعاونك وكان نجم معناتها نحاميو معناتها الاطفال في افريقيا الغربيه معناتها وما عادش نجموا معناتها ياكلوا معناتها الحبوب هذا من نلقاو فيه معناتها راهو تمشي بلايص معناتها في افريقيا راهو شيء معون. معناتها كان نجم انا نعاون ما فماش معناتها طفله ولا طفل يقعد يعيش ونعاونوه. قلت له انا فرحان كمل الاجتماع جابني الكل قالوا لي انت راهو كيفاش، وقلت له انا
0: يعني الانسان قبل كل شيء بالنسبه لك انت وقتها فم
1: معناتها قبل تعرف في حياتك معناتها قبل الكوفيد وقت جينا معناتها 18 فيفري قبل الكوفيد بشهر معناتها جوني معناتها من كينيا من رواندا من ليبيا كونغو كلهم كيفاش تشم تعلمنا معناتها تعلم معناتها الاطفال انت قلت لهم شوفوا تعرفوا كيفاش يجيو لتونس نبنيو بروجرام مع بعضنا ونشوفوا معناتها كيفاش شنو عندهم حاجتكم بالنسبه معناتها الذكاء الاصطناعي ونحاولوا معناتها نعملوا ادابتاسيون للبروجرام واحد وكل من الاول ولات صعيبه وبالتالي معناتها حلنا وجات وقت ايامات الكوفيد كي جات ايامات الكوفيد معناتها فتره معناتها صعيبه عام ونص عامين
0: صحيح
1: اما بدينا معناتها موجودين في 22 دول معناتها في افريقيا ناس يخدموا معانا معناتها اي انسان معناتها يجي يخدم على روحه ومعناتها فرحان معناتها بخدمته خاطر كي يقوم الصباح معناتها يعرف شنو هو معناتها الهدف في نهار وفل ولا في البروجي ولينا معناتها ناس يكلموا فينا معناتها في بلدان اخرين كيما قلت لك في المغرب في الجزائر افريقيا الجنوبيه وافريقيا راهي ثم البلدان يتكلموا بالفرنساويه اللي هما معناتها اسهل
0: التوانسة. في التعامل هي اسهل للتوانسه
1: ثم بلدان تكلموا بالانجليزيه حتى للتوانسه معناتها سهله خاطر برك الله علينا معناتها نتكلموا زاد اللغه الانجليزيه وثم بلدان يتكلموا بالبرتغال اللي هي معناتها موزمبيق انغولا ساو تومي وكل هيك معناتها كل بلاد عنده عقليه معناتها لازم انت تعرف كيفاش معناتها تدبتي روحك على اساس العقليه اللي موجوده هم معناتها يحبوا يعملوا مش يكونوا معناتها في المستوى نتاع مش عارف انا في الوزير نتاع الثقافه في معناتها اي بروجي نحاولوا معناتها احنا نجي بالعلم نتاعنا نخدموا معاهم ومش احنا نقولوا معناتها نحن نقولوا معناتها كيفاش تعملوا لا نخدموا ليد في ليد علاش خاطر افريقيا تغيرت برشا اولادهم اللي تو عندهم بالك تروزيام جينيراسيون بداوا يرجعوا لبلادهم يقول لك انا تو مش نخرج من المانيا من فرنسا من امريكا من كندا مش نرجع لبلادي يقول لك انا كيفاش باش نعمل؟ باش نعمل بروجي جديد معناتها تو في كل البلاد كل عام يحكيوا معناتها نزيف الهجره برشا يخرجوا من افريقيا يمشوا لبلدان اما ما نحكيوش قداش من افريقيين يرجعوا للبلاد
0: يرجعوا لبلادهم
1: رانا عندنا كل عام
0: ويأسوا مشاريع في بلادهم
1: شوف عندنا حكايه والله هو في الميزان معناتها عندنا بلك 12% معناتها من الافريقيين معناتها اللي يخرجوا كل عام واللي يرجعوا عندنا 28% معناتها كي تمشي مثلا تو الكيغالي في رواندا ولا كي تمشي مثلا الماputo ولا كي تمشي الكوت ديفوار هي من بعد في الكوت ديفوار بلاد معناتها عندنا علاقات معاهم وكل راه كي تشوف تبارك الله معناتها خاطر الكوت ديفوار معناتها البلاد اللي فيها التوانسه معناتها الاكثر توانسه في افريقيا هي الكوت ديفوار في افريقيا كي تشوف معناتها الكوت ديفوار معناتها كلهم رجعوا لبلادهم يحبوا معناتها بلادهم تنجح يعملوا في مشاريع والدوله تعاونهم
0: الدوله تعاون
1: مش مثالش معناتها ثم بلدان راهو الدوله ما تعاونهمش ثم بلدان راهم سيد برشا معناتها في الامور القانونيه في الاداره في برشا حاجات اما انا ديما نقول ما دام ثم الامل موجود وانت عندك العزيمه وانت عندك العزيمه جرب
0: توصل باذن الله
1: توصل حتى كان انت ما وصلتش ولا بروجي ما تعملش ولا كيما نقول احنا في التونسي معناتها كسرت ولا كذا كذا هيك تجربه
0: تبني عليها
1: هيك راهي ابتلاء على اساس انت كيف مش تعاود البروجي نتاعك مش تقرا حساب علاش ما وصلتش للبروجي الاول وكيفاش معناتها صدرت البروجي اللي هو معناتها بالك حلم نتاعك ولا حاجه كيما هكا وتحاول معناتها كيفاش نجم تعطيه فرصه اخرى وتحاول معناتها تعمل علاقات اخرين ولا تعمل معناتها جلبات اخرين مع ناس اخرين معناتها ديما معناتها واحد يحاول معناتها يعطي هذا الامل الحمد لله.
0: هيكل بالنسبه للجامعاتنا التونسيه وعندنا خريجين نحن في المنظومه هذه في الذكاء الاصطناعي وادوات العمل الجديده، قديش جامعاتنا التونسيه تتماشى في الدفعات اللي قاعده تكون فيها وسوق الشغل العالميه ومتطلبات سوق الشغل العالميه؟
1: والله كما قلت لك معناتها التوانسه معناتها ما سماش تونسي ولا تونسية. معناتها تو أنا في الاجتماع لقيت معناتها تونسية وتونسي اللي ما كنتش نعرف أراهم حالين بروجي هنا في المغرب، فمعناتها ويخدموا على الذكاء الاصطناعي. معناتها المشكلة اللي ما عندناش علاقات مع بعضنا، معناتها ما نعرفوش بعضنا. يعني يجي هذه معناتها بالك فكرة، يعني يجي معناتها في التوانس اللي معناتها عايشين في الخارج ولا اللي معناتها يخدموا في بلاد أخرى، ثم كيما مثلا هكا باز دو دوني على اساس معناتها توانسه كيجي كوت ديفوار لابيجون يجي للدكار في مالي ولا في العاصمه في الجزائر، ولا يقول لك راه ثم توانسه هذا في الذكاء الاصطناعي، ثم الطب هنا، ثم مهندسين منا.
0: صحيح.
1: مش حتى غدوه حتى كي مش يبدا يبني المستقبل يولي معناتها ثم الوبي.
0: صحيح.
1: احنا رانا تبارك الله علينا، كي نقول لك راني ريت توانسه في كوريا الجنوبية، ريت توانسة في إندونيسيا، في اليابان، في الشيلي. قلت كل واحد يشبكي تشوف معناتها كيفاش ما همش معروفين في تونس. علاش معناتها الإذاعة معناتها ما تستدعمش؟ علاش معناتها لازم هذا التوانسة يستعرفوا اللي ثم توانسة أخرين في الخارج وراهم ديما نحكي معاهم. يقول لك أنا ماشي تونسي ولا تونسية في الدومين نتاعي ينجم يخدم الخدمة هذه، ينجم يخدم معانا وكل، مرحبا به ولا مرحبا بها.
0: صحيح.
1: معناتها ما فهموش شكل التخدم مخ ولا على نقول كيفاش معناتها واحد ما ينجمش معناتها يعطي الفرصة لاخواتنا معناتها اللي في الخارج ونقولوا معناتها هيا معناتها كيفاش نجم نعملوا بروجي نخدموا مع بعضنا وكل. وثم لاحظت حاجة أخرى زادة في حياتي، ما نحبوش برشا بعضنا في الخارج في تونس.
0: وهي قالت لي برشا مراتي هيك الراي، ساعات نقول لهم راي الكلمه موجعه، بالحق يقولوا لي نحن من الجاليات المختلفه، رانا ماناش كل الجاليات الاخرى.
1: والله تعرف صدقني توجع وراه تحس معناتها ثم حاجه. نقول لك انا عشت في نيويورك، عرفت التوانسه في نيويورك بعد الثوره، معناتها كنت باش نمشي نقضي مثلا البزار نتاعنا الحم حلال معناتها حاجه كل عند المغاربه عند الاردنيين عند النصارو، ما لقيتش توانسه. كي وقتها جات معناتها الثوره وكل شفت توانسه قلت هيا بي الحمد لله، ولينا معناتها عاملين جروب، ثم جروب في الفيسبوك.
0: صحيح.
1: بشويه بشويه معناتها ناس بداوا انت اش تعمل كيفاش، ولا معناتها عملوا جمعيات. نشكر زاد التوانسه اللي في الخارج الاكثريه معناتها اللي يخدموا في الجمعيات،
0: فما برشا جمعيات في الحقيقة متعلم شمل التوانسة في الخارج، فما المجهودات هذية
1: برشا برشا معناتها نحاولوا احنا معناتها كيفاش نجموا معناتها نعاونوا مش الجمعيات هذم بالك. مش عارف انا واحد يلقى فرصة معناتها مش بي في ستاج مشي
0: علاش لا
1: صحيح معناتها
0: يعني هيك كل بلاتفورم كل حاجة هكا تلم كفاءات تونسية كما موجودة مثلا في فرنسا، فما جمعية للأساتذة الجامعيين في اختصاص معين، معناها لمين الشمل نتاعهم عندهم شبكة كبيرة نتاع علاقات. تمنينا أن تكون فما تنسيقية كبيرة هكا متاع توانسة ينجموا هما في حد ذاتهم يكونوا سند لبعضهم البرة وللتوانسة اللي موجودين لهنا.
1: والله هي دو ولات كلمة في الموضة، معناتها يقول لك دياسبورا. أنا مانيش كنت دياسبورا، أنا تونسي. حتى كان مولود معناتها في النرويج ولا في كندا تونسي. معناتها واحد تقول لي كلمة دياسبورا أنا معناتها حجرة، معناتها دياسبورا أنا تونسي. أنا عندي باسبور أخضر، أنا عندي باسبور أخضر دياسبورا معناتها الناس الأخرين. نحاول أنا كيفاش التوانسة في الخارج نعاونوا بعضنا. واحد يكون شوية معناتها باتريوت، معناتها نشوف معناتها تماشي معناتها فكرة تماشي تونسي تونسية نعاونوا بعضنا. أما كما قلت لك صعيب خاطر المشكله في معناتها اي تونسي معناتها يمشي معناتها مثلا لبلاد اخرى يشوف تمشي معناتها شكون قرا معاه في الليسي في الجامعة
0: في هيكل نحسه كأنه التونسي كي يخرج للبرة يولي في دائرته الضيقة، يولي في علاقاته المحدودة جدا، العمل متاعه ثم عائلته المصغرة ومن يعني قلائل اللي مثلا عملوا جمعيات هكا وخرجوا للمجتمع المدني، أغلبيتهم نحسها نجاحات فردية. معناها تونسي مشى تعلم من البرة، قرأ البرة، عمل نجاحات كبيرة، عمل شريك، عمل كذا، أما تحسوا بمفرده يعني ما
1: والله مش نقول لك كلمة وقت حياة. أما مرة تلقيت أنا تونسي معناتها فما جمعية تلقينا معناتها في فرنسا، وكل جاء قال لي راني بديت نحب تونس كي خرجت من تونس.
0: إيه
1: عرفت كلمة يعني توجعك. قلت له علاش أنت ما تحبش تونس وقت أنت كنت في تونس؟ قال لي خطر الغربة معناتها وريتني معناتها الحب اللي عندي معناتها البلاد.
0: صحيح، هو ما هو الحاجة كي تبدأ كي نبدأ ونملكوها تظهر لنا حاجة عادية، ما كي تفقدها تعرف قيمتها للأسف. معناها
1: والله يصدقني معناتها مهما يكون معناتها حتى معناتها في تونس ونعرفوا بلادنا معناتها كبيرة وصغيرة، نعرفوا بعضنا معناتها ما فماش واحد ما قراش واحد من أي ولاية، واحد مشى لسوسة، واحد مشى لصفاقس، واحد مشى لقابس، واحد مشى لتونس، واحد جاي من مكثر من سليانة تو إذا منصير. أنا واحد معناتها كيما خويا، معناتها نقول لك خويا من سلقتة، من قصور سيف، معناتها ما كنتش نعرف معناتها سلقتة قصور سيف، كي مشيت شفت مع نفس التقاليد كيما جرجيس عندي هذا، قلت حومتي من سوسة. معناتها بدينا نعرف بعضنا أكثر كي أنا مشيت عندهم في تونس وكيف هم جاوا عنا معناتها في جرجيس. علاش خاطر ولينا معناتها كما نقولوا ربطنا الخيوط، معناتها نشوفوا معناتها كيفاش التقاليد، كيفاش معناتها التفكير، معناتها برشا حاجات. وقتها نحاولوا معناتها كيفاش نجموا معناتها نقعدوا، انا فهم عقليه معناتها عجبتني وقت ايامات الكوفيد.
0: صحيح، هكا التضامن اللي عشناه.
1: هكا التضامن اللي عشناه وليت هيك عمري ما لقيت معناتها تعرف. ثم واحد تزيري قال لي انا حسدتكم معناتها في ايامات الكوفيد تعاونوا بعضكم، معناتها قلت الحمد لله يا رب.
0: الحمد لله، ان شاء الله ما تكونش كان وقت الشدائد، لانه حتى انسان في لحظات هكا الفرح وفي لحظات حياته العاديه يتمنى انه يلقى شكون يقف معاه، اما يكون متبادله على شرط انه تكون المشاعر هذه متبادله كما انت يقفوا معاك تقف مع ناس اخرى هكا، معناها باش هكا نخرجوا ماك الانانيه الضيقه نتاعنا ونحاولوا بالعكس نمدوا يد المساعده يعني قد ما نقدروا.
1: والله يا واحد معناتها كان إنسان معناتها يخمم شوية ويعاون، صدقني معناتها ثم برشا ناس معناتها ينجموا معناتها يعاونوا معناتها. راهو الشباب اللي عندنا راهو في تونس، راهو كي تشوف ثم كل عام معناتها يجي هكا نعطيك معناتها في مونستير ثم كل الاجتماع متاع الروبوتيك.
0: اي صحيح، تظاهرة مزيانة برشا.
1: والله نعم، كيف نشوفهم عمرهم 10 9 سنين 13 وتحكي معاهم، ما تعرف معناتها امبليكي، عنده معناتها مخه كونكتي 100% في هذاك البروجي. نقول هكا طفلنا هكا كنعطيوه فرصه، كنعطيوه معناتها حاجه معناتها مش نجم معناتها يخدم ولا يقدم معناتها بروجي، يولي هكا بالك اينشتاين جديد، فهمت؟ ولا طفله كيف
0: عندنا امكانيات رهيبه عند الوليدات الصغيرات خاصه في المجال هذا الابتكار والمجالات العلميه، برشا نوادي متميزه.
1: نحاولوا كما نقولوا معناتها ايد واحده ما تتفقش، احنا معناتها نحاولوا
0: ان شاء الله
1: نعطيهم معناتها الفرصه معناتها للتوانسه الكل، كان النجم معناتها على اساس ديما نقول معناتها حتى من الجنش نحاول معناتها نعطي معناتها مثلا توا يا متر بي في برشا معناتها في الاستاجات يقول لك ما منجمش كذا كذا، نحاول انا معناتها نكلم زملاء نقول لهم راه ثم شكون كذا كذا نضمن عليه راهو هي ولا هو معناتها يخدم مليح وكل.
0: هيكل فما موضوع كبير برشا، هو صحيح نحن شارفنا على نهايه الحصه، ما موضوع كبير برشا كي تحكي لي على رسائل التخرج، حضرت في برشا جامعات رسائل تخرج نقول لو كان هذه نوظفوها في حياتنا، لكن الأفكار هذه المزيانة نلقوها غدوة موجودة ويعني ومطبقة، لكن للأسف راه ياخو بها شهادة وتقعد في رفوف الجامعات. عنا برشا أفكار، برشا رسائل البحث، عنا كرسائل التخرج، راي برشا حاجات مزيانة، لكن للأسف راه ما يقعش استثمارها الاستثمار الجيد.
1: والله شوف ثم برشا يقول لك معناتها برشا ناس يقولوا لك معناتها يخرجوا ما كيفاش باش يعملوا كذا كذا. انا معناتها بالنسبه لي انا معناتها كان تونسي ولا تونسيه لقى راحته معناتها في الخارج مش يجي نهار مش يجي نهار ومش يخمم في بلاده ومش يحاول معناتها يعمل بروجي على اساس معناتها ينجم معناتها مش عارف انا بلد معناتها التونسي ولا التونسي معناتها يلقاش معناتها فرصة مش يدبر معناتها بروجي اللي هو بالك معناتها في بلاد أخرى مش عارف أنا مثل الهند ولا أي بروجي يولي وليه معناتها علاقات ما بين بلدان الزوز نتعاملوا نولي وزادة معناتها أي إنسان معناتها بيهم نقوله معناتها كي مش تخرج وصلت لنا معناتها في شركتنا وحتى واحد مش يخرج نقوله راه حاجة برك ما تنساش بلادك
0: صحيح.
1: حاول أعمل حاجة بروجي ولا أعمل حاجة اللي هي معناتها تنجم معناتها
0: تفيد بها بلادك
1: معناتها هي سهلة وصعيبة سهلة بالكلام أما إنسان معناتها أما إنسان معناتها يحاول معناتها يعمل معناتها كما نقول ماكسيموم مش ينجم
0: صحيح. ما هيش من التجارب السهلة اللي يمكن نحكيه على نجاحاتك هيكل صحيح نحن نحكيه عليها ونمر عليها سريع. أنا مرأي جات برشا تعب جات برشا جهد جات على حساب برشا حاجات بالتأكيد تنقلات كثيرة سفرات كثيرة أكيد رأي فيها برشا مشقة مع ذلك نحن نفرح لنجاح شبابنا هيكل درين أكيد فرحانين بكل خطوة أنت قاعد تخطوها توا نحو العالمية شركة كبيرة قاعدة تصنع في نجاحات فما توجه نحو أفريقيا أمريكا فرنسا إن شاء الله تونس قطب كبير تصدر المعرفة للعالم هذا كل ما نتمناه بفضل شبابنا بفضل الكفاءات اللي موجودة. شكرا لك هيكل درينا لحضورك الليلة معانا كفاءة تونسية شابة أكيد نحن سعداء بها برشا ديما مرحبا بيك وإن شاء الله نسمعوك في وسائل أعلام أخرى إن شاء الله برشا من زملائي يحاولوا يعرفوا به الكفاءات التونسية الموجودة واللي قاعدة تصنع في شركات عالمية وتونس هي اللي تصدر في المعرفة. شكرا لك تحياتك ليش كنت توجهها هيك
1: للوالد والوالدة
0: ربي يفضلهم إن شاء الله
1: عايشك
0: والحمد لله على نعمة الذرية الصالحة نتمنى أن نعيشوا إحساسهم وهم يسمعوا في نجاحات ولدهم
1: إن شاء الله إن شاء الله ونشكركم أنتم خاطر نحن معناتها ما نجموش معناتها نعطيه معناتها الفرصة شنو نعملوا ما نعملوش الكل ما غير معناتها صحفيين اللي تو معناتها تعديد على إذاعة معناتها المستير على أساس معناتها نعرفوا اللي معناتها ثم برشا توانسة في الخارج ولا معناتها يخدموا ويحاولوا معناتها يخموا على بلادهم ونشكر معناتها كل تونسي ولا تونسية يكون وطني حتى كان معناتها الأمور ساعات معناتها مش سهلة أما يكون وطني ويعاون بلادي.
0: شكرا ليك هيكل يعطيك الصحة واللي تربى على محبة البلاد هذه مستحيل نهار معناها يكون معناها ما ينجم يكون كان في الطريق الصحيح وما ينجم يكون كان يحبها البلاد هذه ويعطيها من روحه نجاح فرحانين به برشا للشباب التونسي. شكرا ليك على حضورك الليلة معنا إن شاء الله كتجيل تونس تجيب أحذانا في إذاعة المنستير
1: إن شاء الله في حياتي ونشكركم وإن شاء الله نشوفكم على خير.
0: شكرا شكرا جزيلا شكرا لكل زملائنا نأمنوا هذا اللقاء شكرا لك هيثم والناس شكرا لمعاذ الحداد تحياتي لكم حياتي.

0: كل حكاية فيها دمعة وكل ضحكة فيها أنوار. الغربة قدر والنجاح قرار، أحلام تكبر في القلب وتعطينا آمان وأفكار.
1: ويلي بالغربة يابا ويلي،
2: هزك نسيم الغرب يا مظنوني، وابتاس زعما نحل فيك عيوني، ترجعش بعد الغيبة.
0: غربة وحكاية،
3: غربة يا دنيا غربة،
4: نسيت الوطن وتغربت، وجفيت وتهربت، يجيك يوم تتفكر حليب شربت.
0: غربة وحكايات

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز منتصف الليل. يتوجه اليوم الاثنين 22 من شهر جوان 62450 تلميذ إلى مراكز الامتحانات لاجتياز مناظرة الدخول للمدارس الإعدادية النموذجية سيزيام، وستجرى هذه المناظرة على امتداد 3 أيام، اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء وبعد غدا الأربعاء، وسيتنافس هؤلاء المترشحون على 3058 مقعد في المدارس الإعدادية النموذجية. يشارك اليوم بالعاصمة الأردنية عمان وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطية في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية عدد 165. شرعت فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي أو ما يعرف باسم الشرطة الجبائية، شرعت منذ بداية هذا العام في مباشرة تحقيقات في شبهات تلاعب بالأسعار في إنتاج قطاع الملح وسط توقعات بخسائر بملايين اليوروات لتونس، وتندرج هذه الأعمال في إطار سلسلة التحريات الجارية حول حوكمة الثروات الطبيعية الوطنية وفي مقدمتها قطاع البترول والملح. زادت العقود الآجلة للبترول بأكثر من دولار في البرميل في المعاملات الآسيوية بعد انطلاقة متعثرة للمحادثات بين المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين في أول اجتماع بينهما في إطار محاولة الوصول إلى اتفاق سلام دائم بعد اتفاقية الهدنة والسلام المؤقت، وقد وصل البترول الآن إلى 81 دولار. وكان نائب رئيس الأمريكي قد التقى بمسؤولين إيرانيين اليوم لإجراء أول محادثات مباشرة في محاولة الوصول إلى اتفاق سلام بين البلدين، لكن تهديد رئيس الأمريكي دونالد ترامب باستئناف الحرب مع إيران وانسحاب الوفد الإيراني تسبب في عودة ارتفاع سعر البترول. هذا وقد أكدت منذ قليل وكالة الأنباء الإيرانية رسمية أن الوفد الإيراني ما زال موجودا في سويسرا، وأن المشاورات والمباحثات مستمرة، وأن الوسطاء من دولة قطر وأيضا من دولة باكستان يسعون لإعادة المفاوضات إلى مسارها السابق. انتهى الموجز، موعدنا القادم مع الأنباء سيكون في الساعة 6 صباحا، تصبحون على خير.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم، وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

جلست جلست والخوف بعينيها.

أحزن. قالت يا ولدي لا تحزن، فالحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي. جلست والخوف بعينيها.

الحب عليك هو المكتوب يا ولدي. جلست والخوف بعينيها تتأمل فنجان المقلوب.

وبرغم الجو الماطر والإعصار فالحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي.

سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى.

ضحكتها أنغام وورو، فمها مرسوم كالعنقود، ضحكتها أنغام.

ستفتش عنها يا ولدي في كل مكان، وستسأل عنها موج البحر وتسأل فيروز الشطآن.

في كل مكان، وستسأل عنها موج البحر، وتسأل فيروز الشطآن، ستفتش عنها.

الغيبة وتسأل فيروز الشطار. وتجوب بحارا وبحارا.

وطن أو عنوان. فحبيبة قلبك ليس لها أرض أو وطن

في الليل ترتاح النفوس، في الليل على كفي أنقش مذيعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل، صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير.